ختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إنه سيحضر المفاوضات في جنيف من أجل التأكد من حقيقة نوايا ومدى جدية الإيرانيين. وأكد فانس أن بلاده ستبقى منخرطة في المحادثات.

0: المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي واعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قالا إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أكدا في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية وبالانسحاب من الأراضي المحتلة. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه التطورات مزيد من التفاصيل، وذلك مع أحمد هزيم مراسل الجزيرة الذي ينضم إلينا من واشنطن. مرحبا أحمد، نتابع معك تفاصيل أكثر عن هذه التصريحات، إن كان على لسان ترامب في تصريحاته على هامش الجي 7 أو تصريحات جي دي فانس التي قدمت ربما جديدا فيما يتعلق بما سيحدث الجمعة في جنيف.
1: نعم محمد، إذا بدأنا بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس والذي تحدث فيها أو رسم فيها صورة لمذكرة التفاهم التي يفترض أن يوقعها الجانبان بمراسم رسمية يوم الجمعة في سويسرا، وأن هذه المذكرة تقوم على ثلاث أسس رئيسية كما ذكر نائب الرئيس جي دي فانس، وهي أن تمتنع عن إيران عن امتلاك سلاح نووي والتعهد بذلك، ويتم فتح مضيق هرمز مقابل بعض الإجراءات المالية لتحسين الأوضاع الاقتصادي الإيراني مشروطة بالتزام إيران بما تعهدت به في مذكرة التفاهم، ومراقبة لسلوك إيران خلال فترة التفاوض على برنامجها النووي الممتدة لستين يوما من بعد توقيع هذه المذكرة. لكن وكالة أو موقع بلومبرغ ذكر بعض التفاصيل الإضافية محمد على ما ذكره نائب الرئيس الأمريكي، وحدد بعض البنود التي تضمنتها مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة في سويسرا، وهي أولا إنهاء الحرب بشكل دائم وكلي على كل الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان، والامتناع أو امتناع الطرفين عن استخدام القوة أو حتى التهديد باستخدام هذه القوة. وبناء على هذا الاتفاق ستقوم الولايات المتحدة أولا بإصدار إعفاءات فورية لعمليات بيع إيران لنفطها، وأيضا العوائد المالية والإجراءات المالية المترتبة على ذلك، وستقوم أيضا بجد جدولة رفع للعقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على إيران، شريطة مراقبة التزام إيران بشروط وبنود مذكرة التفاهم. إيران أيضا من جانبها ستقوم فورا بفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون رسوم، وعليه ستقوم الولايات المتحدة خلال 30 يوما من توقيع هذه المذكرة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هناك أيضا الجانب المتعلق بالمعاملات المالية الإيرانية والمرتبطة أيضا بالنظام المالي الدولي الذي تسيطر عليه وتهيمن عليه الولايات المتحدة، أيضا ستقوم الولايات المتحدة بتخفيف إجراءات والعقوبات المفروضة على إيران في هذا الجانب تدريجيا لضمان التزام إيران بما تعهدت به ضمن مذكرة التفاهم. وهذا ما ذكر أو حاول أن يذكره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي قال أن الولايات المتحدة كانت تسعى للإعلان عن كل بنود مذكرة التفاهم خلال اليوم أو غدا، إلا أنها تلقت طلبات من شركائها في المنطقة والذين كانوا منخرطين في عملية الوساطة بين إيران والولايات المتحدة أن يتم تأجيل الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم حتى توقيعها يوم الجمعة. وعليه ربما استمعنا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سويسرا وهو يقول من أنه سيعلن أو سيتلو شخصيا البنود 14 لهذه المذكرة عندما يتم توقيعها، وسيخبر هو بنفسه تفاصيل هذه البنود للشعب الأمريكي يوم الجمعة المقبلة. لكن كثير من هذه البنود تم تسريبها إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وهناك أيضا حديث عن تشكيل صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار عبر الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، لكن ليس عبر أموال حكومية كما أكد نائب الرئيس جي دي فانس، وإنما عبر مساهمات من القطاع الخاص في هذا الصندوق، وهذا الصندوق سيقوم بالاستثمار في عملية إعادة الإعمار داخل إيران، شريطة أيضا أن تلتزم تلتزم إيران بتعهداتها في مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها. ما يبقى خارج مذكرة

0: التفاهم هو كيف سيتم التفاهم على تفاصيل أي اتفاق مستقبلي بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وما سيتم التفاوض عليه خلال 60 يوما من توقيع مذكرة التفاهم، وأن الاتفاق النهائي الذي ستتوصل إليه الولايات المتحدة وإيران سيتم تبنيه بقرار ملزم من قبل مجلس الأمن الدولي. تبقى الآن التفاصيل حول هذا الاتفاق الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرض شروطها فيه، وتسعى إيران إلى تخفيف تلك الشروط عبر هذه المفاوضات التقنية التي ستبدأ يوم الجمعة بعيد التوقيع على مذكرة التفاهم. وأن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كما قال هو بنفسه سيرأس الوفد الأمريكي في أول جولة مفاوضات، كما فعل في عندما بدأت جولات المفاوضات أو جولات ما يسمى بمفاوضات إسلام أباد. محمد
1: أحمد، بالتوازي مع ربما هذه الأخبار المتداولة أو ربما هذه التسريبات التي تنشرها وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق ببنود مذاكرة التفاهم هذه، ربما هل يعود من جديد الجدل الداخلي في الولايات المتحدة، خاصة في النقاط التي أثيرت سابقا على رأسها موضوع رفع العقوبات ورفع التجميد عن الأموال الإيرانية؟
0: محمد، فيما يتعلق بالنقاش الدائر داخليا هنا في الولايات المتحدة حول هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، هناك شقين رئيسيين. الشق الأول يبحث عن معلومات، يطالب الإدارة الأمريكية وتحديدا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأن تسلم إليهم معلومات أو يكشف لهم عن بنود مذكرة التفاهم وتفاصيل هذه البنود والإجراءات التقنية لتنفيذ هذه البنود عبر إحاطة وإن كانت سرية لأعضاء في الكونغرس الأمريكي. وكان هناك حديث عن أن وزير الحرب بيت هيغسيث سيقوم بإحاطة الكونغرس الأمريكي أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن بنود هذه المذكرة التي سيتم توقيعها الجمعة المقبلة. الجدل الدائر الثاني هو ربط المسارين، المسار اللبناني بالمسار الإيراني، وتمكن إيران من فرض شرط أن يتم إنهاء الحرب على كافة الجبهات، وكيف سينعكس ذلك على جبهة لبنان خصوصا وأن إسرائيل الفاعل في هذه الجبهة وليست الولايات المتحدة، وأنه تم فرض هذا الاتفاق على إسرائيل دون حضورها. وإن كانت الاتصالات مستمرة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي خطوة بخطوة يوما بيوم ضمن عملية التفاوض التي خاضتها الولايات المتحدة عبر الوسطاء مع الجانب الإيراني، هناك في الولايات المتحدة من يرى أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يضغط أكثر ليلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الاتفاق، وأن يلزمه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفي بيروت وفي جميع أنحاء لبنان. هناك من يرى بأن هذا يعتبر ربما لوي ذراع لإسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة والتي خاضت الحرب مع الولايات المتحدة في إيران رغم امتناع كثير من حلفاء الولايات المتحدة من أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو عن المشاركة أو حتى مساعدة الولايات المتحدة في هذه الحرب وإن كان لوجستيا. هناك من يرى بأن هذا الضغط سيضعف من الحليف الأمريكي في وجه خصمه الإقليمي المتمثل في إيران وحرسها الثوري، ولن يكون في صالح الولايات المتحدة أو إسرائيل. لكن هذا الجدل حتى اللحظة هو جدل تكهنات، ليس هناك بالنسبة لأعضاء في الكونغرس أو حتى أولئك المحللين من اطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم قبل توقيعها الجمعة المقبلة. محمد،
1: أحمد هزيم من واشنطن، شكرا جزيلا. مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. بالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذاكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملا أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر. في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. ومن القدس شادي الشرفة، الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام على شاشة الجزيرة. سيد روب أرلت، عندما يتحدث جي دي فانس عن حضوره بصفة شخصية في سويسرا من أجل توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وحديثه أن حضوره سيكون مرتبطا بالتأكد من حقيقة النوايا وجدية إيران في تطبيق بنود ذلك الاتفاق، كل هذه المعطيات إلى ماذا تؤشر؟
3: سروري أن أكون معكم دائما ومع السادة الضيوف. أعتقد أن هذا الاتفاق سيكون جيداً إذا ما تم توقيعه بعد يومين. هذا استمرارية لما نحن عليه اليوم، وما يعنيه ذلك هو أن الرئيس ترامب دائماً تحدث عن خطوط الحمراء المرتبطة بمستويات التخصيب، لكن في نهاية المطاف هذا الأمر لم يتم حله حتى الآن. نتحدث عن خيارين اثنين: أولاً الرئيس يريد أن يكون كل شيء متضمناً في اتفاق واحد، أم ستكون هناك اتفاقية تتضمن خطوتين؟ ويبدو أن هذا الاتفاق ستتضمن مرحلتين اثنين لتحقيق الخطوط الحمراء التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي. هذا سيكون تمديد لوقف إطلاق النار، وكذلك يتم التوقيع من قبل النظام الإيراني، وسيرفع الرئيس الأمريكي الحصار البحري بعد التوقيع، ومن ثم سننتظر ما سيحدث. الأمر لم ينتهي لأن الخطوط الحمراء لا تزال موجودة. الأمر هو بمثابة استمرار لربما تقييد لوقف إطلاق النار. كان هناك عدد من المناوشات التي كانت تجري في الأسابيع الماضية التي كانت على حساب سيرورة الاتفاق المرتبط بوقف إطلاق النار.
1: طيب، ولكن انطلاق هذه المفاوضات التي ربما ستعقب

0: توقيع على مذكرة التفاهم، إلى أي مدى تعتقد بأن حضور جي دي فانس سيعطيها زخما ربما أكبر من المتوقع، أو ربما ما رسالة أمريكا في أن توفد نائب الرئيس لاستهلال هذه المفاوضات؟
1: أعتقد ما يعكس هذا الأمر من حيث الصورة، هذا يوضح أن هناك جدية، أن الرئيس الأمريكي أرسل بالرجل الثاني من الإدارة الأمريكية لإنهاء هذا الاتفاق. هذا الأمر له أهمية كبيرة، وقد يكون هذا هو الرئيس القادم للبلاد. هذا مهم، مهم من سيوقع الاتفاق، وكون أن الرئيس أرسل جي دي فانس هذا رمزي ويوضح مدى جدية الاتفاق المحتمل. هذا تحرك جيد، لكن لا يزال المسار طويلا. نتحدث عن 60 يوما، لكن الخطوط الحمراء ستبقى موجودة، ولا بد أن نرى كيف ستجري الأمور. الخطوة القادمة هي جيدة، ونأمل أنه في 60 يوما القادمة التفاصيل وعمليات التفاوض ستتواصل، وكذلك تتوقف المناوشات في الأيام القادمة.
0: أستاذ مختار حداد، عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية أشار إلى تلك المفاوضات التي ستنطلق عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، يبدو أن ذلك سيكون مباشرا في سويسرا. هذه السرعة في الانتقال في المفاوضات التي قد تفضي إلى اتفاق نهائي، ما مؤشراتها إيرانيا على الأقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مشاهدينا الكرام وضيوفي الأعزاء. إيران كذلك لا تريد أن تطول عملية المفاوضات من أجل يعني التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك نحن سنوقع يوم الجمعة مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بشكل نهائي وليس وقف إطلاق نار، لأن هذه نقطة مهمة. ويتم يعني وتم فصل يعني المسارين. فلذلك يعني استمرار هذه المفاوضات يعني من أجل الاتفاق باعتقادي هذا لن يكون له آثار إيجابية، خاصة هناك توجد جهة مخربة باسم الكيان الصهيوني. هذا الكيان الصهيوني يريد بأي شكل من الأشكال أن لا يتحقق هذا الاتفاق، سنريد أن يفشل يعني مذكرة التفاهم، فكيف سيكون الوضع بالنسبة للاتفاق؟ يعني ويريد يستغل يعني هذه التطورات، سواء مثلا يقوم يستمر بخرق وقف اطلاق النار في لبنان، او يؤثر على موقف الرئيس الامريكي فيما يخص برنامج ايران النووي السلمي. يعني هناك الان يوجد تفاهم مسبق في بعض النقاط بين ايران وامريكا، سواء حول اليورانيوم المخصب، وواضح يعني اليورانيوم المخصب يتم ترقيقه داخل ايران، او مثلا هناك امريكا تعترف بحق ايران في تخصيب اليورانيوم. فلذلك في نهاية المطاف يعني إيران لا تريد أن هذه العملية تستمر وتكون يعني عملية مطولة، خاصة هناك سابقا يعني تم بحث هذه التفاصيل في المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015، وإيران وأمريكا لديهم تجربة في هذا الموضوع، خاصة نرى الآن الجانب الأمريكي كذلك على عكس يعني المفاوضات السابقة يذهب ويتحدث يعني المعنيين بالمفاوضات مثلا بالتقنيين الذين بعضهم شارك في تلك المفاوضات ويأخذ رأيهم. وإيران يعني كذلك من كان يرافق الوفد حتى في المفاوضات السابقة مع هذه الإدارة الأمريكية، هم كان لديهم تجربة في موضوع المفاوضات مع أمريكا. والسيد عباس عراقشي أصلا هو كان قد شارك وكان يعني كبير المفاوضين الإيرانيين إلى جانب وزير الخارجية الإيراني في تلك المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2015. فلذلك يعني إيران كذلك تريد أن تنتهي هذه القصة، لأنه في نهاية المطاف يعني إذا تم التوصل إلى اتفاق في هذه النقطة يعني برنامج إيران النووي السلمي، هذا سيكون كذلك له يعني آثار إيجابية في موضوع رفع العقوبات بشكل نهائي، العقوبات الأولية، العقوبات الثانوية، وإلغاء قرارات مجلس الأمن الدولي.
0: إلى أي مدى تعتقد بأن هذه المفاوضات ستكون شبيهة بتلك التي انطلقت قبيل الحرب برعاية عمانية كانت في سويسرا أيضا، أو وساطة عمانية بالأحرى؟

0: هناك من ناحية يعني عدم وجود ثقة هي شبيهة، لأنه إيران يعني بعد تجربة حرب الاثنا عشر يوما عندما أمريكا استغلت المفاوضات من أجل الحرب، الآن إيران ليس لديها كذلك الثقة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تذهب للمفاوضات يعني وفق ما يعني ما طلبت ما قام به الوسطاء، وتم التوصل إلى مذكرة تفاهم. يعني مذكرة تفاهم هيأت بعض الأرضية لعودة جزء من الثقة. ونتذكر يعني قبل يوم 28 فبراير هناك يعني كذلك أمريكا دخلت في هذه المفاوضات، وتبين لاحقا بعد أن بدأت الحرب كذلك كانت هي تتهيأ للعمليات العسكرية وكانت تستغل موضوع المفاوضات. ولكن الآن ممكن الأمر يختلف قليلا بسبب يعني موضوع مثلا التوصل إلى نتيجة في موضوع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وهذه نقطة مهمة للغاية. ولكن لا، باعتقادي من ناحية التفاصيل من ناحية طريقة المفاوضات هي ستختلف عن تلك المفاوضات التي شهدناها قبل حرب الاثنا عشر يوما أو قبل الحرب والعدوان الأخير على إيران.
1: أستاذ شادي، أشار الأستاذ مختار حداد إلى دور إسرائيلي على رأسه نتنياهو يريد أن لا يكون هناك اتفاق بين واشنطن وطهران، وربما هذا معلوم حتى في إسرائيل الأمر واضح. هل لدى نتنياهو فرصة في ذلك في تقديرك؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الأعزاء. يعني نتنياهو لا يأس أبدا، وما زال في جعبته الكثير من المفاجآت، وقد سمعنا من صحفيين مقربين من نتنياهو أن المعركة وقضية المفاوضات ومخرجات المفاوضات لم تنتهي بعد، لكن مع ذلك ما هو واضح حتى الآن أن إسرائيل فعلا تخشى يوم الجمعة أن يكون في هناك إعلان عن وقف إطلاق نار يتضمن، وهذا هو السيناريو الأصعب لإسرائيل، يتضمن انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان. إسرائيل تقول أنها لا تستطيع الانسحاب، ولكن المؤسسة الأمنية والعسكرية تدرك تماما أنه في حال كان هناك قرارا أمريكيا بالانسحاب وقرارا جادا سوف يلزم إسرائيل في الانسحاب، وبالتالي هذا سوف يؤثر ليس فقط على المكانة الاستراتيجية العسكرية والأمنية لإسرائيل، إنما أيضا على المكانة التي يتمتعها الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو تحديدا أمام المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هذا يعني انتهاء مستقبله السياسي والحكم على مستقبل نتنياهو أو على مستقبل نتنياهو السياسي بالانتهاء كليا. ولذلك يعني المخاوف ما زالت موجودة لدى إسرائيل، وهي تسعى لتخريب الاتفاق. لا يمكن تفسير الخروقات المتتالية التدريجية والزاحفة التي تجري في لبنان إلا أنها محاولة إسرائيلية لتخريب الاتفاق. ما يجري في لبنان ليس لا يقع في نطاق العمليات الأمنية العسكرية التي تحمي الجنود والآخرين، هذه الصيغة التي تستخدم دائما. ما يجري في لبنان، القصف والزحف التدريجي في لبنان، ليس سوى اختبار لنوايا الولايات المتحدة الأمريكية واختبار لنوايا إيران، لأن إسرائيل بناء على التسريبات التي ينقلوها الإعلام العبري، التسريبات من المؤسسة الأمنية، إسرائيل تريد الآن بالحد الأدنى نموذج غزة في لبنان، بمعنى أوكي هناك وقف إطلاق نار وإسرائيل تبقى في منطقة الخط الأصفر، ولكن إسرائيل تحت ما يسمى الدفاع عن النفس تقوم بعمليات محدودة ثم تتوسع هذه العمليات، وتدريجيا توسع نطاق الخط الأصفر، يصبح خطا أصفرا زاحفا، وخلال هذه المدة تقوم بهدم باقي المنازل التي تريد هدمها، بمعنى تسوية المنازل التي تريد تسويها. الآن هذا هو المراد الإسرائيلي. ولاحظوا يعني من ينتقد نتنياهو، من ينتقد ترامب، يعني نتنياهو لا يهاجم ترامب، الوزراء في الحكومة لا يهاجمون ترامب، من يهاجم ترامب الصحفيين الذين معروفين أنهم أبواق لنتنياهو، يهاجمونه بتعبيرات يعني شديدة وقاسية أنه تخلى عن إسرائيل وأنه خانهم والآخرين. لكن بالنهاية الفهم العام لدى المجتمع الإسرائيلي أن إسرائيل تراجعت مكانتها كدولة مهيمنة لصالح إيران. هم يقولون أن إيران، هذا الاتفاق يتيح المجال لكي تتحول إيران إلى الدولة الأكثر أهمية في المنطقة، فيما النفوذ الإسرائيلي والهيمنة الإسرائيلية والمكانة الإسرائيلية سوف تتراجع. والسبب في ذلك أن نتنياهو رهن الأمن لهذه الدولة بيد شخصية متقلبة مثل ترامب، بمعنى تحول، انقلب السحر على الساحر. نتنياهو جر ترامب لهذه الحرب وتفاخر أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه يعني جعل الولايات المتحدة الأمريكية تشن حرب على إيران،
1: نعم
2: لكن انقلب السحر على الساحر وأصبح هذا يعني سيف مسلط على رقبة المجتمع الإسرائيلي الذي يريد استمرار الحروب في المنطقة.
1: أستاذ طارق ترشيشي، بالنسبة للبنان تقع في ربما عمق مذكرة التفاهم هذه التي ستوقع الجمعة بحول الله بين طهران وواشنطن، خاصة أن الجانب الإيراني مصمم على أن تنتهي الحرب في كل الجبهات وتركيز خاص على لبنان. في هذا الإطار جوزيف عون والنواف سلام اعتبرا بأن هذا التفاهم قد يشكل بالفعل عاملا إيجابيا في خفض التصعيد. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا الموقف اللبناني الرسمي هو احتواء أو ربما قبول بدور إيراني قد يؤدي إلى إنهاء الحرب في لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن لبنان الرسمي يحاول جاهدا أن يتم فصل إيران عن لبنان؟
3: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك وللمشاهدين. وفي الحقيقة هذا الموقف للرئيسين جوزيف عون ونواف سلام هو كما قلت يعني يحاول الاستفادة من هذا الموقف الإيراني الذي تجسد في فرض وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية والانسحاب، وهذا لا يمنع الفصل بين المسارين في موضوع التفاوض، أنه في التفاوض على التفاصيل أكيد لبنان هو الذي سيفاوض، وفي جلسة المفاوضات المقبلة في 22 من الجاري ده سيكون هناك موقف يعكس يعني موقف لبنان، موقف موحد تمت صياغته اليوم، وهو معروف يعني ببنوده الخمسة اللي هي وقف إطلاق النار، انسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإطلاق عملية الإعمار. يعني تمت صياغة هذا الموقف، هذا الموقف عبروا اليوم الرئيسين بلقاء بعد لقاء عن هذا الموقف الموحد. هلأ في موضوع الإيراني، يعني لبنان سيستفيد من هذا الموقف الإيراني، واليوم يعني فيما قاله وزير الخارجية الإيراني دكتور عراقجي من أنه نهاية الحرب في لبنان موضوع يعني مرتبط بنهاية الحرب على إيران، يعني أقام معادلة لبنان وإيران في موضوع إنهاء حالة الحرب. لا بل أكثر من ذلك، ذهب إلى القول أن مذكرة التفاهم هي بين طرفين، الطرف الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والطرف الآخر هو إيران وحزب الله. يعني إلى هذا المستوى الموقف الإيراني يعطي أهمية لموضوع إنهاء حالة الحرب في لبنان وانسحاب الإسرائيلي. بالتأكيد لبنان سيستفيد من هذا الموقف ضمن إطار الحفاظ على سيادته وعلى هوية قراره في هذا الموضوع. يعني في التفاصيل لن تتدخل إيران عندما يبدأ البحث في موضوع الانسحاب، بالمفاوضات في موضوع الانسحاب الإسرائيلي، لكن الإسرائيلي يبدو في الميدان يقوم بتحركات كأنه يريد أولا أن يعرقل، أو كما قال الضيف سيد شرف انه يعني عم بيحاول يعني يختبر ايران ويختبر الرئيس ترامب نتنياهو في هذه المواقف، في هذه التصرفات في لبنان. يريد نتنياهو ان يعرقل، ان يؤخر، ان يعني لكن هذا القلق الإسرائيلي في تقديري هو يعبر عن أنه فعلا في ضمن المذكرة أو حتى بخارجها في اتفاق أمريكي إيراني على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. هلأ إذا لم يحصل هذا الانسحاب فبتقديري بيكون لدى نتنياهو مشروع آخر، وهو مشروع تخريب الاتفاق أو يعني الإبقاء على يعني في لبنان على ورقة لبنان بإيده، ورقة الاحتلال المناطق الجنوبية أو المنطقة الصفراء.
1: هذه نقطة مهمة أستاذ طارق، اسمح لي فقط أن أوجهها لضيفنا سيد روب أرلت. نتنياهو لا يريد هذا الاتفاق، هو واضح أيضا حتى بالنسبة في الجانب الأمريكي، هناك كثيرون ممن استشعروا هذا الموضوع. هل في اعتقادك أن ترامب سيضغط على نتنياهو، سيكون صارما معه لكي لا يفشل الاتفاق من باب لبنان؟
4: أعتقد أنه سيكون كذلك. الرئيس الأمريكي سيركز على الاتفاق، اتفاق السلام، على الرغم من ما يريده أو لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي. هذه المسألة هي ما بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني. نعم نتنياهو لديه بعض الآراء، لكن في نهاية المطاف القرار يعود إلى الرئيس الأمريكي وفقط الرئيس الأمريكي. إسرائيل لها تأثيراتها، لكن القرارات لا تعود إلى نتنياهو ولا إلى شخص في إسرائيل. القرار في نهاية المطاف هو قرار أمريكي، وهو سيحقق هدفه. ولقد قلت هذا الأمر مرات عديدة على شاشتكم، لأن الرئيس الأمريكي يهتم بالإرث الذي سيخلفه. الأمر استغرق وقتا أطول وقد يستغرق وقتا أطول. نتحدث عن خطوات قادمة وقد يكون هناك بعض التراجع، لكنني واثق بأن هذا الاتفاق سيتم إنهاؤه والمضي قدما بشأنه، لأن الرئيس ورئيس السلام، وبالتالي هو يركز على إرثه ولن يسمح لأي شخص بما في ذلك نتنياهو بأن يقف عائقا أمام هذا الإرث.
1: شكرا جزيلا لك من ديلاوير روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاوير. أشكرك من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكر موصول لشادية شرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس، ولضيفنا من العاصمة اللبنانية بيروت طارق ترشيشي، الكاتب والمحلل السياسي. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
5: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
6: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
7: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
8: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
5: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
9: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق. كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر. موقفنا كان أفضل.
10: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة

0: التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
1: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
2: في لبنان أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية والتي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
3: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني، توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
4: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
3: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
5: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
3: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
6: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
2: لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فحسب، بل تركت أيضا مئات الآلاف من السكان في حالة انتظار بين ترقب لنهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي كل هذا في ظل تعاظم أمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
7: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية

0: أرواح 31 من سكان هذا البناء، لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع. شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
1: وقف الوقت، ما عاش في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك، وقف بهالوقت هيدا. لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
0: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
2: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
3: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مضيف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
4: الآن إلى عبد القادر عياض الذي سيسحبنا في سياق الحدث وقراءة في الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرات التفاهم بين واشنطن وطهران.
5: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هل هو بند صريح؟ أم التزام ضمني؟ أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له، بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب.

0: حربي مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي، بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان، فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي، يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
1: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن عملية التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف. نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا تصل إلى 50 كيلومترا في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا، فأنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية، لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية.
0: وهذا يعقد أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقد تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليه أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على التصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
1: هو غامض وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على دور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل بحيث أنه كل طرف يفسر الموضوع كما يريد وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
0: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
1: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية وهكذا. هذا يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني، ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
0: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو الصاعق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق أو يفشله أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
1: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني
2: قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي المسألة الذكر الصريح في لبنان في الإطار

0: اتفاق، وهذا ممكن
1: بغض النظر عن الميدان،
0: بغض النظر عن الميدان، ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بهذا، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي هو يتعامل معه تحديدا اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني، منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران يعني الولايات المتحدة تذهب لاتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا يهدد الأمن الخاص فيه. واليوم رأينا أن هناك تصريح لنتنياهو يتحدث عن أن يقر بالحقيقة بوجود اختلافات ما بينه وبين ترامب في الموضوع اللبناني.
1: ألتقت كلمة يناور، وقبل قليل أيضا قلت بأنه ربما تتجاوب إسرائيل لبضعة أيام. هل الطرف الأمريكي وهو المعني بهذه المناورة أو بهذه المجاملة إن صح التعبير في هذه الأيام أو التخفيف لهذه الأيام يحتاج فقط لأيام وبالتالي بإمكانه أيضا يعود ويلبي لإسرائيل ما يريد؟
0: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية، ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة، ليس القدرة، الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحقق دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
1: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا الكرام، أحييكم من جديد وأصحبكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للاتفاق بشأن مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وسطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، إنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل، قال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه سيحضر المفاوضات في جنيف من أجل التأكد من حقيقة النوايا ومدى جدية الإيرانيين. وأكد فانس أن بلاده ستبقى منخرطة في المحادثات مع إيران لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي. في طهران قال وزير الخارجية عباس عراقشي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول

0: وراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز التصريحات والمواقف الأمريكية.
1: نعم محمد، إذا أخذنا ما رسم أمريكيا من صورة لهذه مذكرة التفاهم وكيفية تطبيقها، فأنه بعد توقيع هذه المذكرة يوم الجمعة المقبل ستقوم الولايات المتحدة على الفور بمنح إعفاءات للمعاملات الإيرانية المتعلقة بتصدير النفط والإجراءات التجارية أيضا المتعلقة بصناعة البتروكيماويات، على أيضا أن تقوم بجدولة رفع العقوبات المفروضة على إيران مرتبطة بكيف تقيم الولايات المتحدة السلوك الإيراني ومدى التزام إيران بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم. إيران من جانبها ستفتح مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، والولايات المتحدة أيضا سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وهناك أيضا بند في هذا الاتفاق كما نقل موقع بلومبرغ من أن هذا الاتفاق سينهي بشكل نهائي ودائم الحرب بين الطرفين على كل الجبهات، الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على كل الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان، أي أن الحرب أو العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في جنوب لبنان وحتى تطال جميع الأراضي اللبنانية تتوقف بموجب هذه مذكرة التفاهم هذا. لكن ليس واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض هذا الاتفاق على إسرائيل ومدى قدرة الولايات المتحدة على إلزام إسرائيل بهذا الاتفاق، كما ما هي قدرة إيران على إلزام حزب الله بعدم شن أي هجمات على إسرائيل خصوصا في الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل جنوب البلاد. هناك أيضا فيما يتعلق بإنشاء صندوق استثماري ضمن مذكرة التفاهم بقيمة 300 مليار دولار تقوم في شركات خاصة والقطاع الخاص بالإسهام في هذا الصندوق، وهذا الصندوق سيستثمر في إعادة الإعمار في إيران. لكن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان قد صرح من أن إيران لن تتمتع بهذه المزايا الاقتصادية ومزايا رفع العقوبات ومزايا حتى الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية التي تجمدها الولايات المتحدة إلا إذا أثبتت بالأفعال أنها ملتزمة بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم وأن سلوكها سيتغير أيضا في المنطقة دون أن يوضح ما هو التغيير الذي تنشده الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بعد أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه سينخرط الجانبان على الفور في أولى جولات المفاوضات حول برنامج إيران النووي، وهو الموضوع الذي تم تأجيله مع تعهد إيراني بعدم امتلاك السلاح النووي وأيضا تعهد إيراني بتدمير أو تسليم أو التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب مخزونها منه، والذي كان أيضا حجرة عثرة بين الولايات المتحدة وإيران في جولات التفاوض في إسلام أباد وبالوساطة الباكستانية. هذا أيضا ما ستسعى إليه الولايات المتحدة. لكن هناك أسئلة كثيرة محمد هنا في الداخل الأمريكي، كيف سيكون شكل الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران المتعلق ببرنامجها النووي، وكيف سيختلف عن اتفاق فيينا الذي ألغاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبان ولايته الأولى في عام 2018، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي خلال فترة الحرب وخلال المفاوضات التي سبقت الحرب وأيضا خلال فترة وقف إطلاق النار هذه كان يصر دائما على ألا تتمتع إيران وألا تستأنف إيران عملية تخصيب اليورانيوم وبأي نسبة كانت ولمدة زمنية طويلة، وأن على إيران التخلص وتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. هل سيستمر الرئيس الأمريكي في فرض هذه الشروط على الجانب الإيراني خلال المفاوضات التي ستستمر 60 يوما على أن يتم إدراج أي اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران إثر هذه المفاوضات ضمن قرار أممي ملزم عبر مجلس الأمن الدولي محمد؟
0: هل عندما أعلن جي دي فانس بأن تلك البنود سيقرأها وسيعلنها فور التوقيع على مذكرة التفاهم، أو حتى حديث فانس قبل يوم من أن ترامب قد يعلن تفاصيل ذلك الاتفاق حتى قبل توقيعه الجمعة، هل هذا أعطى ارتياحا داخليا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتلك النقاط وذلك الجدل الدائر الذي أشرت إليه أحمد؟
1: محمد، هو لم يؤثر على الجدل الداخلي لأن البنود لم تعلن كلية ولم تعلن بشكل رسمي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى جي دي فانس، وكان جي دي فانس قد قال من أنه الولايات المتحدة كانت على استعداد لل

0: كشف والإعلان عن بنود هذه مذكرة التفاهم، لكنها تلقت طلبات من حلفائها في المنطقة الذين كانوا ضالعين في عملية الوساطة بين إيران والولايات المتحدة أثناء المفاوضات، طلبوا تأجيل الإعلان حتى توقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة. لكن الامتعاض الأمريكي أو الرغبة الأمريكية في الإعلان سريعا عن بنود هذه المذكرة هو ناتج عن غضب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وغضب حتى لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان عبر عنه صراحة قبل أيام مما يسرب إيرانيا عن بنود هذا الاتفاق، والذي يصور عادة وكأن إيران فرضت شروطها على الولايات المتحدة وإسرائيل ضمن هذه المذكرة وضمن بنودها، وهو ما أغضب الرئيس الأمريكي آنذاك وأدى إلى إصدار أو منشور أو تغريدة من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي قال من أن على وسائل الإعلام ألا تنقل بنود ليست صحيحة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، وأن الجانب الإيراني سيعلن عن بنودها رسميا حين يكون الوقت مناسبا. الرغبة الأمريكية هنا لقطع الطريق أمام هذا الترويج الإيراني عن نصر إيراني أو عن فرض إيراني لشروطها على الولايات المتحدة عبر هذا الاتفاق أو عبر هذه المذكرة، وأن يكون الرئيس الأمريكي هو من يمسك بسياق وتفاصيل هذه المذكرة ويظهر عبرها من أنه هو من فرض شروطه. لكن يبدو أن هناك حساسيات لدى أطراف عدة في المنطقة من نشر البنود قبل أن يتم التوقيع الرسمي في سويسرا، وأن نشر هذا البنود قد يعطل نتيجة ضغوط ربما داخلية تؤثر على إيران أو تؤثر على الولايات المتحدة، أو حتى ضغوط في مواقع أخرى من أن تؤدي إلى ربما إفشال أو التراجع عن توقيع هذه المذكرة الجمعة المقبلة. لذا الأطراف التي تقدمت وعملت في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران تريد أن تضمن أن يتم التوقيع أولا الجمعة ويلتزم الطرفان بهذه المذكرة، ومن ثم يتم الإعلان عن تفاصيلها. محمد،
1: شكرا. أحمد هزي مراسل الجزيرة من واشنطن كنت معنا. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف في هذا التقرير مشاهدينا على خلفية هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
2: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت ردا على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضا من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصبا على خسائر الحصار، بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لابد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة، كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار، وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا، من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور جابرييل، نحن على بعد ربما ساعات ليست بطويلة قبل التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وبدأ منذ هذه اللحظة الحديث عن المفاوضات التي ستعقب التوقيع على ما يبدو مباشرة، وسيكون جاي دي فانس حاضرا في مستهلها. ما دلالات ذلك؟
3: اتفاق مهم جدا، لأنه يوفر أولاً يوفر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويهدئ الأذرع الإيرانية. كما تعلم لإيران أذرع في المنطقة، حزب الله في لبنان، الحوثيون في اليمن، فصائل المقاومة في العراق، هذه تشكل مشاكل للولايات المتحدة وتهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، كما تهدد أمن المنطقة بالكامل. الاتفاق أيضا،
1: ولكن دكتور جابرييل، كان هذا الموضوع ما يوصف أمريكيا بأدرع إيران في المنطقة، كأنه لم يتم الحديث عنه في هذه المذكرة على الأقل، وليس حتى مرحلا ربما إلى المفاوضات، والتركيز هو عن الملف النووي.
3: الملف النووي هو أخطر مسألة يعني بنظر الولايات المتحدة، لأنها لا تريد، الولايات المتحدة لا تريد من أي بلد في الشرق الأوسط أن يبدأ بالعمل على إنتاج السلاح النووي، لأنه إذا افترضنا إيران بدأت بهذا المسعى، عندئن السعودية لا شيء يمنعها من أيضا أن تتابع هذا المسار النووي وبقية الدول العربية. لذلك يهتم الرئيس ترامب بهذا الموضوع في الوقت الحاضر، لا يريد من أي بلد في الشرق الأوسط أن يعمل على إنتاج السلاح النووي. ولكن مهمة جدا بالنسبة للأذرع الإيرانية في المنطقة، لأن هذه الأذرع كانت تسبب مشاكل لعدة دول في كافة أنحاء الشرق الأوسط. السعودية كانت تتضرر، الكويت، لبنان، بقية الدول العربية، لأن هذه التنظيمات الموالية لإيران والمدعومة من قبل إيران كان بإمكانها أن تهدد أمن هذه الدول. لذلك يعتبر انتصار للدبلوماسية الأمريكية وطبعا للدبلوماسية الإيرانية لحل هذا النزاع.
1: طيب، بغض النظر عن كونها مضرة أو لا، وما هو معلوم عنها، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي لم يتحدث عن هذه النقطة، على الأقل هذا ما رشح في وسائل الإعلام في انتظار الإعلان الرسمي عن تلك البنود. هل ثمة أي معطى رسمي، تصريح معين، معلومة بنيت عليها دكتور جابرييل حديثك هذا؟
3: وسائل الإعلام الأمريكية تشير على أنه تم الاتفاق على تخفيف تخصيب اليورانيوم في إيران. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن إيران كانت قد وصلت إلى تخصيب عالي من اليورانيوم.
1: لا أتحدث عن موضوع الملف النووي، هذا أمر مفروغ منه وواضح، ولكن أنت أشرت في معرض حديثك إلى وكلاء إيران أو حلفاء إيران أو ما تصفهم الولايات المتحدة بأدرع إيران في المنطقة. هل ثمت أي معطى لديك فيما يتعلق بتضمينه في مذكرة التفاهم؟
3: وهذا ما أوردته الصحف الأمريكية اليوم.
1: طيب.
3: أوردت عدة نقاط مهمة إذا تريد أفصلها. أولا توفير الأمن والاستقرار في المنطقة، البند الأول، تهدئة الأذرع الإيرانية في المنطقة، يعني هناك ضغوط أمريكية على إيران بأن تضع حدا لنفوذ هذه الأذرع في المنطقة، كذلك كبح طموح إيران من إنتاج السلاح النووي، وهذا شيء مهم جدا. طيب. عند الرئيس ترامب كان يريد أن يمنع إيران من أن تنتج السلاح النووي، هذه الاتفاقية تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي.
1: طيب أستاذ مختار حداد، بما أن الدكتور جبريل أشار إلى موضوع أذرع إيران أو حلفاء إيران أو وكلائها أو كل طرف يسميها كما يشاء، هل إيران قدمت تنازلات في هذه النقطة في مذكرات التفاهم بحسب المعطيات المتاحة لديك؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. يعني هناك ما سربته وكالة بلومبرغ وقريب جدا من الحقيقة، وكذلك ما أعلنته قبل أيام وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من هذا المنطلق أقول لكم ولكن لا يوجد أي شيء حول قوة المقاومة أو حلفاء إيران داخل هذا الاتفاق. يعني الجزئية الوحيدة فقط هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات والمواجهات، يعني خاصة الجبهة اللبنانية. فلذلك يعني هناك أن يذكر بأن هناك مثلا إيران تسيطر على قوى المقاومة أو هناك يتم مثلا منعها من العمل، مثل هذه الأمور أصلا ليست موجودة في هذا الاتفاق، لا هذا الموضوع ولا موضوع قدرات إيران الصاروخية. يعني هناك هذا حتى قبل المفاوضات التي بدأت قبل حرب ال 12 يوما، أو حتى هذه المفاوضات التي كانت قبل يوم 28 فبراير، أصلا هذا الموضوع كان خارج عن جدول عمل المفاوضات وحتى لم يطرح في تلك المفاوضات. المفاوضات كانت فقط حول برنامج إيران النووي. المفاوضات الحالية التي ستبدأ كذلك فقط ستكون حول برنامج إيران النووي. مذكرة التفاهم هي فقط حول إنهاء الحرب، إنهاء الحرب في جميع الجبهات كما قلت، وموضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار على الموانئ. وهناك يوجد مثلا على سبيل المثال بندن يقول عدم التدخل في شؤون الجانبين، وهذا موضوع كذلك للغاية، يعني فيه تفصيل الآن ليس هناك فرصة تحدث عن معنى ذلك خاصة بالنسبة لإيران أهمية هذا الموضوع. وكذلك يعني هناك حاول مثلا أن إيران تؤكد بأن هي لا تريد صنع قنبلة نووية، وإيران هذا أصلا أكدته دائما، وليس أمر مثلا صعب لإيران أن يكون ذلك داخل الاتفاق، لأنه أساسا إيران لديها فتوى ولا تريد صنع قنبلة نووية. ويتحدث مثلا الاتفاق عن موضوع يعني البرنامج إيران النووي، ليس تفصيل وهناك لا يوجد اتفاق، يقول أنه خلال 60 يوما يتم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي، ويتحدث في نهايته حول بأن هذا الاتفاق يتم إقراره من خلال قرار في مجلس الأمن الدولي. فلذلك هناك لا يوجد شيء اسمه مثلا حلفاء إيران أو قدرات إيران الصاروخية. هذه التصريحات أكثر من أن تكون الآن تصريحات أمريكية، تصريحات إسرائيلية، وإسرائيل دائما تتابع هذا الموضوع، ولكن هذا الأمر يعني لم يكن مدرجا على جدول المفاوضات القادمة ولا ضمن مذكرة التفاهم.
1: سرني هذا بوغوش، الحديث عن إسرائيل يقودنا مباشرة إلى محاولة فهم الطريقة التي قد يتصرف بها نتنياهو عندما يتم الإعلان رسميا عن توقيع مذكرة التفاهم، وأن تبدأ كل النقاط والبنود التي سيتم الاتفاق عنها، وبخاصة إنهاء الحرب على كل الجبهات.
5: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. ليس واضحا كيف سيتصرف نتنياهو، إنما يعني واضح أنه سينكفئ، يعني هو وإسرائيل. اللطمة التي يمثلها الاتفاق هي ليست لنتنياهو فقط، كل الصحف العبرية تتحدث عن لطمة لكل إسرائيل، وخاصة أن كل إسرائيل انجرفت وراء أوهام العظمة والقوة العظمى والانتصارات وما إلى ذلك، فقد تبددت كل هذه الأجواء التي يسمونها النشوة أو اليوفوريا، وبالتالي بات على إسرائيل أن تلملم يعني خيباتها أو أزماتها، وتركز على همها الداخلي، تحاول طبعا ما أمكنها ذلك أن تحتفظ بهامش للتحرك في لبنان، لكن حتى هذا الهامش ليس مضمونا. المشكلة يعني، وهذا يمكن المسألة التي أثيرت في النقاش في هذا اللقاء، كانت حول ما يسمى دعم وكلاء إيران أو حلفائها. واضح تماما أن إسرائيل أحد أبرز نقاط امتعاضها ومعارضتها للاتفاق كانت أن هذا الأمر ترك لإيران أن تدعم وأن تواصل تعزيز قوة وقدرات حزب الله. هذا الأمر يتمثل بالإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع الحصار عن إيران وإنشاء صندوق لإعمار إيران، بالإضافة إلى شمول إيران في وقف إطلاق النار، حتى أن التهديد الإيراني الذي كان أطلق علانية وكانت إيران تتأهب للرد على إسرائيل، لكنها توقفت حسب رأي الصحافة الإسرائيلية بسبب يعني مكافأة أو يعني تعويضات قدمتها الإدارة الأمريكية في نص الاتفاق، بمعنى أن الولايات المتحدة تنازلت من أجل إيران حتى لا ترد على إسرائيل. واضح تماما أن الاتفاق هذا وسياق الحرب وتفاصيلها لامست منطقة حساسة جدا، هي عدم إجادة إسرائيل القراءة الصحيحة لحدود التمايز بين البرنامج الأمريكي والبرنامج الإسرائيلي، لحدود الاختلاف بينهما، لكل منهما أجنداته، وهناك حالة تطابق، والولايات المتحدة دائما توظف إسرائيل كعصا غليظة في يدها، لكن حين يتعلق الأمر بمصالح الولايات المتحدة، إسرائيل أخطأت قراءة الأمر وتصرفت وكأنها تسعى علانية لتخريب هذا الاتفاق من خلال الهجوم على الضاحية ومن خلال حتى الهجوم على غزة، لأن هناك خطة عسكرية أعدها الكابينيت الإسرائيلي لاستئناف القتال في غزة أوقفها الرئيس ترامب، وبالتالي كان واضحا أن الرئيس ترامب متعجل ويريد هذا الاتفاق بأي ثمن، ولكن إسرائيل كانت تعتقد أنها تملك هامشا
1: طيب هل
5: لتخريبه
1: يمكن
5: دون أن تعلن ذلك. نعم.
1: ضمن ما أشرت إليه أستاذ نهاد، هل يمكن أن نشهد سيناريو إسرائيلي غير متوقع كأن تستأنف القتال لوحدها بغض النظر عن موقف دونالد ترامب ومذكرة التفاهم التي سيوقعها مع إيران؟
5: هذا الأمر لوح له الرئيس ترامب في مكالماته الغاضبة وفي تقريعه وتوبيخه لنتنياهو، يعني حين ألمح بأنه سوف يترك إسرائيل وحدها، وهذا أمر لم يحصل في تاريخ الحروب الإسرائيلية أن تحارب وحدها. هي تحارب من الناحية التنفيذية، لكن الغطاء السياسي والمالي والعسكري والجسور الجوية حتى ضد غزة التي في الحرب التي دامت أكثر من 700 يوم، الولايات المتحدة لم تتوقف يوما واحدا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر وتغطيتها ودعمها سياسيا وحمايتها من قرارات مجلس الأمن الدولي. وبالتالي في اعتقادي أنه إذا كان تصرف إسرائيل العسكري المنفرد يمكن أن يشوش الخطط الأمريكية بالمنطقة، فباعتقادي أن الأمر سيتجاوز مجرد إعلان الغضب إلى ربما قرارات أو تمرير قرارات في مجلس الأمن، ربما حجب بعض أنواع الأسلحة وما إلى ذلك. صحيح أن إسرائيل تراهن على أنها يعني أي إدارة أمريكية حتى مهما بلغ الخلاف معها لا يمكن لها أن تتخلى مع إسرائيل، وهذا ما حصل مع أوباما، كان هناك خلافات علنية وكان هناك استياء شديد من قبل أوباما، لكنه مرر لإسرائيل حزمة مساعدات بلغت في حينها 38 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وبالتالي لا تتخلى الولايات المتحدة عن إسرائيل، إنما يمكن أن تقرص أذنها، يعني يمكن أن يعني تعطيها إشارات يعني قاسية، وهذا حصل في إدارات سابقة جمهورية وديمقراطية، حين مثلا جمدت إدارة بوش
1: طيب.
5: الضمانات البنكية وما إلى ذلك، وهذا يمكن أن يتكرر بأن تترك إسرائيل وحدها، وهذا أمر مفزع لإسرائيل.
1: أستاذ طارق، بالنسبة لموضوع لبنان، كان هناك ترحيب من الرئيسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في لبنان، بما خلصت إليه مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، خاصة فيما يتعلق بتضمين لبنان في إنهاء الأعمال العدائية الإسرائيلية هناك، إلى أي مدى تعتقد بأن لبنان الرسمي

0: الخصم يمكن أن يبني على هذه النتيجة في مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل، وهناك جولة من المفروض مرتقبة خلال أيام قليلة.
1: تحية لك ولضيوفك أستاذ محمد وللمشاهدين. لا يمكن لبنان إلا أن يبني على هذا التطور الأمريكي الإيراني، هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني، لا بل على العكس، جاء هذا التطور ليدفع عنه حالة الضعف التي قال البعض أنه راح ذهب بها إلى المفاوضات بدون أوراق قوة. أنا في تقديري هذا الاتفاق يعزز الموقف اللبناني ويذهب إلى وفده المفاوض إلى المفاوضات ويتكلم من موقع مستند إلى هذا الاتفاق، لأن أحد طرفيه هو الأمريكي الراعي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أصلا. فأعتقد سيستفيد لبنان من هذا الأمر في إطار الذي يعني يمكنه من يعني تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أنا في تقديري هون لو تطرقت لشيء أستاذي، في تقديري أن الإسرائيليين يعرفون جيدا مضمون الاتفاق، ولذلك هذا القلق الذي يعبر عنه نتنياهو وآخرين. وأمامي الآن نصين إسرائيليين، الأول المحلل العسكري لقناة 12 العبرية يقول فيه: نحن أمام يوم دراماتيكي يرمز إلى انقلاب في الشرق الأوسط تحولت فيه إيران إلى القوة الأكثر أهمية بعد أن كانت إسرائيل هي المهيمنة. النص الثاني للقناة 12 العبرية يقول: حالة من الارتباك والأحباط في صفوف قوات الجيش داخل لبنان مع احتمال إعطاء أوامر لها قريبا بالانسحاب، واليوم سجل انسحاب في منطقة الخيام لقوات إسرائيلية تحت عنوان إعادة انتشار. في الأمس انسحب سحب لواء جولاني من الجنوب. ففي تقديري أستاذنا، لبنان يعني سيستفيد من كل هذا الواقع وسيذهب وفده المفاوض هذه المرة ولديه يعني معطيات متينة، ويستطيع أن يعني يغير فيما أعلن في المذكرة أو إعلان واشنطن الذي جاء كله لمصلحة إسرائيل ولم يلزمها بأي التزام.
0: كله طيب إذا كان
1: مطلوبة من
0: إذا كان ما تحقق وتقول بأن لبنان الرسمي سيبني عليه في المفاوضات مع واشنطن، وأشرت إلى أو مفاوضات مع إسرائيل في واشنطن وأشرت إلى مجموعة من النقاط، هل ذلك في تقديرك يقوي موقف حزب الله يقول بأن حليفه الإيراني هو الذي حقق للبنان ما لم تحققه مفاوضات لبنان الرسمية مع إسرائيل؟
1: لا، أنا أعتقد أنه حزب الله سينسجم مع هذا الواقع مهما كلف الأمر. في النهاية حزب الله سينسجم مع هذا الواقع، طالما أنه هذا الدعم الإيراني سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، عندئذ موضوع نزع سلاحه، معالجة موضوع سلاحه سيعالج داخليا وبطريقة سلسة. وقد يعني لا أستبعد أن قريبا أن يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار أو إلى البحث، بدء البحث في استراتيجية الأمن الوطني التي المنصوص عنها في برنامج الحكومة. فأعتقد أن حزب الله ليس في موقع يعني أن يقف في موقف المتباهي يعني صحيح أنه حليف للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن ما فعلته الجمهورية الإسلامية في تقديري لم يكن لحزب الله وحده، بل إنما لكل لبنان، يعني يستفيد منه كل لبنان. صحيح أنه هو حليف وهو يمثل يعني أحد يعني أبرز حلفاء الرئيسيين. وهون أدخل إلى موضوع آخر، يعني عند إيران عندما تتمسك بموضوع إنهاء الحرب على لبنان فهي أيضا تعتبر أن لها في لبنان مصالح تجعلها على الشاطئ المتوسط، يعني وهذا يرتبط أيضا بكل ما يتعلق بدورها الإقليمي أو نفوذها في الساحة الإقليمية. أيوة. يعني مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في تقديري حفظت لإيران دورها الإقليمي، لذلك هي تتمسك بإنهاء الحرب على لبنان لأنها تعتبر أن مصالحها الإقليمية تتهدد من خلال بقاء

0: الحرب في لبنان.
1: دكتور جابرييل
0: يعني هي
1: نعم. واضح
0: نعم.
1: طيب دكتور جابرييل، إلى أي مدى في اعتقادك بأن موضوع لبنان وما قد يشكله من تهديد مباشر لمذكرة التفاهم التي على ما يبدو أن ترامب يريد بالفعل أن يوقع عليها، أن تدفعه إلى كبح جماح إسرائيل نتنياهو تحديدا فيما يتعلق بهذه الجبهة؟
2: ما يطلبه الرئيس ترامب هو أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، هذا ما يقوله. يريد من إيران أن تضغط على أذرعها في المنطقة لتهدئة الوضع، لأنه لولا تدخل إيران لما تمكنت يعني هذه القوى من القيام بأعمال لأمن هذه الدول، ضد أمن هذه الدول. فإذا هذا الاتفاق يعني توفير الأمن في المنطقة والاستقرار وتهدئة الأذرع الإيرانية، وهذا شيء مهم جدا. يرمي الرئيس ترامب يطلب من إيران بأن تهتم بالضغوط على هذه الأذرع الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. كذلك مهتم ترامب بمسألة الطموح النووي الإيراني، يريد من إيران أن توقف هذا النشاط النووي، يريد من إيران الحد من التسلح
1: طيب
2: في المنطقة.
1: طيب هو يطلب هذا من
2: بشكل
1: هو يطلب هذا من إيران، وربما قد تنفذ إيران ما يريده، ولكن إسرائيل تقف في الوسط بقرار من نتنياهو يؤدي إلى تصعيد في لبنان، ستنهار هذه المذكرة وستعود إيران للقيام بما أشرت إليه، وبالتالي لكي يضمن ترامب بقاء هذا الاتفاق وربما تحديد أو لجم إيران أو احتواء إيران أو سميه كما شئت، عليه أن يضغط على نتنياهو على إسرائيل لكي لا يفسد كل شيء. هل سيفعل ذلك؟
2: بأن لديه الصلاحيات والسلطة لكبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووجدنا ذلك في المدة الأخيرة كيف تصرف الرئيس ترامب عندما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى تصريحات تتعارض مع سياسة الرئيس ترامب في المنطقة. إذن الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك بالفعل استقرار، ولا يريد من نتنياهو أن يقوم بأي عمل بإمكانه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس ترامب يريد حل هذه النزاعات، لأنه لدى الرئيس ترامب فكرة معروفة بالاتفاقيات الإبراهيمية، يريد له نظرة على أنه على الشرق الأوسط أن يصل إلى نتيجة على الدول العربية بأن تتفق مع إسرائيل وتنهي النزاع العربي الإسرائيلي.
1: اسمح لي دكتور جابرييل فقط سؤال أخير للأستاذ مختار حداد في هذا الإطار. مقر خاتم الأنبياء الإيراني كان له تصريح لافت فيما يتعلق بلبنان، كيف يمكن أن نحلله في دقيقة واحدة؟
3: يعني باعتقاد إيران تجدد تحذيرها، لأنه إيران تتوقع بأن الكيان الصهيوني لن يسكت وسيستمر بهذه الانتهاكات من أجل تقريب المفاوضات. فلذلك يعني مقر خاتم الأنبياء باعتقادي يعني هذا ليس فقط تهديد، ويعني إذا خلال الأيام القادمة رأينا أي تحرك إسرائيلي من أجل يعني انتهاك هذا الاتفاق، نعم هناك سنرى ردة فعل إيرانية، وأصل الاتفاق سيعطي الحق لإيران بأن تقوم بذلك إذا إسرائيل يعني قامت بهذا الإجراء.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مختار ولضيوفي الكرام. مع تواصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. هذا التقرير يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
4: انقضت أيام الحرب ربما وربما

0: هي إحدى أكثر الكلمات استخداماً في إيران هذه الأيام، لا يقين حتمياً، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلاً، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
1: ليس سهلاً مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
2: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أماً تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حياً أم مصاباً.
3: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
0: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
4: لست متفائلاً بالاتفاق على الإطلاق. كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جداً من نتيجة هذا الأمر. موقفنا كان أفضل.
5: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
0: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
6: في لبنان، أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. يعتبر المسؤولون الرسميون ولاسيما رئيسي الجمهورية والحكومة أن ما جرى هي خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت من أجل استعادة السيادة وتحرير الأرض.
7: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني، ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراماً لخصوصية البلاد وإقراراً بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
8: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
7: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
9: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
7: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني.

0: المدني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولاسيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة. حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل، تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان خصوصا في جنوب لبنان. ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: لا تقتصر أثر الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض التصعيد وطي صفحة الحرب.
2: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
3: وقف الوقت، ما عاش في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
2: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
4: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
2: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
5: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مضيف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا في لبنان.
2: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى سلمى الجمل التي ستصحبنا في هذه الفقرة التحليلية التي تتناول الوضع في مضيق هرمز.

0: ومسارات فك الحصار البحري الأمريكي والإغلاق الإيراني وآلية عودة الملاحة عبره إلى مستوياتها قبل الحرب. التحليل والنقاش مع العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي الضوء فيها على المشهد في مضيق هرمز وحركة المرور عبره في ضوء مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال، ومعنا الزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية. عبد القادر، أطلعنا أكثر على واقع حركة العبور من المضيق وعبر المضيق، من هو إليه؟
2: نعم سلمى، ولا بأس أن ننطلق من ما سبق موضوع المضيق ما يتعلق بالحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. يفترض أنه مع توقيع الاتفاق يرفع هذا الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على عبور دخول وخروج السفن الإيرانية عبر مضيق هرمز. نحن نتحدث إذن عن حصار وضفت له حاملة طائرات، أيضا سفن حربية، مروحيات، واستمر هذا الحصار. ووفق الإدارة الأمريكية، الإدارة المركزية، تمكن هذا الحصار من منع سفن إيرانية من الخروج أو الدخول، ولكن مع ذلك كانت إيران تعلن عن تمكن سفن لها من عبور المضيق. اللافت هو مع هذه التطورات تتجه الأنظار إلى هرمز، وسؤالان كبيران يتعلقان حول مسارات العبور المحتملة للمئات من السفن. هناك حديث عن تقريبا نحو 500 إلى 600 سفينة لا زالت عالقة في المضيق، وذلك وفق الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية. ولكن اللافت الآخر، حينما نتحدث عن مسارات العبور، أسئلة أخرى مرتبطة بكيفية عبور مختلف الأصناف لهذه السفن على مستوى المضيق وسط تحديات. أبرز تحدي يتعلق بداية بالألغام المنتشرة على مستوى المضيق، ولأجل ذلك استدعت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تجربة أوروبية رائدة، هذه واحدة من كاسحات الألغام البريطانية. هناك مراهنة على تحالف أوروبي أعلن عنه بين فرنسا وبريطانيا تحديدا للمساعدة في إزالة هذه الألغام. كيف سيتم إزالة هذه الألغام؟ هذا تساؤل يطرح في ظل هذه المستجدات. الجانب الآخر يتعلق بمسارات العبور. نحن نتحدث أساسا عن ثلاث مسارات. المسار الأول هو المسار الإيراني الذي فرضته طهران، وكان يفرض على السفن الإيرانية، على السفن المختلفة، العبور تحديدا عبر جزيرة لارك. هناك مسار دولي كما يظهر باللون الأحمر، هذا المسار وفق منظمة البحرية الدولية عرضوا هذا المسار ذهابا ميلين وعودة ميلين، وهناك ميلين بين الطريقين. ولكن كان هناك مسار ثالث وهو ما يسمى بالمسار الجنوبي قريب من سلطنة عمان. والسؤال المطروح مع إعادة فتح مضيق هرمز، أي المسارات سيكون هو المسار المفضل الذي ستتبعه مئات السفن العالقة؟ سأختم ربما بالأرقام المتعلقة بالعبور. خلال فترة الحرب تقريبا إلى غاية 15 يونيو تم رصد أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، واللافت على أن تقريبا 600 سفينة غادرت المضيق بينما دخلته نحو 400 سفينة. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن الحمولة، نحن نتحدث عن أصناف مختلفة للسفن تعبر المضيق، ناقلات نفط، ناقلات غاز، ناقلات للأسمدة، وسفن المشتقات النفطية وغيرها. ولعل هذا الرقم أو هذه المقارنة ستعطينا فكرة عن التضرر الذي أصاب مضيق هرمز من خلال تراجع عبور النفط والغاز والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات والأسمدة بنسبة تراوحت بين 88 و90%. هذا هو المشهد بشكل عام. لعل أبرز سؤال يتعلق بمسارات العبور وأيضا موضوع الألغام الذي يؤرق الكثير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي،
1: بالإضافة إلى آليات رفع تطبيق عملية رفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في المضيق. شكرا لك عبد القادر. عقيد نضال، إذا ما أردنا أن نفهم يعني أحد أهم تجليات هذه الحرب ما جرى في المضيق، إغلاق المضيق، حتى نستطيع أن نفهم عملية الفتح، عملية فتح المضيق التي يتحدث عنها ترامب بأنه من الآن حتى يوم الجمعة سيفتح المضيق بشكل كامل، يجب ربما أن نفهم ثنائية الإغلاق وإغلاق المضيق والحصار. إذا ما بدأنا بإغلاق المضيق من قبل إيران وهذه المسارات التي تحدث عنها عبد القادر؟
3: نعم،
1: أطلعنا على ذلك.
3: سلمى، بداية كما تحدثتي ثنائية الإغلاق والحصار، بمعنى إغلاق المغلق، إذا ما ذهبنا إلى التموضع الأمريكي في المنطقة التي يتواجد بها القوات الأمريكية في بحر العرب، كان هناك تواجد أيضا للحاملات الأمريكية والمدمرات الأمريكية، بالإضافة إلى تواجد قريب كان لUSS لينكولن في هذه المنطقة، وهي على ما يبدو حاملة الطائرات الرئيسية التي كانت تدعم عملية الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وهنا يجب أن نكون دقيقين بانتقاء المفهوم الاستراتيجي بأن الحصار الأمريكي كان على الموانئ الإيرانية وليس على مضيق هرمز، وجاء ذلك في بيان أعلن عن قيادة السنتكم التي تقود العملية بأن الحصار يتركز على الموانئ الإيرانية لمنع إيران وفرض قيود اقتصادية، ما يعني أن الهدف من الحصار كان هدفا اقتصاديا ولكن بأدوات عسكرية. الآن في الجهة المقابلة كان هناك مضيق هرمز، وكانت العمليات التي تجري في مضيق هرمز والإغلاق الذي تم من قبل الجانب الإيراني في منطقة عمليات حددت هذه المنطقة بخطوط عملياتية، هذه الخطوط تبدأ من كوة مبارك إلى الفجيرة، والمنطقة الأخرى التي تبدأ من قشم إلى أم قوين. هذه كانت منطقة عمليات رئيسية للحرس الثوري الإيراني فرض به الحصار على مضيق هرمز. هنا يجب أن ننظر إلى مضيق هرمز بثلاث أبعاد رئيسية: البعد الأول البعد الجغرافي، والبعد الجغرافي أقصد به الأبعاد الجغرافية لمضيق هرمز، طوله عرضه والعمق المائي، والبعد الآخر هو بعد التعقيدات التي فرضت على عبور السفن، والبعد الثالث والأهم الفرص المتاحة لفتح مضيق هرمز. إذا ما جئنا إلى البعد الأول سلمى وهو بعد الجغرافي في مضيق هرمز، نجد بصورة مكبرة على الخارطة مباشرة أن الشكل الجغرافي لهرمز والكتف الجغرافي لهرمز يشير بكل وضوح إلى أننا أمام أبعاد قياسية، عرض المضيق لا يتجاوز 33 كيلومتر، في حين أن أيضا طول المضيق يتجاوز 179 كيلومتر من هذه المنطقة. لذلك نحن أمام منطقة تقريبا ضيقة في 33 كيلومتر، والعمق بالنسبة لهذه المنطقة يتراوح في الجانب العماني بالقرب من منطقة إمسندم، هذه المنطقة تقريبا من 60 إلى 100 متر عمقه، عمق المياه على هذه المنطقة، والعمق من الجانب الإيراني من 35 إلى 50 متر، ما يعني أن هذه المنطقة الجنوبية من المضيق هي المنطقة التي تصلح لعبور السفن.
1: طيب، ولكن هذه المنطقة الجنوبية وهي المسار المعتاد الدولي المعتاد، من المفترض بأنها جرت عسكرتها من خلال التلغيم لتدخل كعنصر يوظف في هذه الحرب التي جرت. ما إمكانية إزالة مثل هذا التهديد من الآن حتى يوم الجمعة، كما تأتي الأخبار على لسان الرئيس ترامب بأنه سيجري الفتح الكامل للمضيق خلال هذه المرحلة الزمنية؟
3: نعم سلمى، الإجابة على سؤالك تكمن بداية لنتكلم عن المسارات حتى نستطيع الوصول إلى طريقة التلغيم. إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة، هذه هي المسارات التي تتضح على الخارطة، سواء من المسارات الموجودة في بالقرب من الجانب الإيراني بالقرب من جزيرة لارك أو جزيرة قشم، أو المسار القريب من منطقة أو من رأس مسندم وهي المنطقة القريبة من الساحل العماني، والأهم هو المسار الظاهر على الخارطة باللون الأخضر وهو المسار الاحتياطي الذي بات يستخدم منذ فرض الحصار على مضيق هرمز. ما يعني أننا أمام ثلاث مسارات، هذه المنطقة التي تظهر بالقرب من الجانب الإيراني هي المنطقة الأنسب للعبور بسبب ما تحدثنا به قبل قليل وهو عمق المياه في هذه المنطقة. هذه المنطقة فرضها الجانب الإيراني. طب كيف تم التحول إلى المسارات الإيرانية؟ لأن إيران قامت باتباع تكتيك، هذا التكتيك اعتمد على تلغيم المنطقة القريبة من الشواطئ العمانية، أي بمعنى تلغيم المنطقة ذات العمق الأكبر، مما دفع السفن لأن تسلك المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني رغم صعوبة هذا المسار. هذا فيما يتعلق بعملية التلغيم. الألغام انتشرت على طول المنطقة، ولكن التحدي الأبرز أن هذه الألغام لغاية الآن لا يوجد خرائط واضحة لها لدى الحرس الثوري الإيراني، ما يعني في العرف العسكري والاستراتيجي أننا أمام ما يعرف بالألغام التائهة داخل المياه. الآن هذا فيما يتعلق بموضوع التحدي. هناك تحدي آخر أيضا غير تحدي الألغام، وهو تحدي الازدحام، كما تظهر في هذه المقاطع على الشاشة مباشرة. لاحظ سلمى حجم الأعداد الكبيرة،
1: مئات
3: من السفن، مئات السفن كما أشار عبد القادر قبل قليل. أنا هذه الأعداد تتجاوز 600 سفينة
1: وجميعها تتلهف للعبور والخروج من المضيق.
3: نعم.
1: والدخول أيضا باتجاه

0: المضيق أيضا إليه. إذا ما أردنا الحديث عقيد نضال عن البعد الآخر ضمن هذه الثنائية، الإغلاق والحصار، في بعد الحصار الذي يتحدث أيضا ترامب بأنه سيجري رفعه تماما عن الموانئ الإيرانية، هو يعني الحصار كان ليس هدفا وإنما هو وظيفة من أجل أن تؤدي مهمة، هل يعني أطلعنا كيف كانت هذه الوظيفة وكيف جرى تطبيقه على أرض الواقع كي نفهم عملية الخروج من عملية الحصار هذه؟
1: نعم سلمى، لتوضيح سؤالك نترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. قلنا قبل قليل أن الحصار يشمل وجود العديد من القطع البحرية الأمريكية التي تتواجد في هذه المنطقة تقريبا بالقرب من خليج عدن أو بالقرب من أيضا البحر العرب. هذه القطع البحرية يرافقها أيضا عدد من الطائرات التي تكون موجودة على هذه القطع البحرية، وهذه الطائرات المروحية تقوم بأعمال الدوريات، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات الاستطلاع والاستخبار على طول منطقة مضيق هرمز. ما يعني سلمى ضمن كل هذا التشكيل العسكري أن الانسحاب، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لن يكون بأن هذه القطع البحرية ستنهي حصارها وتنسحب مرة واحدة. في العرف العسكري عمليات الانسحاب البحري تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عملية تخفيف القوة، أي بمعنى سحب القطع البحرية الرئيسية، وهنا تكون عملية الانسحاب متدرجة إلى الخلف، ثم سحب القطع أو سحب الجسم الرئيسي من القوة البحرية، والجسم الرئيسي هو حاملات الطائرات USS لينكولن، ثم سحب باقي القوة التي تتشكل من الطائرات المروحية والطائرات المسيرة. ما يعني أن الانسحاب سيكون على مراحل، قد يبدأ كما أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة، لكنه لن ينتهي يوم الجمعة لأنه سيكون على عدة مراحل، لكن سيفتح الممرات التي كانت مغلقة في منطقة بحر العرب وخليج عدن أمام وخليج عمان عفوا أمام القطع أو السفن التجارية الذاهبة إلى الموانئ الإيرانية.
0: عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وبذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة معكم للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وكذلك فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله بأن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. أما على صعيد متصل، فقد قال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي أن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق وكذلك دون رسوم. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه سيحضر المفاوضات في جنيف من أجل التأكد من حقيقة نوايا ومدى جدية الإيرانيين. وأكد دي فانس بأن بلاده ستبقى منخرطة في المحادثات مع إيران لتحقيق نتائج إيجابية للشعب الأمريكي. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. أما في لبنان فقد قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قال إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب أن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية وكذلك الانسحاب من الأراضي المحتلة. هذه التفاصيل والتطورات نرصدها مع مراسلينا من واشنطن.

0: وينضم إلينا أحمد هزيم وكذلك طيب إذن سنبقى في المتابعة الآن مع أحمد هزيم. أحمد، نتابع معك آخر ما استجد ابتداء حيال مذكرة التفاهم التي وقعت بين إيران وأمريكا.
1: محمد، ما يصدر أمريكيا حاليا سواء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى

0: ذكر وما هي الشروط التي تم فرضها على إيران أمريكيا، وما هي تعهدات إيران ضمن هذه المذكرة؟ الرئيس الأمريكي وأيضا جي دي فانس تحدثا من أن الأسس الرئيسية لهذه المذكرة هي أن لا تمتلك إيران في المستقبل أي سلاح نووي، وتتعهد بذلك يتم فتح مضيق هرمز بشكل كلي دون فرض أي رسوم، ومن ثم بعض الامتيازات الاقتصادية والاستثمارية لإيران مع رفع العقوبات وتخفيفها وتخفيف بعضها كنوع من الحافز الاقتصادي لإيران، لكنه سيطبق باشتراط التزام إيران بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم. موقع بلومبرج أيضا كشف بعض التفاصيل من أنه فور توقيع اتفاق أو توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا سترفع الولايات المتحدة حصارها البحري عن الموانئ الإيرانية، وستفتح إيران مضيق هرمز الذي فتح تدريجيا بانتظار أن يفتح كليا الجمعة المقبلة، وأن هذه المذكرة تنهي الحرب بشكل دائم ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائهما على كل الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، ما يفضي تحديا حول كيفية إلزام إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتزام هذه المذكرة التي لم تكن هي جزءا منها ولم تضع عليها توقيعها. هناك أيضا بعض الإجراءات التي ذكرها موقع بلومبرج ضمن مذكرة التفاهم، أن فور توقيع المذكرة ستقوم الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات ضد العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني وحتى قطاع البتروكيماويات، يتسنى إلى إيران تصدير النفط وأيضا جني أموال هذا التصدير، وستقوم الولايات المتحدة أيضا بفك تجميد الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية في الخارج، وعلى إيران أيضا أن تفتح مضيق هرمز كليا وأن تبدأ مفاوضات جدية حول برنامجها النووي. الولايات المتحدة أيضا سترفع تدريجيا العقوبات المفروضة على إيران بشرط التزام إيران بتعهداتها، ومن ثم ندخل إلى أس الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وهو برنامجها النووي. ستبدأ أولى جولات المفاوضات فور توقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة، وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد قال من أنه سيترأس الوفد الأمريكي ضمن أولى جولات هذه المفاوضات كما فعل في مفاوضات إسلام أباد، وأن ليس لديه أي مانع بأن يجلس مباشرة أمام الإيرانيين ويبدأ هذه المفاوضات، وأن الرئيس الأمريكي أيضا لا يمانع ذلك. لكن تبقى الأسئلة هنا في الداخل الأمريكي حول ماهية وشكل هذا الاتفاق النهائي، خصوصا وأنه ليس هناك أي إعلان رسمي من قبل الولايات المتحدة عن بنود مذكرة التفاهم 14، وكان نائب الرئيس الأمريكي قد قال من أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للكشف عن هذه البنود اليوم أو غدا، إلا أن مطالب تلقتها من حلفائها في المنطقة، خصوصا أولئك الذين كانوا على انخراط في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، طلبوا من الولايات المتحدة ألا تعلن عن هذه البنود حتى يتم توقيع المذكرة في سويسرا الجمعة المقبلة.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. إذن مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة

0: خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة، ممرات العبور الضيقة. ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: إذن مشاهدينا، نفتح الآن نافذة للحوار ونرحب بضيفنا من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وكذلك ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن هذه التفاصيل بالفعل التي وصلت إليها الحالة ما بين الجانبين بحاجة إلى مزيد من التحليل. أبدأ معك السيد المنشاوي بالحديث عن أن هذا الإطار المتفق عليه حتى اللحظة ربما الذي أعلن والذي سيوقع يوم الجمعة لا يزال إطارا مبدئيا، فإلى أي درجة يقرأ بأنه إطار مبدئي قابل لأن يصبح ثابتا وبالفعل متفقا على تفاصيله حتى بين الأطراف؟
2: تحية طيبة لك وللضيوف. وأعتقد أن ما خرج من العاصمة الأمريكية ومن الرئيس ترامب ونائب الرئيس جيدي فينس خلال 24 ساعة الأخيرة يشير إلى التوافق أمريكي ورؤية ترى أن هذا الإطار التمهيدي يعني بداية جديدة للعلاقات مع إيران، وربما للعلاقات الجيوستراتيجية في الشرق الأوسط ربما تغيير خريطة المنطقة. الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب في حالة تفاؤل غير مسبوقة بهذا الإطار وبهذه الاتفاقات أو التصورات حول الاتفاقات، وهناك تفاؤل حول النجاح في المرحلة التالية للتوقيع يوم الجمعة المقبل في سويسرا. هناك أمال على أن هذه بداية جديدة ويتم طوي صفحة الخلاف التاريخي مع إيران، ورئيس ترامب يرى نفسه ناجح فيما فشل فيه رؤساء سابقين، 7 رؤساء منذ عصر الثورة الإيرانية منذ نجاحها عام 79، وحتى الآن كان هناك علاقات ملتهبة مع واشنطن. هو يريد أن يطوي هذه الصفحة وأن يطبع علاقات تدريجيا مع إيران، ونجاح هذه الصفقة أو التصورات مرتبط بما ذكره فانس وترامب بالسلوك الإيراني، وإذا ما كانت إيران ستلبي المطالب منها المطلوب منها في هذه التصورات وهذه النقاط المختصرة. وهناك بالطبع ماراثون دبلوماسي سيبدأ بعد يوم الجمعة، وأعتقد أن هناك تفاؤل في واشنطن ورغبة في أن تصبح إيران ليس لاعبا منبوذا في المنطقة وفي العالم، بل وأن لا يكون العداء والاحتواء هو الهدف، بل الدمج في المنظومة الدولية والمنظومة الإقليمية، بما يجعل إيران دولة عادية وترفع عنها العقوبات بعد ذلك وتدخل فيها الشركات الأمريكية. فهناك تصور كبير في واشنطن متفائل بشدة حول مستقبل العلاقات مع إيران.
1: طيب الآن نرحب بمن انضم إلينا أيضا من ضيوفنا من طهران، دكتور حسين ربيوبران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، أهلا بك دكتور حسين. وكذلك من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسية. تحول إليك بالسؤال ذاته أو في ذات المحور دكتور حسين الويبران. الإطار المبدئي الذي اتفق أو يعني وقع عليه الطرفان أو سيوقعان عليه يوم الجمعة حتى اللحظة، إلى أي درجة فيما أعلن منه حتى اللحظة ترى بأنه بالفعل قابل لأن يبنى عليه باتفاق كامل وشامل وثابت كذلك بين الأطراف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني من دون شك أن هذا الإطار جاء بعد حرب ضروس. يوم أمس أعلن السيد ترامب في إيفيان الفرنسية أن أمريكا أرادت إسقاط النظام وفشلت في ذلك، ومع فشل الخيار العسكري لا يوجد خيار آخر غير التفاهم والاتفاق. من هنا هذا الاتفاق يستند إلى قاعدة مهمة، وهي أن الخيارات الأخرى رفعت من الطاولة، والآن الطرفان في وضع مختلف تماما. وفي تصوري أن هذا يعني يعطي فرصة حقيقية للتفاهم بين الطرفين. وأساسا التفاهم الموجود والقائم الآن هو قائم على مبدأ رابح رابح، بعيدا عن يعني رابح خاسر ومطالبة إيران بالاستسلام وإلى آخره، والذي مارسه الرئيس ترامب. كل هذه الأمور وضعت جانبا لاستحالتها، والآن لم يبقى إلا أن يكون هناك تفاهم حقيقي. إذا كان هناك إرادة حقيقية وحسن نية في تطبيق هذا الاتفاق بعد التوقيع عليه يوم الجمعة، نحن أمام مشهد مختلف. الآن حتى نحن أمام مشهد قد يكون بدأ منذ يوم أمس، يعني فتح مضيق هرمز من قبل إيران، رفع الحصار البحري من قبل أمريكا، تجميد العقوبات النفطية على إيران والمشتقات النفطية والبتروكيماوية من قبل أمريكا. يعني كل هذه الأمور هي بدأت حتى قبل أن يوقع توقع المذكرة، وهذا كله في تصوري يعكس أن قناعات جديدة قد تشكلت يمكن أن تكون الأساس في بناء علاقة جديدة مختلفة عما كان سابقا.
1: طيب، هذه نقطة بحاجة أن نفهمها أيضا من الزاوية الإسرائيلية دكتور محمد هلسة. هذا الذي كان يذكره الدكتور حسين الويبران بأن هناك الخيار العسكري قد فشل، الآن الأطراف تنظر إلى الخيار التفاهم إن صح التعبير بأنه هو الخيار الوحيد المطروح. السؤال من الزاوية الإسرائيلية وعلى الجبهتين اللبنانية والإيرانية كذلك في المستقبل حتى بعيد توقيع هذا الاتفاق، هل رفع الخيار العسكري بالنسبة للإسرائيليين؟
4: التحية لك أستاذ محمد وللضيوف وللسادة المشاهدين. ربما مفتاح فهم منطلق السلوك الإسرائيلي الآن ومستقبلا هي هذه الكلمة التي تفضل الدكتور حسام الإشارة إليها، مفتاحها وهو الفشل. يعني الإسرائيل لا تتعاطى مع مخرجات هذه الحرب وهذا المسار التفاوضي فقط في انعكاسه عليها وفي الأذى الذي ألحقه فقط بصورة إسرائيل، إنما هي تنظر إلى الصورة الأوسع وتقول بأن إيران كشفت عن مكامن قوة غير قضية السلاح النووي وخرجت أقوى من هذه الحرب. ولذلك عمليا هذا عامل يحفز أكثر لدى الإسرائيلي البحث عن عناصر تفجير هذا المسار، ونحن يعني على مشارف البدء في الدخول في توقيعه والنقاش حول القضايا المختلفة الإشكالية فيه. ويعني عدم الاكتفاء فقط بالنظرة الجزئية المرتبطة بانعكاس هذا الاتفاق على مصالح إسرائيل فقط في سياق الحالة اللبنانية وربما الغزية، الصورة التي تمخض عنها هذا المسار كله، هذه الحرب كلها، من حيث أنه قوى إيران في المنطقة وأضعف إسرائيل، الذي تابع الإعلام الإسرائيلي ركز بشكل كبير على منطق النصر والفشل، الفشل الذي منيت به الولايات المتحدة وإسرائيل، ومنطق النجاح والنصر الذي منيت به إيران ومكامن القوة الجديدة التي كشفت عنها هذه الحرب التي لدى إيران، والتي تستطيع ليس فقط في سياق الحرب التي جرت وما انتهينا عنده حتى اللحظة، إنما في مقبل الأيام أن تستخدمه إيران ضد إسرائيل أولا، ثم ضد المنطقة ككل وضد العالم، قضية هرمز وقضية التحكم بالطاقة، ويعني التي تقول إسرائيل بأنها فرضت أجندة إيران على طاولة النقاش والمفاوضات، والتي دفعت الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى القبول بأغلب شروط إيران، وربما أيضا انعكاسها على مصالح إسرائيل في الملف اللبناني بشكل أساسي. ولذلك أعتقد بأن هذا سيولد لدى إسرائيل الدافع في الإصرار على أن العامل العسكري لا يجب أن يسقط عن طاولة المفاوضات، لأن إسرائيل تعتبر بأن يعني هذا لم يكن قدرا، هذا اخترته الولايات المتحدة، كان يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الحرب لأنها توقفت عند نقطة معينة، حصلنا على النتيجة التي حصلنا عليها وفق الفهم الإسرائيلي. ولذلك يعني أنا لا أعتقد بأن هذا الذي جرى سيكون محفزا لتراجع إسرائيل، إنما سيكون محفزا لاندفاع إسرائيلية أكثر نحو الخيار العسكري، نحو البحث عن آليات وأدوات لتعطيل هذا المسار، نحو ممارسة ضغط أكثر. وإسرائيل تعتقد بأن لديها أدوات لفعل هذا الأمر، جزء منها مرتبط بمعرفتها بأن رئيس الولايات المتحدة بحاجة إلى الهدوء في الجبهة اللبنانية وإصراره على هذا الأمر وهوسه به، ولذلك هي أيضا تملك التخريب فيه، وأثبت بأنها في أكثر من محطتين وصلت مع رئيس الولايات المتحدة إلى مرحلة الصدام. هي تفهم أيضا بأن الهوة القائمة بين مواقف الطرفين في القضايا المختلفة ما زالت شاسعة، ولذلك أمامها متسع من الوقت لتفعل ذلك. هي تفهم أيضا بأن لديها مكامن قوة في داخل الولايات المتحدة، في الحزب الجمهوري، لدى الصقور، لدى اللوبي الصهيوني، لدى الإدارة الأمريكية، وهي تفهم أيضا بأنه ما زال هنالك وقت، يعني المسألة لم تحسم بعد، والباب مفتوح على خيارات كلها، وتحديدا الخيار العسكري، وليس فقط بالضرورة الوصول إلى خلاصات كما يعني يبدو بأن الطرفين متفائلان فيها.
1: نعم. طيب أنقل السؤال إلى ضيفنا من لبنان سيد طارق ترشيشي، وتحديدا في زاوية التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر. كان يتحدث لبنان الرسمي بأننا نحن من نتفاوض لما يريده لبنان، لا أحد يتفاوض عنا ولا نسمح لأحد، لا نخول أحدا بذلك. اليوم هناك بالفعل تفاؤل في كل المنطقة، وحتى ما رشح من اجتماع قمة السبع بأن هناك اتفاقا سيوقع وسيبدأ نقاش موسع حتى في تفاصيله، ولبنان بالفعل مشمول فيه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، إلى أي درجة ترى بأن لبنان الرسمي والشعبي وكذلك الفصائل إن صح التعبير مستعد للاستفادة بالفعل من هذا الاتفاق، بعيدا عن الفكرة التي كانت تطرح سابقا بأننا نحن من نفاوض عن أنفسنا؟
5: تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين استاذنا. نعم، في لبنان جو رسمي وشعبي بضرورة الاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهذا لن يؤثر، بل على العكس سيدعم موقف المفاوض اللبناني في جولات المفاوضات المقبلة في اتجاه تأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى، نشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إلى جانب قوات اليونيفيل، وعودة النازحين، وإطلاق عملية إعادة الأعمار. بالعكس، لبنان مرتاح إلى هذا الأمر، وطبيعي عندما سيتفاوض لبنان بهذه المواضيع يعني سيتأثر معنويا بهذه المظلة الإقليمية الدولية إذا جاز التعبير، التي توفرت له من خلال تضمين المذكرة الأمريكية الإيرانية موضوع وقف إطلاق النار على كل الجبهات وتحديدا على الجبهة اللبنانية. على موضوع المفاوضات أكيد ستركز كما قلت على موضوع الانسحاب. الإسرائيلي سيحاول، ربما يمكن في المرحلة الأولى إذا ضغط عليه سينسحب من المناطق التي احتلها خارج المنطقة الصفراء التي سماها المنطقة الصفراء. وإذا صح هذا ما أوردته وكالة رويتر نقلا عن حزب الله من أن الحزب تلقى وعدا إيرانيا تأكيدا إيرانيا بأن يعني البحث بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان سيتم في المرحلة المقبلة التي تلي توقيع، فهذا يعني أنه لبنان سيخوض المفاوضات مع إسرائيل تحت هذا العنوان لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. بل أكثر يعني هذا المصدر الذي تحدث لرويتر تحدث عن أنه تأكيد إيراني بأنه لن يكون هناك اتفاق نووي مع الولايات المتحدة الأمريكية ما لم ينسحب الإسرائيليون من لبنان. هلأ هذا مصدر في نقلا عن رويتر، وأعتقد يعني فيه شيء من الصحة هذا الكلام. بتقديري المفاوضات اللبنانية مع الإسرائيليين بموضوع الانسحاب ستكون شاقة، يعني إلا إذا الرئيس الأمريكي ضغط في هذا الأمر. طيب. وهون لفتني ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية من أنه إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية، ولكن هذا الأمر سيكون خاضع لقرار ربما يتخذه الرئيس ترامب لاحقا ويدعو إلى الانسحاب من هذه المنطقة.
1: طب اسمح لي بنقل
5: يعني
1: هذا
5: في
1: التساؤل.
5: مجموعة
1: نعم وصلت الفكرة، ولكن اسمح لي بنقل هذا التساؤل الذي طرحته أخيرا للسيد المنشاوي حول مدى جدية الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي تحديدا، بالفعل بأن يلزم إسرائيل سواء بالانسحاب أو بوقف العمليات العسكرية في ظل تلك التصريحات الكثيرة التي ترشح من المسؤولين الإسرائيليين، من الوزراء الإسرائيليين في حكومة نتنياهو، بأنها ستبقى على على على جانب هذا الاتفاق مستعدة للتدخل في الجبهات التي تريدها.
2: طبعا بداية لا يجب أن ننسى أن حزب الله يصنف كجماعة إرهابية طبقا للقوانين الأمريكية، وهو وإسرائيل وواشنطن يجمعهما العداء التاريخي مع هذا الحزب، وأعتقد أن هذا لا يغيب عن الدبلوماسيين الأمريكيين وعن المفاوضين الإيرانيين. وأعتقد أن مسار واشنطن أو مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر، وهو خطوة غير مسبوقة نجحت واشنطن في جمع الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة، والجمعة القادمة وقتما سيكون هناك توقيع في جنيف بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، سيكون هناك اجتماعات في الخارجية الأمريكية بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. فالإدارة الأمريكية والرئيس ترامب مصمم على ألا تكون لبنان حجر عثر في تنفيذ هذا الاتفاق، وأعتقد أنه هنا كانت إيران هي اللاعب الأهم. إيران صممت على وجود لبنان في في في هذه الاتفاقية وهذه التفاهمات، وظهر اليوم في النسخة المسربة لوكالة بلومبرج في هذه الصفحة ونصف الصفحة عن ما سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة، كان هناك لبنان موجودا، وأعتقد أن وقف القتال هو ما تم الإشارة إليه. ورئيس ترامب يملك من الأدوات والكروت ما يمكن له ما يمكنه من الضغط على إسرائيل إن أراد، وأعتقد أن الرئيس ترامب لديه في هذا الوقت رغبة، وذكر في عدة مناسبات ضرورة ألا تقوم إسرائيل بالهجوم على بيروت أو الضغط.
1: ولكن أن السؤال عمليا سيد المنشاوي، ما الذي تفعله الولايات المتحدة حتى اللحظة بتقديرك لإثبات بالفعل أنها جادة في وقف الحرب تحديدا في الجبهة اللبنانية؟
2: شيئين، الشيء الأول هو استضافتها للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ علاقات الدولتين. والنقطة الأخرى هي الضغط على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو بعدم التصعيد في جنوب لبنان، وأعتقد أن هذه هاتان النقطتان يشاركان نفس الهدف، الهدف هو خفض التصعيد، وأعتقد أن هناك إجماع في البيت الأبيض على ضرورة الضغط على إسرائيل. إسرائيل كان لديها مطلق الحرية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة في الهجوم وقتما تريد أو وقتما تشاء على جنوب لبنان، وأعتقد أن الاتفاق يوم الجمعة يحظر ذلك، وأعتقد أن رئيس ترامب وضع إرثه الشخصي واسمه في هذا الاتفاق. هو دخل حرب غير مسببة، والآن يشير إلى أنه صنع السلام، ولا يمكن تحقيق السلام في هذه النقطة أو في هذه اللحظة إلا بالسلام بين إسرائيل ولبنان، وهو ما يصمم عليه رئيس ترامب. وكما ذكرت لديه كل الكروت، إن أراد الضغط على إسرائيل فهو يمكن أن يوقف الهجمات الإسرائيلية في أي وقت يريد، وأعتقد أن هذا ما ينمو الرئيس ترامب بالقيام به.
1: دكتور حسين، ما الأدوات بيد إيران بتقديرك لبالفعل توحيد الجبهات وتثبيت ذلك الركن المتعلق بوقف الحرب بشكل فوري ونهائي على كل الجبهات. ربما هي جبهة هادئة الآن تماما مع إيران بالفعل، لكن في لبنان ما زال الجيش الإسرائيلي يحتل مناطق واسعة.

0: في الجنوب اللبناني، وما زالت التصريحات الإسرائيلية كذلك مندفعة باتجاه تثبيت ذلك الاحتلال.
1: يعني في تصوري أن ورقة مضيق هرمز التي أشهرتها إيران والتي تمتلكها دائما وأبدا، يعني لا يمكن أن نقول أن هذا الواقع يمكن أن يتغير، فرض أمورا ليس على أمريكا فقط، على العالم كله. يعني مؤتمر مجموعة السبع يعني، وتأكيد كل الأطراف الغربية الدول الصناعية السبع الكبرى على ضرورة يعني انسحاب إسرائيل، وتأكيد على أن هناك ضرورة لحل الأزمة مع إيران، مع كل المحفزات المطروحة ضمن إطار ورقة التفاهم لإيران، يعني وعلى رأسها موضوع 300 مليار دولار لإعادة تنمية وبناء إيران إلى آخره. هو يطرح حقيقة أن المعادلات مع مضيق هرمز قد تغيرت، لأن مضيق هرمز يمكن أن يدخل العالم في أزمة اقتصادية غير مسبوقة تفوق أزمة 1930 أو أزمة 2008. من هنا
0: ولكن استعمال ورقة المضيق، ألا تعتقد بأنه سيؤزم الأمور بشكل لا يقل عما كانت عليه قبل أيام على الأقل؟ يعني هل هو الورقة الوحيدة بالفعل بالنهاية بيد إيران لإلزام سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل بأي من تلك البنود؟ هو فقط مضيق هرمز؟
1: لا، أنا أقول أقوى الأوراق الموجودة بيد إيران هو مضيق هرمز، ولكن صمود إيران لأربعين يوم أمام أكبر قوة على وجه الكرة الأرضية هو أيضا ورقة مهمة جدا. إيران يعني عندما قالت أنها ستبقى صامدة، الكثير كان يعني يقول أن هذا غير ممكن، ولكن على أرض الواقع نعم إيران صمدت بشكل كبير جدا. إنه الكثير كان يقول أن الحصار البحري ضد إيران سيركع إيران، وأن أمريكا مرتاحة، وأن إيران تحت الضغط، ظهر فيما بعد العكس تماما.
0: طيب،
1: هذه كلها أوراق.
0: نحن نركز تحديدا ليس على يعني على الأوراق التي كانت أو ما زالت تعول عليها إيران، ولكن نريد أن نخوض في الجزئيات التفصيلية، الأوراق بالفعل التي بيد إيران التي يمكن لها من خلالها أن تلزم الأطراف في هذا الاتفاق ببنوده. سنعود إلى ذكر هذه التفاصيل، ولكن لضيق الوقت أريد أن أشرك الآن دكتور محمد هلسة، وقد كنت تتحدث دكتور محمد عن مسألة الاندفاع الإسرائيلي لتوظيف عناصر وتفجير هذا المسار التفاوضي إن صح التعبير بين إيران وأمريكا. لكن السؤال اليوم، هل سيفسح المجال لإسرائيل لتفعل ذلك، وخصوصا عندما نطرح عبارة هي أن أمريكا هي من كانت تدعم إسرائيل وتعطي الضوء الأخضر لإسرائيل؟
2: أولا يعني أنا تحدثت عن العناصر التي قد تدفع إسرائيل لأن تذهب في منطقها المعاند للذي يجري بأكثر حدية، وأكدنا على أن في يد إسرائيل هذه الأوراق، والذي تابع السلوك الإسرائيلي يفهم بأن إسرائيل لن تتخلى عنها وستعض عليها بأسنانه كما يقال. السلوك الإسرائيلي المعادي الذي يجري هو يعني يصل إلى درجة التفكير الانتحاري في الوقوف عند حاجات إسرائيل وما تعتبره مصالح إسرائيل وأمن إسرائيل. ولذلك في المقاربة النظرية بين ما تملك الولايات المتحدة من أدوات للضغط، ولديها أدوات ضغط، ولديها المساعدات العسكرية، ولديها الضغط الدبلوماسي والسياسي، وبين ما يمكن لإسرائيل أو الهامش الذي يمكن لإسرائيل أن تتنازل فيه، أعتقد بأن الهامش ضيق جدا في مقاربة أنه الولايات المتحدة أيضا لديها هامش ضيق جدا فيما يتعلق بنقل الموقف النظري من إسرائيل إلى موقف عملي يدفع إلى انسحاب إسرائيلي. هل يعني نصل إلى مرحلة أن تستخدم الولايات المتحدة الأدوات العصا الغليظة إنجاز التعبير التي لديها لتهش بها على إسرائيل، لتلزم بها إسرائيل بالانسحاب؟

0: مثلا هل يذهب رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية عسكرية على إسرائيل؟ هل يذهب إلى رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل والسياسي عن إسرائيل؟ أنا أعتقد أننا حينما نؤخذ بمندفعين يعني إصرار إيران على أن يشمل وقف إطلاق النار الساحات كلها بما فيها لبنان، ونتناسى أن هنالك علاقة هي أصل ثمين ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والمسألة تتجاوز شخص نتنياهو، نحن نتجاهل وكأننا نتجاهل أنه يعني هذه العلاقة ومفاعيل هذه العلاقة
1: نعم
0: وما قد ترتب أو قد يرتب ضغط رئيس الولايات المتحدة على إسرائيل من أذى، قد يلحق أذى برئيس الولايات المتحدة ليس سهل،
1: طيب
0: ولا أعتقد بأن رئيس الولايات المتحدة قد يذهب بالمغامرة فيه. وأشير أخيرا، هاكبي ممثل أو يعني سفير الولايات المتحدة في إسرائيل أوصل رسالة حادة، يعني أعتقد بأنها تمثل الموقف الأمريكي الرسمي، حينما قال لا أحد قد يفرض على
1: طيب
0: إسرائيل أن
1: وصلت
0: تنسحب من
1: الفكرة
0: لبنان أو أن تذهب لفلسطين.
1: فقط في أقل من دقيقة معك سيد طارق ترشيشي، هل هناك بيد لبنان الرسمي أي أوراق تساعده على تثبيت ما يريده في تفاوضه المباشر مع إسرائيل؟
2: يعني طبعا في يده اوراق، حقه الطبيعي الذي تقره كل الاعراف والقوانين الدوليه بانهاء الاحتلال، يعني حقه بازاله الاحتلال، هذا يعني هذه ورقه قوه. ورقه القوه الاخرى ان تصادف الان يعني بعد هذا الاتفاق الامريكي الايراني، انه الامريكي الذي هو راعي المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه هو ايضا يعني اتفق مع إيران على موضوع الانسحاب، انهاء
1: شكرا.
2: الحرب الإسرائيلية على لبنان.
1: طيب
2: فبتقديري يعني الموقف
1: أعتذر
2: اللبناني
1: لهذه
2: يستقوي
1: المقاطعة سيد
2: بهذا.
1: طارق، ولكن فقط لانتهاء الوقت المخصص لهذا النقاش، أشكرك وأشكر ضيوفنا الآخرين. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر للتشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها.
3: انقضت أيام الحرب ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام، لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
4: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
5: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها، لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
6: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
3: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
7: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
8: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
3: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: في لبنان، أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة بأن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت.

0: لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
1: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني، ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراماً لخصوصية البلاد وإقراراً بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
2: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
1: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
3: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
1: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
4: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
0: لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف والنزوح والفقدان.
5: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
6: وقف الوقت، ما عاش في تفكير غير بأنه خلص هذه النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
5: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي.

0: على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات. حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
1: أكيد الانتظار صعب. نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
0: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
2: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
0: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته. تشده إلى الخلف حسابات متضاربة، وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
3: الآن إلى زميل عبد القادر عياد وفقرة سياق الحدث وقراءة في الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هل هو بند صريح أم التزام ضمني أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له. بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان، فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
5: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن عملية التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف، نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا تصل إلى 50 كيلومتر في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا، فأنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله، ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية، لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية،
4: وهذا يعقد أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقد تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليه أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على تصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
5: هو غامض وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع، وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على دور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل بحيث أن كل طرف يفسر الموضوع كما يريد وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
4: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
5: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما، بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة، واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية وهكذا. هذا يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني، ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر، وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
4: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو الصاعق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق أو يفشله أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
5: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي مسألة الذكر الصريح في لبنان في الاتفاق، وهذا ممكن
4: بغض النظر عن الميدان.
5: ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بالهذا، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي هو يتعامل معه تحديدا، اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران
6: يعني الولايات المتحدة تذهب باتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا يهدد الأمن الخاص فيه. واليوم رأينا أن هناك تصريح لنتنياهو يتحدث عن أن يقر بالحقيقة بوجود اختلافات ما بينه وبين ترامب في الموضوع اللبناني.
4: ألتقت كلمة يناور، وقبل قليل أيضا قلت بأنه ربما تتجاوب إسرائيل لبضعة أيام. هل الطرف الأمريكي وهو المعني بهذه المناورة أو بهذه المجاملة إن صح التعبير في هذه الأيام أو التخفيف لهذه الأيام يحتاج فقط لأيام وبالتالي بإمكانه أيضا يعود ويلبي الإسرائيلي ما يريد؟
6: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية، ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة ليس القدرة الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحقق دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
4: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا لك.
4: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
7: السلام عليكم ورحمة الله، أينما كنت محييكم وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة للاتفاق بشأن مذاكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية في آخر المسجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا، وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وأنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله في أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد قادة مجموعة السبع، قالوا في بيانهم الختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في غضون ذلك قال موقع تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار الأمريكي محملة بمليون برميل من النفط الخام. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيرانية محمد باقر قالباف أكدا في اتصال هاتفي ضرورة التزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية وبالانسحاب من الأراضي المحتلة. مشاهدينا الكرام، من واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم. مرحبا أحمد، نتابع معك أبرز المواقف والتصريحات الأمريكية بدءا بالأحدث التي جاءت على لسان جي دي فانس وتلك التي جاءت على لسان ترامب من فرنسا وهو يحضر قمة الجي 7.
8: نعم محمد، كانت هناك قبل قليل تصريحات جديدة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مع فوكس نيوز، تحدث فيها من أن هذا الاتفاق أو هذه المذكرة هو حصاد ما سعت إليه الولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه الحرب، وهو تدمير البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز الذي أغلق بعد نشوب هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الآن أمام الإيرانيين فرصة الاختيار بين مستقبل مبهر كما وصفه بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودمج اقتصادها باقتصاد المنطقة، وأن عليهم أن يفكروا مليا لاختيار الخيار الصائب. هذا يأتي بعد سلسلة من التصريحات وأيضا التسريبات الأمريكية لمواقع عدة منها

0: ذلك جبهة لبنان ما يثير تساؤل هنا في الداخل الأمريكي أو حتى ربما في المنطقة عن مدى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض إلزام هذا الاتفاق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خصوصا وأن الجبهة اللبنانية هي جبهة إسرائيلية خالصة ليست للولايات المتحدة أي عمليات عسكرية هناك في لبنان، وهي تعني الأمن الإسرائيلي، وربما حدود الضغط الأمريكي على إسرائيل سيتبين في الأيام والأسابيع المقبلة. هناك أيضا الحوافز الاقتصادية التي تحدثت عنها بلومبرغ والتي ستعطى لإيران، وأنه فور توقيع اتفاق أو فور توقيع مذكرة التفاهم الجمعة المقبلة ستقوم الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات على تصدير النفط الإيراني وجني الأموال عبر هذا التصدير، وأيضا حتى قطاع صناعة البتروكيماويات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة ستفك تجميد الأصول الإيرانية والأموال الإيرانية في الخارج، وسترفع العقوبات لكن بشكل تدريجي مع اختبار ونظر كيفية التزام إيران بما تعهدت به ضمن مذكرة التفاهم، وتقييم أمريكي لسلوك إيران خلال فترة المفاوضات التي ستلي توقيع المذكرة لمدة 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي. بموجبها إيران ستقوم بإعادة حرية الملاحة إلى مضيق هرمز دون رسوم، وستقوم الولايات المتحدة أيضا بفك الحصار الأمريكي على الموانئ البحرية الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أنه سيشارك في أولى جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، وتحدث من أن هذه المفاوضات التي ستكون حسب قوله مباشرة، وأنه والرئيس الأمريكي لا يمانعان من الجلوس مباشرة مع الطرف الإيراني، ولا يعتبران ذلك تقديم هدية إلى الجانب الإيراني، وإنما التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق. هناك فرق تقنية أيضا ستتفاوض ضمن هذه الجولات للوصول إلى تفاهم حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إلزام إيران بالشروط التي وضعتها حتى قبل بداية هذه الحرب أثناء جولات المفاوضات السابقة، وهي أن تجمد إيران تخصيب اليورانيوم لعدد من السنوات وأن تتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. لكن كيفية الوصول إلى هذا الاتفاق لا تزال حتى اللحظة في الداخل الأمريكي نوعا ما ليست واضحة. هناك كثير من التساؤلات في الداخل الأمريكي عن الكشف عن بقية بنود مذكرة التفاهم، ونائب الرئيس جيري فانس تحدث من أنه كان ينوي والإدارة الأمريكية كانت تنوي الكشف عن هذه المذكرة اليوم أو غدا، ولكنها تلقت طلبات من أطراف في المنطقة حلفاء الولايات المتحدة وخاضوا جهدا في الوساطة للوصول لهذا الاتفاق وهذه المذكرة، طلبوا من الولايات المتحدة التريث وعدم الكشف عن هذه البنود حتى توقيع مذكرة الجمعة المقبل. والدفع الأمريكي باتجاه السعي أو لكشف هذه البنود هو لمقابلة ما يصدر عن مواقع ومنصات إيرانية حول بنود تظهر وكأن إيران فرضت شروطها ضمن هذه المذكرة، وهو ما أغضب قبل أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال أن على الإيرانيين أن يكونوا واضحين وصريحين. وجاءت بعدها التغريدة أو المنشور لوزير الخارجية العراقي الإيراني عباس عراقجي، الذي أوضح من أن ما نشر في الإعلام ليست هي البنود الحقيقية للمذكرة، وأن الجانب الإيراني سيكشف أيضا بدوره إلى شعبه عن هذه البنود حينما يكون الوقت مناسبا. محمد، هل الآن نحن في انتظار الجمعة المقبلة لتوقيع هذه المذكرة؟ وما إذا كانت هذه المذكرة ستفرض على الجبهة اللبنانية وقف إطلاق نار، خصوصا وأن الجيش الإيراني كما تعلم قبل أيام كان الجيش الإسرائيلي قبل أيام كما تسرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية كان قد قال بأنه يعمل ويستعد لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية إذا طلب منه ذلك سياسيا وفق مذكرة التفاهم الذي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران، لكن يبقى القرار هناك إسرائيليا، وكان هناك حديث كثير في الداخل الإسرائيلي ما إذا كان على إسرائيل أن تلتزم بهذا الاتفاق، خصوصا وأنها لم تكن جزءا منه، مع الإصرار الإيراني بأن يتضمن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الجبهة اللبنانية وجميع الجبهات بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران وحلفائها. محمد،
1: أشكرك أحمد هزيم من واشنطن، كنت معنا.

0: مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف مشاهدينا في هذا التقرير على خلفية هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
1: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت رداً على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضاً من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصباً على خسائر الحصار، بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لابد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة، كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار، وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
0: من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من تكساس الدكتور فرانك مسمار الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية، من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور فرانك، التصريحات الأحدث لجي دي فانس يقول فيها بأنه إن لم يحسن الإيرانيون التصرف فلن يحصلوا على شيء، وبأن هذه الفرصة لن تتكرر، ويقول في الوقت ذاته بأن ترامب يمد يده للإيرانيين ويريد أن يجعل بلدهم ناجحا إن أحسنوا التصرف، كأن كل شيء مشروط. كيف يمكن فهم ما يريد إيصاله من رسائل لإيران جي دي فانس ونحن على بعد يومين أو ربما أقل من ذلك من توقيع الاتفاق في سويسرا؟
2: طيب، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك وضيوف الكرام. جي دي فانس، ليش جي دي فانس؟ لأنه يعني فيما يقال هو عراب هذه الصفقة. فكان هناك كلام على الإعلام الإيراني يعني مغالط للحقيقة، ففي لقاء هو له مع الإعلام وضح النقاط، ومنها أهم نقطة كانت أنه في 300 مليار دولار سوف تأتي من دول الخليج باتجاه إيران. طبعا يعني لتوضيح الموقف هو قال بالحرف الواحد يعني على كلامه أنه يعني هناك فرص استثمارية في المستقبل، سواء كان من دول أخرى أو من دول الخليج، إذا أرادت أن تستثمر في إعادة الإعمار. فيعني ما كان أو ما تم نقله إعلاميا بإيران خاطئ. هلا النقطة وين وما فيها؟ أنه شوف الطرف الأمريكي واضح أنه ما زال لغاية الآن يتجنب البعد الإعلامي في نقل المعلومات عن هذه المسودة. حتى أنه الرئيس أمس في اجتماع الجي 7 قال أنه قبل في يوم ممكن يعلن عنها، وقال ممكن أن يوديها للكونغرس حتى كمان يأخذ موافقة عليها من الكونغرس. طيب إذا بنلاحظ شغلة، يعني هاي جديدة ظهرت، ليش الولايات المتحدة ما عملت كما عملت في السابق وكما إيران تعمل بالسابق أيضا في نشر المعلومات؟ واضح جدا أنه الوسيط القطري والوسيط الباكستاني نقلوا صورة للولايات المتحدة الابتعاد عن البعد الإعلامي لإنجاز هذه المهمة، لكي نصل إلى مرحلة أنه يعني لا نختلف قبل أن نتفق. فخلينا نصل ليوم الجمعة نوقع على الاتفاقية أو على مسودة الاتفاقية، وما بعد ذلك تنشر المعلومات. وواضح جدا أن المعلومات فيها كثير من طلبات الالتزام على إيران.
0: وفيها أيضا تعهدات من الولايات المتحدة كانت ترفضها الإدارة الأمريكية، أو كان يقول ترامب بأن ذلك ربما لن يتحقق للإيرانيين، أليس كذلك دكتور فرانك؟
2: هلا لاحظ، نعم صحيح، ولكن ربطها في الالتزامات. يعني عندما قيل مثلا عن الأموال قال لا، لا يوجد أموال ولا يوجد ذكر للأموال بمسودة الاتفاق. وعلى فكرة هذا اللي قاله جيدي فانس مش الرئيس طبعا. فلاحظ انه يعني تم نفي موضوع الأموال، ولكن يقال انه إذا إيران مثلا التزمت سوف يخفف عنها الحصار. إذا إيران لم تعكر صفو الملاحة في الخليج سوف يخفف عنها يعني ما زلنا على فكرة، إذا بدك أنا وجهة نظري في نفس النقاط الرئيسية القديمة، ولكن تم إعادة جدولتها بطريقة كلامية منمقة لكي تقبل إيرانيا ولكي تقبل أمريكيا بصراحة.
0: دكتور حسين، هل إيران لديها أي قلق فيما يتعلق بما يوجد في مذكرة التفاهم هذه، خاصة أن جي دي فانس لا يزال يرتبطها أو يربطها عفوا بسلوك إيران؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا يجب أن لا ننسى أن أمريكا هاجمت إيران مع الكيان الصهيوني عسكريا، ويوم أمس قال ترامب بصريح العبارة أن أمريكا أرادت إسقاط النظام، هذا ما كانت تنكره سابقا ولكنها فشلت. عندما تفشل أمريكا عسكريا أنه يصبح الخيار العسكري خارج دائرة القرار، ولا يبقى إلا خيار واحد وهو الاتفاق. من هنا هذا الاتفاق ولا يأتي كما يصفه السيد فانس أنه يجب أن تكون التزامات متبادلة وأن وأن وأن، لا، هذا فرض على أمريكا فرضا لأنها فشلت. أمريكا الآن لماذا هي تواجه إسرائيل وهي الحليف الأقرب لها، وأمريكا كانت تلبي طلبات هذا اللقيط يعني المدلل لأمريكا، أنه لأن هناك تحالف بينهما. الآن لماذا اختلف؟ لأن هناك ضرب جديد، لأن هناك معادلات جديدة تشكلت نتيجة للحرب. الصمود الإيراني لمدة 40 يوم، يعني المضيق وما تركه من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، والذي يعني كان الكثير من المحللون الاقتصاديون يقولون أن في حال استمرار هذا الوضع سيدخل العالم والاقتصاد العالمي برمته في أزمة غير مسبوقة تفوق 2008، أزمة 2008 و1930. من هنا نحن أمام مشهد مختلف، نحن أمام اتفاق مضمون من ناحية أن خيارات التهديد العسكري أصبحت خارج إطاره، وهذا هو الضمانة الأساسية تطبيقه على أرض الواقع، وليس تنظيرات السيد فانس أو تهديدات السيد ترامب.
0: ولكن تتفق معي على الأقل ما يقوله الطرف الأمريكي بأن كل ما ستحصل عليه إيران سيكون مربوطا بسلوكها بالتزاماتها، يعني لن تحصل على ما كانت تطالب به بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، كل شيء سيكون مشروطا. هل إيرانيا ينظر الأمور بهذه الطريقة أيضا؟
3: يعني هذا أيضا هو نتيجة ماذا؟ يجب أن نعود قليلا إلى الوراء. ألم يقل الرئيس الأمريكي أنه يريد استسلام واضح من إيران؟ ألم يقل الرئيس الأمريكي أنه لا يقبل 90% أو 95% وهو يريد 100%؟ التفكير الأمريكي كان قائم على أساس يعني رابح خاسر. إيران كانت تطرح رابح رابح، وما حدث الآن هو أن وجهة النظر الإيرانية هي التي حكمت هذه المسودة أن يكون رابح رابح. نعم، الخطوات المتبادلة بين إيران وأمريكا والمرسومة ضمن إطار خطة التفاهم هي لا تأتي على أساس الفكر الأمريكي الذي كان يطالب بالاستسلام، هي ضمن إطار مختلف تماما عن ذلك من خلال خطوات متبادلة تبني الثقة وتنهي يعني حالة العداء الأمريكي لإيران. يوم أمس أعلنت أمريكا إنهاء العدوان، هذا لا يأتي على خلفية أن أمريكا تريد أن تبن على إيران، لا، هي فشلت في الحرب، فشلت في تحقيق أهداف الحرب، وليس أمامها إلا هذا الخيار.
0: أستاذ عادل، إذا كان أمام الولايات المتحدة هذا الخيار فحسب، إسرائيل كيف تتابع هذه التطورات وساعات، نعم يمكن الحديث عن ساعات فقط تفصلنا عن توقيع مذكرة التفاهم؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني قد تكون المرة الأولى التي يعني يجمع الإسرائيليون بالمنظومة السياسية برمتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، هذا إن كان هنالك يسار في إسرائيل، على اعتبار أن هذه التفاهمات سيئة جدا وأول يعني استدارة للإدارة الأمريكية منذ عقود اتجاه إسرائيل، وبالتالي هنالك رفض وخشية وقلق، حتى أن استطلاعات الرأي العام في إسرائيل كشفت أن الموقف الرأي العام منسجم تماما مع المنظومة السياسية، ولكن هنالك إحساس في إسرائيل باستحالة تطبيق ورقة التفاهم، وبالتالي أن تفشل الأمور. قد لا تعود العلاقة الأمريكية الإيرانية إلى الصدام المباشر كما كانت بالشهور الماضية نتيجة قناعة في إسرائيل بأنه لم يعد خيار الحرب والخيار المفضل لدى ترامب والإدارة الأمريكية بعد تلكؤ الخيار العسكري بالشهور الماضية، ولكن على الأقل أن لا يتم التوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال واضح أنه بنيامين نتنياهو كما الحكومة ليسوا معنيين بالتطبيق، معنيون بالإفشال، يراهنون على أكثر من مسألة من الممكن أن تؤدي إلى الإفشال، جزء منها ما هو متصل في لبنان، وهنالك قرارا إسرائيل على الأقل بعدم الانسحاب ومحاولة إعادة فرض المعادلة التي كانت قائمة بعد نوفمبر 2024، وهي ما يسمى بحرية العمل الإسرائيلي في لبنان لمنع تشكل تهديدات، اعتقادا من إسرائيل أنه هذا يحقق الهدفين، عدم ظهور إسرائيل بالمظهر المهزوم أمام لبنان وانتصار حزب الله، وبنفس الوقت توظيف لبنان لإفشال هذا الاتفاق لطالما أن هنالك إصرارا إيرانيا بإبقاء لبنان جزء من التفاهم أو الاتفاق المستقبلي. ثم هنالك أيضا رهان في إسرائيل على أنه من الممكن أن يرفض بالنهاية هذا الاتفاق من قبل المرشد الأعلى الجديد في إيران، ولكن بتقديري التفاعلات الداخلية في إسرائيل تشكل أيضا ورقة ضغط على نتنياهو من أجل الإفشال، لأنه
0: طيب الإفشال
4: نتنياهو بدأ
0: كيف يمكن أن يكون هذا الإفشال إن تمكن هؤلاء بالفعل من الضغط على نتنياهو؟
4: لا شك أنه هنالك ضغط. نتنياهو يعني بدأ إلى حد ما يفقد سيطرته على الداخل في إسرائيل، لأنه واضح أن نتنياهو كان قد ربط مستقبله في إسرائيل بمسألتين: الأولى بقاء علاقته متينة مع ترامب وتوظيفه لتقويته بالداخل، هذه العلاقة تراجعت حتى أن القائمين على الحملات الدعائية للانتخابات القادمة كانوا قد أعدوا يعني مادة ضخمة تظهر نتنياهو وترامب بدأ إلغائها، بات ترامب ليس بالشخصية المقبولة المحبوبة المفضلة في إسرائيل بعد التطورات الأخيرة والمواقف الأخيرة لترامب. والمسألة الثانية وهي أنه كان نتنياهو ربط مستقبله بالانتصار على الساحات، اليوم لم يعد هنالك انتصار، لا بل هنالك إخفاق تام بشهادة الجميع في إسرائيل. هذا ينعكس على مدى تأثير بنيامين نتنياهو بالليكود بائتلاف اليمين الذي يقوده أمام خصومه، واستطلاعات الرأي تظهر ذلك. اليوم الإسرائيليين لم يعودوا يستوعبوا أنه شخصية من أصل شرقي مثل آيزنكوت وفق استطلاعات الرأي العام أن تسابق وأن تنافس بنيامين نتنياهو. سمعنا مكتب بنيامين نتنياهو وهو يتهجم ويقول أنه هذا شخص لا يتحدث الإنجليزية لكي يكون رئيس حكومة. بالتالي فيش إمكانية نفصل السياسة الخارجية لإسرائيل عن الداخلية. هذا الواقع من شأنه أن يضع نتنياهو أمام خيارات كلها خيارات صفرية باتجاه الإفشال. الإفشال إما بتصعيد ساحة أخرى من شأنها أن تحرج الإيراني موضوع غزة تحديدا والنقاش الحالي الفلسطيني والعربي أنه أين غزة من الموضوع، ممكن نتنياهو أن يذهب باتجاه التصعيد لإحراج الإيرانيين لجعلهم يصلبوا مواقفهم باتجاه وأن يؤدي هذا الموضوع إلى الإفشال. ممكن أن يذهب باتجاه اغتيالات في لبنان أو في حتى في إيران والتي يبدو أنه ضمن
0: ولكن
4: تفاهم
0: ولكن
4: أنه
0: ولكن هناك ترامب تعهد للإيرانيين بإنهاء الحرب في كل الجبهات، ألن يلتزم نتنياهو بتعهداته؟ ترامب تحدثت عن إيران ولبنان، إذا أقدم على تلك الأمور فإن ترامب ربما لن يقبل بها.
4: هذا صحيح، ولكن يعني أحد أهم الأسباب التوتر الأمريكي الإسرائيلي الحالي وفق القراءة الإسرائيلية أنه لأول مرة هنا الاختلاف مصلحة بنيامين نتنياهو وائتلافه استمرار الحرب، بينما العكس تماما لدى ترامب وائتلافه والحزب الجمهوري ليس لهم مصلحة بالوقت الحالي وفق التصور الإسرائيلي لاستمرار الحرب. ثم أنه استمرار الحرب مكلف على الولايات المتحدة وعلى المواطن الأمريكي أكبر بكثير من كلفته على إسرائيل وعلى المواطن الإسرائيلي. بالتالي هذا الواقع جعل الإسرائيلي يعتقد أن الأمريكي اليوم بالإعلام العبري يصفون كوشنير وويتكوف بالخون، بسموهم بالعبراني بوغديم، خون هؤلاء الذين كانوا يتهمون أنهم إسرائيليون أكثر من الإسرائيليين.
0: حتى ترامب في الإعلام الإسرائيلي وجهت له اتهامات مشابهة، وكان ربما قبل أيام أو أسابيع يوصف بأنه أكثر رئيس أمريكي قدم خدمات لإسرائيل.
4: هذا صحيح، لا بل أنه قيل بحينه أنه لو ترشح للانتخابات في إسرائيل ترامب لفاز وبمعناه لقضى على كل المنافسين. وبفترة ما قيل أنه لو أن نتنياهو ترشح في الولايات المتحدة وكان منافسه مجموعة من قادة الحزب الديمقراطي لنجح ورسبه. اليوم الحالي تبدو مختلفة، وأكثر ما يزعج الإسرائيليين مسألتين: الأولى أن يزداد هذا التفكير بالرأي العام الأمريكي أن إسرائيل باتت عبئا عليها، ثم أنه إذا كان ترامب الجمهوري حليف إسرائيل الذي نقل السفارة إلى القدس واعترف بالجولان وبالاستيطان يتصرف هكذا، فما بالكم فيما لو وصلت شخصية ديمقراطية مستقبلا إلى البيت الأبيض، كيف ستكون العلاقة مع إسرائيل وسيفة وكيف ستكون مكانة إسرائيل بالمنطقة؟
0: لبنان واضح أستاذ طارق بأنه سيشكل عقدة معينة قد

0: تفشل مذكرة التفاهم هذه، أو قد تجعلها تمضي قدما وتستمر. إلى أي مدى تعتقد بأن لبنان الرسمي يمكن بالفعل أن يبني على ما قد تحقق أو سيتحقق من خلال هذه المذكرة من أجل المضي قدما في تحقيق مطالبه المعروفة التي من أجلها ذهب للتفاوض مباشرة مع إسرائيل؟
1: هي لك ولضيوفك أستاذ محمد وللمشاهدين. في الحقيقة ما في خيار أمام لبنان إلا الرهان على ما ورد في الاتفاق الأمريكي الإيراني من دفع في اتجاه إنهاء حالة الحرب في لبنان على الجبهة اللبنانية كما على بقية الجبهات، ولكن كان في تخصيص للبنان في هذا الأمر. هذا التخصيص استفاد منه لبنان واعتبروا أنه فرصة لتحقيق السلام ليس في لبنان فقط، في المنطقة أيضا. فطبيعي لبنان يعني سيخشى كما الآخرين يخشون يعني من أنه إسرائيل تحاول تفشل هذا الأمر، لكنه سيذهب إلى المفاوضات مستقويا بهذا بما ورد في البيان في الاتفاق الأمريكي الإيراني، ومستقويا أيضا بالجانب الأمريكي الذي هو راعي هذه المفاوضات من الأساس، مفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. فالإسرائيل، فأنا في تقديري صدقية الجانب الأمريكي على المحك في موضوع مساعدة لبنان على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية ولجم إسرائيل عن أي القيام بأي عمل عسكري، خصوصا أنها في هذه الأيام تسعى إلى قدم بعض الأراضي لطرح عندما لكي تتنازل عنها، عندما تطالب بالانسحاب تتنازل عن هذه المناطق لخارج منطقة الصفراء التي تعلن أنها ستبقى فيها، لكن هي في الحقيقة ربما تصل إلى مرحلة تطرح موضوع الأرض مقابل السلاح، يعني أن تطرح الانسحاب مقابل نزع سلاح حزب الله. في هذه الحال لا يمكن لبنان أن يقبل بهذه المعادلة، لأن موضوع السلاح سيعالج كشأن داخلي ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني. هون على الأمريكي أن يكون فعلا يعني عنده الصدقية تجاه الولايات المتحدة، تجاه إيران وتجاه لبنان في موضوع إنهاء حالة الحرب ولجم إسرائيل عن القيام بأي أعمال، وكأصلا لمصلحته يعني لمصلحته. لا أعتقد أن الرئيس ترامب له مصلحة بأن يترك للإسرائيلي هذه المرة حرية العمل، ما يسميها حرية العمل أو شيء، وتخريب هذا الاتفاق الذي تعول عليه مش المنطقة والعالم يعولون على هذا الاتفاق بعد كل ما حصل يعني على أثر الحرب من تفاعلات ومضاعفات للحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.
0: طيب لو أردنا أن نفهم، لو نبقى فقط نعم. في عمق الشأن اللبناني ونفهم بينما قاله جوزيف عون ونواف سلام فيما يتعلق ب إنهاء حالة الحرب في لبنان، وقالا بأن هذا التفاهم الأمريكي الإيراني هو عامل إيجابي لخفض التصعيد، وبين ما جاء على لسان نبيه بري بعد الاتصال الهاتفي الذي جمعه بنظيره الإيراني قاليباف، وطلب نبيه بري بأن تلزم إيران إسرائيل من خلال هذه المذكرة بالانسحاب من الأماكن التي احتلها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى وقف هدم القرى اللبنانية. هل ثمت أي تباين في مستويات الحكم في لبنان فيما يتعلق بهذه المذكرة؟
1: لا، هو في الحقيقة ما قاله الرئيس نبيه بري في على أثر التواصل الذي حصل بينه وبين نظيره الإيراني قاليباف، قالوا أن الولايات المتحدة، على الولايات المتحدة الضامنة والجهات الضامنة، الولايات المتحدة والجهات الضامنة أن تلزم إسرائيل.

0: إسرائيل بالانسحاب ووقف هدم القرى وكذا والخروج من المناطق التي احتلتها هذا. لكن الرئيس بري ليس مختلفا مع الرئيسين عون وسلام على الأهداف من التفاوض، وأعتقد يعني ما صدر عنه اليوم هذا صياغة موقف موحد نتيجة اتصالات ومشاورات على ما أعتقد جرت خلال الأيام الأخيرة منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. تم صياغة موقف موحد سيذهب فيه الوفد اللبناني إلى المفاوضات لطرحه على طاولة التفاوض، وهذا الموقف يعني واضح يتمسك بنصوص اتفاق 2024 وإن لم يذكر بالمباشر، لكنه هو مضمون اتفاق 2024 الذي يقضي بتنفيذ القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ونشر الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني مع قوات اليونيفيل، عودة النازحين، إطلاق الأسرى، إطلاق عملية الإعمار. هذه يعني في الأساس هذا برنامج لبنان في المفاوضات. عندما ذهب لبنان إلى المفاوضات ذهب بهذا البرنامج.
1: وتعتقد أن هناك إجماع يعني بين الرئاسات الثلاث في لبنان على هذه المفاوضات؟ طيب دكتور فرانك، ثمة جدل في الولايات المتحدة من الديمقراطيين وحتى من بعض الجمهوريين فيما يتعلق بهذا الاتفاق، بالنسبة لموضوع العقوبات، بالنسبة لموضوع رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وأيضا فيما يتعلق بموضوع لبنان وأنه سيلزم إسرائيل لوقف عملياتها هناك. إلى أي مدى تعتقد بأن إعلان ترامب رسميا عن بنود الاتفاق أو إعلان الجانب الإيراني عليه لحظة التوقيع عليه في سويسرا الجمعة سيمكن ترامب وإدارته من استيعاب ذلك الجدل؟
2: أنا على فكرة يعني بقول إنه الإدارة الأمريكية نجحت في سحب البساط من تحت أقدام الطرف الإيراني، حولتها إلى أوروبا. إذا لاحظنا الاجتماعات في الجي 7 اليوم، الرئيس الفرنسي، وهناك كلام عن إرسال تشارل دي غول مهمة مع بريطانيا مع 50 دولة لفتح المضيق، أو دي خلينا نقول التعامل مع المضيق بعد فتحه وهكذا. الجميع يثني على الموضوع. انتقل الموضوع اللي كان في البداية فشل الولايات المتحدة من التعامل مع أوروبا في هذا الملف، أصبح في مصلحة الولايات المتحدة، لأنه أصبح في توافق ما بين الولايات المتحدة وأوروبا حاليا على هذا الملف. وعلى فكرة يعني هذا ممكن كان سبب واضح جدا لماذا أرادت الإدارة الأمريكية أنه يكون التوقيع في فيينا، في جنيف. فالفكرة ما فيها أنه يعني حاليا أتصور أنه جميع الأمور التي نناقشها اليوم سوف تكون صادمة نوعا ما لبعض الناس، عندما تنشر المعلومات الحقيقية سوف تكون سلبية نوعا ما باتجاه إيران، إيجابية باتجاه الولايات المتحدة، وبالذات موضوع النووي. سوف يتم نشر النقاط اللي هي تقول مثلا أنه 15 و20 سنة بدون نووي أو بدون حتى شراءه من الخارج أو هكذا، لأنه تم ذكر هذا الكلام على لسان السيد جيري فانس.
1: طيب ربما ساعات مقبلة ستحمل الإجابات عن ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور فرانك ولضيوفي الكرام. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني، فبينما يرحب البعض بمذكرات التفاهم وباقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. في هذا التقرير نرصد جزءا من رأي الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
3: انقضت أيام الحرب ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام، لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
4: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
5: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
6: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
3: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
7: لست متفائلاً بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جداً من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
8: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
3: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: في لبنان أدى وقف إطلاق النار بموجب مذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد، ويعتبر المسؤولون الرسميون أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن.
9: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني، ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراماً لخصوصية البلاد وإقراراً بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة. لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
10: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
9: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
11: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
9: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
12: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان. ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
1: لا تقتصر أثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب لنهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أشهر من القصف.
13: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
14: وقف الوقت، ما عاد في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
13: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
15: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
13: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
16: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مأديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
13: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمرا طبيعيا في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: الآن إلى سلمى الجمل والتي تصحبنا في هذه الفقرة التحليلية التي تتناول الوضع في مضيق هرمز وآلية عودة الملاحة عبره إلى مستوياتها قبل الحرب.
17: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية التي نلقي الضوء فيها على المشهد في مضيق هرمز وحركة المرور عبره في ضوء مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. نناقش هذا الملف مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك عقيد نضال. ومعنا الزميل عبد القادر عراض على شاشة تفاعلية. عبد القادر، أطلعنا أكثر على واقع حركة العبور من المضيق وعبر المضيق من هو إليه.
18: نعم سلمى، ولا بأس أن ننطلق من ما سبق موضوع المضيق ما يتعلق بالحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية. يفترض أنه مع توقيع الاتفاق يرفع هذا الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على عبور دخول وخروج السفن الإيرانية عبر مضيق هرمز. نحن نتحدث إذن عن حصار وضفت له حاملة طائرات، أيضا سفن حربية، مروحيات، واستمر هذا الحصار و وفق الإدارة الأمريكية، الإدارة المركزية تمكن هذا الحصار من منع سفن إيرانية من الخروج أو الدخول، ولكن مع ذلك كانت إيران تعلن عن تمكن سفن لها من عبور المضيق. اللافت هو مع هذه التطورات تتجه الأنظار إلى هرمز، وسؤالان كبيران يتعلقان حول مسارات العبور المحتملة للمئات من السفن. هناك حديث عن تقريبا نحو 500 إلى 600 سفينة لا زالت عالقة في المضيق، وذلك وفق الأمين العام لمنظمة البحرية الدولية. ولكن اللافت الآخر حينما نتحدث عن مسارات العبور، أسئلة أخرى مرتبطة بكيفية عبور مختلف الأصناف لهذه السفن على مستوى المضيق وسط تحديات. أبرز تحدي يتعلق بداية بالألغام المنتشرة على مستوى المضيق، ولأجل ذلك استدعت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تجربة أوروبية رائدة، هذه واحدة من كاسحات الألغام البريطانية. هناك مراهنة على تحالف أوروبي أعلن عنه بين فرنسا وبريطانيا تحديدا للمساعدة في إزالة هذه الألغام. كيف سيتم إزالة هذه الألغام؟ هذا تساؤل يطرح في ظل هذه المستجدات. الجانب الآخر يتعلق بمسارات العبور. نحن نتحدث أساسا عن ثلاث مسارات. المسار الأول هو المسار الإيراني الذي فرضته طهران، وكان يفرض على السفن الإيرانية على السفن المختلفة العبور تحديدا عبر جزيرة لارك. هناك مسار دولي كما يظهر باللون الأحمر، هذا المسار وفق منظمة البحرية الدولية عرضوا هذا المسار ذهابا ميلين وعودة ميلين، وهناك ميلين بين الطريقين. ولكن كان هناك مسار ثالث وهو ما يسمى بالمسار الجنوبي قريب من سلطنة عمان. والسؤال المطروح مع إعادة فتح مضيق هرمز، أي المسارات سيكون هو المسار المفضل الذي ستتبعه مئات السفن العالقة؟ سأختم ربما بالأرقام المتعلقة بالعبور. خلال فترة الحرب تقريبا إلى غاية 15 من يونيو تم رصد أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز في الاتجاهين، واللافت على أن تقريبا 600 سفينة غادرت المضيق بينما دخلته نحو 400 سفينة. اللافت الآخر هو حينما نتحدث عن الحمولة، نحن نتحدث عن أصناف مختلفة للسفن تعبر المضيق، ناقلات نفط، ناقلات غاز، ناقلات للأسمدة، وسفن المشتقات النفطية وغيرها. ولعل هذا الرقم أو هذه المقارنة ستعطينا فكرة عن التضرر الذي أصاب مضيق هرمز من خلال التراجع عبور النفط والغاز والغاز البترولي المسال ووقود الطائرات والأسمدة بنسبة تراوحت بين 88 و90%. هذا هو المشهد بشكل عام. لعل أبرز سؤال يتعلق بمسارات العبور وأيضا موضوع الألغام الذي يؤرق الكثير بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي،
17: بالإضافة إلى آليات رفع تطبيق عملية رفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في المضيق. شكرا لك عبد القادر. عقيد نضال، إذا ما أردنا أن نفهم يعني أحد أهم تجليات هذه الحرب ما جرى في المضيق، إغلاق المضيق، حتى نستطيع أن نفهم عملية الفتح، عملية فتح المضيق التي يتحدث عنها ترامب بأنه من الآن حتى يوم الجمعة سيفتح المضيق بشكل كامل، يجب ربما أن نفهم ثنائية الإغلاق وإغلاق المضيق والحصار. إذا ما بدأنا بإغلاق المضيق من قبل إيران وهذه المسارات التي تحدث عنها عبد القادر،
19: نعم
17: أطلعنا على ذلك.
19: سلمى، بداية كما تحدثتي ثنائية الإغلاق والحصار، أي بمعنى إغلاق المغلق. إذا ما ذهبنا إلى التموضع الأمريكي في المنطقة التي يتواجد بها القوات الأمريكية في بحر العرب، كان هناك تواجد أيضا للحاملات الأمريكية والمدمرات الأمريكية، بالإضافة إلى تواجد قريب كان ليو أس أس لينكولن في هذه المنطقة، وهي على ما يبدو حاملة الطائرات الرئيسية التي كانت تدعم عملية الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. وهنا يجب أن نكون دقيقين بانتقاء المفهوم الاستراتيجي بأن الحصار الأمريكي كان على الموانئ الإيرانية وليس على مضيق هرمز، وجاء ذلك في بيان أعلن عن قيادة السنت كما التي تقود العملية بأن الحصار يتركز على الموانئ الإيرانية لمنع إيران وفرض قيود اقتصادية. ما يعني أن الهدف من الحصار كان هدفا اقتصاديا ولكن بأدوات عسكرية. الآن في الجهة المقابلة كان هناك مضيق هرمز، وكانت العمليات التي تجري في مضيق هرمز والإغلاق الذي تم من قبل الجانب الإيراني في منطقة عمليات حددت هذه المنطقة بخطوط عملياتية. هذه الخطوط تبدأ من كوة مبارك إلى الفجيرة، والمنطقة الأخرى التي تبدأ من قشم إلى أم قوين. هذه كانت منطقة عمليات رئيسية للحرس الثوري الإيراني فرض به الحصار على مضيق هرمز. هنا يجب أن ننظر إلى مضيق هرمز بثلاث أبعاد رئيسية: البعد الأول البعد الجغرافي، والبعد الجغرافي أقصد به الأبعاد الجغرافية لمضيق هرمز، طوله عرضه والعمق المائي، والبعد الآخر هو بعد التعقيدات التي فرضت على عبور السفن، والبعد الثالث والأهم الفرص المتاحة لفتح مضيق هرمز. إذا ما جئنا إلى البعد الأول سلمة وهو بعد الجغرافي في مضيق هرمز، نجد بصورة مكبرة على الخارطة مباشرة أن الشكل الجغرافي لهرمز والكتف الجغرافي لهرمز يشير بكل وضوح إلى أننا أمام أبعاد قياسية. عرض المضيق لا يتجاوز 33 كيلومتر، في حين أن أيضا طول المضيق يتجاوز 179 كيلومتر من هذه المنطقة. لذلك نحن أمام منطقة تقريبا ضيقة في 33 كيلومتر، والعمق بالنسبة لهذه المنطقة يتراوح في الجانب العماني بالقرب من منطقة إمسندم، هذه المنطقة تقريبا من 60 إلى 100 متر عمقه، عمق المياه على هذه المنطقة، والعمق من الجانب الإيراني من 35 إلى 50 متر، ما يعني أن هذه المنطقة الجنوبية من المضيق هي المنطقة التي تصلح لعبور السفن.
17: طيب، ولكن هذه المنطقة الجنوبية وهي المسار المعتاد الدولي المعتاد، من المفترض بأنها جرت عسكرتها من خلال التلغيم لتدخل كعنصر يوظف في هذه الحرب التي جرت. ما إمكانية إزالة مثل هذا التهديد من الآن حتى يوم الجمعة، كما تأتي الأخبار على لسان الرئيس ترامب بأنه سيجري الفتح الكامل للمضيق خلال هذه المرحلة الزمنية؟
19: نعم سلمى، الإجابة على سؤالك تكمن بداية لنتكلم عن المسارات حتى نستطيع الوصول إلى طريقة التلغيم. إذا ما نظرنا إلى الخارطة مباشرة، هذه هي المسارات التي تتضح على الخارطة، سواء من المسارات الموجودة في بالقرب من الجانب الإيراني بالقرب من جزيرة لارك أو جزيرة قشم، أو المسار القريب من منطقة أو من رأس مسندم وهي المنطقة القريبة من الساحل العماني، والأهم هو المسار الظاهر على الخارطة باللون الأخضر وهو المسار الاحتياطي الذي بات يستخدم منذ فرض الحصار على مضيق هرمز. ما يعني أننا أمام ثلاث مسارات، هذه المنطقة التي تظهر بالقرب من الجانب الإيراني هي المنطقة الأنسب للعبور بسبب ما تحدثنا به قبل قليل وهو عمق المياه في هذه المنطقة. هذه المنطقة فرضها الجانب الإيراني. طب كيف تم التحول إلى المسارات الإيرانية؟ لأن إيران قامت باتباع تكتيك، هذا التكتيك اعتمد على تلغيم المنطقة القريبة من الشواطئ العمانية، أي بمعنى تلغيم المنطقة ذات العمق الأكبر، مما دفع السفن لأن تسلك المسار الأقرب إلى الجانب الإيراني رغم صعوبة هذا المسار. هذا فيما يتعلق بعملية التلغيم. الألغام انتشرت على طول المنطقة، ولكن التحدي الأبرز أن هذه الألغام لغاية الآن لا يوجد خرائط واضحة لها لدى الحرس الثوري الإيراني، ما يعني في العرف العسكري والاستراتيجي أننا أمام ما يعرف بالألغام التائهة داخل المياه. الآن هذا فيما يتعلق بموضوع التحدي. هناك تحدي آخر أيضا غير تحدي الألغام، وهو تحدي الازدحام. كما تظهر في هذه المقاطع على الشاشة مباشرة، لاحظ سلمى حجم الأعداد الكبيرة،
17: مئات
19: من السفن، مئات السفن، كما أشار عبد القادر قبل قليل أن هذه الأعداد تتجاوز 600 سفينة،
17: وجميعها تتلهف للعبور والخروج من المضيق.
19: نعم.
17: والدخول أيضا باتجاه المضيق أيضا إليه. إذا ما أردنا الحديث عقيد نضال عن البعد الآخر ضمن هذه الثنائية، الإغلاق والحصار، في بعد الحصار الذي يتحدث أيضا ترامب بأنه سيجري رفعه تماما عن الموانئ الإيرانية، هو يعني الحصار كان ليس هدفا وإنما هو وظيفة من أجل أن تؤدي مهمة، هل يعني اطلعنا كيف كانت هذه الوظيفة وكيف جرى تطبيقه على أرض الواقع كي نفهم عملية الخروج من عملية الحصار هذه؟
19: نعم سلمى، لتوضيح سؤالك نترجم سؤالك على الخارطة مباشرة. قلنا قبل قليل أن الحصار يشمل وجود العديد من القطع البحرية الأمريكية التي تتواجد في هذه المنطقة تقريبا بالقرب من خليج عدن أو بالقرب من أيضا البحر العرب. هذه القطع البحرية يرافقها أيضا عدد من الطائرات التي تكون موجودة على هذه القطع البحرية، وهذه الطائرات المروحية تقوم بأعمال الدوريات، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة التي تقوم بعمليات الاستطلاع والاستخبار على طول منطقة مضيق هرمز. ما يعني سلمى ضمن كل هذا التشكيل العسكري أن الانسحاب، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، لن يكون بأن هذه القطع البحرية ستنهي حصارها وتنسحب مرة واحدة في العرف العسكري عمليات الانسحاب البحري تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عملية تخفيف القوة، أي بمعنى سحب القطعة البحرية الرئيسية، وهنا تكون عملية الانسحاب متدرجة إلى الخلف، ثم سحب القطع أو سحب الجسم الرئيسي من القوة البحرية، والجسم الرئيسي هو حاملات الطائرات USS لينكولن، ثم سحب باقي القوة التي تتشكل من الطائرات المروحية والطائرات المسيرة. ما يعني أن الانسحاب سيكون على مراحل، قد يبدأ كما أعلن الرئيس ترامب يوم الجمعة، لكنه لن ينتهي يوم الجمعة لأنه سيكون على عدة مراحل، لكن سيفتح الممرات التي كانت مغلقة في منطقة بحر العرب وخليج عدن أمام وخليج عمان عفوا أمام القطع أو السفن التجارية الذاهبة إلى الموانئ الإيرانية.
17: عقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وبذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
20: السلام عليكم ورحمة الله، تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للاتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله بأن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل، فقد قال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف القادة أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في غضون ذلك قال موقع تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت خط الحصار الأمريكي محملة بمليون برميل من النفط الخام. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في جنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قال إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. هذه التفاصيل نرصدها مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ما آخر التفاصيل والمستجدات حيال ذلك التوقيع الذي سيجري يوم الجمعة بين إيران وأمريكا، وإن كان هناك أي مزيد من التفاصيل أيضا لديك؟
21: نعم، كان يوما حافلا بالتصريحات، بدأت من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا وعقد اجتماعات عدة بالتأكيد تناولت التطورات في المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب وصف الاتفاق بأنه اتفاق جيد وعادل، وقال إن إيران تتعهد في هذا الاتفاق بعدم امتلاك أي سلاح نووي، وهذه النقطة المهمة التي دائما يركز فيها الرئيس دونالد ترامب على هذه المذكرة التي هي مثيرة للجدل هنا في الولايات المتحدة لعدم نشر النص الرسمي حتى الآن. الرئيس دونالد ترامب قال أنه سيتم نشر هذا النص قريبا جدا، وقال أنه سيعرض أيضا على الكونغرس الأمريكي مذكرة التفاهم، وكذلك قال أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن كل هذه التطورات. الرئيس دونالد ترامب في اجتماعات منفصلة مع عدد من الزعماء والقادة في فرنسا من بينهم أمير دولة قطر أشاد بالوساطة القطرية وبدور بالدور الذي تلعبه دولة قطر في تقريب وجهات النظر وبالوصول إلى هذا لهذا الاتفاق إلى خط النهاية وإنهاء الحرب بشكل دائم. وكذلك دعا أمير دولة قطر في المؤتمر أو في التصريحات مع الرئيس الأمريكي إلى ضرورة استمرار الحوار في المرحلة التالية من المفاوضات، وهي المدة الزمنية التي من المتفق أن تكون لمدة شهرين تقريبا بعد توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبل للوصول لجميع حلول لجميع النقاط العالقة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. محمد،
20: شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن.

0: التي سيتم تطبيقها من الجانبين، فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
1: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
0: الآن نفتح نافذة للحوار مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومن طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أبدأ معك سيد باتريك بذلك التصريح للرئيس ترامب الذي كان يصف فيه الاتفاق بأنه عادل وجيد مع إيران، ولكن أريد أن أحيلك إلى وجهة نظر أخرى معروضة على موقع الجزيرة. تقول الحرب مع إيران كانت كارثة استراتيجية أكبر من الحرب مع فيتنام، وأنها ألحقت أضرارا مباشرة بالمصالح الأمريكية وأضعفت مكانة واشنطن. السؤال لك سيد باتريك مارا، هل ترى بأن مثل هذه الأوصاف التي يطلقها الرئيس ترامب هي أوصاف تسويقية، أم أنه بالفعل الاتفاق يأتي عادل وجيد ولصالح الولايات المتحدة ولتلك الأهداف التي بدأتها مع الحرب؟
2: في بادئ الأمر شكرا جزيلا لاستضافة هذا المساء، وتحية لكل الضيوف الآخرين. الرئيس ترامب قال إننا دخلنا هذه الحرب بسبب القضية النووية وبسبب التهديدات التي شكلت إيران من خلال مسعاها للحصول على سلاح نووي. كما تعلمون إن إيران لديها 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وإذا ما تم تم وضعه في الظروف المواتية بإمكان يصل التخصيب بشأنه إلى 90%، ومن ثم هذا

0: تسمح لإيران بأن تصنع معدات نووية تمكنها من أن تستخدمها ضد من تراه إيران خصوما لها. وهنا بإمكاني أن أقول إن هذا بمفرده مهم وبشكل كاف تماما بالنسبة للولايات المتحدة لتخوض حربا ضد إيران، أخذا من الاعتبار كذلك بأن إيران كانت تطلق صواريخ ومسيرات على دول الجوار بدول الخليج من خلال استهداف المنشآت، منشآت الطاقة والمطارات والفنادق، وكلها منشآت يستخدمها مدنيون وظفون. وإيران دولة ليس يجدر بها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي، لذلك أشار الرئيس الأمريكي أنه دخل حربا مع إيران. أعتقد أنه من المبكر تماما القول إن هذه الحرب هي كارثية أو حرب ربما كانت بدافع الخطأ. نحن الآن بمرحلة توقيع مذكرة تفاهم، ومن ثم كما تعلمون فإن مذكرة التفاهم هي بمثابة جسر مؤقت يؤدي إلى اتفاق أكبر. ومع مواصلة عملية التفاوض، أعتقد أن عندما يتم تناول قضية النووية بشكل كامل، سيكون من الصعوبة مكان يقول إن هذه الحرب كانت بمثابة خطأ ارتكب.
1: أسألك سيد حسين رويوران، يعني يناقش ضيفنا من أمريكا بأن الهدف كان السلاح النووي، فيما إيران لم تكن أصلا تنوي امتلاك سلاح نووي وفق تصريحاتها. لذلك أسألك عن وجهة النظر الإيرانية تجاه بنود الاتفاق، هل هناك رضا إيراني بالفعل حتى اللحظة عن ما رشح من بنود ذلك الاتفاق أو مذكرة التفاهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أمريكا بدأت الحرب وهي تقول أن هناك تهديد وشيك من إيران، وأن هناك احتمالية أن تذهب إيران لصناعة قنابل نووية إلى آخره، وكله كان كذب. يعني وهذا ليس أول مرة تكذب فيها أمريكا. كولين باول قال أن هناك سلاح غير تقليدي في العراق، وهوجم العراق، وتبين أن كل هذا كان قائم على الكذب الأمريكي. في تصوري لأول، يعني ليس لأول مرة، ولكن يعني الرئيس الأمريكي يوم أمس في إفيان كان صادقا مع نفسه في كلمته التي ألقاها، قال نحن ذهبنا إلى الحرب لإسقاط النظام في إيران وفشلنا في ذلك. وهذا هو حقيقة ما جرى في الحرب. والاتفاق الموجود الآن هو لم يأتي هكذا واعتباطا، لا هو أتى لأن خيار الحرب استنفذ. يعني أمريكا هاجمت إيران 40 يوما وإيران صامدة أمامها، وهذا الخيار لم يصل إلى مبتغاه. وموضوع ورقة وثيق هرمز يعني أيضا كان هو ودخوله ضمن إطار المعادلة غير الكثير من الأمور. يعني صندوق النقد الدولي قال بصريح العبارة أنه
1: سأعود لمتابعة هذه الفكرة معك دكتور حسين، ولكن سأذنك وضيوفنا نتابع هذه الصور الآن للقصف المدفعي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. إذن هذه الصور التي نتابعها الآن على الشاشة هي للقصف المدفعي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية الفوقة جنوبية لبنان. هذه المشاهد التي نتابعها الآن بالفعل تابعناها مع

0: مراسلنا في خبر نقله إلينا ربما قبل 20 أو 30 دقيقة من الآن. هذا القصف الذي جرى قصف مدفعي إسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان، وبينما نحن بالفعل نتحاور في بنود مذكرة التفاهم وذلك الحديث الذي جرى بالفعل خلال هذه المذكرة عن ضرورة أن تتوقف الحرب فورا ونهائيا في كل الجبهات، وقد شملت جبهة لبنان في تلك البنود في مذكرة التفاهم. نحن نتابع الآن هذا القصف المدفعي الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. أريد أن أذهب في قراءة لهذا المستجد مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من نابلس الدكتور رائد عيارات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أبدأ معك دكتور رائد، في ظل السعي وكذلك الدعم والتعزيز من الدول المختلفة وتحديدا آخرها في قمة السبع لذلك الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، نتابع الآن ونرصد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، في أي سياق تأتي، كيف تقرأها؟
1: صباح الخير لك عزيزي ولضيفك ولجميع المشاهدين. يعني عندما نتكلم عن ما الذي يحدث في جنوب لبنان، واضح أن إسرائيل تريد أن تطبق على لبنان نفس النموذج الذي تم تطبيقه على قطاع غزة عمليا، وهذا ما يفسر حجم التصريحات الإسرائيلية المتنوعة والمتعددة التي تقول بأن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان، أو أن هذا الاتفاق هو اتفاق إيراني أمريكي، وبالتالي إسرائيل لم تكن حاضرة في هذا الاتفاق، إسرائيل لم تكن ليست جزء من هذا الاتفاق، وبالتالي إسرائيل ستبقى تحافظ على أمنها وأمن مواطنيها وستمنع وجود أي تهديد. هذا الكلام تردد على ألسنة كل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بدءا من رئيس الأركان مرورا ببنيامين نتنياهو، والبارحة أكد عليه وزير المالية سموتريتش. الآن إلى أي مدى هذا سيتحقق أم لا يتحقق، هذا موضوع باعتقادي أننا بانتظار أن ننتظره يوم الجمعة القادم، حيث أنه يعني
0: ما الذي سيتبين يوم الجمعة؟
1: يوم الجمعة سيتبين إن كانت بنود الاتفاق واضحة بشأن وقف إطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عمليا أو من كل الأراضي اللبنانية، لأنه يعني لا يعني ما نخشاه أن يكون هناك غموض في هذا البند مما يمكن الإسرائيلي من استغلال هذا الغموض كما حدث فيما يخص الاتفاق في قطاع غزة، واستغل الإسرائيلي هذا الغموض في اتفاق غزة.
0: إن لم تكن بنود الاتفاق أو مذكرة التفاهم معلنة وواضحة تماما حتى اللحظة للأطراف، لكن على أقل تقدير التصريحات التي كانت تأتي من الإدارة الأمريكية على مثال ذلك أو تلك الضربة التي سبقت توقيع أو إعلان الاتفاق قبله بيوم أو يومين للضاحية الجنوبية استنكرت، وجاءت تصريحات شديدة اللهجة من الرئيس ترامب حيال ذلك. فبتقديرك ألا يكفي ذلك ليعرف الإسرائيليون بأن التهدئة في لبنان مشمولة في ذلك الاتفاق وعليهم أن يلتزموا بها؟ ذلك يأتي السؤال، ما الذي يفعلونه وما الذي يريدون تثبيته في هذا التوقيت؟
1: لا يعني واضح بأن الإسرائيلي على يقين ولديه كامل العلم بأن الاتفاق مشمول به لبنان بالكامل، بل بالعكس يعني حجم التصريحات والتوقعات هو أكبر دليل على أن هناك يقين إسرائيلي من أن الاتفاق يشمل لبنان، وأن هذا الاتفاق يعني لن يسمح للإسرائيلي بأن يبقى في لبنان كما هو موجود. يعني ودليل ذلك عندما يقول بأننا سنبقى في لبنان، لن تقف الحرب في لبنان، ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني أنهم على كامل اليقين بأنهم يعني بأن الاتفاق يشمل لبنان. الآن هم يحاولوا أن يحصلوا على قضيتين، إما إمكانية مضاعفة

0: ضعفت مكاسبهم ووجودهم على الطاولة، لأنه يعني هم بعض الكتاب الذي قال بأنه إسرائيل تحولت إلى مرتزقة، هي تحارب عندما يتم توقيع الاتفاق لا يتم استدعائها. لذلك الآن هم يلعبوا دور الابن المشاغب. طيب. الذي يحاول أن يكسر أثاث البيت حتى يثبت رأيه. هذا المنطق لا يمكن استثناؤه. أما أنا لا أعتقد إطلاقا بأن لدى الإسرائيلي اليوم قناعة أنه يستطيع أن يوقف عجلة الاتفاق أو أنه يستطيع أن يدمر الاتفاق، حتى لو ذهبنا أبعد من ذلك.
1: لذلك يعني يحاول بتقديرك أن يعرقل هذا الاتفاق، أو على الأقل أن يثبت ما يريد تثبيته. وصلت الفكرة، وأريد أن أشرك ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي في هذا النقاش. السؤال الذي يطرح اليوم، من حاول إلجام إسرائيل عما تفعله اليوم في لبنان ومع إعلان مذكرة التفاهم هي إيران، على لسان الحرس الثوري وكذلك مقر خاتم الأنبياء الذي كان يهدد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها العسكرية في لبنان. لكن لبنان الرسمي ماذا بيده أن يفعل حيال ذلك؟ وكذلك هل ينتظر من حزب الله مثلا أن يكون له رد فعل، وبالتالي بالفعل قد تتفجر الجبهة اللبنانية من جديد؟
2: أولا صباح الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة ما يجري هو فعلا محاولة إسرائيلية لعرقلة الاتفاق، لأنه ثابت، من المؤكد والثابت أن إسرائيل تعرف مضمون الاتفاق الأمريكي الإيراني، على رغم يعني ادعائها بأنها لا علم لها أو لم تطلع على الموضوع. لأنه لمجرد أن يقول وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق فيه طرفان، الطرف الأول أمريكا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله، فهذا يعني أن إسرائيل تعرف ما مضمون هذا الاتفاق ولذلك تتصرف. وهذا القصف الذي نشاهده الآن هو قصف على الاتفاق قبل أن يكون قصفا بهدف الوصول إلى تلال علي الطاهر التي يبدو الإسرائيلي يحاول أن يستولي عليها أو يحتلها، قبل أن يبدأ الضغط عليه للانسحاب أو على الأقل لوقف إطلاق النار كمرحلة أولى.
1: ولبنان حتى اللحظة مشمولة في هذا الاتفاق، إذا كانت إسرائيل اليوم كما تقول سيد ترشيشي تقصف ذلك الاتفاق قبل أن تقصف تلك التلال، يعني فهمنا بأنها تريد تثبيت قواعد معينة، ربما تريد مضاعفة المكاسب قبل أن تجلس حتى على طاولة التفاوض المباشرة مع لبنان الرسمي، لكن حتى ذلك الحين، حتى أن يناقش الموضوع، هل هناك أي خطوات يمكن أن يقوم بها لبنان الرسمي، أو أن حزب الله ربما هو من يقوم برد الفعل الآن؟
2: يعني حزب الله عادة يعني منذ أن أعلنت المذكرة، أعلن أنه حصل اتفاق، التزم حزب الله بأن يقصف يعني القوات الإسرائيلية المحتلة في المنطقة داخل الأراضي اللبنانية، لم يعد يقصف شمال إسرائيل، ويبدو سيستمر في هذا الأمر. يعني هذا القصف سيرد عليه، من المؤكد أنه سيرد عليه باستهداف القوات الإسرائيلية، خصوصا القوات التي تحاول أن تتقدم إلى هذه المنطقة التي تقصفها. إسرائيل على ما يبدو تريد أن يعني إذا فرض عليها الانسحاب تريد أن يعني تحاول أن تدعي أنها أو توهم أنها انسحبت، بحيث تنسحب من هذه المناطق الجديدة خارج المنطقة الصفراء، هذه مناطق خارج المنطقة الصفراء التي تقصفها وتحاول أن تحتلها، لأنها يبدو أنها تريد أن تبقى في المنطقة الصفراء. وقد لفتني أنه قبل يعني الهيئة البث الإسرائيلية قالت أن إسرائيل تتخذ الخطوات للبقاء ضمن هذه المنطقة الصفراء، ولكن قد يتخذ الرئيس ترامب قرارا بطلب منها إلى الانسحاب. يعني ما يعني أنه الجانب الأمريكي يضغط أو سيضغط في هذا الاتجاه. وأنا أعتقد أن يعني سألتني عن لبنان الرسمي، لبنان الرسمي ذاهب إلى المفاوضات في 22 من الجاري، أعتقد أن

0: أنه سيتناغم مع الموقف الأمريكي، لأنه الأمريكي هو الشريك الآخر بالاتفاق مع إيران، سيتناغم بالموقف مع الجانب الأمريكي الذي يضغط على إسرائيل
1: وصلت الصور
0: من أجل أن توقف النار، وتنسحب من الأراضي اللبنانية.
1: نعم.
0: يعني هذا الأمر سيستفيد منه على ما أعتقد لبنان، خلافا للجلسات السابقة حيث كان الجانب الأمريكي منحاز كليا إلى الجانب الإسرائيلي.
1: هذا
0: الآن أعتقد أن
1: يدعونا
0: الجانب الأمريكي،
1: نعم لنطرح السؤال
0: نعم،
1: أيضا على ضيفنا من واشنطن سيد باتريك مارا، عن أليس من الممكن أن تقوض إسرائيل اليوم ذلك الاتفاق الأمريكي الإيراني بعملياتها هذه في جنوب لبنان؟ ما الذي ستفعله واشنطن بتقديرك اليوم؟
2: الرئيس ترامب أشار في عدد من الحالات وقال إنه استخدم لغة تحذيرية للجانب الإسرائيلي حتى في الساعات 24 الماضية. قال كان يأمل أن إسرائيل كانت لتكون أكثر استجابة، وقال أشياء كالتالي: إسرائيل تأخذ وقتا طويلا لاقتلاع حزب الله، وقال كذلك إنه لا يحبذ استهداف مبان يسكنها حزب الله لأن هناك مواطنون لبنانيون يعيشون في هذه المباني كذلك. وقال كان يأمل أن إسرائيل كانت دقيقة أكثر في ضرباتها، استخدم كلمة دقيقة أو من خلال ما يسمى بضربات جراحية محددة.
1: لضيق الوقت أنا أعتذر للمقاطعة سيد باتريك مارا، لكن أذهب معك بالسؤال مباشرة: ما المنتظر من الولايات المتحدة اليوم تثبت ذلك الاتفاق بين إيران وبينها، في ظل أن إسرائيل تحاول أن ترسم مسارا مغايرا لما يتفق عليه؟
2: أعتقد الرئيس الأمريكي لا يريد من الرئيس أو رئيس الوزراء بأن يقوض هذا الاتفاق مع إيران، وبالتالي سيواصل طلبه من رئيس الوزراء بأن يكون حذراً للغاية وأن يتراجع أحياناً ولا يتحرك إلى الأمام. قد يكون هناك مرحلة ربما قد يطلب بعد الاجتماعات في 22 هنا في واشنطن التي ستجري ما بين إسرائيل ولبنان. طبعا هذا يعتمد كذلك على حزب الله وعدم مهاجمتها لإسرائيل. طبعا هذه هي القضية الموجودة لدينا، إذا ما هاجمت حزب الله إسرائيل فإن الرد سيأتي من إسرائيل، وطبعا المدنيون سيعلقون في هذا التبادل، تبادل إطلاق النار. وبالتأكيد ربما قد يكون هناك أشياء إيجابية قد تتمخض على الاجتماع المرتقب في 22 من يونيو في واشنطن، وربما قد يؤدي الأمر إلى اتفاق يؤدي إلى انسحاب إسرائيل إذا لم تقم طبعا حزب الله بمهاجمة إسرائيل. ربما أنا متفائل جدا هنا، لكن بالتأكيد الرئيس ترامب كان دائما يطالب رئيس الوزراء، ولقد سمعتموه كان يقول إنه ليس محبطا لكنه عبر.
1: وصلت الصورة سيد باتريك مارا. في ذات السياق أريد أن أشرك ضيفنا أيضا من طهران دكتور حسين الويوران. يعني الرد على خروقات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وما تريد إسرائيل بالفعل تثبيته من معادلات هناك كان جزء منه ما قاله مقر خاتم الأنبياء، هدد بضرب إسرائيل إذا لم توقف عملياتها هناك. السؤال: هل يمكن بالفعل أن نشهد تحولا للموقف الإيراني من مجرد التهديد إلى الفعل، خصوصا أن هناك مذكرة تفاهم يراد لها أن تسير حتى النهاية؟
3: يعني أنا كنت أقول إنه المقدمة التي يمكن نصل إلى جواب لهذا السؤال، يعني لماذا هذا التفاهم؟ لأن الخيار العسكري فشل و

0: صمود إيران لأربعين يوم يعني رفع هذا الخيار من على الطاولة، ولأن ورقة وثيق هرمز كادت أن تدخل الاقتصاد العالمي إلى أزمة تفوق أزمة 2008 و1930. من هنا هذه الورقة الآن هي ضرورة كبيرة أمريكية وعالمية في نفس الوقت، ولا يمكن لأحد الآن أن يتجاوز هذه الورقة. يعني التحالف الأمريكي الإسرائيلي واضح للعيان. لماذا هذا الخلاف بين أمريكا وإسرائيل؟ لأن هناك ضرورات تفوق العلاقة والتحالف بين أمريكا وإسرائيل، وهذا ما يجعل الطرف الأمريكي يفرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني. إذا لم تقم أمريكا بذلك، يعني مقر خاتم الأنبياء أعلن بصراحة أنه يستطيع أن يقوم بضرب إسرائيل بالصواريخ فيما إذا استمر بالعدوان ضد لبنان ولم يتوقف عن يعني موضوع الاعتداءات في لبنان. الإجماع الذي رأيناه يوم أمس في إيفيان، الدول الصناعية السبع أجمعت على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل من هناك. هذا يعكس أن هذه الضرورة التي فرضت نفسها من خلال ورقة التفاهم هي ليست فقط بين إيران وأمريكا، هي حتى على المستوى العالمي، والدول الصناعية مجمع عليها. الآن إسرائيل في أسوأ حالاتها أمام حقيقة جديدة بدأت تتشكل ليس فقط على مستوى إيران وأمريكا بل على المستوى العالمي.
1: سيد رائد عيرات، ما تفعله إسرائيل اليوم وخصوصا أنها لم تكن طرفا في ذلك التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، هل هي الطريقة التي تعبر بها أو تقحم نفسها إن صح التعبير في ذلك الاتفاق؟
2: يعني قطعا عزيزي، إسرائيل تعيش أزمة خيارات وتعيش أزمة موقف في اليوم، وبالتالي هي عادت إلى النموذج التقليدي الذي لطالما اتبعته. هذا النموذج هو الذي تضغط به إسرائيل وتحاول أن تبدي بأنها هي دولة ذات قرار وأن هذا الموضوع يجب أن يكون حاضر في ذهنيتها وأنها يجب أن تستدعى لتكون طرفا رئيسيا ومركزيا على أقل تقدير. بالتأكيد كل الأطراف الإسرائيلية غير راضية عن هذا الاتفاق وتعتبر أن هذا الاتفاق لديه آثار استراتيجية سلبية على ماذا؟ على إسرائيل. هذا شهدناه عبر التحليلات، عبر المواقف، عبر الخطاب الإعلامي الإسرائيلي والتجيش عمليا الإعلامي ضد ماذا؟ ضد الاتفاق. الآن هل إسرائيل ستكون قادرة على تحقيق ما اعتادت على تحقيقه إما بتخريب الاتفاق أو بفرض أجندتها على الاتفاق؟ واضح بأن هذه الخيارات إن لم تكن محدودة فهي معدومة عمليا، وهذا نستشف حتى من ما يكتب أو ما يقال داخل الأوساط الإسرائيلية سواء النخبوية أو الإعلامية عمليا، بل بالعكس هم باتوا يتخوفوا مما بعد ذلك، باتوا يتخوفوا من إمكانية أن يسحب هذا الاتفاق على قطاع غزة أو طيب. على سوريا عمليا.
1: نعم، في أقل من دقيقة سيد طارق ترشيشي، ما المتوقع من لبنان الرسمي؟ صبر استراتيجي حتى يجلس على طاولة التفاوض؟
3: أعتقد أن لا خيار أمام لبنان إلا الانتظار والذهاب إلى المفاوضات في 22 من الجاري والدفع في اتجاه مع التعاون مع الأمريكي، يعني دفع في اتجاه تحريك المفاوضات في اتجاه الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية.
1: شكرا.
3: وتنفيذ القرار الدولي 1701 ونشر الجيش اللبناني على حدود لبنان الجنوبية.
1: شكرا.
3: يعني ما في خيار لبنان إلا لا. هذا، والاعتماد على هذه المظلة الإقليمية الدولية التي وفرها الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: ضيفنا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل.

0: السياسي. شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيوفنا من نابلس، من طهران، ومن واشنطن. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها.
1: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداماً في إيران هذه الأيام. لا يقين حتمياً، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلاً، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
2: ليس سهلاً مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
3: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
4: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
1: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل. وجهات نظر عديدة، البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
5: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق. كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر. موقفنا كان أفضل.
6: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
1: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
0: في لبنان، أدى وقف إطلاق النار بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى قراءات مختلفة بشأن مسار ومستقبل الأوضاع في البلاد. يعتبر المسؤولون الرسميون، ولا سيما رئيسي الجمهورية والحكومة، أن ما جرى خطوة أولى يجب أن تستكمل من خلال المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى. بينما يدعو حزب الله إلى الاستفادة مما سماها المظلة الإقليمية التي وفرتها إيران لبيروت لاستعادة السيادة وتحرير الأرض.
7: يختبر لبنان هذه المرة وقفاً مختلفاً لإطلاق النار يبقيه في صلب التوازنات الإقليمية والدولية التي فرضها حالياً التفاهم الأمريكي الإيراني. توازنات لها انعكاساتها الداخلية على المستويين السياسي والميداني. ويعد الرئيس اللبناني ورود لبنان في مذكرة التفاهم احتراما لخصوصية البلاد وإقرارا بأن استقرارها جزء لا يتجزأ من مساعي التهدئة في المنطقة، لكن هذا لا يلغي تمسك الدولة اللبنانية بمسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية واشنطن، خصوصا فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ومعالجة ملفي إعادة الأعمار وعودة النازحين والأسرى.
8: هذا المسار لا يغني ولا يمكن أن يكون بديل عن مسار التفاوض في واشنطن حيث الأساس، لأن المسألة لا تقتصر على وقف إطلاق نار. حتى هذه اللحظة بدنا نشوف مع الوقت نوعيته، لأنه ابتكروا أنواع وقف إطلاق نار غير مسبوقة خلال هالحرب.
7: أما حزب الله وهو أول المعنيين بالوضع الراهن فيتمسك برفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ويرى أن ثمة مظلة قدمتها إيران وعلى لبنان الاستفادة منها لتحقيق سيادته وتحرير أرضه، مشددا على حقه في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وداعيا إلى تفاهم وطني بشأن خيارات المرحلة المقبلة.
9: كقوة في الإقليم أصبحت أساسية وضرورية هي إيران، فرضت نفسها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام طاولة مفاوضات كبرى تحصل لكل المنطقة. هنا كان يجب على لبنان أن يستثمر ويستفيد من هذه الطاولة بحسب المعطيات الموجودة، أنه داخل الاتفاق الإيراني الأمريكي والذي سيتم التباحث فيه خلال الشهرين هناك جدول للانسحاب الإسرائيلي.
7: ويتوسع النقاش في لبنان إلى كيفية التعامل مع نتائج المرحلة السابقة على المستوى السياسي، مع ما قد يفرزه الاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، والمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في واشنطن من جهة ثانية، ولا سيما أن الحكومة كانت اتخذت قرارا بحظر أنشطة حزب الله العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة.
10: حتى موعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الأمريكي الإيراني المحدد يوم الجمعة المقبل تبقى الأنظار مشدودة إلى الميدان، خصوصا في جنوب لبنان، ولا شك أن المسار العسكري في الأيام المقبلة من شأنه التأثير في جوهر التفاهم ومصيره. جوني تانيوس، الجزيرة، بيروت.
0: لا تقتصر آثار الحرب الإسرائيلية في لبنان على الدمار والخسائر البشرية فقط، بل تركت أيضا مئات آلاف السكان في حالة انتظار بين ترقب نهاية الحرب واستعادة حياة عطلتها أو عطلها أشهر من القصف والنزوح والفقدان. يأتي هذا في ظل تعاظم آمال هؤلاء بإمكان أن يفتح الاتفاق الإيراني الأمريكي نافذة نحو خفض تصعيد وطي صفحة الحرب.
11: في بيروت تتشظى صور حياة كانت هنا يوما، لتبقى شذراتها عالقة بين زمن توقف وآخر لم يبدأ بعد. حتى الوقت لم ينجو، بات غارقا في تلك اللحظة. ففي لحظة واحدة أزهقت غارة إسرائيلية أرواح 31 من سكان هذا البناء. لكن الوقت لا يقاس بالساعات دائما، فبعضه يبقى حيث وقع، شريط يوثق ذكريات أم وأطفالها وحياة كاملة تحولت إلى أثر. 40 عاما أمضاها عمر حارس البناية في خدمة سكانها، ثوان قليلة فقط كانت كافية ليشهد على الزمن وهو يتوقف.
12: وقف الوقت، ما عاش في تفكير غير بأنه خلص هيدي النهاية، ووقف كل شيء بتفكيرك وقف بهالوقت. هيدا لحظة هيك مرقت علي، طلعت لقيت البناية ما في بناية.
11: في الضاحية الجنوبية لا تتوقف الخسارات وحدها، بل الوقت أيضا لا يقيس ما مضى بل ما فقد. في قلب المدينة تنتشر خيام النزوح كنقاط انتظار ثقيل. هنا لا يعرف الوقت بعقارب الساعة، بل بثبات لم يكتمل واقتلاع لم ينتهي. على كورنيش بيروت تتوقف الرحلات وتبدأ الإقامات، حافلات ومركبات انتهى بها الأمر عناوين مؤقتة. يزيل أبو علي النازح مع زوجته من النبطية ما نما على وجهه من تعب وما تراكم من وقت. نزح مرارا ولم يجد خيمة تستقبله أو مركز إيواء يتسع له.
13: أكيد الانتظار صعب، نفس اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا مش حتكون نفس اللحظة اللي حنرجع فيها، لأنه اللحظة اللي ظهرنا فيها من بيوتنا ظهرنا ونحن عارفين أنه بيوتنا يمكن ما تبقى، بس لحظة الرجوع هاي فرحة.
11: غير بعيد يساوم علي نزال ورفيقه علي طبارة الانتظار بما تبقى من حظ. تاجران قديمان يعرفان الربح والخسارة، عاصرا من حروب لبنان ما يكفي. يتقدم أمل صغير وتتأخر نجاة بلد بأكمله.
14: منك عارفين وين رايح، يعني قاعد بمركب لا له محرك ولا له مقاديف وبص البحر، منك عارفين وين رايح. هيدي حالتنا بلبنان.
11: لبنان إذن ما زال عاجزا عن بلوغ وجهته، تشده إلى الخلف حسابات متضاربة وتعقده انقسامات الداخل وتجاذبات الخارج. تهتز صورة البلاد كلما أوشكت أن تستقر لتبقى أسيرة انتظارها الطويل. قد يبدو الانتظار أمراً طبيعياً في حياة الناس، لكنه بالنسبة للبنانيين يعني الكثير. انتظار عنوانه مزيد من الخسائر والوجع، تظل فيه الحياة رهينة بين ما كان وما يخشى أن يكون. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: الآن مشاهدينا إلى زميل عبد القادر عياض وفقرة سياق الحدث، وفيها قراءة في الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
15: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة بند لبنان في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هل هو بند صريح أم التزام ضمني أم مساحة من الغموض متعمدة؟ 4 لاعبين رئيسيين يحددون موقع هذا البند: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، لبنان، وكذلك إسرائيل. مواقفهم اتسمت بشيء من الغموض أحيانا والتناقض أحيانا أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن على نتنياهو الآن أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان، مضيفا أنه أبلغ إسرائيل أن هجومها على بيروت لم يرق له، بينما ينقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران. في المقابل تذهب إيران إلى قراءة أكثر اتساعا للمذكرة، فوزير الخارجية عباس عراقجي يقول إن واشنطن وإسرائيل تمثلان أحد طرفي مذكرة التفاهم، بينما تمثل إيران وحزب الله الطرف الآخر. ويضيف الوزير عراقجي إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإن أي تفاهم أو أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال يمثل نقضا لمذكرة التفاهم. وبهذا المعنى لا تتعامل طهران مع لبنان كملف جانبي بل كبند من مفاعيل الاتفاق نفسه. أما لبنان الرسمي فيتعامل مع التفاهم الأمريكي الإيراني كعامل إيجابي قد يدفع باتجاه الحلول السلمية وإنهاء الحرب. ويؤكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام في بيان مشترك ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن، خصوصا لجهة انتشار الجيش وعودة الأسرى. أما حزب الله فيشكر أمينه العام نعيم قاسم إيران لأنها ألزمت إسرائيل بوقف فوري للعمليات على كل الجبهات بما فيها لبنان على حد تعبيره، مضيفا أن إيران أعطت حزب الله وشعب لبنان كل شيء ولم تأخذ منهم شيئا. وهنا يظهر التباين داخل القراءة اللبنانية نفسها بين الحكومة التي تريد توظيف التفاهم لمصلحة مسارها التفاوضي وحزب الله الذي يراه ثمرة للربط الإيراني بين الجبهات. أما الطرف الآخر إسرائيل فتسعى إلى تحييد الاتفاق عن حساباتها في لبنان، فنتنياهو يقول إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان وإن الاتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، أما إسرائيل فلها مصالحها الخاصة. بينما تنقل معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي، ما يوحي بأن هناك سقفا جديدا للعمليات في العاصمة، لكنه لا يعني بالضرورة انسحابا من الجنوب اللبناني أو نهاية كاملة لحرية العمل الإسرائيلية. إذن هو غموض في المسار السياسي يتزامن أيضا مع ميدان تبدو الصورة فيه أوضح في جنوب لبنان. طبعا الزميل صهيب العصا يطلعنا على آخر التطورات الميدانية ارتباطا بهذا المسار السياسي.
16: يمكن القول عبد القادر أنه الغموض السياسي انعكس على الميدان، انخفاض ملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن هذا لا يعني توقفا كاملا لهذه العمليات. لازلنا نتحدث عن المساحة الأبرز في التحركات الإسرائيلية جنوب منطقة نهر الليطاني، ولكن عملية التحرك في جنوب نهر الليطاني يعني أننا نتحدث عن عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية، نتحدث عن أكثر من مليون لبناني نزحوا من هذه المناطق، نتحدث عن نقاط لا يزال الاحتلال الإسرائيلي موجودا فيها في الأرض اللبنانية، وبالتالي نتحدث أيضا عن هذا الخط الأصفر الذي بات معروفا إسرائيليا بخط الدفاع الأمامي وخط الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة الإسرائيلية على الأقل بالنار. هذه المساحة هي المساحة التي أخليت بشكل شبه كامل عبد القادر من جنوب لبنان، وبالتالي الحديث عن المسار السياسي لابد أن ينعكس على المسار الميداني بمعنى التغيير في شكل العمليات العسكرية الإسرائيلية. هل سيكون هناك انسحاب؟ إذا ما تحدثنا عن انسحاب فنحن حكما يجب أن نتحدث عن النقاط الخمس التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ ما قبل هذه المواجهة. وبالتالي الآن الاحتلال الإسرائيلي وسع في مساحة سيطرته غير هذه النقاط الخمس كما ذكرت فيما يتعلق بالمنطقة الصفراء، وأيضا وسع في مساحة القصف. نتحدث الآن عن قصف يصل إلى الزهراني، بمعنى أننا نتحدث عن مساحة أو مسافة تتجاوز 40 كيلومترا تصل إلى 50 كيلومتر في بعض الأحيان، وبالتالي يتجاوز الاحتلال الإسرائيلي مسألة جنوب نهر الليطاني التي كان يتحدث عنها دائما سياسيا وأمنيا وعسكريا، فأنه يجب أن يكون منطقة جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من مقاتلي حزب الله، ليضغط أكثر بين الليطاني والزهراني، بمعنى أنه يضاعف هذه المساحة والمسافة من 20 إلى 25 كيلومتر إلى تصل إلى 50 كيلومتر عن الحدود. وبالتالي نحن نتحدث عن الآن الأسئلة التي يجب أن توضع على الطاولة في أي تحرك سياسي، الأسئلة الميدانية. طبعا نحن نتحدث عن هذا الوجود، وفي الوقت نفسه لازلنا نتحدث عن ضربات حزب الله الذي يمكن ملاحظة في الفترة الأخيرة أنه ركز كثيرا على الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، عدد قليل من الصواريخ التي تجاوزت باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال الإسرائيلي قرب الحدود، يركز على مناطق تواجد الجيش الإسرائيلي. ولكن بالمجمل نحن نتحدث عن تغيير طفيف حتى هذه اللحظة في العمليات العسكرية. لا يمكن القول بأن المشهد الميداني عسكريا انقلب داخل لبنان بما يتوازى مع التحركات السياسية،
15: وهذا يعقد أيضا الإجابة على ما تم في هذا الاتفاق. شكرا لك صهيب. إذن هو مشهد ميداني معقد طبعا يعقد تنفيذ أي بند يتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والإجابة عليه أيضا تبدو معقدة. إذن هذه التعقيدات نناقشها مع ضيفنا في الأستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. فككنا مع ضيفنا ما يراد أن يكون له موقع لبنان من مذكرة التفاهم إسرائيليا وكذلك إيرانيا. إسرائيل بحسب ضيفنا تريد فصل جبهة لبنان عن أي اتفاق أمريكي إيراني حتى لا يتحول وقف الحرب مع إيران إلى قيد على حركتها ضد حزب الله، إذ تسعى تل أبيب لتقييد قدرة الحزب العسكرية وصولا إلى نزع سلاحه وتأمين سكان الشمال مع الحفاظ على مناطق أمنية أو حرية عمل ميدانية إذا اعتبرت أن التهديد لم ينتهي. وبهذا المعنى تريد إسرائيل أن يكون لبنان مسارا أمنيا مستقلا لا نتيجة تلقائية لتفاهم واشنطن وطهران. في المقابل تريد إيران حسب ضيفنا ربط وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب الإسرائيلي بالاتفاق الأوسع معها وتثبيت دور حزب الله في لبنان كعامل ردع لإسرائيل والحفاظ على نفوذها في الساحة اللبنانية. لذلك تتعامل طهران مع أي هجوم إسرائيلي أو استمرار الاحتلال بوصفه اختبارا لصدقية واشنطن وقدرتها على إلزام إسرائيل. أهلا بك دكتور إبراهيم.
17: أهلا وسهلا فيك.
15: نحن الآن أمام اتفاق ومذكرة اتفاق، وما زال الوضع يتعلق بلبنان غامضا إذا ما بنيناه على تصريحات الطرفين الرئيسيين، الإيراني من جهة والأمريكي من جهة. إذن كيف يمكن تفسير ذلك؟
17: هو غامض، وأعتقد أنه سيبقى غامض، والسبب في ذلك أن كلا الطرفين الإيراني والإسرائيلي يخوضان معركة أو صراع صفري، معادلة صفرية في لبنان، بمعنى أن إسرائيل لا تريد أي دور مهما كان لإيران في الموضوع، وتريد أن تسيطر بالكامل على الوضع الأمني في لبنان. بنفس الوقت إيران هي تريد أن ترى الموضوع بمعادلة صفرية أيضا، أنها تريد المحافظة على الدور ودور فعال من خلال حليفها في لبنان حزب الله، وأن لا ويشكل دائما الردع أو عامل الردع للوجود الإسرائيلي في المنطقة. لهذا السبب أعتقد أن الحل لهذه المعادلة الصفرية من المنظور الأمريكي هو بالغموض، أو يمكن أن يسميه الغموض البناء، بمعنى أن يستمر الغموض إلى المستقبل بحيث أن كل طرف يفسر الموضوع كما يريد وتبقى لبنان عالقة في الوسط.
15: بالعودة إلى هذا الاتفاق، هل ترجح أيضا حتى في النص الذي ربما قد يعلن في الأيام القادمة أن الصياغة أيضا تتحمل أكثر من قراءة، وهذا ما يفسر تباين القراءة بين الطرفين؟
17: هناك مستويان. المستوى الأول، من الممكن أن يكون في هناك صياغة غير واضحة أو صياغة مطاطة نوعا ما، بحيث تسمح بأكثر من تفسير، وبذلك تسمح في مسألة الغموض أن يتم نقله أو ترحيله إلى المستقبل، وبذلك يستمر الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة، بنفس الوقت يتم ذكر لبنان ولا يشكل عائقا أمام الاتفاق الأكبر ما بين إيران والولايات المتحدة. المستوى الثاني، حتى ولو كانت اللغة واضحة شديدة الوضوح، هناك مستوى آخر من العمل بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، بحيث أنه ممكن أن يلتزم لمدة أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا تم ضغط عليه بشكل مباشر من واشنطن، ثم حسب ما عودتنا إسرائيل أنها تتنكر للاتفاقات وتقوم بالتصعيد على الأرض تحت مسميات مختلفة، أن هناك تهديد أمني، أن هناك مسيرات، أن هناك تخطيط لعملية وهكذا. هذا يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بهذه المبررات التي تستخدمها من أجل هدم أي اتفاق وهي هدم أمني، ثم نرى أن التصعيد يعود إلى السيد الموقف، يكون الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة قد استمر، وبهذا المستوى هناك إذن التهديد الآخر، وهو التهديد من الميدان على مستوى الأرض.
15: هل ترجح إذن بأن بند لبنان في هذا الاتفاق هو الصاعق الذي بإمكانه أن ينجح هذا الاتفاق أو يفشله أو يؤثر عليه بشكل أو بآخر؟
17: لا أعتقد أنه سيوقفه، يعني قراءتي أنه سيتم إعطاء إيران ما تريد، وما تريد إيران هي مسألة الذكر الصريح في لبنان في الاتفاق، وهذا ممكن
15: بغض النظر عن الميدان؟
17: بغض النظر عن الميدان، ولكن هذا يسمح لإيران، يعطي إيران نافذة أن تستمر في المستقبل من خلال نفوذها وتحالفها مع حزب الله في لبنان، أن تستمر بالوجود بهذا الموضوع. ولكن هذا لن يوقف الطرف الإسرائيلي بالهذا، لأنه الطرف الإسرائيلي عنده أكثر من مستوى اللي هو يتعامل معه تحديدا اللي هو الميدان. فلا يمكن، لا أعتقد أن لبنان بإمكانها أن توقف الاتفاق، لأنه من الممكن من هذه المساحة الغامضة أن يتم السيطرة على الموقفين الإيراني والإسرائيلي دون أن يكون هناك حل للبنان. أنا لا أفترض أنه سيكون هناك حل، ومن المستبعد أن يكون هناك حل للبنان طالما بقيت الأمور بهذه الصيغة، إلا إذا في حالة واحدة، أنه الولايات المتحدة استخدمت نفوذ غير عادي بالضغط على إسرائيل من أجل إثبات قرارها وموقفها، وهذا يتطلب ما نسميه رأس مال سياسي كبير من الولايات المتحدة للقيام بذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل لديها سقف أعلى للمناورة فيما يخص الجانب اللبناني منه في الجانب الإيراني. في موضوع إيران يعني الولايات المتحدة تذهب باتفاق حتى دون أي اعتبار للموقف الإسرائيلي، ولكن بالموضوع اللبناني إسرائيل بإمكانها أن تناور وتقول أن هذا يهدد الأمن الخاص فيه. واليوم رأينا أن هناك تصريح لنتنياهو يتحدث عن أن يقر بالحقيقة بوجود اختلافات ما بينه وبين ترامب في الموضوع اللبناني.
15: ألتقت كلمة يناور، وقبل قليل أيضا قلت بأنه ربما تتجاوب إسرائيل لبضعة أيام. هل الطرف الأمريكي وهو المعني بهذه المناورة أو بهذه المجاملة إن صح التعبير في هذه الأيام أو التخفيف لهذه الأيام يحتاج فقط لأيام وبالتالي بإمكانه أيضا يعود ويلبي الإسرائيلي ما يريد؟
17: الطرف الأمريكي من التصريحات الإدارة الأمريكية هي تريد أن يعني تسير في موضوع المفاوضات في لبنان وحل المسألة اللبنانية عن طريق المفاوضات، ولكن المفاوضات هي يعني إمكانيات نجاحها إمكانيات ضئيلة وضئيلة للغاية، ولهذا السبب الولايات المتحدة هي لا تريد أن تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للتحرك بالكامل في لبنان، وبنفس الوقت ليس لديها الرغبة، ليس القدرة الرغبة على استثمار رأس المال السياسي للصدام مع الحكومة الإسرائيلية في الشأن اللبناني. ولذلك قراءتي للموقف الأمريكي أنه سيلعب على هذه الهوامش الغامضة من أجل أن يمرر ما يريد في الملف الإيراني، ثم لبنان تترك بما يمكن أن يحقق دون استثمار حقيقي من رأس مال سياسي قوي من الولايات المتحدة.
15: الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا جزيلا لك.
17: شكرا لك.
15: بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: إذن من هذا النقاش حول الغموض حول بند لبنان ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، رأس الساعة وتغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وإيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. في لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبعة في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. وتوقع ترامب أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله بأن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل قال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إن على إيران ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأضاف القادة بأن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. في غضون ذلك قال موقع تانكر تراكرز إن ناقلة نفط إيرانية ثالثة غادرت اليوم خط الحصار الأمريكي محملة بمليون برميل من النفط الخام. في طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام قال إن التفاهم الأمريكي الإيراني عامل إيجابي على صعيد خفض التوتر في المنطقة. من جهتها قالت رئاسة مجلس النواب إن رئيس المجلس نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف أكد في اتصال هاتفي ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هدم القرى اللبنانية والانسحاب من الأراضي المحتلة. في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. أن هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلين. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك إيهاب العبسي، ومن طهران عدنان بوريني، ومن بيروت كاترين حنا، ومعنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. آخر التصريحات والمستجدات حيال هذا الملف نرصدها ابتداء معك عدنان بوريني. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عدنان، ريثما نعاود الاتصال به إذن لمتابعة آخر التصريحات. أذهب إليك إيهاب العبسي ونتابع آخر ما رصدته من تصريحات ومتابعات حيال هذا الملف. إليك إيهاب.
18: نعم محمد، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واصل أيضا بالأمس حملة إعلامية هنا في واشنطن دفاعا عن مذكرة التفاهم، وقال أنه يواصل هذه الحملة لتصحيح معلومات وصفها بالمضللة أو بالمغلوطة هنا في العاصمة الأمريكية بشأن ما يتسرب حول هذه المذكرة. وقال جي دي فانس أن إيران ستستفيد بشكل كبير إذا التزمت بما سيرد في بنود مذكرة التفاهم التي من المتوقع أو من المقرر أن يتم التوقيع عليها في سويسرا يوم الجمعة المقبل. ونائب الرئيس جيدي فانس أكد أنه سيشارك أو سيرأس الوفد الأمريكي مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وكذلك جاريد كوشنر في التوقيع على مذكرة التفاهم. وأكد أن إيران ستلتزم على الفور بعد توقيع مذكرة التفاهم بإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وأن إيران أيضا تتعهد في هذه المذكرة بالتخلص من البرنامج النووي. وأكد أن إيران ستقوم أيضا بالقضاء على ما لديها من يورانيوم مخصب، وستقوم لاحقا بتسليم هذه المواد النووية إما إلى الولايات المتحدة أو منظمة دولية. جيدي فانس نفى كل ما يتسرب أو ما يشاع هنا في واشنطن من أن الولايات

0: قنوات استثمارية أخرى من مختلف الدول بالتعاون مع إيران. وأكد أن إيران ستكون المستفيد الأكبر. وإذا لم تلتزم إيران، أكد جيلي فانس أيضا أن الولايات المتحدة بالفعل ألحقت أضرارا كبيرة بإيران خلال الحملة العسكرية السابقة، وبالتالي إيران لن يكون بمقدورها استخدام ما لديها من نووي بعد قضاء الولايات المتحدة على منشآتها النووية خلال الحملة العسكرية السابقة.
1: إيهاب، إذا ما ذهبت معك لآخر التصريحات والموقف الأمريكي حقيقة من ما يجري في جنوب لبنان،
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس كانت له تصريحات قوية في الواقع، في التصريحات أو في الاجتماع الذي عقده مع أمير دولة قطر في فرنسا على هامش اجتماعات مجموعة السبع. الرئيس دونالد ترامب قال إن إسرائيل تشن حملة عسكرية في لبنان تدمر مباني سكنية من أجل شخص واحد فقط، وأن هذه المباني بها أشخاص لا ينتمون إلى حزب الله، وأعرب عن امتعاضه وغضبه من تعاطي إسرائيل في لبنان. وفق أيضا ما سرب هنا في واشنطن وعبر وسائل إعلام أمريكية بأن مذكرة التفاهم تشمل نصا صريحا حول وقف جميع الجبهات القتال بما في ذلك لبنان، لكن أيضا مسؤولين أمريكيين يشيرون إلى أن حزب الله يجب أن يوقف الهجمات ضد إسرائيل، وأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وأن هذا الوقف يجب أن يشمل الطرفين اللبناني والإسرائيلي، ويتحدث عن الطرف حزب الله بالتأكيد. لكن الرئيس دونالد ترامب بالأمس قال أنه كان غاضبا بشدة من شن إسرائيل ضربة على الضاحية الجنوبية في بيروت قبيل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، وأعرب عن امتعاضه بشكل عام من التعاطي الإسرائيلي في لبنان. لكن أيضا الإدارة الأمريكية تعتقد أن الإسرائيليين سيوافقون على مذكرة التفاهم وعلى المفاوضات مع إيران وعلى الاتفاق المزمع مع إيران، ويقولون أنه يصب في مصلحة الأمن الإسرائيلي ويحقق السلام في المنطقة بوجه عام. محمد،
1: نعم، شكرا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. الآن إلى بيروت ومراسلتنا هناك كاترين حنا، نرصد معك آخر المستجدات الميدانية وكذلك السياسية.
2: محمد، من الواضح أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال هشا للغاية، ومن الواضح أيضا أن إسرائيل تحاول إعادة تسخين الجبهة اللبنانية، فهي قبل قليل شنت بالمقاتلات الحربية غارتين في قضاء النبطي على محيط بلدة كفر تبنيت وعلى بلدة النبطي الفوقة. كذلك سبق ذلك قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه بلدة النبطي الفوقة وأيضا باتجاه مرتفع علي الطاهر في المنطقة نفسها. بعد ذلك تم رصد إطلاق صواريخ، 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت. كل هذه التطورات لا سيما استخدام المقاتلات الحربية من جديد، لأنه بعد وقف إطلاق النار صحيح حصلت خروق وحصل قصف إسرائيلي كان ذلك بالمدفعية وبالمسيرات، ولكن هذه المرة الأولى بعد وقف إطلاق النار التي تعود فيها إسرائيل لاستخدام المقاتلات الحربية و تشن من خلالها غارات على بلدات في جنوب لبنان. هذا ما يؤشر إلى إعادة التسخين التي تحدثنا عنها، يؤشر أيضا إلى أن هناك محاولات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال يحتل مناطق واسعة من جنوب لبنان لتوسيع احتلاله والتقدم نحو مساحات إضافية لا سيما في منطقة النبطية، لأنه قبل يومين أيضا بعد وقف إطلاق النار بعد ساعات من الاتفاق الأمريكي الإيراني حصلت محاولات تقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر تبنيت، وكان حزب الله أصدر بعد ذلك بيانين قال فيهما إنه قصف بالصواريخ والمدفعية والمسيرات القوى الإسرائيلية التي كانت تحاول التقدم مدعومة بالدبابات وبالآليات العسكرية والجرافات. إذن إسرائيل تحاول إعادة تسخين الجبهة، تحاول أيضا التقدم وتوسيع احتلالها تماما كما كانت تفعل بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام 2024. وحزب الله على ما يبدو أيضا مستمر في التصدي لهذه المحاولات. القصف المدفعي والقصف بالمسيرات كان بالأمس يطال كل المنطقة التي تقع عند خط التماس القريبة من ما يعرف بالخط الأصفر، بحيث كانت هناك محاولات لمنع المواطنين من التقدم، وكانت هناك استهدافات باتجاه المواطنين الذين حاولوا العودة إلى بلدات لاسيما في ميفدون وشوكين، حيث أفاد الدفاع المدني في الجنوب بالأمس عن استشهاد 4 أشخاص بهذا القصف الإسرائيلي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك كاترين حنا مراسلتنا من بيروت. الآن نتحول

0: مجددا إلى طهران. يبدو أن الاتصال عاد بعدنان البوريني. أهلا بك عدنان من جديد، نرصد معك آخر التصريحات الإيرانية بخصوص ذلك الاتفاق مع واشنطن وكذلك الوضع الميداني في مضيق هرمز.
1: نعم محمد، عمليا نتحدث عن تصريحات تتحرك على قاعدة الواقعية هنا في إيران. آخر هذه التصريحات جاءت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال إن الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم خطوة مهمة، وبأن طهران تتعامل بواقعية مع المفاوضات ومع فكرة الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن حتى تلك اللحظة طهران مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات. عمليا المسار فيما يتعلق بهذه المفاوضات والاتفاق النهائي مستمر. هناك تأكيد من الخارجية الإيرانية بأن وفدا إيرانيا برئاسة محمد باقر قليباف كبير المفاوضين ورئيس البرلمان الإيراني سيكون في سويسرا للتوقيع على الاتفاق، إما إلكترونيا وإما بشكل مباشر، وبعد ذلك ستبدأ أولى جولات المفاوضات التي ستستمر لستين يوم تقريبا قابلة للتمديد، وذلك للتفاوض بشأن الملفات الكبرى والقضايا الكبرى، وهنا الحديث عن الملف النووي وعن رفع العقوبات. طهران تقول إن الاتفاق اتفاق مذكرة التفاهم بالمبدأ يتشكل من مرحلتين، أولى مرتبطة بمذكرة التفاهم والنقاط المتواجدة فيها والتي بدأ تنفيذ بعض بنودها قبل يومين، فيما سينفذ باقي البنود يوم الجمعة حين التوقيع، والمرحلة الثانية هي المرتبطة بالمفاوضات على القضايا النهائية والكبرى، وهنا كما قلنا الحديث عن البرنامج النووي التي تمت الإشارة إليه في مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالبرنامج والمنشآت وأيضا تخصيب اليورانيوم وغير ذلك من النقاط التي ربما توضع في سياق خارطة الطريق للتفاوض عليها خلال الستين يوم للوصول إلى اتفاق نهائي. لكن حتى تلك اللحظة حاليا نحن نتعامل مع ما في بنود مذكرة التفاهم. هناك تأكيدات إيرانية على أن هذه البنود مرتبطة بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي على ما يبدو رفع، وهناك تأكيدات رسمية متزايدة بعبور سفن وناقلات نفط إيرانية، وهنا ربما نتحدث عن حلحلة حقيقية في الوضع الداخلي الاقتصادي الإيراني الذي عانى حقيقة من الضغوط التي فرضتها الحرب، بالإضافة إلى نقاط أخرى ومتعلقة بفتح مضيق هرمز. طهران كانت تحدثت عن أن فتح المضيق بشكل كامل مرتبط بالتوقيع، وذلك مرتبط بآليات وترتيبات يجب أن تتخذها طهران في تلك النقطة، ولكن هناك أيضا تأكيد إيراني دائم من خلال تصريحات سواء فيما جاء باتصال قليباف برئيس البرلمان اللبناني بالأمس نبيه بري بالتأكيد على نقطة لبنان ووقف إطلاق النار هناك، هذه النقطة المدرجة في بنود مذكرة التفاهم، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي يزداد الحديث بشأنها، ولكن الأمور على ما يبدو وفق التصريحات مطمئنة إلى فكرة وجود ضمانات لتسليم هذه الأموال الإيرانية المجمدة، فيما يتم الحديث داخليا عبر مدير البنك المركزي الإيراني عن آليات مرتبطة باستخدام هذه الأصول الإيرانية المجمدة عبر البنك المركزي الإيراني.
0: شكرا لك عدنان بوريني مراسلنا من طهران. الآن من جديد أهلا بك إلياس كرام، نبدأ معك بآخر المواقف الإسرائيلية حيال ذلك الاتفاق المزمع توقيعه يوم الجمعة بين الجانبين الإيراني والأمريكي.
2: نعم، أولا محمد، الموقف الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق وهي غير ملزمة به، هذا على الأقل ما يردده وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيسة من حزب الليكود الحاكم. صحيح بأن نتنياهو في آخر مؤتمر صحفي لم يخرج ضد هذا الاتفاق ولم يصفه بالسيء ولم يعارضه على الأقل على الملأ بشكل واضح، لكنه أرسل أنصاره وداعميه ووزراء حكومته ليقولوا ذلك علنا عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. والآن ربما المشكلة والمعضلة الأساسية التي تواجه إسرائيل هو عمليا الفصل ما بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية، وهنالك تأكيدات وضخ إعلامي من جانب وزراء الحكومة الإسرائيلية في الساعات 48 الماضية بأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لن يؤثر على الوضع العسكري أو الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان، وآخرهم الوزير زيف إلكن الذي قال بأنه طلب من إسرائيل

0: الانسحاب من لبنان، ونتنياهو رفض ذلك. ونحن علمنا أنه كان هنالك اتصال هاتفي قبل أيام عدة بين جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ونتنياهو، وكانت مكالمة حادة وصاخبة وفق التوصيفات. وطلب من نتنياهو في هذه المكالمة أن يتم تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي.
1: ما الذي تريده إسرائيل هنا إلياس، واعتذر على المقاطعة، في لبنان؟ ما الذي تريد تثبيته هناك وفقا لما يصرح به الإسرائيليون؟
0: وما أكده نتنياهو بطبيعة الحال ووزير دفاعه في الأيام الماضية في هذا الخصوص، وأن إسرائيل باقية في جنوب لبنان ولن تنسحب، وهذا ما يؤكده وزراء الحكومة الإسرائيلية على مدى اليومين الماضيين، لا انسحاب من جنوب لبنان، تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي على الأقل في الحزام الأمني. وجهة النظر الإسرائيلية تقوم على ثلاثة أسس: تحسين وتحصين الوجود العسكري الإسرائيلي عند النقاط التي وصلت إليها في حدود المنطقة الصفراء أو خط الدفاع المتقدم، منع اللبنانيين من العودة إلى ديارهم، نقصد النازحين منهم في البلدات في جنوب لبنان. والنقطة الثالثة تتعلق في استمرار عملية تدمير المنازل في الخط الأمامي القريب من الحدود، في القرى اللبنانية القريبة من الحدود. الجانب العسكري، المستوى العسكري الإسرائيلي، عرض خطة للعمليات على الحكومة الإسرائيلية في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل. رئيس الأركان قال بأنه يجب المحافظة على ثلاثة شروط في هذا الأساس، وهو أن تتمتع إسرائيل بحرية العمل العسكري، أن لا يكون هنالك انسحاب، أن تثبت وجودها في إطار الحزام، وأن تكون هنالك منظومة موثوق بها من أجل البدء بالعمل على تجريد حزب الله من سلاحه.
1: ياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف في التقرير التالي على خلفيات هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
2: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت ردا على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضا من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصبا على خسائر الحصار، بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لا بد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة، كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميا بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار، وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يوميا. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصادها.

0: اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات، وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية، والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومن القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أريد أن أبدأ من آخر المستجدات سيد فرانكو، وهو ذلك الخبر الذي يقول بأن الجيش الإسرائيلي يضرب بالمدفعية مرتفعات وقرى في منطقة النبطية جنوب لبنان. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لبنان هو جزء من مذكرة التفاهم ذكر صراحة، الرئيس الأمريكي استنكر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من محاولات لتقويض ذلك الاتفاق وفق ما قرأ. ما الذي ستقوم به واشنطن بتقديرك، وخصوصا أنها على لسان مسؤوليها تريد بالفعل تثبيت هذا الاتفاق وأن يمضي في طريقه مع طهران؟
2: شكرا على الدعوة. عدة أمور يجب أن نتذكرها، على الرغم من أنه بعض هنالك توقيع إلكتروني لكنه ليس اتفاقا، هو مذكرة تفاهم. لا نعرف تفاصيل هذه المذكرة لحد الآن. إسرائيل لم يتم إعطاؤها إعلاما رسميا، ولا يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو يعرف ما هي شروط المذكورة هناك، ولا أنا لا أعرف أيضا. وما هو واضح أن إسرائيل هي ليست طرفا في هذا الاتفاق فيما يتعلق بالأطراف الموقعة على هذا الاتفاق. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تملي على إسرائيل ما الذي يجب أن تقوم به أو لا تقوم به. بإمكانها أن تؤثر على إسرائيل، هذا صحيح، لكن إسرائيل لم توقع على أي شيء، إسرائيل لم توافق على أي شيء، وإسرائيل لم تكن طرفا في هذه النقاشات في المقام الأول. بالتالي يضعها إسرائيل، هذا الأمر يضع إسرائيل في وضع صعب للغاية. نعم، الولايات المتحدة عليها تأثير، وكما تزعم إيران أنها لا يمكنها أن تتحدث نيابة عن مجموعات أو دول أخرى، لا يمكنها أن تتحدث كما تزعم عن الحماس وعن حزب الله والحوثيين. الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتحدث نيابة عن دولة أخرى. والنقطة الأهم أن الرئيس ترامب قال بهذا الأسبوع أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. في كل مرة هنالك تقارير عن قيام إسرائيل بهجمة بيروت الأسبوع الماضي يوم الأحد مثلا، لم يكن هنالك تقارير كثيرة أن إسرائيل تضرب مواقع حزب الله قام بضرب مواقع إسرائيل في شمال إسرائيل، وإسرائيل كانت ترد. بالتالي إسرائيل لا أعتقد أنها سترد، ليس فقط لأنها في لبنان، لكنها سترد كلما كان هنالك هجوم على قواتها المسلحة وعلى شمال إسرائيل، سواء ما كان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو أوضح ذلك، وهذا ما قاله الرئيس ترامب. بالتالي علينا أن ننظر إلى الظروف، وفي حالة قيام حزب الله بضرب إسرائيل فإن إسرائيل حق الرد، والرئيس ترامب ذكر هذا الأمر علانية. هذه نقطة مهمة يجب أن أكد عليها. ومرة أخرى، ليس هنالك اتفاق على انسحاب إسرائيل وسحب قواتها.
1: وصلت الفكرة سيد أدولفو. أريد أن أشرك في هذا النقاش أيضا ضيفنا من القدس سيد شادي الشرفة، وأسألك عما إذا كان هناك بالفعل فهم إسرائيلي بأن يعني ما دامت مذكرة التفاهم غير معلنة حتى اللحظة، فربما بإمكانهم أن يفعلوا ما يحلو لهم في جنوب لبنان، أو حتى إن أرادوا أن يعني يكون لديهم تدخل في إيران نفسها.
3: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني فعلا إسرائيل يعني حتى الآن بناء على التسريبات أنها يعني لا تعرف مضمون الاتفاق بشكل كامل، وهي تعتمد على التسريبات التي تأتي من الإعلام العربي أو ما صدر عن بلومبرغ وغيرها. وبالتالي يعني ولكن هذا لا يؤثر على طبيعة يعني القرار في إسرائيل، وهو فصل الجبهات، وأن إسرائيل مستمرة في عملياتها في جنوب لبنان لأنها تعتبر أن لبنان هو تهديد كبير بالنسبة لها. ولكن الأهم في ذلك يعني ما صدر اليوم في صحيفة معاريف، يعني صحيفة معاريف تنقل عن شخصيات من المؤسسة الأمنية والعسكرية تقول بوضوح أن إسرائيل تتصرف وكأن هذا الاتفاق هو اتفاق هش وغير مضمون، ومن الممكن أن نعود إلى حالة الحرب مرة أخرى. لذلك المؤسسة الأمنية تقول أن هذا الاتفاق ممكن أن يصمد أياما أو أسابيع لكن لا أكثر، لعدة أسباب سوف أتي على ذكرها. ولكن حتى الآن ما الذي تقوم به المؤسسة الأمنية والعسكرية؟ توسيع عملياتها في لبنان، وإضافة لذلك تجميع بنك أهداف جديد في إيران انتظارا للحظة التي تنهار فيها المفاوضات. طبعا هذا اتجاه يعني موجود في إسرائيل لدى المؤسسة الأمنية، لكن في هناك اتجاه آخر في إسرائيل يقول أن هذا الاتفاق أو قطار الاتفاق ماضي قدما، وأن إسرائيل لا تستطيع أن توقف الاتفاق، لكن المهم بالنسبة لإسرائيل هو الحفاظ على المكاسب والمنجزات التي تم تحقيقها في لبنان، بمعنى البقاء العسكري وحرية العمل العسكري في جنوب لبنان وعدم إعادة السكان إلى قراهم، إضافة إلى التدمير الممنهج للمنازل. وبالتالي ما زالت إسرائيل تعتقد أن من الممكن لها أن تفجر الاتفاق. ما الذي تقوله إسرائيل؟ أن ترامب مهووس في فكرة جائزة نوبل للسلام التي لم يحصل عليها العام السابق، وهو يريد أن يأخذها هذا العام، ويريد أن يتصور في يعني سويسرا ولاحقا في قمة الجي 7 إلى جانب خليباف لكي يقول أننا أنجزنا اتفاق سلام جديد والآخره. ولكن في حقيقة الأمر الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تفرض إرادتها على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي، هذا ما تقوله الصحيفة. وتقول يعني أن الفجوات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما زالت، والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زالت كبيرة إلى حد
1: نعم
3: بعيد، وبالتالي يصعب أن نفهم أن من الممكن أن توصل اتفاق. هذه بعض الآراء التي تتناقل، مما يعني تراهن إسرائيل على أصوات مهمة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتفاق،
1: وصلت
3: أبرزهم
1: الصورة،
3: مارك روبيو.
1: وصلت الصورة. ربما نعود إلى هذه النقطة، ولكن حتى نشرك ضيفنا من طهران، انضم إلينا الآن الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك السيد عباس. حوارنا تحديدا في آخر ما سجد في الجبهة اللبنانية وطبيعة النشاط الإسرائيلي هناك المستمر، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: إيران وقد فرضت وحدة الجبهات في السلم والحرب في مذكرة التفاهم أو فيما رشح منها حتى اللحظة، نحن لا نعرف تحديدا إذا كان ذلك منصوصا عليه أم لا، لكن السؤال يعني مع هذا السعي الإسرائيلي لفرض معادلة مختلفة، وخصوصا أن إسرائيل ليست جزءا في هذا الاتفاق، كيف سيكون سلوك طهران؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك إجماع في الداخل الإيراني، سواء بين السياسيين أو العسكريين أو حتى المزاج الشعبي، إجماع بأن من أهم بنود هذه الاتفاقية هو البند الأول الذي هو يخص لبنان والمقاومة في لبنان، وفي نفس الوقت يذكر 3 مرات كلمة لبنان. التغريدات التي والتصريحات التي سمعناها يوم أمس كلها كانت تؤكد على هذا البند وتؤكد على الوفاء الأخلاقي للبنانيين، لذلك لا يستطيع أحد أن يتنازل عن هذا البند. في نفس الوقت أنا أتصور يعني إذا كان هناك تهديد لهذه مذكرة التفاهم حتى قبل أن تولد، هو التهديد الإسرائيلي وما يحدث الآن في لبنان. بالتأكيد الإيرانيون، هذا ما نفهمه هنا في طهران، سيردون على أي اعتداء أو أي عدم الانسحاب من الجنوب اللبناني. الردود ستكون سريعة وستكون ساحقة كما تشير البيانات العسكرية التي صدرت يوم أمس. والأمريكيون في هذه المذكرة الاتفاقية هم متعهدون، هذا ما قرأناه في النص المسرب، متعهدون لإيجاد الأمن وعدم أو وقف إطلاق النار في كافة الساحات وفي المنطقة برمتها،
1: نعم،
4: وخاصة في لبنان. لذلك إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما دخلت يعني دعم إسرائيل، فأتصور طاولة المفاوضات ستنهار بصورة كاملة. ولكن إذا بقيت إسرائيل وحيدة للحرب وشن الحرب على إيران أو على لبنان، ستكون هناك الحرب بين إيران وإسرائيل، وفي هذه يعني وفي هذه الأمور لا أتصور تستطيع نتنياهو يستطيع أن يواجه إيران، وتكون
1: وصلت
4: الحرب
1: الصورة.
4: والكفة لصالح إيران.
1: طيب سيد أدولفو، من جديد، هل تعتقد بأن ما تفعله إسرائيل اليوم يمكن أن يقوض تلك الجهود التي تبذلها واشنطن للاتفاق مع طهران؟
2: كلا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد أنها ستكون مشكلة. ما تقوم به إسرائيل هي ما تحتاج القيام به. هنالك الحديث، لم نتحدث عن لبنان، هنالك فرق بين لبنان وحزب الله. والحكومة اللبنانية تريد من إيران أن تكون لا تتدخل في الشؤون اللبنانية. هذا هو فحوى أو رغبة الحكومة الرسمية في لبنان، وهي تريد من حزب الله أيضا أن ينزع سلاحه. بالتالي حزب الله وإسرائيل ولبنان يتحدثون عن اتفاقية، ويتحدثون عن نطاقات أو مناطق تجريبية. هنالك هنالك تجاهل كامل للحكومة اللبنانية. الحكومة اللبنانية تنتقد تدخل إيران في شؤونها، وأيضا حزب الله مسيطر عليه من قبل ومدعوم من قبل إيران. بالتالي الإجابة على سؤالك، لا أعتقد أن إسرائيل ولبنان ملتزمان بهذا الاتفاق. مرة أخرى، عندما أشير إلى لبنان أشير إلى الحكومة الشرعية وليس إلى المنظمة الإرهابية التي تسمى حزب الله هناك. بالتالي إسرائيل ولبنان سيعملون مع الدعم الأمريكي من أجل التخلص من حزب الله. لكن الإجابة على سؤالك، أعتقد أنني أوافق مع قاله الضيف في طهران في نهاية المطاف. أنا أرى أن الولايات المتحدة في مرحلة ما ستقول أن هذا الأمر بين إسرائيل ولبنان وحزب الله، وقد يكون هنالك استئناف للقتال بين إسرائيل وإيران، والولايات المتحدة لن تكون طرفا في هذا الأمر. علينا أن نتذكر أنه حاليا الولايات المتحدة لم تكون هنالك في الجبهة اللبنانية، ولم نكن منخرطين في العمليات العسكرية هناك. بالتأكيد نحن ندعم إسرائيل، لكن بالتأكيد أن إيران تقوم بدعم وكلائها الإرهابيون حزب الله. بالتالي فكرة فرض الحكومة اللبنانية وإسرائيل اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران أمر يدعو للسخرية. لماذا أقول ذلك؟ هل غيرت إيران أهدافها خلال السنوات 47 سنة الماضية بهذه مذكرة التفاهم هذه؟ على الإطلاق، هدفها هو القضاء ومحو دولة إسرائيل.
1: طيب،
2: وإسرائيل لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن نفسها.
1: وصلت الصورة سيد أدولفو. إذا ما عدت معك إلى السؤال ابتداء، وقد كانت إجابتك بأن ما تفعله إسرائيل لا ترى بأنه يمكن أن يقوض جهود الاتفاق، لكن السؤال إذن، لما ينتقد الرئيس ترامب تلك الضربة التي حصلت أخيرا على الضاحية الجنوبية، ولما يصرح بأن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية في هذا الوقت وحيال هذه الأزمة؟
2: لأن الرئيس ترامب يرى أنه يرى ويفكر بمصلحة الولايات المتحدة، وهذا هو الأمور الملحة بالنسبة للرئيس ترامب والشعب الأمريكي. لكن لا يمكننا أن نفرض هذا الأمر على نتنياهو. وأعتقد أن الرئيس ونائب الرئيس قالوا أن إيران باستطاعتهم أن تغير من سلوكها. هذا الأمر يتم التجادل فيه في الحزب الجمهوري. لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن. الإرهابيون لا يتغيرون. والرئيس ترامب قد نعم هو قام بانتقاد إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن على إسرائيل أن تكون داخل أي اتفاق. هي ليست جزءا من مذكرة التفاهم. حتى لبنان ليست جزءا من هذا الاتفاق. لبنان لديها مصلحة في العمل مع الإسرائيليين من أجل نزع سلاح حزب الله، وتم تكرار هذا الأمر في المفاوضات في واشنطن. أنت محق، الرئيس ترامب تم باستطاعته أن ينتقد هذا الأمر، لكنه لا يستطيع أن يفرض شروطا على إسرائيل، لن يقوم بذلك. وإسرائيل أظهرت أنها دولة مستقلة ذات سياسة خارجية مستقلة بإمكانها أن تختلف مع الولايات المتحدة. أخيرا باستطاعتنا أن نرى أن خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لأسابيع تم إخباري أن نتنياهو يدير السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأن واشنطن تسيطر على نتنياهو. الحال ليس كذلك، هذه دول مستقلة وديمقراطية. نعم الولايات المتحدة لديها تأثير على إسرائيل لكنها لا تدير إسرائيل، وأيضا إسرائيل لديها تأثير إذا لكن لا تدير البلد، لكن إذا ما كان هنالك إسرائيل لن توافق على الانسحاب أبدا من جنوب لبنان إلى أن تشعر أنها مؤمنة.
1: سيد شادي الشرف، أسألك هنا عما إذا كان يمكن استقراء السلوك الإسرائيلي على أنه نوع من الاستفزاز لإيران بما قد يغير مسار التفاهم أو الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران.
3: يعني التفسير الأدق هو أن إسرائيل تختبر الإرادة الإيرانية من جهة وإرادة واشنطن من جهة ثانية فيما يتعلق في لبنان. بمعنى حتى الآن ما نعرفه أن التعليمات للمستوى العسكري الذي يعمل في لبنان في تعليمات مقيدة، مسموح لهم يعني عند إطلاق النار يجب أن يأخذوا إذنا من القائد وإلى آخره، وهذا لم يكن دارجا سابقا قبل وقف إطلاق النار، ولكن هم يعني عملياتهم تدريجيا، وهذا التدريج والبطء في توصيل العمليات هو اختبار لإيران وردة فعل إيران إضافة إلى اختبار لواشنطن. واضح الآن حتى الآن واشنطن يعني لا تضغط بشكل كافي على إسرائيل لوقف عملياتها، لا يوجد جدول لانسحاب في جنوب لبنان، وهذا يفسر أن هدوءا أخطرا بالنسبة لإسرائيل لمواصلة عملياتها. يجب أن نفهم أن هناك في إسرائيل شعور عام بالإحباط. لماذا إحباط؟ إحباط لأن المنجزات العسكرية الكبرى التي حققتها إسرائيل سواء كان في إيران أم في لبنان لم تترجم إلى منجزات سياسية. هذه الفجوة بين المنجزات العسكرية والسياسية هي ما يقلق المستوى الأمني والعسكري والسياسي في إسرائيل، لذلك هناك سعي حثيث لمواصلة هذه العمليات. إضافة إلى ذلك يعني ربما هذا تعقيب على ما قاله ضيفك، يعني إسرائيل في الدي إن إيه تاعتها هي مواصلة العمليات العسكرية والإرهاب، يعني وليس من يدافع عن أرضهم هم الإرهابيون. يعني إسرائيل منذ 48 عقيدتها التوسع والسيطرة على المزيد من الأراضي وطرد السكان والتطهير العرقي، هذه الدي إن إيه وهذه هي الطبيعة العسكرية لإسرائيل في المنطقة. إسرائيل التي اعتدت على يعني أغلب الدول العربية في المنطقة، وهي تقول بوضوح أنها تريد التوسع والاستيطان وإلى آخره، وبالتالي المشكلة الحقيقية في الاستقرار الإقليمي لا يكمن إلا في إسرائيل التي تهدد وتزعزع الاستقرار الإقليمي. يعني حتى الانتقادات التي نسمعها في إسرائيل حول الاتفاق، يعني لم نسمع مثلا هجوما مباشرا من نتنياهو على الاتفاق، إلا أن أبواق نتنياهو الصحفيين المعروفين الذين يتحدثون باسمه يعني يهجنون هجوما قاسيا على ترامب وشتائم على ترامب، ويعتبرون أن ترامب خان إسرائيل. لماذا خان إسرائيل؟ لأن إسرائيل يعني تريد أن تستمر في العمليات العسكرية وتريد أن تزعزع المنطقة، ولكن النتيجة حسب إسرائيل أن هذا الاتفاق يؤدي إلى أن تصبح إيران الدولة الأكثر أهمية في المنطقة، وليس إسرائيل بعد أن كانت إسرائيل هي المهيمنة وهي المسيطرة على المنطقة وهي التي تحدث فرقا. الآن هذا الاتفاق بالنسبة لإسرائيل يعزز مكانة إيران في الإقليم، لذلك يجب العمل على إفشال الاتفاق. يعني هناك اتفاق أنه ضرورة العمل على إفشال الاتفاق وأن لا يكون الاتفاق يعني مستدام بشكل أو بآخر، وهي تراهن إسرائيل على أقطاب عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية للتفجير ونصف الاتفاق.
1: دكتور عباس، على افتراض بالفعل بأن ما تفعله إسرائيل هو اختبار للإرادة الإيرانية والأمريكية، وإذا ما ربطنا ذلك بتهديدات مقر خاتم الأنبياء بالرد الإيراني على إسرائيل إن استمرت في أفعالها في لبنان، هل بشكل مباشر هل يمكن أن تنجر بالفعل إيران لمواجهة مع إسرائيل جراء ذلك؟
4: أولاً أريد أن أشير بعجالة لما قاله ضيفك الكريم من واشنطن. في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب تعهد بلجم إسرائيل وفرض يعني السلام في هذه المنطقة برمتها، وخاصة في لبنان، عندما قلت هو البند الأول كان، وثلاث مرات ذكر اسم لبنان، ولذلك هذا التعهد هو أمريكي. يعني إذا كان هناك خرق، وإذا يعني تبنت أمريكا هذا الخرق، يجب أن تقوم بما وجب عليها. أما بالنسبة للردود الإيرانية، نعم، أنا أتصور بأن هذا الرد سيكون آتي، لأنه يعني الأرضية التي نشاهدها في إيران، والمواقف، كل مواقف السياسيين والعسكريين والأمنيين، وكما قلت الموقف الشعبي، هو كله جاهز لرد ولدعم الرد السريع من القوى، من الحرس الثوري أو الجيش الإيراني. لذلك أنا أتصور هذا سيحصل بالتأكيد إذا ما استمرت إسرائيل بهجومها على لبنان وعدم انسحابها من الجنوب. يجب أن ننتظر نرى ماذا سيكون الموقف الإسرائيلي بعد التوقيع. هل يستمر؟ هل الآن ممكن تكون هناك ذرائع بأن الاتفاقية أو مسودة الاتفاقية لن توقع، ولكن يوم الجمعة إذا وقعت هذا الاتفاقية، هل سيكون الهجوم الإسرائيلي سيستمر أم لا؟ في تلك اللحظات أتصور ستكون الأمور قد تتغير بشكل كبير، ويجب أن ننتظر. ستكون ساعات حاسمة جدا بالنسبة لإيران ولأمريكا ولإسرائيل، وستكون يعني التعهد الأمريكي سيكون على المحك. هذا ما ننتظره بقوة.
1: وصلت الصورة إلى السيد دولفو. من جديد، بتقديرك ما الذي يجب على مختلف الأطراف في هذا الاتفاق أو في مذكرة التفاهم هذه أن يقوموا به اليوم لتثبيت هذا الاتفاق وبالفعل حتى يصبح مستداماً؟
2: القضايا التي تتخطى لبنان يجعل من هذا الأمر صعبا. دعني أعطيك مثالا، الرئيس ترامب قال أنه لا يجب أن يكون هنالك فرض رسوم على مضيق هرمز وإلى الأبد، وكان إيران قالت أن هذه مدة 60 يوما، بالتالي هنالك مشكلة في هذا الأمر. سنرى الكثير من القضايا حول مذكرة التفاهم. مرة أخرى، هذا ليس اتفاقا، هذه فقط مذكرة تفاهم، ليست ملزمة لأي طرف. ليس لدينا اتفاق لحد الآن، لكنني أجد أن من المثير للاستفهام أن لا أحد يتحدث عن هذا الأمر. كيف بإمكان الولايات المتحدة أو إيران يطلبون، حتى لو كان الأمر نظريا، من دولة أخرى، إسرائيل أو لبنان، والتي لا تطرحون الأسئلة عنها، أن تلتزم باتفاق هم ليسوا أطرافا أو طرفا فيه؟ هذا أمر مستحيل. هذه دول مستقلة، لبنان الدولة، الحكومة وليس حزب الله، وإسرائيل. هذه النقطة. وأيضا النقطة الثانية، الضيف تحدث عن السلم، هذه ليست الأجندة التي الموجودة لدى إيران. الأمر لا يتعلق به، الأمر يتعلق ب 47 سنة من الفلسفة الشيعية المتطرفة التي يريدون نشرها في المنطقة، وحتى دستور حزب الله ينص على القضاء على إسرائيل. بالتالي من المستحيل أن يكون هنالك سلام. قد يكون هنالك هدنة وإيقاف للعمليات العدائية، لكن الاتفاق من أجل السلام، وخاصة من مع أطراف ليست طرفا في هذا الاتفاق، هذا أمر مستحيل. أيضا الحكومة اللبنانية قالت أن هي تريد من إيران أن تبقى خارج الشؤون اللبنانية، وهذا ليس أمر، هم ليسوا جزءا من هذا الاتفاق. وضيفك من إسرائيل، من القدس، بإمكانه أن يتحدث بحرية في إسرائيل، لأنها دولة ديمقراطية. 20% من إسرائيل هم من العرب، والعرب والمسلمين، وكان رئيس المركز، المصرف المركزي في إسرائيل، كان مسلما. هذا الفرق بين الديمقراطية وبين الدول الغير ديمقراطية الأخرى في المنطقة. الديمقراطية الوحيدة في المنطقة هي إسرائيل، ويتم لتوجيه هجمات لها من قبل منظمات إرهابية، ولدي الحق بالدفاع عن نفسي بغض النظر عما تقول إيران أو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة سيكون هنالك عليها أن تتعامل مع تلك الأطراف، إسرائيل ولبنان، الحكومة وحزب الله وإيران، لكنها لن تقوم بفرض أي شيء على دولة مستقلة.
1: يعني هذا ربما الفهم الذي تطلقه هو من جهتك، ولكن سأترك المجال لضيفنا من القدس سيد شادي الشرفة للتعليق على ذلك، وعما إذا كان بالفعل الفهم الإسرائيلي بأنهم ما داموا ليسوا شركاء في ذلك الاتفاق فهم غير ملزمين بتاتا بما قد يرد فيه، وذلك رغما من أن ما يتسرب حتى اللحظة عن بلومبرغ مثلا من أن طهران وواشنطن وحلفاءهما عليهم أن يعلنوا إنهاء فوري ونهائي للحرب. بالتالي يبدو أن بالفعل طهران وواشنطن قد جرى التفاهم حتى اللحظة بينهما، ووفقا للتسريبات، يعني لا أريد أن أدخل في باب التكهنات، عن أن حليف طهران هو بالضرورة حزب الله وحليف واشنطن بالضرورة هو تل أبيب. أترك لك التعليق سيد شادي.
3: نعم، يعني بالبداية يعني لا يمكن تجنب أن ضيفك في واشنطن مصر على التحليل بناء على الاعتبارات ما قبل الحرب التي شنت على إيران. هناك معطيات جديدة بعد الحرب على إيران، وهذه المعطيات تؤكد أن إيران صمدت أمام هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي حقق خسائر كبيرة، وهذه الخسائر الكبيرة يعني هي التي دفعت باتجاه أن تغير الولايات المتحدة موقفها، وبالتالي الأجدى أن يتم تغيير الموقف فيما يتعلق في المنطقة وحسابات المنطقة. ثانيا، الاستمرار بالدفاع عن دولة إسرائيل هو عمليا تواطؤ في الإبادة التي تقوم بها إسرائيل، لأن إسرائيل دولة إبادة، والحديث أن إسرائيل ديمقراطية يعني هذا منافي تماما لحقيقة هذه الدولة الاستعمارية الاستيطانية، يعني التي تتعامل بمنطق استعماري بحت مع الفلسطينيين الأصليين الموجودين في هذه البلد. وأنا لا أتمتع بحق الديمقراطية أو كما قال ضيفك، وليس لي حق التصويت، كما أنني لا يوجد لدي هوية، يعني محروم حتى من الهوية. فبالتالي يعني هذه نقطة مهمة جدا، يبدو أن هناك من يدافع عن إسرائيل دون أن يعرف حقيقة إسرائيل أو يتجنب أن يتحدث حقيقة إسرائيل. إلى جانب آخر، يعني بالنسبة للتفاهمات ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، إسرائيل لم تكن تنظر، وقلناها عدة مرات، بعين الجدية لهذه المفاوضات، ولم تشأ أن يكون في هناك مفاوضات أساسا، فرض عليها مسار المفاوضات، ثم تمسكت الآن إسرائيل متمسكة بمسار المفاوضات لسبب واحد فقط، أن مسار مفاوضات واشنطن تعطي لإسرائيل إمكانية مواصلة عملياتها العسكرية والعدوانية في لبنان، في المقابل مسار مفاوضات إسلام أباد تؤدي إلى وقف إطلاق النار. لذلك هي تتمسك الآن بمسار واشنطن والجولة الرابعة التي التقى فيها الوفد الإسرائيلي والوفد اللبناني، حسب بنود الاتفاق لا يتضمن أي حديث عن انسحاب إسرائيلي، ويتضمن بشكل واضح حرية عمل عسكري، لأنه العمل العسكري مشروط بأن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان، وليس فقط مجرد تجريده من السلاح، أن ينسحب. هو يتحدث هذا الاتفاق يتحدث عن تفريغ يعني جنوب لبنان من محتوى الشيعي، الغالبية العظمى هم مؤيدين لحزب الله، وبالتالي يعني هذا المنطق الذي تريده إسرائيل لاستمرار عدوانها. إضافة إلى ذلك، إسرائيل لا تمارس العدوان في لبنان حماية لأمن مواطنيها كما تدعي، إنما في هناك أهداف أكبر وهي تتعلق في الاستيطان والسيطرة على الأراضي. يعني مثلا سوريا، لماذا إسرائيل اجتاحت أماكن جديدة في الجولان وسيطرت على أماكن جديدة وتعلن أنها لا تريد الانسحاب، رغم أنه لم تطلق طلقة واحدة من النظام السوري الجديد، ولا يوجد أي اعتداء على إسرائيل، ورغم ذلك إسرائيل مصممة على البقاء يعني إلى أجل غير مسمى في تلك المناطق، ورغم غدا سوف تكون هناك مشروع استيطان. لذلك نحن أمام دولة استعمارية، وهذه الدولة توسعية، وفي عقليتها إشعال المنطقة، وهي تتغذى يعني بالمناسبة يعني السلاح والدعم العسكري الذي لديها هو الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا شريكة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
1: في دقيقة سيد خاميار، يعني هناك إشادة دولية بذلك التفاهم الذي جرى حتى اللحظة بين واشنطن وطهران، ولكن السؤال ما المأمول اليوم لإنجاح وإتمام وتثبيت هذا التفاهم بتقديرك من مختلف الأطراف؟
4: نعم، إشادة دولية بكل ما تملك الكلمة من معنى، عربية وأوروبية وأمريكية حتى، ولكن هذا يرجع إلى الطرف الآخر كيف يريد أن يتصرف إيران وضعت آلية، هذه الآلية دقيقة جدا، وصوت في المجلس الأعلى للأمن القومي ونشر يوم أمس، ويعني هذه الآلية لقت ارتياح حتى عند القيادة والمرشد الأعلى، وهي بأن إيران تخطو خطوة مقابل خطوة إيجابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الاتفاقية. فإذا كانت الخطوة مؤاتية فتقوم إيران بدورها بالخطوة الثانية، وإذا كان أي تعثر كما كنا نشاهد
1: شكرا.
4: في اتفاقيات سابقة، وإيران سيكون الرد مماثل، وهذا يؤدي إلى فشل الاتفاقية منذ البداية.
1: دكتور عباس خاميار، دبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ضيفنا من طهران، شكرا جزيلا لك. والشكر كذلك لضيفينا من القدس شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر للتشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
5: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام، لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
6: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
7: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها، لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
8: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
5: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد، في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
9: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
10: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
5: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهجة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات كذلك الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في جنوب لبنان بطبيعة الحال، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي، أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
11: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها، وأراض تغيرت وظيفتها، وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا، فالنقاط 5 بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية. لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب، أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط بل شكل الحياة نفسها؟
12: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل، رحب قادة مجموعة السبع بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وأكدوا أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. على صعيد الجبهة اللبنانية، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. أرحب بمراسلينا ونبدأ إذن بملف متابعة تطورات الملف الإيراني. من واشنطن معنا إيهاب العبسي ومن طهران معنا عدنان بوريني. أهلا بكم، أبدأ معك إيهاب. وأحدث التصريحات الأمريكية بخصوص هذا الاتفاق مع إيران.
13: نعم، الرئيس دونالد ترامب أكد مجددا أن إيران ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بتفكيك البرنامج النووي وأن إيران لن يكون لديها أي سلاح نووي. الرئيس دونالد ترامب يشدد على هذه النقطة وأكد أن هذا الاتفاق هو اتفاق جيد وعادل، وأشاد الرئيس الأمريكي بالوساطة القطرية والباكستانية أيضا، وقال أشاد بالدور الذي لعبته دور قطر في اللحظات أو الساعات الأخيرة لتقريب وجهات النظر والوصول بهذا الاتفاق إلى خط التوقيع الذي من المقرر أن يوقع الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكذلك المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر سيحضرون حفل التوقيع في سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ذكر أو أعلن تصريحات كثيرة خلال الساعات الماضية هنا في واشنطن، وآخر التصريحات التي أدلى بها حينما سئل عن الموقف في لبنان وقال إن إطلاق النار في لبنان هو حالياً أقل بكثير مما كان عليه قبل أسبوعين، وأكد أن ذلك يعد تقدماً في حد ذاته. أيضا قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن إيران إذا واصلت تمويل حزب الله فلن تقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وأكد أن الاتفاق مع إيران هو اتفاق سلام إقليمي يحقق السلام.

0: قبل يومين حين تم الإعلان عن توقيعها إلكترونيا، ويبقى تنفيذ الجزء الآخر في حين توقيع المذكرة بشكل رسمي في سويسرا. نحن نتحدث عن بنود أساسية ومركزية مرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة، مرتبطة بقضية مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز وبرفع الحصار الأمريكي وبوقف إطلاق النار في لبنان وبالتعهد بعدم الاعتداء، بالإضافة إلى نقاط مرتبطة بإعادة الإعمار وتعويض الخسائر في إيران. لكن هناك حالة ارتياح أيضا مرتبطة بهذا التحرك المرتبط بقضية رفع الحصار الأمريكي وبدء دخول السفن وناقلات النفط الإيرانية وتحركها في مساحة المضيق، وبالتالي يتم الحديث والإشارة بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام الإيرانية عن أن هذا الحصار رفع وحركة السفن الإيرانية بدأت بالحلحلة إلى حد ما فيما يتعلق على الأقل بناقلات النفط، وهذه نقطة مهمة عندما يتم الإشارة مثلا إلى ناقلة نفط إيرانية تحمل 1,000,000 برميل، هذا أمر غاية في الأهمية، ولذلك رأينا التصريحات التي تأتي مثلا من السلطات الرسمية هنا التي تتحدث عن خطة لتفعيل عملية الإنتاج بشكل كثيف في الأيام والأشهر المقبلة في سياق هذا الموضوع. إضافة لهذه النقطة، التعويل الإيراني على قضية الأصول الإيرانية المجمدة، هذه النقطة التي يتم الحديث عن أنها حلت، لا توجد تفاصيل دقيقة سيام، حتى هذه اللحظة نحن لسنا بصدد تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. كما تعلمين هي لم تنشر بعد، هناك إشارات عن الخطوط العريضة عندما نتحدث عن الأصول المالية أو عن أي نقاط أخرى، لكن حتى هذه اللحظة هناك حديث عن مسار جيد بالنسبة لإيران فيما يتعلق بالأصول الإيرانية. رئيس البنك المركزي الإيراني كانت له تصريحات يتحدث فيها بشكل واضح عن أن هذه الأصول المجمدة سيتم الاستفادة منها عبر البنك المركزي الإيراني، لكن الآلية، آلية الاستفادة منها غير واضح. هناك تركيز إيراني واضح أيضا على قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذه القضية التي تشدد طهران على أنها جزء أساسي من هذه المذكرة، باعتبار أن هذه المذكرة هي عملية مذكرة وقف حرب، إعلان وقف حرب وبدء مسار المفاوضات، وبالتالي تقول طهران أن وقف إطلاق النار في لبنان أساس مهم. ولذلك رأينا ذلك الاتصال بالأمس بين رئيس البرلمان الإيراني كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف مع رئيس البرلمان اللبناني، وأكد له أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء أساسي من الاتفاق، وأن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان حق اللبناني ويجب تنفيذه، وعودة حتى النازحين هناك إلى مناطقهم ولا أقراهم هو حق أساسي، تؤكد طهران في كل تصريحاتها على هذه النقطة. المظلة الواسعة في التصريحات الإيرانية سهام أخيرا هو التأكيد الدائم على قضية الالتزام الأمريكي، ضمان الالتزام الأمريكي في بنود مذكرة التفاهم والاتفاق عموما، ولذلك نرى هذه التصريحات التي تتحدث بشكل دائم بين الفينة والأخرى عن أن طهران تستعد لكافة السيناريوهات فيما يتعلق بموضوع المفاوضات والاتفاق عموما.
1: شكرا لك عدنان بوريني مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران، على كل هذه الإيضاحات. مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين، بالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل. هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا

0: ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة، ممرات العبور الضيقة. ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيفينا. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما سيد وايدز. ونحن على بعد بضعة أيام من موعد توقيع هذه المذكرة، كيف ترى شخصيا أبرز التحديات المرتبطة ب ترجمة وتحقيق هذا الاتفاق؟
2: على المستوى القريب هنالك ما تزال خلافات حول كيفية وصف الأمريكيين للاتفاق وحول كيفية وصف الإيرانيين لنفس نص الاتفاق. بالتالي يوم الجمعة سنعرف من هو ربما الأكثر دقة في التوصيف، لكن لحد الآن الأمر غير واضح. أيضا ثانيا، ما يزال هنالك بعض التحديات قصيرة المدى ربما والتي قد تتعدى يوم الجمعة خلال 60 يوما القادمة التي يجب أن نتعامل معها، والمتعلقة ببرنامج إيران النووي وقضية لبنان وأيضا بعض القضايا الأخرى. وبعد ذلك هنالك سؤال هو كيفية تطبيق هذا الاتفاق، كيف بإمكان تحديد إذا ما كانت تم تنفيذه بشكل جيد، وإذا ما الذي سيحصل إذا ما قام طرف باتهام طرف آخر بعدم احترام تعهداته. أنا لا أسمع كيف بإمكانهم أن يجدوا حلولاً لهذه الأمور. أنا ما زلت متلهفاً لرؤية ومعرفة النص بالتحديد لهذا الاتفاق.
1: دكتور أصلاني، أيضاً من منظور إيراني، أين تكمن في اعتقادك أبرز الصعوبات والمخاوف فيما يخص تطبيق هذا الاتفاق، وكيف يجري التعامل معها من طهران؟
2: منذ البداية أعتقد أن التحديات كانت متوقعة، وهذا الأمر لن يكون عملية سلسة لكنه سيكون طريقا وعرا. كما تعرفون هنالك بعض القضايا التي ما لديها تفسيرات مختلفة من كل الأطراف، مثلا إمكانية وصول إيران لأصولها المجمدة، وإلى حد ما هنالك أمور تتعلق بمضيق هرمز. وردينا قد نرى تحديات في العلاقات بالنسبة للقضية اللبنانية، ليس في التفسير لكن في التطبيق. من المهم لإيران أن يكون لها إمكانية الوصول لأصولها المجمدة. نسمع من الجانب الإيراني أنهم سيكونون قادرين على وصول إلى تلك الأموال بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأيضا في مضيق هرمز وحول كيفية إدارتهم لهذا المضيق

0: هنالك بعض نقاط التشابه في رواية الطرفين على الرغم من وجود بعض الخلافات. أيضا علينا أن نظر وراء نرى إذا ما كانت هنالك ربما نقاط خلاف أكبر. برغم التطورات الأخيرة في لبنان ما زلنا نرى أنه بكثافة أقل، لكن ما تزال هنالك هجمات مستمرة على لبنان.
1: سنعود للحديث عن لبنان، ولكن قبل ذلك يعني كيف ينظر في إيران لهذا الاتفاق؟ هل هناك وحدة في الرؤية بأنه شيء جيد للإيرانيين، أم هناك انقسام حول ما إذا كان هذا في صالح إيران؟ هل يسوق فعلا على أنه انتصار للإيرانيين؟
0: لقد كنا نرى انتقادات ومعارضة من قبل جزء من الشعب وأيضا بعض الشخصيات. البعض يقول أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون محل ثقة وأن تم مهاجمة البلد مرتين وهو يخوض المفاوضات، بالتالي ليس هنالك نوع من التفاؤل تجاه هذه العملية. لكن من الجهة الأخرى من يقوم باتخاذ القرارات ومن له القول في الحكم أو الحكومة أو في مجلس الأعلى للأمن القومي هم يحاولون أن يصلوا إلى قرارات متسقة، ويبدو أن هنالك توحد موقف موحد في اتفاق حول مسألة الوضع من هذا الاتفاق. بالتالي إيران تحاول أن تمضي قدما، سواء ما إذا كانوا قادرين على تقديمه للجمهور على أنه اتفاق جيد. أعتقد أن الأمر سيعتمد على مرحلة التطبيق. إذا ما كان هنالك مثلا الحرب تم، إذا ما استطاعت إيران أن توقف الحرب على كل الجبهات من ضمنها لبنان وأن تحصل على الأموال المجمدة وتستطيع تصدير النفط وتحصل على العوائد، أعتقد أن فريق التفاوض سيتمكن من إقناع منتقدي هذا الاتفاق أن الاتفاق كان جيدا في نهاية المطاف. لكن خلال فترة التطبيق إذا ما كان هنالك تحديات كبيرة تواجه، أعتقد أن المعارضة تزداد قوة. الأمر يعتمد على التطورات خلال الأسابيع القادمة. أعتقد أن بإمكاننا أن نحكم على الأمر بشكل الأفضل.
1: سيد وايتز، أيضا على مستوى الداخل الأمريكي كيف ينظر لهذا الاتفاق؟ هل استطاع ترامب إسكات الأصوات الناقدة له عندما خرجت في البداية مذكرة التفاهم هاته؟ يعني هو دخل هذه الحرب بسقف عال بأهداف كبيرة، الآن يسمح للإيرانيين مثلا باستئناف بيع الوقود والنفط دون الحصول على تنازلات نهائية فيما يخص البرنامج النووي مثلا.
0: كلا، هو لم يقم بقمع هذه المعارضة أو المقاومة. كل شيء في الولايات المتحدة يتم تسييسه، بالتالي أنا لست متفاجئا أن الصراع مع إيران يخضع لنفس الشيء. نقاده بشكل أساسي يتهمونه بشن هذه الحرب غير الضرورية وانتهت الأمور والتي انتهت فيها الحرب بظروف أسوأ، وأيضا التضحية بأمن إسرائيل من أجل الحصول على طاقة والذهاب إلى الحرب بدون موافقة من الكونغرس. هنالك قامة طويلة، لكنه يتجاهل كل هذه الأمور لأن لديه الأغلبية في الكونغرس ويتمتع بالدعم من قبلهم. بإمكانه أن يختار بعدم الموافقة على هذا الاتفاق عبر الكونغرس وأن يستمر بتحقيق ما يريده، وهو نوعا ما أمن دعما خلال قمة السبعة لأنه قد والتي قد تسكت بعض الأصوات الناقدة في الولايات المتحدة.
1: طبعا أنا قصدت بالإسكات يعني الإرضاء أو يعني لكي تتوقف هذه الانتقادات وليس من باب القمع، ولكن يعني الآن سيطرح السؤال الكبير، ماذا كانت الفائدة من شن هذه الحرب؟ إن كان لدى الأصوات التي كانت مع بدء الحرب أو كانت ضدها، عمليا ما الذي تحقق لإدارة ترامب من شن هذه الحرب؟
0: الإدارة ترى أن وحسب الدعم الذي تحصل عليه من الكونغرس و أنها قامت بإرجاع وإضعاف إمكانيات إيران العسكرية والإمكانيات النووية المحتملة. هم خلقوا ظروفا ربما لتأسيس إرجاع إيران بشكل ربما إعادة دمجها في مع دول العالم بحسب علاقات سلمية، وأن يكون هنالك أيضا تركيز على ربما تركيز على مسألة الاستثمار وتحسين الظروف. هذه هي النبرة التي نسمعها من البيت الأبيض الآن.
1: سيد أصلاني، إذا إيران التي كانت تقول عن مضيق هرمز إنه الضامن الحقيقي والوحيد بالنسبة لها لأي اتفاق محتمل مع الأمريكيين، تقول الآن إنها ستفتح وستقبل بإزالة الألغام. كيف نفهم ذلك وهي كانت تطالب بضمانات من الجانب الأمريكي مع أي اتفاق؟
0: لقد كان هنالك نقاشات فيما يتعلق بمضيق هرمز، ويبدو وكأن النتيجة النهائية كانت أن إيران ستتحدث مع عمان والدول الموجودة في المنطقة في الخليج الفارسي حول الإدارة المستقبلية وأيضا الخدمات البحرية في مضيق هرمز. بالتالي يبدو وكأن المضيق سيعاد فتحه فيما يتعلق بعدد السفن والناقلات للوضع الذي كان فيه في قبل الحرب، لكن مع ذلك كيف سيقومون بإدارة هذا المضيق؟ سيكون هنالك نقاشات بين إيران ودول المنطقة لتحقيق ذلك، ويبدو وكأن باستطاعتهم أن يديروا هذا الأمر، لكن ربما هنالك الخلافات قد تكون إذا ما استطاعت إيران أن تحصل على رسوم للخدمات أم لا. أعتقد أن هذه الأسئلة يمكن مناقشتها وإيجاد حلها. إحدى الأمور المهمة للولايات المتحدة أن إيران ستقوم بإعادة فتح المضيق بشكل كامل كما كان عليه الحال قبل الحرب، وهذا أيضا مهم لدول المنطقة. وإيران ليس لديها مشاكل مع دول المنطقة، لكن حول كيفية المرور عبر المضيق أعتقد أنه قد يكون هنالك بعض التغييرات، لكنه لن يخلق صعوبة كبيرة من أجل مرور السفن التجارية.
1: سيد وايتس، طبعا أحد الأسئلة الكبرى المتعلقة بفرص نجاح هذا الاتفاق هو البند المتعلق بلبنان وسط إصرار إسرائيل على أن الاتفاق لا يعنيها وهي ماضية في استراتيجيتها في لبنان، وإصرار الجانب الإيراني على أن وقف إطلاق النار يشمل كل الجبهات بما في ذلك لبنان. كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الواقع؟
0: من جهة هنالك الانتقاد العلني للموقف الإسرائيلي من قبل الرئيس ترامب، حصل هذا يوم أمس أمام الكاميرات وأيضا وفي مقابلات منفصلة أخرى، لكن حسب ما نعرفه فإن ما هو مطلوب هو إنهاء الحرب في لبنان. وحول كيفية رؤية الولايات المتحدة للأمور، هي نفس الطريقة التي ربما القول بأن إسرائيل يجب أن تسحب قواتها، هنالك طلب بإنهاء الحرب، وهذا الأمر قد يأتي بصياغ مختلفة. وكما ناقشنا في السابق أن واشنطن تسعى نحو السير في مسار الدبلوماسي مع الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وهي تشجع وترعى هذا الجهد، والرئيس ترامب أعتقد أن اقترح هذا الأمر على الرغم من عدم جديته حسب رأيي، أنه رأى أن سوريا بإمكانها تتعامل مع حزب الله. بالتالي الولايات المتحدة تنتقد بشكل علني إسرائيل، لكنها لا تتقدم بنفس المطالب التي تتقدم بها إيران، لأن إسرائيل ولا تطلب من إسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان.
1: وهنا السؤال، هي تنتقد حتى الآن، يعني هل ستوافق واشنطن، هل سيوافق ترامب على أن تكون هذه العقبة استمرار العمليات العسكرية في لبنان سببا لفشل هذا الاتفاق وتفجر الأوضاع من جديد أم سنة؟

0: ضغطا حقيقيا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية.
1: أعتقد أن الإسرائيليين يعرفون كالعادة أنهم يتحركون وحسب إطار زمني ضيق من واشنطن. الاتفاق وحسب ما نفهم منه لحد الآن أن الحرب في لبنان ستنتهي وستنسحب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوما بعد الاتفاق أو التوقيع المبدئي، وهذا ما يقوله الإيرانيون. وإذا لم يكن هناك انسحاب لا يعني أن هناك اتفاق نووي، بمعنى أنه الإسرائيليين لديهم ربما ما يصل إلى 4 أسابيع لإنهاء ما يرغبون القيام به هناك قبل أن يجبرهم الرئيس ترامب على الخروج من لبنان من أجل أن يحصل على اتفاق نووي خلال 60 يوما. لكن يبدو وكأن الأمور أنه لن يكون هناك اتفاق نووي، بأن الإيرانيين قد يكون ربما الرئيس ترامب قد يرغب ببقاء الإسرائيليين هناك من أجل أن يضغطوا على إيران في مسألة الملف النووي.
0: وفي نفس الاتجاه سيد أصلاني، ما أهمية هذه المسألة بالنسبة لإيران؟ هل استمرار التصعيد في لبنان كاف بالنسبة لها للتراجع عن كل ما جرى التوصل إليه ودخول في جولة تصعيدية أخرى ربما مع إسرائيل، أم سيكون الاختيار هو تفاهمات ما مع الأمريكيين من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق في اعتقادك؟
1: القضية اللبنانية مهمة جدا لإيران، بالتالي سمعنا يوم أمس قائد القوات المسلحة أو المتحدث باسم القوات المسلحة في إيران أنه إذا استمرت إسرائيل بمهاجمات لبنان فإنه سيكون هنالك رد من الجانب الإيراني. هذا الرد بالتأكيد سيعني ردا عسكريا. إحدى الأمور التي قامت فيها إسرائيل بتصعيد الوضع فإن إيران سترد عسكريا، لكن إذا ما كانت إيران ستقوم بإيقاف النقاشات مع الولايات المتحدة أو أنها ستحاول إلغاء مذكرة التفاهم، هذا الأمر يعتمد على كثافة الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وإذا ما رأينا تصعيدا إضافيا قد نرى إيقافا للمفاوضات النووية، ربما مرة أخرى قد نرى إلغاء لمذكرة التفاهم برمتها، لأن إنهاء الحرب في لبنان كان من بين الشروط الخاصة والبنود الخاصة بمذكرة التفاهم، وإيران تتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم التزاماتها وتضغط على إسرائيل، بالتالي هذا الأمر بإمكانه أن يؤثر على العملية برمتها. يبدو أنه برغم حالات الفشل في تحقيق أهداف الحرب لم يكن هنالك توازن بين ما تحقيق توازن حقيقي، بالتالي رأينا أن هنالك عمليات اعتدائية تستمر في فترات متباعدة ومتفرقة، وأن إسرائيل تستمر بهجماتها وتتجاهل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. بالتالي نحن نرى هذه التحديات وقد نراها خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن إيران لن تتجاهلها من أجل حماية المفاوضات، لكن لأن الولايات المتحدة لأن هذا جزء من الاتفاق ومذكرة التفاهم التي تتوقع من الجانب الآخر أن ينفذها.
0: سيد وايتس، يعني إذا لم يرضخ الإسرائيليون ولم يلتزموا بالاتفاق فيما يخص لبنان، هل يمكن من منظور أمريكي تصور المشهد التالي؟ يعني احتفاظ بالاتفاق مع طهران بينما تدخل طهران في تصعيد عسكري من حين لآخر للرد على الهجمات الإسرائيلية في لبنان، هل يمكن تصور اتفاق بهذا الشكل؟
1: سأقول ربما كلا قبل الحروب الأخيرة، لكنني في حقيقة الأمر لا أستطيع أن أستبعد هذه الاحتمالية بشكل كامل. رأينا تغييرات كبيرة في السياسة العالمية في الشرق الأوسط خلال السنوات 3 الماضية، بالتالي شيء كهذا قد قد يذهب إسرائيل وإيران تخوضان حربا خلال فترة سنوات عديدة أو العكس، وقد يبدأ إيران بالصراع بسبب لبنان. هذا أمر ممكن بوجود الولايات المتحدة وهي تدعم إسرائيل. لن أستبعد هذه الاحتمالية تماما. أعتقد أنها قد تكون نتيجة غير محتملة لكنها غير مستحيلة في نفس الوقت.
0: سيد أصلاني، ونحن ما زلنا نحاول تفكيك المشهد بناء على ما يخرج من تصريحات من الطرفين، عندما يقول الجانب الأمريكي إن إيران سوف تلتزم بتفكيك برنامجها النووي بناء على الاتفاق، هنا يطرح السؤال، كل ما كانت تتحدث عنه إيران عن حقها في الوصول إلى طاقة نووية سلمية وكل ما بذلته من تضحيات وجهود طيلة سنوات طويلة من أجل هذا الحق، أين سيذهب كل هذا وكيف سيسوق أيضا للداخل الإيراني؟
1: جزءا من القضايا النووية تم ذكرها بشكل مختصر في مذكرة التفاهم، وأن إيران لن تسعى للحصول على سلاح نووي بالإضافة إلى مذكرة التفاهم. أتوقع أن يتم ذكر المواد النووية أو اليورانيوم عالي التخصيب، سيتم ذكره في النقاشات. لكن فيما يتعلق بالمواد النووية، ما هو متوقع من الجانب الأمريكي أنه سيكون التعامل مع هذه القضية، لكن ما سيقومون به ربما تخفيف اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، لكن هذا الأمر يخضع لنقاشات إضافية في المرحلة الثانية عندما يكون هنالك توقيع لمذكرة التفاهم كما سيحصل يوم الجمعة، وهنالك فترة 60 يوما ستبدأ بشكل أوتوماتيكي، بمعنى أن المفاوضات بإمكانها أن تبدأ. في هذه الحالة أعتقد أن بإمكانهم أن يتعاملوا مع قضية اليورانيوم عالي التخصيب، والولايات المتحدة أصرت على مسألة إرسال هذه المواد إلى الولايات المتحدة، إيران رفضت، لكن قد أعتقد أن إيران باستطاعتها إذا وافقت الولايات المتحدة أن تقوم بتخفيف هذا اليورانيوم داخل الحدود وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعتقد أنه يجب أن يكون هنالك حذر في انتظار للنقاشات الإضافية مستقبلا. فيما يتعلق بمسألة التخصيب أيضا، سيكون هنالك نقاشات، وما نتوقع من مذكرة التفاهم أن تذكره أن هذا الأمر سيتم التعامل معه. أيضا المنشآت النووية التي تم استهدافها في السابق خلال الحربين، نحن ليس لدينا الإجابات لهذا السؤال.
0: للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا لك ضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والشكر موصول لضيفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. مع توصل واشنطن وطهران إلى الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، يغيب الإجماع على رأي واحد في الشارع الإيراني. فبينما يرحب البعض بمذكرة التفاهم واقتراب موعد انتهاء المواجهة، يميل البعض الآخر إلى التشكيك في جدواها وصمودها أمام اختبار التطبيق الفعلي لبنودها. التقرير التالي يرصد جزءا من آراء الإيرانيين وتوقعاتهم بشأن المرحلة المقبلة.
2: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
3: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
4: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
5: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
2: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد. في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
6: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
7: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
2: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
0: والآن ننتقل إلى جديد المشهد في لبنان. معنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومعنا هنا في الاستوديو الياس كرامة مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إلياس، وجديد التفاعلات في إسرائيل إذن حول هذا الاتفاق، ونحن على بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين.
8: نعم، هنالك محاولة في إسرائيل الآن وسباق مع الزمن للتأكد من الفصل بين الساحات، بين ما يجري على الساحة الإيرانية وما يجري على الساحة اللبنانية. وهنالك تقدير في إسرائيل أن أفضل الطرق لفعل ذلك، إن أرادت إسرائيل بالفعل تحقيق هذا الفصل بين الساحات، هو المضي قدما في التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، وفيما يتعلق بالسلام ما بين إسرائيل ولبنان، لأن إسرائيل تسعى في إطار هذه المفاوضات التي ستستأنف في 22 من الشهر الجاري إلى تحقيق اتفاق سلام وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار. لكن في غضون ذلك هنالك وزراء في الحكومة الإسرائيلية يكررون ويرددون المواقف الإسرائيلية المتعلقة بلبنان والمتشددة في مسألة عدم الانسحاب من جنوب لبنان بأي حال من الأحوال، على الأقل طالما أنه لا يتم تجريد حزب الله من السلاح. وهذا ما كان أكد عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما أكد عليه أيضا وزير دفاعه إسرائيل كاتس في الأيام الماضية. زئيف إلكن وهو أحد الوزراء في الحكومة الإسرائيلية قال صباح هذا اليوم بأن كانت هناك محاولات للطلب من إسرائيل بالانسحاب من لبنان في إطار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم، وأن نتنياهو رفض ذلك. الآن الموقف الإسرائيلي المعلن على الأقل حتى الآن يقول لا انسحاب من جنوب لبنان، وأن إسرائيل تسعى للفصل بين هذه الجبهات. التوصية أيضا من جانب الأجهزة الأمنية في إسرائيل هو أن إسرائيل عليها أن تترجم ما يسمى بالإنجازات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي في الشهور الماضية إلى اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية، وأن الوقت قد حان لفعل ذلك الآن، لأن من وجهة النظر العسكرية إسرائيل حققت المنجزات العسكرية وما طلب منها، لكن لم تترجم على من جانب المستوى السياسي إلى فعل حقيقي.
0: واللافت إلياس أن يعني النقاش في إسرائيل يطغى عليه الوضع في لبنان، ولكن كيف تنظر إسرائيل إلى مجرد توقيع اتفاق مع إيران؟ كيف تقيم نتائج هذه الحرب وهي التي تتهم بأنها حرضت ترامب على بدء الحرب؟
8: نعم، أولا على المستوى السياسي العام، وإن أخذنا بنيامين نتنياهو كمثال ولا يخرج ضد هذا الاتفاق علنا، ورأينا في المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعقب الإعلان عن التوصل إلى مذكرة التفاهم أنه لم يخرج ضد هذا الاتفاق، لم يهاجمه، لم يجرؤ على ذلك ولم يجرؤ على مواجهة الرئيس ترامب. لكن ما الذي فعله هو أرسل وزراء حكومته وأعضاء الكنيسة من حزبه، حزب الليكود الحاكم، لمعارضة هذا الاتفاق ومهاجمته ووصفه بأنه غير ملزم لإسرائيل وأنه مروع وكارثي على أمن إسرائيل ووضعها الاستراتيجي في المنطقة، وأنه سوف يكون فشلا. هنالك من يصف هذا الاتفاق ويصف ترامب بأنه خضع وخنع وركع واستسلم أمام الإيرانيين في إطار التوصل إلى هذه المذكرة، وأنه باع إسرائيل وأن إسرائيل هنا ربما يكون بنيامين نتنياهو أخطأ أو أساء التقدير في ما الذي يمكن أن يصل إليه ترامب في نهاية المطاف في إطار هذه المعركة العسكرية.

0: العسكرية لم يكن هذا متوقعا من جانب إسرائيل أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه بهذا الاتفاق الذي يوصف بالمروع والكارثي والسيء بالنسبة لإسرائيل. وهنالك تقديرات في إسرائيل تشير سهام إلى أن الاتفاق لن ينتهي، لم الاتفاق النهائي لن يتحقق، وأن هذا هو ليس سعي مجتبى خامنئي في هذه المرحلة أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، بل أن يتم تحرير الأصول الإيرانية المجمدة وليس أكثر من ذلك. بطبيعة الحال الانتقادات هي قوية جدا من جانب وزراء الحكومة الإسرائيلية بالقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق أمريكي إيراني لا علاقة لإسرائيل به وهي غير ملزمة به. وإسرائيل تحاول وفق التقديرات الإسرائيلية الآن أن تحاول أن تؤثر على بنود الاتفاق التي النهائي وليس المذكرة الحالية. المذكرة الحالية انتهت، حتى أن إسرائيل لم تحصل على بنود هذا الاتفاق رغم أنها حاولت أن تفعل ذلك أمام الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية يبدو أنها رفضت
1: في عرض
0: خشية التسريب والعرقلة وأن يقود بنيامين نتنياهو حملة دولية ضد هذا الاتفاق من أجل إفشاله.
1: شكرا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. كاترين حنا من بيروت، في المقابل كيف تنعكس كل هذه المواقف وتطورات المرتبطة بالاتفاق بين واشنطن وطهران في الميدان كما تتابعون؟
2: الميدان في جنوب لبنان تحديدا سهام يؤشر إلى ما كان يتحدث عنه الياس، عن أن إسرائيل تسعى على ما يبدو إلى فصل الجبهة اللبنانية عن مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني، لا سيما قبيل التوقيع على هذا الاتفاق يوم الجمعة المقبل، وأيضا قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة المرتقبة مع لبنان في واشنطن يوم الاثنين المقبل. الميدان يؤشر إذن إلى أن الغارات صحيح أنها تراجعت وحدت من حيث يعني حدتها ووتيرتها عما كانت عليه قبل الاتفاق الأمريكي الإيراني، ولكن سهام القصف الإسرائيلي لم يتوقف، وهذا الصباح تحديدا كان لافتا إعادة استخدام إسرائيل للمقاتلات الحربية في قصفها مناطق في جنوب لبنان تحديدا في قضاء النبطية، حيث شنت المقاتلات الإسرائيلية هذا الصباح غارتين على محيط بلدة كفر تبنيت وعلى بلدة النبطية الفوقة بعد أن كانت قصفت تلك المنطقة بالمدفعية صباحا أيضا بالتوازي مع إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. هذه التطورات هذا الصباح إذا ما أضفناها إلى القصف المدفعي والغارات من المسيرات باتجاه عدد من الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى قراهم وبلداتهم في المناطق القريبة من البلدات المحتلة في الجنوب بالأمس وقبله، تؤشر إلى أن التصعيد لا يزال يعني احتمال وارد. في أي لحظة من الممكن أن تعود الأمور لتتدحرج إلى الوراء. إسرائيل تتذرع بحرية حركتها و حقها في الدفاع عن نفسها واستهداف كل ما ترى فيه تهديدا لأمنها ولأمن جنودها في جنوب لبنان. هي أيضا تحاول على ما يبدو إعادة احتلالها لمناطق معينة ومحاولات التقدم باتجاه مساحات إضافية من خلال هذه الصواريخ التي ترصد باليومين الماضيين من قبل حزب الله باتجاه قواتها لمنعها من التقدم نحو مناطق تحديدا باتجاه مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية. وهذا أيضا ما يدفعنا إلى مراقبة موقف حزب الله، هو في اليومين الماضيين كان أعلن عن تصديه لمحاولات التقدم هذه بالصواريخ وبالمدفعية والمسيرات، واليوم طبعا رصد إطلاق صواريخ ولكن لم يتبناها حزب الله حتى هذه اللحظة. ننتظر الساعات المقبلة ما الذي ستحمله بهذا الخصوص. بالنسبة لمنع المواطنين والنازحين من العودة إلى قراهم، هي بالأمس أطلقت نيرانها من المدفعية ومن المسيرات على عدد من الأشخاص الذين حاولوا العودة، لا سيما باتجاه تلك البلدات التي هي محاذية لما يعرف بالخط الأصفر أو منطقة خط الدفاع الأمامي بالنسبة لإسرائيل، وقد سقط إثر ذلك 4 شهداء لبنانيين. كل هذا يعني يجعلنا أمام وضع أمني هش في جنوب لبنان، كل السيناريوهات واردة. كما ذكرنا ربطا بيوم الجمعة المقبل قد نكون أمام تصعيد إضافي في الأيام المقبلة، هذا ما كنا نشهده عندما كانت هناك جولات سابقة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. دائما كانت تسعى إسرائيل قبل أيام من موعد تلك المفاوضات من تصعيد عملياتها في لبنان، من محاولات فرضها أمر واقع جديد، ومن خلال يعني السعي إلى حصولها على أوراق تفاوض أقوى وأقوى.
1: نعم.
2: ولكن لبنان يتحضر لذلك. بالأمس كان هناك اجتماع بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة من أجل التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات يوم الاثنين المقبل. وأخيرا الموقف الثابت الذي تم التأكيد عليه بالأمس من الرئيسين نواف سلام وجوزيف عون هو أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة في الجنوب، وصولا لاحقا إلى عودة النازحين وإعادة الإعمار وانتشار الجيش عند الحدود الدولية جنوبا.
1: شكرا لك كاترين حنا مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. أرحب من نابلس بضيفنا سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد بشارات. يعني عندما نتابع كل هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية المستاءة من هذا الاتفاق، يطرح السؤال، هل الأمر فعلا بهذا السوء بالنسبة لإسرائيل، أم يأتي ضمن يعني تعود الإسرائيليين على تحقيق أقصى ما يريدون وأكثر مما يريدون، أو أنهم يعبرون عن استيائهم دائما بهذا الشكل؟
3: نعم، صباح الخير لك والسادة المشاهدين. هو بطبيعة الحال إسرائيل مصابة بخيبة أمل كبيرة جدا فيما يتعلق ببنود الاتفاق ومذكرة الاتفاق والتفاهم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهذا الأمر ربما مرتبط في سلسلة من القضايا. أولا فيما يتعلق بالأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب، أكان ذلك مرتبطا بالنظام الإيراني، بالبرنامج النووي،
1: سيد بشارات؟ إذن هناك مشكلة في الاتصال مع السيد بشارات، سنعود إليه في أقرب فرصة ممكنة. كنا نتحدث عن المواقف الإسرائيلية والتصريحات المستاءة من الاتفاق بين الإيرانيين والأمريكيين، وتحديدا البند المتعلق بلبنان في هذا الاتفاق، والذي بموجبه يفترض أن تتوقف الحرب في كل الجبهات كما يطالب الإيرانيون، ما في ذلك لبنان، بينما تقول إسرائيل إن الاتفاق لا يعنيها وإنها ماضية في عملياتها وأهدافها في لبنان. وقبل أو في صباح هذا اليوم أشار مراسل الجزيرة إلى غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، كما أشار أيضا إلى إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان، فيما يؤشر على استمرار شكل من التصعيد الإسرائيلي في لبنان رغم الاتفاق وما ينص عليه بالنسبة الجبهة اللبنانية. أيضا في إطار هذه التطورات على الجبهة اللبنانية، أفاد مراسلنا إذن كما ذكرت بإطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. كما أفاد مراسل الجزيرة أيضا بأن قوات الاحتلال شنت غارات على مناطق جنوبي لبنان. تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي، أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
4: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها، وأراض تغيرت وظيفتها، وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا، فالنقاط الخمس بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب.

0: لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسها ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدا. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان، أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: عودة الآن إلى ضيفنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد بشارات، إذن يعني كنا نتحدث عن هذا الاستياء الإسرائيلي العارم بعد هذا الاتفاق، والسؤال يعني ليس المرة الأولى التي تخرج فيها ترامب بتصريحات ناقدة لنتنياهو، تسرب أيضا في وسائل الإعلام خلافات بين الجانبين، ثم نرى في الواقع تنسيقا كبيرا وأيضا ضوء أخضر للإسرائيليين في الكثير من الجبهات. هل هناك اختلاف هذه المرة في اعتقادك؟
2: نعم، يعني باعتقاد الاختلاف الجوهري في هذه المرة هو ارتباط الموقف الذي يقدمه دونالد ترامب بأمرين اثنين. الأمر الأول وهو مرتبط في مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، لأنه بات على المحك، هناك حالة تراجع كبيرة في شعبية بنيامين نتنياهو، وانتقاد شديد جدا إلى أن بنيامين نتنياهو عندما قدم شراكته مع دونالد ترامب ومع الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عنه في هذه المرحلة. والأمر الثاني هو مرتبط في البعد المستقبلي لمفهوم الأمن لإسرائيل، بمعنى آخر أنه عندما يكون هناك الذهاب إلى اتفاق دون تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه الحرب، ودون أن يكون هناك رؤية إسرائيلية واضحة للتعاطي والتعامل مع شكل وطبيعة المنطقة برمتها ما بعد هذه المرحلة، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تركت إسرائيل في منتصف الطريق. ولهذا السبب النقاش الآن في إسرائيل، هل إسرائيل تذهب إلى عملية انفصال كامل عن الولايات المتحدة الأمريكية وتبني رؤيتها الأمنية والسياسية بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تتخلص من هذا العبء في هذه الشراكة، أم أن إسرائيل يجب أن تبقى ضمن الأم ووليدها بحيث تبقى مرتهنة ومرتبطة لتقلب المزاجات الأمريكية؟ هذا الأمر أيضا يناقش فيما يتعلق بالحالة اللبنانية والجبهة الشمالية مع لبنان. لماذا ذلك؟ لأن إسرائيل تعتقد حتى هذه اللحظة أن إن كان هناك إجبارا لها في عملية الانسحاب الكاملة من الأراضي اللبنانية ومن الأراضي التي تم السيطرة عليها، هذا يعني ليس فشلا سياسيا وأمنيا وعسكريا، وإنما فشلا استراتيجيا بالمفهوم الإسرائيلي، لأن ذلك يمكن أن يرتبط فيما بعد بجبهات وبساحات أخرى. ولهذا السبب لاحظي محاولة إسرائيل تفسير مذكرة التفاهم بآلية وبمنطق وبمصطلحات مختلفة عما يمكن أن تذهب إليها. وكذلك الأمر، إسرائيل ما زالت تعول على عملية فصل ممكنة لهذه المحاور ولهذه الجبهات فيما يمكن أن تذهب إليه.
1: والسؤال هنا،
2: يشكل لها مساحة
1: هذا التفاهم الإيراني الأمريكي، كيف يمكن أن ينعكس على نظرة وتعامل إسرائيل مع المفاوضات مع لبنان الرسمي في اعتقادك؟
2: أنا باعتقادي إسرائيل الآن تعول بشكل كبير جدا على المسار التفاوضي مع لبنان الرسمي، وربما الجولة القادمة 25 من هذا الشهر ربما تحاول إسرائيل بشكل أو بآخر أن تعطي تلميحات أو ربما بعضا من المبررات للبنان الرسمي للإبقاء على حالة من التنسيق الإسرائيلية اللبنانية فيما يتعلق بمسألة خطر حزب الله وسلاح حزب الله وكيفية التعاطي معه. إسرائيل تريد أن تكسب شرعية البقاء على الأرض اللبنانية من خلال موقف لبناني رسمي يمكن أن يحيد الدور الإيراني بشكل أو بآخر، وتعطي مؤشرات ورسائل لواشنطن وتقول أن هناك تفاهمات بينية ما بين إسرائيل وما بين لبنان الرسمي، يمكن لهذه التفاهمات تجاوز حالة الضغط التي يمكن أن تمارس على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية من حالة الحرج مع إيران. ولهذا السبب إسرائيل الآن تعول من خلال خلق هذا المسار التفاوضي والعمل على تعزيزه إلى إمكانية أن يكون هناك دورا إسرائيليا لبنانيا رسميا مغايرا عن طبيعة الرؤية الأمريكية الإيرانية. النقطة الثانية، واضح جدا أنه في إسرائيل حتى هذه اللحظة هناك نوع من التباين ما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية وما بين المستوى السياسي، والمستوى السياسي الإسرائيلي يبدو أنه
1: شكرا لك سيد بشارات، انتهى وقت هذه المقابلة. نحن على رأس الساعة مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. من جهته، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، وإنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار

0: لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل، رحب قادة مجموعة السبعة بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأكدوا أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. وفي طهران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. على صعيد الجبهة اللبنانية، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. في تطور آخر، خفضت الخارجية الأسترالية مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط. رحب بمراسلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن إيفيون في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بكما. أبدأ معك عدنان، وأي تحديثات بخصوص المواقف والتصريحات الإيرانية بشأن هذا الاتفاق؟
1: نعم سهام، ربما نستطيع الحديث عن هدوء فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية، ونحن على بعد 2 من توقيع الاتفاق رسميا في سويسرا يوم الجمعة، بحسب ما قالت الخارجية الإيرانية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما قال إن التوقيع الرسمي سيكون على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، وبدء المفاوضات، مفاوضات 60 يوم، سيكون بشكل مباشر بعد توقيع الاتفاق في أولى الجولات التي ستبحث الملفات الكبرى المرتبطة بالملف النووي وبرفع العقوبات عن إيران. وهي 60 يوم أيضا ستشهد خطوات أخرى مرتبطة بالتعويضات لإيران، ولكنها أيضا ستكون مساحة لمراقبة تنفيذ الالتزامات فيما يتعلق بمذكرة التفاهم. هذه المساحة الزمنية التي تقول طهران بأنها مؤشر ومقياس لبناء الثقة، ولذلك نرى التصريحات التي تأتي من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، والذي يقول بأن اتفاق مذكرة التفاهم خطوة مهمة، وبأن المفاوضات أو حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي من خلال هذه المفاوضات فيما يتعلق بالملفات الكبرى، فإن طهران تتعامل بواقعية مع كافة السيناريوهات المحتملة. لكن بما أننا الآن نتحدث عن مذكرة التفاهم بشكل أساسي، فعمليا بدء تنفيذ بنود المذكرة بحسب إعلان وزير الخارجية الإيراني سيبدأ الجمعة، لكن قال في وقت سابق إن بعضا من بنود هذه المذكرة بدأ تنفيذه، وهنا الإشارة ربما إلى رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، حيث بدأ الحديث عن دخول وخروج السفن الإيرانية وناقلات النفط الإيرانية. ولكن عموما هناك حالة من الارتياح في الشارع الإيراني. الوزير عراقجي بالأمس وضع لجنة الأمن القومي الإيراني بصورة هذا الاتفاق، وعبرت لجنة الأمن القومي الإيراني في البرلمان الإيراني عن دعمها للمسار الدبلوماسي، وهذا مرده ربما سهام إلى ما كانت تتم الإشارة إليه في وقت سابق فيما يتعلق بوجود بعض الخلافات داخليا أو وجود تيار متحفظ على مسار المفاوضات والاتفاق، ويبدو أن هذا الأمر أصبح وراءنا، وأن طهران الآن تترقب عمليا لتنفيذ هذه البنود التي لم يكشف عنها تفصيليا، وخصوصا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، فيما تتم الإشارة إلى مضيق هرمز باعتباره خطوة سيبدأ عمله أو سيبدأ تنفيذها يوم الجمعة بناء على طلب إيراني لوجود ترتيبات للوصول إلى تلك المرحلة لتوفير الأمن للسفن في تلك المرحلة.
0: وهنا السؤال عدنان، يعني هل من الواضح من منظور إيراني كيف سيكون العمل الآن في مضيق هرمز؟ هل سيتم العودة إلى الآلية ما قبل الحرب، أم هناك ترتيبات جديدة بالنظر إلى أن إيران كانت لديها شروط ومطالب بخصوص مضيق هرمز؟
1: من غير الواضح ما هي الصيغة التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمضيق هرمز سهام. هذه النقطة غير واضحة. كان يتم الحديث في وقت سابق عن أن طهران تطالب بإدارة كاملة للمضيق، بعد ذلك تم الحديث عن ترتيبات ستتم فيما يتعلق بالمضيق بموافقة الدول المشاطئة، في إشارة إلى عمان وإيران. طهران تحدثت عن أن مياه مضيق هرمز هي ليست مياه دولية، هي مياه خاصة بإيران وبعمان، وبأن هذه الترتيبات ستتم

0: رسوم عبور. هذا هو الجو العام فيما يتعلق بمضيق هرمز. عموما سهام، هذا الجو بشكل عام سواء فيما يتعلق بالمضيق سواء فيما يتعلق بالأصول المالية الإيرانية التي يعول عليها ببناء كثير من الارتياح، كل هذا الاتفاق له أصداء في الشارع الإيراني. هنا نستطيع القول أن هناك نوع من الأريحية، ولكن هناك أيضا نوع من القلق مبني على التجارب السابقة فيما يتعلق بالاتفاقات. بالأمس رصدنا الكثير من الأجواء في الشوارع الإيرانية، حالة الارتياح واضحة، ولكن كثير من الأسئلة كانت حاضرة في ذهن الناس هنا في شوارع طهران، وقد أعددت تقريرا في هذا السياق نتابع الآن.
1: انقضت أيام الحرب، ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام، لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
0: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه؟
2: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها، لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
3: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
1: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
4: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
5: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
1: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران، خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
6: وأنتقل إلى مراسل الجزيرة من إيفيان في فرنسا، فادي منصور. فادي، قربنا أيضا من الأجواء هناك، وأهم ما جاء في بيان مجموعة الدول السبع بخصوص هذه مذكرة التفاهم بين الإيرانيين والأمريكيين.
7: نعم، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا سهام كان في الأساس للحصول على دعم دولي وإقليمي لمذكرة التفاهم التي وقعها هو ونائبه إلكترونيا مع الجانب الإيراني، بانتظار التوقيع الرسمي يوم الجمعة في سويسرا المجاورة، تحديدا في منتجع بيرغنشتاك الجبلي. الرئيس دونالد ترامب شدد خصوصا خلال لقائه مع أمير دولة قطر على أن هذا مذكرة التفاهم تمثل اتفاقا منصفا وجيدا مع الجانب الإيراني، وقال إنه في نهاية المطاف حصل على ما كان يريده، وهو الأهم بالنسبة إليه، التزام إيراني كامل وشامل ومطلق بعدم الحصول أو امتلاك سلاح نووي أبدا وفق تعبيره. وشدد على مسألة أساسية، أن مضيق هرمز فتح جزئيا أمام حركة الملاحة ونقل الطاقة تحديدا النفط، وأنه سوف يفتح بشكل كامل يوم الجمعة مع توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني. في إطار المواقف الإقليمية، طبعا صدرت يوم أمس خلال اللقاء مع ترامب مواقف من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، شدد فيها على أن الشرق الأوسط يمر في لحظة حرجة ومهمة للغاية، وأن مذكرة التفاهم لهذا السبب تمثل أهمية خاصة للمنطقة، لكنه أضاف أن هناك جهود ينبغي الاستمرار في ممارستها للوصول إلى الاتفاق النهائي، معربا عن استعداد قطر للمساهمة في أي دور يطلبها أصدقاؤها. في المقابل أيضا حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الغطاء الدولي من مجموعة السبع من خلال البيان الذي صدر يوم أمس، وأكد من خلاله المجتمعون في إطار هذه القمة على أن مذكرة التفاهم

0: تمثل ما وصفوه بالفرصة التاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن أيضا لمعالجة أنشطتها الإقليمية والصاروخية. وهذه نقطة أساسية بالنسبة للدول الأوروبية، أعرب عنها الرئيس الفرنسي قبيل اجتماع القمة، أن أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يعالج مسألة ترسانتها من الصواريخ البالستية، بما أن هناك تأكيدات أمريكية وأوروبية أن إيران تمتلك صواريخ قادرة على بلوغ القارة الأوروبية. البيان أيضا شدد على مسألة العبور الآمن عبر المضائق وبدون رسوم وبدون عوائق، ودعم أيضا التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يؤمن السلام والأمن الإقليميين، وأيضا يحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا. كما أشار هذا البيان لنقطة أساسية تتعلق بالملف اللبناني، مسألة دعم جهود الدولة اللبنانية لاحتكار السلاح من خلال نزع سلاح حزب الله وتأمين سيادة لبنان على كامل أراضيه من خلال ضمانات أمنية. اللافت أن مسألة لبنان البارزة كانت أيضا في إطار تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، والتي وجه من خلالها انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولأداء إسرائيل تحديدا في حرب لبنان، والتي اعتبر من خلالها أن هناك استخدام مفرط للقوة. في هذا الإطار جاي دي فانس حاول أن يخفف مما يحصل في الوقت الراهن من انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال تصريحات قال فيها إن إطلاق النار أقل بكثير من الأسبوعين الماضيين. ونعرف أن هذه مسألة أساسية تركز عليها إيران في إطار مذكرة التفاهم التي تشدد على وقف الحرب في جميع الجبهات. سهام
1: فادي، أيضا يعني في ظل كل الأسئلة المرتبطة بتطبيق وتحقيق هذا الاتفاق، هل هناك حديث عن دور أوروبي ملموس، عن إجراءات معينة لهذه الدول الأوروبية قد تلعبها في إطار إنجاح هذا الاتفاق؟
0: حقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاب بأفضل طريقة عن هذا الأمر عندما قال خلال وصوله إلى القمة واللقاء الذي عقده الثنائي مع الرئيس ماكرون، عندما سئل ماذا يمكن لفرنسا أن تقدمه، قال نحن أنجزنا الاتفاق، لا نحتاج إلى مساعدة، ولكن قد يكون من اللطيف أن تساهم ربما بسفينة أو سفينتين في مضيق هرمز. في كل الأحوال بيان مجموعة السبع أشار إلى هذه المسألة عندما قال ضرورة أن أو يمكن للدول والشركاء الإقليميين والدوليين أن يلعبوا دورا في المساهمة بالتوصل إلى الاتفاق النهائي. وهناك إشارة إلى مسألة المبادرة الفرنسية البريطانية الدفاعية لتقديم ضمانات للملاحة في مضيق هرمز من خلال توفير سفن عسكرية، إما من أجل تأمين مظلة أمنية أو للتعامل مع أي ألغام قد تكون موجودة هناك. لكن الصيغة أشارت إلى أن هذه الدول يمكن أن تلعب دورا في هذا الإطار. حتى وإن كان في نهاية المطاف نحن نتحدث عن ترتيبات لتوقيع هذه المذكرة في بلد أوروبي في سويسرا المجاورة، وبطبيعة الحال سوف يكون هناك حضور دولي، لكن هذا الحضور الدولي هو أكثر لمنح هذه المذكرة شرعية دولية تطلبها الأطراف في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفارقة انتقادات حادة في الولايات المتحدة من قبل الديمقراطيين حول هذا الاتفاق بعد هذه الحرب الطويلة مع إيران والمكلفة سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري أو حتى الإنساني. وسؤال كبير، ما الذي أنجزته إذا كانت التسريبات حول مذكرة التفاهم حقيقية لناحية الفوائد الاقتصادية لإيران، خصوصا أن إيران سبق أن التزمت بعدم امتلاك السلاح النووي، وشعور بالإحباط من قبل الجمهوريين والتحفظات حتى هذه اللحظة، خصوصا أن المذكرة لم يتم الإعلان عنها بطريقة عرض بنودها. وإن كان الرئيس دونالد ترامب قال إنه سوف يشرح هذه المذكرة وسوف يتلو هذه البنود بعد التوقيع عليها. عندما سئل يوم أمس للمفارقة نائب الرئيس الأمريكي لماذا لم تنشر حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية مذكرة التفاهم لكي يطلع عليها الشعب الأمريكي، قال إنه لا يعرف حقيقة هذا السبب، ولكن هناك طلب بهذا الصدد من عدم نشرها بالكامل من قبل إيران والوسطاء وفق تعبيره. وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات داخل الولايات المتحدة. لكن على المسرح الدولي وعلى المسرح الإقليمي الرئيس دونالد ترامب حظي بالدعم الذي يريده لاستكمال المفاوضات. وفي هذا الإطار قال نائب رئيس جي دي فانس أنه سوف يحضر إلى سويسرا أولا للمشاركة في التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن أيضا لبدء جولة مفاوضات مع الجانب الإيراني على غرار تلك في باكستان لتحري موقف إيران ومدى جديتها في الوصول إلى اتفاق في غضون 60 يوما يعالج تحديدا القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي. سهام،
1: شكرا لك فادي منصور مراسل الجزيرة، كنت معنا من إيفيون في فرنسا. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف في تقرير التالي على خلفيات هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
2: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان. الخطوة التي جاءت رداً على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضاً من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصباً على خسائر الحصار، بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لا بد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيداً عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
1: وللمزيد من المتابعة والتحليل أرحب بضيفينا في الاستوديو، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، كما أرحب بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني هناك تيار رافض لهذا الاتفاق أو ينتقد هذا الاتفاق داخل إيران، هل مرد ذلك فقط مسألة الثقة؟ يعني ليس هذه الفئة من الإيرانيين ليست متأكدة من أن الولايات المتحدة سوف تلتزم، أم أن هناك ربما تنازلات إيرانية كبيرة قدمت؟
3: صباح الخير لك ولضيفك والمشاهدين. أن يعتقد بأن يعني من يدرس مشهدية الخارطة السياسية في إيران يجد بوضوح بأن هناك وسط كبير جدا من الإيرانيين. هؤلاء يرفضون بالأصل أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، ويعتقدون بأن الجانب الأمريكي مهما كان من يجلس في البيت الأبيض هؤلاء لا يلتزمون بالمبادئ، لا يلتزمون بالمواثيق، ولا يلتزمون بأي التزامات، وبالتالي المفاوضات معهم والتوصل معهم إلى أي قرار أو معاهدة أو اتفاق لا يخدم إيران، لأنهم يستندون في ذلك على خروج

0: أو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقع في العام 2015، انسحبوا من هذا الاتفاق. المفاوضات السابقة حديثا، المفاوضات السابقة بالعام الماضي أدت إلى، لم تؤدي إلى سلام وإنما أدت إلى حرب في يونيو حزيران الماضي. المفاوضات الحالية التي بدأت في نوفمبر أيضا أدت إلى حرب، وبالتالي الذاكرة الإيرانية لا تحمل معاني قبول الولايات المتحدة بالالتزامات وبالمواثيق منذ العام 1953 عندما ساهمت الولايات المتحدة وتعديدا وكالة المخابرات الأمريكية في إسقاط الزعيم الإيراني محمد مصدق. وبالتالي يعتقدون بأن هذه المفاوضات مضيعة للوقت وهي تضر بالمصلحة الإيرانية، ولذلك يجب عدم التفاوض مع الولايات المتحدة.
1: ومع ذلك وافقت إيران الرسمية على هذا الاتفاق، وحتى تقدم بموجب حسب ما يصرح به الأمريكيون التزامات كفتح مضيق هرمز، إزالة الألغام، تفكيك البرنامج النووي الإيراني. كيف نفهم مقاربة طهران في هذا الخصوص؟
0: الحكومة الإيرانية، يعني أنا لم أقول كل المشهد السياسي يعارض هذه المفاوضات، لكن هناك وسط متشدد حيال الولايات المتحدة ويعتقد بأن لا زالت الهيمنة الأمريكية هي المسيطرة.
1: ولكن حتى إيران الرسمية كانت تتحدث عن مسألة الثقة، أنه حتى لو وصلنا إلى اتفاق لا يوجد ضمانات بأن الجانب الأمريكي سيلتزم، لهذا نريد ضمانات مقابل أي اتفاق حتى لا تتكرر سيناريو انسحاب ترامب من اتفاق 2015. بالتالي ما الذي تغير وجعل إيران توافق على التوصل أو توافق على هذا الاتفاق رغم حالة عدم الثقة هذه؟
0: هذا صحيح جدا. الحكومة الإيرانية وتحديدا وزارة الخارجية الإيرانية تعتقد بأنها تذهب إلى هذه المفاوضات، وقالها عباس عراقچي وزير الخارجية بأنه يذهب، وقال عدة مرات، قال نحن ذهبنا للمفاوضات ونذهب حاليا للمفاوضات ونوقع على النتائج بحذر شديد جدا. معنى ذلك بأنهم يذهبون إلى هذه المفاوضات لكن كل الأمور مطروحة على الطاولة، إن عدتم عدنا، هكذا يذهبون لأن الثقة صفر. لحد الآن نحن نتحدث قبل 24 ساعة من توقيع على مذكرة التفاهم، لكن وزارة الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية تعتقد بأن الثقة معدومة، لأن يعني لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس ترامب منذ أن بدأت المفاوضات لحد الآن، يعني قبل إسلام أباد ولحد الآن، لم يعطي الرئيس ترامب أي إشارة إيجابية وأي خطوة إيجابية من أجل تعزيز الثقة عند الإيرانيين. الآن نحن على المحك، هذا اختبار مهم اختبار خطير أيضا، سواء كان للولايات المتحدة، للعوامل المؤثرة على هذا الاتفاق. نأمل أن يكون هناك تعزيز للثقة من أجل بناء أرضية وبناء طاولة مهمة للذهاب إلى مفاوضات الملف النووي.
1: سيد كونستانتين، ترامب يقول عن هذا الاتفاق أنه جيد، على أي أساس في اعتقادك يمكن اعتبار هذا الاتفاق جيد، خصوصا بالمقارنة مع الأهداف التي دخل بها ترامب هذه الحرب؟
2: أعتقد أنها صفقة جيدة، على الأقل بناء على ما سمعناه بشأن الاتفاق حتى الآن، وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيكون عليه النص النهائي لمذكرة التفاهم قبل أن نجيب عن هذا السؤال. ولكن من منظور الولايات المتحدة وبناء على ما قاله الرئيس، هو كان قد حدد ثلاث أهداف، وهي نفسها الأهداف التي تم وضعها قبل عام عندما كانت عمان تؤدي دور الوساطة في المفاوضات. بقيت الأهداف كما هي منذ ذلك الحين وحتى الآن، ولكن التركيز الأساسي هو على المسألة النووية، إذا عدم حصول إيران على السلاح النووي وعدم حصولها على القدرات لتطوير سلاح نووي. وما قاله نائب الرئيس فانس بشأن ذلك كان واضح جدا، قال أنه هناك اتفاق لن يسمح لإيران بأن تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وهذا ما قالوه في السابق، ولكن بعض أفعالهم نقضت ذلك. ولكن الفرق هو أنهم لم يوافقوا من قبل على التخلي عن اليورانيوم المخصب، وسيكون هناك نقاشات بشأن كيفية حصول ذلك. ولكن إذا تم التخلي عن اليورانيوم الذي تصل درجة تخصيبه إلى 60%، هذا الأمر سيكون جيد، وهذا الأمر يحقق الهدف الأول. أما بالنسبة للهدف الثاني فهو كان تقويض برنامج

0: التواريخ البالستية
1: لحيازة إيران،
0: وسواء حصل ذلك بشكل طوعي أو كنتيجة للحرب، بكل صراحة قد تكون هذه النتيجة مؤقتة، لأن ما من شيء يمنعه من إعادة بناء ترسانتهم الصاروخية، ولكن بات لديهم عدد أقل من الصواريخ مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب، وهذا ما أوضحه الرئيس. أما بالنسبة للهدف الثالث وهو وقف إيران لدعمها للمنظمات الإرهابية على حد وصف الولايات المتحدة، حزب الله وحماس والحوثيين وغيرها من الميليشيات في العراق أيضا، وإذا كان ذلك جزء من الاتفاق أيضا فإن الرئيس سيكون قد حقق هذه الأهداف، ولكنه قد أوضح منذ بداية هذه الحرب أن الملف النووي هو الأهم بالنسبة له، وبناء على كل النسخ التي وصلتنا كتسريبات من مذكرة التفاهم يبدو وكأن هذا هو الجزء الذي سيتم التناقش بشأنه.
2: دكتور صدقيان، هناك الكثير من الغموض حول بعض النقاط الأساسية في هذا الاتفاق، وهو مثلا الصيغة التي تم التوصل إليها فيما يخص مضيق هرمز، لأن كل طرف يتحدث طيلة الأسابيع الماضية عن شروط معينة عن مطالب. في اعتقادك ما الذي وافق عليه الإيرانيون في هذا السياق؟
3: يعني الإيرانيون مهم بالنسبة لهم في كل المفاوضات، يعني استراتيجية إيران بالدخول للمفاوضات سواء كانت السابقة أو الحالية هو إزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وإزالة العقوبات عن إيران. هذا الهدف الأساسي الذي تدخل إيران من أجله المفاوضات، وبالتالي الآن هناك أرصدة إيرانية مجمدة بمقدار 24 أو 25 مليار دولار، هذه يجب أن تدفع خلال فتح مضيق هرمز. هذا مهم جدا بالنسبة إلى إيران،
2: يعني ضمان كافي في اعتقادك. والإيرانيين يمكن يتحدثون عن مضيق هرمز كضامن وحيد وحقيقي لأي اتفاق، الآن يوافقون على إزالة الألغام يعني وعلى فتح المضيق. ماذا لو تجددت الحرب على الإيرانيين؟
3: يغلق المضيق مرة أخرى. يعني الآن إيران هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز بيد الإيرانيين، ولذلك أنا أقول حتى الضمانات من يعطي هذه الضمانة؟ لا أحد. هذه الخطوة خطوة ربما تكون هي الضامن، يعني الأموال مقابل فتح الأموال الإيرانية، إيران لا تريد شيء من غير أموالها، إيران تريد رفع الحظر عن الأموال وأموالها المجمدة في البنوك وجمدت بقرار من الولايات المتحدة. أما الملف النووي في الشهرين 60 يوم، الإيرانيون يدخلون الملف النووي مقابل رفع كافة العقوبات المفروضة على إيران، وهذه هي النقطة التي يدخل من أجلها المفاوضون الإيرانيون لهذه المفاوضات، ويريدون هذا الأمر لا شيء آخر. الآن يقدمون تنازلات في مضيق هرمز، يقدمون تنازلات في برنامجهم النووي من أجل الحصول على إزالة العقوبات.
2: لو رفعت كل العقوبات، ما شكل التنازل الذي يمكن أن تقدمه إيران فيما يخص البرنامج النووي؟ والإيراني والأمريكيون يتحدثون عن تفكيك كامل للبرنامج.
3: لا، الإيرانيون لا يتحدثون عن تفكيك كامل، هم يتحدثون عن برنامج نووي سلمي يستطيع أن يزيل القلق عن الولايات المتحدة وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي هم يوافقون على تخصيب منخفض يصل إلى 3-6-7 كما كان في الاتفاق 2015. وبالتالي الإيرانيون أيضا يقولون بأنهم لا يريدون صنع إنتاج سلاح نووي، والبرنامج النووي لحد الآن كل الذي سمعناه منذ عقدين من الزمان لحد الآن بأن البرنامج الإيرانيون يريدون أن يصلوا إلى إنتاج سلاح نووي كان خطأ وكان كذب. ونتنياهو عندما تتذكرين عندما كان يذهب للأمم المتحدة، كل مرة يذهب للأمم المتحدة ويخرج يرفع لنا لافتة يقول فيها الإيرانيون سوف ينتجون السلاح النووي بعد 10 أيام وبعد أسبوعين وبعد 6 أشهر وهكذا. الإيرانيون ثبت للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على البرنامج النووي الإيراني بأن الإيرانيون ليس لديهم أي برنامج سري من أجل إنتاج السلاح النووي.
2: في مسألة البرنامج النووي سيد كونستانتين، أيضا من منظور أمريكي، من ستكون له الكلمة العليا الآن في مضيق هرمز؟ لمن السيادة حقيقة؟ لأننا نسمع تصريحات متناقضة

0: بين الطرفين.
1: أعتقد أنه ما يبدو عليه الأمر هو أن الطرفان سيتصرفان بالتوازي، وأعتقد أن هذه إشارة إيجابية. الخطوة الأولى في هذه العملية من أجل بناء الثقة هي أنه على كلا الطرفين القيام بشيء ما في مضيق هرمز. إيران منعت العالم بأكمله من استخدام مضيق هرمز، والولايات المتحدة كانت تمنع إيران من استخدام المضيق. وإذا قام كلا الطرفين برفع العراقيل فإن العالم بأكمله بإمكانه العودة إلى الحالة الطبيعية، وسيكون الجميع سعداء. أعتقد أن الخطوة الأولى على الأرجح هي أن كلا الطرفين سيعيدان مضيق هرمز إلى الملاحة الطبيعية. ولكن المسألة الأساسية هي أن إيران تطالب بأن تفرض رسوم على الخدمات، تقول أنها ليست رسوم عبور بل رسوم على الخدمات. ولكن ولا مرة حصل الأمر في التاريخ أنه فرض رسوم على مضيق هرمز، ولا يمكن أن يتغير ذلك الآن. ربما قد تكون هذه من بين النقاط العالقة، ولكن الآن سنكون في عملية مفاوضات لمدة 60 يوم، وسنرى كيف ستتقدم الأمور.
0: دكتور صدقيان، يعني أيضا من النقاط الغامضة مصير اليورانيوم عالي التخصيب، وقد كانت الوجهة التي يمكن أن يرحل إليها هذا المخزون في حد ذاتها محل خلاف وجدل كبير. في اعتقادك ما الوجهة التي قد يكون الطرفان توافق عليها إذا فعلا كان هناك توافق في هذه المسألة؟
2: دعيني أذكر نقطة في غاية الأهمية حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم. الإيرانيون لم يكونوا في البداية يريدون الذهاب إلى رفع تخصيب اليورانيوم إلى 60%. هذا جاء بناء على عدم التزام الدول الأوروبية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم التزام الدول الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بما جاء في الاتفاق النووي، لأنهم بقوا في هذا الاتفاق وطالبوا إيران بعدم انهيار الاتفاق النووي على أمل أن يفعلوا آلية اقتصادية، وبعد ذلك سموها بالإنستكس، من أجل التعامل مع إيران بهذه الآلية الاقتصادية. لم يفعلوا ذلك، وبالتالي مجلس الشورى الإيراني عندما أمر أو أصدر قرار برفع مستوى التخصيب هو أراد الضغط على الدول الأوروبية من أجل تفعيل البنود الاقتصادية في الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، لكن ذلك لم يحدث. تم رفع هذه النسبة. الآن يتم التفاوض أن هذه هل تقبل إيران بنقل هذه الكمية إلى خارج إيران أو ترقيقة في داخل إيران بما تحتاجه إيران. هذه القضية أنا لا أعتقد بأنها مهمة، ويجب علينا أن نتذكر بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني عندما قاد المفاوضات في العام الماضي ووصل في يونيو تموز، لا بدر البوسعيدي في المرحلة الثانية هذا العام في فبراير، قال في الولايات المتحدة، قال بأن الإيرانيون قبلوا أن ينقلوا كل كمية اليورانيوم المخصب للخارج، لكن الولايات المتحدة لم تقبل وفرضت هذه الحرب في 28 من فبراير.
0: ثم كان هناك خلاف حول الوجهة.
2: الوجهة إيران لا، يعني ربما هذه قضية فنية. أنا أعتقد بأن إذا سارت الأمور بشكل جيد وكان هناك ثقة بالالتزام وبالتوصل لهذا الاتفاق، أنا أعتقد بأن الإيرانيون يمتلكون خيارات متعددة من أجل إقناع الولايات المتحدة بآلية يعني آلية التخلص من هذه الكمية. ولا أعتقد بأن هذا الأمر سوف يكون عائقا كبيرا أمام التوصل لاتفاق.
0: شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. كما أشكر ضيفنا السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب مدفوعين بآمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع. فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
3: يعرفون وجهتهم جيداً، وكأن الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
4: خية وصهرة
5: استشهدوا. شو شعورك اليوم؟
4: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل رجعنا.
3: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
6: أنا راجع على بلدة معركة.
7: معركة؟ معركة مدمرة
6: فيها شوية.
7: طيب راجع على الدمار؟
6: على الدمار وعلى التراب بدنا ننام، على الباطون، على تحت الشجرة بدنا ننام.
3: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
4: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس احنا رايحين نتفقد يعني.
3: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
8: هيدا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا راجع معنا على النبطية. في دمار بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
3: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم. هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم. في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
9: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا إنذار نرجع، ونرجع منرجع لوين منرجع مجهول.
3: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب، محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
10: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
3: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
10: بلمح البصر مصلحة تلاقيها تدمر في نص ثانية، تدمر كثير. الموضوع أثر علي.
3: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
0: رحب من مدينة صور في جنوب لبنان بمراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستوديو بإلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك إيهاب، ولتقربنا أكثر من آخر التحديثات ما يخص المشهد ميدانيا، كيف ينعكس حتى الآن كل ما يقال حول هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي على الأرض حيث أنتم؟
11: هو اتفاق تخرقه التحركات الإسرائيلية على الأرض من ناحية الهجمات التي بدأت تأخذ طابعا متصاعدا. فبلدة المنصوري تعرضت قبل بعض الوقت لغارة من مسيرة إسرائيلية، والمنصوري تقع على خط المواجهة المباشر مع القوات الإسرائيلية في بلدة البياض التي تحتلها منذ عدة أسابيع، وكذلك تتوجه الأنظار إلى منطقة النبطية التي لا زالت عرضة لهجمات إسرائيلية، إذ تعرضت محيط كفر تبنيت والنبطية الفوق لغارتين بالطائرات الحربية الإسرائيلية. هاتين الغارتين هما الأول من نوعهما على هذه المنطقة بعد إعلان التوصل لإطلاق

0: إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وكذلك هناك إطلاق للصواريخ من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي تحاول التحرك على محور كفر تبنيت. فالقوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية كانت تضغط باتجاه الوصول إلى نقطة مرتفعة هي علي الطاهر في قطاع النبطي، لكنها وجهت بمقاومة من جانب حزب الله ولم تتمكن من الوصول إلى هذه التلة الحيوية المشرفة على أماكن واسعة من منطقة النبطي. أثر ذلك على حركة السكان باتجاه تلك المنطقة تحديدا، إذ أن العودة لا زالت خجولة جدا في ظل المخاوف من تصاعد الموقف. لكن هنا في مدينة صور، في مدن وبلدات أخرى بعيدة عن خط المواجهة، حركة تتغير كل يوم باتجاه إيجابي مع بعض التحركات للمواطنين للعودة لتفقد منازلهم. بتنا نرى بعض الشقق السكنية عادت من جديد، عاد سكانها إليها، والبعض الآخر لا زال يعود لتفقد أضرارهم مع بعض فتح المحال التجارية التي عاودت فتح أبوابها، وأيضا العمل على رفع الركام وانتشال ما تبقى من ركام في المنازل والمحال التجارية، وكذلك العمل على رفع ركام الطرقات من قبل الأجهزة المعنية. والآن ربما نشاهد الأضرار التي لحقت بهذه المدينة الساحلية التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن منطقة خط المواجهة نتيجة للغارات الإسرائيلية العنيفة عليها، والتي أدت إلى تدمير عدد كبير من المباني السكنية وإلحاق أضرار بمئات الوحدات الأخرى. الآن هناك بعض الحركة عادت لتدب مجددا في هذه المدينة وكذلك في بعض أحيائها الداخلية، لكن على الطريق البحري فيها لازالت الحركة فيه محدودة نظرا للخسائر التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية التي تقع عند هذا الخط، والذي يعد أحد المناطق السياحية الأبرز في المدينة إذ يقع عند شاطئ البحر. لكن من الواضح بأن هناك مخاوف لدى المواطنين في مناطق مختلفة من جنوب لبنان من العودة إلى القرى والبلدات التي تقع عند خط المواجهة، وهذه المناطق العودة فيها محدودة تفقد للمنازل أو ما تبقى من المنازل، خصوصا وأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير واسع في القرى والبلدات التي تقع عند خط المواجهة، بالإضافة إلى ما حصل من تدمير كامل للقرى والبلدات التي احتلتها إسرائيل فيما يعرف بمنطقة الخط الأصفر، والتي سمتها إسرائيل أيضا المنطقة العازلة. هذا اليوم كان هناك بحث من قبل رئيس الجمهورية مع قائد قوات اليونيفيل التي تعمل في جنوب لبنان عن وضع العمليات لقوات اليونيفيل في هذه المرحلة وفي المراحل اللاحقة، إذ أن قوات اليونيفيل من المقرر أن ينتهي أو تنتهي مهمتها مع نهاية هذا العام وتبدأ تدريجيا الانسحاب خلال هذه الفترات، ولبنان يطالب بضمانات أمنية من خلال قوات دولية تبقى في جنوب لبنان لمراقبة الوضع، وهو ما كان طرحه لبنان مع عدد من الدول بينها إيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول الغربية، مع أيضا تحضيرات لبنانية لجولة المفاوضات المرتقبة في 22 من حزيران يونيو الحالي.
1: ورغم هذه الخروقات الإسرائيلية للاتفاق المعلن حتى الآن، إيهاب، يعني آلاف اللبنانيين اختاروا العودة إلى ديارهم وهم لا يعلمون ماذا سيجدون. قربنا أكثر أيضا من هذا المشهد ومن الصعوبات التي يطرحها المشهد الإنساني المرتبط بالنزوح في لبنان.
0: السؤال الأول بالنسبة للسكان هو الوضع الأمني، هو الهاجس الرئيسي بالنسبة إليهم، خصوصا مع تواتر الأنباء المرتبطة بعمليات القصف والقصف المضاد من جانب القوات الإسرائيلية وحزب الله في منطقة النبطي، وهذا ما ينعكس أيضا على قرار الناس بالعودة النهائية إلى البلدات والقرى التي تقع في منطقة جنوب لبنان. لكن هناك من أعادوا وأصروا على العودة لترك مناطق نزوحهم في الأماكن البعيدة من بيروت ومن مناطق أخرى تقع في نطاقها باتجاه البلدات. هناك أسئلة ترتبط بالبنية التحتية، الكهرباء والماء والغذاء في هذه المرحلة، مع أيضا وضع الطرقات خلال فتحها من قبل أجهزة الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والأشغال وغيرها من الإدارات المعنية، مع كذلك أسئلة تطرح حول

0: مسار كيفية إعادة الترميم وإعادة الإعمار في المراحل المقبلة. من يستطيع من السكان بدأ بالسؤال عن كلفة الترميم، وربما هناك كثيرون بدأوا عمليا خطوات للعمل على ترميم منازلهم، خصوصا تلك التي تعرضت لأضرار بسيطة وطفيفة للعودة إليها. لكن مع عودة السكان هناك كذلك أسئلة عن العام المدرسي، أسئلة عن الوضع الأمني، الأسئلة عن الوضع بالنسبة للبنية التحتية وغيرها من الأمور التي لا زالت تقلق الجنوبيين من العودة. قضاء سور هناك 400,000 النبطي، وكل المناطق التي تعرضت للنزوح قدرت السلطات اللبنانية عددهم بأكثر من 1,000,000. الآن الأسئلة لهؤلاء 1,000,000، هل نعود وهل العودة قابلة للتحقق خلال هذه الفترة؟ طبعا لازال من المبكر الإجابة عن هذه الأسئلة من قبل السلطات المعنية، من قبل الأجهزة المعنية على الأرض، وحتى من السكان أنفسهم.
1: شكرا لك إيهاب العقدي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من سور. إلياس، ونحن نقترب أكثر فأكثر من موعد توقيع المذكرة بين الإيرانيين والأمريكيين، كيف يتطور المشهد في إسرائيل؟
2: سهام، واضح بأن إسرائيل تحاول أن تفصل ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبين ما يجري على الساحة في لبنان. وفي إسرائيل يقدرون بأن الطريق الأسهل والأفضل لفعل هذا الفصل بين الساحتين هو أن تمضي الحكومة الإسرائيلية في توقيع اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية، اتفاق سلام كما يريده بنيامين نتنياهو، يكون في إطاره أيضا تحديد لمسألة تجريد حزب الله من السلاح. كانت هنالك أيضا مآخذ من جانب المستوى العسكري في إسرائيل في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر على أن الإنجازات العسكرية بين هلالين من وجهة النظر الإسرائيلية التي أنجزت وتم تحقيقها في جنوب لبنان خلال الأشهر الماضية لا تترجم إلى قرارات سياسية من جانب المستوى السياسي، ولا توضع استراتيجية لكيفية استغلالها واستخدامها كرافعة في على المستوى السياسي وعلى مستوى التفاوض مع الدولة اللبنانية. حتى أن هنالك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن المجلس الوزاري المصغر بات أشبه بديكور، ليس إلا لا يقدم ولا يؤخر ولا يطرح سيناريوهات واقعية للمستجدات على الساحة وللمتغيرات التي حصلت في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، قادة الأجهزة الأمنية حثوا أيضا المستوى السياسي على المضي قدما في هذه الاتصالات السياسية. هذا الموقف عبر عنه قادة الأجهزة الأمنية وقالوا إن هذا هو الوقت الأنسب الآن للتوقيع على اتفاق مع الدولة اللبنانية. لكن من ناحية أخرى، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه، والعديد من وزراء الحكومة الإسرائيلية يجاهرون بموقف يقول لا انسحاب من الخط الأصفر أو من المناطق التي احتلتها إسرائيل في إطار هذه العمليات العسكرية، وأن إسرائيل باقية في هذه المنطقة لتوفير الحماية لسكان بلدات الشمال. الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي وضع تصورا من 3 نقاط رئيسية للتعامل مع المرحلة القادمة في لبنان. قال بقاء الحزام الأمني تحت سيطرة إسرائيلية، منح الجيش الإسرائيلي حرية العمل العسكري، وإنشاء منظومة أمنية فعالة وموثوق فيها من أجل تجريد حزب الله من سلاحه. واضح أن هنالك تعويل كبير سهام على الاجتماع المرتقب الأسبوع القادم في 22 من الشهر الجاري بين الوفود الإسرائيلية واللبنانية في هذا السياق.
1: والسؤال أيضا إلياس، هذا الاستياء الكبير من هذا الاتفاق، هل هو محل إجماع أم هو أكثر لدى التيار المتشدد؟ يعني هل هناك أصوات تتماهى مع الموقف الأمريكي القائل بأن الاتفاق وتجنب التصعيد هو أيضا في مصلحة إسرائيل؟
2: نعم، دعينا فقط نشير إلى أولا على المستوى الشعبي، وآخر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجري بالأمس لصالح هيئة البث الإسرائيلية، أشار إلى أن 18% فقط من الإسرائيليين يؤمنون ويثقون أن هذا الاتفاق هو جيد، وهي نسبة ضئيلة جدا. و 55% قالوا بأنه سيء بالنسبة لإسرائيل، فيما قال 70% من المستطلعة آرائهم بأن الوضع والهواجس حيال إيران لم تتغير حتى بعد الحرب.

0: نتنياهو لم يخرج ضد هذا الاتفاق علنا ولم يهاجمه ولم ينعته بأنه سيء وهو لم يجرؤ على قول ذلك أمام الرئيس ترامب في آخر مؤتمر صحفي له، لكنه دفع وزراء حكومته وأعضاء كنيسة تحديدا من حزبه حزب الليكود الحاكم لانتقاد هذا الاتفاق علنا ولمهاجمته وللقول بأنه غير ملزم لإسرائيل وأنه اتفاق أمريكي إيراني لا علاقة لإسرائيل به وأن إسرائيل سوف تحرص على مسائلها وقضاياها ومصالحها الأمنية والاستراتيجية.
1: والمعارضة الإسرائيلية كيف يبدو؟
0: والمعارضة الإسرائيلية كذلك الأمر، هنالك إجماع في إسرائيل حقيقة سهام بين المعارضة والائتلاف على أن هذا الاتفاق هو سيء ومروع وكارثي بالنسبة لإسرائيل وأن إسرائيل لم تحقق النتائج المرجوة من هذه الحرب على صعيد أمنها ومصالحها الاستراتيجية وأن ما ربما يكون وضعها أسوأ بكثير مما كان عليه قبل هذه الحرب. وهنالك حتى الآن الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية وفي اليمين الإسرائيلي يهاجمون شخصيا الرئيس دونالد ترامب ويقولون بأن هذا الاتفاق هو اتفاق خنوع وخضوع وركوع واستسلام لإيران وأن إسرائيل تركت وحيدة لتلاقي مصيرها وأنه هذا آخر ما كان يمكن أن يتوقعه من يمين نتنياهو الذي راهن بكل ما لديه وبكل ما يملك على الرئيس دونالد ترامب الذي خذله في نهاية المطاف وفق التصورات في اليمين الإسرائيلي.
1: ياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان؟ صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
2: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها وأراض تغيرت وظيفتها وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا. فالنقاط 5 بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفركلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها. مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا

0: ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير. أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة، معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان. خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض. في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان، وكيف تستخدم الأرض، وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: مستمرون معكم في هذه التغطية الالتفاق بشان مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. أهلا بكم. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. وفي لقاء مع أمير دولة قطر على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، أكد ترامب أن العمل مع قطر بشان وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا. من جهته قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن الاتفاق بين طهران وواشنطن مهم جدا، إنه لا يزال هناك عمل ينبغي القيام به. كما عبر أمير قطر عن أمله أن تشهد المفاوضات المقبلة بين واشنطن وطهران مزيدا من الحوار لدعم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. على صعيد متصل رحب قادة مجموعة السبع بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأكدوا أن المرور في مضيق هرمز يجب أن يبقى دون عوائق ودون رسوم. وفي طهران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. على صعيد الجبهة اللبنانية أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق عشرة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة فرتبنيت بقضاء

0: نمطية، كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان. من جانب آخر، أكدت الخارجية الصينية الالتزام بتسيير المحادثات بين واشنطن وطهران، وقالت إنها ستقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. نضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك عدنان، وتصريحات الجانب الإيراني مع هذا التوقيع الآن الذي تم إلكترونيا على المذكرة بانتظار التوقيع شخصيا يوم الجمعة، ما الذي يقال إيرانيا بخصوص مذكرة التفاهم، خاصة البند المتعلق بمضيق هرمز، في إطار وعلى ضوء كذلك بدأ الناقلات الإيرانية للنفط بالتحرك خارج الحصار؟
1: ما يقال هو يصب في مساحة التفاؤل والمضي قدمه نحو هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم. آخر التصريحات هي تلك التي جاءت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي أشار إلى أن هذه الخطوة خطوة مهمة في سياق إنهاء الحرب، ولكن العبرة بالنتائج بشكل أو بآخر، عندما أشار إلى أن الأمور تنتهي عمليا حين إقرار اتفاق نهائي، وطهران لا تتعامل مع حتميات وإنما مستعدة لكل السيناريوهات. لكن عموما هذا السياق من الحديث يأتي في ظل الحديث عن مرحلتين في هذا الاتفاق، وهو ما تركز عليه طهران بشكل كبير من خلال آخر ما جاء من الخارجية الإيرانية، مثلا الحديث عن مذكرة التفاهم بحد ذاتها ميادة، والحديث عن مسار المفاوضات المكون في مساحة زمنية مقدار 60 يوم. هذه المساحة ستتم فيها مراقبة كل تفاصيل تنفيذ بنود الاتفاق والتزام الجانب الأمريكي بهذه البنود بشكل دقيق، وخصوصا بأننا نتحدث عن بنود من غير الواضح بعد ما هي تفاصيلها، ولكن لدينا الخطوط العريضة كما قلنا عندما نتحدث عن مضيق هرمز، عن رفع الحصار الأمريكي الذي بدأ عمليا، عن الأصول الإيرانية المجمدة، وعن وقف إطلاق النار في لبنان، بالإضافة إلى نقاط أخرى. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن هذه البنود وبنود مذكرة التفاهم بشكل عام سيبدأ تنفيذها رسميا يوم الجمعة حين توقيع الاتفاق في سويسرا. بذلك التوقيع سيحضر رئيس الوفد الإيراني المفاوض كبير المفاوضين محمد باقر خليباف، وربما يكون التوقيع إلكترونيا أو بشكل مباشر، هذا ما قاله. بعد ذلك ستبدأ أولى جولات المفاوضات المرتبطة بالملف النووي، وهي التي ستمتد كما قلنا ل60 يوم، قابلة للتمديد إن اتفقت الأطراف على ذلك. لكن عموما لنعود إلى بنود مذكرة التفاهم. هذه البنود كانت الخارجية الإيرانية قالت من قبل إن بعضا منها بدأ قبل يومين، وإن البعض الآخر سيبدأ تنفيذه حين توقيع المذكرة. هنا يتم الحديث ربما عن رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وهو ما يفسر هذه الأخبار رسميا التي تتحدث عن حلحلة في وصول السفن الإيرانية إلى الموانئ الإيرانية وحركة ناقلات النفط الإيرانية، وهما يعتبر أمر مهم للغاية في إيران باعتبار أن هناك الكثير من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي يرتقب أن تكون هناك فيها بشأنها ملامح واضحة ربما تكون مرتبطة بالتوقيع رسميا. عمليا طهران تراقب أيضا ميادة وقف إطلاق النار في لبنان، هناك تأكيد دائم على هذه النقطة في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، آخرها ما كان بالأمس من قاليباف في اتصاله مع رئيس البرلمان اللبناني وتأكيده على هذه النقطة بشكل دقيق، وعلى ضرورة أن يكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان وانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة للنازحين إلى قراهم في الجنوب. هذا هو الموقف الإيراني، لكن لابد من الإشارة أن هناك تحرك داخلي في سياق التصريحات الإيرانية. عندما نتحدث عن لقاء عراقجي بالأمس بلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني ووضعهم بصورة الاتفاق، اللجنة عبرت عن دعمها للمسار الدبلوماسي. لابد من الإشارة إلى التصريحات التي جاءت من رئيس البنك المركزي الإيراني الذي بدأ يتحدث عن هذه الأصول المالية الإيرانية التي ستصب في الاقتصاد الإيراني، متحدثا عن أن البنك المركزي الإيراني هو من سيتصرف بهذه الأموال وفق آلية ستحدد، بالإضافة إلى بدء الحديث عن خطط لتحريك قطاع الإنتاج النفطي وقطاع إنتاج الغاز في ظل الحلحلة في تصدير الغاز والنفط الإيرانيين بعيدا عن العقود.

0: هي إحدى أكثر الكلمات استخداماً في إيران هذه الأيام، لا يقين حتمياً، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلاً، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
1: ليس سهلاً مع غياب اليقين أن يقول الناس آراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
2: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
3: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
0: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
4: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق. كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر. موقفنا كان أفضل.
5: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
0: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
6: نشكر عدنان بوريني وننتقل إلى فادي منصور الذي تابع أيضا بيان مجموعة السبع. فادي.
7: نعم، بيان مجموعة السبع هو ما أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحظى به من خلال مشاركته في هذه القمة، وهو الغطاء الدولي والدبلوماسي العالمي، لا سيما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، ولكن أيضا في ظل مشاركة إقليمية لافتة من دول المنطقة على رأسها قطر والإمارات ومصر بطبيعة الحال. وقطر لعبت دورا أساسيا في مسألة الوساطة وإيصال مذكرة التفاهم إلى خط النهاية خصوصا في ظل دورة التصعيد الأخيرة التي شهدناها بين إيران والولايات المتحدة. البيان في كل الأحوال رحب بمذكرة التفاهم، واعتبر أنها فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأكد الدعم للوصول إلى اتفاق نهائي يعالج من بين ما يعالجه أيضا القضايا المتعلقة بسلوك إيران الإقليمي وتهديداتها، وأيضا التهديدات الصاروخية، وهذه مسألة أساسية بالنسبة للحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة. كما شدد على مسألة العبور الآمن والحر تحديدا في إشارة إلى مضيق هرمز وبدون أي رسوم، كما لفت إلى دور ما قد تلعبه هذه الدول خصوصا في إطار المبادرة الدفاعية لكل من فرنسا وبريطانيا لمرافقة السفن في مضيق هرمز وربما إزالة الألغام، وإن كانت هذه المبادرة رمزية في بعدها، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن قال لدى وصوله إلى هذه القمة وخلال اجتماعه ثنائي مع الرئيس الفرنسي ماكرون أن الاتفاق أنجز وأنه ليس يحتاج إلى مساعدة، ولكن سيكون من اللطيف أن تساهم فرنسا أو غيرها من الدول بهذا الإطار. البيان أيضا لفت إلى مسألة دعم سيادة لبنان على ترابه والسيادة على أراضيه واستقلال هذه الأراضي في إطار دعم مسألة نزع سلاح حزب الله، لكن في إطار أيضا الدعم الدولي هذا الذي أشرنا إليه، هناك أيضا الدعم الإقليمي برز خلال لقاء رئيس دونالد ترامب مع أمير دولة قطر يوم أمس على هامش أعمال قمة. في هذا اللقاء الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال شدد على مسألة أن الاتفاق في نهاية المطاف هو اتفاق منصف وجيد ويمنح الولايات المتحدة ما تريده، وهو ضمانة حقيقية ونهائية بأن إيران لن تستحوذ ولن تحصل ولن تمتلك بأي شكل من الأشكال على سلاح نووي. وشدد على أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة أمام حركة الملاحة. في المقابل أمير دولة قطر شدد على أهمية هذه المذكرة في هذه اللحظة الحرجة للشرق الأوسط من ناحية، ومن ناحية ثانية ضرورة استمرار الجهود للوصول إلى الاتفاق النهائي، وهذا مهم للغاية بالنسبة لدول المنطقة. من ناحيته في تصريحات متلفزة والرئيس الأمريكي أكد أنه سوف يحضر هنا إلى حفل التوقيع في برغنشتاك في سويسرا، وأنه سوف يبدأ التفاوض

0: التفاوض، سوف يكون حاضرا للتفاوض مع الجانب الإيراني للوقوف عند نوايا إيران ومدى جديتها في استكمال التفاوض. روان،
1: شكرا جزيلا لك من إيفيان في فرنسا، مراسل الجزيرة فادي منصور. أذهب إلى شيماء جوي من بيجين، والدور الصيني المقبل في المرحلة المقبلة شيماء، على ضوء تصريحات الخارجية الصينية المتعلقة بتيسير المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران من ناحية، وتقديم مساعدات إنسانية للبنان وإيران من ناحية ثانية.
2: نعم ميادة، من الواضح أنه دور مستمر ومتواصل من الجانب الرسمي الصيني، كما سمعنا من الخارجية الصينية قبل قليل خلال مؤتمر صحفي يومي للناطق باسمها لين جين، والذي أكد على أن الصين تتابع طبعا عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وتحدث بشكل عام عن رغبة الصين في مواصلة كل جهودها الحثيثة التي كانت مستمرة خلال الأشهر والأسابيع الماضية لتيسير المحادثات والمفاوضات بين واشنطن وطهران والتوصل إلى توقيع اتفاق نهائي ينهي هذه الحرب بين واشنطن وطهران في نهاية المطاف. من الواضح أن الجانب الرسمي الصيني لا يستثني في هذه الجهود التي يتحدث عنها الجبهة اللبنانية. سمعنا الناطق باسم الخارجية الصينية يتحدث عن مساعدات ستقوم الصين بتقديمها خلال المرحلة المقبلة، كما قال قريبا أو في المستقبل القريب، لكل من إيران ولبنان. وعندما تحدث عن الشرق الأوسط تحدث كما قال عن كارثة إنسانية، يبدو أنه يشير هنا تحديدا إلى ما يحدث في لبنان من نزوح، من استمرار للعدوان الإسرائيلي ولعمليات النزوح المستمرة بسبب العدوان الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى مناطق أخرى نحو الشمال. بالتالي تحدث أيضا عن المساعدات الإنسانية تحديدا إلى لبنان التي استمرت منذ مارس أذار الماضي بحسب تعبيره. قال بأن أول دفعة من المساعدات الإغاثية الصينية للبنان كانت خلال مارس، واستمرت على دفعات بعدها عبر السفارة الصينية لدى بيروت. وقال أيضا بأن الصين ستكثف من هذه المساعدات خلال المرحلة المقبلة لتعزيز جهود إعادة الأعمار سواء داخل إيران أو داخل لبنان. ومن الواضح أيضا أن بيجين ميادة تأمل في وقف إطلاق النار في كل من إيران وأيضا لبنان كتتم للاتفاق الذي سيتم بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة، أو تحديدا خلال يوم الجمعة المتوقع إبرامه بين الجانبين. طبعا هذه المساعدات الإنسانية التي تقدمها الصين، يقول الناطق باسم الخارجية الصينية بأنها تأتي في إطار العلاقات الوطيدة، علاقات الصداقة الحميمة التي تربط الشعب الصيني بالشعبين الإيراني واللبناني. ونشير هنا تحديدا إلى هذا المسار من المفاوضات بين واشنطن وطهران التي كانت الصين تحرص خلال المرحلة السابقة على أن تكون جزءا مهما منها، من خلال التواصل الوثيق بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني لمتابعة جهود الوساطة الباكستاني.
1: من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوي، شكرا جزيلا لك. معنا هنا في الاستوديو سيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد تيم، وكيف ترى فرص العبور الآن إلى مراحل متقدمة من هذا الاتفاق بناء على ما أنجز وبناء على ما وصلت إليه الأمور؟
3: أعتقد في هذه المرحلة يوم الجمعة سيكون أمرا جيدا. أعتقد أننا سنصل إلى تلك المرحلة. سكان هنالك قلق حول مسألة تقدم الأمور، لكنني متفائل أننا سنصل إلى المرحلة المراسم. أشعر بالتوتر، ربما سيبدو المرء غريب عند مصافحة الأيادي، لكن خلال 24 ساعة المباشرة بعد التوقيع هذا أمر مهم، لأنه كلا في الولايات المتحدة وإيران أن هنالك أشخاص يختلفون ويعارضون نص الاتفاق بغض النظر عن فحوى. سيكون هنالك أشخاص يعترضون عليه، هنالك أشخاص في إيران يعتقدون أنه لا يجب عقد أي اتفاق مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة أيضا يشعرون بالغضب أن الرئيس يعقد صفقة مع إيران. بالتالي الانتقاد من كلا الطرفين سيكون قويا، وبالتالي فإن ربما هذا الأمر الذي يجب أن يتعامل معه الطرفان، وكيف سيتم أيضا ترجمته. هنالك صفحة من هذا الاتفاق؟ هل سيكون له نفس التفسير من كلا الطرفين؟ علينا أن ننتظر ونرى. أعتقد أن كلما أخذنا خطوة إلى الأمام، أنا أشبه بكأس العالم، كلما فزت بمباراة قد تصل إلى مرحلة أخرى، ولكن فقط عندما تخسر تخرج من البطولة برمتها. لم نخسر لحد الآن، بالتالي أنا أشعر بالتفاؤل.
1: دكتور محمد، جزئية مهمة أشار إليها السيد تيم كونستانتاين والمتعلقة بالأصوات التي لا ترضى عن الاتفاقية أو عن المذكرة حتى الآن بالبنود التي وردت فيها، هل يمكن أن تؤثر على المضي قدما فيها؟
4: حقيقة هذا يجب علينا لا ننكر وجود أصوات في داخل إيران ليس تعارض الاتفاق، وإنما تعارض أصل المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما أن في داخل الولايات المتحدة توجد أصوات من هذا القبيل. لكن المهم أنه كيف يمكن للحكومتين الأمريكية والإيرانية أن يضبطوا إيقاعات المعارضين ويضبطوا إيقاعات هذا الاختبار المهم. أنا أعتقد بأن تاريخ 19 من هذا الشهر ربما هذا يكون يوم تاريخي في تاريخ المنطقة، أولا تاريخ إيران وتاريخ الولايات المتحدة أيضا. لكن أعتقد بأن أمامنا اختبارات حقيقية. يعني أنا كثير أراقب الأمر بدقة وأقول بأن هذه 24 ساعة القادمة ربما تكون مهمة، وهو اختبار أيضا. بعد التوقيع على الاتفاق أيضا هناك اختبار، كيف سينفذ فتح مضيق هرمز؟ هل سيفتح بشكل طبيعي؟ هل سوف يفتح بدون مشاكل؟ أو يعني
1: أقصد الرسوم،
4: الرسوم، أو لأنه قضية الرسوم أجلت إلى المفاوضات 60 يوم. بالتالي هذا الاختبار اختبار فتح مضيق هرمز بشكل كامل، ورفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذا مهم جدا لإيران، لأن إيران دخلت هذه المفاوضات من أجل إزالة العقوبات وإزالة الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.
1: عذرا منك، فيما يتعلق بمضيق هرمز، ما المخاوف في هذه المرحلة؟
4: بالنسبة إلى إيران، إيران تريد رفع الحظر عن أرصدتها المالية المجمدة، هذا مهم جدا. وبالتالي على إيران أيضا أن يعني هناك اختبار لإيران، كيف سيتم فتح المضيق من الناحية الفنية؟ ماذا عن الألغام الموجودة، القضايا الفنية لعبور الآمن بالمضيق؟ أنا أعتقد بأن هذه الفترة مهمة جدا، لأنها سوف تؤسس لأبعاد طاولة يعني فيها الكثير من الثقة. لأنه إذا عبرنا قضية مضيق هرمز سوف نتجه إلى قضية مهمة جدا، وهي قضية البرنامج النووي الإيراني. إذا هذه ما سارت بشكل طبيعي وبشكل جيد، يعني أوجدت رضا عند الجانبين، أعتقد بأنها تؤثر إيجابا على المفاوضات 60 يوم.
1: دكتور حسن البراري، إن حاولنا أن نضع العوامل الإيجابية والسلبية في الميزان في هذه المرحلة تحديدا، كيف ترى الأمر؟
5: شكرا ميادة لك وللضيفين الكريمين. أنا بتقديري أن الإيجابيات في هذا الاتفاق أكثر بكثير من السلبيات، بمعنى أن الجانبين تمكنا من طي صفحة العمليات العسكرية والضربات المتبادلة، مما يعود على الإقليم بشكل عام بنوع من الارتياح والتفاؤل الحذرة بطبيعة الحال. بالتالي إنهاء العمليات العسكرية بمعنى إنهاء الحرب هو أمر جيد للإقليم بشكل عام، أمر جيد لإيران، أمر جيد للولايات المتحدة الأمريكية، وقد لا يكون أمر جيد بالنسبة لإسرائيل، وهذا أمر مختلف تماما، لأن إسرائيل تعيش على الأزمات والحروب وعدم الاستقرار في هذه المنطقة. السلبيات، أنا بتقديري السلبية الوحيدة التي يمكن أن أشير إليها الآن هي أن هذا الاتفاق هو اتفاق عام، بمعنى لا يوجد تفاصيل، ونحن نعرف بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، بمعنى أن إيران دخلت كما يقول الدكتور محمد صدقيان وهو محق في ذلك، إيران دخلت بهدف رفع العقوبات ورفع الحظر عن الأموال، ويقدم النظام الإيراني هذا على اعتبار أنه انتصار إيراني، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت من أجل فتح مضيق هرمز ووعد إيراني بمناقشة جدية للملف النووي. وبالتالي عندما نذهب بفترة 60 يوم، السؤال هل دخل الطرفان بالفعل بحسنية، أم أن هناك يعني بمعنى إذا إيران شعرت بأنها استعادت جزءا كبيرا من أموالها، هل ستتعامل مع الملف النووي بنوع من المرونة أم تتمسك وتتخندق خلف الخطوط الحمر التي وضعت في السابق؟ يعني هذا السؤال لا نعرف إجابة له.

0: والآن وبالتالي علينا أن ننتظر. والسؤال الآخر هو كيف يمكن للرئيس ترامب أن يتعامل في حال قامت إيران بالمماطلة مرة أخرى. لذلك أنا أقول أن التفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنه ربما فترة 60 يوم هي إما أن تؤدي إلى خلق حالة إيجابية أو مناخ إيجابي أو ثقة، أو ربما هدم الثقة بشكل نهائي.
1: سيد تيم كونستانتاين، حديث التحديات للتطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم وما ورد فيها يحضر بقوة لدى الجميع، ولكن عندما يتم الحديث عنه أيضا نستحضر ملف لبنان والموقف الإسرائيلي. هل يمكن أن يكون حجر عثرة؟
2: نعم، باستطاعته أن يكون عائقا. أعتقد أن هنالك عدة خطوات بإمكان الولايات المتحدة وإيران أن تسيطر عليها. إذا ما قررت إيران أن تفتح مضيق هرمز أمام الحركة البحرية، وإذا ما قامت وإذا قررت الولايات المتحدة أن ترفع الحصار، وأيضا بإمكان هذه تكون خطوات تعبر عن النية الصادقة. أعتقد أن إسرائيل والوضع في لبنان يمثل أمرا قد يخرج عن السيطرة. قال إسرائيل أننا لا يعجبنا هذا الاتفاق وسنظل في المواقع الثلاثة. لطالما الأمر كان ضروريا، في حقيقة الأمر ليس هنالك سيطرة من قبل الولايات المتحدة وإيران على دولة إسرائيل ذات السيادة. باستطاعتنا أن يكون أحد العناصر التي قد تساعد الوضع بطريقة غريبة، أنه في الوقت الذي تبدأ فيه النقاشات في المرحلة الثانية، فإن الولايات المتحدة وإيران سيجددان نفسهما على اتفاق في حول مسألة أن إسرائيل لا تتصرف بطريقة جيدة أو بنية جيدة. وبشكل مثالي، فإن إيران والمنطقة تفترض أن الولايات المتحدة تدعم ما تقوم به إسرائيل. أعتقد أن في هذه الحالة من الأمر مختلف، أن إيران تعترف بالإحباط والغضب الذي أظهره الرئيس ترامب تجاه إسرائيل، وهم يقدروا هذا الأمر. أعتقد أن السخرية أن كلا الطرفين يبدو وكأنهما متفقان على هذه القضية حتى قبل أن تبدأ النقاشات.
1: هذه مقاربة مهمة. عندما بدأت هذه الحرب كان الجانب الإسرائيلي والأمريكي على خط واحد ضد إيران، وكان العنوان العريض هو تهديد إيران لمصالح أمريكا العليا. اليوم عندما تنقلب الأوضاع ويكون إيران وأمريكا يرون أن إسرائيل هي من يعرقل مصالح أمريكا العليا، خطورة ذلك ليس فقط في المشهد الحالي، مستقبليا كذلك.
2: حتى في قمة السبعة سمعنا الرئيس ترامب يقول أنه لم يكن يقول أشياء لطيفة حول نتنياهو أو إسرائيل. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك أي شيء، إذا ما قمنا بمتابعة الحياة العامة لدونالد ترامب خلال 10 سنوات، هنالك أشخاص يتفق معهم، لديه علاقات جيدة. لكن عندما تسوء هذه العلاقات، في حقيقة الأمر أنا أعتقد أنها لا تعود إلى حالتها الطبيعية. ورأينا الآن هذه الانعطاف، لديه علاقة طويلة وعلاقة صداقة طويلة مع نتنياهو، ولكن هنالك نوع من التغير والتحول في هذه العلاقة الآن. أنا لست متأكدا أنها ستعود إلى طبيعتها.
1: شكرا جزيلا لك سيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الشكر موصول لكما، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وللدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب مدفوعين بآمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع. فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها، تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
3: يعرفون وجهتهم جيداً، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
4: خية وصهرة
5: استشهدوا. شو شعوركم اليوم؟
4: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضل رجعنا.
3: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
6: أنا راجع على بلدة معركة

0: باقي مدمره
1: فيها شويه.
0: طيب راجع على الدمار،
1: على الدمار وعلى التراب من النام، على الباطون، على تحت السجر من النام.
2: وثمه من جاء ليطمئن فحسب ويعود ادرجه.
3: رايحين على اساس انه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس احنا رايحين نتفقد يعني.
2: في الطريق لا تتوقف رحله البعض بل تلتقط انفاسها.
4: هذا العصفور تهجر معنا من النبطيه، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية في دمار، بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
2: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1,000,000 لبناني أبعدوا عن ديارهم. هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم. في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. 3 مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
5: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا إنذار نرجع، ونرجع منرجع لوين منرجع مجهول.
2: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب. محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
6: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
2: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
6: بلمح البصر مصلحة تلاقيها دمرت في نص ثانية، تدمر كثير. الموضوع أثر علي.
2: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها وأمكنة لم تعد تشبه نفسها، ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
7: معنا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، ومن مدينة صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بكما. أبدأ معك إلياس، وكيف بدأ لافتا أن الحديث الإسرائيلي الآن يتحدث عن خلافات وليس اختلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تحديدا ترامب ونتنياهو، وأن مصالح إسرائيل تنحرف الآن عن مصالح الولايات المتحدة.
8: نعم، ورأينا بالأمس التوبيخ العلني كذلك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب ترامب، الذي قال بأنه ليس راض عن عمليات إسرائيل في جنوب لبنان، وأن على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية، وأنه لا يروق له ما فعله نتنياهو في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي كان واضحا بأن ترامب يحاول أن يربط بطريقة أو بأخرى ربما غير مباشرة بين الهدوء الذي يريده أن يكون في لبنان وبين نجاح التفاهمات أو مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وهذا بالذات ما تريد إسرائيل أن تفعل عكسه، وهو الفصل بين الساحات. لذلك الرسائل التي تخرج من إسرائيل في الساعات 48 الماضية هي على النحو التالي، أنه إذا أرادت إسرائيل أن تفصل حقيقة بين الساحات فعلى الحكومة الإسرائيلية أن تبادر الآن إلى التوصل سريعا إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية لتحييد المسارات عن بعضها، والتوصل إلى تفاهمات بشأن إحلال سلام شامل بين البلدين، يتضمن بطبيعة الحال مسألة تجريد حزب الله من السلاح. وهذه هي أيضا ما كانت توصية لقادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية. نتحدث عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بطبيعة الحال رئيس الموساد والشباك وربما غيرهم من القادة الأمنيين، الذين أوصوا المستوى السياسي أن ما سموه الإنجازات العسكرية التي جرى تحقيقها

0: في جنوب لبنان يجب أن تترجم إلى اتفاق سياسي، وأن الساعة هي الآن، الآن يجب عليهم أن يتحركوا في هذا الإطار. لكن في مقابل ذلك هنالك الخطوط الحمراء التي تحاول إسرائيل أن تضعها فيما يتعلق بجنوب لبنان. هنالك تحد واضح للموقف الأمريكي، طبعا الموقف الأمريكي لا يقول انسحاب، لم نسمع انسحابا، لكن هنالك ضغوط في هذا الإطار، وسمعنا عن المكالمة الهاتفية التي كانت بين جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حثه فيها على تقليص الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. إسرائيل تقول لن يكون هنالك أي انسحاب من الحزام الأمني، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وضع تصورا لوضع القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في المرحلة المقبلة، وهي البقاء في الحزام الأمني، حرية العمل العسكري، وإنشاء منظومة لموثوق بها كما قال لتجريد حزب الله من السلاح. الآن عمليات الجيش الإسرائيلي تدور في 3 نقاط أساسية، وهي كالتالي: تحسين وتحصين الوجود العسكري الإسرائيلي على الخط الأصفر، الخط المتقدم، وربما نشهد بعض التقدمات العسكرية هنا وهناك أو المحاولات على الأقل، كما جرى في محاولات ربما السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، منع السكان اللبنانيين النازحين من العودة، والاستمرار في العمليات العسكرية. لكن واضح بأن العمليات العسكرية هي مقلصة إلى حد كبير، وهذا يتضح من بيانات الجيش الإسرائيلي، فقط بيانان في أكثر من يومين لم تصدر بيانات للجيش الإسرائيلي، وما نشر بالأمس في القناة 14 اليمينية التي تقول بأن أي عملية هجومية في لبنان يجب أن يؤخذ رأي ومشورة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسرائيلية في الشمال، أي قائد المنطقة الشمالية بنفسه. وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت في الأيام الأخيرة 2 على منع عمليات هجومية للجيش الإسرائيلي تتمثل في تفجير مخازن للأسلحة تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان. هذه هي الصورة العامة، وواضح أن التعويل الكبير الآن ميادة هو على اللقاء المرتقب في واشنطن في 22 من الشهر الجاري، كيف ستكون الأمور وكيف ستؤول الأمور. لكن إسرائيل تضع شروطا قبل ذلك وتقول على الأقل لا انسحاب حتى الآن من جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك في الاستوديو هنا إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أذهب إلى إيهاب العقدي الذي يضعنا في صورة المشهد الميداني، كذلك أيضا إن كان لديك أي تحديثات فيما يتعلق بالمواقف الرسمية.
2: المسيرات الإسرائيلية وكذلك الطائرات الحربية اليوم شنت غارات على جنوب لبنان، آخرها كان في بلدة المنصور عندما أغارت مسيرة على هذه البلدة التي تقع عند خط المواجهة قرب البياضة التي تحتلها إسرائيل، وكذلك غارتين في محيط كفر تبنيت وأيضا النبطية الفوقة، مع إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية. فمنطقة النبطية لازالت هي المنطقة الأكثر حساسية في هذه المرحلة، والخروقات الإسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار على طول المنطقة، مع استمرار لتحليق المسيرات فوق مناطق مختلفة من جنوب لبنان. لكن الوضع في النبطية أدى إلى مخاوف لدى السكان من العودة بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة والردود عليها من جانب حزب الله. لكن في منطقة صور ومحيطها وبعد أقضية قضاء صيدا، بعد مناطق قضاء صيدا تغير الوضع، فعاد السكان تدريجيا إلى مناطقهم. نحن هنا في منطقة المساكن التي تعد أحد ضواحي مدينة صور، يمكن مشاهدة الآن رفع الأنقاض من المحال التجارية، وأيضا يحاول هؤلاء استخراج ما تبقى من حاجاتهم في هذه المنطقة. كان هنا مخزن أو محل تجاري كبير لبيع الأدوات الكهربائية، لم يبقى منه شيء على الإطلاق، واستشهد مدنيان وفقا للسكان هنا نتيجة لغارة إسرائيلية. وأيضا أدى هذا الأمر إلى أضرار واسعة بالمحال وأيضا بالمباني السكنية القريبة من هذه المنطقة التي تعرضت لدمار واسع، وهي تعد من ضواحي مدينة صور، وكلها كانت عرضة لغارات جوية إسرائيلية مستمرة حتى ما قبل وقف إطلاق النار بعدة أيام. وإذا ما ذهبنا باتجاه آخر يمكن مشاهدة أيضا الدمار وكذلك الأضرار التي لحقت بالمباني القريبة، لكن يبدو أن السكان مصرون على العودة. في المبنى القريب يمكن مشاهدة أيضا بعض الأشخاص الذين يعملون على ترميم المنزل. هناك شخص يقوم بترميم أحد الشقق السكنية في المنطقة، وهذه الشقق السكنية كانت تعرضت لدمار وأضرار من نتيجة للقصف الإسرائيلي. يمكن أن نشاهد الآن بعض العمال الذين يعملون على ترميم إحدى الشقق السكنية ومدخل هذه العمارة السكنية التي تعرضت لأضرار. ربما الإصرار الآن من جانب السكان لأن ليس لديهم خيارات بالبقاء في أماكن أخرى نظرا لكلفة الوضع وأيضا للأمان ربما الذي يسألون عنه في هذه المرحلة، ولا هم يتحدثون عن أنهم سيعودون إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم في جنوب لبنان، على الرغم من عدم وضوح الرؤية في هذه المرحلة على المستوى الأمني، لكنهم أيضا يسألون على المسائل المرتبطة بالبنية التحتية مثل الكهرباء، الماء، الإنترنت وغيرها من الأمور الحيوية الضرورية لعودة العائلات. هناك من يتفقد منازله في هذه المرحلة لتحديد وجهته وموقفه وقراره بشأن العودة أم لا، وفقا لأوضاع المنازل، أوضاع الأحياء السكنية وأيضا الخدمات. هناك بعض الأشخاص الذين قرروا العودة بمعزل عن الأضرار التي لحقت بهم، يعملون يعودون إلى المنازل ومن ثم يعملون على ترميمها. نعم. على الرغم من وجود أضرار، لأن ليس لديهم القدرة على البقاء في أماكن النزوح مثل في مراكز الإيواء مثلا، في المدارس التي فتحت أبوابها، مراكز الإيواء الأخرى، وحتى ليس لديهم القدرة على القيام بأي عودة في هذه المرحلة، باعتبار أن بقائهم في أماكن النزوح سيكبدهم المزيد من الخسائر المالية وعدم استقرار لعائلاتهم.
1: إيهاب، هل هذا ينطبق على مناطق أخرى أيضا، خاصة إن أخذنا بعين الاعتبار أن الجيش اللبناني كان قد طلب التريث فيما يتعلق بالعودة للمناطق التي كانت على خط النار والاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: نحن الآن في منطقة تبعد نحو 10 كيلومترات عن خط الاشتباك. المناطق التي تقع على تخوم خط الاشتباك عمليا العودة ضئيلة جدا، محدودة للغاية. الخوف الأمني هناك مرتفع، وأيضا المخاوف الأخرى من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ترفع السكان لعدم العودة. منطقة النبطية على سبيل المثال العودة فيها محدودة للغاية نظرا لما يجري هناك من قصف إسرائيلي وتبادل لإطلاق النار من جانب القوات الإسرائيلية مع حزب الله، وهناك أيضا دمار واسع في المباني لا يشبه المنطقة التي نتواجد فيها. هناك بعض المباني هنا القابلة للسكن مع بعض أعمال الترميم البسيطة يمكن للسكان العودة، لكن في تلك المناطق هناك تدمير واسع. على سبيل المثال كل خط القرى الذي يقع في قرب منطقة المواجهة يتعرض للتدمير وفقا لتقديرات أولية بين 50-70% من المنازل.
1: شكرا جزيلا لك، مدينة صور في جنوب لبنان، مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. إطلال الآن على التطورات الميدانية في لبنان، نناقشها مع العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد. وقبل ذلك نتوقف مع زميل عبد القادر عراضة والخريطة التفاعلية، ومن خلالها نستعرض كيف تبدو بالفعل التطورات الميدانية في لبنان.
3: نحاول اختصارها في 3 محاور ميادة، وحينما نتحدث عن التطورات على مستوى لبنان سنشير إلى ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية التي أشارت إلى أن منسوب الهجمات الإسرائيلية قد انخفض بشكل ملموس، لكن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية ظلت مستمرة على مجموعة من المواقع، وفي القلب من هذه الاستهدافات النبطية، وكان مراسلنا إيهاب العقدي قد أشار إلى أن العودة إلى محيط النبطية ومناطقها ربما محدودة، ولعل ذلك بسبب هذه المناطق. نحن نتحدث عن استهدافات على مستوى هذه المحاور، وتحديدا كان هناك استهداف بمسيرات في شوكين وميفدون، حيث استشهد 4 أشخاص في استهداف بمسيرات إسرائيلية، لكن أيضا كان هناك

0: استهداف في حبوش وفي كفر تبنيت. كان حديث لمراسلنا عن 10 قذائف وأيضا قذائف هاون وصواريخ أطلقت باتجاه كفر تبنيت، قوات إسرائيلية متمركزة على مستوى كفر تبنيت. لكن لو ذهبنا بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث عن قصف مدفعي مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي خصوصا على مرتفعات جاء علي الطاهر. وحينما نتحدث عن هذه المرتفعات، نحن نتحدث عن منطقة مهمة جدا استراتيجية لا تبعد كثيرا عن كفر تبنيت، تقريبا نحن نتحدث عن مسافة تقريبا حوالي 2 إلى 3 كيلومترات، عن وسط النبطية تقريبا نتحدث عن 3 إلى 4 كيلومترات. وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات على مستوى محورين رئيسيين وهما كفر تبنيت. لماذا كفر تبنيت ولماذا علي الطاهر بالتحديد؟ لعل القراءة العسكرية تعطينا أكثر تفسير. لكن هذان المحوران ظل خلال أيام متلاحقة عرضة لقصف إسرائيلي، ولكن أيضا لإعلانات من حزب الله عن استهداف لقوات على مستوى هذا المحور. المحور الجنوبي لنهر الليطاني نحن نتحدث تحديدا عن محورين. المحور الأول هو محور تبنين حداثة رشاف الذي ظل أيضا محور الاشتباكات، ولكن المحور اللافت وكنا تابعنا قبل قليل هذا الخبر المتعلق بقصف على مستوى المنصوري، غارات على المنصوري تحديدا في قضاء سور. ولكن اللافت أن هذا المحور هو أيضا من المحاور الملتهبة، وتحديدا يتعلق الأمر بمجدل زون وأيضا الحنية، القليلة، المنصوري، بيوت سياد، هو أيضا من محاور الاشتباك التي ظلت حتى وإن قلت الغارات الإسرائيلية على مستوى هذه المحاور. إذن مياذا، نحن نتحدث عن 3 محاور، لكن اللافت هو هذه الاستهدافات في النبطية.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. ومن النبطية أبدأ معك عميد خليل، والحديث عن غارات وقصف مدفعي على النبطية، وإن كانت الوتيرة أقل بكثير خلال اليومين الماضيين مقارنة بما جرى عقب الحديث عن مذكرة التفاهم والاتفاق حولها. ميفدون، حبوش، وكفر تبنيت، ومرتفعات علي الطاهر، كيف تقرأ هذه العمليات العسكرية في هذه المرحلة؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: في هذه المنطقة لا يزال الإسرائيلي يصر على احتلال طلة علي الطاهر، وهو يحاول التوسع باتجاهها كل ليلة كل يوم، ولكن بطريقة لا يصير حفيظة مثلا الأمريكيين أنه يتوسع أو يقوم بعمليات كبيرة، ولكن كذلك هو يقوم بمنع السكان من العودة إلى محيط النبطية كلها، ميفدون، شوكين، كفر جوز إلى آخره، من أجل أنه يتمكن من استهداف المقاتلين ولا يوجد هناك خسائر مدنية يمكن أن تؤدي إلى إثارة الرأي العام. في تلة علي الطاهر يحاول ولكنه لا يستطيع. عندما تلة علي الطاهر هي تلة جرداء لا مراكز لحزب الله فيها، ولكنها في داخلها يعتقد الإسرائيلي يوجد هناك منشآت كبيرة، لذلك كلما تقدم تم استهدافه من داخل النبطية ومن التلال الشرقية التي تشرف عليها بالصواريخ الموجهة.
1: ابقى معنا سيادة العميد. نتابع هذا التقرير حيث تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرة القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صاحب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
3: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها وأراض تغيرت وظيفتها وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا. فالنقاط 5 بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة،

0: بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان، أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: عودي إلى ضيفنا.

0: العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد، عندما نرى تفاصيل ما ورد في التقرير والذي يعكس ما يجري وجرى خلال الأشهر الماضية، هل بات واضحا بالفعل أن الأمر تجاوز التكتيك العسكري إلى استراتيجية أعمق؟ وكيف ترى أهداف ذلك؟
1: طبعا تجاوز الأمر الاستراتيجية العسكرية، صار الأمر أعمق من ذلك. الأمر هو تهجير السكان وخلق واقع ديموغرافي جديد قد يمتد إلى عدة سنوات كما تعودنا من الإسرائيلي في حال لم ينسحب، وفي حال انسحب فإن ما يفعله من دمار في هذه المنطقة يحتاج إلى عدة سنوات لكي يصبح صالحا للعيش، وهذا ما سيؤثر على الواقع الديموغرافي، لأن الناس تستوطن حيث يوجد معيشة وحيث يوجد مدارس وحيث يوجد مستشفيات. مثلا العودة إلى جنوب لبنان، وفي حال حصل انسحاب الإسرائيلي اليوم يحتاج إلى عدة سنوات لإعادة البنية التحتية وإعادة السكان أو إقناعهم بأن الأمر لن يتكرر. هذا الثقة يعني.
0: تجاوزنا ما كان في البداية حديثا عن نقاط الخمس أو التلال الخمس في لبنان للوصول إلى ما هو أبعد من صور إن أخذنا بعين الاعتبار كذلك أوامر الإخلاء. ما الذي حدث في استراتيجية الجانب الإسرائيلي ليأخذ هذا القرار في إطار الأهداف التي ذكرتها؟
1: الجانب الإسرائيلي من البداية يفكر بإقامة حزام يحمي المستوطنات في الداخل، مستوطنات الشمال، من الصواريخ الموجهة التي لا يمكن للقبة الحديدية اعتراضها، وقام باحتلال هذه المنطقة، ولكن تبين له أن هذا لا يكفي وخاصة في منطقة أشقيف، فاحتل منطقة أشقيف، ثم تحول إلى استراتيجية أخرى وهي احتلال النقاط التي تؤدي به إلى تهديد مباشر للكرة المدن الرئيسية للبنان، لهذا في الجنوب. لهذا يصر على احتلال علي الطاهر لكي تكون منطقة النبطية منطقة مهجرة وتحت مرمى نيرانه، وكي يكون مدينة صور إذا احتل مجد الزون مهددة لأن تبعد حوالي 9 كيلومتر في أي لحظة يمكنه احتلالها. هذا تطور استراتيجية يضع الجنوب في خطر، والسكان لا يعودون لأنهم لا يثقون بما يحصل، وهذا الأمر خطير على المستوى البعيد.
0: إن أخذنا بعين الاعتبار أن حجم التوسع كبير والقدرات العسكرية التي يتطلبها الأمر أيضا كبيرة، هل القدرة على البقاء بهذا الشكل إسرائيليا بهذا الانتشار وضمن هذه الخطة هو أمر ممكن؟
1: نسبة لما حدث سابقا هو أمر ممكن، ولكن أنا ما يحصل اليوم هي خطوط تماس. الإسرائيلي يضع أمامه مثل كأنه بافر زون أو منطقة عازلة بالنيران أمام الخط حوالي 5 كيلومتر، ولكن حزب الله يقاوم. وإذا عدنا إلى السابق إلى عام 2000 هذه المنطقة لم يستطع الإسرائيلي البقاء فيها بالرغم من ما كل ما فعل. هذه المنطقة الآن الوضع فيها شبه متغير لأنها لم يعد لديها فيها سكان لكي يكونوا بيئة حاضنة للمقاومة، ولكن لن تألو جهدا على المقاومة أو لن ستجد وسيلة للمقاومة. فإذا عدنا إلى نقطة الصفر وعاد الإسرائيلي إلى المستنقع اللبناني وعدنا إلى المقاومة، وهذا الأمر لن يؤمن لإسرائيل أي استقرار في المدى البعيد أو القريب.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل. الآن وكالة تسنيم تنقل على المصدر إيراني أن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق ولن يتم نشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين. أشكر العميد المتقاعد خليل جميل الخبير العسكري والاستراتيجي، ومشاهدينا أيضا مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين، بالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل. هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معينة.

0: معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: شدينا ننوه بهذه الأخبار العاجلة. إذن في هذا الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية تقول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعث برسالة إذن إلى نظيره، أو في اتصال عفوا هاتفي مع لافروف، مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. إذن مرة أخرى الخارجية الإيرانية تقول أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد لنظيره الروسي سيرجي لافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. هذا ونقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا. وأضاف المصدر أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. كما نقلت بلومبرغ عن مصدر مطلع قوله إن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر إعفاءات للنفط والبتروكيماويات الإيرانية فور توقيع الاتفاق. وقال مسؤول أمريكي لبلومبرغ إن إيران لن تجني فوائد الاتفاق إلا إذا أوفت بالتزاماتها، مضيفا أن هذه الالتزامات تشمل عدم امتلاك سلاح نووي وتحييد موادها المخصبة وحرية الملاحة بهرمز. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن نص مذكرة التفاهم الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق ولن يتم نشر النص النهائي وفق اتفاق الطرفين. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة ستنطلق في سويسرا الجمعة للوصول إلى اتفاق نهائي. وقالت الخارجية الإيرانية أن عراقجي بحث في اتصال مع لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، مضيفة أنه أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. على الميدان في لبنان أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات في قضاء النبطية، كما أفاد بإطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبية لبنان. من جانب آخر أكدت الخارجية الصينية الالتزام بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران.

0: وقالت إنها ستقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. معنا شبكة مراسلين من إيفيان في فرنسا، مراسل الجزيرة فادي منصور، من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. أهلا بكما. أبدأ معك فادي، ونقف على آخر ما يرد من قمة مجموعة السبع وما يتم في الأروقة بخصوص مذكرة التفاهم بشكل أساسي.
1: نعم، الرئيس الأمريكي يواظب على التأكيد أن مذكرة التفاهم أنجزت ما يريده الجانب الأمريكي، واصفا إياها بالاتفاق الجيد والمنصف، بما أنها ضمنت للولايات المتحدة بأن إيران لن تحصل بأي شكل من الأشكال على سلاح نووي، وهذا ما تنص عليه المذكرة بشكل واضح، فضلا عن تصريحه بأن مضيق هرمز سيفتح بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية يوم الجمعة، كما أعرب عن الاعتقاد بأنه خلال الفترة المقبلة بعد توقيع المذكرة يوم الجمعة ستنطلق المفاوضات بين الطرفين، بين الولايات المتحدة وإيران، لمدة 60 يوما، معتبرا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق على القضايا الأخرى والتفصيلية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي هذا السياق اعتبر أن هذه المفاوضات يفترض أن تكون سريعة وأسهل من المفاوضات للوصول إلى مذكرة تفاهم. هذه التصريحات جاءت خلال تحديدا لقائه يوم أمس في لقاء ثنائي بأمير دولة قطر، الذي أيضا أشاد بمذكرة التفاهم في لحظة اعتبرها حرجة ومهمة للغاية للشرق الأوسط، لكنه دعا إلى الاستمرار في العمل والجهود والاستفادة من الزخم القائم للتوصل إلى اتفاق نهائي يتعلق بالقضايا الأخرى. في هذا السياق بطبيعة الحال قمة مجموعة السبع أصدرت بيانا يمثل نوع من الغطاء الدولي، خصوصا في ظل أيضا مشاركة إقليمية وازنة هنا من المنطقة العربية ممثلة بقطر وسيط أساسي في عملية المفاوضات، وأيضا مصر وأيضا دولة الإمارات العربية. هذا البيان اعتبر أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة تاريخية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وأيضا معالجة سلوك إيران الإقليمي ومسألة الصواريخ الإيرانية، هذه نقطة أساسية. وشدد البيان على مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز بدون أي عوائق أو رسوم. لكن التصريحات كانت أساسية أيضا من نائب الرئيس الأمريكي الذي يفترض أن يأتي إلى سويسرا لحضور حفل التوقيع يوم الجمعة في منتجع برغنشتاك الجبلي، وهو أشار إلى أن بعد التوقيع سوف يكون حاضرا أيضا في المفاوضات مع الجانب الإيراني على غرار ما حصل في باكستان، للوقوف عند مدى جدية إيران ونواياها في التوصل إلى اتفاق نهائي. وقد تطرق أيضا في تصريحات متلفزة إلى ملف لبنان، وأقر بأن وقف إطلاق النار تعيبه شوائب، لكنه يمثل تقدما عما سبق، بما أن إطلاق النار تراجع عما كان عليه قبل أسبوعين. لكنه شدد في نهاية المطاف أن مذكرة التفاهم تمثل اتفاق سلام إقليمي يشمل دول الخليج ولبنان وإسرائيل، وأن إيران التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي، وقال إن المفاوضات المقبلة سوف تتناول مسائل أساسية تتعلق بمكونات البرنامج النووي الإيراني. لكنه أكد أنه في إطار مذكرة التفاهم وافقت إيران صراحة على مسألة التخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب إتلافه، ومن ثم تسليم هذه المكونات إما إلى الولايات المتحدة أو منظمات دولية. لكنه رد على الانتقادات التي بدأت تصل من الولايات المتحدة أولا حول عدم نشر المذكرة، قال أن عدم نشر المذكرة جاء بطلب من إيران والوسطاء، لأن هناك ترتيب دبلوماسي لكيفية نشرها. من ناحية ثانية تساءل عند المنتقدين ما هو الخيار، هل نستمر في الحرب؟ نعم روان،
0: شكرا جزيلا لك من إيفيان في فرنسا، مراسل الجزيرة فادي منصور. أذهب إليك عدنان بوريني، ومن حيث انتهى فادي فيما يتعلق بنشر نص المذكرة من عدمه، كان هناك مصدر قد أعطى تفاصيل بلومبرغ، سارع مصدر آخر لينفي تفاصيلها وفق ما نقلت وكالة تسنيم، نفصل في هذه المعلومات كذلك.
2: وهو مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض ميادة يتحدث بشكل واضح عن أن هذا النص الذي نشرته بلومبرغ غير دقيق وفيه نواقص متعددة ويتجاوز نقاط ملحوظة، ويقول بأن التفاصيل الواردة فيما يتعلق الآن بما يتعلق بالبند الأول ومضيق هرمز لا يعكس عددا من المصطلحات الرئيسية المهمة. هذا التفصيل يقطع

0: تأكدها بالفعل، وهذا بحسب إعلان سابق للخارجية قبل يومين حين أشارت إلى هذه النقطة. هذا ما يفسر بطبيعة الحال رفع الحصار الأمريكي وبدء حركة السفن نحو الموانئ الإيرانية بحسب ما يأتي من إعلانات رسمية عبر التلفزيون الإيراني، والحديث أيضا عن ناقلات نفط إيرانية. لكن عموما الترقب هو بشكل أساسي ليوم الجمعة، باعتبار أن البنود بكاملها ستدخل قيد التنفيذ والمراقبة فيما يتعلق بالتزام الأطراف، خصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. طهران قالت في وقت سابق أن فتح المضيق سيكون يوم الجمعة لتنفيذ ترتيبات خاصة بفتح المضيق تضمن سلامة وأمن الملاحة في تلك المنطقة. أيضا المرتقب هو ما سيحمله بند الأصول الإيرانية المجمدة. هذا البند المبهم في تفاصيله، لكن لا يلغي ذلك فكرة وجود اتفاق الحديث عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في خطوات وآلية محددة. تتم الإشارة مثلا من قبل طهران عبد رئيس البنك المركزي هنا بأن هذه الأصول أو هذه الأموال سيتم التصرف بها عبر البنك المركزي الإيراني بشكل ما وبآلية ما، من غير الواضح ما هي هذه الآلية، ولكن أيضا سيرتقب تنفيذ ودخول مساحة لبنان في هذا الاتفاق باعتبارها البند الأساس في هذه المذكرة التي تعنى بوقف الحرب بشكل أساسي. عموما نحن نتحدث أيضا عن انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات فور توقيع المذكرة بسويسرا يوم الجمعة، للانطلاق نحو 60 يوم في سباق مع الزمن لإنجاز النقاط الأساسية والملفات الكبرى فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى ملف رفع العقوبات. طهران عمليا فيما يتعلق ببنود المذكرة ميادة قالت في وقت سابق عبر بيان للخارجية بأن وفدا سيزور دولا إقليمية ودولا في الجوار وسيتواصل معها لوضعها في إطار بنود هذه المذكرة، وهو ما يفسر ربما هذا الاتصال الذي تم الإعلان عنه بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية الروسي، حيث تقول التصريحات بأنه أطلعه على تفاصيل المذكرة، بالإضافة إلى اجتماع آخر عقد اليوم بين رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزراء إيرانيين. طبعا قاليباف حضر هذا الاجتماع باعتباره ممثلا لملف الصين في إيران لدراسة العلاقات. عموما نحن نتحدث عن حالة من الارتياح، حالة من التفاؤل، وإن كان يغيب اليقين القطعي بالنسبة للشارع الإيراني فيما يتعلق بهذا المسار، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني بالحديث عن الاستعداد لكافة السيناريوهات وعدم التعامل مع حتميات حتى الوصول لاتفاق نهائي. بالأمس ذهبنا إلى شوارع جلنا في شوارع طهران ورصدنا عددا من الآراء بشأن هذا الاتفاق وما هي أبرز تخوفات الشارع الإيراني وكيف ينظرون إلى هذا الاتفاق. نتابع التقرير.
1: انقضت أيام الحرب ربما، وربما هي إحدى أكثر الكلمات استخداما في إيران هذه الأيام. لا يقين حتميا، لكن أخبار الاتفاق خلقت تفاؤلا، ومعه خلقت تساؤلات كثيرة.
0: ليس سهلا مع غياب اليقين أن يقول الناس أراءهم في كل شيء، لكننا سنسير اليوم في شوارع طهران لنسألهم كيف يرون الاتفاق الذي أبرم بين بلادهم وواشنطن، وكيف يرون المستقبل، وما الذي يريدونه.
2: انتهاء الحرب أمر جيد، لا أريد أن أرى أما تبكي ابنها. لا يجب أن تكون أي أم حزينة أو قلقة إذا كان ابنها حيا أم مصابا.
3: أنا مجرد عامل والعمال مسحوقون، سواء أكان البلد في حالة حرب أو في حالة سلم.
1: لا يجمع الإيرانيون على رأي واحد في حسابات الماضي والحاضر والمستقبل، وجهات نظر عديدة. البعض يرى أن الحرب جزء من المشكلة، وأن الاتفاق جزء من الحل لا أكثر.
4: لست متفائلا بالاتفاق على الإطلاق، كنا على وشك الانتصار في الحرب وكنا متقدمين. أنا قلق جدا من نتيجة هذا الأمر، موقفنا كان أفضل.
5: الاتفاق وحده لا يقود البلاد نحو التقدم إذا أخذنا التجارب السابقة بعين الاعتبار، مثل الاتفاق النووي أو المفاوضات السابقة التي لم تؤدي إلى تحسين الوضع إنما لوقوع الحرب.
1: الاقتصاد، السياسة، المجتمع، مساحة اتفاق وخلاف تلقي بظلالها على شوارع إيران. خلاف بشأن الطريق والتفاصيل، واتفاق بشأن المصير المشترك.

0: عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: معنا هنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك الياس. سنبدأ بردود الفعل التي تستمر إسرائيليا على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكيف ينعكس ذلك على الناحية السياسية الإسرائيلية؟
2: نعم، أولا إسرائيل الرسمية والمتمثلة ببنيامين نتنياهو لم تخرج ضد هذا الاتفاق، والمؤتمر الصحفي الأخير لبنيامين نتنياهو لم يجرؤ فيه على مهاجمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ولم يجرؤ حتى على القول بأن هذا الاتفاق سيء ويخالف المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل. لكن نتنياهو اهتم في الوقت عينه بأن يرسل وزراء حكومته وأعضاء الكنيسة من حزبه الحاكم حزب الليكود للإعلان عبر كل وسيلة إعلام ممكنة على أن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق، بأن هذا الاتفاق غير ملزم لها، بأن هذا الاتفاق هو سيء وكارثي ومروع ولا يفي بالشروط والأمنية وبالمصالح الاستراتيجية لإسرائيل. إسرائيل في إطار هذا مذكرة التفاهم وفق ما تراه إسرائيل الآن بشكل عام هي عمليا تنتهي بخسارة للحرب، لأنها لم تحقق أي من أهداف إسرائيل فيها، لا في مسألة إسقاط النظام ولا في مسألة النووي حتى الآن على الأقل، ولا في مسألة الصواريخ البالستية، ولا حتى في مسألة الوكلاء، أي دعم إيران لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي لبنان وفي اليمن وغيرها. بل والأصعب بالنسبة لإسرائيل أن الحرب تنتهي على هذا الشكل بتحرير الأصول والأموال المجمدة لإيران، والتي من وجهة النظر الإسرائيلية سوف تكون سببا لتعزيز اقتصادها وسببا للعودة لدعم الفصائل الإرهابية كما تسميها إسرائيل في المنطقة. لذلك هو فشل استراتيجي مدوي ولم يكن متوقعا كما يقول كثيرون في الأوساط السياسية بأن نتنياهو في نهاية المطاف راهن على ترامب وترامب خذله. والمجمل اليمين المتطرف في إسرائيل يقول بأن عمليا هذه المذكرة التي تم التوصل عليها إلى هي خنوع وخضوع وركوع واستسلام من جانب الرئيس دونالد ترامب.
1: إن أخذنا هذا المعطى وهذا المشهد بشكله الحالي وأسقطناه على ما يجري ميدانيا الآن في لبنان تحديدا،
2: وهذا هو المهم الآن، إسرائيل تقول بأنها لم تستطع أن تؤثر على مذكرة التفاهم، ستحاول ربما أن تؤثر على الاتفاق النهائي، رغم أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لا يريد التوصل إلى اتفاق نهائي، ويريد تحرير الأصول المالية وفتح مضيق هرمز وبهذا ينتهي الأمر. لكن إسرائيل تحاول أن تفصل بين الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. بالأمس التوبيخ الذي وجهه دونالد ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه غير راض عن سياسته في لبنان وأنه يجب أن يتحلى بالمسؤولية ولا يروق له كيف يقوم نتنياهو بقصف العاصمة بيروت، ترامب ربط بشكل أو بآخر بين الساحات حتى في مسألة التوبيخ، لأنه كان يقول بأن ما سياسة نتنياهو في لبنان تنعكس ربما سلبا على مذكرة التفاهم. لذلك إسرائيل تحاول أن تفصل بين الساحات، والتقديرات في إسرائيل أن الطريق الأسهل والأفضل للفصل بين الساحات هو أن تمضي الحكومة الإسرائيلية الآن بالتفاوض مع الدولة اللبنانية والتوصل معها لتسوية سياسية.
1: شكرا جزيلا لك الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. بعد تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها من الجانبين. فبالإضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل، هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد.
3: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم، فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن

0: الآن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي، فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: معنا هنا في الاستوديو سيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ومن طهران الدكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك سيد تيم، من الناحية الأمريكية هل تم تجاوز مرحلة الخطر التي يمكن أن تهدد مذكرة التفاهم كإطار أو اتفاق إطاري لنقل؟
2: من الجانب الأمريكي نعم، أعتقد أن الرئيس ترامب ونائب الرئيس فانس كانا واضحان جدا في قولهما أنه مهما ذكر في مذكرة التفاهم لم نرى هذه النسخة بعد، ولكن هم مستعدون للمضي قدما، ولكن هناك تفاؤل حذر بشأن الوفاء بالبنود في هذه المذكرة. ونائب الرئيس فانس قال بشكل متكرر أنه طالما أن إيران ستفي بالتزاماتها هناك العديد من المنافع التي ستحصل عليها إيران. و الجملة التي سمعتها من الرئيس ترامب البارحة كانت بشأن الترحيب بعودة إيران إلى المجتمع الدولي، وهذا يعني أنه كان هناك في الواقع موقف فريد من نوعه فرضته إيران على نفسها، وبات لديها الفرصة الآن خاصة على الصعيد الاقتصادي لكي تتمكن إيران من الاستفادة من التجارة الدولية مثلا. أعتقد أن كل هذه كانت تعليقات إيجابية، ودائما ما يكون هناك خطر أن تقوم إسرائيل بشيء مجنون، وليس لدينا سيطرة في الولايات المتحدة على ما قد تفعله إيران أو بإمكانها أن تغير موقفها خلال الساعات 48 الماضية، ولكن ما هو واضح هو أنه مهما تم الاتفاق عليه الولايات المتحدة مستعدة للمضي قدما.
1: أيضا ضيفنا من إيران سيد الدكتور حسين ريوران، هل إيرانيا أيضا يمكن القول أن مباعث القلق وعناصر الخطورة التي كانت تحيط بمذكرة التفاهم قد تم تجاوزها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن يعني لا زال هناك مباعث خطر، خاصة في ظل عدم وجود عنصر الثقة. يعني يجب أن نتفهم هذا الواقع، أمريكا مرتان وإيران على طاولة التفاوض ذهبت إلى حرب ضد إيران، وفي يعني هذا السلوك لا يجعل ولا يساعد أن تقبل إيران بأن الأمور كلها مؤاتية وأن أي اتفاق سينفذ على أرض الواقع بسهولة. هناك ضرورة لبناء عنصر

0: الثقة بين الطرفين. وأساسا ورقة التفاهم هي قائمة على أساس خطوات متبادلة لإيجاد نوع من التراكم في عنصر الثقة وإنجاح هذه العملية السياسية. ولكن الأكبر من ذلك في تصوري والمهم هو أن هناك أرضية أساسية تسمح لهذا الاتفاق بالعبور الآمن، وهو أن كما قال الرئيس ترامب يوم أمس في إفيان، قال نحن ذهبنا لإسقاط النظام في إيران وفشلنا في ذلك. عندما تفشل أمريكا أمام الصمود الإيراني ويرفع هذا الخيار العسكري الذي كانت تهدد به أمريكا وتقول أنه على الطاولة، ليس أمام الطرفين إلا خيار السلام، إلا خيار الاتفاق، وهذا ما يحدث بالتحديد. من هنا عنصر التهديد الذي كان يفجر المسار التفاوضي في كل مرة الآن أصبح خارج إطار أو خارج الطاولة، وهذا في تصوري يسمح باختراق حقيقي في هذه المرة في الوصول إلى اتفاق وتطبيقه على أرض الواقع.
1: طيب أعود إلى سيد تيم وأبدأ معك بالتعليق يبدو على ما قاله السيد دكتور حسين.
2: نعم، أعتقد أن هناك تفاؤل حذر من كلا الطرفين. الولايات المتحدة لا تثق بإيران، وإيران لا تثق بالولايات المتحدة، وباكستان قامت بعمل رائع في الوساطة في هذا الوضع الأكثر خطورة الذي شهدنا عليه. هناك خصمان لديهما تاريخ طويل من انعدام الثقة، وذلك لأسباب وجيهة. أنا لست متأكدا من أنني رأيت المقولة نفسها التي ذكرها دكتور حسين، لا أتذكر أن الرئيس ترامب قال أنه حاول إسقاط النظام في إيران ولكنه فشل في ذلك. ربما أنا لم أرى هذه التصريحات، ولكن هناك متحدثون من إيران قالوا أن هذه كانت من بين الأهداف. ولكن بصراحة في اليوم الثاني من العمل العسكري الرئيس ترامب كان يكرر الأهداف ثلاثة، وهي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والوكلاء. وفي اليوم الثاني من العملية العسكرية سألوه ماذا عن تغيير النظام، وآنذا قال أنه إذا تغير النظام سيكون هذا الأمر رائع. أنا هنا لا أكرر عباراته المحددة أو كلماتها المحددة، ولكنه قال آنذاك أنه إذا تغير النظام سيكون ذلك جيد، ولكن هذه ليست من أهدافنا. الرئيس ترامب لم يعلن في أي مرحلة عن أن هذا هدف، وأنا لا أتذكر أنه في الساعات 24 الماضية قال أن الولايات المتحدة حاولت أن تسقط النظام ولكنها فشلت في ذلك. أعتقد أنه كان هناك نجاحات وأخفاقات من كلا الطرفين، وأعتقد أنه مع التوصل إلى اتفاق لن يكون الطرفان مسروران بنسبة 100%، ولكن إذا كان لدى إيران فرصة اقتصادية للاعتناء بشعبها الذي يبلغ تعداده 90 مليون شخص سيكون هذا الأمر إيجابي. وإذا تم تحقق أو تحقيق الهدف النووي من جانب الولايات المتحدة سيكون هذا الأمر رائع، ولكن إذا قال الطرفان أنهما انتصرا لن يكونان صحيحان.
1: طيب لهما. فيما يتعلق بلغة الخطاب الأمريكي الحالية والتي كان لها دور كذلك في المرور نحو مذكرة التفاهم، بالإضافة بطبيعة الحال لمرونة المواقف، هل هذا الأمر ضروري وأساسي وقد يحافظ عليه بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المرحلة المقبلة؟ نتحدث عن تنفيذ مذكرة التفاهم عقب التوقيع عليها، وكذلك نقاش بقية الملفات ضمن مهلة 60 يوما وصولا إلى اتفاق نهائي.
2: إذا كان هناك شيء واحد نعرفه جميعنا وهو أن الرئيس ترامب يحب أن يتحدث كثيرا، وأعتقد أن الجزء الأصعب من هذا الأسبوع بالنسبة له كان عدم مشاركة كل ما يحصل بشأن مذكرة التفاهم مع العالم بأكمله، ولكنني أعتقد أن هذا الأمر يصب بمصلحة كلا الطرفين. سيكون هناك أشخاص في إيران وأشخاص في الولايات المتحدة لا يعجبهم الاتفاق وقد ينتقدوه، ولذلك أعتقد أن قدرة كلا الدولتين على المضي قدما خلال هذا الأسبوع وضمان أن يكون صانعي القرارات أو صانعو القرارات مرتاحين إزاء الاتفاق قبل أن يتم إصدار تقارير أو عفوا البنود الاتفاق قبل أن تتوجه لهم الانتقادات سيكون هذا الأمر جيد. ولكن الجزء الأصعب سيكون الساعات 24 القادمة بعد التوقيع، لأنه قيل لنا أن بنود الاتفاق ستنشر ومن ثم سنسمع الانتقادات، ولذلك علينا أن نضمن أن إيران ستبقى تبقى مرتاحة مع هذا الاتفاق حتى بعد الانتقادات، وأيضا إدارة ترامب أن تبقى أيضا مرتاحة حتى بعد التعرض للانتقادات لكي يتمكن كلا الطرفان من تخطي مرحلة 60 يوم وتحقيق الأهداف.
1: دكتور حسين، في هذا الإطار أيضا إن عبر الاتفاق بالفعل محطة المطبات لنقل وخرجت هذه المذكرة وبدأ التطبيق الفعلي، كيف يمكن التعامل إيرانيا مع التحديات التي تراها إيران صعبة في المرحلة المتعلقة بالتنفيذ؟
0: أنا أولا دعيني أعلق يعني قليلا أنه حول الموضوع. أولا يعني أحد أسباب فشل المفاوضات سابقا أن أمريكا كانت تعتقد أن المفاوضات يجب أن تستند إلى قاعدة رابح خاسر، وترامب قال في حرب 12 يوما على إيران أن تستسلم وتأتي إلى واشنطن، وفي هذه المرة أيضا في الأيام الأولى قال ليس أمام إيران شيء إلا الاستسلام، وأنه لن يقبل 90% أو 95%، هو يريد 100%. إيران دائما وأبدا منذ 20 عاما كانت تقول أن لا حل للخلاف مع أمريكا إلا من خلال التفاوض، والقاعدة رابح رابح وليس رابح خاسر. ما حدث الآن من اتفاق هو نتيجة للفكر الإيراني وليس الأمريكي. الأمريكان أرادوا رابح خاسر، وهذا الطريق لم يوصلنا إلى نتيجة خلال كل هذه المدة. نحن الآن أمام اتفاق متوازن، وفي تصوري أن إيران ستتعامل معه بإيجابية لأنها تعتقد أساسا بالإطار رابح رابح، وهي التي اقترحته. وأساسا 14 بندا إيران هي التي طرحت الأساس، والأطراف الأخرى أضافت أو أنقصت منه شيئا. من هنا نحن أمام اتفاق يمكن الدفاع عنه والتنفيذه على أرض الواقع.
1: طيب، إن أخذنا تحديدا نقطة مضيق هرمز، حتى الآن ليس لدينا البنود بتفاصيلها المتعلقة بمذكرة التفاهم، وإن كانت كما يقال حوالي 1.5 صفحة وعبارة عن خطوط عريضة، ولكن هل يمكن أن نرى مرونة أكبر في المستقبل فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز تحديدا، كونها استخدمت بشكل فاعل في الوصول إلى الاتفاق في حد ذاته؟
0: يعني ورقة مضيق هرمز أنا أتصور هي أكثر من قنبلة نووية، بل قنبلة هيدروجينية، وكادت أن تأخذ العالم إلى أزمة اقتصادية تفوق بكثير أزمة 2008 وحتى أزمة 1928-30 في القرن الماضي. وهذه الورقة هي التي أعادت أمريكا إلى الانخراط في التفاوض القائم على رابح رابح. من هنا إيران نعم هي قالت أن ضمن إطار الاتفاق ستفتح مضيق هرمز. طبيعي في البداية لا يمكن فتحه بالكامل، لأن قد تكون هناك أجزاء منه ملغمة، وإيران هي التي تعرف الطرق الآمنة التي يمكن للسفن أن تسلكها. من هنا هذا الموضوع إيران ستقوم بما عليها من واجبات ضمن إطار الاتفاق، وستقوم بهداية السفن ذهابا وإيابا. في مقابل ذلك هناك خطوات مفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن إيران، وهذا تم بالمناسبة. يعني إيران فتحت مضيق هرمز وأمريكا قامت برفع الحصار الآن، رغم أن الوثيقة لن توقع إلى يوم الجمعة، ولكن هناك أمور أخرى أيضا، أنه رفع الحصار أو العقوبات النفطية عن إيران والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، وهذا أيضا تم. هذه أمور أتصور أنها إيجابية أن يلتزم الطرفان بأمور قبل التوقيع على المذكرة، والإفراج عن بعض الأموال الإيرانية أيضا هي ضمن إطار هذه المرحلة أو المرحلة الأولى
1: وهذه نقطة كذلك أنقلها لضيفنا السيد تيم والمتعلقة بالأصول المجمدة الإيرانية. هناك حديث حول أرقام

0: سلال 20 مليار، هناك حديث عن أقل من ذلك، ولكن في حتى تخرج مذكرة التفاهم إلى العلن ويتم معرفة تفاصيل البنود، هل لدى ترامب تحفظات خاصة فيما يتعلق تحديدا بالأموال المجمدة؟
1: أود أن أعود إلى ما قاله الدكتور حسين لأن أعلق عليه، لأنه خلال الأيام 100 الماضية ما حصل أو بشأن ما ذكره حول كون ما حصل أكبر بكثير من أزمة العام 2008 أو كساد العام 1930. في الولايات المتحدة أسعار الوقود ارتفعت ولم يعجب الأمر الجميع، ولكن الشعب في الولايات المتحدة استمر بالحياة كما هي، لم يعجبهم الواقع ولكنهم استمروا بحياتهم. ولكن في الأزمات السابقة لم يكن هناك حتى غذاء متاح للجميع عندما تحدثنا عن أزمة العام 1930. ولكن بالنسبة لما كان نائب الرئيس فانس واضح بشأنه وتحدث مع عدة وكالات إعلامية بالتفصيل، ولقد أشار إلى أنه لن يتم الإفراج عن أي أصول مجمدة حتى يتم الوفاء بأجزاء معينة من الاتفاق، ومن ثم تبدأ العملية التدريجية. وهذا الأمر يعيدنا إلى ما قاله ضيفكم بشأن الثقة. الطرفان لا يثقان ببعضهما البعض، ولكن إذا قامت إيران بأمور معينة سيكون هناك منافع اقتصادية ستحققها، مثل الحصول على أصول مجمدة. وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم رفع العقوبات عنها أيضا. أعتقد أنه ما فعله الرئيس، إذا كانت تصريحات نائب الرئيس دقيقة، فأن ما فعله الرئيس هو أنه كان حذر جدا في الإقرار أن الأصول المجمدة جزء مهم من هذه الأحجية، وأنه من الرائع أن نعطي الإيرانيين هذه المنافع، ولكن هذا الأمر سيتحقق فقط إذا كان هناك أخذ وعطاء من كلا الطرفين، ويبدو وكأنهما على نفس الموجة بشأن هذه المسألة. ولكن إذا تمكن كلا الطرفان من تطبيق هذه الأمور سيكون الأمر رائع.
0: إن تجاوزنا كل ذلك وبالفعل وصل الأمر إلى التطبيق الفعلي لمذكرة التفاهم وبدء الحوار والنقاشات ضمن 60 يوما حول الملفات الأعقد والتي بدأ من خلالها هذا المشهد وهو المتعلق بالملف النووي الإيراني، ما حجم المخاوف عندما نصل إلى النقاشات في تلك المرحلة؟
1: أعتقد أن مبعث القلق الأساسي بالنسبة لإيران هو ضمان أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها ووعودها، مثل رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وفتح مضيق هرمز، لكي يكون الأمر واضح لإيران وللعالم بأكمله. وأيضا الولايات المتحدة تود أن تضمن أن تفي إيران بالتزاماتها. وأعتقد أن المسألة الأكبر بالنسبة لإيران هي على الأرجح ضمان أن يتم رفع التجميد عن الأصول في الوقت المناسب. وإذا يجب أن يكون أيضا المبلغ الذي يتحدثون عنه هو نفسه المبلغ الذي تفكر به الولايات المتحدة أينما كانت هذه الأموال. وأعتقد أن الولايات المتحدة تود أن تضمن أن لا يتم رفع التجميد عن أي أصول قبل الوفاء بالتزامات من جانب إيران. وإيران تستخدم مضيق هرمز كورقة تفاوض، ولكن الأصول المجمدة هي ورقة تفاوض لدى الولايات المتحدة. إذا كانوا سيفرجون عن كل هذه الأصول في البداية لن يبقى لديهم أي نفوذ لإلزام إيران بالاتفاق. أعتقد أنه سيكون هنالك مقاربة تدريجية، سيتم الإفراج عن بعض الأصول بمقابل خطوات من جانب إيران، وإذا وصلنا إلى مرحلة نهائية سترفع العقوبات بشكل كامل.
0: شكرا جزيلا لك سيد تيم كونستانتاين، رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الشكر موصول لك دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها زميل حسن جمول. حسن تفضل.
2: شكرا لك ميادة، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وقف إطلاق النار الذي لم ينسحب على مناطق التماس في جنوب لبنان يبقى محل متابعة وتساؤل، إن كان سيثبت ويعقبه انسحاب إسرائيلي أم ستكرس الأحداث اليومية واقعا يخرق ويتجاوز وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان والوارد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. بانتظار يوم الجمعة يوم التوقيع على المذكرة، تبقى قرى الجنوب في أقضية النبطي وصور وبنت جبيل المتاخمة للمناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال تبقى عرضة لغارات

0: المسيرات والقصف المدفعي الذي يمنع النازحين من العودة إليها. فهل سيكون للتوقيع الرسمي يوم الجمعة أي أثر على الميدان؟ هذا الميدان الذي شهد تطوراً في ساعات الليل وصباح اليوم على محور النبطي ومرتفع علي الطاهر، وهذا التطور تابعه بتفاصيله مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في النبطي والذي ينضم إلينا مباشرة الآن من هناك. مازن؟
1: حسن، ليس من باب المبالغة القول بأن ثمة حربا صغيرة تخاض هنا في محيط النبطي، وذلك بمعزل عن كل ما يجري على طول الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي أو المناطق المتاخمة لمنطقة الاحتلال. تحديدا في محيط النبطي الأجواء مختلفة كليا. قبل دقيقتين من الآن تم إطلاق صاروخين باتجاه مواقع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط كفر تبنيت. قبلها كان هنالك غارات إسرائيلية. أيضا تم إطلاق منذ ساعات الفجر وحتى الآن أكثر من 30 صاروخا من قبل مقاتلي حزب الله باتجاه قوات الاحتلال التي ردت بقصف مدفعي، والتي كانت قد استهدفت المنطقة بالغارات سواء كان من مسيرات أو بالقصف المدفعي أو من مقاتلات. سندخل بعدسة الكاميرا الآن باتجاه كفر تبنيت. حسن، يمكن أن تشاهد هذا الدخان الكبير المنبعث من تلك البلدة ومن محيط البلدة، هذه جراء غارة إسرائيلية من مقاتلات حربية. قبل نحو ساعتين من الآن أو أكثر بقليل نفذت المقاتلات الحربية غارة في محيط كفر تبنيت، ما أدى إلى اندلاع نار واندلاع حريق كبير، وسحب الدخان تغطي كامل هذه المساحة الجغرافية. لعل الزميل عصام قد دخل بعدسة الكاميرا كي نصل تحديدا إلى المنطقة التي جرى قصفها من قبل المقاتلات الإسرائيلية، وهذا الأمر يدلل على أنه محيط كفر تبنيت هنالك استهداف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، وهذا يعني بأن ثمة نوع من المواجهة أو على الأقل مقاتلو حزب الله يتواجدون في تلك النقاط. وبالتالي هذا الدخان، يمكن أن نحرك عدسة الكاميرا تلقائيا كي نشاهد هذا القوس من البلدات، حسن، من كفر تبنيت بخلفية أرنون، يحمر أشقيف، قلعة أشقيف، وصولا إلى علي الطاهر. هذه المنطقة تحديدا هي تشهد مواجهات منذ يومين. هنالك محاولة تقدم إسرائيلية سجلت قبل 24 ساعة من محيط كفر تبنيت باتجاه تلال علي الطاهر. قال حزب الله بأنه واجهها وأصدر بيانات أشارت إلى أنه اصطدم مع القوات المقاتلة، ولكن خلال الساعات الماضية، نتحدث منذ فجر هذا اليوم، كان هنالك محاولات واضحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للتقدم مجددا باتجاه تلال علي الطاهر. أطلق حزب الله منذ ساعات الفجر وحتى الآن نحو 30 صاروخا في المقابل. نعم. قوات الاحتلال التي كانت تتموضع وتتمركز في محيط كفر تبنيت سعت للتقدم إلى كامل هذه المنطقة، وهذه عينة، نعود إلى الدخان، نعود إلى آثار الغارات. كل هذه المنطقة، حسن، قصفت بشكل شديد بالمدفعية الإسرائيلية منذ ساعات الفجر. نتحدث عن عشرات القذائف التي تم إطلاقها من قبل المدفعية الإسرائيلية بالإضافة إلى المسيرات والغارات والمقاتلة الحربية التي قصفت كفر تبنيت ومحيطها. نعم. وبالتالي هذا هو واقع الجبهة اليوم. من الواضح بأن القوات الاحتلال الإسرائيلي، حسن، تسعى للتقدم باتجاه علي الطاهر تحديدا.
0: شكرا لك مازن إبراهيم مدير مكتب الجزيرة، وأي تطور سنعود به إليك في هذه المنطقة، منطقة النبطية ومرتفع علي الطاهر. مشاهدينا، مناطق التماس في قضائي بنت جبيل وصور كانت شهدت أيضا خروقات إسرائيلية. هذه الخروقات أثرت على وتيرة عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم في هذين القضائين. من مدينة صور ينضم إلينا إيهاب العقدي الذي ما زال يتابع المشهد من هناك، مشهد الدمار ومشهد العودة الخجولة إلى مناطق صور. إيهاب،
2: الوضع الأمني هو الهاجس الأول بالنسبة لسكان منطقتي صور وبنت جبيل، فهناك قلق من أن يؤدي ما يجري في النبطي إلى انعكاسات على مناطق أخرى من جنوب لبنان، لكن هناك إصرار للعودة لمن يستطيع، ومن لا يرغب الآن في العودة يتفقد منزله أو يحاول إعادة فتح باب رزقه من مؤسسات تجارية أو محال في محاولة لبدء الحياة إلى طبيعتها التدريجية. نحن هنا

0: في منطقة المساكن في أحد ضواحي مدينة صور يمكن مشاهدة الدمار الذي لحق في هذا الشارع الرئيسي. منازل سكنية دمرت نتيجة للقصف الإسرائيلي الجوي في محيط هذه المنطقة، ما أدى إلى دمار في المنازل السكنية وكذلك في المحال التجارية التي بعضها لا زال مقفلا. ويمكن مشاهدة الآن الشارع الرئيسي لهذه المنطقة التي تتصل ببرج الشمالي، وأيضا عودة بعض أصحاب المحال للعمل لإزالة الركام من محالهم التي تضررت. وهذا هو الشارع الرئيسي التجاري وأيضا الصناعي في هذه المنطقة. وإذا ذهبنا الآن بالكاميرا باتجاه آخر يمكن مشاهدة الدمار الذي نجم عن القصف الجوي الإسرائيلي. هناك الآن قلق من المواطنين اللبنانيين في هذه المرحلة، على الرغم من العودة المحفوفة بالقلق، إلا أن هناك أسئلة حول موضوع البنية التحتية من ماء وكهرباء وشبكة إنترنت، وكلها تقع ضمن القلق بين السكان، خصوصا وأن هذه المنطقة تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية التحتية بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية، حتى أنه يمكن مشاهدة أعمدة الكهرباء، وهذه أعمدة الكهرباء التي تقطعت كل خطوط الكهرباء والهاتف وحتى الإنترنت التي كانت تمر من خلالها باتجاه الأماكن الأخرى التي تقع في الحي المقابل، وكلها تعرضت لأضرار فادحة حتى الآن. لا أعمال في الشبكة الكهربائية وفي المياه، لكن هناك مطالبات من السكان وأيضا وعود من الجهات المعنية بإيصال الماء والكهرباء في أسرع وقت ممكن خلال هذه المرحلة. حسن؟
1: نعم، شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، حدثتنا من مدينة صور. وهنا في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب وكذلك الكاتب والمحلل السياسي رضوان عقيل. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد يوسف، هذا المشهد على ما يدل؟ يعني مشهد استمرار الخروقات الإسرائيلية، عودة خجولة للنازحين، ولا يبدو أن في الأفق ما يمكن أن يغير من هذا المشهد.
2: تحياتي أستاذ حسن لك وللأستاذ رضوان. واضح أنه المشهد في جنوب لبنان هو ليس فقط غير مستقر، هو لا يزال يبعث على القلق إلى حد كبير. واضح أن الناس غير مطمئنة إلى العودة لأن الوضع الأمني غير مستقر. إسرائيل حتى الآن لم توقف عملياتها، إسرائيل حتى الآن مصرة على الفصل ما بين مسار الاتفاق الإيراني الأمريكي وما بين الوضع في جنوب لبنان. كل المعلومات وكل التقديرات تقول بأن الإسرائيلي مستمر في موضوع السيطرة على جنوب لبنان، عدم الانسحاب، العمليات الإسرائيلية التي لا تزال مستمرة، مسألة السيطرة على مرتفع علي الطاهر مسألة حيوية بالنسبة للإسرائيلي واستراتيجية أيضا. لا يزال الحصار يعني يحكم على مدينة النبطية، وبالتالي هذا يرتب ليس فقط يعني نتائج أمنية على الوضع في جنوب لبنان، بل أيضا نتائج سياسية على ما ستؤول إليه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في الثاني والعشرين والثالث والرابع والعشرين من الشهر الحالي. وبالتالي يبدو أن الإسرائيلي وبحسب المعطيات والمعلومات غير مقتنع وغير ملتزم بكل مترتبات اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. هو يراهن على تقدم بالمفاوضات مع الدولة اللبنانية في واشنطن، لكن ما هي ظروف نجاح هذه المفاوضات أيضا حتى الآن غير واضحة.
1: نتحدث حتى الآن سيد رضوان، حتى الآن يبدو المشهد في الجنوب معاكسا تماما لما أبلغ به المسؤولون اللبنانيون، تحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل المسؤولين الإيرانيين.
3: حتى الآن المشهد على الأرض لا يدعو للاطمئنان. ما يحصل في محيط النبطية وفي محيط صور والقطاع الغربي يبدو أن الإسرائيلي يعمل وينفذ عملياته وكأن الحرب لم تنتهي من أجندته. هو يعمل إلى حتى الدقيقة الأخيرة التي تسبق توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل. لكن ما وصل لرئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى ما وصل لرئاسة الجمهورية عن لسان الإيرانيين، أن إيران تتعاطى بجدية عالية في هذا الموضوع. وقف إطلاق النار أصبح الشامل أصبح بندا رئيسيا على مذكرة التفاهم. زائد أن فيما بعد عملية انسحاب الإسرائيلي وهذه البرمجة وكيفية

0: بجملة من المعطيات على الأرض ستتم بين الإيرانيين وبين الأمريكيين في الشهرين المقبلين لهذا التوقيع. زائد أن حتى الإدارة الأمريكية أبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الرئيس ترامب يتعاطى بكل جدية بهذا الموضوع، أقلهم بوقف إطلاق نار شامل. هذا الأمر ليس محل ارتياح عند الإسرائيلي، لكن السؤال كيف سيتعاطى بنيامين نتنياهو مع هذا الأمر. أنا بتقديري أن الأمريكيين سيلزمونه بوقف لإطلاق النار، عدم مواصلة اعتداءاته، لكن هذا الأمر لا يمنعه من إطلاق النار أو احتلاله على الأقل مساحة المنطقة
1: في
0: الصفراء
1: في هذه الفترة الفاصلة
0: أن يبقي عليها. نعم. لجملة من الاعتبارات، أولا لجملة من الاعتبارات الإسرائيلية وما يخص نتنياهو في انتخابات الكنيست، زائد الرأي العام الإسرائيلي أخذ يحاسب نتنياهو وماذا يفعل. السؤال جملة. نعم. واحدة، نحن زميلي الكريم نشهد مرحلة توتر جديدة سنشهدها، ليس بالضرورة أن تفلت الأمور، بدليل أن الأمريكيين يتعاطون بجدية عالية، وأن اتصالات إيران واتصالات الأمريكيين بهذا الخصوص لن تنتهي عند لحظة توقيع الاتفاق فيما يخص جنوب لبنان.
1: طيب، هذه النقطة التي أود أن أسألك بشأنها، يعني هناك مفاوضات سيكون لبنان مشمولا فيها خلال الستين يوم،
0: خلال الستين يوم، يعني موضوع نعم. لبنان، ملف لبنان لن ينتهي عند لحظة توقيع،
1: يعني لن يتغير
0: المرحلة الأولى
1: بموضوع التوقيع،
0: وقف إطلاق النار. أما فيما بعد بند لبنان سيبقى مفتوحا على الطاولة الإيرانية الأمريكية، وفي الوقت نفسه أن الأمريكيين سيسهلون وسيعمدون أكثر إلى تعبيد الطريق أمام المفاوض اللبناني في مفاوضات واشنطن.
1: هل يمكن أن يستقيم الأمر كذلك، يتم التفاوض في بين الأمريكيين والإيرانيين، ويتم التفاوض في الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، كيف ذلك؟
2: بتقدير الأمريكي يريد أن يكون الاتفاق ما بين واشنطن وطهران هو مسهل للتفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن أيضا. لكن السؤال المنطقي اليوم أستاذ حسن وأشار إليه الأستاذ رضوان، ماذا عن بنيامين نتنياهو؟ هل هو مقتنع اليوم بما آلت إليه الأمور ما بين واشنطن وطهران؟ أعتقد لا. هل الوضع اليوم الداخلي في إسرائيل هو مساعد لبنيامين نتنياهو على تغيير سلوكه أو استراتيجيته العسكرية في جنوب لبنان؟ أيضا لا، بالعكس، هو يواجه ضغوط من نوع آخر، هو يواجه ضغوط على مسألة عدم وقف أطلاق النار، أحكام السيطرة في جنوب لبنان، الخوف من أن يبقى وضعية حزب الله العسكرية والأمنية قائمة وكأنها تشبه ما كانت عليه الأمور قبل الثاني من آذار مارس الماضي، بمعنى أن الكل كان يتحدث والدولة اللبنانية. نعم. تتحدث عن نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، تبين أن الحزب لا يزال موجود بكل ترسانته العسكرية وبكل مقاتليه من قوات الرضوان، وبالتالي هناك قلق إسرائيلي لا بل ضغط على بنيامين نتنياهو خصوصا من الجناح
1: المتطرف. حتى لو كان الأمر كذلك، ألا يستطيع الرئيس ترامب إذا كانت هناك جدية في فرض وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان، ألا يستطيع أن يلزم بنيامين نتنياهو بذلك كما تم إلزامه على الأقل؟ يعني هناك خفض تصعيد، هناك انعكاس للاتفاق الإيراني الأمريكي على الأرض في الجنوب، ولو أنه لم يكن انعكاسا تاما على مستوى وقف لإطلاق النار.
2: طيب، كل اليوم الكل يراقب ماذا سيكون في مذكرة التفاهم، هل سيطلع عليها ترامب، عفوا نتنياهو، هل سيقتنع بمضمونها ومندرجاتها؟ إذا كان لديه ضمانات أمريكية بأن ما بعد وقف إطلاق النار أو إجبار إسرائيل على وقف إطلاق نار وانسحاب تدريجي يوفر ضمانات أمنية لإسرائيل، هذا يمكن أن يقبل به، ولكن أي ضمانات؟ هل هناك من يضمن بأن إيران ستضغط على حزب الله لوقف عملياته؟ هل ستعد الجانب الأمريكي بأنها ستتخلى عن دعم حزب الله؟ ستقبل بموضوع نزع سلاح حزب الله؟ الإيراني يقول بأن لبنان روحنا، وكل القيادات الإيرانية تقول أنها لن تتخلى عن دعم حزب الله بأي حال من الأحوال، وبالتالي عن أي اتفاق أو عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية نتحدث عنها. أنا أعتقد أن الوضع استاتيكو القائم حاليا سيبقى مستمرا، ولو لم تكن عمليات عسكرية بوتيرة عالية جدا، لكن الإسرائيلي بتقديري سيبقى صاحب اليد الطولة في الجنوب، يمارس عمليات، يمارس اغتيالات، حتى لو في بيروت هناك ما يشبه الضمانات الأمريكية بأنه إذا توفر لإسرائيل هدف بأن تغتاله حتى في العاصمة بيروت ستنفذ ذلك ولو من دون معارضة
1: هل هذا نعم
2: إيرانية أمريكية، وهذا أمر يعقد المشهد إلى حد كبير.
1: هل هذا سيكون مقبولا سيد رضوان من قبل الثنائي، من قبل حزب الله، حتى من قبل الإيرانيين؟
0: لا، بالتأكيد لن يكون مقبولا من قبل الجانب الإيراني الذي تعهد أمام حزب الله وحركة أمل، وتحديدا مع الرئيس نبيه بري، وهذا ما قاله كاليباف ووزير الخارجية عرقجي بأن وقف إطلاق نار شامل، يعني اليد الطولة للإسرائيلي أن يضرب في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب ويقوم بعمليات اغتيال، بالتأكيد هذا الأمر سيعطل كل هذا الاتفاق. لذلك طهران تتعاطى بكل هذه الجدية. نحن في لبنان هذا الاتفاق كما قال ولخصه رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أكبر من لبنان. عندما يقول مثل هذا الكلام ليس انتقاصا من السيادة اللبنانية، لكن هذه هي قدرات الأفرقاء عندنا. هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي تقوده طهران مع واشنطن في طوي صفحة 50 سنة من العداء بين عدوين لدودين، هذا الاتفاق الاستراتيجي سيؤدي إلى جملة من الترتيبات بين البلدين وصولا إلى لبنان. أنا لا أقول أن سلاح حزب الله تفصيل انسحاب نتنياهو وجيشه من أراضي جنوب لبنان تفصيلا، لكن عندما نشاهد تطور المفاوضات بين واشنطن وبين طهران، عندما نشاهد الشركات الاستثمارية الأمريكية في قلب طهران، بالتأكيد سيكون لهذا الأمر امتدادات على جبل عامر. باختصار، هذه إيران إذا كانت تقود هذه الجبهة الشيعية إذا صح التعبير في آخر نصف قرن، سنشهد وجها جديدا من دون التخلي عن شروطها، من دون التخلي عن مبادئها، وبالتأكيد من دون التخلي عن حزب الله. هذا يعني نحن سنتوجه إلى تسوية جديدة من طهران، من واشنطن إلى جنوب لبنان، وأن أمريكا سترعى إسرائيل بهذا الخصوص بضربة إسرائيل، وإيران سترعى حزب الله لترتيب عملية سلاحي. لكن قبل هذا الأمر هناك نقطة أساسية عند المفاوض اللبناني، هو كيفية انسحاب إسرائيل من جنوب. هذه النقطة الرئيسية التي سيركز عليها الوفد اللبناني العسكري والدبلوماسي، وهذا ما تبلغه من رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذا الخصوص.
1: نحن نتحدث الآن سيد يوسف عن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، يعني على الأقل أن لا تطلق قذائفها، وأن لا تغير مسيراتها، وأن لا تغتال حتى على أرض الجنوب في المناطق التي لا تتواجد فيها. يعني ما زلنا عند هذه النقطة، متى سيبدأ البحث بموضوع الانسحاب؟ يعني بالنسبة للوفد اللبناني الذاهب إلى واشنطن، هل سيكون لديه إمكانية البحث بهذا البند أو بهذه النقطة؟
2: واضح أن الأمريكي كما الإسرائيلي لن يقبل بترتيبات تتعلق بحزب الله، ولن يقبل بأن يعني تنوب إيران عن لبنان في هذه المسألة. هناك مسار سياسي اعتمده لبنان، يعني ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية مدعوم من دول المنطقة وخصوصا من الدول العربية، بأن الحل في لبنان سيكون نتاج المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن. كل الترتيبات من بعد نتائج هذا التفاهم إذا ما وصلنا إليه، أعتقد أنه يلزم الدولة اللبنانية كما يلزم حزب الله الذي هو جزء من الدولة اللبنانية. المشكلة اليوم أستاذ حسن نتعامل وكأن لبنان هو جزء من الملف الإيراني، أو أن حزب الله هو تابع لإيران وليس له علاقة في الداخل اللبناني، وبالتالي هو لا يعني ماذا سيحصل في واشنطن، وهو يدعو الحكومة للأسف يدعو الدولة للتراجع عن المسار السياسي في واشنطن. بالوقت اللي اليوم الأستاذ رضوان أول مرة بسمع أنه هناك رهان على ما تقوم به الدولة أو المفاوض اللبناني، سواء الوفد العسكري أو الوفد السياسي والدبلوماسي في واشنطن. بتقديري لن يكون هناك حل مستدام في لبنان إلا يقوم على قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى أن هذا الاتفاق سيكون مع الدولة اللبنانية بضمانات ورعاية دولية وخصوصا الولايات المتحدة. المسألة الثانية وهي الأكثر أهمية هو إنهاء وضعية سلاح حزب الله بشكل
1: كامل. ألا تلاحظ هنا باختصار أنه بالنسبة حتى للمسار، يعني نحن نقول مسار لبناني إسرائيلي ومسار إيراني أمريكي، ألا تلاحظ أنه لبنانيا هناك مساران؟ يعني مسار يقوده رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومسار آخر هو المتمثل بما يحصل في واشنطن.
2: وللأسف هذه مسألة موجودة، وأنا أعتقد هذا ما يعقد المشهد الداخلي، وكأن السلطة في لبنان غير موحدة حيال الأخطار التي يتهددها لبنان وحيال المسارات التي يمكن أن تؤدي إلى حلول وإلى انفراج. هذه مسألة كبيرة. واضح اليوم أن الرئيس نبيه بري وفي تنسيق مع الجانب الإيراني والدولة اللبنانية.

0: هي في التنسيق مع الأمريكي من أجل الوصول إلى حلول. متى تتحد المواقف اللبنانية؟ أعتقد أن الأمور غير متوفرة.
1: هل هذه نقطة قوة أم نقطة ضعف؟
2: لا، يفترض نقطة قوة في حال إذا توحد الموقف اللبناني، والمخرج الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري في معرض رده قبل أسبوعين على بيان واشنطن والمفاوضات التي حصلت في الجولة الرابعة، إذا تم الأخذ بالمخرج الذي وضعه رئيس المجلس والذي أبلغه لرئيس الجمهورية وهو محل نقاش ومتابعة، وتم إبلاغه للإيرانيين والأمريكيين والقيادتين القطرية والسعودية، في حال تم الأخذ بها وخلق مزيج بين مسار باكستان ومسار واشنطن بحسب ما يرى رئيس المجلس في هذا الخصوص، قد نصل إلى قاسم مشترك لبناني يعزز الموقف اللبناني ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي. لكن ما أريد أن أقوله بهذا الخصوص أن المفاوض اللبناني الذي يقوده رئيس الجمهورية في هذا وصل إلى قناعة أنه لا يمكن تغييب العامل الإيراني عن هذا الموضوع، يعني عامل إيران سيبقى حاضرا حتى على في طاولة واشنطن، لأن البت النهائي في موضوع حزب الله نحتاج إلى هذا الصديق الإيراني لمن يرغب هذا لمن يحب هذه الجملة وللصديق الأمريكي في آن معنا.
0: وهذا يدلل على أن قرار حزب الله هو عند إيران وليس عند الدولة اللبنانية. هذا ما أشار إليه. هذا واضح.
2: بس كمان كل يعترف به. بس ما في أنا أنزع لبنانيته لهذا الحزب بهذا الموقف وأنزع لبنانية ما حصل. لنضع ما حصل وراءنا، خلي التاريخ اللي يحاكم
0: ويحاسب. بس ولكن بالانتماء وبالتبعية السياسية.
2: بس ولكن سيأتي لك من يرد على هذا الكلام أن كمان الحكومة وأعضاء كثيرين في هذا البلد كقوة سياسية تعمل تحت المظلة الأمريكية. أنا لا أستطيع أقول لبنان منه جزيرة معزولة، يعني التأثير الأمريكي موجود، التأثير العربي، التأثير الإيراني.
1: شكرا لك.
2: خلينا نحن كيف نخرج من هذه العاصفة.
1: رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا ليوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا للمتابعة مشاهدينا. نعود الآن إلى الدوحة.
3: شكرا لك حسن، وأهلا بكم مشاهدينا. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أصبح لدى واشنطن اتفاق عادل وجيد مع إيران. من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله إنه بناء على التفاهم بين الجانبين فسيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. وكانت بلومبرغ نقلت عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا. المصدر أضاف أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. وقالت الخارجية الإيرانية إن عرقجي بحث في اتصال مع لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، مضيفة أنه أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوب لبنان. كما أفاد مراسلنا بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. من جانب آخر أكدت الخارجية الصينية الالتزام بتيسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وقالت إنها ستقدم دفعة مساعدات إنسانية لإيران ولبنان قريبا. نبقى في متابعة كل هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بك نور الدين. نحاول أن نفهم منك مجمل المواقف الإيرانية في ظل التسريبات الإعلامية لمضمون مذكرة التفاهم.
4: نعم عبد السلام، ما يمكن قوله بالإجمال، وإن أجمع الإيرانيون والأمريكيون على التوقيع على مذكرة التفاهم والتفاهم في تفاصيلها الكبرى، لكن بكل تأكيد ما هو متوفر كمعلومات وما يدور هنا بالعاصمة الإيرانية طهران ربما قد يختلف في بعض من التفاصيل التي يتم الكشف عنها في مجموعة من وسائل الإعلام الغربية، خاصة أن بعض النقاط يبدو أنها لحد الساعة لا يزال هناك الحديث حولها. وحينما نتحدث عن الحديث حولها، التفصيل الدقيق للمصطلحات حتى تكون الوثيقة غير قابلة للتأويل، هكذا يقول الإيرانيون هنا بالعاصمة الإيرانية طهران على أن مذكرة التفاهم التي ستوقع يوم الجمعة في جنيف يجب أن تكون محددة في المفاهيم، محددة في

0: المصطلحات حتى لا يمكن تأويلها بعد ذلك. إذا ما أردنا أن نستفسر هنا ما هي النقاط التي يسعى الطرفان الآن إلى تثبيت المصطلحات فيها دون أن يكون هناك أي مشكل في المستقبل لما يبدأ إنزال مذكرة التفاهم على أرض الواقع، هناك نقطتان أساسيتان وهي مضيق هرمز. لذلك حينما تحدثت وكالة تسنيم للأنباء لتقول بأن ما صدر على لسان في بلومبرغ ربما ليس بالدقيق خاصة في الحديث عن مضيق هرمز، لماذا؟ لأنه لحد الساعة لا يزال الطرف الأمريكي والطرف الإيراني عبر الوسطاء يسعيان إلى تثبيت مسألة المصطلح الذي حدث هناك. نعلم على أن النقطة المشتركة ما بين الإيرانيين والأمريكيين والتي استطاع الوسيط القطري أو الوسطاء بصفة عامة الباكستاني ومن ورائه القطري أن يحددانها هي مسألة أن الترتيبات في مضيق هرمز يجب أن تتم بموافقة الدول المشاطئة للمضيق، والحديث هنا بكل تأكيد عن البحر عن إيران وعن سلطنة عمان. هنا يريد الجانب الإيراني أن يثبت معادلة أن هذا الإجراء يجب أن يكون واقعيا وليس على الأوراق، وأن لهذه الدول الحق من الاستفادة من هذا البند ومن هذه النقطة على مستوى الاستفادة من قانون البحار حتى لا تبقى الجملة فضفاضة، بمعنى أن أي طرف يرفض هذا الاتفاق ربما الطرف الآخر قد تضيع عليه فرصة الاستفادة من المضيق. وهنا الحديث بالتأكيد عن الإيرانيون يخافون أو يخشون بأن تكون هذه الكلمة أو هذه الجملة غير مفيدة لهم في المستقبل، خاصة أن هناك ضغوط داخلية في إيران من الأجهزة المعنية، نتحدث عن الأجهزة العسكرية وبعض التيارات التي تريد أن تثبت معادلة أن مضيق هرمز قد تغيرت إدارته خلال ما بعد الحرب. هناك نقطة أساسية عبد السلام وهي في الأموال، هناك اتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد الجهد الذي بذله الوسيط القطري في إحداث تفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في حجم الأموال المجمدة في كيفية الحصول عليها والتوقيت الزمنية، لكن هنا الإيرانيون يريدون أن يثبت معادلة قانونية أن الحاجة الإيرانية هي من تحدد كذلك المبلغ وأن تحصل عليه في اللحظة التي تريدها، وليس كما يتم التأويل داخل الوثيقة أنه بإرادة وبموافقة أمريكية، لأن الجانب الإيراني ربما لديه خشية أن يتم الاعتراض على هذه النقطة. إذن نحن الآن أمام وثيقة ومذكرة مصادق عليها، لكن الطرفان لا يزالان في تحديد مفاهيم بعض البنود من داخل الوثيقة حتى تكون جاهزة 100% يوم الجمعة.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير على كل هذه الإيضاحات. هذا عن الموقف الإيراني، ماذا عن الموقف الأمريكي؟ ينضم إلينا الآن من إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بك فادي. نحاول أن نفهم أيضا ما الذي يقال أمريكيا وتحديدا من الرئيس الأمريكي حول مذكرة التفاهم ومتى ستعلن بنودها.
2: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن مذكرة التفاهم أو الاتفاق كما يشير إليه أنجز وتم وسوف يتم نشره مبدئيا يوم الجمعة مع التوقيع الرسمي عليه في برغنشتاك وهي المنتجع الجبلي في وسط سويسرا كما أعلنت الخارجية السويسرية، وذلك سوف يكون بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقا جيدا ومنصفا للولايات المتحدة وتؤمن المطلب الجوهري بالنسبة للولايات المتحدة، وهو عدم امتلاك أو حصول أو استحواذ إيران على سلاح نووي أبدا. هو أشار إلى أنه بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سوف يتم فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة وبدون أي عوائق وبدون أي رسوم، ليس فقط خلال فترة التفاهم المرتبطة بالملف النووي الإيراني أو المرحلة الثانية من هذا الاتفاق كما تقول الإدارة الأمريكية، ولكن بشكل مطلق وبدون أي حدود زمنية، بمعنى أن إيران لن تدير هذا المضيق وسوف يعود إلى وضعه السابق. الرئيس الأمريكي أيضا قال أنه عمليا واشنطن وطهران انتقلتا إلى المرحلة الثانية، أي التفاوض على البرنامج النووي الإيراني، بما أن هناك اتصالات مباشرة على أعلى المستوى كما تقول الإدارة الأمريكية مع السلطات الإيرانية. وفي هذا السياق أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بأن يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة 60

يوما المقررة، واعتبر أن هذه المفاوضات ستكون أسهل وسريعة وفق اعتقاده، بما أن الكثير من الأمور جرى تذليلها، خصوصا مسألة التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. في هذا الإطار، نائب الرئيس الأمريكي هو الذي يتولى عمليا الترويج لهذه الصفقة والرد على الانتقادات خصوصا في الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس الأمريكي حظي

0: هم على هامش أعمال القمة، لكن نائب الرئيس هو الذي يتولى الترويج لهذه الصفقة والرد عليها. هو أكد أولا إلى أنه سيحضر توقيع على الاتفاق، لكنه قال أن حضوره إلى سويسرا أيضا الغاية منه البدء في جولة مفاوضات مع الجانب الإيراني على المراحل المقبلة للوقوف عند مدى استعداد إيران وجديتها في التوصل إلى اتفاق. وهو اعتبر أن عدم نشر المذكرة حتى هذه اللحظة مرتبط بطلب من إيران ومن الوسطاء لاعتبارات تتعلق بعض الحساسيات وفق تعبيره هو عبد السلام.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور من إيفيان في فرنسا. ونبقى في ذات السياق في مقر قمة إيفيان. ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي. إذن أعمال القمة ستختتم، ما الذي يمكن أن يقال فيما يتعلق ببيان القمة؟
2: في الواقع في بشأن البيان الختامي لا نعلم حتى الآن هل القادة سيكتفون بالإعلان الذي أصدروه في الساعات الأولى لصباح اليوم، ولكن من المتوقع أن تضاف إلى إعلان صباح اليوم بعض النواقص التي سيعلن عنها من دون شك، وسنعرفها في المؤتمرات الصحفية المنتظرة سواء من جانب الرئيس الفرنسي أو جانب الرئيس الأمريكي. لكن على كل اعتبر صدور الإعلان في الساعة الأولى من صباح اليوم اعتبر إعلاميا نجاحا دبلوماسيا للجانب الفرنسي الذي توصل إلى صدور البيان المشترك، هذا رغم التباينات التي سبقت القمة حول عدد من الملفات الدولية. لعلم أن صدور البيان بحد ذاته وبشكل مشترك يعتبر تقدما بغض النظر عن مضمونه، لأنه بصراحة غطى على أي انقسام بين الحلفاء الغربيين. الملف الأول كان بطبيعة الحال هو ملف الشرق الأوسط الذي احتل موقعا بارزا في إعلان قادة مجموعة السبع الذين رحبوا بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية باعتبارها فرصة لخفض التوترات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مؤكدين أهمية ترجمة التفاهم السياسي إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، ومشددين أيضا على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة واستقرار الأسواق، أسواق الطاقة بالذات، في إشارة واضحة إلى أن نجاح المذكرة لا يهم أطرافها المباشرين فحسب، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي بأسره. ولا بد من القول هنا أن مذكرة التفاهم غيرت دينامية القمة نفسها، حيث نقلت النقاش من منطق إدارة أزمة محتملة في الخليج إلى البحث عن كيفية تثبيت التهدئة وتحويلها إلى مسار دائم. كما ينظر إلى الدعم الجماعي الذي أبدته دول السبع على أنه محاولة لمنح هذا التفاهم بعدا دوليا أوسع وتحويله إلى إطار للاستقرار الإقليمي لا مجرد اتفاق ثنائي. بالنسبة لملف أوكرانيا جدد القادة في إعلانهم دعمهم لكييف وأكدوا مواصلة الضغوط على موسكو، اعتبروا أن الحرب لا تزال أحد التحديات الأمنية الكبرى بالنسبة لأوروبا، كما شددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الغربي في مواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية للحرب، مع الإبقاء على المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي النزاع. هنا أيضا لابد أن نقول بأن الملف الأوكراني لم يهيمن على أجندة القمة كما كان الحال في السنوات الماضية، بل تقاسم الاهتمام مع ملفات الشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي، بما يعكس اتساع دائرة التحديات التي تواجه الدول الصناعية الكبرى. الملف الثالث الذي تختتم به القمة في يومها الثالث والأخير والختامي، وهو يبرز بقوة ملف الذكاء الاصطناعي، جمع قادة الدول السبع وشركائهم عددا من أهم رؤساء شركات التكنولوجيا العالمية. يعكس هذا الحضور غير المسبوق قناعة متزايدة بأن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية سيادية واستراتيجية لا تقل أهمية عن ملفات الأمن والطاقة والتجارة. فالنقاش إذن لم يقتصر على هنا في اليوم الختامي لم يقتصر على الابتكار التقني، بل تناول أيضا أمن الفضاء الرقمي وحماية القصر وتنظيم استخدام هذه التقنيات. ويمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي كان المفاجأة الاستراتيجية للقمة، إذ ارتقى إلى مصاف في القضايا الجيوسياسية الكبرى وأصبح ينظر إليه كأحد عناصر القوة الوطنية والتنافس العالمي المرتبط بالسيادة الاقتصادية والأمن الرقمي وموازين النفوذ في العقود المقبلة.
1: مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي من مقر قمة إيفيان في فرنسا، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن في الاستوديو تيم

0: كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، أهلا بك معنا. الرئيس الأمريكي في تصريحاته المتتابعة يصر على أن هذا الاتفاق عادل وجيد مع إيران، وفق أي محددات؟
1: هو بالتأكيد يرى أن هنالك فوائد، وقد اطلع على النص النهائي ونحن لا نعرفه. حسب تصريحات جي دي فانس، قال شيء يتماشى بأن إيران قد وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. هنالك أسئلة حول متى وكيف سيحصل ذلك، لكن هنالك يبدو موافقة أولية. هذه إحدى الأهداف الأساسية التي كان الرئيس ترامب يصر عليها. قال أن هذا الاتفاق سيكون جيدا أو بعد يوم أو بعد أشهر من بدء الصراع العسكري، فإن كل الخطوة اتخذها كان لديه ثلاثة أهداف. الهدف الأول دائما كان لا سلاح نووي لإيران. إذا ما كانوا فعلا راغبين بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وأن لا يستمروا بالتخصيب بهذه المستويات العالية، بمعنى أنه حقق هدف، وهذا سيسميه فوزا وانتصارا وسيكون دقيقا في وصفه كذلك. بالنسبة لإيران، إذا ما تمكنت من الحصول على تخفيفات أو رفع للعقوبات أو تحرير لهذه الأصول المجمدة، هذا انتصار لهم. غالبا ما تسمع عبارة فوز بفوز أو انتصار بانتصار، بمعنى في هذه الحالة تحديدا حصلنا على هذا الوضع تماما.
0: الحديث عن أن إيران يمكن أن تكون في وضع أفضل اقتصاديا، هذه العبارة تتكرر خصوصا في حديث السيد جي دي فانس. هل تعتقد بأن الإطار الذي تم التوصل إليه لا يشمل فقط الإفراج عن الأموال المجمدة، وإنما مسار نحو دمج إيران ربما في مسار آخر يتعلق بعيدا عن الصراعات قريبا من الاستثمار؟
1: إيران قد اختارت عبر عدة خطوات أن تبعد نفسها عن بقية العالم وأن تكون في مكان لوحدها، ولم ينجح الأمر اقتصاديا. أحد الأمور التي سمعناها من جي دي فانس بالرئيس أنه إذا ما تم اتخاذ خطوات معينة وتريد الولايات المتحدة أن تأخذ خطوات وأيضا إيران تحقق أمورا أخرى، لكن ما إذا ما تمت أخذ هذه الخطوات من قبل إيران، هنالك فرص اقتصادية هائلة لإيران. وعندما نقول أنه ربما قد يكون إيران في موقف أو وضع أحسن، بالتأكيد هنالك فرصة لها لكي تكون عن وضع أفضل مما هي عليه الآن. سكان أكثر من 90 مليون شخص وحياتهم ليست جيدة من الجانب الاقتصادي، هنالك تضخم 105%، وأيضا العملة قد انخفضت وضعفت بشكل كبير، وحياة يومية أصبحت أكثر صعوبة وخاصة بالنسبة للمواد الأساسية كالغذاء. الفرصة بمسألة رفع العقوبات وفرصة وجود إطلاق هذه الأصول، وذكرت أمرا آخر وهو 340 مليار دولار من الاستثمارات. قال الرئيس أنه ليست أموالا أمريكية لكنه سيسر مسألة هذه الأمور. إذا ما قامت إيران بتلبية شروط معينة، فالولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الأمر، في جعله استثمارات ربما دول أخرى ودول الخليج قد تقوم باستثمارها في إيران. والنائب الرئيس قال أنه سيرحب بدولة إيران وأمة إيران إلى أن تنضم مرة أخرى إلى العالم. أعتقد أن هذا أمر جيد للعالم، وخصوصا هو جيد للشعب الإيراني.
0: لأن أي متابع سيقول نحن دخلنا في هذا الصراع على مدى أكثر من 100 يوم من أجل تغيير سلوك إيران كما يقول الرئيس الأمريكي، وتغيير النظام والتأكد من عدم حصوله على سلاح نووي إلى فرص استثمارية، وبينهما مسافة طويلة من الدمار. بنيامين نتنياهو هل سيكون على ذات الصفحة مع الرئيس الأمريكي؟ هو غير مقتنع بأن إيران قابلة لإعادة التأهيل وفق النظام الحالي القائم فيها. هذا ما يريده بنيامين نتنياهو، تغيير النظام.
1: أعتقد أنه من المؤسف أن أي شخص على أي طرف وعلى أي جدل سياسي يخوض في هذا الأمر، أنه بعدم الرغبة بوجود حوار. هذا ما نراه تقوم به إسرائيل أو نتنياهو. إيران لا يمكن أن تتغير. هنالك متشددون في إيران يقولون أنه لا يجب أن يكون هنالك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قامت بأمور سيئة وفظيعة ولا يجب أن

0: تحدث معهم. البديل هو عدم التحدث، أن يكون استمرار للحرب واستمرار للعقوبات والاستمرار بوجود هذه الشدة الاقتصادية. لكن ما يحصل على كل هذا الأمر إذا كانت أمورا مطلقة وكان هنالك رفض للحديث والتواصل، لن يكون هنالك حل المشكلة. بالتالي القيادة الحالية في إيران والقيادة في الولايات المتحدة قاموا بالتواصل بطريقة غير مباشرة عن طريق العمل الذي قامت به باكستان الوساطة ومن قبل وساطة أطراف أخرى، لكن الحديث والتواصل وحقيقة الأمر تبادل الأفكار حتى عندما يكون هنالك اختلافات في الرأي أساسي إذا ما كان هنالك رغبة لتجاوز المشكلة. هذه يوم الجمعة هذه سيكون خطوة ضخمة، لأنه سيكونون في نفس المكان في نفس الوقت، قيادات من كلا البلدين سيكونان موجودان هناك، وأنا متأكد أن أي مصافحة ستحصل ستكون غريبة وغير مريحة ربما. وعندما تنظر إلى شخص آخر في عينيه وتشعر أن هنالك تماسك وتماس جسدي، الأمور تصبح أكثر واقعية، ولربما الأشخاص يشعرون برغبة في التحدث والتواصل بشكل أكبر. هذا تطور، ونهج نتنياهو في أنه لا يجب أن نتحدث إليهم هو نهج سيء.
1: وبالتالي ما الذي سيحدث في 22 من هذا الشهر في واشنطن؟ هل سيتغير الموقف الأمريكي في التعاطي مع الملف اللبناني تحديدا؟ ما الذي سيدار حينها في وزارة الخارجية الأمريكية؟ ما الذي سيقال للإسرائيليين بخصوص لبنان؟
0: بالتأكيد الولايات المتحدة لن تغير من مسارها بشكل مباشر فيما يتعلق بالنقاشات مع لبنان. السفير لبنان في الولايات المتحدة صديقة لي، وقد عملت بكثب وعن قرب مع إدارة ترامب. بالتأكيد هنالك تحديات يواجهونها في بلدي من أجل ضمان أنهم باستطاعتهم السيطرة على حزب الله، لكن الآن حزب الله قالت أنه حزب الله يرغب بعدم إطلاق أي صواريخ إضافية أو إجراء أي تحركات عسكرية. يبدو أن إسرائيل هي القضية هنا. قبل أسابيع رأينا لبنان وإسرائيل يقومون بإصدار بيان مشترك يعلنان فيه وقف لإطلاق النار، ورفض في وقتها حزب الله هذا البيان. لكن ما رأيناه أن الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة قالوا أنهم مستعدين لإرسال قوات سلام على الحدود، وأعتقد أنه واقعيا هنالك حاجة لمثل هذا الأمر من أجل ضمان أن السلوك الجيد لكل الطرفين.
1: شكرا جزيلا لك تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. ينضم إلينا الآن من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بك معنا. بالنسبة لإيران، ما تسرب حتى الآن من مذكرة التفاهم، يقول الجانب الإيراني أنه ليس دقيقا بالمعنى الذي يريده الجانب الإيراني. هل يمكن أن يعلن الجانب الإيراني عن مذكرة التفاهم من جهته في أقرب وقت؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. إن كنت قد سمعت السؤال جيد لأنه انقطع نوعا ما، لكن أريد أن أقول بأن الحقيقة الإيرانيون أتصور بأن هناك نوع من الالتزام بين طهران وبين واشنطن بأن تكون هذا حسب تقديري بأن يكون نشر النص وإفضاحه بعد التوقيع مباشرة. لذلك هناك تسريبات من الجانبين، وهذه التسريبات هي ما زالت هي البنية الأساسية للتحليلات التي نشاهدها سواء في الإعلام الإيراني أو الإعلام الأمريكي والغربي. هناك نشرت بعض هذه النصوص و من بعض القنوات ومن بعض الأجهزة الإعلامية العربية العالمية، ولكن في نفس الوقت إيران على لسان المسؤولين في الخارجية الإيرانية أو مصادر غير أن تسمى بأن هذه التسريبات أو هذه النصوص التي تدعى بأنها
1: واضح
2: النصوص الكاملة ليست صحيحة.
1: وبالتالي سيد عباس، في المجمل من قراءتك أنت لما أعلن حتى الآن، هل حصلت إيران على ما يكفي للذهاب والمصافحة في جنيف؟
2: هلا المصافحة شيء آخر، لكن بالتوقيع نعم، أنا متأكد من هذا الأمر من خلال قراءتي للواقع الإيراني، لأنه لا أتصور يعني الإيرانيون المسؤولون سوى أصحاب القرار أو سوى المفاوضون، لا أتصور بأنهم يعني يتناسوا المطالب الشعبية والقيم التي يؤمنون بها والذين أكدوا عليها منذ بداية المفاوضات. لا أتصور هناك سيكون عبور للخطوط الحمر وتجاوز الثوابت. لذلك أنا أتصور، وهذه كما قلت قراءة تقريبا أكون دقيقا، أتصور الإيرانيون كسبوا الكثير مما كانوا يريدون.
1: إذن أنت لا ترجح أن يكون هناك كما جاء في التصريحات في وكالة تسنيم لمصدر بأنه قد يكون هناك تغيير في الصيغة النهائية قبل التوقيع، تتوقع بأنها كما هي ستوقع؟
2: أنا أتصور كما هي، لأنه لحد الآن لن يتحدث أحد عن هذا الأمر، والرسائل قد تبادلت من قبل الوسيط الباكستاني، والمفاوضات التي جرت مع القطريين لمدة 17 ساعة وكانت مهمة للغاية، وخاصة بما يتعلق بالعقوبات أو استرجاع الأموال الإيرانية المحتجزة، إضافة إلى الشأن اللبناني. الشأن اللبناني يشكل العقبة الرئيسية ربما لمستقبل المفاوضات لمدة 60 يوما بسبب التدخل الإسرائيلي الذي يريده نتنياهو لكي يؤجج.
1: وهو ما طالب به عباس عرقجي بضرورة وقف الاعتداءات. شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خمير، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. ونبقى في، طالما تحدث ضيفنا عن لبنان، نذهب إلى بيروت. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر تنضم إلينا من هناك. إذن التطورات في لبنان أيضا لافتة، كان يتوقع أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، ما الذي يرصد في هذا الإطار وماذا عن المواقف الرسمية؟
3: في جنوب لبنان ما زالت الحرب مستمرة ومستعرة على الرغم من تراجع حدتها. لماذا نقول ما زالت الحرب مستمرة؟ لأن الغارات الإسرائيلية مستمرة على جنوب لبنان من قبل المسيرات والمقاتلات الحربية الإسرائيلية، كما أن مساعي قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة للتقدم، خاصة حين نتحدث عند محور النبطية، فهي تسعى منذ يوم أمس للتقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى ما جرى عام 2024 حين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى بلدات بقيت عصية عليها أثناء الاشتباكات، لعل أبرزها ما جرى في النقورة كنا رصدناه وغطيناه آنذاك حين دخلت إلى تلك البلدة ودمرتها بشكل كامل، وهذه البلدة لم تكن قد استطاعت الوصول إليها. ولكن أيضا
1: بيان الرئاسة اللبنانية، إذا سمحت لي، أنا سنتحدث مع زميل مازن حول الأمور الميدانية، لكن بيان الرئاسة اللبنانية، هل يمكن أن نفهم السياق قبل توقيع مذكرة التفاهم؟ ما الذي يعنيه بالنسبة للبنان ذلك؟
3: اليوم أتى كلام الرئاسة الجمهورية واجتماعات رئاسة الجمهورية لناحية الترتيب لما جرى عقب اتفاق أو عقب مذكرة التفاهم وما تم التوصل إليه، ونظرا لأن لبنان جزء من هذه المذكرة. الرئاسة اللبنانية كانت قد تحدثت من خلال بيانات متتالية ومواقف متتالية لرئيس الجمهورية وأيضا لرئيس الحكومة مرتبطة بالانعكاسات الإيجابية لهذه المذكرة، ولكن لبنان يرى أن هناك سياقا مختلفا أو مستمرا يمكن القول مرتبط بالتفاوض المباشر مع إسرائيل في واشنطن. ولكن اليوم لقاء لرئيس الجمهورية مع قائد قوات اليونيفيل دياداتو أبانيارا كان يرتب، ووفق بيان الرئاسة يتحدث عن المرحلة ما بعد قوات اليونيفيل، نظرا لأن هذه القوات ستغادر جنوب لبنان في نهاية العام الحالي، وبالتالي هناك ترتيبات أمنية يحتاجها لبنان. وكان في الأشهر الماضية قد عقد لقاءات متعددة كان مع قوات اليونيفيل أو مع مسؤولين أوروبيين وغيرهم. الغربيين يطالب فيه بتواجد قوات في جنوب لبنان نظرا

0: يعيد تعيشه هذه المنطقة من أوضاع أمنية وحروب متتالية، ونظرا للأطماع الإسرائيلية المستمرة بالتوغل ومزيد من التوغل في جنوب لبنان، وكانت قد ترجمت من خلال هذه الحرب. اليوم الرئاسة اللبنانية ترحب بما جرى وبمذكرة التفاهم في الاتفاق بين طهران وبين واشنطن، ولكنها تقول إن هناك سياقا منفصلا كان قد سلكه لبنان خلال الأشهر الماضية. نعم. في 22 من الشهر الحالي هناك جلسة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، هناك مسار أمني كان قد عبد في وقت سابق يعول عليه لبنان، ولكن هناك أسئلة حول المآلات في هذه المرحلة وكيف سيستطيع لبنان تحقيق مطالب مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي، بتحرير الأسرى، بعودة النازحين وإعادة إعمار جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار من بيروت. ونذهب إلى مدينة النبطية جنوب لبنان، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم أيضا يتابع لنا المشهد من هناك. ما القراءة الميدانية لكل ما يجري في سياق ما ذكرته كارمن جوخدار من المواقف السياسية مازن؟
2: نعم عبد السلام، أنا أقف الآن في وسط مدينة النبطية، تحديدا في السوق المركزي، السوق الشعبي للمدينة. تغيرت اليوم الصورة كليا عن ما شاهدناه يوم أمس. بالأمس كان هنالك حركة مواطنين يعودون إلى المدينة، يمكن القول بأن حركة الاكتظاظ هنا في هذا الشارع كانت كبيرة، ولكن اليوم تغير المشهد كما ترى. الطرقات عادت وأصبحت شبه خالية جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي رصدناها خلال الساعات الماضية. هذه هي المنطقة المركزية الرئيسية في مدينة النبطية، الشارع شبه خال مقارنة بما كنا نرصده خلال اليومين الماضيين، وتحديدا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذا الأمر مرده عبد السلام إلى أنه خلال ساعات الليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف كامل محيط مدينة النبطية بالقصف المدفعي المكثف، عشرات القذائف أطلقت، كذلك الأمر بالنسبة للغارات من قبل المقاتلات الحربية التي قصفت في محيط كفر تبنيت. المشهد هنا يعبر عن نفسه، المواطنون الذين بدأوا بالتوافد خلال اليومين الماضيين للوصول إلى منازلهم عادوا وغادروا المنطقة لأسباب عديدة، أولها الاعتداءات الإسرائيلية، والثاني بأن البنى التحتية غير مؤهلة لعودة السكان. سيحول الزميل عصام الكاميرا باتجاه الدمار الذي نشاهده هنا تحديدا. يمكن أن ترى هذا هو واقع مدينة النبطية، تحديدا السوق المركزي وحجم الدمار الذي لحق بها، وكل محاولات العودة من قبل السكان ومن قبل التجار إلى هذه النقاط اكتشفوا بأن كامل المنطقة شبه مدمرة وبالتالي لا إمكانية للعودة. عبد السلام، عندما سألتني عن الواقع الميداني، واقع مدينة النبطية اليوم تغير كليا خلال الساعات 24 الماضية، لأن القصف الإسرائيلي الذي شهدناه خلال الساعات الماضية كان كثيفا، وهذا أشبه بمحاولة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا لمنع السكان من العودة إلى بلداتهم، سواء كان هذا الأمر في مدينة النبطية أو في بلدة النبطية الفوقة التي تعرضت للاستهدافات المتكررة خلال الساعات الماضية. كذلك الأمر بالنسبة لمحيط كفر تبنيت، كان هنالك غارة من قبل مقاتلة حربية، هذا الأمر انسحب أيضا في ميفدون وفي شوكين، سقط 4 شهداء من خلال الاستهدافات الإسرائيلية. وبالتالي عبد السلام، المشهد تغير على الأقل في مدينة النبطية وقضاء النبطية. هذا هو المشهد، بعض التجار وبعض العائلات حاولوا العودة، ربما هذا أحد المحال الصغيرة الذي أصرت مالكته على إعادة فتح المكان، ولكن المنطقة شبه خالية جراء الاستهدافات المتكررة. نحن لا نتحدث عن استهداف في قلب مدينة النبطية ولكن في محيطها، وهذا الأمر دفع الكثيرين للخشية من العودة. وبالتالي المشهد الذي نراه هنا في قلب هذه المدينة التي تعتبر قلب جبل عامل، مركز محافظة النبطية، هذه المدينة التي تعرضت كما ترى لقصف كبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، من الجرحى، من الضحايا، وأيضا إلى دمار كبير في وسط المدينة التي تعتبر مركزا ليس فقط على مستوى كمركز محافظة، ولكنها مدينة لها تاريخ، لها امتدادات في الجغرافيا، في الاقتصاد، في التراث، في مجموعة كبيرة. وبالتالي المشهد في مدينة النبطية هكذا هو بعد الاستهدافات الإسرائيلية التي شاهدناها بالأمس من خلال تكثيف محاولات الوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، وأيضا ما ترافق مع ذلك من قصف مدفعي إسرائيلي مكثف من غارات وأيضا من اعتداءات مستمرة أوقعت الشهداء يوم أمس. وأيضا الحركة كما نراها في وسط مدينة النبطية تراجعت كثيرا مقارنة بالساعات 24 الماضية.
1: من النبطية مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وننوه الخبر العاجل أيضا على شاشتنا. وزير الدفاع اللبناني يقول: نؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل. ينضم إلينا الآن في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس، نحاول أن نفهم مجمل المواقف الإسرائيلية خصوصا بعد التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
3: التوبيخ الواضح والعلني من جانب ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتعبير ترامب على أنه لم يكن راضي عن قصف العاصمة بيروت، وأن نتنياهو يجب أن يتحلى بالمسؤولية، وأنه إجمالا غير راضي عن العمليات العسكرية في لبنان. ويفهم منها أن هذا التوبيخ هو عمليا ربط ما بين الساحات، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل مبطن، لأن ترامب يحاول أن يقول بأن تداعيات العمليات العسكرية قد يكون لها أثر كبير أيضا على مآلات الوضع بالنسبة لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وهذا بالذات ما تريد إسرائيل الفصل بينه، هي تريد الفصل بين الساحات. لذلك التقديرات في إسرائيل في الساعات 48 الماضية تشير إلى أن ربما الخطوة الأهم التي يمكن أن تفعلها إسرائيل لتحقيق هذا الهدف في الفصل بين الساحات هو أن تمضي قدما بالتوصل إلى تسوية سياسية مع الدولة اللبنانية. ونحن نعلم أن هنالك اتصالات واجتماع مرتقب في 22 من الشهر الجاري، وهذه هي نفسها التوصية التي قدمها قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، رئيس الموساد، رئيس الشباك، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، عندما قالوا بأن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية حققت ما يسمونها الإنجازات العسكرية على الأرض، وأن هذه الإنجازات يجب أن تترجم إلى شيء سياسي، إلى تحرك سياسي، وأوصوا المستوى السياسي أن هذا هو الوقت المناسب للتقدم في المفاوضات والتوصل إلى تسوية مع الدولة اللبنانية. على صعيد آخر، المواقف الإسرائيلية في الساعات الأخيرة تتمثل بتحديد ربما المبادئ التي تريد إسرائيل أن تتمسك فيها في المرحلة المقبلة، وقد تحدث عنها نتنياهو وأيضا وزير دفاعه كاتس، وأهمها أنه لن يكون هنالك أي انسحاب إسرائيلي من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان المعروفة بالحزام الأمني أو الخط الأصفر، الخط المتقدم. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي قدم تصورا يقوم على ثلاث نقاط أساسية: أولا التمسك العسكري بالحزام الأمني، أن يكون لإسرائيل حرية التحرك والعمل العسكري في هذه المنطقة، وإقامة منظومة موثوق بها من الناحية الأمنية لتجريد حزب الله من سلاحه في المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين على كل ما تفضلت به. وقد تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي، أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
4: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها، وأراض تغيرت وظيفتها، وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا، فالنقاط الخمس بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديس وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط.
1: نتابع الآن هذا اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
5: Well, it's a great pleasure to be with my friend.
6: يسرني أن أكون مع صديقي رئيس مصر، هو محترم حول العالم وأنا أحترمه. علاقتنا قوية، علاقتنا الشخصية منذ مدة، نعمل معا، نساعده في مشروع السد. أعتقد أن إثيوبيا لم تعاملكم بعدل، ناقشنا مسائل كثيرة بما فيها التجارة، سنناقش التجارة، نناقش النيل لأنه يجف أكثر مما يجب. يبنى سد في إثيوبيا وهو يتسبب بمشاكل كبيرة لمصر. كنت قد سويت الموضوع وأجريت انتخابات وجاء شخص من بعدي لم يتمكن من حل شيء، ولكننا سنعاود التركيز على ذلك لنرى إن كان بإمكاننا تسوية الموضوع.
7: فخامة الرئيس، أن أنا أبدأ بكل التقدير والاحترام لشخصكم فخامة الرئيس، وأيضا رغم كل الجهود والجدول المسحوم جدا جدا على حفاوة الاستقبال.
8: Well, first of all, let me express my highest appreciation and respect of your kind person. And thank you very much for allowing this opportunity, despite all of the hard work and the very busy schedule that you have, Mr. President.

0: انجزته فخامه الرئيس فيما يخص استعاده السلام في الشرق الاوسط والاستقرار.
1: Well, let me start by expressing big congratulations for the breakthrough that you have achieved, Mr. President, of restoring peace to the Middle East.
0: اسمح لي بخامة الرئيس ان بمجرد الاعلان عن هذا الاتفاق كان في تقدير كبير جدا لفخامة الرئيس، ولكن هذا التقدير زاد والاعجاب زاد في اداره ازمه بمثل هذا المستوى، واحنا مستنيين الاعلان عن هذا الاتفاق حتى يتم توجيه الشكر والتقدير علنا من خلال مؤسسة الرئاسة والدولة المصرية لشخصكم لهذا الاتفاق الذي أنجزتموه.
1: Once the deal was announced, there has been great appreciation, but the admiration has increased in this marvelous management of such crisis at the highest level.
0: Thank you.
1: We're waiting for the deal to be declared as a final deal. As a final deal, so that we can react appropriately and state our positive views and perspective of that great deal from the presidency and on behalf of the Egyptian people.
0: واسمح لي فخامة الرئيس أيضا إن احنا أوجه كل التقدير والاحترام أيضا لشخصكم على العلاقات القوية وعلى الدعم اللي بتقدمه أمريكا لمصر.
1: I'd like also to express highest appreciation and respect of your kind person for the productive and excellent relations between Egypt and the United States and all the support that the United States is providing for Egypt.
0: تفهمكم لمشكلة السد أيضا أمر أسجل فيه احترامي وتقديري أيضا لكم فخامة الرئيس.
1: For the record again, Mr. President, I cannot overemphasize how much respect I have for you, for your understanding of the challenging issue of the dam to Egypt.
0: مش عارف اللي انا اقوله ده مناسب ان اقوله ولا لا، ولكن اثناء العشاء امبارح انا وجدت فخامه الرئيس محاط بكل القاده والرؤساء عايزين يتحدثوا معاه لدرجه ان هو يمكن ما كانش عنده لحظه لتناول العشاء.
1: I don't know if I'm going to say is appropriate or not, but I observed during the day last night that you were surrounded, Mr. President, by all world leaders. They didn't leave you a moment to enjoy your dinner.
2: That was a lot of surround.
3: محاطا فعلا كان الوقت ممتعا ولكن عملنا كثيرا بالأمس ورأيت ذلك. شكرا شكرا جزيلا، إنه لشرف كبير. سنعقد مؤتمرا صحفيا عند حدود الساعة 4 قبل أن ننطلق إلى باريس، وبعدها الليلة سنعود إلى الوطن. سنتوجه إذن إلى باريس حيث سنلتقي بعدد من الناس وبعدها نعود إلى الوطن. كانت رحلة ناجحة جدا، أمور جيدة حصلت. سنناقش اتفاق إيران قليلا في مؤتمر الصحفي عند الساعة 4. هو اتفاق جيد لأسباب كثيرة، والسبب الأساسي أنهم لن يحصلوا على السلاح النووي. لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي ولن تحصل عليه. هذا اتفاق قوي جدا، لا يعرف أحد ما هو ولكنه قوي. يبدو أن الناس بمعظمهم سعداء. السعيد فعلا هو السوق، لأن الأرقام زادت بألف نقطة في الأيام الأربعة الماضية. سيعاد فتح المضيق، فتح جزئيا وسينفتح بالكامل قريبا في اليوم أو اليومين القادمين. جن جنون الأسواق، انخفضت أسعار النفط إلى 73.74 دولار، تقترب من مستوياتها قبل الأزمة. سنرى كيف تتكشف الأمور. برأي الناس سيكونون سعداء، ولكن ما من شيء بذكاء السوق، والسوق إلى حد ما رأيت يتأثر بإيجابية. أسعار البورصة ترتفع وأسعار النفط تنخفض، هذا رائع، وهذه النتائج واضحة ومعبرة، وإلا فكانت النتيجة ستكون كسادا عالميا. الأغبياء فقط يريدون أن يتسببوا بكساد عالمي.

أولا مكان اللي يعاد فتح المضيق، فلا يمكن للسفن بقيمة المليارات أن تعبر المضيق طالما أن الصواريخ تطلق. أسواق البورصة إذن باتت جذابة مجددا، أسعار الوقود تنخفض. الديمقراطس أو الديمقراطيين الأغبياء عندهم بعض الأفكار، ولا أنسى عندما استلمت الرئاسة وكنت في اليوم الأول من ولايتي في مؤتمر صحفي، سألوني عن قدرة الشرائية وعن الكلفة والأسعار، قلت لهم أنا هنا منذ يوم وهم من تسببوا بالأزمة ولست أنا، ولكننا نخفض الأسعار ونخفضها بسرعة وبنسبة كبيرة. ومع هذا الاتفاق والتسوية حيث لن يحصلوا على السلاح النووي والأسعار تنخفض وحتى أسعار النفط ستنخفض، أراكم عند الساعة الرابعة نناقش هذا الموضوع ونناقش مواضيع أخرى. ولكن عقدنا اجتماعا رائعا، كانت القمة رائعة، كان أداء فرنسا استثنائيا، الرئيس ماكرون اطلع بدور مميز، لا أعرف إن كان الجميع سعداء، البعض بحالة جيدة، البعض الآخر ليس بنفس الدرجة، ولكنهم اطلعوا بدور رائع. يتم الحديث عن أن مذكرة التفاهم تنطوي على 300 مليار دولار، هذا خاطئ، لم نقل في الاتفاق أن من أحد يسمح له بالاستثمار، ولكننا لن ندفع أي أموال، يمكن للناس أن يقرروا أن يفعلوا ذلك، يعود لهم. هل تريدون مني أن أقول يمنع على أي كان أن يستثمر في بلد معين؟ هل يفترض أن أقول يمنع على أي كان أن يستثمر في مصر؟ نحن لن نستثمر ولن يكون هناك صندوق، لا، أقول إنهم لن يفعلوا ذلك إلى حين التأكد من السلوك، ولكن هذه القصة قصة خاطئة فهمت بشكل مغلوط من بيان واضح، ربما كان بالإمكان أن يكون أدق، ولكننا لن نستثمر أي سنت. تذكروا إنما من أحد كان بهذه القساوة مع إيران، كلينتون، باراك حسين أوباما، بايدن كان ينبغي أن يفعل ذلك، بوش كان ينبغي أن يفعل ذلك. هذا الموضوع يدوم منذ 47 سنة، سرقوا منا 47 سنة، أنا الوحيد الذي تمكن من إنجاز ذلك. قضينا على بحريتهم، قضينا على جيشهم، على قواتهم الجوية، ليس عندهم مضادات للطائرات، ليس عندهم رادارات. بقيت أسعار النفط منخفضة لأننا أخرجنا بعض السفن في الليل، استخرجنا 22 سفينة بين 15 و25 سفينة في الليل، لم يعرف أحد بذلك، كان أداء بحريتنا رائعا، وما كان شخص يعرف ما يحصل، ولذلك بقيت الأسعار منخفضة نوعا ما، وصلت إلى 125 ومثلما سمعت انخفضت إلى دون 80 الآن. قضينا على سليماني، تتذكرون ذلك؟ هل تعتقدون أن كل ذلك كان سينجح لو هو حي؟ كان عبقريا، ينسى الناس ذلك، قضيت عليه في ولايتي الأولى، ومن دون ذلك لما كنا في الوضع الذي نحن فيه اليوم، حيث قضينا على جيشهم، ولأننا فعلنا ذلك وفرضنا بعد ذلك الحصار، كان الحصار فعالا. السؤال غير مسموع. لا، ليس اتفاقا نهائيا، هو مذكرة تفاهم، وإن لم يعجبني سنعود إلى إسقاط القنابل على رؤوسهم. إن لم
يحسنوا التصرف والسلوك سنعاود إلقاء القنابل فوق رؤوسهم لأنهم أساءوا التصرف على مدى 47 سنة ولكن ما كان بإمكان أحد أن يتوصل إلى هذا الاتفاق. خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها أوباما سلمهم في إطارها مئات مليارات الدولارات أعطاهم 1.7 مليار دولار نقدا من المصارف بالعملة الخضراء في طائرة بوينغ التي طارت إلى إيران ووقفوا أمام الطائرة ولدي صور وهم ينظرون إلى الأموال لا يتحدث أحد عن ذلك 1.7 مليار ومئات ملايين الدولارات حاولوا أن يدفعوا الرشوة وضحك الإيرانيون على أوباما وقالوا إنه غبي. شكرا جزيلا.

0: will you support Egypt rights, water security?
1: لا تستمع، هذا ما تحدثنا عنه، هذا ما تحدثنا عنه. بالتأكيد أدعم مصر، هو صديق لي منذ اليوم الأول الذي التقيت به في بداية الحملة، عندما كنت أنا وهيلاري نتنافس وقيل لي أن رئيس مصر موجود، وأعتبر الموضوع موضوعا مهما عندما أتواجد معه، ولكن ليس بالأهمية التي كنت أراها قبل أن أنتخب. كان في الفندق والتقيت به ووقعنا في حب عميق، لم يكن يرغب برؤية هيلاري، قال لي ستفوز أنت ولا أريد أن ألتقيها، لم يكن يرغب بلقائها. تتذكر كانت علاقتنا جيدة منذ البداية، التقينا ولم نكن نعرف بعضنا قبل ذلك، انسجمنا بشكل جيد وبقيت مدة أطول من المتوقع والمجدول، ولم يكن يرغب بلقائها، مع ذلك التقى بها لأنه رجل نبيل.
2: إذن كان هذا اللقاء الذي جمع الرئيس المصري والرئيس الأمريكي على هامش اجتماع قمة السبع. نذهب الآن إلى إيفيان في فرنسا مع مراسل الجزيرة فادي منصور. أهلا بك فادي. رغم حديث الرئيس الأمريكي عن العلاقات المصرية الأمريكية، إلا أن مذكرة التفاهم حظيت بالكم الأكبر من الأسئلة.
3: نعم، لا شك هذا هو محور الاهتمام هنا في قمة مجموعة السبع في إيفيا، وخصوصا مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسرق الأضواء كالعادة. لكن قبل الخوض في هذا، كانت هناك رسائل قوية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعما لموقف مصر فيما يتعلق بسد النهضة، والذي اعتبر أنه يسبب الكثير من المشاكل وأن طريقة تعامل أثيوبيا غير منصفة في هذا الإطار. وهذا هذه مسألة أساسية أراد الرئيس المصري يحصل عليها في التصريحات العلنية. لكن فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أكد الرئيس الأمريكي مرة أخرى أن هذه المذكرة أصبحت نهائية، وهي مذكرة تفاهم. إذا تراجع الإيرانيون عنها فسنعود لإسقاط القنابل عليهم، وأكد أنه من خلال هذه المذكرة لن تحصل إيران على الإطلاق على سلاح نووي. واعتبر أن هذه القمة الجميع مسرور بما جرى الإعلان عنه، لكنه في الوقت نفسه قال لا أحد يعلم ما في هذه الصفقة لأننا لم نعلن عنها بعد. وأشار في نقطة أساسية يجري تداولها خلال من في مسألة التسريبات حول مذكرة التفاهم، خصوصا ما يسمى بصندوق إعادة التأهيل والاستثمار الخاص بإيران بقيمة 300 مليار دولار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ونفى أن يكون هناك أي شيء أو ضمانات من هذا القبيل لتمويل هذه المشاريع داخل إيران، ولكنه أشار أن لا أحد يمنع من الاستثمار داخل إيران في حال أقدمت إيران على تنفيذ ما هو مطلوب منها في إطار الاتفاق. لكنه قال أن الولايات المتحدة لا تنفق أموالا على الإطلاق، وأشار إلى أنه في نهاية المطاف لولا التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه أو عودة الحرب لكان مضيق هرمز لا يزال مغلقا. وأشار في إطار مسألة الترحيب بهذا الاتفاق أن أفضل مؤشر على كيفية ربما أو مقاربة أو ردود الفعل على هذه المذكرة وأهميتها مسألة كيف تتفاعل الأسواق. أشار أولا إلى انخفاض أسعار النفط من ناحية وارتفاع أسواق البورصة في المقابل، وبالتالي بالنسبة إليه تفاعل سوق الأسهم هو أساسي، انخفاض النفط هو أساسي، وهذه واحدة من القضايا الأساسية بطبيعة الحال التي تهم الرئيس الرئيس الأمريكي، هو تطرق في هذا الإطار إلى بعض الجوانب الداخلية والانتقادات التي يتعرض لها بسبب ارتفاع التضخم والأسعار. قال هو لم يخلق هذه المشكلة، وإنما هذه حيلة من قبل الديمقراطيين. وفي هذه إشارة حقيقية إلى أن أيضا التفاعلات الداخلية في الولايات المتحدة مع تداعيات الحرب على إيران كانت أحد الدوافع الأساسية للتوصل إلى هذا الاتفاق. لكن مرة أخرى الرئيس الأمريكي جدد التأكيد من جانبه بأهمية مسألة التوصل إلى مذكرة التفاهم. هو قال سوف يتحدث بتفصيل أكثر خلال المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده هنا في أفيون بعد نحو 4 ساعات ونصف ساعة وفق ما هو مقرر على جدول أعماله. عبد السلام،
2: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسل الجزيرة من أفيون، وسنعود إليك بمتابعة هذه التطورات. مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. في آخر المستجدات، وصف الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي. وأشار ترامب إلى أن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه كاملا خلال اليومين المقبلين. من جانبها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله إنه بناء على التفاهم بين الجانبين فسيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. وكانت بلومبرغ نقلت عن مصدر مطلع قوله إن واشنطن بدأت تعميم مضمون التفاهم مع إيران على الدول الحليفة في قمة دول السبع في فرنسا. وأضاف المصدر أن تفاصيل التفاهم الفنية قيد الإعداد، مما يشير إلى احتمال تغيير الصيغة النهائية قبل التوقيع. وقالت الخارجية الإيرانية إن عباس عرقجي بحث في اتصال مع لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، مضيفة أنه أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوب لبنان. كما أفاد مراسلنا بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية. من جهته، أكد وزير الدفاع اللبناني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل لوقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية. معنا في المتابعة من إفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن مقر قمة إفيان في فرنسا مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بكم جميعا، ونبدأ مع زميل فادي منصور. والتصريحات بالرئيس الأمريكي لا تتوقف، كلها تؤكد على أهمية مذكرة التفاهم وموعد التوقيع، وما الذي يمكن أن ينتج عنه؟
3: نعم عبد السلام، أنت محق، وهذا الأمر مقصود من قبل الرئيس الأمريكي. الرسائل المتواصلة في محاولة لترسيخ فكرة أساسية أن هذه المذكرة، مذكرة التفاهم مع إيران، ما كان لأحد أن يستطيع أن ينجزها غيره، وما كان يمكن أن تنجز هذه المذكرة لولا انسحابه من اتفاق عام 2015 والذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه لولا الحرب لما تمكن من ممارسة ضغوط على إيران للوصول إلى هذا الاتفاق وانتزاع منها التزام راسخ ونهائي بعدم الحصول على سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. هذه الرسالة الأساسية التي يواظب الرئيس الأمريكي على تأكيدها في محاولة للرد على الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها داخل الولايات المتحدة جراء هذه الحرب، ولكن أيضا جراء تداعياتها الاقتصادية وأيضا على التضخم والأسواق، خصوصا أسواق الطاقة. مرة أخرى خلال هذا اللقاء الجانبي الثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الرئيس دونالد ترامب على أهمية مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها مع إيران، وأشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة لن تسدد أي أموال إلى إيران، ونفى بشكل قاطع ما تسرب عن مسألة أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق لإعادة التأهيل والاستثمار الاستثمار في إيران بقيمة 300 مليار دولار، قال هذا خبر زائف، وبعكس ما قام به أوباما بتسليم إيران أكثر من مليار ونصف المليار من الأموال نقدا من الدولارات على متن طائرة، فإنه لن يسدد أي أموال لإيران. وفي نهاية المطاف في حال تراجعت إيران عن تعهداتها في هذه المذكرة والتي تنص على عدم امتلاكها سلاحا نوويا، فقال نستعدون للعودة للحرب وسوف نسقط على روسيا في وسط سهم وفق تعبيره، لكنه اعتبر أن هذه المذكرة ستعيد فتح مضيق هرمز، هذا أمر ضروري للغاية، وأن المؤشر على أهميتها وكيف التفاعل معها حتى هذه اللحظة جاءت من الأسواق، سواء
4: نعم.
3: الطاقة مع انخفاض أسعار النفط أو سوق الأسهم مع ارتفاع أسهم عبد السلام.
4: شكرا جزيلا لك فادي منصور من إيفيان في فرنسا، ونبقى في مقر قمة إيفيان مع مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي، وقدنا قد تابعنا الحوار بين الرئيس المصري والرئيس دونالد ترامب، ويبدو أن عياش غير جاهز، سنعود إليه في حال عودته إلينا. نبقى في إطار مذكرة التفاهم والرؤية الإيرانية لكل ما يعلن حتى الآن من تسريبات. ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. أهلا بك نور الدين، ما الذي يفهم الآن من مجمل المواقف الإيرانية؟
5: عبد السلام، بالمجمل يمكن القول بأن مذكرة التفاهم الآن أصبحت جاهزة بعد إعلان إيران رسميا عن الموافقة عليها، وما ينتظر هي الأيام والساعات القليلة المقبلة والساعات المقبلة ليوم الجمعة للإعلان بشكل رسمي والتوقيع بشكل رسمي على هذه الوثيقة بحضور شخصين رئيسيين، وهو رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الفريق الوفد المفاوض محمد باقر قالب، بالإضافة إلى النائب الأول للرئيس الأمريكي جي دي فانس، بمعنى أن هذه المرحلة بعد يوم الجمعة ستدخل المفاوضات الإيرانية الأمريكية مرحلة جديدة. لكن ما يمكن قوله عبد السلام على أن هذه الأيام منذ الإعلان الإيراني الذي كان يوم الاثنين صباحا ويوم الأحد ليلا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى غاية يوم الجمعة، يبدو أن مجموعة من التفاصيل بهذه المذكرة لا تزال تبحث منعا لأي التباس بعد التوقيع عليها بشكل علني وبشكل حضوري في جنيف من أجل تطبيقها دون أن يكون هناك أي مشكلة. إذا أردنا أن نعرف مكامن هذا النقاش يمكن أن نرجع إلى ما صدر اليوم بالعاصمة الإيرانية طهران، ما أوكر نقلته وكالة تسنيم للأنباء حينما تتحدث عن مسألة مضيق هرمز والصيغة التي ذكرتها بلومبرغ على أنها غير صيغة غير حقيقية وغير واقعية، وكذلك ما تحدث به رئيس المركز البنك المركزي الإيراني حينما تحدث عن قضية استخلاص إيران لأموالها المجمدة وكيفية الحصول عليها بعد توقيع الاتفاق. بكل تأكيد هناك إجماع ما بين الطرفين الإيراني والأمريكي على أن هذا على طبيعة التعامل مع مضيق هرمز وعلى قضية الحصول على الأموال، لكن الآن التفاصيل في التفاصيل الدقيقة وفي تحديد المصطلحات. هنا عبد السلام نقف عند ما ورد بالتحديد في المذكرة، مذكرة التفاهم في مسألة مضيق هرمز. العبارة الدقيقة تقول بأن الترتيبات الخاصة بمضيق هرمز يجب أن تحظى بموافقة الدول المشاطئة للمضيق، هذا هو الاصطلاح الدقيق الذي جاء في المذكرة، ويمكن أن القول بأن هذا الاصطلاح هو من ابتكار الوسيط، وخاصة هنا نتحدث عن الوسيط القطري، من ابتكار الوسيط القطري لفك الخلاف والاشتباك الحاصل الذي كان حاصلا ما بين طهران الذي تصر بشكل كبير على الإدارة الإيرانية للمضيق، وما بين الإرادة الأمريكية التي تقول لابد من المضيق أن يعود إلى حالته الطبيعية قبل الحرب. هذه الصيغة يبدو أنها نوعا ما لا تزال مبهمة لدى الجانب الإيراني ويريد أن يفصل فيها بشكل دقيق، خاصة في مسألة التعاون ما بين طهران وما بين سلطنة عمان. لذلك شاهدنا هذا الاتصال الهاتفي ما بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني لبدء بناء ترتيبات خاصة تسمح لإيران بالقول بأنني لم أغادر مساحة الإدارة لمضيق هرمز، لأن هذا سينعكس نوعا ما على وضع الفريق المفاوض على وضع الحكومة في الداخل الإيراني خاصة من الأطراف التي تعارض الاتفاق، وخاصة من الأطراف العسكرية التي تقول بأن المضيق هو نقطة مركزية في السياسة العسكرية لإيران وفي السياسة الأمنية لإيران. إذن هناك الآن نوع من البحث قائم ما بين الوسطاء وطهران والولايات المتحدة الأمريكية للتدقيق في هذه المفاهيم حتى لا تؤول بشكل لا تريده الأطراف الموقعة على الاتفاق، وكذلك في مسألة الأموال وطريقة الحصول ومتى هذه الأمور قد تم الفصل فيها. لكن يبدو أن الوسطاء الآن والإيرانيين والأمريكيون يعملون الآن.

0: نذهب إلى مقر قمة إيفيان، ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة عياش دراجي. أهلا بك عياش، ما الذي يتابع الآن عن بيان القمة وما الذي يمكن أن يعلن؟
1: عبد السلام، ابتداء لابد من التأكيد على أن الهم الأول الذي تحمله هذه القمة حتى قبل انعقادها هو هم الوحدة، وحدة الصف الغربي، لا سيما الهم الذي يحمله الأعضاء الستة من غير العضو الأمريكي. فأي خلل يحدث في الصف قمة السبعة سيؤثر سلبا ويهز حتى مبررات وجدوى وجود مجموعة السبع. لأجل ذلك لاحظ الجميع على أن صدور بيان مشترك فجر اليوم بشأن الملفات الأساسية اعتبر خطوة إعلامية ناجحة دبلوماسية، أو اعتبرت إعلاميا خطوة دبلوماسية ناجحة، لا سيما من للجانب الفرنسي الذي توصل إلى إصدار أو صياغة بيان مشترك رغم التباينات التي سبقت القمة حول عدد من الملفات الدولية. وصدور البيان بشكل مشترك يعتبر تقدما بغض النظر عن مضمونه ومحتواه، لأنه حمل ولو ظاهريا طابع الوحدة وتفادى الانقسام على الأقل ظاهريا بين الحلفاء الغربيين. الملف الأول كان بطبيعة الحال هو ملف الشرق الأوسط الذي وصل إلى القمة حتى قبل بدئها، واحتل موقعا متقدما في إعلان قادة السباعية الذين رحبوا بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية باعتبارها فرصة لخفض التوترات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وأكدوا أيضا أن في بيانهم الصباحي أن أهمية يعني تترجم هذا البيان، تترجم التفاهم السياسي إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ لكي لا يبقى مجرد بيان حبر على ورق، وأن نجاح المذكرة لا يهم فقط أطرافها المباشرين فحسب، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد العالمي بأسره والمجتمع الدولي. ولا بد من القول هنا أن مذكرة التفاهم غيرت دينامية القمة نفسها، حيث نقلت النقاش من منطق إدارة أزمة محتملة في الخليج إلى البحث عن كيفية تثبيت الهدنة وتحويلها إلى مسار مستمر ودائم. أمر آخر، فرنسا بصفتها رئيسة مجموعة السبع حاليا تدفع أو دفعت شركائها إلى اعتماد إعلان مشترك بشأن المعادن الحيوية، قد يتضمن إجراءات تساعد الدول الغربية على تقليص اعتمادها على الصين. الصين هي الغائب الحاضر في هذه القمة، هذا حسب تصريحات لمسؤولين. بالنسبة لملف أوكرانيا القادم، نعم، هنا جددوا دعمهم لكييف، أكدوا مواصلة الضغوط على موسكو واعتبروا أن الحرب لا تزال أحد التحديات الأمنية. واليوم خصوصا اليوم الختامي يبحث فيه موضوع الذكاء الاصطناعي الذي صار موضوعا استراتيجيا وجزءا من الأمن القومي الوطني وحتى الدولي، وملف لا يمكن استهانة به أبدا، وبه تختتم القمة أعمالها هذا اليوم.
0: عياش دراجي مدير مكتب الجزيرة من مقر قمة إيفيان، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم، أبدأ مع الدكتور صدقيان وعن الأولويات الإيرانية في هذه المرحلة من خلال تحرك عباس عرقجي وتواصله على المستوى الدبلوماسي، ما الذي يفهم قبل التوقيع؟
2: بالتأكيد عباس عراقشي يحاول، وهذا طبيعة وزارة الخارجية الإيرانية، لأنه في وقت سابق نفس الشيء عمله عباس عراقشي من أجل وضع دول المنطقة والدول التي سوف يزورها أما هو أو مندوبين عنه عن وزارة الخارجية عن الحكومة الإيرانية لهذه الدول، من أجل وضع هذه الدول في إطار ما سوف يتم التوصل إليه. نحن نعلم بأن يوم أمس كان هناك لقاء مهم بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طهران ووضعهم في الصورة، خصوصا وأن كان اللقاء يعني إلى قسمين ينقسم. القسم الأول كان وجود صحافي ووجود كاميرات موجودة، لكن هو طلب من الصحافة ومن الكاميرات الخروج من القاعة، ويبدو بأنه وضعهم بشكل أوضح في إطار ما سوف يتم الاتفاق عليه وما سوف يوقع عليه يوم الجمعة القادم بعد غد الجمعة في جنيف. وبالتالي أنا أعتقد بأن الإيرانيين والحكومة الإيرانية تحديدا فعلا تريد أن تزيل أي قلق من أي اتفاق يمكن أن يكون مع الولايات المتحدة لدول الإقليم والدول التي يزورها. وبالتالي هو إيران تعتقد بأن مثل هذه المذكرة أو أي اتفاق يمكن أن نصل به إلى مع الولايات الولايات المتحدة سوف يكون في خدمة الأمن الإقليمي.

0: سيد تيم كوستانتين، مرة أخرى الرئيس الأمريكي في حديثه عن مذكرة التفاهم يصفها بأنه أفضل ما يمكن أن يصل إليه، لم يسبقه إليها أحد. هل يهتم كثيرا بمسألة الإخراج ما يتعلق بالداخل الأمريكي بعد أن أنجز ما يريد إنجازه مع الإيرانيين؟
1: Absolutely true. But Donald Trump
2: ما تقولونه صحيح، ولكن دونالد ترامب قضى حياته بأكمله في التسويق والبيع، أيا كان يعمل به، سواء كان ذلك قبل 40 عام عندما كان يبيع منتجات معينة، أو حتى عندما كان يشيد المباني في نيويورك، والآن فيما يتعلق بتحقيق سلام في الشرق الأوسط. بالنسبة للاجتماعات في قمة مجموعة السبع، الرئيس ترامب عقد حتى الآن 5 اجتماعات على هامش هذه القمة، وثلاثة من بين هذه الاجتماعات كانت معقدة من المنطقة. ومن بين مباعث القلق التي تم التعبير عنها ليس علنا ولكن خلف الأبواب الموصدة، ولكن من بين مباعث القلق الأساسية هي سواء ما إذا كان الرئيس يكترث لدول المنطقة. وأعتقد أنه كان يحاول أن يطمئن القادة خلال الوقت الذي قضوه في القمة. طبعا هناك قضايا أخرى يتناولونها في العالم، ولكن ركز على هذه القضية ليضمن أنه يطمئن الجميع وأنهم جميعا على نفس الموجة.
0: وبالنسبة لإيران، هل الجميع على ذات الموجة فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم؟ هل تعتقد بأنه لن يكون هناك إعادة لأي صيغة تتعلق سواء بالأموال المجمدة أو غيرها من النقاط الحساسة؟
3: هذا اختبار للولايات المتحدة، ماذا تريد أن تعمل مع خصوصا ما ترغب به إيران، وهو إزالة الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة. وكلنا يعلم بأن إيران لم تدخل أي مفاوضات منذ العام 2015 لحد الآن، لم تدخل أي مفاوضات إلا عندما يكون الهدف الاستراتيجي هو إزالة الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة وإزالة العقوبات على الاقتصاد الإيراني. الآن أيضا أنا أعتقد بأن هذا اختبار للولايات المتحدة واختبار لإيران أيضا، كيف تدير القضايا الفنية لفتح مضيق هرمز استعدادا لمفاوضات الستين يوم.
0: هل زالت الشكوك الداخلية داخل إيران بين
3: الداخل الإيراني؟ يعني أعتقد بأن يوم الجمعة الآن هناك الكثير من المعارضة موجودة، خصوصا على صعيد المصافحة. يعني أنتم يقولون للحكومة الإيرانية بأنه أنتم سوف تصافحون اليد التي قتلت المرشد الإيراني واغتالته في هذه الحرب، وبالتالي ماذا تريدون أن يقول لكم العدو، ويقصدون به الولايات المتحدة. لكن يعتقد بأن يوم الجمعة إذا ما تم الاتفاق وتم بعد ذلك إعلان الوثيقة الرسمية للمذكرة التفاهم، أعتقد بأن كثير من الأمور سوف تتوضح، وتستطيع الحكومة الإيرانية أن تتحرك بحرية أكثر من أجل تحقيق الهدف.
0: سيد تيم، بخصوص ربما تصريحات جي دي فانس، الرئيس الأمريكي أوضح جانبا، قال لن نستثمر نحن كالولايات المتحدة الأمريكية بنسا واحدا داخل إيران، لكننا لن نمنع أحدا من الاستثمار داخل إيران. ما الذي تفهمه من هذه الرسالة؟ لماذا أراد هذا التوضيح؟
2: بعض الانتقادات التي وجهت للولايات المتحدة كانت بشأن ما إذا هذا الصندوق الذي يتحدثون عنه لتكون قيمته 300 مليار، كان العديد من الأشخاص يتساءلون عما إذا كانت الأموال الأمريكية ستدخل إلى هذا الصندوق، وأراد ترامب أن يوضح ذلك. أعتقد أنه كان من الجيد من جانب كلا الدولتين أن تؤجلان الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق، وهذا الأمر يصب بمصلحة الاتفاق لكي تضمن كل من الولايات المتحدة وإيران من ضمان أن تكون المواقف واضحة وحاسمة، وأن تكون كل التفاصيل واضحة، لأنه في نهاية المطاف عندما تأتي الانتقادات مساء الجمعة بعد الإعلان عن نص الاتفاق، علينا أن نضمن أن يكون الطرفان جاهزان بدلا من أن يحاولن التعامل مع الانتقادات مع التجهيز للتوقيع. أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح هذه المسألة، وما كان فانس قد قاله هو أن صندوق الاستثمار الذي تبلغ قيمته 300 مليار سيكون متاح لإيران إذا استوفت التزامات معينة، ولكن المغزى الأساسي هو أنها ليست أموال أمريكية، ربما قد تأتي من الخليج أو من مناطق أخرى، ومن المفترض أن تكون استثمار لتعزيز الاقتصاد الإيراني وليستفيد العالم بأكمله.
0: شكرا جزيلا لكما، تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز، ونشكر الدكتور محمد صالح تقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مع بدء العد التنازلي لرفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، نتعرف في التقرير التالي على خلفيات هذا الحصار وأبرز الموانئ التي طالتها تداعياته، وما الذي قد تكسبه إيران من إعادة فتحها.
4: في 13 من أبريل الماضي، وبعد ساعات على تعثر جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج وبحر عمان، الخطوة التي جاءت ردا على تمسك إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز لم يكن الهدف منها حرمان طهران من عائدات التجارة البحرية وخنق سلاسل الاستيراد والتصدير التي يعتمد عليها اقتصادها فحسب، بل منعها أيضا من فرض واقع ملاحي جديد في المضيق. وبعد نحو شهرين من الحصار الذي تخللته احتكاكات عسكرية مباشرة بين الطرفين، ومع بدء تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، لم يعد التركيز منصبا على خسائر الحصار بل على المكاسب التي قد تجنيها إيران من إعادة فتح موانئها. ولتقدير تلك المكاسب لا بد من التوقف عند أبرز الموانئ التي طوقتها البوارج الأمريكية. في مدينة بندر عباس يقع ميناء شهيد رجائي الذي يمر عبره أكثر من نصف التجارة البحرية ونحو 85% من حركة الحاويات. أما ميناء الإمام الخميني فيعد البوابة الرئيسية للسلع الأساسية من الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وتجاوزت حركته السنوية الأخيرة 48 مليون طن. وفي بوشهر تعبر نسبة مهمة من البضائع العامة والحاويات التي تربط الأسواق الإيرانية بدول الخليج. أما تشابهار فيحظى بأهمية استراتيجية خاصة كونه المنفذ الإيراني الوحيد المطل مباشرة على بحر عمان والمحيط الهندي بعيدا عن مضيق هرمز. ويبقى ميناء خارك الأكثر حساسية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، فهو المنفذ الرئيسي لصادرات النفط الخام التي تمثل المورد الرئيسي لخزينة البلاد من العملات الأجنبية. قبل فرض الحصار كانت إيران تصدر عبر موانئها نحو 1.5 مليون برميل نفط يومياً بعائدات تقارب 140 مليون دولار، إضافة إلى صادرات بتروكيماوية يومية تجاوزت 54 مليون دولار وصادرات غير نفطية قاربت 80 مليون دولار يومياً. لذلك فإن رفع الحصار لا يعني بالنسبة لإيران عودة السفن إلى الأرصفة فحسب، بل خطوة أساسية لإنعاش اقتصاد أنهكته الحرب والعقوبات وإعادة ضخ موارد تحتاجها الدولة لتمويل الواردات الأساسية والحد من الضغوط المعيشية المتزايدة في الداخل.
0: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومن الكويت الدكتور محمد الدوسر نائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، وينضم إلينا أيضا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور خالد الجابر، وعن حساسية هذه المرحلة بالنسبة لدول المنطقة خصوصا ما يتعلق بمضيق هرمز في ظل الظروف التي مرت بها دول المنطقة، تقييمك الآن لأولويات المرحلة المقبلة؟
5: الاتفاق مهم جدا حقيقة، كنا ننتظره لمدة طويلة، جهود كبيرة عملت عليها دول الخليج، جهود قطرية حقيقة مدعومة من الأشقاء في دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية بالتحديد، دعما للوسيط الباكستاني الذي يعني بدأ الآن ما يقارب خلال شهرين. فخلال الحمد لله 100 يوم يعني بدأنا نتحدث اليوم عن إعادة الحديث حول الدبلوماسية، بعدما كنا نتحدث عن الحرب وعودة مرة أخرى الضربات العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران وندخل في الدوامة نفسها. فرغم يعني الحديث الآن حول التسريبات حول بنود الاتفاق يعني نراها إيجابية. أنا باعتقادي أولا أن يعني ولدت هذا الاتفاق من الألم والاستنزاف، لم يولد فقط للوصول إلى يعني مرحلة سلام. وللأسف أن استمرار هذا الألم وهذا الاستنزاف يعني سيقود إلى أن نصل إلى اتفاق نهائي. هذا واحد. الآن في الحديث حول بنود الاتفاق والحديث حول التسريبات

0: التي خرجت من وسائل الإعلام وبعض المصادر التي طلعت على اتفاق تبين أهمية أن في الحديث حول العصا والجزرة، لكن يبدو أن الجزر في هذه الاتفاقية أكثر من التلويح بالعصا. فنسمع مرة أخرى إلى يعني استثمارات كبيرة ستكون، تصريحات نائب رئيس يتحدث عن 300 مليار من خلال صناديق، الإفراج عن الأموال المتجمدة تقارب حوالي 20 إلى 25 مليار. فهناك يعني الحديث حول الترغيب أكثر من الترهيب واضح في هذه الاتفاقية التي سنرى إلى أين يعني ستأخذنا بعد يوم الجمعة.
1: دكتور محمد الدوسري، فرص التعافي لما مرت به منطقة الخليج وهي مناطق مشاطئة، الجغرافيا حاضرة، لا يمكن التخلص من ربما تبعات ما حدث بالكامل، لكن كيف تنظر لسياق التعافي المحتمل إذا ما وقعت المذكرة بنصها الذي لم يعلن حتى الآن؟
2: بكل تأكيد أن في حال توقيع المذكرة هو سيعتبر نفس طويل سواء للأطراف المشاركة في الحرب أو المتضررة من هذه الحرب، سواء في دول الخليج في المقام الأول أو في الأسواق العالمية، وتأثر العديد من الدول من أزمة الطاقة التي نتجت عن إغلاق مضيق هرمز. ولكن حقيقة ما يهمنا في هذا الأمر هو توصيف هذه المذكرة، هل هي مذكرة تفاهم حقيقة أم أنها فض اشتباك لا نعلم نتائجه في المرحلة المقبلة، خاصة إذا ما تناولنا الغموض الذي يحيط بالاشتراطات أو الشروط أو ما تم التوافق عليه فيما بين الجانبين، وتخوف كل طرف من نشر هذه البنود التي لم يتم الانتهاء منها بشكل كامل، ومؤجل الكثير من تفاصيلها إلى مرحلة التفاوض التي ستستمر لمدة 60 يوم، قد تزيد في حال عدم انقضاءها بشكل كامل. لذا أعتقد أننا الآن نحن في مرحلة قصيرة يلتقط فيها الجميع الأنفاس حتى يتم استيضاح البنود الحقيقية في هذه الاتفاقية التي يتخوف كل طرف من طرفيها من إعلان هذه البنود.
1: دكتور سليم زخور، في مثل هذه الظروف ربما العامل الأساسي كان هو مثلا الجانب الإيراني مع الجانب الأمريكي، لكن لا يمكن إغفال بأن المنطقة برمتها تعرضت لضربة قاسية على مستوى الثقة بين دول المنطقة. هل يمكن ترميم ذلك بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟
3: يعني على الأرجح يعني أن المذكرة التفاهم ستطلق مسارات إقليمية أو مسار إقليمي عام ومسارات ثنائية. موضوع الثقة، المسؤولية الأساسية هي مسؤولية إيرانية. أعتقد أن جزء من هذا الثقة بدأ إعادة بنائه أو ترميمه خلال الفترة الماضية، ولكن لا أظن أنه كافي. يعني لابد من مراجعة حقيقية من قبل الجانب الإيراني وإطلاق مبادرة فعلية تجاه الدول الخليجية. الآن يمكن القول أن الرابح الأكبر من هذه مذكرة التفاهم هي الدول الخليجية، بمعنى وقف الخسائر أو وقف الضرر، يعني من خلال فتح مضيق هرمز ووقف الحرب بشكل عام بغض النظر عن ما حجم الأضرار الذي تولد، ولكن هذه المذكرة تؤسس إلى وقف الخسائر والعودة إلى المسار الطبيعي، ولكن في المستقبل كما تفضل لن يكون كافيا من دون مسار حقيقي أو مبادرة حقيقية من الجانب الإيراني، خاصة أن الدول الخليجية بادرت، يعني رغم أنها كانت تحت الاعتداء. يعني هذه المرة الثانية التي تقوم دولة قطر بالوساطة، لا يجب أن لا ننسى أن السنة الماضية أيضا تعرضت قطر للقصف وكانت تقوم بالوساطة بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، والآن أعادت هذه الوساطة مرة جديدة، وهذا ما ساهم بشكل كبير في الوصول إلى مذكرة التفاهم. يعني الدول الخليجية بادرت بشكل أو بآخر رغم أنها كانت تحت الاعتداء، يجب أن تقوم مبادرة أخرى من قبل إيران من أجل تعزيز هذه الثقة بشكل فعلي وليس بشكل الخطابات والمواقف.
1: وهنا الدكتور خالد يأتي موضوع التعامل بواقعية مع كل ما حدث وتداعياته، كيف يمكن أن يكون؟

0: يعني
1: سؤال جميل. أنا أعتقد أيضا الواقعية هي التي ستحكمنا في المرحلة القادمة. أعتقد أن لو يتم اليوم الالتزام ببنود الاتفاق التي طرحت، أعتقد سنؤسس إلى مرحلة جديدة. نحن بدأنا خلال الأيام الماضية فقط نسمع لغة جديدة لم نكن نعادها، سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني، حتى من الجانب الإسرائيلي. يعني هم لا يعترضوا بشكل كامل على الاتفاقية، يحاول الآن نتنياهو وهو مقبل على انتخابات قادمة أن يلطف من التصريحات التي يعني أطلقت سواء أمس أو أول أمس، لكن واضح أن النفس بدأ مختلفا جدا. الكل مستنزف، يعني دخول في المغامرات العسكرية الكل خسر منها بطريقة أو بأخرى. الحديث عادة مرة أخرى حول يعني مثل ما قلنا استثمارات وأموال وعودة إلى تعافي. خلال أسبوع واحد فقط كنا نتحدث عن عودة معدل الصواريخ والمسيرات مرة أخرى. فأنا أرى جانب هناك متفائل لو تم تطبيقه من خلال البنود التي يعني تعرفنا على جزء منها، خاصة أن حتى اللغة في الولايات المتحدة من الرئيس نفسه عندما كان يتحدث أنه سيعود بإيران 100 سنة، سيقصفهم، سيدمرهم، بدأت اليوم تختلف من سواء أمس من في الجي 7 أو من تصريحات من نائب الرئيس. فواضح أنها يعني مرحلة جديدة. الآن إلى أين ستقودنا سنرى خلال الأيام القادمة، لكن بشكل كام يعني كبير الكل يريد أن يصل إلى يعني اليوم تسويات حقيقية، لأن الكل يعني دفع ضريبة كبيرة من خلال هذه الحرب التي استمرت إلى ما أكثر من 100 يوم.
2: دكتور محمد الدوسري، وهذا يقودنا إلى الانعكاسات المحتملة على الأمن الإقليمي، كيف تتصورها أنت بعد مذكرة التفاهم وخصوصا ما يتعلق بأمن منطقة الخليج؟
3: الدول الخليجية بكل تأكيد سوف تراجع استراتيجياتها المرتبطة بموقعها الجغرافي وتأثير المضائق على اقتصادياتها وعلى استقرارها السياسي والاجتماعي والعسكري. كل هذا سوف يكون له أثر عميق في فكر رجال الدولة في الدول الخليجية، وقد بدأت ملامح هذا الأمر بالبحث عن مسارات جديدة للالتفاف على هذه المضائق. وهذا الأمر يوحي بلا ما يقطع الشك باليقين بأن الدول الخليجية لم تقبل في المرحلة المقبلة أن تكون رهينة لأي حراك عسكري أو أي ارتهام للمضائق، سواء في الخليج العربي أو أيضا في باب المندب، وهي تبحث الآن مسارات جديدة. لا شك أن الاستقرار هو المطلب الأساسي للدول الخليجية، وقد ساهمت حقيقة في الوصول إلى هذا الاتفاق من خلال الوسيط الخليجي ممثلا في دولة قطر، ودفعا من قبل الدول الخليجية الأخرى، لأنها تعلم بأن ضريبة الحروب وانعدام الاستقرار أعلى بكثير من الحسم العسكري الذي توضح بأنه غير قادر على أن يصل إلى نقطة الحسم. وأعتقد أن الدفع باستمرار هذا الاتفاق والبحث حقيقة عن قيادة جديدة ممثلة في النظام الإيراني بعد ما تعرض للكثير من رموزه إلى استهداف وخروج طبقة جديدة، إن كانت هناك قدرة على الوصول إلى بناء جسور حقيقية لانتزاع هذه المنطقة من مصيرها المستمر في إثارة الحروب، فسوف نكون في مستقبل أفضل، أو أننا في كدول خليجية سنلجأ إلى الالتفاف على هذه المضائق والبحث عن طرق بديلة.
2: وهنا دكتور سليم، معادلة الأمن الملاحي عادت للواجهة بشكل كبير بسبب مضيق هرمز. دول المنطقة تأثرت سلبا بشكل كبير. هل يمكن لمذكرة التفاهم أن تحسم مستقبل هذا المضيق، أم أن هناك خطوات أخرى ينبغي أن تتخذ لاحقا والمحرك لها الأساسي يكون دول الخليج؟
4: يعني ما نشر حتى الآن، يعني لا يوجد نص واضح وصريح، ولكن ما نشر من تسريبات حول مذكرة التفاهم والمواقف التي أعلنت هناك بعض التباين بين الموقف الأمريكي والموقف الإيراني، بمعنى أن المضيق يفتح من دون رسوم. هناك بعض التصريحات الإيرانية أن هناك نوع من أنواع الرسوم، وهذا مرفوض على مستوى الدول الخليجية ومرفوض على مستوى دول العالم. ستبقى الإشكالية هي في النص الفعلي لمذكرة التفاهم، أو في حال كان هناك مفاوضات جانبية أو مفاوضات في الفترة التحضير لمذكرة التفاهم، في حال قبول رسوم بيئية أو رسوم معينة بالمعنى التقني وليس بمعنى فرض رسوم عبور، يعني ليست رسوم عبور، قد يكون هناك تسوية ما غير معلنة، رغم أن المواقف الخليجية هي رافضة لهذا الموضوع، ولكن يجب أن ننتظر أن تظهر البنود فعليا ويبدأ التطبيق. يعني الآن المضيق ورفع الحصار مترابطان مع بعض، يجب أن ننتظر إلى يوم الجمعة عند التوقيع الفعلي وإطلاق المسار الحقيقي والفعلي لهاتين الخطوتين.
2: دكتور خالد، تعليقك على هذه النقطة، مضيق هرمز.
1: يعني أنا أتفق مع الأخوان حقيقة، مضيق هرمز هو يعني هو الذي يدخلنا حقيقة في لعنة الجغرافيا وكيف نتعامل معه. ربما خلال 100 يوم يعني طلعنا بدروس كبيرة حقيقة في دول مجلس التعاون، ربما كان التعاون والتعاضد على مستوى اقتصادي وحاول إيجاد بديل لمضيق هرمز كانت فيها صعوبات كثيرة، لكن بدأ هناك تفكير حقيقي في التعامل مع لعنة الجغرافيا ومضيق هرمز بالتحديد. ربما بلومبرغ اليوم التقرير حقيقة الذي خرج عن دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأنا أحييهم حقيقة، أن بدأ التفكير في وجود بدائل من خلال أنابيب، من خلال تعزيز الميناء الذي سيخرج بدون المرور بالمسار الذي يذهب إلى إيران. فربما أكبر درس خرجنا فيه من هذه الأزمة أن يجب أن نفكر اليوم في بدائل حقيقية من خلال التعاضد، من خلال الشراكات مع دول الخليج بالذات المملكة العربية السعودية بحكم الموقع الجغرافي، وكيف نستطيع أن نتغلب اليوم على التحديات التي رأيناها.
2: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور خالد الجابر المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، ومن الكويت نشكر الدكتور محمد الدوسري النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، ونشكر الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن نبقى في متابعة للتطورات في لبنان والمرتبطة بشكل أساسي بمذكرة التفاهم والتصريحات الرسمية للرئاسة اللبنانية. تنضم إلينا الآن من بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدر. أهلا بك كارمن. تصريحات متوالية آخرها كان لوزير الدفاع اللبناني.
0: لبنان الرسمي اليوم معني بهذه المذكرة لناحية أن تشكل مدماكا أساسيا ينطلق منه باتجاه تغيير الواقع الذي يجري في جنوب لبنان. المواقف الرسمية كان من وزير الدفاع أو قبلها من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تؤكد وترحب بطبيعة الحال بمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، ترحب بانعكاساتها وتضمينها للبنان، وهذا أمر أيضا تحدث عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري. لكن هناك تأكيد وتشديد على أن السياق الأساسي مرتبط بتفاوض مباشر يجري في واشنطن. حصرا لبنان هو الذي يمسك بزمام المبادرة في البلاد، هو الذي يمسك بالسيادة، وهو الذي سيفاوض في جلسة خامسة في واشنطن في 22 من الشهر الحالي. هناك محددات عدة كان قد وضعها، كان لناحية الانسحاب الإسرائيلي، وقف الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة حتى هذه اللحظة، قصف مدفعي على علي الطاهر، غارات باتجاه برعشيت وأيضا باتجاه محيط النبطية، النبطية الفوق بالتحديد والمنصوري، كانت اليوم نفذتها المقاتلات والمسيرات الحربية الإسرائيلية على جنوب لبنان. أيضا لبنان الرسمي يطالب بإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى، ولكن دون ذلك عقبات جمة أبرزها التعنت الإسرائيلي والتصريحات الرسمية الإسرائيلية بأنها غير راغبة بالانسحاب من جنوب لبنان. فلبنان الذي يصر على هذا الانسحاب كامد أماكن أساسي ونقطة ينطلق منها لانتشار وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان، ترفضه إسرائيل، وعلى الأقل هذا ما تحدث عنه أيضا مصدر دبلوماسي لبناني قبل أيام للجزيرة، الذي أكد أن مصير هذه الجلسة غير محسوم وأن المطالبات اللبنانية كانت تصطدم بتعنت إسرائيلي وعدم رغبة من إسرائيل، خاصة من بنيامين نتنياهو الذي يرجئ هذا الأمر حتى الانتخابات الإسرائيلية. ولكن إزاء هذه المشهدية المعقدة المعقدة في الميدان والمعقدة أيضا على المستوى السياسي. ما زالت إسرائيل تحتل جزءا كبيرا من لبنان، اللبنانيون وجزء من الجنوبيين يسعون للعودة إلى جنوب لبنان، وهناك انقسام.

0: على المستوى السياسي حتى في مقاربة شأن جنوب لبنان. فعلى المستوى الرسمي اللبناني نذكر جيدا أنه في النوايا وإعلان النوايا الذي حصل في واشنطن عقب الجلسة الرابعة تم الحديث عن منطقة تجريبية يتعاون
1: نعم.
0: فيها الجيش اللبناني مع القوات الإسرائيلية في الإطار الأمني، خاصة أنه كان قد عبد مسار أمني. هذا أمر رفضه حزب الله وأيضا رفضه رئيس مجلس النواب. وإزاء كل هذا التعقيد في الميدان وأيضا في السياسة ننتظر مآلات الأمور، خاصة مع التوقيع يوم الجمعة المقبل وأيضا جلسة التفاوض يوم الاثنين المقبل في واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جو خضار مراسلة الجزيرة من بيروت. وينضم إلينا الآن إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك إلياس. إذا العقدة ما زالت في المنشار كما يقال، لبنان وما تريده إسرائيل، وربما هناك أخبار عاجلة تتعلق بتطورات ميدانية أيضا ما زالت مستمرة في لبنان. ما الذي يفهم من المواقف الإسرائيلية والتصريحات الرسمية والضغط الأمريكي؟
2: نعم، أولا إسرائيل الرسمية وفي المداولات التي تجري في الأيام الماضية، المناقشات الأمنية والسياسية على حد سواء، هم يقولون بأنه ستحل كارثة لأجيال على إسرائيل فيما إذا فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وقفا تاما لإطلاق النار في لبنان، وكم بالحري إذا فرضت انسحابا تاما للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لأن هذا سيكون مربوط بمعادلة إيران، وأن إيران فرضت شروطها سواء كان ذلك على الجانب الأمريكي أو على الجانب الإسرائيلي في هذا الأمر بالتحديد، عندما ربطت بين التوقيع على مذكرة التفاهم وبين الساحة اللبنانية. لذلك إسرائيل تحاول قدر المستطاع أن تفصل بين الساحتين. وإن كان بالأمس التوبيخ الذي وجهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتنياهو كان يربط بين الساحات ارتباطا وثيقا، وإن كان ربما ليس مباشرا، لكن عندما يقول أن على نتنياهو أن يتحلى بالمسؤولية وأنه لا يروق له أن إسرائيل قامت بقصف الضاحية ولا يروق له كيف تتصرف إسرائيل في لبنان، هذا يعني أنه يخشى على أن ما يجري في لبنان قد ينعكس سلبا على الساحة الإيرانية. لذلك التقديرات في إسرائيل تشير الآن إلى أن أفضل طريق وأحسن طريق وأقصر طريق على إسرائيل للفصل بين الساحات هو المضي قدما وبسرعة إلى تسوية سياسية مع الدولة اللبنانية. هذا ما فهم أيضا في الأيام الماضية أيضا من خلال توصيات قدمها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في آخر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية. عندما تحدث عن قادة الأجهزة الأمنية تحدث عن رئيس الأركان، تحدث عن رئيس الموساد وكذلك الشباك، وربما أيضا قادة أجهزة أمنية أخرى تتعلق في الاستخبارات العسكرية، كلهم يجمعون على أن الجيش الإسرائيلي حقق من وجهة نظرهم إنجازات عسكرية في الميدان، حققوا ما طلبه منهم المستوى السياسي، والآن على المستوى السياسي أن يترجم هذه الإنجازات إلى اتفاق سياسي أو إلى تسوية سياسية ما. هذا هو التقدير الموقف الآن في إسرائيل، رغم أن الموقف المعلن من جانب نتنياهو وزير دفاعه ووزراء في الحكومة الإسرائيلية يقول بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان وأنه يجب أن يكون لديها القدرة على التحرك العسكري لإزالة أي تهديد. سنرى في الأيام القادمة فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض انسحابا ما أو تحركا عسكريا ما أو إعادة انتشار ما على الأرض وفي الميدان.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وقد تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان وما فعلته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
3: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها وأراض تغيرت وظيفتها وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس

0: المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا. فالنقاط 5 بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديسة وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسها ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدا. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية، إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط، بل شكل الحياة نفسها؟
1: من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تهجير الجيش الإسرائيلي للمدنيين في مناطق لبنانية ومنعهم من العودة إليها يرقى إلى جريمة حرب. وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أنه يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية بدلا من اقتلاع المجتمعات من أراضيها بالقوة. منضمين الآن من بيروت الباحثة المختصة بالشأن اللبناني في منظمة العفو الدولية سحر مندور، أهلا بك معنا. وحديث العفو الدولية يأتي متسقا مع ما يشاهد على أرض الواقع، حتى أن عددا من المواطنين حاول العودة الآن إلى النبطية أو بعض المناطق في صور، لكن التوجيهات تأتي بأنه لا أمان كاف حتى الآن للعودة. عملية هذه ما تسميها إسرائيل بالإخلاء لهذه المناطق، في أي إطار توضع قانونيا بالنسبة لكم؟
2: للأسف تفاءل سكان جنوب لبنان أمس بإمكانية العودة بعد الاتفاق أو الاتفاق المبدئي الإيراني الأمريكي، لكن بدا وكأن هناك خطوطا يمنع اختراقها على السكان، وهي بعيدة تماما عن الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر التي أعلنته إسرائيل من جهة واحدة، وهو يضم أكثر من 50 قرية على المحاذاة الحدود. إن قرارات إخلاء الناس ومنعهم من العودة إلى منازلهم يجب أن يحقق به كجريمة حرب، يرقى إلى مصاف الترانسفير القسري والغير المشروع، عفوا ترانسفير غير المشروع للسكان، وهو جريمة حرب. وليس يبنى ذلك فقط على تجربة الأمس، ولكن الأمس هو ما يقدم مثلا آخر على أكثر من مرحلة حاول خلالها السكان العودة في أثناء ما سمي آنذاك بوقف إطلاق نار، واستحال عليهم الوصول أو حتى البقاء. بعضهم تمكن من الوصول ولم يجد منزلا له في بحر الدمار الذي استحالت عليه قرى جنوب لبنان بعد الزهراني بشكل عام، وهي مساحة تتخطى 10% من مساحة أرض لبنان. ولكن أيضا هناك أمكنة يمنع الوصول إليها إذ تستقبلهم المسيرات بالقذائف، وقد أدت إلى مقتل أكثر يعني عدد من الأشخاص، عشرات الأشخاص على مر تجارب العودة خلال وقف إطلاق النار. والأمس كان آخر دليل على ذلك، أن ما نشهده اليوم هو تهجير قسري للناس ومنع من العودة، مع عدم تقديم موعد للعودة وعدم تقديم إرشادات.
1: أنت أشرتي إلى موضوع الاستهدافات جماعي بالنسبة للنازحين بعد أوامر الإخلاء، وعدد من العائلات قتلت في السيارات أثناء عملية الإخلاء. نعم. يعني بعد الاستجابة للأوامر الإسرائيلية قصفت أيضا، وتكررت في أكثر من مرة. تنجو إسرائيل في كل مرة من أي إجراء عقابي بالنسبة لها، تأخذ شيكا على بياض كما يقال في كثير من هذه الانتهاكات؟
2: طبعا، وإلا فكيف تستمر هذه الانتهاكات على أقله في جنوب لبنان منذ أول وقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، ثم انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 18 فبراير 2025، وصولا إلى التصعيد الراهن الذي ابتدأ في 2 مارس 2026، وصولا ليومنا هذا الذي لا نعرف ما إذا كان لبنان حاليا يعيش حالة وقف إطلاق نار أخرى أم أن الحرب مستمرة؟ لأن عند ترافق كل وقف لإطلاق النار مع استمرار للقصف واستهداف وتفجيرات جماعية، يعني تفجيرات تامة لقرى وأماكن ضخمة في جنوب لبنان نشهدها عبر الإعلام، بينما الحديث السياسي يتحدث عن وقف إطلاق نار. وتماما كما هي الحال على مستوى الخطاب الإسرائيلي، نحن سألنا الجيش الإسرائيلي، قيادات الجيش الإسرائيلي عن الإنذارات وخرق القانون الدولي وعدم ملائمتها للإخلاءات التي يقبلها القانون الدولي الإنساني، وهي تكون مؤقتة محددة تعين النازحين على الخروج، توضح لهم في هذه. لن أطيل عليك على تفاصيل القانون الدولي، ولكن الإخلاءات كلها غير مشروعة بشكلها الراهن. فأجابوا بأنها ليست ملزمة للسكان، كما أنها تهدف إلى حمايتهم، كما أنها لا تترافق، لا تمنع العودة لاحقا، ولكن على أرض الواقع كل شيء مختلف تماما. من لا ينزح يموت، ومن يحاول العودة يموت.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، الباحثة المختصة بشأن اللبناني في منظمة العفو الدولية سحر مندور. وينضم إلينا الآن أيضا من بيروت دكتور حسن قاسم جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية والخبير لدى المنظمات الدولية. أهلا بك معنا. استمعت إلى هذه الشهادة، ومنظمة العفو الدولية تتحدث عن مخالفة للقانون الدولي ترقى إلى جرائم الحرب فيما يتعلق بالإخلاءات. هل يمكن ربما إدانة إسرائيل على المستوى الدولي؟ ما الذي يمكن أن يكون كإجراء عملي تجاه كل ما حدث؟
3: يعني بداية أسمح لي أن أحييك وأحيي كل المشاهدين، وأن أيضا أشيد بالريبورتاج الذي تقدمتم به، لأنه مهم جدا عندما يتحدث أن الهدف ليس فقط تغيير الشكل إما أو الأرض وكل ذلك، إما تغيير الهوية. ماذا يعني تغيير الهوية؟ يعني نحن توصلنا نكون ليس فقط جريمة حرب حسب المادة 6 من نظام روما، إنما أيضا نحن أمام جريمة ضد الإنسانية، لأنها تحصل بشكل ممنهج ومكرر، وتحصل أيضا بشكل مستمر، جريمة ضد الإنسانية حسب المادة 7. وأيضا يمكن الحديث عن جريمة إبادة. لماذا؟ لأن جريمة إبادة حسب المادة السادسة، جريمة حرب حسب المادة 8 من نظام روما، جريمة المادة 6 حسب هناك إبادة، شكل من الإبادة، لأن هناك نية تدمير بشكل كلي أو جزئي لمجموعة بشرية محددة، دينية أو قومية أو إثنية. هذا يحصل بشكل كامل. يعني كل الجرائم اللي في نظام روما ترتكب الآن، وكما تفضلتم هناك عملية تدمير كل شروط الحياة الممكنة، وهناك عملية تدمير كل ما هو ضروري للحياة.
1: إذا اجتمعت الدلائل والقرائن وحتى الشهود، فهل يكون هناك ملف يقدم للجهات المعنية دوليا؟
3: طبعا هو المفترض هناك عدة مسارات، المسار الدبلوماسي والسياسي عبر الأمم المتحدة، وهناك مجلس حقوق الإنسان الذي الآن هو منعقد وسوف أشارك به بدون أدنى شك. المهمة في مجلس حقوق الإنسان أيضا نرفع قضايا هذا على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني، إنما فيما يتعلق بأمام المحاكم الدولية الموضوع الجميع يعرف أنه معقد، سواء أمام المحكمة الجنائية الدولية أو موضوع يعني المحاكم الأساس، يعني من الاختصار هو ممكن الذهاب أمام المحاكم الوطنية في أوروبا وفي غير أوروبا، هناك محاكم وطنية يمكن الذهاب إليها وأمام المحكمة الجنائية، ولكن الموضوع المحكمة الجنائية الشروط التي تحددها المادة 13 غير متوفرة، وكذلك الأمر المادة 18 أي ما قبل الاختصاص. أنا في رأيي حتى الحديث اليوم في لبنان عن المادة 12 فقرة 3 عبر قناة الجزيرة أعتبر أنه لأن هذه المادة ليست مختصة، لا يمكن لبنان أن يذهب من خلالها. لذلك الموضوع القانون الدولي في هذا الموضوع موضوع معقد جدا، وليس بهذه السهولة الذهاب أمام المحاكم الدولية. المسار المتوفر الآن للبنان وممكن أن يذهب فيه هو المسار الذي طبعا كما قلنا الدبلوماسي السياسي، الأمم المتحدة، الضغط الاقتصادي إلى آخره، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي.
0: شكرا.
3: وهناك نتائج اليوم بفرنسا مثلا، فرنسا مثلا منعت مشاركة إسرائيل.
0: نعم.
3: في
0: شكرا
3: معرض
0: جزيلا
3: الأسلحة، وهذه سابقة كبيرة مهمة جدا، وهذا العمل الدبلوماسي المطلوب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسن قاسم،
3: القضاء الوطني
0: رأس الساعة الأوروبي. التغطية متواصلة مع ليلى الشيخي، شكرا لك.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم ونحن معكم مستمرون في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. نبدأ بالمستجدات كالعادة. وصف الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي. وحذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنهم إذا لم يحسنوا التصرف فإنه سيعاود قصفهم بالقنابل مرة أخرى. وكانت وكالة التسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله أنه بناء على التفاهم بين الجانبين فإنه سيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة التسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية، بينما لا تزال السفن الأخرى العالقة تنتظر الإذن بالعبور من الحرس الثوري. وقالت الخارجية الإيرانية إن عرقتشي بحث في اتصال مع نظيره الروسي لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، مضيفة أنه أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. أما وزير الدفاع اللبناني فأكد من جانبه على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية. إذن نبدأ بأحدث مستجدات الملف الإيراني الذي كان حاضرا بقوة في قمة مجموعة 7 في مدينة إيفيان الفرنسية. ونتحول إليك وسيلة علمي وهذه النافذة من مقر انعقاد القمة في إيفيان، تفضلي وسيلة.
5: شكرا جزيلا لك ليلى. بالفعل هذا الملف كان حاضرا بقوة في اجتماعات قمة مجموعة دول 7 المنعقدة في مدينة إيفيون غير البعيدة عن مكان تواجدنا هذا اليوم، هو الأخير 3 من أعمال القمة. شهد العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب ركزت في مجملها على مذكرة التفاهم التي وقعتها إلكترونيا بلاده مع إيران في انتظار أن توقع يوم الجمعة بشكل رسمي. ورحب بهذه المذكرة بهذا الاتفاق وشدد على أن إيران لن تمتلك أبدا السلاح النووي، وقدم العديد من التفاصيل. من جانبه كان قد التقى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كذلك صدر فجر هذا اليوم بيان لزعماء دول مجموعة 7، وكذلك رحب بهذه المذكرة وقال قدم وقال نستعد للتعاون فيها، وأكد على أن المبادرة كذلك الفرنسية البريطانية متعددة الجنسيات يمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة بمضيق هرمز، وتفاصيل عديدة سنتوقف عندها بالتفصيل مع مدير مكتبنا في باريس المتواجد حاليا في مقر انعقاد قمة مجموعة دول السبع عياش دراج، الذي نرحب به ونرحب كذلك بمراسلنا في البيت الأبيض والمتواجد هو كذلك في المركز الإعلامي لمقر انعقاد قمة إيفيون. أهلا بكما عياش وفادي. نبدأ معك عياش للوقوف وتوقف أكثر بالمزيد من التفصيل عند ما جاء في هذا البيان من أفكار ومقترحات قدمتها دول السبع.
6: في الواقع وسيلة ابتداء أن الهم الأول لدول السبع خاصة الجناح الأوروبي في المجموعة السباعية هو الظهور بمظهر الوحدة الغربية من دون تشتت وشتات في المواقف. فجر اليوم صدر إعلان مشترك أو بيان مشترك لقادة مجموعة السبع في خطوة تحسب دبلوماسيا للرئاسة الفرنسية، لأن التوصل إلى نص كما قلت موحد لم يكن مضمونا في ظل التباينات التي سبقت القمة. أهمية الإعلان لا تقتصر على مضمونه فقط، بل تكمن أيضا في أنه حافظ على صورة الوحدة، وحدة حلفاء الغربيين، وجمعهم هذا البيان حول ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والأمن الاقتصادي وفي كل الملفات ذات اهتمام مشترك. أيد القادة في هذا البيان الذي صدر فجرا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، أعلنوا استعدادهم للمساعدة في تنفيذها مع التشديد على استقرار المنطقة وحرية الملاحة وأمن الطاقة، وتنويع خاصة تنويع طرق الإمداد لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. وبذلك انتقلت القمة من إدارة مخاطر التصعيد إلى محاولة تثبيت التهدئة وتحويلها إلى إطار أوسع للاستقرار الإقليمي. في الملف الأوكراني أكد القادة السباعيين أو قادة السبعة مجموعة السبعة استمرار دعم كييف واحترام سيادتها ووحدة أراضيها والاتفاق على زيادة الضغوط على الاقتصاد الحربي الروسي، خصوصا من خلال العقوبات التي تستهدف قطاع النفط وقطاع الغاز. أيضا سياسيا تمكن الأوروبيون من الحفاظ على أوكرانيا داخل الإجماع المشترك، بل بدأ أن الموقف الأمريكي اقترب نسبيا من الطرح الأوروبي بعد لقاء دونالد ترامب وزيلينسكي، لكن هذا التقارب يحتاج إلى ترجمة عملية، سواء عبر تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية أو تشديد العقوبات على موسكو. اللافت أيضا أن أوكرانيا بقيت ملفا مركزيا، لكنها لم تعد تستحوذ وحدها على القمة، بل تقاسمت الاهتمام مع الشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي الذي يعكف الآن المؤتمرون على دراسته ونقاشاته قبل أن تصدر البيانات والمؤتمر الصحفي. نعم،
5: مما ما تضمنه البيان كذلك دعم بقوة لاتفاقية دبلوماسية شاملة وقوية تلي مذكرة التفاهم التي أبرمها الرئيس ترامب مع إيران. هل من تفاصيل حول ما يقصد به هنا بالضبط من اتفاقية دبلوماسية شاملة وقوية تلي مذكرة التفاهم هذه؟
6: في الواقع التساؤلات هنا أكثر من الإجابات. وسيلة الجميع هنا ينتظر اختتام القمة، وربما ينتظر قد يرشح شيء أو قد يبدو شيء ما يوضح هذه التساؤلات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الأمريكي أو المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الفرنسي. وأيضا ينتظر من أن حفلة التوقيع بعد يومين ستكشف فيه أحشاء مذكرة التفاهم أكثر فأكثر.
5: وطبعا سنكون في متابعة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بعد حوالي ساعتين من الآن الرئيس ماكرون، وقبله بساعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهنا أتوجه إليك فادي، الرئيس ترامب كانت لديه تصريحات ولقاء ثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أطلعنا على المزيد من التفاصيل.
7: نعم وسيلة خلال هذا اللقاء الثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش أعمال القمة، مرة أخرى الرئيس الأمريكي وصف مذكرة التفاهم بأنها اتفاق قوي للغاية، لكنه ليس اتفاقا نهائيا، وأنه يستطيع أن ينسحب منه إذا لم تحسن إيران التصرف، ويعود إلى إسقاط القنابل في وسط رؤوس الإيرانيين وفق تعبيره. وهذه رسالة واضحة بأن مسألة مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، هناك مقاربة أمريكية تتعلق بمسألة التحقق من الأداء الإيراني، وهو شدد أن هذه المذكرة سوف تحرم إيران بشكل مطلق وإلى الأبد من إمكانية الحصول على سلاح نووي، وكرر أن هذا الأمر تلتزم به إيران في إطار مذكرة التفاهم، وأشار إلى أهمية هذه المذكرة لأنها ستعود إلى فتح مضيق هرمز المفتوح جزئيا كما قال الآن، ولكن بشكل كامل يوم الجمعة، وأشار إلى أن البديل كان سيظل استمرار الحرب.

0: مستوى أسواق الأسهم في البورصات العالمية. وفي شأن آخر، دحض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض التسريبات التي بدأت تروج وتطل برأسها حول ما تتضمنه هذه المذكرة، لسيما الحديث عن صندوق استثماري ولإعادة تأهيل إيران بقيمة 300 مليار دولار. هو نفى أن المذكرة تتضمن أي شيء من هذا النوع، وأكد أيضا أنه لم يطلب من الحلفاء الخليجيين للولايات المتحدة أن تستثمر بهذه القيمة داخل إيران، وإن كان الأمر متروك لهذه الدول، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الدول الخليجية ستنتظر قليلا لترى تغيرا في سلوك إيران قبل أن تفكر في مسألة الاستثمارات في الداخل وسيلة.
1: وربما التفاصيل جميعها المتعلقة بمذكرة التفاهم ستتضح يوم الجمعة، حيث سيتم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم. وبالتالي الأنظار الآن هنا في إيفيون، لكنها ستتحول إلى شرق سويسرا، إلى منتجع بيرغنستوك الذي سيستضيف هذه المراسم. هل اتضحت أي معلومات، معطيات، استعدادات الجانب الأمريكي بهذا الخصوص؟
0: نعم وسيلة، أولا الرئيس الأمريكي كما أشرت لديه مؤتمر صحفي خلال أقل من 3 ساعات من الآن، وهو قال أنه سوف يتناول فيه مسألة مذكرة التفاهم، وبالتالي قد يدلي ببعض التفاصيل بشأنها. لكن بشأن مراسم التوقيع، كما أشارت الخارجية السويسرية، سوف يعقد في منتجع بيرغنشتوك الجبلي في الوسط الشرقي لسويسرا، ولكن ليس هناك أي تفاصيل واضحة حتى هذه اللحظة، باستثناء تأكيد نائب الرئيس الأمريكي لأنه سوف يمثل الإدارة الأمريكية في هذا التوقيع، وبدأ التواصل مع الصحفيين من أجل تجهيز الجوانب اللوجستية. لكن أيضا اللافت أن نائب الرئيس الأمريكي قال أنه يحضر إلى سويسرا أيضا للمشاركة في مفاوضات مع الجانب الإيراني على غرار مفاوضات باكستان للوقوف عند نوايا إيران ومدى جديتها في التوصل إلى اتفاق نهائي. وسيلة،
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، مراسلنا من المركز الإعلامي لقمة مجموعة الدول السبع. وشكر طبعا لمدير مكتبنا في باريس الذي يلتحق الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. نرحب الآن هنا باستوديو التغطية الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. كما نرحب بضيفنا جاك غولون، الباحث الأول بمعهد السياسة العالمية من باريس. أهلا بكم دكتور حسني. الذي صدر اليوم من بيان لقمة مجموعة السبع، كيف رأيته؟ ما مدى واقعيته وما مدى أهميته كذلك بمجرد أنه صدر، على عكس قمة كندا في آخر مرة لم يصل المجتمعون إلى هذه المرحلة؟
2: صحيح، يعني يمكن اعتبارنا انتصار للرئيس ماكرون، لأن في قمة كندا غادر الرئيس قبل نهاية أصلا القمة، ثم استطاع في النهاية الرئيس ماكرون الاحتفاظ بترامب إلى في تقريبا كل الجلسات المخصصة، وهي كانت 7 مواضيع. البيان هو بيان مهم ويتعلق بالحرب على إيران. يعني في النهاية الرئيس ترامب حصل على ما كان يبحث عنه، زخم دولي منقطع النظير للاتفاقية التي وقعت ما بين مع إيران في إسلام أباد إلكترونيا. النقطة الثانية دعم كبير، يعني البيان في النهاية هناك صحيح بعض المفردات التي توحي بأن الدول الأخرى أعضاء السبع غير راضية، ولذلك تحدثت عن اتفاق شامل دبلوماسي يكون متعدد الأطراف مكملة، يعني وكأن هناك مواضيع لم يتطرق
1: إلى ماذا يؤشر ذلك؟ هل نحن أمام مسار آخر أو ربما مسار أشمل في ضوء عدم اليقين هذا الموجود في ضوء التلويح كذلك بالعودة إلى التصعيد، وهذا ما قاله ترامب؟
2: صحيح، هناك خوف من العودة إلى الحرب، وفي نفس الوقت الدول الأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجد لها مكانا في المسار المقبل، يعني لا تريد أن تكون في النهاية مهمشة مثل ما كانت قبل الوصول إلى الاتفاقية الإطارية، ولذلك تتحدث على اتفاقية شاملة، لأنها وقالت يعني أعلنت عن ذلك بصراحة، خاصة الرئيس الفرنسي المستشار الألماني، بأن هناك مواضيع غابت على مذكرة التفاهم.
1: سيد غولون، ما الذي فهمته مما تضمنه هذا البيان؟ طبعا هو ليس البيان الختامي، لكن تضمن مواقف لدول مجموعة السبع، الحديث عن اتفاقية شاملة دبلوماسية، الحديث عن المشروع الفرنسي البريطاني لتأمين مضيق هرمز، لكن سمي بالمشروع المستقل والدفاعي.

0: للأسف يبدو أن ضيفنا سيد غولون ليس جاهزا، بعد سنعود إليه. دكتور عبيدي، أهم وحدة الصف في حد ذاتها كان مطروحا وبقوة في هذه القمة، ما الذي تحقق حتى الآن وفق هذه المعطيات المتوفرة بين هذه الدول الصناعية الكبرى؟
1: موحد أعتقد لم نصل إلى ذلك، لكن مشترك نعم، يمكن القول بأن هناك موقف مشترك. مجرد قبول رئيس ترامب بهذه النقاط بما فيها نقطة المبادرة الفرنسية البريطانية التي يمكن أن في النهاية أن تشمل دول أخرى، يعني مبادرة مستقلة صحيح كذلك غير هجومية لأنها تريد أن تطمئن دول المنطقة خاصة إيران بأن هذه المبادرة العسكرية، لأن هناك في النهاية قطع عسكرية ستذهب إلى منطقة الخليج. في النهاية رئيس ترامب قبل بذلك، وكأنه لأنه في البداية كان متحفظ لأنه لا يريد أن يتقاسم في النهاية هذا الانتصار مع دول أخرى، وفي نفس الوقت المبادرة تريد أن تعطي كذا بعد دولي ليس فقط ثنائي بين إيران وبين الولايات المتحدة.
0: وهذا كان واضحا في البيان بشكل جلي، الحديث عن أن إيران لن تمتلك أي سلاح نووي، هذا ما قاله ترامب، كذلك عن أن المضيق سيفتح وبدون أي رسوم، وهذا ما يقوله ترامب كذلك. هناك تقارب في المواقف، لكن هذه اللغة هل توحي إلى أننا أمام لغة ردع؟ وما نوعه بالنسبة لدول الجي 7 والتي لم تشن هي الحرب على أكس الولايات المتحدة، أم اتجاه أكثر للدبلوماسية؟
1: الدول يعني الدول الأخرى الأعضاء في المجموعة السبع منذ البداية كانت تصر على قضية المراحة الدولية في النهاية ومرجعيتها هي القانون الدولي، وكانت ترفض رفضا قاطعا، وهي بالمناسبة كذلك يعني في النهاية تدافع على موقف دول الخليج التي ترفض أن تكون هناك رسوم في النهاية تفرض على كل السفن التجارية في المنطقة. إذن هناك تبني لموقف دول الخليج من قبل كندا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وهذا أمر مهم جدا. لكن هي أكثر من ذلك، عندما تكون حاضرة عسكريا في منطقة الخليج هي في النهاية ستراقب عملية عسكرية وكذلك مسار سياسي، لأن انتقالها سيكون فوريا، وبالتالي يسمح لها في النهاية هذا التواجد أن تكون حاضرة بطريقة أو بأخرى في المسار التفاوضي.
0: وواضح كذلك في هذا المسار يراد إشراك الشركاء الإقليميين والدوليين كما جاء في البيان، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعني أنقل هذا السؤال فقط لضيفنا رولون الذي انضم إلينا الآن من جديد. سيد غولون، تابعت أكيد البيان الذي صدر فجر هذا اليوم عن قمة مجموعة الدول السبع، برأيك ما مدى واقعيته وما أبرز ما جاء فيه من وجهة نظرك، وهل يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لا سيما عندما يتم الحديث عن هذه العملية الدفاعية وإزالة الألغام من مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية؟
2: إذن أنا لم أطلع على كامل البيان، ولكن بناء على ما أعرفه نعم يمكن أن يكون هناك تعاون قائم ما بين البحرية الفرنسية من أجل المساهمة في نزع الألغام من مضيق هرمز، ولنأمل أننا سنتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة. وفي نهاية المطاف قد يبدو أنه قد نصل في نهاية المطاف إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في المضيق.
0: دول مجموعة السبع قالت إنها ستساهم في المرحلة التالية لتنفيذ الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، ما شكل المساهمة باعتقادك التي يمكن لدول مجموعة السبع أن تقوم بها؟
2: المساهمة يمكن أن تكون على المدى القصير مساهمة مهمة، وكما قلنا سابقا يمكن أن تساهم هذه الدول في استعادة حريات الملاحة، ويمكن لفرنسا أن تؤدي دورا في ذلك نظرا لأنه لديها حامل الطائرات في المنطقة، وبإمكانها أن تعمل مع دول أخرى، ولكن فرنسا ستكون الشريك الأساسي بما أنه لديها أقوى وجود عسكري في المنطقة، يشمل هذا الوجود العسكري حامل الطائرات واحدة وفرقاطتين، ولديها أيضا أصول موجودة على مقربة من جيبوتي تسمح لها بأن تراقب ما يحصل في مضيق هرمز. أعتقد أن فرنسا وبضعة دول أوروبية أخرى بإمكانها أن تساهم بذلك. أعرف أن بريطانيا ستساهم ربما من خلال إرسال سفينة أو سفينتين، وهذا الأمر سيساهم بهذه العملية، ولكن فرنسا ستتولى زمام الأمور.

0: وعلى سعيد، هذه التحالفات داخل مجموعة قمة السبع، هل نحن أمام ربما إعادة تشكيل تحالفات إقليمية بالنظر إلى هذا المشروع الذي تتصدره فرنسا وبريطانيا؟
1: إعادة رسم التحالفات أولا المضيق مهم جدا بالنسبة لفرنسا، أيضا ما يحصل في لبنان مهم جدا، ولذلك ستعمل فرنسا على ضمان توقف الأعمال العدائية وأن تتوقف أيضا إسرائيل عن قصف جنوب لبنان. ولكن بالإضافة إلى ذلك، الأمر الأهم فيما يتعلق بأوروبا ودول مجموعة السبع هو أيضا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة هو اتفاق ما بين هاتين الدولتين، يمكن لأوروبا أن تساهم ولدول مجموعة السبع أن تساهم، ولكن ما تركز عليه هذه الدول هو أن يكون هناك عمل مشترك أيضا من أجل مساعدة أوكرانيا. وقع أن زيلنسكي دعي إلى هذه القمة وتمكن من الحديث مع الرئيس ترامب. أيضا بالنسبة لفرنسا وللدول الأوروبية، هذا الأمر مهم جدا من أجل ضمان أن تستمر الولايات المتحدة في المساهمة بمساعدة أوكرانيا على الوصول إلى اتفاق مع بوتين، نظرا لأن هذه العملية صعبة جدا. ونأمل أن يتمكن الرئيس ترامب من التأثير على بوتين للتوصل إلى مفاوضات أكثر توازنا.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك سيد جاك غولون، وننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة التي وصلتنا الآن، هو بيان الحكومة السويسرية بشأن التحضير لمراسم توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يوم الجمعة في بيرغنشتوك. تقول إنه سيتم هناك في إجراءات الأمن خلال الاجتماع المعلن في بيرغنشتوك، وتتحدث عن إجراءات أمنية وأنه سيكون هناك حضور لممثلين رفيعي المستوى عن جمهورية باكستان ودولة قطر من أجل التوقيع رسميا على الاتفاق الذي ينهي العمليات العسكرية بين البلدين، والحديث عن أكثر من 2000 عسكري سيشاركون في تأمين المحادثات، وسيتم فرض منطقة حظر طيران في موقع الانعقاد لضمان الأمن. هذه المعلومات التي وردتنا حتى الآن، طبعا سنكون معكم في متابعة أي مستجد إن كان بخصوص اتفاقية مجموعة الدول السبع أو بخصوص مراسم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الآن نعود بكم من جديد إلى الدوحة، ومعك ليلى.
2: شكرا جزيلا لك يا وسيلة. لا نزال نتابع طبعا تداعيات التوقيع على مذكرة التفاهم وما تم التوصل إليه، وهذا الترحيب من قادة مجموعة السبع في إفيان، ولكن هناك زاوية أيضا لابد من تتبعها من طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، خصوصا فيما يتعلق بما نشرته وكالة تسنيم عن اعتراض على بعض بنود ما نشرته وكالة بلومبرغ. هل من جديد بهذا الخصوص أولا؟
3: ليلى، بكل تأكيد ما حاولت تسنيم والوسائل الإعلام الإيرانية رسمه هنا على أن ما يتم تسريبه لبعض وسائل الإعلام الغربية وخاصة ما صدر على بلومبرغ لأنه ليس دقيقا، بمعنى ليس ما تم ترويجه أو ما تم نشره هو بعينه ما يحدث وما تحمله مذكرة التفاهم. لكن في التفاصيل ليلى، يبدو أن المذكرة وإن وقع الاتفاق عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه المدة الفاصلة من يوم الاثنين صباحا هنا من العاصمة الإيرانية طهران إلى يوم الجمعة هو يوم التوقيع، يبدو أن بعض النقاط خاصة الوقوف عند المصطلحات لا يزال يشغل بال المفاوضين، سواء منهم الإيرانيين أو الأمريكيين أو حتى الوسطاء للتدقيق في المصطلحات حتى لا تؤول بعد التوقيع عليها. اليوم إذا أردنا أن نستفهم من الجو الإيراني ما هي النقاط التي لا يزال النقاش حولها بشكل كبير جدي هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، هنا من موقع تسنيم الذي يتحدث عن مضيق هرمز، بكل تأكيد لا يزال الجدل قائما الآن، ليس ذلك الجدل الذي يعرق للتوقيع، ولكن لأجل التدقيق في المصطلحات والتثبت مما سيمكن القيام به بعد التوقيع، وهي الاستفادة ماذا يقصد من قضية الترتيبات بتوافق الدول المطلة على مضيق هرمز، هل هذا يعني أنه لابد من موافقة عمانية قبل أن تقدم إيران على أي عملية ما في المضيق؟ هل تحتاج طهران إلى موافقة عمانية؟ هل تحتاج إلى توافق جديد؟ ربما هذا هو الذي يتم التثبت منه.
2: طيب أن هذا فيما يتعلق بالمضيق وحركة السير فيه حتى الآن، ولكن أيضا لافت اليوم اتصالات وزير الخارجية الإيراني الدبلوماسية، يعني نحب أن نعرف المزيد عن هذه الاتصالات خصوصا مع لافروف.
3: بكل تأكيد ليلى، هو وضع كل دول المعنية بهذا الاتفاق، هناك دول وسيطة، هناك دول إقليمية، إذا ما أردنا أن نستحضر جميع الدول التي اتصل بها عباس عراقتي منذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن التوافق إلى اليوم، نلاحظ بأن هناك دول إقليمية من المملكة العربية السعودية إلى مصر، إلى تركيا، إلى مصر، إلى العراق، باكستان، الآن إلى روسيا، إلى سلطنة عمان. كل هذا الجو من الاتصالات هو بكل تأكيد هو وضع هذه الأطراف في بنود هذا الاتفاق. أكثر من ذلك، ربما يسعى الجانب الإيراني للحصول على ضمانات من هذه الدول أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق بشكل أو بآخر، كما كنا نشير في وقت سابق على أن الجانب الإيراني يهمه مسألة الضمانات في تطبيق بنود الاتفاق انطلاقا من التجارب السابقة. ليلى، الجانب الإيراني لا يزال يخشى من تكرار التجارب السابقة والاتفاقات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا أن نفصل في هذه الاتصالات، ربما قد تكون منها جزء وضع هذه الدول في صورة ما تم التوافق على حتى لا يتملص أي طرف من هذه النقاط المدرجة ضمن مذكرة التفاهم. كذلك على الأقل أن تكون هذه الدول ضامنة لهذا الاتفاق بشكل أو بآخر حتى تضمن استمراريته وصيرورته، ولما لا، ربما هناك حديث على أن بعض الدول ربما قد تحضر مراسم يعني هذا الاتفاق. لحد الساعة غير معروف من هذه الدول، لكن مطروحة مجموعة من أسماء الدول التي قد تحضر مراسم هذا الاتفاق، فضلا عما ذكر في المذكرة وأصبح شيئا معلوما هو أن إيران ستلجأ إلى مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران سيلجأان إلى مجلس الأمن من أجل تضمين ضمانة قانونية دولية لهذا الاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية لضمان سيرورته وديمومته واستمراريته.
2: هذه جزئية طبعا تستحق التوقف عندها، وأشكرك نور الدين دغير على التفاصيل التي قدمتها. سنتابع مناقشة هذه التطورات مع ضيفينا هنا في الاستوديو، نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وكذلك تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد كونستانتاين، يعني لنبدأ بما نشرته بلومبرغ، وهذا النص في الواقع يمنح إيران تقريبا كل شيء، يعني رفع الحصار، انسحاب، إفراج عن الأصول مقابل إبقائها برنامجها النووي وتأجيل مصير المخصب. فإذا يعني ما هو الإنجاز الذي يتحدث عنه فانس والضغط ضغوط القصوى؟
1: أنا لم أطلع على مقال بلومبرغ، ولذلك لا يمكنني أن أعلق بشكل خاص على ذلك، ولكن أعتقد أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان واضح جدا بشأن نقطة واحدة، وهي أن مذكرة التفاهم، ولكن أكرر لم أرى ما نشرته بلومبرغ، ولكنني أعتقد أن نائب الرئيس اطلع على الوثيقة في الواقع، وما قاله بناء على ما قاله بكل وضوح هو أنه سيكون هناك عملية للتخلص من اليورانيوم المخصب، وبناء على ما أشار إليه ربما هناك نقاش بشأن متى ستحصل هذه العملية وأين ستحصل، سواء كانت ستدمر داخل إيران أو خارجه. ولكن بالنسبة لإنجازات الولايات المتحدة، أعتقد أن الأولوية الأساسية كانت الملف النووي، وإذا كان نائب الرئيس يعطينا صورة دقيقة وإذا هذه الإجابة.
2: على العموم، ونعود ونذكر أن ما نشرته بلومبرغ تم الاعتراض عليه من وكالة تسنيم ولم تؤكده جهات، يعني ما زلنا في حالة غموض بما تم الاتفاق وما جاء في المذكرة تماما وبشكل دقيق. ولكن إذا كان نص بلومبرغ غير دقيق ومنقوص كما تقول وكالة تسنيم، أي ما هو البند الذي يتم الاعتراض عليه من وجهة نظرك أنت فيما نشرته بلومبرغ تحديدا؟
1: أنا أيضا لم أرى المقارنة ما بين مقالات بلومبرغ أو
2: هناك حديث.
1: لديكم تفاصيل إضافية؟
2: نعم، هناك حديث عن الملاحة في هرمز وموضوع السيادة وموضوع تحييد المخصب. كنت أسألك إذا كان هناك أي يعني بند في هذه المرحلة يستوجب هذا الاعتراض وهذا الحذر من الجانب الإيراني الآن.
1: أود أن أتحدث عن هاتين النقطتين لأنني طلعت على مسودة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية وكان هناك تفاصيل تم إضافتها، ولكن لدي صورة عامة بشأن التفاصيل بحسب ما سمعته من الإيرانيين. إيران تود أن يرفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز، وبالمقابل إيران ستفتح المضيق بغضون شهر واحد، وإذن ستحصل عملية إعادة الفتح بشكل تدريجي وبطيء، ومن ثم سيعود الأمر إلى الملاحة طبيعية بحسب ما كان عليه الوضع قبل الحرب. ولكنهم يفكرون بإطار لإدارة المضيق، هم لا يتحدثون عن فرض رسوم بل يتحدثون عن إطار يكون مقبول للمجتمع الدولي، ويكون ذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان، لأننا نتحدث هنا عن المياه الإقليمية لإيران وعمان في هذا الممر البحري الضيق، ومن ثم يوردون المضيق قدما بإدارة المضيق. وإذا استؤنفت الحرب يريدون التمكن من إعادة إخلاق المضيق لأسباب السلامة والأمن. أما بالنسبة لليورانيوم، هذه نقطة مهمة جدا للجانب الأمريكي، مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي لا تحتاج إليه لدواع سلمية، إيران مستعدة للتناقش بشأن كيفية التخلص من هذا المخزون خلال فترة 60 يوم. إذن التفاوض خلال فترة 60 يوم، ولم يتم الاتفاق على التفاصيل، ولذلك سيكون هناك نقاشات لمدة 60 يوم، ولكن إيران وافقت على عدم استخدام هذا البرنامج لتطوير السلاح النووي، والرئيس قال يمكنهم أن يحصل على سلاح نووي وإيران وافقت على ذلك. سيبقى البرنامج سلمي، ولكن ماذا عن المخزون؟ سيتناقشون بشأن كيفية التعامل مع المخزون، يمكن مثلا شحن خارج البلاد أو يمكن ترقيق هذا اليورانيوم لتنخفض نسبة التخصيب من 60% إلى مستوى أدنى، ومن ثم هذه التفاصيل سيتم التناقش بشأنها خلال مفاوضات معقدة خلال فترة 60 يوم بعد التوقيع على الاتفاق الحالي. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك تسريبات سمعنا عنها، والتفاصيل لا يزال يتم التفاوض بشأنها حتى اللحظات الأخيرة، وأعتقد أنه سيتعين علينا أن ننتظر حتى يوم الجمعة بعد التوقيع للإطلاع على الوثيقة الرسمية.
2: اللافت سيد كونستانتين أن هناك حذر إيراني ما زال حاضرا بقوة، في المقابل نرى نوع من الإقبال الأمريكي سواء في التصريحات والتفاؤل الكبير بهذه المذكرة. برأيك الآن ما الذي يدفع أو يحرك الأمور ويجعلها مختلفة هذه المرة ويجعل موضوع التوفيق أكثر حتمية؟
1: أعتقد أن دور باكستان لا يمكن أن نستخف بقيمته هنا. باكستان أدى دور مهم نظرا للعلاقة التي تجمع قائد الجيش الباكستاني مع بعض الأشخاص من الحرس الثوري الإيراني. على الأرجح تمكن من الحديث مع بعض الأفراد في إيران بطريقة تختلف عما حاول فعله الآخرون في السابق. وخلال الأيام العشر الماضية رأينا تغيير في النبرة من كلا الطرفين، وخاصة الرئيس ترامب الذي يمكن أن يطرع عليهم في يوم ما ومن ثم يهينهم في اليوم التالي، حاول أن يلتزم بالنبرة نفسها، هو والنائب الرئيس فانس كلاهما رحبا أو تحدثا عن الترحيب بعودة إيران إلى الساحة الدولية وفعل أمور تساهم بتعزيز إيران والعمل مع القادة الإيرانيين، ولكن كانوا يتحدثون بنبرة إيجابية، وهذا الأمر مختلف.
2: ربما تكون مختلفة، ولكن هو لا يتخلى عن تهديده بالقصف مجددا فيما تقوم إيران بالتحادث ومع لافروف، تقوم بالتحادث مع مجلس الأمن. يعني ماذا تقرؤون في هذه المحاولة الدبلوماسية؟ ماذا تقرؤون فيها؟
1: أعتقد أنه من الجيد أنه عندما يتحدث الجميع مع الأطراف الأخرى، تحدث الإيرانيون مع بضعة أشخاص، وأيضا في قمة مجموعة السبع الرئيس ترامب أيضا عقد اجتماعات على هامش القمة، ثلاثة من بين هذه الاجتماعات

0: الاجتماعات كانت معقدة إقليميين. وإذا أعتقد أن كلا الطرفين يحاولان جاهدين. وإذا على الرغم من أننا لم نحصل على نسخة رسمية من مذكرة التفاهم، هما يتواصلان مع القناة.
1: مجرد محادثة نجار مرتضوي أم محاولة أيضا للبحث عن مخرج فيما إذا فشلت المخرجات؟
0: لا أعتقد أن كلا الطرفين يعملان بجدية من أجل الوصول إلى نقطة النهاية، وأعتقد أن ما قامت به باكستان وقطر والسعودية كان أمر تاريخي. الجميع يحاول أن يوصل هذه المهمة إلى نهايتها، لأن الجميع تأثر بهذه الحرب. ونظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع باكستان مع كلا الطرفين، وبما أن باكستان غير منخرطة في الحرب من منظور إيران، تمكنت من تأدية دور تاريخي في هذه الوساطة والاجتماع التاريخي ما بين جي دي فانس وقاليباف. هذا كان اجتماع تاريخي منذ الثورة الإيرانية. أعتقد أن الاجتماع كان مهم، والجميع يود أن يصل إلى نقطة النهاية، ولكن في الوقت ذاته ما من ثقة من جانب طهران تجاه الولايات المتحدة. وأعتقد أنهما يريدان العمل على هذه المسألة بمقاربة خطوة مقابل خطوة. بالنسبة للأصول مثلا، تريدون أن يرفع الحظر عن المضيق، نريد أموال.
1: وننتقل الآن لمتابعة التطورات على الجبهة اللبنانية، التي لا تزال تشهد غارات إسرائيلية على مناطق عدة من الجنوب اللبناني. هذه التطورات نتابعها في نافذة عسكرية مع عبد السلام محمد. تفضل عبد السلام.
2: شكرا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نتابع فيها آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث شنت القوات الإسرائيلية الأربعاء غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان. من جهته، جدد وزير الدفاع اللبناني دعوته إلى تكثيف الجهود لوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. كل هذه التطورات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل عبد القادر عراض على شاشة التفاعلية ورصد لآخر التطورات.
3: نعم عبد السلام، واللافت هو ما نقلته القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن انخفاض نوعا ما منسوب الاستهدافات، لكن مع ذلك وربما لأهداف معينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ظلت الغارات تستهدف مناطق عدة. نحن نتحدث بالأساس وبشكل واضح عن النبطية التي ظلت مسرحان الاستهدافات، وكنا تابعنا ما أعلن عن غارات خصوصا في النبطية الفوقة، ولكن أيضا في شوكين وميفدون في النبطية، وأيضا كفرتبنيت تعد من المحاور الملتهبة إن صح القول، خصوصا حينما نتحدث إما عن استهدافات وغارات على مستوى كفرتبنيت، ولكن أيضا عن استهداف لقوات إسرائيلية في محيط كفرتبنيت. كان حديث مراسلنا عن نحو 10 قذائف وصواريخ أطلقت على قوات إسرائيلية على مستوى هذا المحور. المحور الآخر الذي شكل هدفا للغارات هو علي الطاهر، مرتفعات علي الطاهر. إذا ذهبنا بالخريطة بشكل أكثر قربا، نحن نتحدث إذن عن هذه المواقع التي استهدفت، وحينما نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر لابد أن نلاحظ بأنها ليست بعيدة كثيرا عن قلعة شقيف، تقريبا 5 كيلومترات، ليست بعيدة أيضا عن وسط النبطية حوالي 4 كيلومترات، وأيضا عن كفر تبنيت تقريبا حوالي 2.7 كيلومتر. إذن نحن نتحدث عن محور واضح ملتهب على مستوى كفر تبنيت وعلى مستوى علي الطاهر، الذي تعرض إلى قصف مدفعي. مرتفعات علي الطاهر تعرضت إلى قصف مدفعي إسرائيلي ربما لأهداف عسكرية إسرائيلية، ولكن كان هناك حديث وسط حديث عن محاولة تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذا المحور ظل محورا ساخنا يحتاج فعلا إلى قراءة عسكرية، خصوصا محور كفر تبنيت علي الطاهر النبطية. المحور الآخر وهو في جنوب الليطاني، نحن نتحدث عن استهدافات أخرى على مستوى مواقع عديدة في جنوب الليطاني، وتحديدا في المنطقة الغربية الجنوبية الغربية. كان هناك قصف هذه المرة متكرر في المنصوري، وحينما نتحدث عن المنصوري بالضرورة سنتحدث عن محيط المنصوري. نحن نتحدث بالأساس عن منطقة هامة تعرضت إلى عملية قصف وأيضا محاولة توغل إسرائيلي، ليست بعيدة عن مجدل زون التي تعد أيضا من المحاور الساخنة. وهنا تساؤل، لماذا يصر جيش الاحتلال الإسرائيلي على القصف المتكرر لهذا المحور، محور المنصوري مجدل

0: زون في إطار تحركاتها على مستوى هذا المحور الغربي. هذه التطورات على مستوى المحور إذن شمال الليطاني وجنوب الليطاني تأتي بينما كان هناك استهدافات أيضا على مستوى محاور أخرى على غرار حداثة وإن بشكل أقل، ويعد هذا أيضا ثالث المحاور التي يتحرك فيها الجيش الاحتلال الإسرائيلي وتستهدف بشكل متكرر. إذن ثلاث محاور اللافت فيها النبطية عبد السلام، وإن كان منسوب الغارات أقل مما سجل في أيام سابقة.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراض على كل هذه الإيضاحات. وسيادة العميد، في محاولة لفهم وقراءة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، من أين تريد أن تبدأ؟ ما الذي ربما يثير الاهتمام ميدانيا في ظل توقيع مذكرة التفاهم الجمعة والضغط الأمريكي والضغط الإيراني في جبهة لبنان بأن تنتهي؟
2: في الحقيقة أن ما يحصل في هذه المنطقة أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار إلا بطريقة جزئية، يعني هي لا تقصف منطقة صيدا أو صورة هذه المناطق، ولكن على شبهة مشتعلة، كل جبهة مشتعلة، وخاصة في منطقة علي الطاهر النبطية ومنطقة مجد الزون. لماذا علي الطاهر وماذا يحصل هنا في هذه المنطقة؟ الجيش الإسرائيلي وصل في هذه المنطقة، الجيش الإسرائيلي وصل إلى هنا في كفر تبنيت. هذه المنطقة تدور فيها الاشتباكات، في هذه المنطقة تدور الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله، وهذه تلة علي الطاهر المرتفع، هذه التلة هي مرتفعات، هنا الدبشة، هنا علي الطاهر. الذي يحصل أن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه هذه التلة، ولكنه يتعرض في هذه المنطقة هنا يتعرض لاشتباكات من مسافة صفر مع حزب الله، وهم يدافعون بشراسة ولم يتمكن من التقدم. وكذلك هو يتعرض من هذه المرتفعات، هنا مرتفعات الريحان، مرتفعات عرمتة، مرتفعات العيشية، يتعرض لصواريخ موجهة تصيب دباباته، صواريخ الكورنيت والألماس. فإذن وكذلك أقام حول هذه المنطقة رمايات مدفعية من أجل منع أي تحرك أو امدادات لحزب الله. علي الطاهر هذه التلة هنا تشرف على النبطية، تشرف على أقليم التفاح وجزين، تشرف على النبطية من هذا الاتجاه، وهي مرتفعة 600 متر أكثر من 400 متر النبطية، تشرف على كل هذه المنطقة. في حال تمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول واحتلال هذا المرتفع هنا، فهو يشرف على منطقة النبطية بالنار، وتعتبر مسيطر عليها بالنيران. وإذا حاول التقدم أو اضطر التقدم بهذه المنطقة باتجاه النبطية، يكون يساندها من هذه المنطقة وتعتبر ساقطة عسكريا في حال وصلنا. لذلك نشاهد الاستشراس في القتال في هذه المنطقة
1: عند هذه النقطة، يعني الشقيف وعلي الطاهر لأهداف بعيدة المدى، وبالتالي نحن نتحدث عن عدم الرغبة الإسرائيلية في الانسحاب، بل على العكس تعزيز الوجود على الأرض.
2: صحيح، إذا هذا التقدم الذي يحاول إسرائيل تقدمه منذ عدة أيام باتجاه علي الطاهر، هذا يؤشر أن إسرائيل لا تريد الانسحاب، وتريد قبل المفاوضات التي ستجري بعد عدة أيام احتلال مواقع تمكنها من ابتزاز الدولة اللبنانية بالمفاوضات، لا سيما أن علي الطاهر تلة استراتيجية وهي حاسمة في منطقة النبطية.
1: في المقابل، المقاومة حزب الله يتحدث عن رد فعل كبير في مناطق عديدة، حداثة استمر فيها لفترة طويلة، التقدم هناك يتعثر بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذا الأمر إلى ما يؤشر من حيث القدرة على صد الهجمات الإسرائيلية
2: في منطقة حداثة؟ الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة لا يتقدم بشكل كبير، إنما يمارس ما يعرف بالدفاع الديناميكي، أو يتقدم ثم يتراجع، لكنه يتعرض لمقاومة، لا يركز على هذا المحور. المحور الوسط لا يركز عليه، لأنه محور مليء بالوديان والمرتفعات، وهو في حال احتل حداثة يمكن أن يكون هدفه التالي تبنين، وهي أهم مدينة بعد منت جبال في القطاع الأوسط، وهي بالمناسبة مسقط رأس رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري، ولكنه ما زال بعيدا، وهذا المحور شبه خامد في هذه المنطقة. المحور
1: الأخير ربما موضوع المنطقة الأمنية، التصريح الرسمي الإسرائيلي لا انسحاب من المناطق الأمنية في سوريا، في غزة وفي جنوب لبنان، الحديث عن الخط الأصفر، كيف تقيم الوضع؟

0: هناك.
1: الجيش الإسرائيلي لا يحاول توسيع هذه المنطقة، والمؤشرات كلها أنه لن ينسحب منها، مؤشرات الإعلام والمؤشرات العسكرية، لأنه في منطقة في القطاع الغربي الذي هو أهم محور وسريع باتجاه صور، محور البياضة صور، هو يقاتل في منطقة هنا في منطقة مجد الزون. في مجد الزون تمكن من الوصول إلى أطراف القرية الجنوبية الشرقية، ولكنه يحاول التوجه بهذا الاتجاه، ولكنه يفشل، ويحاول التوجه من البياضة باتجاه بيوت سياد ويفشل. هذا دليل أنه يحاول في منطقة نبطية وفي منطقة مرج الغربية احتلال موطئ قدم في حال عمليات لاحقة.
0: شكرا جزيلا لك العميد المتقاعد خليل الجميل، الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: عبد السلام أشكرك وأشكر ضيفك الكريم، ونحن باقون مع الملف اللبناني لمتابعة أحدث المستجدات الميدانية والسياسية. ينضم إلينا من مدينة النبطية في جنوب لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، وكذلك ينضم إلينا هنا في الاستوديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك مازن للوقوف على التطورات، خصوصا أن القصف لم يتوقف وإن ربما انخفضت حدته في النبطية تحديدا. تفضل.
3: نعم تماما ليلى، دعينا نضع صورة شاملة لكامل واقع الحدود وندخل من بعدها بالتفصيل في موضوع النبطية. عمليا اليوم ليس هنالك من جبهة في جنوب لبنان مشتعلة سوى محور النبطية. المحور الغربي تحديدا عندما يجري الحديث عن موضوع المنصوري، كان هنالك محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة باتجاه بعض المواطنين الذين سعوا للعودة إلى بلدتهم، وبالتالي ما حصل في القطاع الغربي لا يرقى إلى مستوى أي مواجهة عسكرية ما بين مقاتلي حزب الله والقوات الاحتلال الإسرائيلي، كذلك الأمر في القطاع الشرقي. وبالتالي ما يمكن قوله حاليا على مستوى كامل الجبهة بأن هنالك هدوء أن يرتبط بموضوع وقف إطلاق النار، باستثناء ما يحصل في هذا المحور الذي هو محور كفر تبنيت الشقيف وصولا إلى علي الطاهر. هنا يمكن الحديث عن محور قتالي واضح، معالمه واضحة حتى هذه اللحظة، وليس هنالك من التزام بتثبيت وقف إطلاق النار في هذا المحور فقط لا غير على مستوى كامل الجبهة، جبهة جنوب لبنان. الذي يحصل منذ يومين بأن هنالك محاولات إسرائيلية للوصول إلى مرتفعات علي الطاهر، تحديدا خلال الساعات العشرة الماضية ومنذ فجر اليوم بدأت محاولة إسرائيلية إضافية للتقدم. رصدنا قصفا إسرائيليا عنيفا وصل لمرتفعات علي الطاهر، كذلك الأمر لمحيط بلدة كفر تبنيت ومجموعة كبيرة من البلدات سواء كان في النبطية الفوق وغيرها، ضمن إطار استهدافات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. حزب الله خلال ساعات الفجر أطلق نحو 20 صاروخا باتجاه القوات الإسرائيلية المتموضعة في محيط كفر تبنيت، والتي كانت تسعى للتسلل عبر موقع الزفاتي ومنها باتجاه مرتفع علي الطاهر. أعاد الكرة حزب الله عند الساعة 8 من صباح اليوم وأطلق 10 صواريخ، بمعنى أن الصواريخ التي أطلقها وصل عددها إلى 30 صاروخا باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في محاولة لمنعها من الوصول والتقدم باتجاه عتلة ومرتفعات علي الطاهر، اعتبارا من محيط بلدة كفر تبنيت والتي لا تبعد سوى نحو كيلومترين ونصف عن المرتفعات. كذلك الأمر ترافق هذا الأمر مع قصف مدفعي إسرائيلي لرقعة واسعة من جغرافيا هذه المنطقة التي تبدو هنا في الخلفية، بالإضافة إلى تنفيذ غارتين بالمقاتلات الحربية تحديدا في محيط كفر تبنيت، حيث كانت تدور مواجهات ما بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أما على مستوى كامل هذه الجبهة فسنحرك الآن عدسة الكاميرا باتجاه المساحة الجغرافية الفاصلة ما بين مرتفعات علي الطاهر ومنطقة الشقيف وأيضا كفر تبنيت، كي نشاهد حاليا ليلى الوضع مستتب، ليس هنالك من قصف إسرائيلي أو مواجهات، ولكن الذي يحصل كل نحو ساعة أو أكثر تقوم مرابط المدفعية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مرتفعات علي الطاهر التي تسعى للوصول إليها، كونها تتمتع بميزة جغرافية هي تكشف منطقة النبطية من جهة، تكشف أيضا قلعة الشقيف التي كانت قد وصلت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي لم تثبت مواقع فيها، كذلك الأمر فهي تكشف المناطق المواجهة القريبة
2: مازن
3: من أقليم
2: لابد
3: التفاح.
2: من أيضا الوقوف عند أحدث المستجدات السياسية والمواقف

0: فقط بشكل سريع لو سمحت.
1: نعم تماما، كان هنالك موقف لافت لرئيس الجمهورية، كان يتحدث اليوم عن أن وقف إطلاق النار لبنان يرحب به حتى لو جاء من خلال المخرجات إسلام أباد ومن خلال إيران، ولكنه أشار بأن لبنان يفاوض عن نفسه وأن المسار اللبناني مفتوح فيه عبر واشنطن والمفاوضات مع إسرائيل. وكان له كلام أيضا لافت يمكن الإشارة إليه ليلى يرتبط بالسلم الأهلي، قال بأن لا أحد يمكن أن يهدد السلم الأهلي في لبنان وأن هذا السلم مستتب حاليا، ولكن من يهدد به هو من أصبح ضعيفا، وذلك في إشارة ضمنية إلى حزب الله معتبرا بأن التهديد هنا يسعى من خلال ذلك لإخافة بقية الأطراف اللبنانية.
0: أشكرك مازن على هذه التفاصيل. من أصبح ضعيفا قد تكون هذه وجهة نظر، ولكن هل إلياس كرام هل ينظر الجانب الإسرائيلي إلى حزب الله كأنه ضعيف الآن؟ في هذه المرحلة
2: هو يعتقد بأنه سدد ضربات موجعة لحزب الله، وأن حزب الله لم يعد كما كان قبل السابع من أكتوبر، وأن إسرائيل تحاول أن تفرض معادلة ردع جديدة أمام الحزب. لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل تمكنت حقيقة من القضاء على القدرات العسكرية التابعة لحزب الله بالكامل، وهذا باعتراف الجيش الإسرائيلي في مناقشات داخلية، لا سيما بعد التهديدات التي واجهها الجيش الإسرائيلي سيما بمسألة المسيرات الانقضاضية التي فاجأت الجميع وفاجأت الإسرائيليين أيضا على الحدود في البلدات الإسرائيلية.
0: هل هناك أي مؤشر على الأرض يدل على أن هناك تحرك إسرائيلي باتجاه فعلا تنفيذ ما يريده الجانب اللبناني أو الجانب الأمريكي على الأقل ظاهريا؟
2: انسحابا من جنوب لبنان لا يوجد. ربما هنالك بعض الحديث الآن عن تقليل أو تقليص حجم القوات، ولكن هذا لا يعني بالضرورة انسحاب كامل، وهو ليس أيضا أمرا مؤكدا، لأن هذا هي تندرج في إطار الأسرار العسكرية مسألة حجم القوات الموجودة. لكن هنالك تلميحات إلى ذلك بأن هنالك تقليص لعدد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وتوجيه بعض الوحدات والألوية للتدريبات العسكرية من جديد. هنالك شهود من جانب ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي يقولون بأنهم لا يتلقون تعليمات بالعمليات العسكرية الهجومية على وجه الخصوص، وأن أي عملية هجومية للجيش الإسرائيلي يجب العودة بها إلى القائد الأعلى للقوات العسكرية في شمال إسرائيل، أي بمعنى قائد القيادة الشمالية. وكانت هنالك إشارة في القناة 14 الإسرائيلية المحسوبة على اليمين الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية ضغطت في اليوم الأخير مرتين على الجيش الإسرائيلي بأن لا ينفذ عمليات عسكرية في إطار وجوده في جنوب لبنان. إذن هنالك تأثير أمريكي، ولكن المبدأ العام في إسرائيل أنه لا انسحاب من جنوب لبنان في إطار هذه الضغوط وبقاء القوات الإسرائيلية في مكان وجودها.
0: أشكرك إلياس، شكرا جزيلا. إذن تغير شكل جنوب لبنان خلال الفترة الماضية، فبين عمليات التدمير الممنهج التي ينفذها الجيش الإسرائيلي وتحذيرات الإخلاء لعشرات القرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، يبقى السؤال عما إذا كان ما تفعله إسرائيل هناك تكتيكا عسكريا مرتبطا بالوضع الحالي أم خطة استراتيجية لتغيير أعمق في لبنان. صهيب العصا يفكك المشهد في جنوب لبنان.
3: لم يعد جنوب لبنان كما كان. ما جرى هنا لم يقتصر على تدمير بيوت أو احتلال مواقع محددة، بل طال شكل المكان نفسه. قرى تبدلت ملامحها، وأراض تغيرت وظيفتها، وحدود لم تعد مجرد خط يفصل بين دولتين. منذ بدء الحرب تعاملت إسرائيل مع جنوب لبنان لا باعتباره جبهة عسكرية فقط، بل باعتباره مساحة تريد إعادة تشكيلها. ليس المهم فقط أين تقع الحدود، بل من يعيش قربها وكيف يعيش وما الذي سيبقى منها لاحقا. أبقت إسرائيل على وجودها في 5 مواقع بعد وقف إطلاق النار، موزعة على مرتفعات ومناطق تشرف على أجزاء واسعة من الجنوب، بينها مواقع قرب تلال استراتيجية ومناطق مطلة على بلدات حدودية ومسارات حركة رئيسية. بالنسبة لإسرائيل تبدو هذه المواقع جزءا من متطلبات المراقبة والأمن، لكن بالنسبة للبنانيين حملت معنى آخر أيضا، فالنقاط الخمس بدت لكثيرين أكثر من مجرد مواقع عسكرية محدودة المساحة، بدت إشارة إلى أن إسرائيل لا تبدو راغبة بالعودة إلى شكل الجنوب كما كان قبل الحرب. لكن التحول لم يتوقف عند هذه النقاط، فما تغير لاحقا كان أكبر بكثير من مواقع محددة أو تلال مرتفعة. قبل الحرب كانت القرى الحدودية مثل عيت الشعب وكفر كلا والعديس وميس الجبل ومارون الراس جزءا من حياة جنوبية متصلة بالأرض، بيوت ومدارس وحقول وطرقات وحركة يومية صنعت على مدى عقود هوية هذه المنطقة. أما اليوم فالمشهد مختلف تماما، دمار واسع وقرى تغيرت ملامحها ومناطق فقدت جزءا من شكلها السابق. لم يقتصر الأمر على القرى الحدودية وحدها، مدينة صور التي بقيت مركزا رئيسيا لاستقبال النازحين خلال الحرب تعرضت لسلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أحياء ومباني ومنشآت داخل المدينة ومحيطها. ومع أن صور لم تكن جزءا من الشريط الحدودي المباشر، فإن استهدافها حمل رسالة بأن تأثير الحرب يتجاوز خط المواجهة نفسه ليطال العمق الجنوبي أيضا. هكذا تحولت المدينة التي كانت تشكل ملاذا للنازحين ومركزا للحياة والخدمات في الجنوب إلى جزء من مشهد الحرب، بما رفقه من نزوح إضافي واضطراب في الحركة الاقتصادية والاجتماعية. السؤال هنا ليس ماذا دمر فقط، بل ماذا تغير؟ أحد أبرز التحولات كان التغيير الديموغرافي. خلال الحرب تجاوز عدد النازحين في لبنان 1,000,000 شخص، في حين شملت أوامر الإخلاء أكثر من 100 قرية وبلدة معظمها في الجنوب. لكن اللافت لم يكن عدد القرى فقط، بل شكل أوامر الإخلاء نفسها. عند وضعها على الخريطة تبدو وكأنها ترسم حزاما واسعا يمتد بمحاذاة الحدود ويتوسع في بعض المناطق نحو الداخل. أوامر ازدادت مع الوقت، وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي مزيدا من تحذيرات الإخلاء في قرى جديدة. مع طول أمد الحرب لم يعد السؤال متعلقا بخروج السكان فقط، بل بقدرتهم على العودة. فكلما طال الغياب وتضررت البيوت والمدارس والخدمات والزراعة، أصبحت العودة أكثر تعقيدة. هكذا لا يتغير توزيع السكان فقط، بل تتغير علاقة الناس بالمكان نفسه. في قلب هذا التحول بدأ يظهر ما بات يعرف بالخط الأصفر الإسرائيلي داخل جنوب لبنان، خط رسمته إسرائيل عبر عمليات تجريف واسعة وإزالة للأشجار وفتح مساحات مكشوفة بمحاذاة الحدود. بالنسبة للبنانيين لا يتعلق الأمر بخط جديد فقط، بل بتغيير فعلي في شكل الأرض ووظيفتها. الخطوط في الحروب لا ترسم دائما على الخرائط أولا، أحيانا ترسم على الأرض بداية ثم تتحول واقعا على أوراق الخرائط. ثم كان التحول البيئي. جنوب لبنان ليس مساحة حدودية فقط، إنه مساحة زراعية أيضا. خلال الحرب استخدمت إسرائيل أسلحة أثارت انتقادات واسعة، بينها قذائف الفسفور الأبيض في مناطق زراعية وحرجية لا يتوقف أثر هذه الأسلحة عند لحظة القصف فقط. الحرائق الواسعة وتضرر الغطاء النباتي وإصابة مساحات من الأراضي قد تترك آثارا تمتد لسنوات. هنا لا يعود السؤال فقط متى تنتهي الحرب، بل ماذا سيبقى من الأرض بعدها. ثم يأتي التحول الإنساني. القرى لا تقاس بعدد البيوت فقط، بل بعلاقات الناس بها، والمدرسة والحقل والطريق والذاكرة اليومية. حين يغيب الناس لفترة طويلة وتكسر دورة الحياة المعتادة، لا يتغير المكان وحده، بل يتغير الإنسان أيضا. هنا تكمن الفكرة الأساسية. إسرائيل لا تحتاج دائما إلى احتلال واسع كي تغير شكل الجنوب. أحيانا يكفي أن يتغير من يسكن المكان وكيف تستخدم الأرض وما الذي يبقى صالحا للحياة. وبين النقاط الخمس وأوامر الإخلاء والخط الأصفر والنزوح والأرض المتضررة والقرى التي تبدلت ملامحها، يبدو السؤال أكبر من مجرد انسحاب من مواقع عسكرية. هل يعود جنوب لبنان كما كان؟ أم أن ما يجري اليوم محاولة لصناعة جنوب مختلف لا تتغير فيه الحدود فقط بل شكل الحياة نفسها؟
0: نجدد التحية مشاهدينا الكرام ونبدأ معكم ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان. البداية كالعادة بالمستجدات، وصف الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد لأسباب كثيرة منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي، وحذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنهم إذا لم يحسنوا التصرف فإنه سيعاود قصفهم بالقنابل مرة أخرى. من جانبها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله أنه بناء على التفاهم بين الجانبين فإنه سيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. أما الحكومة السويسرية فأعلنت بدورها أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد الجمعة المقبل بمشاركة من ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وذكر التلفزيون الإيراني أن 3 ناقلات نفط إيرانية بسعة 5 ملايين برميل في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية، بينما لا تزال السفن الأخرى العالقة تنتظر الإذن بالعبور من الحرس الثوري. الخارجية الإيرانية قالت إن عرقجي بحث في اتصال مع نظيره الروسي لافروف مذكرة التفاهم مع واشنطن، مضيفة أنه أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن التفاوض تقوم به الدولة وما من أحد يأخذ مكانها، وأن أي تسوية ستتم من خلال لبنان لا على حسابه، مضيفا أنه مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعد لبنان ومن ضمنها إيران. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في الجنوب. وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء نبطية. ونناقش المستجدات مع مراسلينا، ينضم إلينا من المركز الإعلامي للقمة في إيفيان في فرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسلنا عمر هواش، وهنا في الاستوديو ينضم إلينا إلياس كرام مراسل الجزيرة في فلسطين. إذن أبدأ معك فادي، والجديد والذي يمكن أن نتوقعه بعد ما تم التصريح فيه في إيفيان بشأن مذكرة التفاهم تحديدا.
4: نعم ليلى، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف مذكرة التفاهم بأنها اتفاق قوي، وإن قال هذا ليس باتفاق نهائي، وذلك على هامش لقائه الثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا في قمة مجموعة 7 في أفيان، وقال هذه مذكرة تفاهم ليست اتفاقا نهائيا، وبالتالي يمكن أن أعود أدراجي وأنسحب منها إذا لم تحسن إيران التصرف وفق تعبيره، وعندها سوف تعود القضية على السقوط على رؤوس الإيرانيين كما قال وكما حذر الجانب الإيراني. وهذه مقاربة من الرئيس الأمريكي للتخفيف من المشككين والمنتقدين في الولايات المتحدة لنص هذا الاتفاق، وهو قال إنه اتفاق قوي لكن لا أحد يعلم ماذا فيه لأنه لم ينشر بعد، وهذه نقطة أساسية تحدث عنها الرئيس الأمريكي، لكنه أكد أن مذكرة التفاهم تضمن بشكل مطلق ونهائي أن إيران لن تحصل أو تستحوذ أو تمتلك على سلاح نووي، وهذه مسألة أساسية. وقال ماذا كان سيحصل لو لم نتوصل إلى هذه المذكرة؟ كان مضيق هرمز سوف يستمر في الإغلاق، ولكان الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة من الكساد. في شك بإطار آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز في الوقت الراهن مفتوح جزئيا، وسوف يفتح بالكامل يوم الجمعة من أجل حركة عبور السفن والطاقة. هو أشار أن أفضل معيار لتقييم هذه المذكرة ردود الفعل الآتية سواء من سوق الطاقة أو من سوق الأسهم، حيث أشار إلى أن النفط يواصل الهبوط بينما الأسهم تواصل

0: الارتفاع. وفي إطار التسريبات المرتبطة بالمذكرة ومحاولة الرئيس ترامب وإدارته تطويق تداعياتها حتى هذه اللحظة، لا سيما في ظل الانتقادات لها، نفى بشكل قاطع أن تكون المذكرة تتضمن وعودا بإنشاء صندوق لإعادة تأهيل والاستثمار في إيران بقيمة 300 مليار دولار. قال الولايات المتحدة لم عمليا تتعهد بهذا الأمر، ولم تطلب من حلفائها في منطقة الخليج بتوفير استثمارات داخل إيران. إن هذا الأمر يعود لهذه الدول، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن دول الخليج سوف تنتظر لترى تغييرا في سلوك إيران قبل الذهاب إلى الاستثمار. في مسألة نشر المذكرة، وهي باتت مطلبا ملحا في وسائل الإعلام الأمريكية وعدد كبير من السياسيين الأمريكيين لا سيما في الحزب الجمهوري، ليلى، أوضح نائب الرئيس الأمريكي إلى أن الوسيط الباكستاني هو الذي طلب التمهل في نشر نص المذكرة إلى حين التوقيع عليها رسميا يوم الجمعة، وأضاف إن الولايات المتحدة تحاول حث أو الحصول عمليا على إطار من أجل نشر المذكرة قبل يوم الجمعة لكي يتمكن الشعب الأمريكي من الاطلاع عليها. أيضا نائب الرئيس أكد أنه سوف يحضر شخصيا التوقيع على مذكرة التفاهم يوم الجمعة، وأضاف إلى أن حضوره إلى سويسرا أيضا هو من أجل المشاركة في مفاوضات على غرار مفاوضات باكستان للوقوف عند مدى جدية إيران ونيتها في التوصل إلى اتفاق. على الجانب السويسري القريب من هنا ليلى، أشارت الخارجية السويسرية إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة اللوجستية لاستقبال الوفود الرفيعة من الولايات المتحدة، إيران، ولكن أيضا من قبل قطر وباكستان في منتجع بيرغنشتاك الجبلي في الوسط الشرقي لسويسرا، حيث أشارت إلى أن المجال الجوي سوف يكون مغلقا لتأمين المكان، فضلا عن نشر نحو 2000 جندي من الجيش والذي صرحت به الحكومة الفيدرالية في سويسرا. ليلى،
1: شكرا جزيلا فادي. يعني كان لافت أيضا ما قاله جي دي فانس من أن بعض التسريبات ربما بإشارة إلى ما نقلته وكالة بلومبرغ مغلوطة وفيها معلومات غير دقيقة، وهو الأمر الذي كانت وكالة تسنيم أيضا أشارت إليه. وهذا لافت عمر، هل من تعليقات؟ إذن اتضحت الصورة الآن، هو طلب من الوسيط الباكستاني بعدم نشر المذكرة.
2: نعم، بالفعل المذكرة، يقول الجميع هنا في طهران على رأسهم الخارجية وحتى بيان مجلس الأمن القومي الإيراني فجر يوم الاثنين عندما تم الإعلان عن الوصول إلى مذكرة التفاهم، قال الجميع إن نص المذكرة سوف يتم نشره رسميا يوم الجمعة، وتحديدا بعد التوقيع على المذكرة في سويسرا. وقد يعود ذلك إلى الحد من أي اعتراضات لا سيما هنا داخل إيران. هناك أصوات رفعت خلال الأيام الماضية ولا تزال بشأن بعض ما تم تسريبه بشأن مذكرة التفاهم. لذلك يبدو أن الإيرانيين كما الأمريكيين أيضا قرروا أن يكون ذلك يوم الجمعة، بالتوافق أيضا مع باكستان الدولة الوسيط الأساسي، إلى إضافة إلى الدور القطري الذي لعب دورا فاعلا في هذه المذكرة. ما ذكرته تسنيم، قالت إن ما نقلته بلومبرغ هو منقوص وغير مكتمل وغير دقيق، وأشارت تحديدا إلى البند الأول والبند الخاص في مضيق هرمز. قالت الوكالة إن هذين البندين وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ إنه كان هناك أمور غير دقيقة نشرتها الوكالة. عندما نتحدث ليلى عن البند الأول، يقصد فيه بند إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما لبنان. طهران تصر على هذه العبارة، عبارة لبنان، تقول طهران إنها منصوص عليها بشكل واضح وصريح لا لبس فيه في المذكرة. إضافة إلى أن مضيق هرمز هناك عبارات إيران كانت مهتمة بها خلال الفترة الماضية، لا سيما عندما تتحدث عن أن مستقبل المضيق لن يكون كما كان عليه الوضع قبل الحرب، وتشدد دائما طهران على أنه سيكون هناك ترتيبات معينة مع سلطنة عمان وبالتنسيق مع دول المنطقة لأجل تنظيم حركة الملاحة والمرور في المضيق. وكان أكثر من مسؤول إيراني لا سيما في الخارجية قالوا إن إيران سوف تحصل على ما وصف هنا بأنه تكلفة الخدمات التي ستقدمها إيران للسفن التي تعبر، خدمات ملاحة بحرية، خدمات بيئية جراء تسرب مواد سامة ربما عندما تعبر.

0: جميع الاتفاقات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين طيلة السنوات الماضية. الآن الإيرانيون يستعدون لأجل التوقيع يوم الجمعة. هناك نظرة إيجابية إلى ما جرى خلال الفترة الماضية، لا سيما بشأن الحصار البحري. اليوم ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 3 ناقلات نفط قد خرجت من المياه الخليجية، عبرت مضيق هرمز حاملة النفط متجهة إلى الدول التي تشتري النفط من إيران، وهذا أمر مهم اقتصاديا بالنسبة للإيرانيين. وكنا قد رصدنا اليوم تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قالباف، قال إن المرحلة المقبلة لابد وأن تكون مرحلة البناء، تأهيل البلاد اقتصاديا، دعم المواطنين، وأن إيران أثبتت قدراتها العسكرية في الفترة الماضية، والفترة المقبلة هي فترة اقتصادية بالدرجة الأولى. وهذه هكذا تنظر طهران إلى الاتفاق على أنه اتفاق سياسي بالدرجة الأولى. لكن على الرغم من التفاؤل حيال رفع الحصار، هناك نظرة تشاؤم حيال ما يجري في لبنان. كما ذكرنا، لبنان هو بند صريح في المذكرة. طهران لا تزال ترى كيف أن إسرائيل لا تزال تنفذ عمليات عسكرية في المناطق الجنوبية اللبنانية، وانسحاب الجيش اللبناني، إيقاف الحرب في لبنان هو شرط إيراني مذكور بشكل واضح في مذكرة التفاهم. وكان الإيرانيون اتصلوا بنظرائهم في لبنان، الرئيس عون اللبناني تلقى اتصال من وزير الخارجية، كذلك رئيس مجلس النواب تلقى اتصال من وزير الخارجية ورئيس البرلمان الإيراني. هناك تأكيد واضح إيراني على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، حتى أن مقر خاتم الأنبياء في وقت متأخر من ليلة أمس قال إن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في لبنان، أي انتهكت مذكرة التفاهم لمدة 85 مرة. وبالتالي هدد أنه في حال استمرت الأعمال العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان فإن على إسرائيل أن تتلقى ردا إيرانيا قاسيا، وفق تعبير مقر خاتم الأنبياء العسكري. وهذا التصريح لم يصدر عن مسؤول، لم يصدر عن مؤسسة فرعية، إنما مؤسسة خاتم الأنبياء التي هي تنسق العمليات العسكرية بين الجيش والحرس الثوري. لذلك يمكن القول بالمجمل ليلى إن إيران تتحضر للتوقيع يوم الجمعة. هناك تفاؤل فيما يخص الحصار البحري، لكن هناك حذر فيما يحدث في لبنان،
1: خصوصا مع لهجة التهديد هذا مقر خاتم الأنبياء. على العموم نتابع المشهد. شكرا جزيلا عمر على هذه التفاصيل. لا شك إلياس أن إسرائيل تراقب عن كثب. طبعا لا نعرف محتوى مذكرة التفاهم بشكل مفصل حتى الآن، ولكن مما رشح فيما يخص بموضوع لبنان خصوصا، إلى أي درجة تأخذ إسرائيل هذه التهديدات الإيرانية بمحمل الجد؟
2: هو ليس فقط في المسألة اللبنانية ليلى، بل في كل مذكرة التفاهم هي توصف بأنه اتفاق مروع وكارثي وسوداوي ربما على إسرائيل، وهو يعبر ربما عن هزيمة في هذه الحرب. حتى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذهبت إلى حد القول نقلا عن مصدر مسؤول في إسرائيل قوله: لو كنا نعرف أن هذه هي النتيجة التي ستنتهي إليها الحرب كان أجدر ألا نخوضها حتى منذ البداية، لأن وضع إسرائيل أصبح الآن أسوأ مما كان في عهد الاتفاق الذي وقع في عهد باراك أوباما، وأسوأ مما كان عليه قبل هذه الحرب التي اندلعت في شباط فبراير الماضي، على اعتبار أن إسرائيل رفعت السقف ووضعت عدة شروط وأهداف لهذه الحرب وكلها
1: لم يتحقق. ثمن هذا الخطأ في التقدير
2: سياسيا على الصعيد الداخلي هو نتنياهو الملام على الأقل من جانب المعارضة، لكن الواضح ليلى بأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف حربها في مسألة إسقاط النظام. هذا الأمر لم يتحقق، ليس فقط لم يتحقق، بل أن مجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفاوض النظام الإيراني وترامب يعلن قبل أيام أنه مستعد حتى للقاء مشتبه خامنئي، هذا يعطي هذا النظام شرعية، وهذا سيء بالنسبة لإسرائيل. في موضوع النووي حتى الآن لا نعرف كيف ستنتهي الأمور، والتقديرات في إسرائيل تقول بأن المرشد الأعلى لإيران مشتبه خامنئي ليس معنيا حتى بالتوصل إلى اتفاق نهائي، وأن كل ما يعنيه هو مسألة الأصول المجمدة تحريرها وفتح مضيق هرمز ليس أكثر من ذلك. في موضوع الصواريخ البالستية يبدو أن هذا الأمر يقلق إسرائيل أيضا، وهو خارج الاتفاق كليا، بل أنه على العكس من ذلك، هنالك تقارير تشير إلى أن إيران نجحت في ترميم قدراتها الصاروخية.

0: بل وهددت بها قبل أيام عندما ضربت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت. إيران نفذت تهديدها وردت على إسرائيل وكانت هي التي استبقت في ذلك.
1: وربما هذا يعطي تهديد مقر خاتم الأنبياء الجديد أيضا بعدا آخر
0: بطبيعة الحال. وهو هو هو الآن إسرائيل ترى بأن قوة ردعها أمام إيران قد تآكلت، بل على العكس أن إيران هي قادرة الآن أن تكون ندا وأن تهدد إسرائيل في ضربها بالصواريخ إذا ما لم تلتزم بما ينص عليه التفاهم على الأقل على مسألة الساحة اللبنانية. لذلك إسرائيل سوف تحاول في الأيام المقبلة أن تفصل بين الساحات. التوبيخ الذي وجهه بالأمس ترامب لنتنياهو فيما يتعلق عن عدم رضاه بما تقوم به إسرائيل في لبنان، هو عمليا بهذا التوبيخ هو ربط بين الساحات، لأنه رأى عمليا أن ما يفعله نتنياهو في لبنان قد يؤثر سلبا على الساحة الإيرانية. في إسرائيل يقولون أن أفضل طريق وأقصر طريق من أجل الفصل بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية هو أن تمضي الحكومة الإسرائيلية بالتوصل سريعا إلى اتفاق سياسي مع الدولة اللبنانية. لذلك الاجتماع في 22 من الشهر الجاري بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية سيكون له أثر كبير كما يبدو، وسيكون مؤثرا وهاما في حسم هذه المسألة. لكن حتى الآن إسرائيل ماضية في القول بأنها لن تنسحب من جنوب لبنان، وأن بقائها في جنوب لبنان مشروط أيضا بمسألة تجريد حزب الله من سلاحه.
1: شكرا جزيلا إلياس. إذن مع تأكيد أمريكي إيراني مشترك لتفعيل إجراءات رفع الحصار البحري وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها بين الجانبين، إضافة إلى التحدي السياسي المتعلق بكيفية ترجمة مذكرة التفاهم بشكل سلس ومتبادل. هناك أسئلة تقنية عن كيفية فتح المضيق أمام الملاحة من جديد. نتابع هذا التقرير.
2: عادت الآمال إلى الأسواق بعيد إعلان التهدئة. ترامب يعلن ميلاد مذكرة تفاهم قد تنهي الحرب وتفتح هرمز أمام السفن التي ملت من الانتظار. يتطلع العالم إلى يوم الجمعة وجنيف آملاً أن تنهي جرة القلم المرتقبة إغلاق المضيق، لكن حسابات البحر تحتاج تفاصيل وتقنيات كثيرة. عند مدخل المضيق ترابط نحو 600 سفينة منتظرة إشارة عبور قد تتأخر، في مضيق كانت تعبره 130 سفينة قبل الحرب كل يوم. فكيف سيعود نبض الحياة إلى شريان الطاقة العالمي؟ لن يكون الفتح فوريا، فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير. ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما. فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام. نظام التفويج التدريجي، وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة. وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة. ممرات العبور الضيقة، ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا، مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها. غرف التنسيق المشتركة، سيعاد تنشيط مراكز مراقبة حركة السفن لضبط الاتصالات البحرية وتنظيم الدخول والخروج من الخليج العربي دون أي تداخل. لكن فتح المضيق ليس أمرا لوجستيا فحسب، فثم محاذير سياسية حاضرة. فهل ستستعين إيران بأياد دولية لتسهيل العملية؟ على الطاولة الآن حديث عن المهمة البريطانية متعددة الجنسيات، فقد تمثل العمود الفقري للمساهمة الدولية، فهي توظف كاسحات ألغام متطورة وسفن مسح هيدوغرافي لقاع البحر مع روبوتات وغواصات مسيرة ذاتية القيادة قادرة على رصد الأجسام المتفجرة في الأعماق المعتمة للمضيق. الإسناد اللوجستي والتنظيمي الدولي. فقد تساهم المنظمة البحرية الدولية والهيئات الملاحية الكبرى في وضع بروتوكولات العبور الآمن وتقديم الاستشارات التقنية لإيران حول آليات التطهير وتوفير الضمانات الفنية المطلوبة من شركات التأمين البحرية، وذلك لخفض رسوم المخاطر وتشجيع السفن على العودة تدريجيا للممر المائي. وهكذا قد يتفق الساسة على المبادئ النظرية، لكن الإكراهات اللوجستية في أعماق البحار قد تعيد ترتيب الأولويات.
1: ونناقش ما وصلت إليه الأمور بشأن مذكرة التفاهم مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، وكذلك نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا بكم جميعا. فقط حتى نضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين ما روته بلومبرغ وانتقادات تسنيم، اتضح الآن أن هناك طلب باكستاني من الجانب الأمريكي بعدم نشر المذكرة، وذلك قبل التوقيع يوم الجمعة، وإن كانت هناك محاولات من الجانب الأمريكي لنشرها قبل ذلك التاريخ. وهنا أتوجه إليك سيد بول ديفيس. الحديث ما نعرفه حتى الآن هو تصريحات لنائب الرئيس جي دي فانس يتحدث عن بعض المزايا التي سيحصل عليها الجانب الإيراني والعودة إلى الاقتصاد العالمي، ولكن قبل أن نتحدث عن المزايا التي سيحصل عليها الجانب الإيراني، ماذا ستحصل واشنطن؟ أين الإنجاز برأيك الذي يمكن أن نتوقعه؟

0: Thank you for having me and greetings to your guests
1: شكرا
0: and
1: على
0: audience.
1: هذه الاستضافة. تحياتي للضيفين الكريمين وللمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن الإنجاز الأهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو أنها تمكنت من التأكد من أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لا الآن ولا في المستقبل. هذا هو الهدف الأساسي الذي كان وراء النزاع، ونتحدث بكل تأكيد عن أحد أهم المنجزات. بالإضافة إلى ذلك، تأكدت الولايات المتحدة الأمريكية من أن مضيق هرمز فتح، وهذه نقطة إيجابية. هناك بعض الأوجه السلبية. المشكلة بالنسبة إلينا هي أننا لا نعرف بالضبط ما هي بنود هذا الاتفاق. كما تفضلت، لم تنشر بشكل رسمي بعد، وهذا إطار لمناقشات مستقبلية. إذن هي مذكرة تفاهم بانتظار الاتفاق النهائي إذا ما تم التوصل إليه. قال رئيس الولايات المتحدة أن إيران إذا ما لم تمتثل لما تعهدت به سوف نعود إلى الحرب. هذا هو المكان الذي وصلنا إليه. ما من أحد يعرف بالضبط ما ورد في مذكرة التفاهم. نائب الرئيس فانس تحدث عن بعض الأوجه التي ترتبط بالمسألة النووية على وجه التحديد، ولكن في انتظار نص مذكرة التفاهم وفي انتظار التنفيذ، قبل ذلك لا نعرف المدى الذي سوف نذهب باتجاهه أو المكان الذي وصلنا إليه.
2: نجار مرتضوي، واضح أن الطرف الأمريكي يشعر بأنه حقق إنجاز في هذا الملف تحديدا، الملف النووي، ولكن السؤال حتى نعرف بالضبط ما تم الاتفاق عليه، ما هو الشكل التنازل الذي يمكن لطهران أن تقدمه وتسوقه أيضا للداخل الإيراني بعد كل ما مرت به البلاد خلال هذه الحرب؟
3: بالواقع إن كلا الطرفين يحاولان أن يأخذا بعين الاعتبار الأوجه السياسية الداخلية والتسويق لهذه المذكرة كانتصار مطلق. وهناك أوجه صحيحة يتم التشديد عليها في مذكرة التفاهم وكيف يستفيد كل طرف. رأينا أن المعارضة في إيران أو بعض المتشددين غير المشاركين في أعلى سلم صناعة القرار كانوا يقولون أن إيران قدمت تنازلات كثيرة، ولكن وزارة الخارجية قالت إن الاتفاق لا يكون مثاليا في كل الحالات، وهذا الاتفاق هو اتفاق أفضل الممكن. وأنا قرأت نفس المسودة التي نشرتها بلومبرغ، والمسودة النهائية تغيرت مع التعديلات التي طرأت في الملف اللبناني إلى آخره. في نهاية المطاف كما يقال، الشيطان يكمن في التفاصيل. نحن نعرف الهيكلية التي تضع حدا نهائيا للحرب بما في ذلك لبنان، والمساعدات أو الإنعاش الاقتصادي لإيران وفك الأصول والمباحثات النووية، وفي الوقت نفسه تفتح إيران المضيق وترفع الولايات المتحدة الحصار. ولكن كيف؟ إيران تتحدث عن فترة 30 يوما، وفي الوقت نفسه تود فكا لبعض الأموال المجمدة، تود أن ترى الأموال لأنها لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. لقد حصل ذلك أبان إدارة بايدن، كان هناك أموال 6 مليارات من الدولارات الأمريكية كان على إيران أن تحصل عليها بتحويلة من دولة قطر، ولكن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك، وبالتالي هناك انعدام للثقة. والعملية تبدأ بعد مذكرة التفاهم، بعد التوقيع عليها تبدأ المفاوضات الشائكة بخصوص الملفات المختلفة، الملف النووي ولبنان. من غير الواضح ما إذا كان بنيامين نتنياهو سوف يمتثل لما تطلب الولايات المتحدة الأمريكية منه أن يفعله، وتحاول الولايات المتحدة أن تضغط، ولكن يبدو أن كلا الطرفين بمساعدة الميسرين يحاولان أن يصلا إلى التوقيع يوم الجمعة.
2: دكتور سليم زخور، يعني يوم الجمعة كما قالت نجار مرتضوي هي ربما البداية فقط لملف يعني ستستمر تعقيداته وتداعياته، ولكن دعنا نتكلم عن يوم الجمعة الآن. يوم الجمعة يعني كيف ترى فرص فعلا أن يحقق الهدوء الذي يروي

0: تلومه تروم الأطراف المختلفة، خصوصا مع موقف نتنياهو الذي يحيط به كثير من الغموض والتساؤل، وأيضا مع النظر للضمان، الضمان ومع وجود مثلا الجانب الباكستاني والقطري تحديدا في التوقيع. هل لها رمزية خاصة؟ هل نقرأ في ثناياها ما يغير المعادلة هذه المرة؟
1: يعني يوم الجمعة هو يوم مهم في تاريخ هذا الصراع. صحيح أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا ينهي الصراع، هو مذكرة تفاهم تضع إطار من أجل الذهاب للتفاوض، يعني في الحد الأقصى كما هو ظاهر هو لإدارة الصراع، مع الأمل ومع بناء الثقة انطلاقا مع بدء التنفيذ كما تفضلت نجار منذ قليل، لأن ستكون خطوة بخطوة، هذا جزء من بناء الثقة. المواقف المعلنة من بدءا من يوم الجمعة، كيفية التعامل في الخطاب السياسي من الطرفين، يجب مراقبة هذا الخطاب لأنه هذا جزء من بناء الثقة. في حال تم بناء ما يكفي من الثقة منذ يوم الجمعة خلال التوقيع وما بعده ومن خلال آليات التنفيذ، يمكن القول أن هناك إمكانية كبيرة في التوصل لاتفاق نهائي. ولكن يوم الجمعة بحد ذاته هو يوم مهم، لأنه وهذا نحن نتحدث أقل من 48 ساعة، يعني يوم الجمعة أصبح قريبا،
0: نعم،
1: وهذا هو يوم الإعلان ويوم الإشهار. يعني الإعلان والإشهار عادة في العقود القانونية يعطي الشرعية. الآن هناك تسريبات، يوم الجمعة هي لحظة الحقيقة، بمعنى أن هذا النص سيتم إعلان النص وسنعرف بالضبط ما حدود الاتفاق. هذا لا يعني أن حدود الاتفاق فقط في النص، قد يكون هناك ما هو سري، ما هو غير معلن، ما هو إن كان بين الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني أو على مستوى أطراف أخرى ساهمت وساعدت في الدفع باتجاه هذا الاتفاق. ولكن يوم الجمعة هو يوم كبير، إذا كان هناك مصافحة بين نائب الرئيس الأمريكي ورئيس البرلمان الإيراني، هذا يعني أنه على المستوى الشكلي هناك تطور كبير، وهذا يعكس قرب في العلاقة رغم أن المفاوضات كانت غير مباشرة، ولكن يعكس أن المستقبل من الممكن أن تكون مفاوضات أسهل. ورغم أنني لا أرجح المصافحة لأن ما زال هناك الكثير من التوترات، ولكن من الممكن أن تفاجأ.
0: اللافت يعني أنك تقول وتشير إلى هذا الموضوع، السيد بول ديفيس، يعني خلال الفترة الماضية تابعنا تصريحات من الجانبين يعني تزداد حدتها تارة ثم تنخفض، والآن لنفكر بالتحدي، تحدي يوم الجمعة، ما الذي يمكن أن القول أن الجانب الأمريكي خرج به بعد هذه الأشهر من الحرب لكي يقترب من فهم من يقابله في هذه المفاوضات أكثر؟ ما الذي يمكن أن يتجنبه من أجل إنقاذ الاتفاق يوم الجمعة؟
2: مجددا يمكننا أن نعود إلى حقيقة أننا لا نعرف التفاصيل فيما عدا التسريبات في بلومبرغ، في وول ستريت جورنال، وبعض النسخ التي قرأناها تصدر من إيران. نحن لا نعرف ماهية النص، وبالتالي أن نتناقش بالضبط بهذه الأمور هذا من الصعوبة بما كان أن نفعله.
0: لا أنا لا، إذا سمحت لي سيد بول ديفيس، أنا لا أسألك عن، لأن كما قلت هو لا نعرف أبدا التفاصيل حتى الآن، ولكن نستطيع أن نبني على الطريقة التي كان يتم التعامل بها مع أي مشروع اتفاق في السابق، سواء من حيث التصريحات، الطريقة التي يتم بها الإعلان عن الاتفاق. ما نعرفه حتى الآن من مكان التوقيع، من سيحضر التوقيع، أيضا الوسطاء الموجودين، هل لهذا رمزية خاصة؟
2: حقيقة أن جي دي فانس سوف يحضر حفل التوقيع، هذا فيه رمزية، نعم، حيث أنه يمثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف نرى المفاوضين الآخرين أيضا الذين يتعاملون مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رمزي، نعم، وهذا جيد، ولكن مجددا يجب أن أكرر، نحن لا نعرف ما هو الاتفاق النهائي، كيف سيكون هذا الاتفاق. هل سوف توقع إيران وتقول إنها تتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب، عن هذا المخزون؟ هذه مفاوضات سوف تجري في 60 يوما. هل سوف تتوقف إيران عن دعم الوكلاء الإرهابيين؟ والسؤال الكبير، وهي مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين إسرائيل وإيران ولبنان، هذه الجبهة، جبهة لبنان، إيران تصر أن يكون لبنان جزءا من المفاوضات النهائية، ولبنان لم يشارك في هذا المسار، إسرائيل أيضا لم تشارك في هذا المسار التفاوضي. وبالتالي هنا نتحدث عن عقبة أساسية يمكن أن تطرأ، يجب أن نراقب هذا الموضوع، ما الذي سوف يحصل بهذا الصدد؟ يحدون الأمل جميعا بأن هذه العملية سوف تؤدي إلى نهاية النزاع وإلى إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن تركز البلدان المختلفة على البناء والإعمار بعد مبادرة السلام هذه. معظم الناس لا يرون ذلك ولا يثقون بإيران، وأعتقد أن تصريحات الرئيس تشير إلى أن بعض الناس تحدثوا إليه بخصوص مشكلة الثقة هذه، ومن الأهمية في مكان أن نفهم.
0: واسمح لي سيد بول ديفيس فقط أن أشير إلى أن موضوع الثقة هذا يمكن أيضا النظر إليه من الجانبين، خصوصا إذا نظرنا إلى السيناريوهات التي وقعت خلال الفترة الماضية، ولكن لا أعتقد أن أحد سيختلف معك بخصوص الأمل الذي أعربت عنه. أشكرك بول ديفيس، وأشكر نجار مرتضوي وسليم زخور، شكرا لكم جميعا. ننتقل الآن إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة التي يقدمها حسن جمول من هناك. تفضل حسن.
3: شكرا لك ليلى، مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. الاهتمام في لبنان يتركز على رصد التطورات على الجبهة الجنوبية التي تشهد عمليات عسكرية محدودة في قضاء النبطي وخروقات إسرائيلية على خطوط التماس مع المناطق المحتلة. بالموازاة ينتظر الجميع هنا موعد التوقيع المرتقب على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بعد غد الجمعة، وما إذا كان هذا التوقيع سينعكس على أرض الميدان. في هذا الوقت رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون أن يحل أحد مكان الدولة في المفاوضات، وقال إن أي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا، وإنما بلغنا ونصر عليه أن مسار لبنان في المفاوضات مستقل. لكن عون أكد في المقابل أنه مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران كما قال. هذا الموقف للرئيس عون يأتي قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات المقبلة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية يوم الاثنين القادم. نبدأ برصد هذه التطورات ودلالاتها السياسية، دلالة هذه التصريحات على بعد أيام من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وعلى بعد يومين فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم الموجود في منطقة النبطي في جنوب لبنان ودلالات ذلك. مازن.
4: حسن، كل المؤشرات هنا في الميدان لا تشي بأننا إزاء تثبيت تام لوقف إطلاق النار، ولكن من الواضح بأن ثمة محاولة إسرائيلية لتكريس أمر واقع من خلال محاولات التقدم تحديدا في قضاء النبطي باتجاه مرتفعات علي الطاهر. والموضوع لا يقرأ هنا على الأقل ميدانيا في جنوب لبنان بأنه بمثابة هدف وحيد تكتيكي تسعى إسرائيل لانتزاعه، ولكنه بمثابة حرية حركة تقوم من خلالها بتنفيذ تنفيذ ما تريده من خلال تثبيت أمر واقع على في الميدان تحديدا، سواء كان هذا الأمر من خلال منع المواطنين من العودة إلى حيز جغرافي يصل مداه إلى 3 إلى 4 كيلومترات بعيدا عن المنطقة المحتلة، أو من خلال محاولات تكريس أمر واقع عبر الاستيلاء واحتلال مرتفعات استراتيجية كمرتفعات علي الطاهر. وبالتالي قبل يومين من الوصول إلى لحظة التوقيع الأمريكية الإيرانية لمذكرة التفاهم، من الواضح بأن ثمة دفعا إسرائيليا لمحاولة انتزاع أكبر قدر ممكن من أوراق القوة خلال اليومين المقبلين، لعلها من ناحية تستفيد من خلال تكريس هذا الأمر الواقع ميدانيا، وثانيا الانتقال إلى استخدام كل هذه الأوراق أوراق القوة في جولة المفاوضات الخامسة المرتقبة في واشنطن ما بين لبنان وإسرائيل. وهنا تحديدا على سيرة هذه الجولة من المفاوضات، من الواضح بأن لبنان الرسمي اليوم عبر لسان رئيس الجمهورية كان يعتبر بأنه بمعزل عن الوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، وهو أمر مرحب به حتى لو جاء من بوابة إسلام أباد وعبر إيران، ولكن المسار التفاوضي اللبناني الدولة اللبنانية هي معنية به حصرا من خلال ما اختارته عبر المفاوضات المباشرة في واشنطن. وبالتالي التكثيف الرمزي لهذا الكلام يمكن أن يدلنا إلى أن ثمة انقساما واضحا في المقاربة، مقاربة ما حصل خلال الأيام الماضية من خلال وقف إطلاق النار المرتبط بمخرجات إسلام أباد. لبنان الرسمي ما زال يعول حتى هذه اللحظة على مساره الخاص، مسار مفاوضات واشنطن، ولكن في المقابل هنالك قراءة أخرى، سواء كانت قراءة حزب الله أو قراءة رئيس البرلمان اللبناني، التي تعتبر بأن ثمة أوراق قوة تم انتزاعها من خلال مسار إسلام أباد، وتحديدا ما يتعلق بوقف إطلاق النار، وينبغي البناء عليها للوصول إلى مرحلة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان. وهنا لابد من الإشارة بأن التقاطعات ما بين كل الأفرقاء اللبنانيين تقوم ضمن خماسية وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأسرى، موضوع إعادة الإعمار، وبطبيعة الحال عودة النازحين، ولكن المقاربات مختلفة، وهذه المقاربات لا تقتصر على بعد إجرائي، ولكنها تقدم تصورات مختلفة لمجال الصراع اللبناني الإسرائيلي في مقبل الأيام، على قاعدة بأن لبنان الرسمي يرى بأنه لابد من الوصول إلى لحظة تهدئة مع إسرائيل، على قاعدة الوصول إلى اتفاق وقف أعمال عدائية بشكل تام يلغي حالة العداء على الأقل. هذا من ناحية البعد الرسمي اللبناني. أما المقاربة، مقاربة رئيس البرلمان وحزب الله، فهي مقاربة مختلفة كليا في سياق هذا الصراع.
3: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة، حدثتنا من النبطية. وبانتظار نتيجة هذه التقاطعات التي أشار إليها الزميل مازن، تتواصل عودة آلاف النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب، مدفوعين بآمال عززها الإعلان عن الاتفاق الإيراني الأمريكي، لكن العودة لا تبدو متشابهة للجميع. فبين من قرر استئناف حياته ومن اكتفى بتفقد ما تبقى منها، تتعدد الحكايات وتتشابه الخسارات.
5: يعرفون وجهتهم جيدا، وكان الطريق لم يعد يعترف إلا باتجاه واحد، هناك حيث الجنوب يستعيد ما اقتلعته الحرب منه شيئا فشيئا، ليعود معها ثقل 3 أشهر وأكثر من الغياب الطويل. تعود هذه العائلة بمن تبقى من أبنائها، صور فقط.
6: خية وصهرة
7: استشهدوا. شو شعورك اليوم؟
6: معهورين كتير، بس الحمد لله نحن بفضله نرجعنا.
5: لكن العودة ليست قرارا واحدا، ثمة من اختار أن يبدأ من الصفر أو من تحته.
8: أنا راجع على بلدة معركة.
9: معركة؟ معركة دمرة
8: فيها شوية.
9: طيب، راجع على الدمار؟
8: على الدمار وعلى التراب من النام، على الباطون، على تحت الشجرة من النام.
5: وثمة من جاء ليطمئن فحسب ويعود أدراجه.
6: رايحين على أساس أنه بيتنا في جزء فيه من الدمار، حنشوف الدمار بس نحن رايحين نتفقد يعني.
5: في الطريق لا تتوقف رحلة البعض، بل تلتقط أنفاسها.
6: هذا العصفور تهجر معنا من النبطية، قعد معنا كل فترة النزوح، قعدنا 105 أيام 109 أيام هو معنا، هلا رجع معنا على النبطية. في دمار، بس الدمار مش يعني أنه نحن نرجع مكسورين، بالعكس.
5: لكن ما اقتلعته الحرب أكبر من أن يتسع لهذا الطريق. أكثر من 1 مليون لبناني أبعدوا عن ديارهم، هؤلاء جاءوا من العاصمة بيروت ومن اتجاهات عدة في مختلف أنحاء البلاد، لم يكترثوا كثيرا إلى التحذيرات ولا إلى دعوات الانتظار والتريث. بالنسبة لكثير منهم لم يعد السؤال هل انتهت الحرب، بل إلى متى سيبقون بعيدين عن بيوتهم. في صيدا ما زالت بعض الحكايات تنتظر إشارة طمأنة بأن الطريق آمن بما يكفي، لكن أبا علي حسم أمره. ثلاث مرات أبعدته الحرب عن قريته، وهو الآن يطوي وأسرته ما تبقى من انتظار.
10: ما في استقرار دائم عندنا، بضل خايف الواحد. ممكن نحن هلا رايحين يعملوا انذار نرجع، ونرجع بنرجع لوين بنرجع مجبول.
5: هنا في النبطية يصل الطريق إلى نهايته وتبدأ الحكاية الأصعب، فبعض العائدين لا يعودون إلى بيوتهم بل إلى ما تبقى منها، يتفقدون ما نجا وما غاب وما يمكن البدء منه. أما عباس شلهوب فجاء يختبر ما الذي بقي واقفا في ظل الحرب، محله الذي خسره في الحرب الماضية خسره مرة أخرى.
11: يعني أنا بظهر من مصلحتي كنت طلع على بيتي، هلأ صار عنا لا بيت ولا مصلحة.
5: يقف عباس بين خسارتين، إذن يصعب الفصل بينهما.
11: بلمح البصر مصلحة تلاقيها دمرت بيت، في نص ثانية تدمر كثير، الموضوع أثر علي.
5: الجنوب الذي يعودون إليه ليس الجنوب الذي غادروه، فثمة حيوات اشتثت من أصلها، وأمكنة لم تعد تشبه نفسها. ورغم ذلك يختار بعضهم العودة، لا لأن كل شيء أصبح بخير، بل لأن للبيوت نداء يعجز كثيرون عن مقاومته. تامر صمادي، الجزيرة النبطية، جنوب لبنان.
3: تلك هي حال النازحين الجنوبيين الذين يحاولون العودة إلى بلداتهم وقراهم متى استطعوا. ينضم إلينا هنا في محيط الضاحية في استديو التغطية من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، كذلك الدكتور بلال اللقيس الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور وليد. الرهان على يوم الجمعة، على يوم التوقيع، على المذكرة الأمريكية الإيرانية لتغيير شيء ما على الواقع الميداني في جنوب لبنان، هل تعتبر بأنه رهان مصيب وواقعي؟
12: بالطبع، يعني الأخبار التي أتت حتى الآن والتي ممكن أن تكون من ضمن المبادئ التي اتفق عليها في مذكرة التفاهم وهو وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، هي أخبار سارة بالنسبة للبنان، تفتح نافذة مهمة وتفتح فرصة مهمة للبنان لوقف إطلاق النار وتفعيل طبعا مسار المفاوضات في واشنطن. ولكن أود أن نلفت الانتباه إلى أن هذه الفرصة يعني تواجه تحديين كبيرين. التحدي الأول هو هل سيكون هناك ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل كي نتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ونجدول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وأن تتضح الصورة في موضوع عودة النازحين لا سيما على القرى التي إلى القرى التي تهدمت وعددها 55 قرية. المسار التحدي الثاني الذي تواجهه هذه الفرصة، كيف ستتعامل إيران مع هذا الموضوع؟ هل إيران ستستثمر هذه الفرصة التي تعتقد أنها هي التي حققتها من خلال المفاوضات مع الأمريكيين؟ هل ستستثمرها في السرديات السابقة وفي إعادة يعني هذه السرديات، وبالتالي يعني نعود إلى طروحات سابقة تتعلق باستمرار حزب الله بوظيفته الإقليمية وبسلاحه الذي يبدو أن لم يعد لديه إلا وظيفة إقليمية؟ هذا التحدي هو كبير. أعتقد أننا بانتظار نهار الجمعة كي نفهم ماذا تتضمن المذكرة حتى الآن؟ يعني يقال أنه بالمذكرة في 14 بند، وأن حسب ما فهمنا أيضا من تصريحات الرئيس النائب الرئيس الأمريكي اليوم أنها تتضمن مزايا اقتصادية كبيرة،
3: لكن ليس فيها شيء له علاقة بلبنان باستثناء البند الذي يتحدث عن وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان حسب ما سرد.
12: صحيح، ولكن القول أنه هذه المذكرة فيها مزايا اقتصادية كبيرة لإيران، يعني أنه في كمية جزر كبيرة يعني في الموضوع، وبالتالي قد تلين إيران من موقفها في الموضوع اللبناني وتعود إلى طبعا وضع هذه الورقة في تصرف الحكومة اللبنانية.
3: هذه النقطة
12: التي تراهن على مسار واشنطن،
3: سنأتي على ذكرها. هل ستلين إيران موقفها؟ إيران التي سبق أن هددت بالرد على قصف الضاحية، وردت في المرة الأولى ليس في المرة الثانية، وكانت هددت أيضا فيما يتعلق بالجنوب. الآن وقف إطلاق النار، يقول عراقجي إن ما يجري في الجنوب هو خرق لمذكرة التفاهم. هل سنكتفي بالتصريح أم سيكون هناك تحرك إيراني بالفعل من أجل وقف هذه الخروقات؟
13: أعتقد أن وحدة الساحات كناتج لهذه، أحد نواتج هذه المعركة، هو أهم ما تعمل إيران على تثبيته، فضلا يعني ناهيك عن أن المقاومة في لبنان بالنسبة لإيران إذا أردنا أن نتحدث بلغة السياسة هي أعظم ورقة جيوبوليتيكية تراها أهم من النووي، وبالتالي يمكن أن تتنازل عن النووي ولا يمكن أن تتنازل فيما يخص الساحة اللبنانية. هذه فقط لتصويب القراءة حول نظرة إيران للساحة اللبنانية. أيضا أستطيع أن أقول أن موقف اليوم إيران التفاوضي هو يعني أفضل من الموقف التفاوضي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الكل يعرف اليوم أن أمريكا هي المحتاج الأول لتثبيت يعني هذا التفاهم وصولا لنهاياته، وبالتالي المسار أعتقد أنه يمكن أن تستفيد إيران من التفاوض، فضلا عن مرحلة يجب أن نقدم فيها جميعا، هذه المرحلة إسرائيل كدولة مارقة لا تحترم شيء، لا مجتمع دولي، لا آراء وإقليمية.
3: إسرائيل قالت إنها ليست جزءا من هذا الاتفاق، وعمليا هي تترجم ذلك على الأرض من خلال عدم الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار.
13: صحيح، هي إسرائيل اليوم في موقع حقيقة لا تحسد عليه في تاريخها، ربما لم يمر بحسب قراءتي ومتابعتي من 48 أن إسرائيل في لحظة اليوم فارقة، هي لا تستطيع أن تخالف مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، وبنفس الوقت لا تستطيع أن تخرج بهذه الطريقة ويعني تقدم المشهد أنها أمام خسارة تاريخية، ولا تستطيع. إذن فعلا إسرائيل أمام مأزق، تحاول أن تقوم بأعمال تكتيكية علها تكسب ترتيبات أمنية ما، أو ربما تطاول شيء في السياسة يمكن أن نتحدث عنه من خلال ما تقوم به. أظن أن إسرائيل في مأزق اليوم، وأتمنى أن أي كلام اليوم مرتبط بالمقاومة وسلاح المقاومة وأنها شأن إقليمي أو غير شأن إقليمي فلنؤجله هذا البحث لبعد خروج الإسرائيلي. لماذا نستعجل وأن نقول إن سلاح حزب الله والمقاومة شأن إقليمي ولم يعد له دور داخلي؟ فلتخرج إسرائيل ولنتحدث بهذا الحديث على رؤية.
3: الإسرائيلي متروك لأي مرحلة دكتور وليد؟
12: يعني استاذ حسن اللي عم بأكده الزميل بلال بأكد ما قلته أن لبنان يواجه تحدي حاليا. أنا ما يعني أخشاه حاليا أنه هذه الفرصة التي يقال أنها مهمة للبنان أن لا يستطيع لبنان عبر مسار واشنطن استغلالها بشكل لطبعا جدولة الانسحاب لوقف اطلاق نار شامل ولجدولة الانسحاب الإسرائيلي. أعتقد يعني الكلام اللي عم يحكي الزميل بلال يدل أن الطرف الإيراني يريد من جديد استخدام الساحة اللبنانية للضغط على الإسرائيليين والضغط على الأمريكيين من أجل المفاوضات، وبالتالي ما نخشاه أيضا أن يكون الرئيس الأمريكي بالذات حتى الآن لم يعني يأخذ القرار بشأن الانسحاب ولم يقم بالضغط الكافي على إسرائيل من أجل الانسحاب، أن ينتظر، أن يكون بانتظار 60 يوم المفاوضات مع الإيرانيين. إذا سلك الملف النووي والمفاوضات مع إيران أخذت طريقها نحو اتفاق نهائي، قد نشهد ضغطا أمريكيا.

0: تلكيا للانسحاب من لبنان، وإذا لم تسلك هذه المفاوضات فيمكن للأمريكي أن يستخدم أيضا الساحة اللبنانية من خلال الإسرائيلي بالضغط على إيران، على الحزب وعلى الدولة اللبنانية لتحسين شروط التفاوض مع إيران. يعني لبنان ما زال يقع بين يعني السندان الإيراني والمطرقة الإسرائيلية.
1: يعني تحول لبنان إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة، تحديدا الميدان، لأن المشكلة هي الآن في الميدان، عدم عودة النازحين، عدم الانسحاب واستمرار الخروقات الإسرائيلية.
2: من لطائف الزمان عجبت لمن يلبس الفروة مقلوبة، أنه اليوم إسرائيل محتلة واصلة للنبطية، ونحن نناقش إذا كانت إيران ستساعد في إخراج الإسرائيلي فنعتبر أنها وحدة من القيود على لبنان. يعني أعجبنا بأي زمن صرنا صراحة نحن نتحدث، أنه اليوم في بلد محتل وفي واحد عم بيقول لك بغض النظر ما هي نيته ونقاش نيته، ماني موضوع النيت، واحد عم بيقول لك أنا جاهز ساعدك وبقيت أساعدك للحظة إخراج إسرائيل من لبنان، فتقول له كيف هذا، أنت توظفني في مشروعك؟ ما هو بيقدر اليوم يتخلى عن لبنان ويستثمر أكثر اقتصاديا ويستثمر أكثر نوويا ويستثمر أكثر بساحة الخليج ويستثمر أكثر بساحات أخرى. يعني أنا لم أعد أفهم صراحة طريقة التفكير في
1: لكن إيران. أنت الذي قلت إن إيران نعم. لكن أنت قلت إنه إيران تتخلى عن النووي ولا تتخلى نعم. عن لبنان،
2: لأن هذا مرتبط
0: من أجل ماذا؟ يعني هذا ما هو المشروع الإيراني من أجل ماذا يا بلال؟
2: هذا مرتبط ببعد مرتبط بمواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة.
0: يعني لبنان يستمر ساحة.
2: نعم، إيران ونحن لدينا موضوع واحد، قضية واحدة. نحن كلنا منذ 48 نعاني من الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، فلدينا موضوع واحد، غزة لديها هذا الموضوع، نحن هذا الموضوع، بقية سوريا هذا الموضوع، إيران هذا الموضوع. نحن جميعا موحدون على قضية واحدة نلتقي عليها، نتعاون عليها، كيف يمكن أن نضعف الهيمنة الأمريكية وأن نواجه المشروع الصهيوني. بناء على ذلك تعتبر إيران أن لبنان كما ربما الساحة السورية، كما غزة، كما اليمن، كما الكثير من الساحات، هي من القضايا التي تعتبر فلسفة وجود حركة هذه التجربة وهذه الثورة الإسلامية. لذلك أقول بالمعنى الفكري نعم، نحن وإياها أمام قضية واحدة، مواجهة الهيمنة الأمريكية، مواجهة المشروع الصهيوني.
1: طيب دكتور وليد، طبعا تابعت موقف الرئيس اللبناني اليوم، لا أحد يفاوض عنا، لن تكون هناك تسوية على حسابنا. طبعا هذه مواقف مبدئية لطالما يكررها رئيس الجمهورية، ولكن عمليا وأنت تعرف بأنه المسار الإيراني الأمريكي في خضمه الملف اللبناني، هل يمكن أن يبقى لبنان منعزلا عن ذلك الواقع المحيط؟
0: بالتأكيد إذا نأخذ المقاربة بشكل عملي وواقعي، يعني هناك تداخل يعني في المسارات، وهناك تأثير كبير في يعني خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي ستجري في الأيام المقبلة، سيكون هناك تأثير كبير على لبنان. وبعطيك مثل أن التأثير إذا سارت هذه المفاوضات بشكل طبيعي وتوصلت إلى نتائج كبيرة تنهي حالة العداء بين الأمريكيين والإيرانيين وتؤسس لدخول إيران في الاقتصاد الدولي، وكما يقال أن إيران ستأخذ مزايا كبيرة في موضوع إعادة الأعمار والاستثمارات، بالطبع هذا سيؤثر على الموقف الإيراني بالنسبة لموضوع النفوذ الإقليمي والأذرع.
1: نعم.
0: يعني بانتظار هذه المفاوضات لنعرف هل ستسلك طريقها الصحيح أم ستتعقد المفاوضات،
1: يعني ويعود حتى لبنان هذه النتيجة
0: ويعود لبنان ليكون ساحة
1: نتيجة هذه المفاوضات ستؤثر حتما على مفاوضات واشنطن يوم الاثنين المقبل.
0: ستؤثر هذه النتيجة، ولكن أستطيع أن أقول أن هذا المسار مستكمل، وهذا المسار لا غنى عنه ولا تراجع عنه من قبل الدولة. والمهم يعني كما قلنا أن إذا كانت إيران من خلال الاتصال الذي أجراه وزير خارجية إيران برئيس الجمهورية حريصة على استقلال وسيادة لبنان كما قال وزير خارجية إيران، فلتوضع يعني هذه أوراق وقف إطلاق النار بتصرف الحكومة اللبنانية لتقوية المسار التفاوضي. نعم. حتى نتمكن من جدولة انسحاب إسرائيل. ولكن عاد وزير الخارجية وصرح في الأمس تصريح يعني يطرح علامات استفهام كبيرة أن أطراف الاتفاق الثنائي الولايات

0: المتحدة وإسرائيل وإيران وحزب الله، لم يذكر كلمة عن الدولة اللبنانية، وهذا بيأكد ما قاله زميل بلال أن لبنان سيبقى بالنسبة لإيران ساحة يعني تصفي حساباتها مع الأطراف الأخرى من خلال هذه الساحة اللبنانية.
1: دكتور بلال، سأطرح السؤال الذي تسمعه بالتأكيد يوميا، هل ستستمر طويلا تلك الخروقات الإسرائيلية؟ وهل سيستمر التواجد الإسرائيلي طويلا حتى ما بعد 60 يوم المقررة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
2: لا أعتقد، إسرائيل لا تستطيع أن تعيش يوما واحدا بدون العدو الأمريكي الحليف، العدو الأمريكي بالنسبة لنا، لا تستطيع أن تكمل يوما واحدا. هذا ما حدث في غزة ليس فقط في لبنان، لولا المعونة الأمريكية حتى في غزة لم تستطع أن تواجه المقاومة في غزة. إذن إسرائيل أولوياتها دائما تنضوي في الأولوية الأمريكية، هذا أمر محسوم. هلأ يحتاج إلى ترتيب تخريج، ربما ما يحدث في واشنطن هو محاولة لتخريج الهزيمة الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة اللبنانية، لأنه نحن اليوم أمام سلطة تفكر أو تتطلع إلى وقف العداء أو إلى حالة نزع العداء مع إسرائيل. هي تقدم أوراق، من قال نريد أن نقدم أوراق في السياسة لإسرائيل؟ من قال أن الشعب اللبناني يريد أن يوقف العداء مع إسرائيل؟ أنا لا أريد أن أوقف العداء مع إسرائيل بغض النظر هذا ماذا يعني ترجمته. افتكرت ممكن حدا يحكي بالهدنة، لا رايحين أبعد من الهدنة، على الرغم أن المسار يسير إلى شيء يشبه 1701 وليس لا إلى الهدنة ولا إلى كلام وقف العداء فضلا عن التطبيع. لذلك أقول نعم، إسرائيل تراهن من خلال ما تقوم به على السلطة اللبنانية في مكان من خلال مسار واشنطن ألها تصل إلى معطى سياسي اسمه بين أوسين العداء، فك العداء أو إلى ترتيبات أمنية. بينما نحن نسعى، وهذا اللي بعده ما صار لحد هلا، لنقول للسلطة اللبنانية تفضل استفيدي من ورقة القوة هذه، ربما قد تأتي لك بإخراج إسرائيل بالكامل.
1: ما رأيك في ذلك بثلاثين ثانية؟
0: أستاذ حسن، يعني أوراق القوة اللي عبيت تفضل فيها بلال، بدي أرجع أذكر أن أساسا انطلقت المفاوضات بمجموعة أهداف. الهدف الأول وقف الأعمال العدائية، الهدف الثاني تأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين، والهدف الثالث هو إمساك الدولة بقرار السلم والحرب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور المفاوضات صافي، وشكرا لك دكتور بلال اللقيس. شكرا للمتابعة مشاهدينا، عودة الآن إلى الدوحة غرفة الأخبار والزميلة غنوة.
3: شكرا لك حسن، أهلا بكم مشاهدينا. نستمر بهذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد لأسباب كثيرة، منها عدم تمكنها من الحصول على سلاح نووي. وحذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنهم إذا لم يحسنوا التصرف فسيعاود قصفهم بالقنابل مرة أخرى. من جانبها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله إنه بناء على التفاهم بين الجانبين فسيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. بدورها أعلنت الحكومة السويسرية أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد يوم الجمعة المقبل بمشاركة ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وقالت الخارجية الإيرانية أن عراقشي أوضح لنظيره الصيني أن مسؤولية التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم تقع على عاتق واشنطن، ولا سيما إنهاء الحرب على جميع الجبهات. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن التفاوض تقوم به الدولة وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلال لبنان لا على حسابه، مضيفا أنه مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعد لبنان ومن ضمنها إيران. ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوب لبنان. كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفار تبنيت بقضاء نمطي. نكمل إذن كل هذه التطورات، وينضم إلينا من المركز الإعلامي للقمة في إيفيان بفرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. البداية معك إذن فادي.

0: هذا تمخض عن هذه القمة التي لا تزال تعقد في فرنسا، وخاصة تلك المتعلقة بمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.
1: نعم غنو، على مستوى القمة هناك إعراب عن دعم لمذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة مع إيران، على قاعدة أنها تفتح فرصة أمام منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن في إطار أوسع لمعالجة مجموعة من الهواجس المتعلقة بأنشطة إيران على المستوى الإقليمي، وأيضا مشروعها للصواريخ البالستية. هذا وفق البيان الذي حث أيضا على التوصل إلى تسوية دبلوماسية نهائية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وضمان فتح مضيق هرمز بدون أي عوائق أو رسوم. لكن بطبيعة الحال هذه المذكرة ومسار المفاوضات المستقبلية مع إيران طغت على أعمال القمة، خصوصا مع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته المستمرة في إطار اللقاءات الثنائية التي يعقدها منذ وصوله إلى مقر القمة، وهو بالمناسبة بعد قليل من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا أعلن أنه سوف يتناول فيه جوانب من مذكرة التفاهم. لكن قبل هذا المؤتمر الصحفي كان لديه لقاء ثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث اعتبر أن مذكرة التفاهم تمثل اتفاقا قويا وإن لم يره بعد أحد، وأشار إلى أن هذه المذكرة لا تمثل اتفاقا نهائيا مع إيران، وأنه بإمكانها أن يتراجع عنها في حال لم تحسن إيران السلوك ولم تقدم ما متوجب منها في إطار هذه المذكرة، وبالتالي سوف يعود إلى إسقاط القنابل على رؤوس الإيرانيين وفق تعبيره. لكنه أشار أن هذه المذكرة تضمن شيئا أساسيا والهدف الجوهري منها أولا مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي طريقة من الطرق وإلى الأبد، والنقطة الثانية إعادة فتح مضيق هرمز. وهو تساءل إذا لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل يوم الجمعة فإن البديل في حال استمراره هو كساد عالمي، وهو قال إنه لا يريد أن يرى هذا الأمر يتحقق، وأشار إلى أن أفضل مقياس أو معيار لأهمية هذه المذكرة ونجاحها طريقة تفاعل الأسواق معها، أسواق الطاقة مع انخفاض أسعار النفط، ولكن أيضا أسواق الأسهم مع ارتفاع الأسهم وفق تعبيره. وفي ظل الانتقادات والتسريبات المتواصلة حول بعض جوانب المذكرة خصوصا ما يتعلق منها بالحوافز الاقتصادية لإيران، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يشاع عن إنشاء صندوق لتعويض إيران أو لتأهيلها وإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. قال أنه هذا الأمر ليس أمرا ملزما لنا وفق مذكرة التفاهم، وأنه لم يطلب من حلفاء الولايات المتحدة الخليجيين استثمار هذا المبلغ في إيران، وأن الأمر متروك لكل بلد على حدة ليقرر ماذا يريد أن يفعل في إطار الاستثمارات. ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن دول الخليج لن تسارع إلى الاستثمار في إيران قبل أن تلحظ تغيرا في السلوك الإيراني. من ناحيته نائب الرئيس الأمريكي أوضح أن مسألة عدم نشر مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة جاءت بطلب من الوسطاء، وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحثهم على نشرها قبل يوم الجمعة أي يوم الموعد الرسمي لتوقيع المذكرة من أجل أن يطلع الشعب الأمريكي عليها، خصوصا في ظل الانتقادات الواسعة في الولايات المتحدة. وهو وصف ما يجري تسريبه في جوانب منه بأنه معلومات مغلوطة، لكن نائب الرئيس الأمريكي أكد أنه سوف يحضر شخصيا لتوقيع هذه المذكرة، كما أنه يأتي أيضا إلى سويسرا لخوض مفاوضات على غرار مفاوضات باكستان وفق تعبيره للوقوف عند مدى جدية إيران ونواياها للتوصل إلى اتفاق نهائي. وفي إطار المذكرة أعلن
0: هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع.
2: تريليون دولار، نحن نبني المصانع ونبني غيرها من الأمور. رئيس الوزراء الهندي يبني الكثير من المصانع في الولايات المتحدة وينفق أموالا طائلة في الولايات المتحدة، ونحن نقدر هذا الأمر له، وهو صديقي منذ فترة طويلة جدا، ولطالما جمعتنا علاقة ممتازة، وأنا سعيد جدا بوجودي معكم حضرة رئيس الوزراء، سعيد جدا بوجودي معكم، شكرا جزيلا لكم.
3: राष्ट्रपति जी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिलकर के आगे चल रहे हैं
4: السيد الرئيس، إنه من دواعي السرور أن

0: ألتقي بك هنا في أفيان. عقدنا اجتماعا مثمرا في واشنطن السنة الماضية، ومنذ ذلك الحين ضخينا زخما جديدا في علاقتنا ونعمل على مجالات مختلفة.
1: And we're also happy that our teams have also been.
0: ويسرنا أن فرقنا تعمل بتعاون وثيق من أجل تحديد أو من أجل تحقيق الأهداف التي حددناها.
1: Mr. President,
0: السيد الرئيس، أحييك على قيادتك لا سيما في الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام في غرب آسيا. بفضل جهودكم السيد الرئيس هناك أمل جديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ثقة أن ذلك سيؤدي إلى سلام دائم في المنطقة.
1: Mr. President, you and I agree.
0: السيد الرئيس، نتفق أنا وأنت على أنه من الجوهري إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً من أجل اقتصاد العالم.
2: Freedom of navigation سنشتت ہونا چاہیے اور اس پر ہم سب نے مل کر کے بل دینا چاہیے.
1: India has consistently emphasized.
0: لطالما سلطت الهند على الضوء على ضرورة حرية الملاحة، وعلينا أن نعمل معا ونشدد على هذا الموضوع.
1: Mr. President, you are aware.
0: السيد الرئيس، أنت تعرف أنه حول العالم البحارة الهنود والعمال الهنود يعملون ويطلعون بمهامهم عبر مختلف الطرق والمسارات البحرية بما فيها مضيق هرمز، وسلامتهم مهمة لنا.
1: Mr. President, you made tremendous
0: السيد الرئيس
1: efforts,
0: بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى هذا الاتفاق والمذكرة، وأنا متأكد أن البحارة سيصرون بتطبيق هذا الاتفاق.
1: Mr. President, once again,
0: مجدداً أقدر وأشيد بجهودك المبذولة من أجل إعادة السلام وبذل الجهود لإرساء الاستقرار في غرب آسيا.
3: شكرا جزيلا. هل من أسئلة؟ لقد أشاد رئيس الوزراء بجهودك للتوصل إلى سلام في الشرق الأوسط، هل يمكن أن

زيلينسكي ومع الرئيس بوتين، ونحن نود أن نرى نهاية لتلك الحرب. لقد أنهيت 8 حروب، وأقول بكل صراحة أنني توقعت أن تكون هذه الحرب الأسهل، ولكن هما لا يحبان بعضهما البعض وهذا يصعب الأمور، ولكنني أجريت محادثتين جيدتين مع الرئيس زيلينسكي ومع الرئيس بوتين. هم يتمنون القيام بذلك وسنفكر في الأمر. سؤال يتعلق بالصواريخ الأمريكية. نحن قريبون للغاية من إبرام صفقة تجارية، نحن نعمل على هذه الصفقة منذ فترة. في الواقع رئيس الوزراء مودي هو مفاوض شرس. شاهدوا هذا الرجل، إنه رجل جميل، إنه لطيف ويبدو لطيفا كالملاك، ولكنه في الواقع صعب الميراس. إنه قاتل حقيقي، إنه صعب الميراس، ولكنه يبدو لطيفا جدا، وبالتالي فهو يباغتني. هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يشبهونه، الجميع يقول إنه لطيف جدا ولكنه في الواقع صعب الميراث، وهو صارم في إبرام الصفقات التجارية، وهو يحب الشعب الهندي ويحب الشعب الأمريكي. إذا كنت تذكر لدينا عبارة هايدي مودي الشهيرة، ونحن سوف نزور الهند في وقت ما في المستقبل. نعتذر لكن السؤال غير مسموع من المصدر. لقد أجرينا زيارة ممتازة في المرة الأخيرة إلى الهند، وافتتحنا ملعبا جديدا، وحضر الافتتاح قرابة 300 أو 400 ألف شخص. كان هناك 150 ألف شخص داخل الملعب، و250 ألف شخص خارج الملعب، و100 ألف شخص على العشب، على الأرضية العشبية. كان رقما قياسيا، ولكنني قضيت وقتا ممتازا في الهند. هل تتوقع من الهند الاطلاع بأي دور في غرب آسيا؟ نعم أتوقع ذلك. أعتقد أن الهند تطلع بدور محوري في أي شيء، طالما أن رئيس وزراء مودي هو القائد فإن الهند ستطلع بدور كبير. بعض زوارك في الآونة الأخيرة تسببوا بشكل وتوتر فيما يتعلق بالهند، كيف يمكن أن تطمئن الهند؟ كما سبق وذكرت، طالما أنني رئيس فسيكون لدى الهند صديق ممتاز في البيت الأبيض. لا أعرف أين حصلت التطورات، لا أعتقد ذلك. جميع المتواجدين هنا يحبون الهند ويكنون احتراما كبيرا لهذا الرجل الجالس بقربي. سؤال عن احتمال إعادة فرض العقوبات على روسيا. نحن ننظر في الأمر، سوف نرى إلى أي حد ستنخفض أسعار النفط. هذه الأسعار تنخفض بشكل كبير، بلغت 74 أو 75 دولارا للبرميل، وقريبا ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل 4 أشهر. إنه أمر مذهل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدينا دولة إيرانية من دون سلاح نووي، وأؤكد لكم أن رئيس الوزراء يتفق معي بشكل كامل في هذا الأمر أيضا. كانت لدينا مجموعة السبع بالإضافة إلى عدد من القادة، وجميع القادة كانوا مسرورين إلى أبعد الحدود. هذا السيد الجالس بقربي أتى أيضا، وهذا إنجاز مهم، وجميع القادة لم يصدقوا أن الأمر قد حصل. لقد حصل بسرعة، ولكنه في الواقع لم يحصل بسرعة. هذا الأمر نعمل عليه منذ وقت طويل، منذ ولايتي الأولى حين قتلنا رجلا شريرا للغاية هو قاسم سليماني. هكذا بدأت العملية، وما من شخص فعل ذلك باستثناء ترامب. لمدة 47 عاما استغلت إيران العالم، ليس فقط الشرق الأوسط بل العالم، وما من أحد فعل شيئا. صفقة أوباما كانت من أغبى الصفقات التي شاهدتها في حياتي، كانت طريقا إلى سلاح نووي، بينما صفقتي هي جدار يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. سؤال عن مشاركة الدول الأوروبية. نحن لا نحتاج إلى الدول الأوروبية، ولكن إذا قررت إرسال كاسحات الألغام فسوف نستخدمها.
هناك دول تمتلك هذه المعدات، ولكن جميع الدول التزمت بالمشاركة في هذه المهمة. هل تشعر أن فلاديمير بوتين في هذه المرحلة مسؤول أكثر عن استمرار النزاع في أوكرانيا؟ لا أريد أن أعلق على هذا الأمر لأنني أريد حل النزاع، والتعليقات لا تسهل المهمة. أنت على وشك صناعة التاريخ مع احتمال التوصل إلى

سلام في النزاع الإيراني. أحب هذا الرجل، أحب هذا الرجل. مراسلوكم أكثر لطفا بكثير من مراسلينا، ولكن هناك أيضا بحارة هنود فقدوا حياتهم بشكل مأساوي مؤخرا. هل تود أن تعرب عن تعزيك لعوائل الضحايا؟ نعم نعم، لقد سمعت بما حصل. إنها مهنة صعبة وقاسية، لا شك في ذلك، ونحن عملنا معا على الموضوع. طبعا هذا الأمر يحصل منذ زمن طويل، ولكن نحن نتعاون في هذا الشأن. نحب كل هؤلاء الأشخاص، إنهم أشخاص عظماء. نعتذر، سؤال غير مسموع. حسب ما الوقت الذي يستغرقه الأمر للموافقة على أي شخص آخر، إن بيل هو شخص ذكي، بل هو شخص لامع. يكفي أن ننظر إلى العمل الذي قام به على الصعيد التجاري. إذن وضعناه هناك، ولكن ما حصل هو أن الديمقراطيين رفضوا ذلك وقالوا إنهم سيوافقون على فايزر. وقلنا أننا سنوافق على فايزا، ولكن نريد أيضا الموافقة على قانون إنقاذ الولايات المتحدة، البطاقات الثبوتية للناخبين وغيرها من الأمور. هذا القانون مهم جدا. بالإضافة إلى ذلك، نريد منع الرجال من المشاركة في الرياضات النسائية، ونريد أيضا منع التغير الجنسي والعمليات التي تتسبب بتشويه أطفالنا. هذه الأمور تحظى بتأييد في أوساط الأمريكيين بنسبة 99%. إذن قانون سيف أمريكا، إنقاذ الولايات المتحدة، يمكن تمريره، ولكن لن أوقع على قانون فايزا المتعلق بمراقبة الاستخبارات الأجنبية إلا في حال توقيع على قانون إنقاذ الولايات المتحدة أو سيف أمريكا. لماذا يتخوفون من هذا الشخص؟ إنهم يتخوفون منه لدرجة أنهم مستعدون للقيام بأي شيء لمنعه من تبوأ هذا المنصب. إنه شخص متمكن، ولهذا السبب يريدون منعه. قلت إن صفقة إيران ما زال يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها. ما مدى ثقتك بإبرام هذه الصفقة أو توقيعها؟ إن الصفقات مذهلة. أنا أبرمت الصفقات طوال حياتي، وأبرمت صفقات لم يكن هناك احتمال لإنجازها وأنجزتها. أبرمت صفقات لم يكن هناك أي فرصة لإبرامها وأبرمتها بسهولة. إذن ستكتشفون قريبا جدا. أعتقد أنها ستتم. هم يريدون التوقيع على الاتفاقية ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية. لقد ضربناهم بقوة كبيرة، لا تنسوا ذلك. الناس يتحدثون عن البداية. هذا الأمر لم يبدأ قبل 3 أو 4 أشهر، بل بدأ قبل بضعة أعوام حين قضيت على سليماني. كان ذلك حدثا مهما، والبعض يقول إنه كان الحدث الأهم في منطقة الشرق الأوسط منذ 50 عاما. إذن قضينا على سليماني، وبذلك أصبحت إيران دولة مختلفة تماما. بعد ذلك أنهيت الاتفاق النووي للعام 2015، الاتفاق المروع الذي وقعه باراك حسين أوباما، والذي أعطى إيران سلاحا نوويا. أنا أنهيته ووضعت حدا له، وأنهيته مرة ثانية من خلال قاذفات B2. كل هذه أحداث بالغة الأهمية في تاريخ العالم برأيي، لأنها منعت الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي. واليوم سوف نعيد الكرة وسنرى كيف تسير الأمور. نتحدث عن مذكرة تفاهم، لكنها مذكرة تفاهم محكمة. لا نتحدث عن مذكرة من فقرتين، إنها مذكرة طويلة ومفصلة. وهذه المذكرة قد تتحول إلى عقد. أعتقد أنهم يوقعونها، وفي حال لم يوقعونها فلا مشكلة في ذلك، سنضطر للبدء مجددا. لدينا الجيش الأعظم في العالم، ولدينا الحصار الأعظم في العالم. كذلك الحصار البحري كان فعالا بنسبة 100% مجددا. إيران فقدت بحريتها، فقدت سلاح الجو، كل هذه القدرات تعرضت للقصف. بالإضافة إلى ذلك، فقدوا الصف الأول من القادة، فقدوا الصف الثاني من القادة، وفقدوا عادة من قادة الصف الثالث أيضا. وهم يريدون إبرام صفقة. إنهم جاهزون إلى أبعد الحدود لإبرام صفقة. سؤال يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة والهند، العلاقة الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، ما رأيك بها سيدي؟ أعتقد أنها علاقة رائعة، أؤكد لكم ذلك. طبعا ليس هناك عقد بيننا أو اتفاق، ولكن إذا تعرضت الهند لهجوم فسنكون جاهزين لمساعدتها. هل هذا تصريح جيد؟ هل أنت موافق عليه؟ إذا هاجم أي أحد هذا الرجل فسنكون جاهزين للدفاع عنه. أما إذا كان هناك قائد جديد، لست متأكدا من أننا سندافع عنه. ولكن إذا تعرضت الهند لهجوم وكان رئيس الوزراء قائد الهند

0: فسنكون جاهزين للدفاع عنها. سأقول ما يلي والجميع يقول ذلك. لقد أجريت اجتماعا ممتازا قبل 3 أسابيع مع الرئيس الصيني تشي. لدينا الجيش الأقوى في العالم بفارق كبير. أنا بنيت هذا الجيش خلال ولايتي الأولى ونحن نستخدمه في ولايتي الثانية. واتخذ قرار غبي بالتنازل عن جزء من قدراته في أفغانستان. والإدارة السابقة أنفقت أموالا طائلة على أوكرانيا بواقع 350 مليار دولار. ولكن لدينا الجيش الأقوى في العالم. هذا ما شاهدتموه في فنزويلا. فكروا بذلك. المهمة استمرت 48 دقيقة فقط. واليوم تربطنا علاقة ممتازة بفنزويلا. لقد دفعنا تكلفة الحرب 40 ضعفا. عوضنا تكلفة الحرب 40 ضعفا من خلال ملايين البراميل من النفط الفنزويلي. نحن نستفيد وفنزويلا تستفيد. وبعد ذلك ذهبنا إلى إيران. وفي الأسبوع الأول من الحرب هزمنا إيران عسكريا. لم يتوقع أحد أن ذلك ممكن. هل تريد من إسرائيل أن توقف حملتها العسكرية؟ أريد أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكن أريد أن يستخدم الإسرائيليون حس التقدير الجيد. نعتذر، لكن السؤال غير مسموع من المصدر. سؤال عن المحترفين الهنود ومنحهم الفرص في الولايات المتحدة. نعم، لطالما جمعتنا علاقة ممتازة على مستوى التوظيف واستقدام المواطنين الهنود إلى الولايات المتحدة لأنهم موهوبون. هل تعتقد أن القادة الأوروبيين بدأوا يقتنعون بوجهة نظرك؟ أعتقد أنهم أدركوا أنني محق. أنا محق دوما. أعتقد أن القادة الأوروبيين لاحظوا اليوم أنني على حق، وفجأة هم جميعا يريدون المشاركة. طبعا ما من سبب لمشاركتهم، لأن الأمر انتهى تقريبا، ولكنهم جميعا يريدون المشاركة. حتى رئيس وزراء مودي سيشارك لو أردت ذلك، ولكننا لا نريد أن نهدر وقته ووقت شعبه. بالنسبة للقادة الأوروبيين فإن الاجتماع الذي أجريناه اليوم كان اجتماعا على مستوى القادة، ليس فقط القادة الأوروبيين. التقيت بعدد كبير من القادة إلى جانب قادة الدول السبع. كان لدينا أيضا عدد من قادة الدول الأخرى، وكانوا جميعا مستعدين للمشاركة. شكرا لكم. أجرينا اجتماعا ممتازا تمحور حول الذكاء الاصطناعي. كان لدينا أبرز قادة القطاع هنا، وكان اجتماعا ممتازا. كما تعلمون نحن نبني عددا كبيرا من المصانع في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن نحتل المرتبة الأولى في العالم بفارق كبير، وهذا الاجتماع كان مثمرا للغاية. لقد كان موجودا، وأعتقد أن الأمر يسير على ما يرام. نعتذر، لكن السؤال غير واضح من المصدر على الإطلاق. ما رأيكم بلجوء الهند إلى شراء الطاقة منكم؟ يمكن للهند أن تفعل ما تريده معنا. لدينا علاقة ممتازة. لا يمكن أن تكون العلاقة أقرب مما هي عليها. أليس كذلك حضرة رئيس مجلس الوزراء؟ رئيس الوزراء مودي وأنا ودولتنا، لكن الأمر يبدأ منا. العلاقة في أقوى مستوياتها. شكرا لكم.
1: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. إذن نتابع أبرز ما قاله ترامب، أنه يريد أن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها، بالإضافة إلى مجموعة من المحددات تجاه مذكرة التفاهم التي ستوقع يوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة. أذهب مجددا لك مراسل الجزيرة فادي منصور من إيفيان في فرنسا. فادي، يعني لا يخلو أي لقاء يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أي شخصية قيادية حاضرة في هذه القمة دون التطرق إلى مذكرة التفاهم التي سيوقعها مع طهران والكثير من المحددات التي يشير عليها في ضوء هذا المسار؟
2: غنوة، هناك مشكلة في الصوت، ولكن أعتقد أنك تشيرين إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتواصلة حول مسألة المذكرة على هامش هذه اللقاءات. نعم، إذا كان هذا السؤال، نعم هذا صحيح.
1: نعم صحيح.
2: هو جاء إلى هنا وحصل على ما يريد، بيان من قبل القمة يدعم

0: مذكرة التفاهم على قاعدة أنها تمثل فرصة لمعالجة أولا المشاكل المتعلقة بسلوك إيران الإقليمي ومسألة الصواريخ، وهذه مسألة مهمة للغاية وفق تعبير الأوروبيين، ومن ناحية ثانية إمكانية منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهو جاء عمليا ليحصل على هذا الغطاء الدولي، خصوصا أن القمة لا تمثل فقط الاقتصادات السبع الكبيرة في العالم أو الكبرى في العالم باستثناء طبعا الصين وبعض الدول الأخرى، ولكن أيضا عدد من الدول الإقليمية التي كانت منخرطة مباشرة في الوساطة، مثل دولة قطر التي ساهمت في دفعها وإخراجها من دوامة التصعيد خلال الساعات الأخيرة من أجل التوصل إلى هذه المذكرة. وبالتالي الرئيس الأمريكي معني من هذا المنبر الدولي أن يبعث برسائل أساسية يؤكد فيها أولا أن هذه الصفقة أفضل بكثير من صفقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لأنه وفق تعبيره تحول دون امتلاك أو استحواذ أو حصول إيران على أي سلاح نووي على الإطلاق وأبدا، ويقول إن هذا ما تنص عليه مذكرة التفاهم. النقطة الثانية التي يصر عليها أن هذه المذكرة سوف تؤدي إلى إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال الفتح الفوري لمضيق هرمز يوم الجمعة مع توقيع المذكرة رسميا. وفي هذا السياق خلال هذا اليوم تحديدا بدأ الرئيس الأمريكي يتحدث بلغة مختلفة بعض الشيء، هو يقول إن هذه مذكرة تفاهم وإن كان فيها بعض التفاصيل لكنها ليست نهائية، وبإمكانه أن يتراجع عنها في حال لم تفي إيران بتعهداتها وأن يعود للحرب. وهذه إشارات أساسية تتعلق بما يقول إنها المرحلة الثانية التي دخلتها واشنطن مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي على مجمل القضايا الأخرى، تحديدا البرنامج النووي الإيراني، حيث أعرب عن التفاؤل بإمكانية التوصل إليه في مدة 60 يوما كما تنص المذكرة، وبأن هذه المفاوضات سوف تكون أسهل وأسرع وفق تعبيره بحكم هذا التواصل المباشر على مستوى القيادتين السياسيتين. وبما أنه يقول إن الولايات المتحدة تمتلك كل الأوراق بعد أن ألحقت هزيمة بإيران بعد الأسبوع الأول من هذه الحرب غنوة.
1: شكرا جزيلا لك، حدثنا من المركز الإعلامي للقمة في إيفيان بفرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور. أتحول لمراسل الجزيرة عمر هواش من طهران. إذن عمر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستثمر بهذه المذكرة، مذكرة التفاهم التي من المرتقب أن يتم التوقيع عليها يوم الجمعة، ولكن كيف ينظر الإيرانيون لذلك ولهذه المواقف من قبل الرئيس الأمريكي، إما كانت لا تزال تدور في الفلك المعقول بحيث لم يخرج عن السياق المتفق عليه مع الإيرانيين؟
2: بالفعل هذا ما يبدو غنوة من خلال رصدنا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ لحظة التوقيع على مذكرة التفاهم. لا نشهد هنا أي اعتراض أو تحفظ من قبل إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن مضيق هرمز. هو كان قد قال سابقا إن المضيق سوف يفتح يوم الجمعة المقبل فورا بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، وهذا أيضا ما يقوله الإيرانيون عندما يتحدث عن أن إيران لا تريد امتلاك سلاح نووي. هذا أيضا إيران طالما أكدته حتى قبل الحرب، وتشير أيضا إلى أنها تعهدت في ذلك في إحدى بنود مذكرة التفاهم، إضافة إلى أن رفع الحصار البحري الذي أكد ترامب سابقا أنه قد بدأ، الإيرانيون أيضا يقولون أن الحصار البحري بدأت إجراءاته، بدأت زواله وفتح الممرات البحرية على أرض الواقع، حيث تشير وسائل إعلام إيرانية إلى أن عدد واضح من ناقلات النفط قد عبرت خط الحصار البحري في بحر العرب، إضافة إلى أن عدد من السفن التجارية قد رست في الموانئ الإيرانية قادمة من أعالي البحار، وبالتالي هذا الأمر ينظر إليه هنا في طهران على أنه أمر إيجابي. لكن ما يخص إسرائيل وما يخص الملف اللبناني، هناك نظرة لا تبدو إيجابية من قبل الإيرانيين، لا سيما مع العمليات العسكرية المستمرة في جنوب لبنان، ومعارضة ذلك ما تقوله طهران من أنه ينبغي أن تتوقف الحرب في لبنان، ينبغي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهذا ما كان قد أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، وزير الخارجية عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية أجرياها مع الرئيس.
1: طيب اسمح لي عمر نتابع هذه الكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
3: في المشاركين في الفعاليات والخدمات والأجهزة التي كانت موجودة، بالإضافة إلى أجهزة الأمن الداخلي والجيش والأمن المحلي ورجال الإطفاء ومقدمي الرعاية الصحية وكل الفرق التي جعلت هذه القمة ممكنة بهذه الجودة. نحن فخورون باستضافتكم في إيفيان بعد 23 سنة في هذه المنطقة من أجل أن تروا جمال المناظر الطبيعية الخلابة عندنا وكل ما يثري بلدنا. اسمحوا لي أيضا أن أحدث مجموعة الأشخاص الذين عملوا بشكل دؤوب على المستندات، فرق شيربا والمفاوضين والمفاوضات في الحكومة وفي وزارة الخارجية وزارة الاقتصاد وكل الوزارات المعنية. أشكر الوزراء أيضا الذين عملوا على مشاركة في مختلف الاجتماعات، وهذا هذه القمة مجموعة السبع وكل الفرق التي جعلت هذا كله ممكنا والمجموعة بأكملها. هكذا فعاليات لا تكون ممكنة أو ناجحة من دون مشاركة النساء والرجال بكل طاقاتهم، وهذا ما بات واضحا خلال اليومين الماضيين، إنما جرى العمل عليه خلال أشهر. أهنئكم جميعا وأقول هنيئا للجميع، لأن مجموعة السبع هذه عقدت قمتها في ظروف صعبة، فيها تشرذم في العالم، فيها أزمات متعددة وصراعات مختلفة، ويمكن أن يحصل الكثير خلال محادثاتنا. هذه الفعاليات شهدت بشكل أساسي اختلافات في الرأي وتباينات في وجهات النظر، ولكننا نجحنا. مجموعة السبع هذه تمكنت في أحد الأدلة على نجاحها، وهنا أشدد على نجاح هذه القمة، هو أنها كانت لحظة اتحاد ومناقشة ومحادثات ذي جودة وتعاون بين القادة الذين التقوا هنا. سمحت لنا هذه القمة أن ننسق استجابتنا للأزمات والتحديات في عصرنا هذا وبطريقة ممنهجة، بمعنى أننا جمعنا الدول الأعضاء في مجموعة السبع وما سميناه الدول الشريكة في مجموعة السبع بلس الهند، كينيا التي شاركت في رئاسة الاجتماع الخاص بأفريقيا، كوريا الجنوبية، البرازيل ومصر، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في المنظمات الدولية. مجموعة السبع هذه جي ست بلس سمحت بالوصول إلى هذه النصوص. وعلينا هنا أن نذكر أننا دعونا الرئيس زيلينسكي والذي أجرينا معه محادثة مهمة حول أوكرانيا، وإلى جانب الرئيس السيسي دعونا أمير دولة قطر ورئيس الإمارات العربية المتحدة من أجل محادثات مرتبطة بإيران، مضيق هرمز وكل التداعيات على الخليج. المنظمات الدولية أيضا انضمت إلى أعمالنا، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي وبنك البنك الإفريقي للتنمية. تم اعتماد 9 بيانات بشكل بالإجماع بين دول مجموعة السبع، ومن بينها دعم لمجموعة السبع بلس. كل قادة مجموعة السبع اعتمدوا الإعلان الجيوسياسي الذي يأتي في دعوة لمكافحة السرطان، الدعوة لتنسيق الاستجابة لإيبولا، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية تحقق الفائدة للجانبين، الإعلان المرتبط بسلاسل الإمداد ولا سيما في المعادن، بالإضافة إلى الإعلان المرتبط بالنمو المتوازن والدائم وذلك المرتبط بمكافحة الإتجار بالمخدرات وبالبشر، والأخير المرتبط بالمجال الرقمي الآمن للشباب. 9 إعلانات إذن بالإجماع. أعود الآن على الاتفاقات التي خرجنا بها في المواضيع الأهم. أوكرانيا الموضوع الأول. مشاركة الرئيس زيلينسكي سمحت لنا بإجراء محادثة معمقة حول أوكرانيا للمرة الأولى سمحت لنا بالوصول إلى مواضيع اتفقنا عليها. أولا الدعم الثابت لأوكرانيا، التضامن لشعبها والبنى التحتية الأساسية، التراث الثقافي الذي تعرض لهجمات كبيرة. قاوم الأوكرانيون بشكل ثابت، وكل دول مجموعة السبع اتفقت على ضرورة تقديم هذا الدعم، الدعم لسلامة أراضي أوكرانيا، بالإضافة إلى تغيير توازن القوى في الأشهر الماضية. أوكرانيا تتقدم، تقاوم، وروسيا تتراجع. لهذا السبب اتفقنا على زيادة قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا وأنظمة الاعتراض الإضافي، بالإضافة إلى القدرات بعيدة المدى. على هذه الملفات شدد الرئيس الأمريكي على حشد القدرات الصناعية الأمريكية من أجل تزويد هذه المعدات، ونزولا عند طلب الأوكرانيين في الأشهر الماضية شددنا على أهمية التراخيص والإنتاج على الأراضي الأوكرانية من أجل الإنتاج بشكل أسرع. واتفقنا أيضا بالإجماع على تقديم دعم إضافي لأوكرانيا من أجل مواجهة فصل الشتاء القادم من خلال مبادرة مجموعة السبع لدعم البنى التحتية الخاصة بالطاقة، ومن أجل إعادة إعمار الكثير من البنى التحتية التي تدمرت وتسببت بالبرد للكثير من المدنيين. ونحن ننجز في الوقت عينه تمويل من مجموعة G7 بلس من أجل ضمان أمن وسلامة معدات تشيرنوبيل. وفي النهاية تعهدنا بزيادة الضغوط بما في ذلك تعزيز العقوبات في إطار مجموعة السبع لزيادة الضغط على روسيا. هذا مهم جدا، وبعد بضعة أسابيع على اعتراض سفينة أسطول الظل في تعاوننا مع السلطات البريطانية، سنواصل العمل، سنواصل التنسيق في بيئة تتغير فيها أسعار النفط والغاز. هذا فيما يخص أوكرانيا، وهذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذا التوافق في مجموعة السبع، وتكون استنتاجاتنا واضحة لهذه الدرجة، لأننا نعرف أن هناك اختلافات وتباينات في مجموعة السبع، وهنا أحرزنا تقدما، وهذا دليل على فعاليتنا المشتركة في نجاح حرب الصمود الأوكرانية. تطرقنا ثانيا إلى الوضع في الشرق الأوسط مع قطر، مصر، الإمارات العربية المتحدة، وهنا في مجموعة السبع عندنا استنتاجات واضحة. حيينا بالإجماع الاتفاق الجيد جدا الذي أبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي حققه الرئيس ترامب. إنه اتفاق ندعمه، لأنه يضع حدا لانعدام استقرار كبير كان له تداعيات اقتصادية. علينا جميعا نرى ذلك ونلمسه يوميا في شركاتنا، والمواطنين يلمسونه، وكان من الضروري وضع حد له. أعدنا التأكيد على حرية الملاحة البحرية من دون عراقيل ومن دون أي رسوم في مضيق هرمز، فهذه الركيزة للاتفاق الذي يبدأ منذ الآن. واتفقنا على أن المبادرة الدولية المشتركة التي بادرت إليها فرنسا والمملكة المتحدة ستطلع بدور مهم من أجل إعادة الحركة البحرية في مضيق هرمز مع حماية السفن. هذا العرض تقدمنا به، ولكننا نعرف أن الاتفاق أبرم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبموافقة عمان. نحن عبرنا عن جهوزيتنا وأكدنا عليها، وعدد من الدول في المنطقة جاهزة للتصرف بسرعة إذا ما طلب منا، من بينها فرنسا، بالإضافة إلى حوالي 20 بلد عبروا عن التزامهم الثابت بالمساهمة في هكذا عملية. في هذا الاتفاق شددنا على أهمية لبنان ودعمنا بالإجماع لوقف إطلاق النار في لبنان، وهو وقف إطلاق نار ثابت وضروري، وشددنا على ضرورة الدفاع عن سلامة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان ومجموعة السلطات السياسية والأمنية. في قطاع غزة تعهدنا بتسريع وتعزيز الجهود الإنسانية وإعادة الأعمار وإعادة التدابير السياسية السياسية والأمنية ذات الصلة، وقد دعونا إلى وضع حد لأعمال العنف في الضفة الغربية، وهذا أمر ذكر به كل الدول الأعضاء ودعموه. كما تعهدنا بتنويع سلاسل الإمداد في الطاقة من أجل الحد من ضعفنا الدولي فيما يخص مضيق هرمز، أي أن نمول معا طرق ومسارات بديلة لعبور الغاز والنفط ليخرج من المنطقة وصولا إلى الطرق الدولية. بياننا المشترك أعاد التأكيد على مواقف مجموعة السبع فيما يخص الهند الهادئ، وهي مواقف تاريخية ثابتة. الأهمية في هذه النقطة فيما يخص الشرق الأوسط هو أن كل دول مجموعة السبع دعمت الاتفاق، وأعادت التشديد على أهمية موضوع مضيق هرمز، لبنان، وإنهاء محادثات النووية البالستية وزعزعة الاستقرار الإقليمي التي تعتبر شرطا أساسيا لاستقرار المنطقة جمعا. في المواضيع الأخرى والشركات الدولية، وهو موضوع ناقشناه مطولا خلال السنوات الماضية، أحرزنا تقدما ملحوظا في النقاشات التي أجريناها، نقاشات وزارية والاتفاق الذي وصلنا إليه. ولذلك سنعقد اجتماع عمل مع دول الشريكة: البرازيل، الهند، كينيا، مصر، البنك الدولي وبنك التنمية الدولي بين الشركاء الآخرين. مجموعة السبع أساسية هنا، ونحن بنينا على المبادرة التي أطلقتها فرنسا من أجل التنميل الجديد لأفريقيا منذ عام 2021، وعهد التمويل في عام 2023 الذي سمح ببناء الشراكة من أجل ازدهار الشعوب والكوكب. وقمة أفريقيا فورورد، أفريقيا إلى الأمام، التي ترأسناها بالاشتراك مع روتو، وما حققناه في السنوات الماضية وتم دعمه في إطار مجموعة G7+ هو تغير في العقيدة والفكر. نحن نضع مفهوم
1: إذن استثمار. نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث وتطرق إلى الكثير من القضايا، ولكن فيما يتعلق بالملف الأكثر تفاعلاً ألا وهو فتح مضيق هرمز، على ضوء التوقيع المرتقب يوم الجمعة بين واشنطن وطهران بما يتعلق بمذكرة التفاهم، قال الرئيس ماكرون: شددنا على إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز لإخراج النفط والغاز من الشرق الأوسط. على كل حال، مزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، وأيضا تنضم إلينا هنا في الاستوديو السيدة نجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، وأيضا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد ديفيد ديروش. إذا لا يخلو أي لقاء يعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مجموعة السبع إلا ويتطرق إلى مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وبالتالي أسألك: كيف يستثمر الرئيس الأمريكي هذه المذكرة، وما هو منطلق استثماره لهذه المذكرة؟
4: أعتقد أن الأمر كله مرتبط بالتضخم المالي وأسعار البنزين. الرئيس ترامب قامر بهذه الحرب وهو شعر بأنه كان عليه أن يتحرك بعد ذبح المتظاهرين في يناير، وأيضا قام باستخدام مصداقيته الشخصية لكي يفعل شيئا ما مقابل أن لا تقوم إيران بضرب المتظاهرين والمحتجين، وهو يقارن نفسه بأوباما، ولكن لم يجهز الجمهور هنا للحرب ولم يجهز أي أحد للحرب. هذا الأمر يمكن النجاح فيه، ولكن هذا لم يحدث. لذلك هو يحاول الآن أن يوقف الزمن ويجعل البنزين رخيصا مرة أخرى، وهو قادر على الإقرار بالهزيمة. لذلك وسوف ننتظر إلى أن تأتي الاتفاقية، ولا أعتقد أنها ستتم.
1: طيب أسألك سيدة نيجار، ما يتطرق إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تفاصيل أمام القيادات المشاركة في قمة مجموعة السبع، هل يتقاطع تماما مع ما تم التوافق عليه مع طهران، أم أن هناك بعض المحددات التي يعني يغير فيها المسار أو يناور فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد تثير حفيظة الإيرانيين؟
4: أعتقد أن المشكلة، أولاً أنا أتفق مع ديفيد، فالهدف الأعلى لهذه الحرب لم يتم تحقيقه، والولايات المتحدة عليها أن تنهي الأمر عن طريق المفاوضات، وهذا الأمر لم يعجب ترامب لأنه هو يريد القوة، والقوة في الميدان لم تجعله يحقق الأهداف التي أراد، ولكن الإيرانيين هنا سيقومون بما عليهم. المشكلة هي أن هذه الاتفاقية ليست مثالية، الطرفان يريدان أن يقولا إنهما انتصرا وأن الطرف الآخر هزم، ولكن الوضع ليس كذلك، كل جانب الآن يقوم بالتنازل. المشكلة الأخرى هي أنهما لا ينشران تفاصيل الاتفاقية، فهم يتحدثان عن أمور لا يعرفها الجمهور في بلادهم بالنسبة للتفاصيل، والشيطان دائما يكمن في التفاصيل، وفي المفاوضات عادة أنت توافق على كل شيء حتى اللحظة الأخيرة وحتى أن تكتمل الاتفاقية، وهذه تعتبر مذكرة تفاهم مكونة من صفحة واحدة، والكثير من التفاصيل سوف يتم العمل عليها لاحقا، وخلال 30 يوما سيفتح مضيق هرمز، وخلال 60 يوما سيتم الحديث عن الملف النووي.
1: طيب دكتور سليم، يعني كانت فرصة قمة مجموعة السبع بالنسبة للرئيس الأمريكي ليلتقي كل هؤلاء القادة ويبرر لهم الخيار العسكري في الفترة السابقة تجاه إيران، وأن ما تم التوصل إليه من مذكرة التفاهم قد ينقذ كل التداعيات الحاصلة في الاقتصاد العالمي التي ارتدت بطريقة مباشرة على كل هذه الدول، ولكن ألا تلاحظ أنه لم يتمكن من إقناع الأوروبيين الذين قالوها علنا، ومنذ قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نحن نبحث عن طرق بديلة عدا عن مضيق هرمز، إلى ما يشير ذلك؟
5: صحيح، هو لن يتمكن من إقناع الأوروبيين من خلال مجموعة من الاجتماعات، يعني نحن تابعنا الموقف المجموعة من الدول الأوروبية التي كانت معترضة على الحرب ورفضت المشاركة، وهناك هذا التباين وهذا الخلاف مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتغير في يومين أو في اجتماع واحد. يعني والآن نحن في مرحلة تقييم الدروس المستفادة، وما عبر عنه الرئيس الفرنسي هو جزء من الدروس المستفادة للأوروبيين ولمجموعة السبع، خاصة بما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه شدد على حرية الملاحة، شدد أن لا يكون هناك أي عوائق وأن لا يكون هناك أي رسوم، وكما تفضلت يعني هناك تأكيد في مجموعة السبع على الاستثمار في طرق بديلة لإخراج النفط والغاز، وهذا كله يدل على أنه لابد من خطط مستقلة من أجل تأمين الاقتصاد العالمي وتأمين الاقتصادات التابعة للدول الأوروبية. يعني في الفترة السابقة كان هناك بعض المعطيات أو المعلومات أن الرئيس ترامب يريد الانتهاء من الاتفاق في موعد عيد ميلاده، عمليا هو كان يريد الانتهاء من الاتفاق قبل قمة مجموعة السبع، بمعنى أن يدخل إلى قمة مجموعة السبع، هذه هي اللحظة السياسية التي كانت تعني لرئيس ترامب، وليس موضوع أن يكون التوقيع، يريد أن يدخل إلى ونجح في هذا الموضوع، بمعنى يعني نتخيل المشهد أنه دخل هذه القمة من دون أي اتفاق، مع كل التداعيات التي حصلت على مستوى الاقتصاد العالمي وكل التأثير التي تعرضت له دول مجموعة السبع، كيف سيكون الموقف؟ سيكون محرجا إلى حد كبير. الآن هو في موقع، واليوم يعني تبعنا المشهد وهو عندما دخل على القادة الأوروبيين وقال لهم أنا I'm the boss، يعني لن كان من الصعب وكان من المستحيل أن يقوم بذلك لولا الاتفاق مع إيران. لذلك هذه مرحلة تبقى حساسة في العلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين تحديدا، لأن الحرب صحيح توقفت ولكن المذاكرة التفاهم لم تنهي كل الملفات. علينا أن ننتظر المفاوضات، والأوروبيين ينتظرون أيضا

0: كيف سيتم نقاش وحسم هذه الملفات، ولن بمعنى لن ينتظروا بطريقة سلبية كما عبر الرئيس الفرنسي، بل سينتظروا بطريقة إيجابية ويبادروا من تلقاء نفسهم لحل بعض القضايا.
1: نعم سيد ديفيد، عندما نتابع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، يعني لا تخلو كلماته من تحذيرات للإيرانيين بأنه إذا لم تحسنوا التصرف فسنعاود قصفكم بالقنابل مرة أخرى، فيما إذا نظرنا إلى تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يعني لم يرد فيها هذه التحذيرات والتهديدات، وإنما يعني كان يوضح صورة ما اتفق عليه مع طهران، وبأن المزايا الاقتصاد حتى الممنوحة لإيران مشروطة بالاستجابة للمطالب الأمريكية. هذان الخطابان بما يحملان من كلمات مختلفة، كيف يؤثران على المستوى السياسي في واشنطن، خاصة أن مذكرة التفاهم ستعرض على الكونغرس؟
2: أنا لست متأكدا بأن مذكرة التفاهم سوف تعرض على الكونغرس للموافقة، بل هي ستقدم للكونغرس، وإذا رفضها الكونغرس فلا أعتقد أنه سيكون هناك تقييد لحركات ترامب، وهذا الأمر يعتبر عملية سياسية لا نعرف نتائجها للآن. ترامب لا يتحدث للناس في واشنطن، بل هو يتحدث إلى قاعدته السياسية في الولايات المتحدة، وبصراحة ينظرون إلى هذا بأنه نتاج مخيب للأمال وهو تنازلات، بينما فانس هو طور كلمات نقاشية مع الموظفين العاملين معه وهو يتمسك بهذه الكلمات، لذلك الفرق في الكلمات هو واضح. فانس هو مرتبط مع الجناح الانعزالي وأمريكا أولا، ويعكس أيضا كل بأنه لديه طريقة الخاصة.
1: سيدة نيجارة، وزير الخارجية الإيراني كان لافتا في خضم التصعيد وفي خضم الهدوء الآن مع واشنطن، يبقي على استكمال اتصالاته مع قادة مختلفين في العالم، ربما اليوم كان هذا الاتصال مع نظيره الروسي لافروف، كما كان البحث في مسار التصعيد، الآن هناك بحث مع الحلفاء التقليديين لإيران بما يتعلق بمذكرة التفاهم، لماذا؟
2: تاريخيا حلفاء الولايات المتحدة مهتمون بشؤون الشرق الأوسط، وخاصة عندما تشن حرب كبرى، وفي الحقيقة إدارة ترامب هذه لا تشرك الأوروبيين كما كانت إدارات أمريكية أخرى تفعل ذلك. تذكروا خطة العمل الشاملة المشتركة، جلس خلالها وأثناءها المندوبون والقادة الأوروبيون. هذه الإدارة بشكل عام ليس عندها ذلك التحالف القوي مع أوروبا، ولم يشاور الأوروبيين لبدء الحرب، ونعلم أن الأوروبيين كانوا ضد هذه الحرب على إيران وكانوا يعترضون عليها وكانوا يحاولون إقناع واشنطن أن تعرض عن هذه الحرب وأن تتوصل إلى السلام.
1: سيدة نيجار، أليس هناك ربما إعادة حسابات لدى الإيرانيين مع ما نجم عن إغلاق مضيق هرمز الذي تضررت من جراء هذا الإغلاق الدول الحليفة قبل الأخرى بالنسبة للإيرانيين، لذلك ربما يترتب على الإيرانيين مجموعة من المسؤوليات، لذلك أسألك ما الذي خسرته إيران تجاه حلفائها قبل أي أحد آخر؟
2: هل تقصدين في أوروبا أو في المنطقة؟
1: في أوروبا، في المنطقة، في دول مثل الصين وروسيا.
2: كما تعلمون هذه كانت مجازفة لإيران، فلقد هوجموا أثناء هذه الحرب من قبل قوتين عظميين، والولايات المتحدة كان لديها تفوق عسكري وكان على إيران أن تستطيع

0: تستخدم الدفاعات غير المتماثلة، ومضيق هرمز كان أحدها. ولذلك الإيرانيون حاولوا أن يؤثروا على الاقتصاد العالمي بما في ذلك الحلفاء، وهذه استراتيجية إيرانية وضعت ضغوطا على الاقتصاد العالمي، وانتقلت هذه الأزمة والضغوط على الناس في الولايات المتحدة. ولقد عدت مؤخرا من الولايات المتحدة والناس غير مسرورين بما يجري. إذن فهناك ضغوط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية. إذن نعم، إيران جازفت بتخريب العلاقات مع الحلفاء والجيران، ولكن هذا الذي جرى إلى الآن بسبب ما قام به ترامب وغيره.
1: دكتور سليم، عندما يقول ترامب نحن الآن أمام دولة إيران غير نووية، ولكن في نفس الوقت جودي فانس يقول كل المزايا الاقتصادية التي ستعطى لإيران مشروطة بأمر مهم بالنسبة للأمريكيين، ألا وهو وقف تمويل ما يعتبره الأمريكيون الإرهاب، أي وقف دعم حلفاء إيران المجموعات المسلحة في المنطقة. برأيك الشكل الذي تريده واشنطن من إيران هل هو قابل للتنفيذ وقبل به أصلا الإيرانيون؟
2: يعني هذه إحدى النقاط الإشكالية في التفاوض الأمريكي الإيراني. يعني في بداية الحرب كان هناك مجموعة من القضايا والأهداف الكبرى التي كانت مذكورة بين الجانبين، موضوع دعم الوكلاء أو الحلفاء أو كما تسميهم الولايات المتحدة المنظمات الإرهابية، كان جزء من الأهداف الأساسية. وخلال هذه الحرب ومع بدء النقاشات وتبادل الرسائل والمفاوضات، تم سحب هذا الموضوع مع منظومة الصاروخ البالستي من المفاوضات. الآن يعود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يذكر بهذه القضية. من غير المعلوم أنه تم بحث هذا الموضوع مع الإيرانيين، يعني خلال هذه المحادثات من كل التسريبات لا يوجد هناك أي إشارة إلى هذا الموضوع أنه تم بحثه، ولكن من الممكن أن يكون تم بحثه من دون أن يكون بشكل رسمي أو بشكل تم تحديده وتم الاتفاق عليه. وهذا ما يجب أن ننتظر أولا الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم، وثم ما سيلي هذه المذكرة من المفاوضات.
1: برأيك دكتور سليم، وفق كل المؤشرات والتصريحات الإيرانية، هل إيران بأي مسألة هي مهتمة أكثر؟ بالملف النووي الذي يقول دونالد ترامب أن إيران تخلت عنه، أم بدعم حلفائها في المنطقة بالسلاح والمال؟
2: يعني لا شك أن إيران معنية بكل هذه القضايا، لأن الموضوع النووي وموضوع الحلفاء والآن موضوع هرمز هي في صلب منظومة الردع الإيرانية، وهذا ما أثبتته هذه الحرب، بالإضافة إلى كل ما استخدم من عمليات عسكرية والمنظومة البالستية. ولكن موضوع الحلفاء مهم، خاصة نتيجة التجربة الميدانية التي قدمها حزب الله، ولكن أيضا يجب أن نعرف أن إيران الآن تفاوض مع الولايات المتحدة، وهي طلبت وقف إطلاق النار، وهناك دعوة لانسحاب الجيش الإسرائيلي. لا شك أن هناك تسوية ما في لبنان ستكون موجودة، ولكن لا أعتقد أنها ستكون على حساب حزب الله بشكل كامل.
1: شكرا لضيوفنا. إذن نرحب مجددا بكم مشاهدينا، ونكمل معكم هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان. وفي آخر المستجدات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بأنه جيد، لأسباب منها عدم تمكن طهران من الحصول على سلاح نووي. كما حذر ترامب المسؤولين الإيرانيين من أنهم إذا لم يحسنوا التصرف فسيعاود قصفهم بالقنابل مرة أخرى. وأضاف أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكريا في الأسبوع الأول، وأنه يريد من إسرائيل التقدير الجيد وأن تكون إسرائيل قادرة على حماية نفسها. من جانبها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني قوله إنه بناء على تفاهم بين الجانبين فسيتم نشر مذكرة التفاهم بعد التوقيع عليها يوم الجمعة. وأشارت وكالة تسنيم إلى أن النص الذي نشرته بلومبرغ

0: بشأن مذكرة التفاهم غير دقيق وفيه نواقص متعددة. بدورها أعلنت الحكومة السويسرية أن توقيع مذكرة التفاهم سيعقد يوم الجمعة المقبل بمشاركة ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان. وقالت الخارجية الإيرانية أن عراقشي أوضح لنظيره الصيني أن مسؤولية التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم تقع على عاتق واشنطن، ولا سيما إنهاء الحرب على جميع الجبهات. في لبنان قال الرئيس جوزيف عون أن التفاوض تقوم به الدولة وما من أحد يأخذ مكانها، وأن أي تسوية ستتم من خلال لبنان لا على حسابه، مضيفا أنه مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعد لبنان ومن ضمنها إيران. من جهته شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضرورة احترام سيادته. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على بلدات عدة في جنوبي لبنان. كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفار تبنيت بقضاء النبطي. ينضم إلينا من المركز الإعلامي للقمة في إيفيان بفرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن البداية معك فادي ومتابعتك لمخرجات قمة مجموعة السبع على ضوء التصريح الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما التصريحات على هامش هذه القمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: نعم، الرئيس ماكرون لا يزال يتحدث، وهو تطرق مباشرة خلال كلمته الافتتاحية في هذا المؤتمر الصحفي في ختام قمة مجموعة السبع، وصف اتفاق أو المذكرة التفاهم بأنها تطور جيد، بما أن الوضع الذي كان قائما لا سيما إغلاق مضيق هرمز كان يمثل عبئا حقيقيا على الاقتصادات لا سيما هنا في أوروبا. هو أشار إلى هذا الأمر، وبالتالي رأى أن هذا أمر تطور مفيد، وتحدث عن المبادرة الفرنسية البريطانية للمساهمة في مسألة تأمين مضيق هرمز في المرحلة المقبلة. هذه المسألة سئل عنها اليوم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق تناوله لمذكرة التفاهم مع إيران، وأيضا ردود الفعل هنا في قمة السبع. وإذا كانت الدول المشاركة معه الاقتصادات الكبرى هنا عرضت أي دور أو مساعدة في مسألة تحديدا إزالة الألغام، قال إن نحن لا نحتاج إلى أي مساعدة، ولكن من الجيد إذا أراد بعضهم أن يساهم في هذا الأمر. لكن الرئيس الأمريكي استغل هذه القمة كمنبر دولي للتسويق والترويج لمذكرة التفاهم التي أبرمت مع الجانب الإيراني والتي من المقرر أن توقع يوم الجمعة، مشددا على أنها أنجزت المطلوب، أي أولا حرمان إيران من أي مسار لامتلاك سلاح نووي، وهذا أمر تلتزم به إيران بعدم امتلاك ابتياع أو الحصول على أي سلاح نووي بأي شكل من الأشكال وبشكل مطلق من ناحية. ومن ناحية ثانية أشار إلى أن هذه المذكرة تؤمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن البحري، وتحول دون دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الكساد أو الركود وفق تعبيره. لكنه أيضا تناول المرحلة المقبلة في إشارة إلى مسألة الثقة والخطوات المطلوبة من إيران. هو اعتبر أن هذا ليس اتفاقا نهائيا، هو مذكرة تفاهم فيها بعض التفاصيل، ولكن في حال نكثت بها إيران وتراجعت عن الالتزام بها فهو لوح بالعودة إلى الحرب وإسقاط القنابل داخل إيران وفق تعبيره. وأشار وسئل حقيقة إذا كان متأكدا أن التوقيع سيحصل يوم الجمعة، أشار إلى خبرته في عقد الصفقات، كما قال أحيانا قال هناك صفقات تكون متأكدا 100% أنها ستحصل وتنهار، وأن هناك صفقات ليس لديها أي حظوظ وتحصل. لكنه أشار في نهاية المطاف أن إيران أيضا تريد أن توقع على هذه المذكرة لكي تستفيد من الوضع الاقتصادي الجديد وتخرج من هذا الحصار المفروض عليها. وهو اعتبر أن أفضل معيار ومؤشر على استقبال هذه مذكرة التفاهم هي طبيعة تفاعل الأسواق، أسواق الطاقة من ناحية مع انخفاض أسعار النفط، وأيضا أسواق البورصة من ناحية أخرى مع ارتفاع الأسهم وفق تعبيره. وهو قال إنه سيكشف المزيد عن مذكرة التفاهم خلال مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقد بعد قليل هنا في مدينة أفيان، في منتجع أفيان في فرنسا. لكن كانت هناك أسئلة ملحة تتعلق ببعض القضايا والانتقادات التي وجهت إلى ما سرب من هذه المذكرة، لا سيما ما ستحصل عليه اقتصاديا. هو نفى أولا أن يكون هناك صندوق بقيمة 300 مليار دولار ملزم إنشاؤه في إطار هذه المذكرة، وقال إن الولايات المتحدة لن تستثمر أموالا وليست ملزمة في هذا الأمر، ولا دول الخليج التي يمكن أن تنتظر بعض الوقت للتأكد من تغيير السلوك الإيراني. كما أن نائب الرئيس الأمريكي حث الوسطاء كما قال على نشر مذكرة التفاهم قبل التوقيع عليها يوم الجمعة لكي يطلع عليها الشعب الأمريكي وفق تعبيره، وهو عزى عدم نشر هذه المذكرة إلى الآن بسبب طلب الوسطاء ترتيبات معينة إلى حين الإفراج والإعلان عنها على الملأ يوم الجمعة وفق تعبيره غنوان.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة فادي منصور، حدثتنا من المركز الإعلامي للقمة في إفيان بفرنسا. نتحول الآن إلى عمر هواج. إذن وفي خضم كل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي من فرنسا، هناك أيضا تحركات لافتة لوزير الخارجية عباس عراقجي عبر اتصالات يقوم بها مع حلفاء إيران، هذا بالإضافة إلى نشر وكالة تسنيم لبنود مذكرة التفاهم هذه التي أثارت حفيظة نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس الذي طالب بأن تنشر يعني النسخة النهائية عند توقيعها.
2: نعم غنوة، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني بالفعل يعمل على تسويق الاتفاق أو مذكرة التفاهم مع دول المنطقة. أولا يوم أمس كانت هناك جملة اتصالات في دول الإقليم، إضافة إلى أنه اليوم أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الصيني والآخر مع وزير الخارجية الروسي، ليضع الجميع في ضوء ما توصل إليه مبدئيا في مذكرة التفاهم. وكان هناك تأكيد واضح من عراقجي خلال الاتصالين أن مسؤولية تنفيذ الالتزامات الآن تقع على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما تمعنا غنفوة في بنود مذكرة التفاهم، نلاحظ أن إيران تفتح مضيق هرمز، ربما هذا هو الالتزام شبه الوحيد الإيراني المؤقت في مذكرة التفاهم. في المقابل هناك عدة التزامات أمريكية على رأسها رفع الحصار البحري، إنهاء الحرب لا سيما على لبنان.
0: اسمح لي أشير إلى هذا النبأ العاجل نقلا عن وكالة إرنا عن مصدر: لم يطرأ أي تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا، ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء سفر وفد إيران. ربما هذا عمر يتقاطع طبعا مع التحضيرات يوم الجمعة للتوقيع على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ولكن هل من أنباء بخصوص الترتيبات من الجانب الإيراني على ضوء هذه الأنباء العاجلة؟
2: نعم، هذا النبأ الذي أوردته وكالة أنباء الإيرانية هو نفي لما تناولته خلال الساعات الماضية بعض وكالات أنباء غير رسمية بأن إيران سوف توقع إلكترونيا على مذكرة التفاهم، وهذا فهم على أنه يمكن أن يكون الوفد الإيراني لن يذهب إلى سويسرا ولن يلتقي بالجانب الأمريكي. الآن وكالة أنباء الإيرانية تؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج الوفد الإيراني، بمعنى أن هناك وفد يرأسه محمد باقر قاليباف كما تم التأكيد عبر أكثر من مسؤول إيراني، وأنه سوف يوقع هو على مذكرة التفاهم كونه يترأس الوفد الإيراني المفاوض. وبعد ذلك سيكون هناك مفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، الإيراني يترأسه قاليباف، الأمريكي يترأسه نائب وزير الخارجية نائب الرئيس الأمريكي، وبالتالي هذا سيكون انطلاق للمباحثات 60 يوما. هذا البرنامج لا يزال قائم، الإيرانيون يستعدون لذلك، ولأجل هذا هم يؤكدون أن واشنطن خلال الأيام الماضية كانت قد التزمت برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. ولو أن واشنطن لم تفعل ذلك، ربما كان الإيرانيون سوف يشككون في مدى جدية واشنطن للتوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع على المذكرة. لذلك الآن هناك تفاؤل حيال ما يجري، لا سيما على مستوى رفع الحصار البحري، وهناك نظرة إيجابية إلى أنه يمكن أن تفضي المفاوضات التي سوف تنطلق من سويسرا بعد التوقيع على مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي. لكن مع وجود حذر خلال هذا التفاؤل، لأن الإيرانيين يقولون أن مذكرة التفاهم هي قائمة على عدم حسن النية وعلى عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك تأكيد إيراني اليوم عبر

0: يقول وفق الإيرانيين وما سربوه من مذكرة تفاهم على أن إنهاء الحرب سيكون على كافة الجبهات لا سيما لبنان، وهذا طالما أكد عليه الإيرانيين في كافة اتصالاتهم وتصريحاتهم خلال الأيام الماضية. البند المتعلق بمضيق هرمز، تقول طهران أنها سوف تفتح المضيق يوم الجمعة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن لديها بعض الجمل التي تريد أن تضيفها في مذكرة التفاهم، وتشير إلى أن المضيق لن يكون كما كان في السابق، وتتحدث عن ترتيبات خاصة لإدارة المضيق مع سلطنة عمان المشاطئة للمياه الجنوبية للمضيق، وبالتنسيق أيضا مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها لا تزال تقول أنها سوف تحصل على كلفة ما ستقدمه من خدمات بيئية بحرية أمنية في مضيق هرمز. وهذا الأمر يحرص الإيرانيون على إدراجه في مذكرة التفاهم، وهناك معلومات هنا في طهران تشير إلى أن الوسطاء لا يزالون يعملون على هذا الأمر، إضافة هذه المصطلحات قبل التوقيع على مذكرة التفاهم وتصبح رسمية. الإيرانيون كانوا خلال الفترة الماضية مهتمين جدا بالتفاصيل بأدق الجمل والعبارات والكلمات، لأنهم وفق ما يقولون لا يريدون أن تكون هناك أي ثغرة في مذكرة التفاهم قد تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية لأجل التنصل من التزاماتها، ويؤكدون دائما أن ذاكرتهم حية بالعديد من التجارب السابقة عندما لم تلتزم واشنطن بالاتفاق النووي عام 2015 وانسحب منه ترامب نفسه، إضافة إلى ما حدث قبل الحربين، حرب 40 يوما الأخيرة وحرب 12 يوما العام الماضي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. في ظل اتفاق مرتقب توقيعه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تبينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سارعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. الزميل عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
2: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيدا وتأثيرا، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم.

0: من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند سانداون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحة الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحة الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحة كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق، وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو 2 شهر. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
1: نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي من واشنطن، الدكتور جيمس روبنز كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، وأيضا في الاستوديو هنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. إذا أبدأ مع السيد مع الدكتور سليم. إذا هناك منطلقات ومحددات يسير فيها دونالد ترامب على ما يبدو في هذه المرحلة، منها قد يصل وجهته حال توقيع مذكرة التفاهم، ومنها الاستكمال المراحل التي ستلي ذلك. كيف حدد هذه المنطلقات أمام القيادات الذين التقاهم في مجموعة السبع؟
2: يعني كان هناك إصرار عند الرئيس الأمريكي من أجل الوصول إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم قبل الذهاب إلى قمة مجموعة السبعة، لأن دخول مجموعة هذه القمة من دون هذا المذكرة التفاهم أو الاتفاق الأولي مع طهران كان سيكون في موقف محرج. الآن العلاقة بين الرئيس ترامب والقادة في مجموعة السبعة وخاصة القادة الأوروبيين كانت خلال فترة الحرب وقبل فترة الحرب كانت متوترة، وهي كانت متوترة خلال فترة الحرب. لا يوجد هناك تناغم ولا يوجد هناك أي تنسيق فعلي، وخاصة لا يوجد أي موافقة من قبل الأوروبيين حول هذه الحرب، وهذا سيستمر في المرحلة المقبلة. تابعنا موقف الرئيس ماكرون منذ قليل حول مبادرات من أجل تخطي مضيق هرمز، وهذا جزء من الدروس المستفادة، وذلك من أجل يعني القيام بمشاريع استثمارية من أجل إخراج النفط والغاز في طرق غير مضيق هرمز. يعني الاقتصاد العالمي، الاقتصادات الأوروبية كانت متضررة، ولا شك أن سيكون هناك مبادرات في المرحلة المقبلة من أجل تخطي ذلك. والعلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين ستكون رهن التطورات في الفترة المقبلة، وجزء منها هو كيفية إدارة هذه المفاوضات مع طهران والوصول إلى اتفاقات نهائية، خاصة وأن الأوروبيين يعني يعتبرون أن ما توصلوا إليه في الماضي بالنسبة للاتفاق النووي مع إيران كان اتفاقا جيدا بالنسبة لهم، ورئيس ترامب في ولايته الأولى قام بالتخلي عن هذا الاتفاق، والآن سيسعى لاتفاق جديد من دون الأوروبيين. يعني هذا يعني هناك حرص من الأوروبيين أن لا تكون إيران دولة نووية، ولكن هناك شكوك في كيفية إدارة الجانب الأمريكي لهذا الملف.
1: دكتور جيمس، الشق الاقتصادي كان واضحا عبر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أنه يحاول إرسال تطمينات للقادة الذين التقاهم على هامش مجموعة السبع، وحتى في كلامه أمام هذه المجموعة. وبالتالي هل كان مقنعا على أقل تقدير أمام الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا طرفا في الاتفاق آنذاك عندما وقعه باراك أوباما مع الإيرانيين، والآن يغيبون عن أي اتفاق مع إيران؟
3: في الواقع إن الأوروبيين لم يوقعوا ولن يوقعوا على هذا الاتفاق، ولكن بالاستناد إلى المؤشرات بخصوص مذكرة التفاهم هذه، إن الاتفاق النهائي سوف يخضع للتصويت على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتالي الأوروبيون والقوى الأخرى سوف تشارك في هذه العملية. أعتقد أن القمة كانت إيجابية على مستوى الدول الصناعية السبع، وبخصوص موضوع إيران نرى أن الدول دعمت مذكرة التفاهم، فرنسا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر، قالت إنهما سوف ترسلان البحرية للمساعدة في دوريات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التباحث بإمكانية الاستثمار بأنابيب أو بنى تحتية بديلة تؤدي إلى تفادي المرور عبر مضيق هرمز، وهذا يخفف من قدرة إيران على التأثير على الاقتصاد العالمي في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، برزت مباحثات بين الدول الأوروبية ودول أخرى ترتبط بالاستثمار في إيران لإعادة الإعمار من خلال هذا الصندوق. أعتقد أن النبرة كانت إيجابية تجاه مذكرة التفاهم، وما تمكن الرئيس ترامب من تحقيقه يتعين علينا أن ننتظر مرحلة التنفيذ، ولكنني أعتقد أن الرئيس ترامب كان لديه عمل على العلاقات بطريقة جيدة.
1: دكتور جيمس، بشأن الانتظار، انتظار التوقيع على مذكرة التفاهم، الآن أكسيوس تنقل عن مصدر في خبر عاجل أن النقاش بشأن تسريع الجدول الزمني يهدف لفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة لاتفاق الطرفين على ذلك. وأيضا أكسيوس تنقل عن ذاك المصدر أن واشنطن وطهران والوسطاء يناقشون إمكانية تقديم إذن موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا على ما يبدو إلى اليوم. طيب، أسألك هنا الدكتور جيمس، التسريع في التوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم قبل اللقاء يوم الجمعة في جنيف، إلى ماذا يشير، ولماذا هذه النوايا لفتح مضيق هرمز بهذه السرعة؟
3: أنا أعتقد أن هذه المؤشرات تقول لنا أنه لمصلحة كل الأطراف أن يفتح المضيق. إيران فرض عليها الحصار في الوقت نفسه بعد أن أغلقت المضيق، وأعتقد أن إيران تأثرت على المستوى الاقتصادي بمستويات عالية، وأعتقد أن الشعب الإيراني يود أن يرى مضيق هرمز مفتوحا، شأنه شأن الأسرة الدولية. أنا لا أعتقد أن أي دولة استفادت من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي كل ما تمكنا من فتحه في فترة أقرب، وهذا يعني طبعا نزع الألغام، العمل ضروري بهذا الصدد لكي تتمكن السفن من العبور بسلامة، وهذا يؤدي بالتالي إلى العمل على سحب القوات العسكرية. نحن نرى أن الناقلات تعبر المضيق، وبالتالي فتح المضيق، ولكن يجب أن نتأكد من أن المرور الآمن مضمون لكل البلدان، وهذا يأتي بالمنفعة لكل البلدان.
1: طيب سيدة نيجار، ولكن قبل أن أسأل السؤال أكمل هذه الأنباء العاجلة التي تنشره أكسيوس عن مصادر أن اجتماع وفدي الولايات المتحدة وإيران قائم يوم الجمعة في سويسرا، حتى لو تم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم. لا شيء مؤكد سيدة نيجار إما سيتم تقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا قبل اجتماع يوم الجمعة في جنيف، ولكن إما حصل ذلك ماذا نفهم من هذه الخطوة؟
3: بالواقع أعتقد أن الأجال الزمنية تتعدد. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أراد أن تنتهي الحرب يوم عيد ميلاده، ويود دائما أن تنتهي النزاعات قبل يوم الاثنين قبل فتح الأسواق. بالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط ترتبط بأسعار الوقود وأزمة الطاقة العالمية، هناك ضغط على واشنطن. الأمريكيون لا يدعمون هذه الحرب ويود أن تنتهي. أما بالنسبة إلى الإيرانيين الأمر أكثر تعقيدا. إيران تود أمورا معقدة بمستويات أعلى، وهناك أجزاء متحركة. على سبيل المثال النقطة الشائكة الأساسية هي لبنان، ولو أن لبنان أدرج في مذكرة التفاهم هذه لا تزال إسرائيل تهاجم الأراضي اللبنانية، والولايات المتحدة الأمريكية تعين عليها أن تمارس الضغوط على إسرائيل، وهناك تساؤلات بهذا الصدد. إسرائيل هي جزء من الاتفاق ولكنها ليست على طاولة المفاوضات. بالنسبة إلى إيران وحتى اللحظة الأخيرة هذه مسألة في غاية الحساسية، ولذلك تحاول أن تبقي على سرية هذه المذكرة أو النص الآن حتى الآن. ولكن بعد التوقيع يوم الجمعة يبدأ المسار الأكثر تعقيدا والأصعب، والذي تشوبه مطبات لأن التفاصيل المتعددة ليست واردة في هذه الوثيقة. وبالتالي نتحدث هنا عن صفحة واحدة، ولكن المسائل تتعدد: الحصار، هرمز، لبنان، إسرائيل، المسألة النووية، العقوبات، الأصول المجمدة. كل من هذه المسائل في غاية التعقيد، وبالتالي صفحة واحدة لا تكفي، بالإضافة إلى الجوانب السياسية الداخلية. كل طرف يحاول أن يسوق للاتفاق أمام قاعدته الناخبة وأمام شعبه. إيران تقول هذا أفضل الممكن، الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن الحرب كانت ضرورية، وفي نهاية المطاف تم التوصل إلى اتفاق جيد. الأمر في غاية التعقيد، وهناك نقاط شائكة يمكن أن تؤدي إلى التأثير سلبا وانهيار الاتفاق في نهاية المطاف، ليس يوم الجمعة ولكن في فترة 30 يوما والستين يوما المقبلة.
1: طيب دكتور سليم، ما بين الاستعجال الأمريكي لتقديم موعد توقيع مذكرة التفاهم والتروي الإيراني للتأكد من العوائد التي تريد أن تحصل عليها إيران إن كانت اقتصادية أو سياسية، كيف ستسير الأمور؟
2: يعني من الواضح أن هذا الخبر يعني حول يعني 36 ساعة قبل الموعد الفعلي أو الموعد الرسمي هناك خبر، بمعنى أن يجب تسبيق موعد التوقيع من أجل فتح مضيق هرمز. يعني هذا الموضوع يثير الكثير من التساؤلات، بمعنى لا أعتقد أنه يرتبط بفتح مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز مقفل منذ أو أكثر من 100 يوم بشكل أو بآخر، يعني أقله بشكل جزئي. لا أعتقد أن 36 ساعة هي الأزمة، ولكن كما تفضلت من الممكن هذا التروي الإيراني إذا فهم تردد وإذا فهم شكل مخاوف عند الجانب الأمريكي أو عند الوسطاء، من الممكن أن يكون هناك دفع من أجل تسريع في التوقيع والانتهاء من هذا الموضوع، خاصة في ظل التباينات التي تبعناها على مستوى المسؤولين الإيرانيين بين طرفين، طرف يؤيد ويسير بهذه المفاوضات وبهذه مذكرة التفاهم، وطرف متردد ومشكك. من الممكن أن يكون هذا السبب، ومن الممكن أيضا أن يكون هناك إصرار من أجل إعلان بنود مذكرة التفاهم، خاصة في ظل هذا التباين في التسريبات من الجهة الإيرانية ومن الجهة الأمريكية، وهذا يعقد المشهد في لحظة ما، بمعنى أن كل طرف يعطي اجتهاداته ويعطي تفسيراته لما كتب في النص، وهذا التباين في الإشكاليات يؤدي إلى توترات داخلية خاصة في الجانب الإيراني، ومن الممكن أن يؤثر على المشهد العام أو النتائج العامة. يعني هذه هي قراءتي لماذا هذا الإصرار على التسريع. من الممكن أن يكون يعني التوقيع سريعا، ولكن أعتقد أنه في حال تم التوقيع سيتم الإعلان عن البنود مع التوقيع نفسه.
1: أيضا أسألك بذات السياق دكتور جيمس، يعني ما الذي يجعل ترامب أن يكون مستعجلا إما كان يريد أن يمضي قدما بتوقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا قبل اللقاء المرتقب يوم الجمعة؟ يعني لماذا لا يمكنه الانتظار 36 ساعة إضافة؟

0: Yeah.
1: Well, that's a good question. It could be that he just simply wants
2: الحقيقة
1: to get
2: هذا
1: things
2: سؤال
1: going officially.
2: وجيه، لربما ببساطة
1: He's
2: يود
1: currently in
2: أن
1: Europe.
2: يعمل
1: He either
2: على
1: has something to
2: الأمور.
1: do
2: هو
1: with it.
2: حاليا في أوروبا،
1: It's really hard to
2: يتواجد
1: say.
2: الآن
1: The
2: في أوروبا،
1: implementation
2: لربما الأمر
1: seems to be
2: يرتبط
1: happening
2: بذلك. من الصعوبة
1: regardless.
2: ما كان أن نجيب عن هذا
1: Followed at
2: السؤال.
1: least from the
2: إن
1: American side,
2: التنفيذ
1: moving
2: على قدم
1: towards implementing
2: وساق
1: this thing
2: بغض
1: immediately.
2: النظر عما يحصل
1: It could
2: بهذه
1: be
2: التفاصيل.
1: just to
2: الولايات
1: simply end the
2: المتحدة الأمريكية
1: speculation in
2: تود
1: the
2: أن
1: United
2: تنتقل
1: States. There's a lot
2: للتنفيذ
1: going
2: الفوري،
1: on
2: لربما لوضع
1: politically
2: حد
1: in this
2: للتكهنات
1: country.
2: التي تدور في الولايات
1: Questions being
2: المتحدة
1: posed to the
2: الأمريكية الآن.
1: president. It
2: على
1: would just
2: المستوى السياسي
1: seem
2: تطرح
1: to be a
2: الأسئلة
1: pickle for him. He
2: المتعددة
1: just
2: على
1: wants to sign
2: الرئيس
1: it and
2: وعلى
1: get it
2: البيت
1: over
2: الأبيض.
1: with.
2: لربما يود أن
1: There are
2: ينتهي من
1: people in
2: هذا الأمر
1: America who wonder
2: ويوقع
1: whether it was a
2: على
1: mistake to begin with.
2: المذكرة.
1: Why
2: الناس
1: was
2: في
1: the
2: الولايات
1: text
2: المتحدة
1: released
2: الأمريكية
1: in
2: تساءل
1: progress?
2: لماذا
1: I
2: التأخير
1: think the
2: أصلا؟
1: president just wants
2: لماذا
1: it
2: لا
1: signed
2: نرى
1: in
2: النص؟
1: public
2: أسئلة من هذا
1: and wants
2: القبيل.
1: that
2: أعتقد
1: passage
2: أن
1: to be
2: الرئيس
1: done
2: يود
1: with
2: أن
1: because there are
2: يصبح
1: other
2: كل
1: people
2: شيء
1: in
2: في
1: this
2: الفضاء
1: whole in
2: العلني
1: this country that he
2: لكي
1: has to
2: ننتقل
1: eventually.
2: إلى المسائل الأخرى المهمة ويتعامل مع المسائل الأخرى في الداخل الأمريكي.
0: شكرا لكم دكتور جيمس روبنز من واشنطن، السيدة نجار مرتضوي، وأيضا الدكتور سليم زخور كنتما معنا هنا في الاستوديو مع حفظ الألقاب طبعا. لمتابعة التطورات على الساحة اللبنانية ينضم إلينا من مدينة يصور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، إذا في خضم كل هذه المتغيرات في إطار تفاهمات دولية إقليمية تتشكل في هذه المرحلة، تبقى العين على لبنان، ولكن هل من انعكاس لكل هذا على الداخل اللبناني ميدانياً؟
3: هناك وقف لإطلاق النار لم يترجم بشكل كامل، فهناك معركة مستمرة في منطقة النبطية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. فالقوات الإسرائيلية تحاول التوغل داخل بلدة كفر تبنيت باتجاه أماكن أخرى مثل علي الطاهر، لكنها تقابل كذلك بإطلاق صواريخ من جانب حزب الله على القوات الإسرائيلية التي كانت اليوم غارت بمقاتلة أو بمقاتلات على كفر تبنيت ونبطية بغارتين، وكذلك غارة من مسيرة على بلدة المنصوري. حتى هذه اللحظة كانت الاشتباكات توقفت، لكن هذا الأمر أدى إلى حالة من الخوف خصوصا في منطقة النبطية من السكان للعودة إلى منازلهم وقراهم القريبة من منطقة الاشتباك. لكن الأمور باتت تتحول أكثر تدريجيا نحو حياة شبه طبيعية مع مخاوف من تصاعد الوضع الأمني، لكن هناك سكان بدأوا يعودون بالفعل إلى مناطق كثيرة من جنوب لبنان بدءا من القطاع الغربي حيث نتواجد في قضاء صور، في قضاء بنت جبيل، وأيضا قضاء صيدا وبعض الأطراف الغربية لقضاء النبطي. وإذا شاهدنا خلفي هنا يمكن معاينة السيارات التي تجول في هذه المدينة، وبدأت ترتفع تدريجيا حركتها خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذا ما عيناه في مناطق تقع في نطاق مدينة صور وبعض القرى الأخرى التي تبعد عدة كيلومترات عن نقطة الاشتباك الرئيسي في أماكن تموضع أو احتلال القوات الإسرائيلية للمواقع الممتدة من البياضة في قضاء صور وصولا إلى مناطق في النبطية والقطاع الشرقي من جنوب لبنان. هذا الأمر أدى كذلك إلى حالة من الخوف للوصول إلى القرى الأكثر قربا من خط المعارك، مع أيضا اشتداد المعارك والقصف الإسرائيلي المستمر على منطقة النبطية وأيضا باتجاه أماكن أخرى. لكن المواطنين عادوا لتفقد هذه المنازل وهذه القرى حينما تسنح له الأوضاع، ومن ثم يعودون إلى مناطق نزوحهم. لكن هناك أعداد كبيرة من السكان عادت عمليا إلى المناطق التي باتت تشهد أمنا، لكن هناك أسئلة بطبيعة الحال عن الأوضاع المرتبطة بالأمن، بتأمين البنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الأمور الحيوية الأساسية مثل الغذاء أيضا، وكذلك أسئلة تطرح حول كيفية إعادة العمارة. حتى اليوم شاهدنا كذلك بعض السكان الذين بدأوا بترميم منازلهم دون أي دعوة ودون أي مساعدة، لأنهم لا يمتلكون أي خيارات أخرى سوى البقاء إما في أماكن نزوحهم أو العودة إلى بلداتهم وقراهم. اليوم الرئيس اللبناني في إطار سياسي كان شدد خلال لقاء وفود كانت زارته هذا اليوم في القصر الجمهوري على أن المفاوضات ستجري في واشنطن وأن لبنان سيكون لديه موقف ما يجري، مع إشادة بالدور الإيراني لوقف إطلاق النار من جانب رئيس الجمهورية، وكذلك مسألة الوضع الداخلي الذي شدد عليه رئيس الجمهورية أن لا عودة إلى الاقتتال الأهلي الذي ساد في وقت سابق، وأن من يحاول العبث بهذا الأمر قد ضعف، وكذلك كان أشار إلى أهمية الوضع الداخلي في هذه المرحلة. وكذلك رئيس البرلمان نبيه بري كان التقى وفدا من قوات اليونيفيل، شدد على ضرورة أن تقوم اليونيفيل بدورها وأن لا تنسحب في ظل أو قبل تنفيذ القرار 1701 التي هي مدعوة إليه. وهذا الموقف لرئيس مجلس النواب هو دعوة ربما لتجديد هذه القوات بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي بأن هذه القوات ستنسحب بحلول نهاية هذا العام. وبدأ لبنان بالتفتيش عمليا عن ضمانات أمنية من خلال قوات دولية قد تحل محلها بالإضافة إلى مراقبين دوليين.
0: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، حدثتنا من مدينة صور في جنوب لبنان. نكمل النقاش مع مراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري، معنا هنا في الاستوديو. إذن على ضوء كل هذه التحولات في لبنان، هناك استكمال للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن على ما يبدو أنها تتركز بقضاء النبطية، وهناك ملاحظ انحسار لهذه العمليات. كيف تسير هذه العمليات مع القرارات السياسية ولدى المؤسسة العسكرية؟
4: بخصوص تحديدا هذا التركيز على منطقة النبطية، دعيني فقط أشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الساعة الأخيرة عن إصابة 5 من جنوده، جروح أحد الجنود وصفت بالخطيرة جراء انفجار مسيرة عند فجر هذا اليوم قرابة الساعة 6 وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية. أطلق حزب الله مسيرة باتجاه قوة عسكرية دبابة تابعة للواء جفعات، انفجرت هذه المسيرة وأصيب 4 جنود، وتم استهداف قوة عسكرية أخرى عملت على إجلاء الجنود المصابين من هذا الموقع. الحدث وقع في بلدة تبنيت وهي في قضاء النبطية، من الواضح بأن هناك عمليات عسكرية متواصلة، وهذا أيضا ما يفيد به الزملاء في لبنان. لكن بالمعلن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لم يتلقى أي تعليمات من القيادة السياسية بشأن هذه مستقبل أولا انتشاره في الجنوب اللبناني وطبيعة عملياته العسكرية في سياق التفاهمات ما بين واشنطن وطهران. لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة نقلت عن ضباط وقادة في الجيش الإسرائيلي بأن هناك تعليمات وصلت بتقليص العمليات العسكرية في هذه الأيام، ومن الواضح بأن ذلك يأتي في سياق ضغط من الإدارة الأمريكية كي لا تؤثر هذه العمليات العسكرية على مواصلة المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم وإمكانية توقيعها بين الجانبين. هذا على الرغم من السعي الإسرائيلي الكبير والحثيث من أجل فصل الجبهتين، فصل الساحتين الإيرانية واللبنانية، لكن من الواضح بأن الإدارة الأمريكية ترى بأن هناك ارتباط وثيق بين الساحتين. في إسرائيل هناك محاولات وسعي حاليا غنوة من أجل على الأقل التأثير على الترتيبات الأمنية المتعلقة بلبنان. هآرت تنقل هذا اليوم عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية بأنه بعدما يوصف بإخفاق إسرائيل بعدم تأثيرها أو بشكل شبه كامل كما يوصف في الصحيفة على مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، على الأقل إسرائيل تسعى إلى التأثير على الترتيبات مع لبنان.
0: ننتقل لمتابعة هذه الكلمة للأمن العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
5: وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام إسرائيل على وقف العدوان، لا تستهينوا بما كان يحصل من حرب على إيران. الأهداف إسقاط النظام الإيراني وإعدام

الحياة العزيزة الكريمة في إيران الثورة. هذا الهدف سقط وتغير الاتجاه. لقد انكسر جبروت الطغيان الأمريكي وفشل مشروعه الاستعماري لإيران ببركة التضحيات الكبرى التي قدمها هذا الشعب، وعلى رأسهم الولي الإمام الشهيد السيد الخامنئي قدس الله روحه الشريفة، وكل القادة والشعب والمسؤولين الذين أعطوا الكثير الكثير، لكنهم دفعوا ثمن الاستقلال والعزة ومنحهم الله تعالى ذلك. الآن قوة إيران هي قوة معتبرة، لها كلمتها في المنطقة والعالم، وموازين القوى ستتغير باتجاه الأفضل لمصلحة شعوب المنطقة إن شاء الله تعالى. أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر، وبالتالي إن شاء الله تنعم البشرية بهذا التغيير المفصلي الذي حصل في مواجهة إيران الإسلام لكل الطغيان والكفر، وعلى رأسه أمريكا وإسرائيل. النقطة الثالثة ترتبط بلبنان. المقاومة في لبنان هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. كل المؤشرات منذ سنة 1948 تدل على أهداف إسرائيل. هي تريد لبنان العاجز من أجل أن تحتله وتبتلعه. وبكل صراحة أعلن نتنياهو يريد إسرائيل الكبرى. هلأ في ناس لا بتشوف ولا بتقشع، وفي ناس بتقعد بتفسر التفسيرات اللي صاحبها ما عم بيقول هيك، والوقائع على الأرض تدل على التوسع الإسرائيلي. ما عم نحكي عن نوايا توسعية، عم نحكي عن توسع. ما عم نحكي عن نوايا عدوانية، عم نحكي عن عدوان. ما عم نحكي عن هدف إجرامي، عم نحكي عن إجرام. ما عم نحكي عن من يقتل الأطفال والنساء كرغبة مستقبلية، عم نحكي عن جزار يتصرف بوحشية وبلا إنسانية وبتغطية دولية. إذن شو بدنا بعد حتى نفهم ونعرف بأن إسرائيل عند هذه النوايا؟ مشروعهم في لبنان إنهاء حزب الله عسكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا وشعبيا، يعني إبادة، يعني إعدام وجود شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني بالقتل والتهجير أو النقل إلى أماكن أخرى. هذه خطتهم ليسهل لهم ابتلاع لبنان. يعني ما حدا يفكر أن والله هن مستهدفيننا وبالتالي هن حيكونوا بأمان. لا، ما هن محتاجين لعبيد، ما بيقبلوا أنه يكتفوا فقط بمن يقتلونهم، وإنما بدهم يستعبدوا المنطقة، واللي ما بيلبيهم بعدين كمان بيشيلوا وبيروح إلى مكان آخر أو يقتل. الخطر وجودي، نحن ما عم نقاتل من أجل شقفة أرض، نحن ما عم نقاتل من أجل اعتداء بسيط، نحن ما عم نقاتل تنفك مشكل، لا، نحن عم ندافع عن وجود، عن حياة، عن أرض، عن مستقبل، عن أطفال، عن أولاد، عن خط، عن مسار. إلنا حق ندافع ولازم ندافع، وعم ندافع بحمد الله تعالى. هذه المقاومة الموجودة اليوم والمقاومة التي كانت في السابق قبل أن ينشأ حزب الله هي امتداد

0: امتداد يؤمن بالتحرير ويعمل للتحرير. دائما يطرح سؤال، ما الذي تحقق؟ قولوا لنا شو عملتوا؟ عم بتقاوموا؟ لوين رح توصلوا؟ هذا السؤال الدائم الذي يحصل. لقد كسرنا مشروع إسرائيل، لم نمكنها من أن تقتلنا، ولم نمكنها من أن تسيطر على أرضنا وتستقر فيها، لم نمكنها من أن تحقق خطوة إسرائيل الكبرى. كسرنا المشروع. مش سهل إنه هالمجموعة الصغيرة اللي موجودة بهالمنطقة أمام هذا الجبروت الممتد إلى أمريكا وغيرها أن تتمكن من كسر هذا المشروع الإسرائيلي. ما أعظم هذه المقاومة وشعب المقاومة ومؤيدي المقاومة الذين دفعوا الثمن الكبير في مواجهة أخطر مشروع معاصر ضد لبنان. لو لم نقف لما بقي لبنان بعد سنوات، ولو لم تثبت المقاومة وشعب المقاومة لما أمكن إنقاذ لبنان. أنتم ترون هذه المقاومة أسطورية، فلا تهتموا بالمهزومين. أخي ما تردوا عليهم، أحيانا بعض الناس بتتأثر إنه والله عم يحكي علينا وعم بيحكي، اتركوهم، الضفادع لا تؤثر على الطريق. أنتم ترون المقاومة الأسطورية فلا تهتموا بالمهزومين. رابعا، ندعو إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية التي نحن فيها بعد الاتفاق بأربعة مقومات لتحقيق طرد إسرائيل. واحد، المقوم الأول، نحن أقوياء، أقوياء بثلاثي القوة، الإيمان والإرادة والقدرة. ما تتطلعوا بس على الموضوع العسكري، ليش اللي صمد هو الموضوع العسكري؟ لا، اللي صمد هو الموضوع الإيماني. جعل الواحد بعشرة وبمية، جعل الصاروخ بعشرة وبمية، جعل القذيفة بعشرة وبمية. الإيمان، إيمان اللي بيعطي العزيمة، الإرادة التي لا تنكسر. شوف الشباب، ما عم نقدر نحجب بعض الأشخاص عن أن يذهبوا إلى الجبهة، بينجرح أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة وبيرجع على الجبهة. بالمستشفى ما عنده إجرين، عم بفتش عن أحسن إجرين صناعيتين وبقول بدي أطلع فيهم أرجع على الجبهة. شو المجاهدين؟ عندك إرادة قوية، أما القدرة يا جماعة ما سألتوا حالكم؟ مطوئنا بالسماء وعاملين حواجز في كل الحدود، بر وبحر وجو، وما قادرين نفوت هالإمكانات الضخمة التي يمكن أن تقلب معادلات حسب تصور البعض. طيب كيف عم تزبط معنا؟ في قدرة، قدرة، قدرة علم، قدرة اختراع، القدرة إمكانات بسيطة بنعمل منها إمكانات كبيرة، القدرة تكتيك، القدرة براعة، القدرة شجاعة. إن شاء الله مفكرين إنه الإسرائيلي يعني بيقاتل وبيبقى بالميدان. هذا واحد خسع ما أوام من ضربة، بس تجي قذيفة لك بيرتعب هو واللي معه، بس عنده أزمة نفسية وبصير بده علاج. لك عنا بتنزل 100 قذيفة فوق راسه، بيطلع بيلاقي حاله بعده حي، بكفي. هذه المقاومة أثبتت حضورها، وعلى كل حال أرقام موجودة. أيام العصف المأكول 105 أيام من 2 أذار. عدد العمليات اللي عملتها المقاومة بال 105 أيام 3185 عملية. معدل يومي للعمليات 30 بال 105. ما بعد 16/4 لما قالوا في وقف إطلاق نار 17 عملية يوميا بهذا الوقف المخروق من قبل إسرائيل. طب بالمقابل عدد آليات العدو المستهدفة 518 آلية. عدد الطائرات المستهدفة 85. سقطوا الشباب 12 مسيرة و12 محلقة وأصابوا مروحية والباقي أبعدوهم. الإصابات هذا اللي معلن يعني، بس هي أكثر من هيك. الإصابات عند العدو الإسرائيلي 1347 إصابة. بس تقول 1347 ما في لزوم تقول قتيل وجريح، لأنه الجريح عندهم قتيل على قاعدة أنه بده إيش وإيش من الله، ينجرح حتى يفل لأنه ما هو جاي غصب عنه على الحرب. ما هذا ما عنده قضية، هذا واحد محتل، هذا واحد مجرم. لما بيشوف أصحاب الأرض ما بيقدر يتحمل هذا المشهد الموجود. إذا نحن أقوياء، هذا عامل مهم جدا يجب أن نبني عليه. نحن الأرض والتراب والشجر والهواء، نحن الدم القاني، نحن السلاح القاطع، نحن البأس في الميدان، نحن الشعب الذي جبل جسده بأرض الجنوب وروحه بخالق الأرض والسماء وأبناؤه بطيف الشهداء. نقتلع ولا نقتلع، ولا تنتهي حياتنا وموقفنا أبدا إلا بالأجل، والأجل بيد الله تعالى، وموعودون بالنصر المؤزر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هيدا نحن. هلأ في ناس بيعجبها في ناس ما بيعجبها، هذا بيعود لإلهم. مش معقول أنتوا شو عم تفكروا شو عم تحكوا، مش عم نفكر نحن هيك. نحن على الأرض بهذه القوة نواجه، بهذه الروحية نواجه، بهذا الإيمان والإرادة والقدرة نواجه، ونحن واثقون بالنصر لتحصيل سيادة لبنان على أرضه وحقوقه وطرد إسرائيل. هذا العامل الأول، المقوم الأول اللي لازم ناخده بعين الاعتبار بهالمرحلة. المقوم الثاني، سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل. مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. نحن بدنا نروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تأخذه بالسياسة. خلاص جربت حظها وفشلت يا أخي، مش أول حدا يعني بيفشل. هيا ترامب وفشل، فضبطوا حالكم، لقولكم طريقة. معنى ما بتربحوا، معنى ما بتوصلوا. لك والله ندوقكم زوم المر، انتوا بدكم تكفوا كفوا تنشوف. ادعو الى الاستفادة من اتفاق 27/11/24 لتحقيق النقاط الخمسة: وقف العدوان جوا وبرا وبحرا، انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى، عودة الناس إلى آخر شبر من لبنان، والإعمار. وفي إطار النقاط الخمس ينتشر الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني حصرا بحسب الاتفاق وأيضا بحسب ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه. لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء. على إسرائيل أن ترحل وسترحل. ثلاثة، أدعو السلطة اللبنانية وكل المعنيين إلى تثبيت سردية المطالب اللبنانية من العدو الإسرائيلي، من دون ربط المطالب اللبنانية بأي قضية داخلية، ومن دون الموافقة مع إسرائيل بمطالبها أن تتدخل في قضايانا الداخلية. كل ما له علاقة بترتيب وضعنا الداخلي، سواء كان موضوع السلاح أو كان موضوع الاقتصاد أو كان موضوع الاستراتيجية الأمن الوطني أو الاستراتيجية الدفاعية أو أي شيء يتعلق بوضعنا في لبنان حتى تنفيذ القرار 1701، كله يجب أن يكون خارج المفاوضات بالكامل. هذا نناقشه داخليا. ولذلك في أي تفاوض يجب أن يكون المطلب الأساس استعادة سيادة لبنان، لأن إسرائيل معتدية ولا علاقة لها. كيف نرتب سيادتنا في الداخل وتفاصيل الداخل؟ أربعة، ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق فيما بيننا بهدف إخراج العدو واستعادة السيادة. نحن حاضرون للتعاون، أثبتنا ذلك في تطبيق الاتفاق 27/11، وسهلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب، وكنا الأعلى انضباطاً لمدة 15 شهراً. حاضرون لأن نتعاون، بل يجب أن نكون يداً واحدة في هذه المحطة المفصلية تحت عنوان تحرير لبنان بكل الطرق المناسبة والتعاون فيما بيننا. ننصح بالتحرر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مذلة تحت النار وليس فيها شيء، كلها تنازلات يتواطأ الأمريكي والإسرائيلي على اللبناني ويقمعه ويسكته ويصدر البيانات نيابة عنه ويطلب منه التنازلات. أوقفوهم، عندها نكون معا. وتصوروا ما أجمل أن نكون يدا واحدة لنحرر أرضنا ونحقق مستقبل أولادنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونتحول مباشرة إلى كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إيفيان الفرنسية.
2: اتفاق مع إيران يحقق كل ما أردنا أن نحققه، كل ما أردنا وأكثر، حتى ينهي النزاع الحالي ويضمن إعادة فتح مضيق هرمز ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. وهذا كان بيت القصيد. في الواقع هذا كان 99% من هدفنا. لا يمكن لإيران أن تستحصل على سلاح نووي، لا يمكن أن يطوروه أو يشتروه، لا يمكن أن يحصلوا على سلاح نووي في الوقت ذاته. مع هذا الإعلان ومع الاضطراب منه، بينما شعر الجميع أنه سيحصل، فإن الجانب الإيراني أدلى بتصاريح إيجابية، ونتيجة لذلك فإن البورصة حققت أرقاما قياسية وازدادت بمعدل آلاف النقاط في فترة قصيرة جدا، آلاف النقاط. كما أن أسعار النفط تنخفض بشكل غير مسبوق. بمستويات وأرقام مذهلة. أسعار النفط انخفضت بمقدار $7 أو $8، وهو أمر غير مسبوق. لو لم نبرم هذه الصفقة كان بإمكاننا أن نستمر في إلقاء القنابل لأسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أو لعامين تقريبا، ولما كان أعيد فتح مضيق هرمز، ولما كنا حققنا هذا النجاح. وبدل أن تشهد الأسواق ارتفاعا وبمستويات غير مسبوقة، كانت الأسواق ستشهد انخفاضا بمستويات غير مسبوقة باستثناء العام 1929 على ما أعتقد. وهناك عدد من الأشخاص الذين يتظاهرون بالصلابة، وأقول لهم هذه الصفقة لم تبرم في 3 أشهر بل منذ أعوام، لأنني الشخص الذي قتل الجنرال سليماني، ولو لم أقتل الجنرال سليماني لما كنا نتحدث اليوم عن هذه الصفقة، وذلك لأنه كان عبقريا مجنونا لم يتمكن الإيرانيون من استبداله. ولكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتجاهلون ذلك، الأشخاص الذين يتظاهرون بالصلابة والذين يفشلون بلادنا. في اليومين الماضيين حصلنا على فرصة مناقشة هذه الاتفاقية التاريخية مع عدد من أقرب حلفائنا وأصدقائنا، بما فيهم قادة دول مجموعة 7 وعدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء. كما لاحظتم رئيس الوزراء مودي كان هنا، أجرينا مناقشة طويلة، إنه رجل عظيم، وهم جميعا سعداء للغاية بتوصلنا إلى صفقة. كل واحد منهم، ما من دولة أتت إلينا وقالت أرجوك يا سيدي واصل قصفهم بالقنابل، وحدهم الأغبياء يقولون ذلك. ولكن أنا سعيد جدا، وعلى فكرة اليومان الماضيان كانا صعبين للغاية. هناك قنابل بقيمة $2 مليار، ونحن في الواقع أبلغناهم أننا سنعود ليلة ثالثة. بحريتهم كانت قد أغرقت، سلاح الجو كان قد دمر بالكامل، لم تتبقى لديهم طائرة واحدة، منظومات الدفاع الجوي لديهم كانت قد أبيدت، وبالتالي كنا نسيطر على أجوائهم الجوية، كما أن قادتهم رحلوا، لديهم مجموعة جديدة من القادة، وأعتقد أنهم أكثر ذكاءً. أعتقد أنهم أقل راديكالية من القادة الذين سبقوهم، وأعتقد أنهم جيدون جدا، هم يحبون بلادهم. نتحدث عن تغيير النظام، ما من أحد سيقر بذلك، ولكن أعتقد أن هذا ما حصل. لدينا الخط الأول من القادة الذي ذهب بكامله، الخط الثاني أيضا ذهب بكامله، أما الصف الثالث من القادة فقد اغتيلوا بمعظمهم. ولكن أعتقد أن تغيير النظام قد تم، وسوف يتصرفون برأيي بطريقة مختلفة، سوف يفكرون في طريقة حياة، أو سوف يرون طريقة حياة مختلفة لم يعرفوها من قبل. أنا لم أرد أن أشهد كارثة اقتصادية، وهو ما كان سيحصل لو تابعنا، ولكن في كل مرة كنا نتحدث عن إمكانية السلام كانت البورصة ترتفع بشكل غير مسبوق، والبعض لم يحب ذلك. في الواقع إن البورصة أذكى من أي شخص، بمن في ذلك الأشخاص على خشبة هذا المسرح باستثنائي. ما رأيك يا سكوت، هل البورصة أكثر ذكاء منك؟ كلا يا سيدي، يا له من تصريح مريع. إن البورصة ذكية بالفعل، وفي كل مرة كنا نقول شيئا رائعا أو مذهلا، على سبيل المثال سوف نحل هذا النزاع، كانت البورصة ترتفع. وفي كل مرة كنا نقول فيها شيئا سلبيا، على سبيل المثال لن نتوصل إلى تسوية، كانت البورصة تشهد انخفاضا كبيرا. أليس كذلك يا بيتر؟ وهذا يحمل دلالات كثيرة. وأنا في الواقع درست الرؤساء الذين سبقوني، البعض منهم جيد، البعض سيء، عدد قليل منهم يصنف بالعظيم، وعدد منهم أيضا سيء جدا، كما هي حال الرئيس الذي كان مؤخرا. وهناك رئيس في الواقع لم أرد أن أكون مثله، هو الرئيس هربرت هوفر، لم أرد أن أحذو حذوه، ولكن الأيام الماضية منحتنا فرصة لمناقشة تفاصيل الاتفاق مع أقرب أصدقائنا وحلفائنا، مع قادة عدد من الدول. تواجد عدد كبير منهم هنا، أكثر بكثير من قادة الدول 7، و نشروا بيانا، أعتقد أن الرئيس ماكرون تلا هذا البيان، لقد قام بعمل ممتاز، أشيد به وبزوجته بريجيت، لقد قام بعمل ممتاز، ولكنهم نشروا بيانا أكدوا فيه أنهم يحبون هذه الصفقة لأنهم يريدون نهاية النزاع. بالإضافة إلى ذلك هم سعداء لأن المضيق سوف يفتح مجددا. أذكركم، لو واصلنا القتال لشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر إضافية أو لبضعة أسابيع أو ربما لثلاثة أشهر أو لأي مدة كانت، ما الذي كان سيتبقى؟ ربما لا شيء، ولكن المضيق ما كان ليفتح إطلاقا، لأن الشركات التي تملك سفنا تقدر قيمتها بمليار دولار لن تريد أن تبحر سفنها، لن تريد أن تواجه سفنها هذه المخاطر حين تمر عبر المضيق وتشاهد صواريخ فوقها. هذه الشركات تريد حماية استثماراتها بقيمة مليارات الدولارات، ولما كنتم قد حصلتم على النفط لسنوات، هؤلاء الأشخاص أغبياء. ولكن ما من أحد ضرب سليماني، أنا اغتلت سليماني، وهناك أشخاص شعروا أن هذا الحدث كان الأهم في الشرق الأوسط منذ 50 عاما. سليماني كان الزعيم في إيران وكان يحظى بالاحترام، ولكنه كان عبقريا مجنونا، كان عبقريا، إنه عراب العبوات الناسفة على جانبي الطريق. حين نشاهد شبانا وشابات أحيانا، ولكن معظمهم من الشبان، يمشون بدون سيقان وبدون أذرع وتعرضوا لإصابات بالغة في وجوههم، فإن سليماني مسؤول عن ذلك بنسبة 95% أو 96.2%. سليماني هو المسؤول عن هذه العبوات الناسفة، وهو جنرال إيراني، وأنا فجرته. هل تذكرون ما حصل؟ لقد فجرته في وادي الموت، خرج من طائرته وتابعناه، وبكل صراحة الإسرائيليون لم يريدوا تنفيذ هذا الهجوم، كانوا جاهزين، ولكن عشية الهجوم أبلغوني أنهم لا يريدون تنفيذه، فاتخذت القرار بتنفيذ الهجوم. ولكن ذلك المشروع كان مشروعا مشتركا كما يقال في عالم الأعمال، هذا المجهود كان مجهودا مشتركا بيننا وبين إسرائيل، تابعناه لأشهر وكنا نعرف ما هي الطائرة التي كان يستقلها، كان يسافر دائما على متن طائرة تجارية مع عدد من الأشخاص لأنه كان يعرف أننا لن نستهدف تلك الطائرة، علمنا أنه سيكون على متن تلك الطائرة وتابعناه، وبعد ذلك أبلغني الجانب الإسرائيلي أنه ليس مستعدا لتنفيذ الهجوم، واضطررت لاتخاذ قرار. كنت أعمل مع عدد من الجنرالات الممتازين، ليس الجنرالات فقط الذين تشاهدونهم على شاشة التلفاز، وهنا أود أن أتوجه بالشكر لبيت هيكسيث والجنرال ريزن كين، إنهما شخصان رائعان إلى أبعد الحدود. كان لدي جنرالات ممتازون، وقلت لهم إذا لم تكن إسرائيل جاهزة فنحن مستعدون، هل تودون تنفيذ الهجوم أم لا؟ فقالوا لي يمكننا أن ننفذه سيدي بنفس جودة إسرائيليين وأفضل، يمكننا تنفيذ الهجوم بأنفسنا ولا نحتاج إلى أحد، وبالتالي قضينا على سليماني. كان ذلك أحد أهم الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط منذ 50 عاما أو 100 عام أو في تاريخه. كنت مع رئيس الوزراء الباكستاني وقال إنه ربما الحدث الأهم، ما من أحد صدقه. إذن تلك كانت البداية، لم تكن البداية قبل 4 أو 5 أسابيع. أوباما لم يفعل ذلك، بل ما فعله أوباما هو التوصل إلى الصفقة النووية في العام 2015، وحمل طائرة كاملة ب 1.7 مليار دولار من النقود من مصارف في واشنطن وماريلاند وفيرجينيا، تم تجريد هذه المصارف من أموالها النقدية، وتم تحميل هذه الأموال على متن طائرة بوينغ 757 الجميلة، وانتقلت هذه الطائرة إلى إيران حاملة الأموال للإيرانيين، حاملة الرشاوى للإيرانيين، وبعد ذلك رفض الإيرانيين بمليارات الدولارات وتوصل إلى اتفاق هو في الواقع طريق إلى سلاح النووي. أنا شعرت بالغضب، وأعتقد أن الغضب، هذا الغضب يحق لي أن أشعر به. الديمقراطيون يقولون طوال الوقت كان ذلك الاتفاق مبرما، ولكن ذلك الاتفاق كان سيتيح للإيرانيين الاستحصال بشكل قانوني على سلاح النووي، ولو حصل ذلك لكانت إسرائيل قد تعرضت للتفجير. وأنا أقول ذلك بكل صراحة، بيبي نتنياهو هو رجل جيد، هو يتحمس قليلا أحيانا، ولكنه رجل مميز، لقد جمعتنا شراكة مميزة، وكان رئيس وزراء مميزا. طبعا هناك خلاف بيننا بشأن لبنان، أقول له يمكنك أن تتصرف بنعوم، أن تتصرف بنعومة أكبر يا بنيامين، لست مضطرا لتدمير مبنى في كل مرة يدخل إليه أحد عناصر حزب الله، ولكن هو يقول إننا الشريك الكبير وهو شريك صغير جدا، وهذا صحيح. إذن أتى إلى بلادنا وتوسل لباراك حسين أوباما لعدم إبرام الاتفاق النووي الأصلي، لأنه قال أن ذلك سيشكل نهاية إسرائيل، وهذا ما كان سيحصل لو لم أصبح الرئيس. أوباما لم يستمع إليه، فذهب بنيامين نتنياهو إلى الكونغرس وناشد أعضاء الكونغرس ولم يحقق أي شيء، وتوصلوا بعد ذلك إلى تلك الصفقة المريعة التي كانت مريعة لإسرائيل، وهكذا بقي الوضع. وبعد ذلك تسلمت منصب الرئيس وأنهيت تلك الصفقة. كان قد تبقى وقت قليل. طبعا مع الدول عادة ما نحتاج إلى مئات السنوات، لا نتحدث عن 8 أو 9 أعوام، نحن لا نتحدث عن إيجار متجر للحلوى على ناصية الشارع، نتحدث عن مئات السنوات. هذه الصفقة انتهت صلاحيتها منذ وقت طويل، ولو لم أنهيها لا ما كنا موجودين هنا، وكانت إسرائيل قد تعرضت للتفجير، ومنطقة الشرق الأوسط أيضا كانت قد تعرضت للتدمير. شاهدتم ما حصل حين

كان الإيرانيون سيقضون على الشرق الأوسط بكامله بما في ذلك إسرائيل، ولو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه في غضون لحظات من الاستحصال عليه. وبالتالي أنا صعبت الأمر كثيرا عليهم حين أنهيت تلك الكارثة التي توصل إليها باراك حسين أوباما. أتحدث عن الاتفاق النووي الأصلي، أحد أسوأ الصفقات. لقد كانت صفقة خطيرة جدا، لقد أعطاهم كل شيء بما في ذلك الكثير من الأموال، وهذه على فكرة لن نمنحهم إياها. في حال كان لديكم أي أسئلة عن هذا الموضوع، إنها مذكرة تفاهم. في حال لم نتوصل إلى اتفاق في غضون 50 يوما فسنعود إلى القصف. أنا لا أريد أن أفعل ذلك لأن الاتفاق جيد، ولكن قد نضطر للقيام بذلك لأننا نريد أن نمنعهم من الحصول على سلاح نووي، ولكنهم وافقوا على ذلك، وهذا ما ستشاهدونه في نص الاتفاقية. والمرحلة الثانية هي أنهم كانوا يقومون بتخصيب اليورانيوم، طبعا ما أسميه بالغبار النووي. كانوا يخصبون الأورانيوم تحت جبال من الجرانيت بالنسبة للأشخاص غير العاملين في مجال البناء، فإن الجرانيت هو مادة صلبة للغاية. هو ليس جميلا كالرخام، ولكنه أشد صلابة بكثير من الرخام. على سبيل المثال، الجرانيت الذي استخدمته على سلال البيت الأبيض، الجرانيت الأسود، صالح لأكثر من 100 عام، بينما الرخام يكون صالحا لمئة عام إذا كان في الخارج. إذن هذه جبال من الجرانيت، وقاذفات البيتو أتت وضربت تلك المنشآت في الساعة 1 فجرا في ليلة مظلمة، وقاموا بعمل ممتاز، لكنهم تلقوا الانتقادات من عدد من القنوات مثل CNN التي اعتبرت أنهم لم يتسببوا بضرر كبير، وتبين أن الضرر كان أكبر بكثير. تلك الجبال انهارت فوق المواد النووية، وما من أحد سيحصل عليها لوقت طويل إلا إذا أردنا أن نحصل عليها، وسنحصل عليها. بالإضافة إلى ذلك، الصين كما يقال تمتلك المعدات للحصول على هذا اليورانيوم بالإضافة إلينا. إن قيمة هذا اليورانيوم ليست عالية، نحن نريد الحصول عليه لأسباب نفسية، ولكن ما من أحد قادر على الوصول إليه. لدينا أيضا كاميرات في الفضاء بفضل قوة الفضاء، ولدينا الجيش الأعظم في العالم، ولكن طبعا أنا فخور بقوة الفضاء التي أسستها، ولدينا كاميرات مصوبة على كل الأبواب. طبعا الأبواب لم تعد موجودة، ولكنها مصوبة إلى كل الزوايا. في حال قرر شخص الدخول إلى تلك المنشآت وكان هناك رقعة على ملابسه تحمل اسمه، والاسم على الأرجح قد يكون محمد بنسبة 50%، يمكن عبر هذه الكاميرات معرفة اسمه ومعرفة رقمه التسلسلي وأمور أخرى. هذه جودة المعدات التي نمتلكها، ولهذا السبب حققنا نجاحا منقطع النظير. ولهذا السبب فإن التاريخ سيذكر حصارنا كحصار مذهل، ما من أحد شاهد حصارا كذلك، لقد كان أشبه بجدار فولاذي. إذن ما حصل هو أننا أنهينا عملية التخصيب، تخصيب الغبار النووي، وكانت تلك النهاية. لو لم نستخدم قاذفات بي2، ولو لم ينجح ذلك الهجوم، لتمكن الإيرانيون من الحصول على سلاح نووي أو قنبلة نووية عالية المستوى. طبعا ليس بأعلى مستوى، ولكن قنبلة عالية المستوى. لدينا قنابل أكبر بكثير، ونأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن لدينا العدد الأكبر، وتلينا روسيا والصين المتأخرة عنا بفارق كبير، ولكنها سوف تلحق بنا. كما تعرفون الصينيون يعملون على تعويض الفارق، ولكن نحن لدينا العدد الأكبر والأسلحة النووية الأقوى. روسيا خلفنا بفارق بسيط، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، ولكنها سوف تبلغ المستوى ذاته في غضون 5 أعوام، وبعد ذلك سوف نبرم صفقة منع الانتشار النووي، وهي ستكون ممتازة. نحن لا نحتاج إلى كل تلك الأسلحة النووية، إنها كافية لتفجير العالم 300 مرة. سيكون رائعا إذا تمكننا من إبرام صفقة لتدمير الأسلحة النووية مع هاتين الدولتين. طبعا هناك دولة راغبة في ذلك ودولة أقل رغبة، ولكن من المهم أن نبرمها. الصفقة التي تم التوصل إليها مع إيران يوم الأحد سوف يتم التوقيع عليها في غضون وقت قصير، ربما يوم الغد أو في اليوم التالي. أنا طوال حياتي اعتدت على إبرام الصفقات. الصفقات هي كل ما أعرفه، وهناك أمور مجنونة تحصل في الصفقات. أنا أحيانا دخلت صفقات كانت مضمونة لم يكن توقيعها مشكوكا به، ولم نتمكن من توقيعها، ودخلت أيضا صفقات كانت تبدو مستحيلة ولكننا وقعناها في نهاية المطاف. على الأرجح سوف نوقع اتفاقا. الإيرانيون يريدون توقيع اتفاق، وهم يتصرفون بالشكل الملائم،
لقد تلقوا ضربتين كبيرتين في الأسبوع الماضي، والأمر المهم هو أن إيران وافقت على

0: تحصل على سلاح نووي. إذن لن تنتج سلاحا نوويا في البداية. قالوا إنهم لن يطوروا سلاحا نوويا، وهناك أشخاص اعتبروا أن ذلك مقبول. ليس هؤلاء الأشخاص بل البعض. أنا لم أعجب بذلك، قلت هم التزموا بعدم التطوير، ولكن ماذا لو اشتروا سلاحا نوويا؟ هذا أمر خطير جدا، لأن الدولة التي تبيعهم سلاحا نوويا سوف تتعرض لضربة نووية. إذا باعت الإيرانيين سلاحا نوويا، تلك الدولة ستتعرض لضربة نووية ولن تبقى موجودة لوقت طويل، وبالتالي هذا أمر خطير لأي دولة تقوم بذلك. ولكنني أردت أن أضيف تلك الجزئية، إذن عدم تطوير والاستحصال على أو شراء. إذن سوف تطلعون على تلك التفاصيل حين تطلعون على نص الاتفاقية، وسنقوم بنشر نص الاتفاقية، وقد أرسلنا نسخة عن الاتفاقية إلى إسرائيل. إسرائيل كانت شريكا جيدا، أعتقد أنه بإمكانهم أن يقوموا بعمل أفضل فيما يتعلق بحزب الله. أنا لا أقول أنه ليس عليهم أن يحموا أنفسهم، ولكن أقول حين يتم إطلاق مسيرتين على الصحراء وتسقطان دون وقوع ضحايا، لستم مضطرين لتدمير مبان كاملة في بيروت. يمكنهم أن يقوموا بعمل أفضل، بكل صراحة يمكنهم أن يقوموا بعمل أفضل. أنا أحبهم كشركاء، إنهم رائعون، ولكن يمكنهم أن يقوموا بعمل أفضل بكثير مع حزب الله. لا أعتقد أنهم يبلون بلاء حسنا، وأنا في الواقع أشعر بالأسى للبنان. كما تعلمون لديهم ثقافة رائعة، كان لديهم الأساتذة والأطباء والمحامون، كان لديهم ثقافة رائعة، ربما كانت الأروع في الشرق الأوسط لسنوات بل لقرون من الزمن. ولكن خلال الأعوام 50 أو 60 الماضية تعرضوا لتدمير كامل وكانوا يعيشون في الجحيم. إذن هم يعملون معنا بشكل وثيق لتسليم هذا اليورانيوم عالي التخصيب المدفون في أعماق الأرض، ما من أحد قادر على الوصول إليه. طبعا القيام بذلك بسرعة ليس مهما، ولكننا سنقوم به. وفي هذه الأثناء لدينا كاميرات مصوبة إلى ذلك المكان، وفي حال حاولوا الوصول إليه سوف نقصفهم بصواريخ بيتريت، وهم يعرفون ذلك. المناقشات الفنية المتعلقة بإخراج مخازن المواد المخصبة سوف تبدأ فورا، سوف نشر في ذلك فورا. وبخلاف باراك حسين أوباما الذي أرسل لإيران صناديق من الأموال النقدية، فإن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرهونا بالاستحقاق، ليس منا بل هناك بعض الأشخاص الذين يريدون الاستثمار. ماذا نقول لهم؟ لا يمكنكم أن تستثمروا أبدا في تلك الدولة، هذا أمر صعب. طبعا أنا لا أمانع في أن أكون صعب الميراث، ولكن هذا سيكون جنونيا. لا يمكن أن نقول لأي أشخاص أو دول يمكنكم أن تستثمروا في أي دولة باستثناء تلك الدولة. إنهم يحتاجون إلى الاستثمارات، وذلك لأننا تسببنا بأضرار تقدر قيمتها ربما بتريليوني دولار. ليس هناك من ضمانة لحصولهم على المساعدة، ربما جيرانهم سوف يقدمون لهم بعض المساعدة، ولكن الأضرار قيمتها عالية جدا، وربما ما من أحد يمتلك هذه الأموال. نحن لن نستثمر أي أموال، تلك قصة غير صحيحة. طبعا جيدي أدلى بتصريح وكان تصريحا جيدا، ولكن وسائل الإعلام أبلغت أو نقلت هذا التصريح بطريقة غريبة، وهذه كانت أخبارا مزيفة. نحن لن نقدم لهم الأموال، لن نقدم لهم أي شيء، ومع مرور الوقت إذا أحسنوا التصرف و إذا كانوا عضوا سليما في الأسرة الدولية وفي العالم قد يتحقق. أنا طبعا لم أريد أن أغير النظام، ولكن ما حصل هو أن النظام قد تغير. المجموعة الأولى من القادة تم اغتيالها صبيحة أحد الأيام، كانت المجموعة بكاملها تتناول طعام الفطور. هم اعتقدوا أننا لن نستهدفهم لأننا لم نكن نقصفهم خلال الفطور، ولكننا قمنا بذلك، ما أدى إلى مقتل 88 شخصا. لست فخورا بذلك، ولكن المجموعة الثانية من القادة أتت ولم يكونوا عقلانيين أبدا ورحلوا جميعا. والمجموعة الثالثة فنحن نتعامل مع أفرادها أو مع من تبقى منهم بعد أن غادر بعضهم الكوكب، وكانوا جيدين. طبعا أنا تعاملت مع أشخاص يسهل التعامل معهم أكثر بكثير، إنهم يمتازون بصعوبة الميراث والذكاء.
1: إذن حركة الملاحة في المضيق زادت بشكل كبير، وتدفق الاعتيادي لموارد الطاقة ستستأنف خلال الأيام القادمة، والعالم سيحقق تريليونات الدولارات، وأعتقد أن أسواق البورصة ستواصل الارتفاع. الفرق الوحيد هو أن أحد الأمور المهمة ولكن المتقلبة، ولكن هناك ثقافة في إحدى هذه إحدى الثقافات التي يتحلى شعبها بالذكاء وهم مفوضون جيدون. لذلك بدلا من أن يسقط في كساد وألا يكون رئيسهم المفضل هو هربرت هوبر، وهو الرئيس الوحيد الذي لا أريد أن أكون مكانه، ربما أفضل أن أكون في مكان نيكسون أو غيرهم، ولكن هربرت هوبر هو الوحيد، هو الذي تسبب بالكساد العظيم، فقد قام بزيادة الضرائب بشكل سريع وزاد رفع معدلات الفائدة بشكل سريع في الوقت نفسه، وهذا ما سبب الكساد العظيم. لذلك أعتقد أن النساء اقترفوا وسأرتكب خطأ كهذا. نحن قمنا بتخفيض الضرائب ونحن قدمنا لكم أكبر قطاعات وتخفيضات ضريبية في تاريخ بلدنا، وبالتالي سنعمل على مسارة متوازية مع دول الخليج فيما يتعلق بالقضايا الأسلحة غير النووية، ونحن طبعا سندعم تلك الدول لأن بعض الدول ربما هي تملك بعض الأسلحة. البعض يقول أنه ينبغي أن لا نزودهم بمثل هذه الأسلحة ومثل هذه المواد، ولكننا نقول أنهم أشخاص لطفاء وأذكياء، يقولون أنه ينبغي أن لا تسمح لهم بامتلاك صواريخ أو تعطيهم صواريخ. فقلت نعم سنسمح هل سنسمح للسعود هل سنمنع صواريخ للسعودية؟ فيقولون نعم. إذن نعم الصواريخ هي أسلحة ربما هي تدمر الكوكب، وبالتالي فإن دول الخليج سنناقش معها موضوع القضايا غير النووية وكذلك موضوع الصواريخ البالستية، كذلك سنبحث وكلاء إيران وذرعها من الإرهابيين والذين لا نريد أن يبقوا. ونقدم الشكر لشركائنا الباكستان وقطر، دولة الباكستان وقطر الذين عملا بشكل متفان. وبالنسبة لقطر كما تعرفون فإن قطر كانت دولة عظيمة لأنها دولة قريبة، وعندما سافرت من ذلك المكان من قطر إلى العربية السعودية كانت الرحلة مدتها 40 دقيقة، وسافرت إلى الإمارات العربية المتحدة في رحلة كانت لم تتجاوز 40 دقيقة. وطبعا قادة تلك الدول رائعون، ملك السعودية ما زال على قيد الحياة وولي العهد سيكون ملكا مستقبليا رائعا، ونتحدث عن محمد بن سلمان الذي كان يسقط نتحدث عن محمد بن زايد، محمد كان سعودي مقاتل جيد، ولكن كل الإدارات وعلى مدى عقود فشلت في دفع إيران وإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية، والعالم طبعا بات أقوى وأكبر ولم يحدث شيء تجاه تطلعاتهم، وإيران أصبحت أقوى وأكثر صرامة. ولو لم نقم بتدميرهم في المرة الأولى وقمنا بتدمير تلك الأسلحة لكانوا عدوا لا يمكن إيقافه. إذا ما فعلته كان ينبغي أن يتم قبل سنوات طويلة بقوة أقل وبكلفة أقل. ولكن مرة أخرى أود أن أتقدم بالشكر لكل تلك الدول، وكذلك أود أن أتقدم بالشكر لإسرائيل ورئيس حكومتها بيبي نتنياهو. إذن هذا الاختراق لم يكن ليتحقق دون الضغط الاستثنائي الذي قمنا بوضعه على النظام خلال عام ونصف. هذا الأمر بدأ منذ سنوات طويلة، بدأ منذ القضايا على سليماني، وكان ذلك حدثا مهما كبيرا. لم يسبق لرئيس أن كان أكثر صرامة أكثر شدة مع إيران غيري، وأقول أنه إذا لم يحترموا ما تنص عليه مذكرة التفاهم، طبعا هم يفهمون بعض الأمور، إذا لم يحترموا ما نصت عليه المذكرة فإننا سنعود إلى قصفهم، والقنابل يمكن أن تقوم بأمور مذهلة. وأنا أقول أن اتفاق أوباما كان يمثل طريقا لامتلاك سلاح نووي، فلنسمي هذا الاتفاق هو اتفاق ترامب، وأنا أسميه جدارا يحول دون الحصول على سلاح نووي، وهذا أشبه بتشييد جدار وقلت بشكل واضح، طبعا الأمر الأهم بالنسبة لي إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، والذي هو عبارة قوية تنص على منعهم من امتلاك سلاح نووي، ولم تقل أنه خلال 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 عاما. في اتفاق أوباما الاتفاق سمح لهم بتخصيب اليورانيوم بشكل سريع، إذا هذه الاتفاقية توفر لإيران فرصة تاريخية، وإذا ما هذا سيفتح المجال لبلدهم لأن ينجو و

0: يبقى على قيد الحياة. نتحدث عن بلد شعبه 91 مليون نسمة، وكان البعض يقول لا تقصف الأبراج، وأنا قمت بذلك وقمنا بقصف أكبر جسر عفوا، وهو ورأيتم الأضرار في خلال هجوم سريع بطائرة مقاتلة من طراز F-22 وهي فعالة وقوية، وهي طائرة مذهلة. نحن نملك أقوى جيش وقاذفات B-2 لا تصدق. من كان يعتقد أن هذه الطائرات ستتولى تنفيذ هذه المهمة؟ تحمل قنبلتين صينتهما عشرات الآلاف من الباوندات، وطارت لكل هذه المدة ولا يمكن كشفها، فهي طارت إلى إيران لم يتمكنوا من كشفها. إيران كانت تنتظر تلك القاذفات ولكنها لم تراها ولم تكشفها في جنح الظلام. هي طائرات شبحية، ونحن أمرنا بإنتاج وتصنيع 22 مقاتلة بتكنولوجيا متقدمة. وأنا كما عبرت لقادة الدول خلال اجتماعنا قلت أن أملي أن اتفاق السلام سيكون بداية لاتفاق أوسع نطاقا يشمل الشرق الأوسط، وتأمل فيما قمنا به في غزة وما حدث لحماس. هي صامتة، لم نسمع عنها شيئا منذ فترة طويلة، ونحن نسعى إلى تجريدهم من سلاحهم. هم بدأوا برشاشات عندما أنشأت حماس، لكان سلاحهم الرشاش أو البندقية السريعة. وثم وإذن هذا الاتفاق يهدف إلى إنهاء كل أعمال وأشكال العدوان الإيراني ونهاية للحرب في لبنان. السلام في لبنان هذا أمر يستدعي العمل عليه، فهذا جزء من الأحجية، جزء صغير من الأحجية، ولكن يتسبب بضجيج كبير. وطبعا الاتفاق الأكبر هو الاتفاق مع إيران، حيث تكمن الأموال وتكمن ولكن موضوع حزب الله سننهيه بشكل أو بآخر، ويمكن لإسرائيل أن تقوم بعمل أفضل فيما يتعلق بهذا المجال. سوريا ربما تحب أن تتعامل مع موضوع حزب الله، والرئيس السوري والذي قام بعمل مذهل أعادة لما شمل وشتات البلد خلال عام ونصف، ولكن قالوا لا ترسلوا إلى هناك. فكان رجلا صلبا، كان عضوا في القاعدة، وهو يقوم الآن بعمل مذهل. هو يريد أن ينهي موضوع حزب الله، فهو يعتبره عدوا لبلده، ولكنه لن يدمر المباني في كل مرة يتعرض فيها للهجوم. هو ربما سيذهب ويقضي على قادة حزب الله بدقة، وربما هنالك لا أدري إن كانوا يريدون ذلك أم لا. وبالمناسبة الرئيس اللبناني سيزور الولايات المتحدة، وكذلك نائب الرئيس سيزورنا خلال أسبوع أو أسبوعين. وهو يعيش حياة عصيبة، وحوله أشخاص أشاوس، وطبعا هم تعاملوا بشكل أسوأ من أي طرف آخر يهانون. وإذا توسيع نطاق اتفاقية أبراهام هو أمر آخر، وهذا ما نأمل أن نحققه، ونأمل أن تلحق بالركب العربية السعودية، وهم سيستون لأنفسهم صنيعا مهما. الإمارات العربية المتحدة هي كانت من أول الموقعين ولم ينسحبوا من تلك الاتفاقية. إذن طبعا الجميع يخاف ويخشى إيران، ولهذا السبب انتهى بين المطاف. طبعا الانتخابات كانت مزورة، وأنا لم أكن موجودا في عهدة بايدن، وبلدنا انحدر إلى الحضيض، وكانت دول الشرق الأوسط هي الأسوأ. وطبعا الإدارة السابقة سمحت ل 25 مليون شخص أن يدخلوا بلدنا دون تثبت ودون تحقق أمني، معظمهم من القتلة، 11,838 قاتلا دخلوا بلدنا ولكن الأيام القليلة الماضية وفرت فرصة لمناقشة قضايا مهمة أخرى مع قادة وزعماء دول السبع الكبرى وشركائهم. وأمس أجرينا نقاشا مثمرا بشأن أوكرانيا وتحدثت إلى الرئيس بوتين وكذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي وكان موجودا وحاضرا للقمة. تحدثت واتصلت بالرئيس بوتين هاتفيا. هنالك أمر سيحدث لا ريب، هنالك الكثير من الأنفس التي تزهق. الروس يخسرون أكثر لأنهم هم المهاجم، والمهاجم دائما ما يفقد جنودا أكثر بهذه البساطة. ولكن أنا قدمت إحاطة بشأن آخر المستجدات وعبرت للرئيس زيلينسكي عن آملنا المستمر وحظينا، وأجريت مباحثات جيدة مع الرئيس زيلينسكي. هم يريدون إنهاء الأمر ولكن لا يعرفون، يجهلون كيف تحقيق ذلك الأمر. في الجلسة المسائية والتي شملت شركائنا الدوليين قدمت إحاطة بشأن أن الولايات المتحدة تقود العالم خصوصا فيما يتعلق بمكافحة فيروس الإيبولا، وقمنا بإرسال ما قيمته 338 مليون دولار، وذلك من أجل احتواء هذه الأزمة ومكافحتها. طبعا عدد من الرؤساء جاءوا من القارة الإفريقية، من الدول الإفريقية، وكانوا سعيدون للغاية بشأن ما قمنا به. ونحن قدمنا 375 مليون دولار، وباقي دول العالم لم تقدم إلا الفتات، وشكرونا شكرا جزيلا على صنيعنا. وأعتقد أنهم يقومون بعمل جيد على هذا الصعيد. الإيبولا وفيروس الإيبولا هو مرض فظيع وآثاره لا تصدق، ولحسن الحظ أنه ليس بسوء الكوفيد والذي كان ينتشر انتشار النار في الهشيم. إذن هم يقومون بعمل رائع خصوصا فيما يتعلق بوضع المصابين في الحجر الصحي. واليوم وأمس أجرينا اجتماعا باحث القضايا الاقتصادية وكذلك الذكاء الاصطناعي، والتقدم على مستوى الذكاء الصناعي مذهل، وأعتقد أنه سيكون مستقبل العالم وينطوي على أمور جيدة وأمور سيئة. ونحن متقدمون على الصين وباقي دول العالم، ونحن سنسمح لهم ببناء مصانع سيارات ومركبات كهربائية. أنا قدمت للشركة شركات الذكاء الاصطناعي، أعطيتهم الحق لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل أنيسون في نيويورك، وهم سيبنون مصانع ومنشآت ذكاء اصطناعي لا نظير لها، وهؤلاء يتمتعون بالذكاء المتقد. إذن هم يقومون ببناء وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، لأن الشبكة الكهربائية هي متداعية ومترحلة. هم سيقومون ببيع الفائض ويبيعونه إلى شبكة الكهرباء العامة. ومثلا ولاية كاليفورنيا التي لا تملك كميات كافية من الطاقة الكهربائية، وهم يواجهون انقطاعات في الكهرباء. إذن وجدنا وحدة صف، ووقعنا إعلانا يتعلق بمكافحة الهجرة، وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها بيان من قمة الدول السبع بشأن هذا الموضوع. ووقعنا اتفاقات أيضا تتعلق بالتدليل أو تخصيص الكثير من الوقت والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات والتي تأتي عبر حدودنا الجنوبية من المكسيك ومن طرق أخرى. وهم يقومون بذلك بشكل عبقري، ولو استخدموا هذه العبقرية في مناح أخرى لكانوا أثرياء. إذن هم يقومون بتهريب المخدرات في المرفي المحركات وغيرها، وحتى في أحشاء السيارات إذا ما صح التعبير. ونحن قمنا بعمل متميز في مجال مكافحة المخدرات. إذن المخدرات كانت تدخل عبر حدودنا وأوقفناها بنسبة 61%. كانت المخدرات أيضا تأتي عبر البحر وعبر المحيط وعبر الخليج، وهذه انخفضت بنسبة 97.2%، سيما وبعد تدمير المراكب، مثل ما كنا نقصف وندمر مراكب زرع الألغام المائية. أي دولة يمكن أن تملك 28 مركبا لزرع الألغام البحرية؟ وربما هم يملكون أكثر، ونحن قمنا بتدميرها كما دمرنا مراكب تهريب المخدرات. إذن المخدرات التي كانت تدخل عبر البحر انخفضت بنسبة 97%، وعبر البر أكثر من 60%، والآن سنركز على مكافحتها عبر البر ومن خلال المكسيك، والتي فقدت سيطرتها على البلد. والعصابات هي من تعيث فسادا في المكسيك، والرئيسة هي رئيسة جيدة ولكنها خائفة جدا، وعصابات تهريب المخدرات هي من تدير المكسيك وإلى حد كبير. ونحن وافقنا على تسريع جهودنا بشأن الحصول على المعادن النادرة الثمينة وكذلك سلاسل التوريد، ونحن سنوفر للجميع مزايا سيما ونحن متقدمون في هذا القطاع. الدول السبع الكبرى وافقت على مقاربة الولايات المتحدة خصوصا فيما يتعلق بالتنمية الدولية، وعلى صعيد القطاع الخاص فالاستثمارات وصلت حققت نتائج، وأنا قرأت وأنا حضرت عددا من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع الرئيس الفرنسي، وأجرينا محادثات رائعة كذلك مع أمير دولة قطر الشيخ تميم. أقول لكم أنا كنت تمنيت لو أنني كنت أعرفه من قبل، فهو يعيش في هذه الدولة الصغيرة. هو شخص رائع متميز، وهو كان شخصا رائعا وخصوصا فيما يتعلق بإخراج الطاقة وتصدير الطاقة، كذلك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وهو مقاتل رائع، وكذلك الرئيس السيسي رئيس مصر، كذلك رئيس الوزراء مودي، وقضينا وقتا طويلا معا. وأنا تحدثت أيضا إلى محمد ولي عهد المملكة العربية السعودية، اتصلت به مرات عدد من المرات، وهم سعيدون بشأن هذا الاتفاق، وهذا التوصل إلى الاتفاق سيسعدهم. طبعا نحن نستخدم مطاراتهم ولا يستطيعون إيقافنا إذا ما أردنا ذلك. أنا أردت أن أقتل هذه الذبابة التي أرقتني، ولكنني أخطأتها، أنا أكره أن أخطئ، ولكنني أيضا كما ذكرت تحدثت إليهم جميعا، وكذلك إلى قادة وزعماء عديد الدول في العالم. وأعتقد إسرائيل، فكروا فيما ستحصل عليه إسرائيل. طبعا هي لن تتعرض لهجوم نووي، وقلت لبيبي أكبر خطأ يمكن أن تواجهه هو سقوط سلاح نووي على وسط إسرائيل. هم لا يحتاجون إلا إلى قنبلة واحدة وستباد إسرائيل وستختفي عن الوجود. أهم شيء كنتم تريدونه وتطلبونه حققناه لكم، وأعتقد أن هذا سيبعث السعادة. هنالك آخرون وبعض الكتاب كنت أعتقدهم أصدقائي، ولكنهم لم يعودوا كذلك لأنهم إما أغبياء أو سيئون أو أشرار، ولكننا أوقفنا مذبحة نووية أو هولوكوست نووي، وهذا سيتوقف. لذلك منذ البداية إلى النهاية كان واضحا أن هذا الأسبوع الولايات المتحدة عادت أفضل وأقوى، وبتنا أكثر دولة تحترم على وجه البسيطة. كنا مثار سخرية وضحوكة للعالم، كان الجميع يضحك علينا ويسخر منا. كان هنالك رئيس كان ينبغي ألا يتولى منصب الرئاسة، الذي كان يخرج إلى الإعلام مرة في العالم وكانوا يسألونه ما هو النكهة المفضلة للبوظة والآيس كريم، وكان عندما يغادره لا يجد يضل طريقه ولا يستطيع أن يعثر على الدرج. إذن لا يمكن أن نسمح لبلدنا أن يحدث له ما حدث. نحن ورثنا أسوأ تضخم وارتفاع أسعار، وكل ذلك انخفض لأن انخفاض أسعار الوقود والنفط سيخفض أسعار المواد الأخرى. وأنا عقدت مأدبة عشاء مع ماكرون وزوجته في قصر فرساي، وأنا طبعا أحب القصور التي فيها الكثير من المقتنيات الذهبية، وهو قصر جميل والعلى هو الأجمل بين كل القصور، ومن يسافرون معي آمل أن تتاح لكم فرصة رؤيته. وسألوني إذا ما كان بإمكاني البقاء فترة أقل، وبالتالي أنا سأعود إلى الوطن، ولكنني سأحضر مأدبة عشاء، وأعتقد أن هذه وطبعا القصر هو الأفضل الذي كان يسكنه لويس الرابع عشر.
1: وسوف نحتفل قليلا بذكرى تأسيس الولايات المتحدة اليوم. لديهم أبرز القادة في أوروبا الذين سوف يحضرون حفل العشاء. هؤلاء الأشخاص يحبون بلادنا، ونأمل أن تعود أوروبا إلى الطريق الصحيح. إن أوروبا تواجه صعوبات كبيرة، هم لا يبلون بلاء حسنا في مجال الطاقة وفي مجال الهجرة، وسوف نتحدث عن هذه المواضيع اليوم. إذن في حال كان لديكم أي أسئلة تفضلوا بطرحها لي أو على الأشخاص الواقفين خلفي. بيتر
2: Bonjour.
1: بونجور، صباح الخير سيدي الرئيس. أنت قلت بوضوح إن الولايات المتحدة لن تدفع أي أموال لإيران بشكل مباشر، ولكن الولايات المتحدة سوف تسمح للإيرانيين بأن يجنوا مليارات الدولارات من خلال بيع النفط فقط إذا تصرفوا بالشكل الصحيح. بيتر، نحن لن نفعل أي شيء، نحن لن ندفع أي أموال، فقط إذا تصرف الإيرانيون بالشكل الصحيح، إذا أحسنوا التصرف، إذا كان هناك جهات تريد الاستثمار يمكنها أن تستثمر. ولكن بالنسبة لي صندوق 300 مليار دولار سيحصلون عليه فقط إذا أحسنوا التصرف. تذكروا الأمر التالي أيضا، حين نتحدث عن مليارات الدولارات في الواقع هم تعرضوا لأضرار تفوق قيمتها التريليون دولار، سيحتاجون إلى 15 عاما إلى 20 عاما لإعادة بناء ما تدمر، وبالتالي عليهم أن يحسنوا التصرف. إذا لم يحسنوا التصرف سوف يتعرضون للضرب مجددا، يمكننا أن نضربهم مجددا بكل سهولة، سيحتاجون لوقت طويل لإعادة بناء ما تدمر ومنظومات الدفاع الجوي. وأود بالمناسبة أن أتوجه بالشكر للصين وللرئيس شي، لقد كنت معه وحافظ على الحياد وأنا أقدر له ذلك. أود أيضا أن أتوجه بالشكر لفلاديمير بوتين الذي التزم الحياد أيضا، كان بإمكانهما أن يصعبا الأمور علينا بدرجة كبيرة، وأردت أن أقول ذلك لأن البعض يقولون أنه أمر مريع لقد التقى بالرئيس شي، ولكن أؤكد لكم أنني أجريت محادثة طويلة معه، وفي الواقع هم لديهم صواريخ كتفية تستخدم لضرب الطائرات، ليست خطيرة جدا ولكنها دقيقة. فقلت للرئيس شي أقدر لك العدول عن بيع هذه المنظومات والصواريخ لإيران، وهو التزم بذلك بدرجة كبيرة، وبالتالي أود أن أشكرهما لأنهما سهلا المهمة علينا بشكل كبير. ما هو الفرق بين إعطاء إيران دولارات أمريكية والإفراج عن دولارات أمريكية؟ بالنسبة لموضوع الإفراج فإن الإجابة سهلة، نحن أخذنا الكثير من أموالهم وما زلنا نحتفظ بهذه الأموال، هذه ليست أموالنا بل هي أموالهم، أخذنا هذه الأموال وقمنا بتجميدها، وفي مرحلة معينة سيتعين علينا أن نعيد هذه الأموال لهم. إذا لم نعد هذه الأموال لهم فما من أحد سيستثمر في الدولار مجددا. لقد فكرت في الأمر، أنا لست شخصا مثاليا، ولكنني قلت لسكوت، يا سكوت لماذا نحتفظ بأموالهم، لماذا لا نرد لهم هذذه الأموال؟ ولكن هناك أشخاص من دول أخرى، وطبعا هذه الدول أموالها بالدولار وقد أصبحت قيمتها عالية جدا، طبعا لا تريد أن تدخل في نزاع وأن تسيطر الولايات المتحدة على أموالها، وبالتالي فلا بد من نظام ينظم كل هذه الأمور. هناك رجل حكيم قال يوما في شهر يناير من العام 2020، إيران لم تنتصر يوما في الحرب ولكنها لم تخسر يوما في المفاوضات. من الذي قال ذلك؟ دونالد ترامب. نعم، هذه الإجابة التي توقعتها. إذن كيف ستعود إلى الولايات المتحدة وتقنع الجمهور الأمريكي المشكك أن هذه الصفقة هي انتصار؟ الإيرانيون خسروا على المستوى العسكري، الأمر صعب جدا. على فكرة لو وصلت الحملة لثلاثة أو أربعة أسابيع فإن الأشخاص الذين ينتقدونني سوف يتهمونني بإطالة أمد الحرب. لو رفعوا راية الاستسلام، الراية البيضاء، وقالوا الحمد لله دونالد ترامب هو أعظم رئيس على الإطلاق، نحن نستسلم بشكل كامل، هذه الحرب انتهت ولقد فشلنا، فإن نيويورك تايمز وسي إن إن وبعض القنوات والمنابر الإعلامية الأخرى ستقول إن إيران حققت نصرا عظيما، وهذا ما تقوله تلك القنوات، إنه أمر مذهل. كان لدى الإيرانيين 159 سفينة، وحين دمرنا كل هذه السفن رفضت التايمز نشر قصة حول الموضوع، لم يتبقى لدى الإيرانيين قوات بحرية، ورفضت المنابر الإعلامية تغطية هذا الأمر، كما دمرنا سلاح الجو لديهم. نحن بحاجة إلى صحافة عادلة ومنصفة، ولهذا السبب فإن هذه المنابر الإعلامية لا تبلي بلاء حسنا. أنا حققت فوزا ساحقا، ولكن التغطية الإعلامية التي حصلت عليها كانت سلبية، كانت بنسبة 93%، وهذا ما يفعلونه. إن وسائل الإعلام اليوم باتت تمتلك مصداقية قليلة جدا. تخيلوا أن 93% من القصص التي نشرتها الشبكات التلفزيونية، ABC هي الأسوأ، NBC مريعة، وCBS مريعة هي الأخرى، بالإضافة إلى CNN أيضا، رفضت هذه القنوات نشر قصص إيجابية عني. حتى لو حققت وجدت أعظم الإنجازات، فإن القنوات الإخبارية لن تغطي هذه الإنجازات. طبعا وسائل الإعلام المنصفة في جميع دول العالم سوف تتحدث بنبرة إيجابية، ولكن هذا ما يحصل. لو فعلت العكس، لو واصلت قصف الإيرانيين وقصفهم بشدة لثلاثة أو أربعة أسابيع، لكانت التغطية الإعلامية سلبية. لا يمكنني أن أفعل أي شيء حيال هذا الأمر، ولكن هذا الاتفاق سيسمح للسفن بالعبور. لو وصلنا القصف فإن تلك السفن لن تتحرك. نتحدث عن 500 إلى 600 أو 700 مليون دولار يوميا، إنها مبالغ طائلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاحتياطات الموجودة حول العالم كانت ستنفذ في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، وكنا سنصل إلى وقت لا يعود فيه النفط متاحا، وهنا كانت الفوضى ستعم. إذن هؤلاء العباقرة الذين يتباهون بالذكاء، اسألهم لماذا لم يستهدفوا الجنرال سليماني؟ إذن هؤلاء أشخاص أحبهم كثيرا ولكنهم مخطئون. شكرا لك بيتر، قد أخصص لك المزيد من الوقت، ولكن سيتهمونني بأنني أحبك. هو قال لي في يومي الأول بعد تبوئي سدة الرئاسة، طرح علي 7 أسئلة وأجبت عن كل هذه الأسئلة. قال الرئيس ترامب أجاب عن عدد أكبر من الأسئلة في اجتماع واحد مقارنة بجو بايدن في 4 أعوام. تفضل. بونسوار، مساء الخير سيدي الرئيس. في كتاب The Art of the Deal، فن الصفقات، تتحدث عن أهمية أوراق الضغط. أنت طبعا لديك الكثير من أوراق الضغط والتفاوض فيما يتعلق بإيران، سواء على المستوى العسكري أو من خلال العقوبات الاقتصادية. ما هي أوراق القوة الموجودة لديك فيما يتعلق بإسرائيل وحزب الله للتأكد من التزامهما بوقف إطلاق النار؟ لدينا أوراق قوة لأنه يتعين على إيران أن تحسن التصرف، وقد نساعد في الواقع. ذلك النزاع أصغر بكثير. ذلك النزاع كان يجب أن ينتهي، وأنا متفاجئ لأنه استمر كل تلك الفترة. ونحن لدينا أوراق قوة كثيرة، لدينا الجيش الأعظم في العالم. انظروا إلى الحصار. على فكرة أود أن أقول أن الحصار كان أكثر تأثيرا من كل عمليات القصف. استخدمنا قنابل بقيمة مليار دولار لقصف إيران، ولكن الحصار كان مذهلا. الحصار البحري، ما من سفينة واحدة عبرت هذا الحصار، وبالتالي فإن الإيرانيين لم يحققوا أي أرباح. التضخم وصل إلى 250 أو 300%. لم يعد لديهم أي أموال. نحن لدينا أوراق قوة كبيرة على سبيل المثال. لدينا الاقتصاد. يمكننا أن ننجز ذلك الاتفاق، وسنعمل مع إسرائيل وسننجز هذا الأمر. ولكن هناك أشخاص يعيشون هناك ويشاهدون المباني تدمر فوق رؤوسهم أو بجنبهم. كيف يمكن أن يعيش المرء هناك؟ إنه أمر ظالم، لا سيما في بيروت. أنا شاهدت ما حصل قبل يومين أو يوم أمس حين ضربوا. لقد كانت ضربة عنيفة وكانت غير ضرورية برأيي. سؤالاً، إذا كان بإمكانك أن توضح أمراً ذكرته قبل قليل، أحد أهداف عملية الغضب الملحمي، ارفع صوتك لو سمحت. أحد أهداف عملية الغضب الملحمي كان يتمثل في تدمير الصواريخ البالستية لدى إيران وقدراتها على تصنيع المزيد. لماذا تقبلون الآن بأن تحتفظ إيران بشيء من هذه القدرات؟ ما الذي يحتفظون به؟ لديهم صواريخ أقل من الدول الأخرى اليوم. لقد دمرنا 84 أو 85% من صواريخهم، الصواريخ المتبقية تحت الأرض ولا يمكنهم إخراجها. على فكرة أعتقد أننا في غارات الليلة الأولى دمرنا المئات من صواريخهم عن طريق الخطأ. كنا نقصف منطقة وكنا نشاهد القنابل تتساقط، وبعد ذلك شاهدنا انفجارا غريبا وتبين أننا دمرنا عددا كبيرا من الصواريخ. إذن ماذا سنفعل؟ نستمر لأسبوعين؟ هم لم يعودوا يريدون إطلاق الصواريخ. سوف يواجهون مصاعب جمة في إعادة البناء. والدول في الشرق الأوسط إذا كانت تريد الاستثمار، وهي ليست مضطرة لذلك، إذا كانت تريد الاستثمار دول الشرق الأوسط، فإن إيران تملك النفط ولديها مستقبل على الأرجح، وهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا. ولكن هل سندع الشعب الإيراني الذي يبلغ عدده 91 مليونا يموت جوعا؟ على سبيل المثال، لديهم محطات لتحلية المياه جيدة جدا، كان بإمكاني أن أدمرها في غضون 5 دقائق، تماما كما فعلنا في جزيرة خارك. دمرنا كل شيء باستثناء منشآت النفط. الأمر الوحيد الذي تبقى هو أنابيب النفط، وذلك لأنني لم أرد أن أدمر سوق النفط العالمي. لم أرد القيام بذلك. كان ذلك سهلا جدا بالنسبة لي، وكان ذلك سيرضي ربما 10% من الناس، ولكنه كان سيكون التصرف الخاطئ، وكان ربما سيؤدي إلى حالة ركود اقتصادي أو حالة كساد اقتصادية عالمية. لطالما قالت إيران إن برنامجها النووي لأهداف مدنية، لو عادوا بعد توقيع هذه المذكرة وقالوا إنهم يريدون الاحتفاظ ببرنامج نووي مدني، هل هذا مقبول؟ لطالما قلت لهم لديكم ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم، لماذا تحتاجون إلى الطاقة النووية بحق السماء؟ هل تحتاجون للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء؟ كنا صارمين جدا معهم في هذا الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، فهناك شيء من الصعوبة، فحين تحصل دول على الطاقة النووية

0: فلا يمكن أن نمنعهم من الحصول على هذه الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. علينا أن نتوخى المنطق السليم هنا. نيويورك تايمز لو سمحتم. شكرا سيدي الرئيس على منح الفرصة. أنتم تقتربون من مرحلة جديدة في هذا النزاع من إيران. هل يمكنك أن تقول لنا ما إذا كنت ستحاسب أي شخص في إدارتك على الضربة على المدرسة التي قتلت أكثر من 100 طفل في اليوم الأول من الحرب؟ كلا. لو كان ذلك خطأ وكما تعلمون فأن تلك الحادثة ما زالت رهن التحقيق. في الواقع إنه سؤال غريب تطرحه علي اليوم، فهذا حصل منذ فترة طويلة جدا ولكن تلك الضربة لم تكن متعمدة. يمكننا أن نقول للإيرانيين ماذا عن آلاف الجنود الذين فجرهم حين فتحوا أبوابهم؟ ماذا عن آلاف الأشخاص الذين قتلتهم إيران؟ الحروب الأخطاء واردة والحروب مريعة، ولكن هذه الحادثة رهن التحقيق. ويمكنني طبعا أن أزودكم بنسخة من التقرير غدا، أو ربما يمكنك أن تطرح السؤال على بيت هكسث لأن الحادثة ما زالت رهن التحقيق.
1: كنت تقول طوال الأسبوع بأن هذا الاتفاق يمنع إيران وإلى الأبد من الحصول على سلاح نووي، ولكن مسودة المذكرة والتي يتم تداولها تتيح المجال لإيران. كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يحقق هذا الهدف؟ عندما قلت بشكل دائم هذا يعني دائم، وإذا لم يكن دائما فسنقوم بقصفهم، سيتعرضون للقصف كما قصفتهم يوم ليلة الأربعاء وليلة الثلاثاء، وكنت بصدد قصفهم ليلة الخميس وبثلاثة أضعاف قسوة وقوة القصف السابق. أنا سأقصفهم آنذاك، هذا وأنا رئيس. لو كان هناك رئيسا ضعيفا فاشلا فلن يفعل ذلك، وأنا أمامي ثلاث سنوات أو نحو ذلك، وقت طويل. طبعا الوقت يمر بشكل سريع، ولكن نحن بتنا أكثر بلد محترم في العالم. هؤلاء القادة كانوا يقولون أننا كنا نضحك على بلدكم. هؤلاء نفس القادة كانوا يسخرون من بلدنا، والآن يعتبروننا الأكثر احتراما على مستوى العالم عسكريا، حتى على المستوى العسكري. تأملوا ما حدث في عديد المواقع الأماكن في أفغانستان. الانسحاب الفظيع المريع عندما انسحبت الإدارة السابقة وتركوا وخلفوا خلفهم المعدات والأسلحة. كنا سنسحب بكرامة وفخر، وكنت سأستعيد وأعيد كل المعدات والأسلحة بما في ذلك الخيام، لكن الإدارة السابقة انسحبت وتركت كل شيء، طبعا حتى الخيام وهي رمزية. كنا سنستعيد كل الخيام حتى أفغانستان، وما حدث طبعا هي تتملق لنا الآن. أنت تقول أنك ستقصف إيران إذا لم تلتزم، ولكن ليس هنالك أمر ملزم في الاتفاق، أليس كذلك؟ سأجعلهم يعرفون أنه إذا لم يلتزموا بمضمون ذلك الاتفاق، وطبعا أنا لا أريد ذلك، ولكن أنا سنقصفهم قصفا شديدا. هل سأقاضيهم أمام المحاكم؟ هل سأقاضيهم؟ لا، سأقصفهم حتى قصف الجحيم إذا ما صح التعبير، ولكن لا أريد ذلك. أريد أن يحترموا الاتفاق والمذكرة. طبعا سيغلق المضيق، وهناك كثير من الأمور الفظيعة التي يمكن أن تحدث. وأيضا السؤال السابق الذي يتعلق بتدمير المدرسة، ويمكن أن تتدمر أمور أخرى. الحروب هي شنيعة، وشهدت حروبا بما لم يشهده أحد غيري. شكرا سيد الرئيس. أسعار النفط الآن تنخفض بشكل سريع، تأثير هذا الاتفاق على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد. ثانيا، أداء النائب الرئيس جي دي فانس في برنامج الفيو، طبعا كل الأسعار تنخفض شديد، وهذا يعني أن أسعار النفط ستنخفض. طبعا من يقوم بتصنيع أو إنتاج الفطائر المحلات دونت فيحتاج إلى الوقود والكهرباء وغيره، وعندما تنخفض أسعار الوقود النفط ينخفض كل شيء. سعرها هو الأهم، ونحن الآن سعر الديزل مجمد. أنا قبل أن تبدأ هذه الحرب زرت ولاية أيوا وتباهيت بما حققنا، ولكن قلت أن علينا أن نخمد هذه الحرب، وأقصد إيران، لأننا لا نريد منهم أن يطوروا سلاحا نوويا، فكان من المؤكد أنهم سيستخدمونه. كانوا سيستخدمون السلاح النووي، القنبلة النووية، حتى بعد يوم أو أسبوع من تطويرها وتصنيعها. فقلت أسعار النفط، وأنا مررت بمحطتي وقود في أيوا حيث ألقيت خطابا، ومواطنو أيوا رائعون ونافست بها بأغلبية ساحقة. طبعا مررت بمحطتي وقود، كان السعر الجالون $1.85، وفي محطة أخرى كان سعر الوقود أو البنزين $1.80، على خلاف كاليفورنيا التي فيها أسعار الوقود فيها مرتفعة. إذن كانت أسعار البنزين منخفضة وكانت في انخفاض، ولكن أخذنا هذه الرحلة القصيرة النزهة إلى مكان يدعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقمنا بقصفهم قصفا شديدا، والآن لن يطوروا سلاحا نوويا. إذن هذه الانقطاع أثرها وتداعياتها كانت أقل بكثير مما كان يعتقد. كنا نعتقد أن سعر برميل النفط سيصل إلى $250 إلى $300، ولكنه الآن لم يتجاوز $120. وكنا نعتقد أن الأسواق المالية أو أسواق البورصة كانت ستنخفض بنسبة 30%، ولكن حتى خلال الحرب هي حققت أرقاما، فنحن نملك أقوى اقتصاد وأكثره صلابة. طبعا هناك ما يسمى بمصطلح المعيشة ميسورة الكلفة، والذي اختلقه الديمقراطيون. وأنا أتذكر عندما بدأت يوم الأول في الرئاسة كانوا يصرخون ويتحدثون عن أسعار السلع ويتحدثون عن غلاء المعيشة، وكانوا يطلقون هذه العبارة علي واستخدمونها بطريقة مبتذلة، ولكن هم سبب غلاء المعيشة. تذكرون كانت الأسعار مرتفعة للغاية، تذكرون بيض المائدة الذي كان مرتفع كانت سعره أربعة أضعاف سعره سابقا، وأنا خفضت سعر بيض المائدة وخصوصا بفضل وزيرة الزراعة بروك. والآن مع انخفاض أسعار النفط كل الأسعار ستتبع، إذن كل الأسعار ستتبع انخفاض أسعار النفط، ونحن سنتحلى بأفضل أسعار على مستوى العالم. أنت من محطة ABC، أنت أخبار مزيفة. متابعة لموضوع النفط، هل تؤكد بأن إيران ستتمكن من بيع نفطها في الأسواق مباشرة؟ وهل سيتم رفع إعادة العقوبات إذا ما تقاعست أو ماطلت في الاتفاق؟ وهل هنالك هل هنالك في الاتفاق ما يمنع إيران من العودة بعد مدة 60 يوما؟ إذن هنالك أمور يمكن أن توقفهم، ولكن لا يمكن أن نغطي كل شيء في هذا الاتفاق. هم لا يريدون أن يتعرضوا للقصف والدمار. أما فيما يتعلق بالعقوبات، فهنالك عقوبات لا تسمح لهم بإعادة بناء برنامجهم، سيكونون فقراء ومفلسون. إذن هنالك أمور جيدة ستحدث إذا ما أحسنوا التصرف. وأنا فرضت عقوبات على كثير من الأفراد ثم رفعتها، وعلى كثير من الدول ثم رفعتها لاحقا. شكرا سيد الرئيس. أنا صحفي ياباني. سؤالي يتعلق بمضيق هرمز. هل طلبت من الدول السبع الكبرى لأن ترسل قوات؟ وما الذي طلبته من اليابان؟ أنا من اليابان. يابان. أنا طبعا التقيت برئيسة الوزراء، واليابان تبلي بشكل رائع، وهي من أكبر أنصاري وتقوم بعمل متميز. عليك أن تتصل بها وتتحقق من ذلك. إذن تفضل. إذن ما الذي تريد أن تعرفه؟ تفضل اطرح السؤال. إذن كما ذكر السؤال، هل طلبت من قادة الدول وزعماء الدول السبع الكبرى لأن ترسل قوات عسكرية؟ وما الذي ستطلبه تحديدا من اليابان؟ ترسل قوات جوية؟ لا. هل توضح؟ إذن دول أخرى، نتحدث عن اليابان فقط. لا، نحن لا نحتاج إلى جيشهم، وهم لا يريدون ذلك. كل تلك الدول هم لا يريد. الآن هم يريدون أن مشاركة الآن بعد أن انتهت الحرب، وهذا أمر مخيب للأمل فعلا. المملكة المتحدة، طبعا أنا قلت لهم سيكون من الجيد أن ترسلوا بعض السفن، ولكن رئيس الوزراء قال أننا سنرسلها حال انتهاء الحرب. أنا لم أصدق ما قاله. اليابان أيضا عرضت أن ترسل قوات، وبكل أمانة طبعا اليابان لم ترد أن تشارك خلال الحرب. فقلت أنا لم أضغط عليهم، لم أضغط على اليابان، ولكن قالوا أننا لا نريد أن ننخرط أو نشارك. ونحن فعلنا ذلك بأنفسنا ومع إسرائيل وبعض الدول العربية التي تعرضت للقصف والهجوم. نعم تفضل أو تفضلي. شكرا جزيلا سيد الرئيس. سؤال يتعلق بالبرازيل، أود أن أعرف خلال عقد هذه القمة هل تواصلت مع الرئيس البرازيلي لولا؟ هل تحدثتم عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل، وكذلك تصنيف بعض العصابات الإجرامية باعتبارها منظمات إرهابية؟ نعم أنا قضيت معه وقتا طويلا، وبلدكم أصبح بلدا صعبا خطيرا. تتحدث عن البرازيل أليس كذلك؟ نعم. إذن الوضع فيها مريع، وهم قاموا باعتقال شخص ترشح لمنصب الرئاسة، وأنا طبعا عرفت ذلك بعد أن غادرت. هم قاموا باعتقال بولسوناريو، ابن بولسوناريو، ابن الرئيس السابق والذي كان يبلي بشكل جيد في استطلاعات الرأي. وأتذكر أنه ألقى خطابا في تكساس وقاموا باعتقاله. إذن بلدكم يواجه وضعا صعبا، ولكن نحن في الولايات المتحدة نواجه ظروفا صعبة، انتخاباتنا مزورة بالكامل. إذن هناك في الخلف سيد تفضل.
2: Thank you so much, President. Thank you.
1: شكرا جزيلا سيد الرئيس.
2: For G7, بالنسبة the concept of the rule of law,
1: مفهوم سيادة القانون على مستوى الدول السبع الكبرى لطالما اعتبر مبدأ ضعيفا. خلال هذه القمة هل عبر أي من القادة عن هواجسي فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالهجوم على إيران؟ لا، على عكس ذلك، هم طبعا اعتقدوا أو شعروا أن إيران كانت خطيرة للغاية وشعروا بالارتياح، كانوا سيتعرضون للقصف والهجوم. نعم لم نناقش هذا الموضوع، بل ناقشنا العكس. إيران هي من انتهكت القانون وقتلت الآلاف من الناس، الآلاف من جنودنا ومئات الآلاف من الناس.
3: Mr. President,
1: الباكستان طلبت مساعدة الصين لأن تتدخل لمحاولة تحقيق السلام بين الولايات المتحدة وإيران. ما الذي يمكن أن تطلبونه من الصين لأن تلعب دورا؟ أعتقد أن الصين كانت رائعة، وقلت ذلك سابقا، كان بالإمكان أن يكونوا سيئين، أن تكون سيئة، بمعنى أنهم ربما يقومون بكسر الحصار أو يرسلون ناقلة النفط وترافقها 6 أو 7 مدمرات، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. الرئيس شي ساعدني وحاول المساعدة، وحاول المساعدة على حل النزاع. طبعا هم يحصلون على نسبة كبيرة من نفطهم من تلك المنطقة، والرئيس شي كان رائعا، حاول مساعدتي حل النزاع. هو لم يسعى إلى تقديم أسلحة، ولم يزود أسلحة إيران بأسلحة. نعم إيران، الصين كفت ووفت، طبعا هي تأثرت لأنها تحصل على حوالي 50-60% من وارداتها النفطية من الخليج. إذا سؤال أخير، آخر استطلاعات الرأي تتعلق بالوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أشارت إلى أن الديمقراطيين خسروا 5 نقاط فيما يتعلق بالمواد أو الاقتصاد. طبعا استطلاعات الرأي هي غير أمينة كحال كثير من المراسلين والصحفيين كهؤلاء من محطة CNN وكذلك ABC. هؤلاء غير شرفاء وغير أمينين، وحتى الشبكات وعليهم أن يصلحوا أمرهم، ولأن الناس لم تعد تصدقهم. ولكن كما ذكرت في استطلاعات الرأي العامة الجمهوريون يبلون بشكل جيد. على خلاف بعض المجانين مثل المرشح لمنصب مجلس الشيوخ في عن ولاية مينا الذي وضع الصليب المعقوف النازي. اتهموني بأنني نازي وأنكرت ذلك لعشر سنين أو لم يعودوا ينعتونني بأنني نازي. توقفوا عن ذلك. إذن أنهي ببيتر لأنه كان رائعا أفضل. شكرا سيد الرئيس ترامب. لدي سؤال يتعلق بعطلة نهاية الأسبوع. لماذا لا تبقى للتوقيع لحضور حفل التوقيع على ربما أفعل. طبعا هذه مذكرة تفاهم ولكنها مهمة. ولكن ربما لا تكون الوثيقة التي أرغب بالتوقيع عليها. هنالك جانب يتعلق بهذه المذكرة. أنت سترسل نائب الرئيس. إذا ما سارت الأمور بشكل جيد فسيكون أمرا عبقريا أنك أرسلته. وإذا فشلت الصفقة وفشل التوقيع فستلقي باللائمة على نائب الرئيس. إذا نجحت فسأفخر بأنني كنت وراء نجاحها، وإذا فشلت فسألوم جي دي فانس. ولكن في نهاية المطاف شكرا وشكرا جزيلا لكم.
3: إذا مشاهدينا كنا في متابعة هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ختام قمة مجموعة دول السبع المنعقد في إيفيون الفرنسية. رئيس ترامب ركز في مجمل تصريحاته خلال هذا المؤتمر الصحفي على الملف الإيراني، على مذكرة التفاهم التي عقدها أو التي وقعها إلكترونيا الجانب الأمريكي مع إيران في انتظار أن توقع كما قال ترامب غدا أو بعد غد. الرئيس الأمريكي أدلى بالعديد من التصريحات، بعضها كرره أكثر من مرة والبعض الآخر كان جديدا. قال على الأرجح سنوقع الاتفاق وإيران تريد ذلك، وهي تصرفت بالشكل الملائم ووافقت على عدم إنتاج سلاح نووي. قال سترون ذلك في الاتفاق، وتحدث عن قضايا أخرى إن كان فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وكذلك صندوق الاستثمار وتفاصيل عديدة. قال كذلك يتم التطرق إليها وإعلانها قريبا. على العموم ينضم إلينا الآن من مقر أو المركز الإعلامي لقمة مجموعة الدول السبع مراسلنا فادي منصور، كما نرحب كذلك بمدير مكتبنا في باريس المتواجد في موقع انعقاد قمة إيفيون عياش دراجي. أهلا بكما فادي. نبدأ مع التصريحات هذه الأخيرة التي أدلى بها ترامب، هل حملت أي جديد لا سيما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع إيران؟
4: نعم، الكثير من الجديد هنا وسيلة، والكثير من الأسئلة التي تركها مفتوحة على التأويلات وربما النقد القاسي في واشنطن، خصوصا أولئك الذين سوف ينتقدون هذه المذكرة بعد نشرها، خصوصا إجاباته المتعلقة بمسألة الأموال المجمدة، الصواريخ البالستية، آليات تطبيق الاتفاق بشكل يضمن ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأيضا مسائل أخرى تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. رغم تكرار الرئيس الأمريكي مرة أخرى القول أن هذه المذكرة في نهاية المطاف ستضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا، بالإضافة إلى فتح مضيق هرمز فورا أمام إمدادات الطاقة، إلا أنه عندما سئل، وهذه ربما أوسع أسئلة يواجهها الرئيس الأمريكي بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، عن آليات التطبيق التي تضمن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لم يكن لدى الرئيس الأمريكي أي إجابة سوى القول سنعود إلى قصفهم، وقال لا يزال لدي نحو 3 سنوات من عمر رئاستي. بطبيعة الحال هو لديه نحو 2.5 سنين، ومسألة عودة إيران إلى امتلاك سلاح نووي هي مسألة طويلة الأمد في نهاية المطاف كما يقول الرئيس الأمريكي. هذه النقطة التي تركها بدون إجابة واضحة. النقطة الثانية حول مسألة الصواريخ البالستية ودعم إيران لما يوصف بوكلائها أو كما قال الوكلاء الإرهابيين، قال إن هذه المسألة سوف يناقشها مع دول الخليج. حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وهل بموجب المفاوضات سوف يسمح لإيران بأن تستمر بالاحتفاظ بطاقة نووية، قال إنه لطالما تساءل لماذا تحتاج إيران للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وهي لديها كل هذه الثروات من النفط، لكنه استدرك ليقول ولكن الكثير من الدول حولها لديها طاقة نووية، وبالتالي ينبغي استخدام الحس السليم، بمعنى ترك الباب مفتوحا أمام احتفاظ إيران ببرنامج النووي بدون الدخول في تفاصيل مسألة التخصيب من عدمه. نقطة ثانية للمرة الأولى

يقر الرئيس الأمريكي علنا بمسألة رفع التجميد عن أصول إيران، وهو لطالما انتقد الرئيس الأسبق باراك أوباما لأنه كما يقول الرئيس دونالد ترامب منح إيران مليار و700 مليون دولار نقدا. هو قال هذه أموال إيرانية نحن استحوذنا عليها وقمنا بتجميدها، وفي وقت ما ينبغي علينا أن نرفع

0: كما أشرت هناك ترك الأمر مفتوحا حول إمكانية توقيعها يوم غد الخميس أو ربما الجمعة، لم يكن حاسما في هذا الأمر، ولكنه أشار إلى أن إيران تريد فعلا أن توقع. أما حول التوصل إلى مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي وجه انتقادات للمعارضة في واشنطن التي تقف بوجه هذا الاتفاق، خصوصا من قبل الحزب الجمهوري والإعلام القريب من الحزب الجمهوري، عندما قال فقط الأغبياء يريدون أن تستمر الحرب، لكنه في إجاباته وفي تصريحاته أيضا قدم أمورا قد تستغل في محاولة لدحض لماذا توصل إلى هذا الاتفاق. أولا أشار أنه لو استمر مضيق هرمز في الإغلاق بسبب هذه الحرب وعدم التوصل إلى اتفاق لكان العالم واجه كسادا، وهو قال أنه لا يريد أن يقارن بالرئيس هربرت هوفر، وهو الرئيس الذي كان في سدة الرئاسة لحظة انهيار البورصة في الولايات المتحدة عام 1929 وما تبعها من كساد اقتصادي. النقطة الثانية أخيرا، هو أقر أيضا أنه لو استمر هذا الحصار وإغلاق مضيق هرمز لكانت الولايات المتحدة استنفدت مخزوناتها من النفط وفق تعبيره أيضا. وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي قالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات مطولة للغاية ينبغي تنظيمها للخروج بمنطق من ورائها، ولكن أيضا بمواجهة هذه الأسئلة لا شك أن سوف يكون هناك تساؤلات إضافية إلى حين نشر هذه المذكرة.
1: وربما فادي هنا من المهم الإشارة لما قاله على تروث سوشيال بأنه سيحضر الحفل في قصر فيرساي وثم سيعود هذه الليلة إلى واشنطن، بما فسر بأنه لن يحضر للاتفاق، لكن قبل قليل قال قد أبقى لحضور مراسم توقيع الاتفاق مع إيران. يعني ما الذي نفهمه من هذا التصريح؟
0: ما يقول أنه يقول الشيء ونقيده، ولكنه أشار إلى أنه ربما يحضر، ثم قال لا أعتقد أنه ينبغي علي أن أوقع على هذا اتفاق من هذا النوع، هذه مذكرة تفاهم، بمعنى أن هذا ليس الاتفاق النهائي والأفضل أن يوقع عليه نائب الرئيس جي دي فانس. وعندما سأله صحفي ربما هذا من الأفضل يوقع جي دي فانس إذا أخفقت وتبين أن هذا اتفاق سيء يتحمل هو المسؤولية، وإذا نجح هذا الاتفاق تبدو أنت وكأنك الرجل العبقري اللامع، قال نعم تعجبني هذه الفكرة.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من المركز الإعلامي في قمة مجموعة السبع. عياش دراجي ماكرون، واضح من تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل قليل من أنه يعني راضي عن هذا الاجتماع وصفه بالناجح، لكن قال بأن هذه القمة عقدت في ظروف معقدة وشهدت اختلافات وتباينات في وجهات النظر. ماذا في التفاصيل وما قاله ترامب ماكرون؟
2: نعم، وسيلة ابتداء دون شك حضور ترامب هو دينامو لهذه القمة، وقد أفرح هذا الحضور الجميع وأعطى القمة وهجا ودينامية واضحة جدا. إذا أردنا تلخيص حصيلة قمة مجموعة السبع في إيفيان هنا، فيمكن القول إنها دارت حول ثلاثة محاور كبرى: الاستقرار الجيوسياسي وأمن الطاقة في الشرق الأوسط بعد مذكرة التفاهم الأمريكية التي وصفها ماكرون بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا ملف الأمن العسكري في أوكرانيا، ثم القوة المستقبلية والتنافس التكنولوجي من خلال الذكاء الاصطناعي والمعادن الحرجة، وهي ملفات تعكس انتقال اهتمام القادة من إدارة الأزمات الآنية إلى رسم ملامح التوترات الأمنية والاقتصادية للسنوات المقبلة. في مؤتمره الصحفي الختامي أكد ماكرون على أن قمة إيفيون نجحت في الحفاظ على وحدة مجموعة السبع، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لهذه القمة 52 والثامنة التي تعقد في فرنسا، حيث تمخضت عن عدة قرارات إنتاج قرارات مشتركة في الملفات الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال رغم البيئة الدولية المعقدة التي انعقدت فيها، كما وصفت هنا ووصف ماكرون واستخدم هذا الوصف، معتبرا أن التوصل إلى 9 قرارات وإعلانات مشتركة بشكل يعتبر أبرز إنجازات القمة. أما في ملف الشرق الأوسط فقد

0: أكد ماكرون دعم القادة قادة المجموعة السبع مع الحاضرين والمدعوين لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وضرورة تنفيذها لما يمكن أن توفره من استقرار إقليمي وأمن للملاحة والطاقة. أوضح أيضا ماكرون أن أهمية المذكرة تكمن أيضا في مساهمتها وفي إسهامها في تثبيت التهدئة وخفض التوترات الإقليمية بما يساعد على ترسيخ وقف إطلاق النار على الجبهات المرتبطة بالأزمة، الجبهات الثلاث ولا سيما بين إسرائيل وإيران وعلى الساحة اللبنانية. وبدا واضحا أن القادة ينظرون إلى هذه المذكرة ليس فقط كترتيب سياسي بل كآلية لمنع عودة الاضطراب إلى أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية. في الملف الأوكراني جدد ماكرون التأكيد على استمرار دعم كييف وتعزيز قدراتها الدفاعية ومواصلة الضغط على روسيا، وقال إن الموقف الأمريكي أيضا اقترب كثيرا من الموقف الأوروبي، بمعنى الهوة أو الفجوة التي كانت تفصل المواقف الأوروبية مع والموقف الأمريكي قد جسرت وتقاربت المقاربتان، مشيرا إلى أن القادة أكدوا مواصلة الوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة الحرب. ورغم أن الملف الأوكراني بقي حاضرا بقوة حتى النهاية في القمة، فإن هذه القمة أظهرت أنه لم يعد الملف الوحيد الذي هيمن على جدول الأعمال الغربي عادة كما كان الحال في السنوات الماضية. في ملف القوة الأمر الثالث الذي أسميه ملف القوة المستقبلية، أعلن ماكرون اعتماد أو إعلان خاص بالمعادن الحرجة أو الحيوية أو النادرة وسلاسل التوريد الاستراتيجية، كما أكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية استراتيجية تتعلق بالسيادة ليست فقط تقنية بل تتعلق بالسيادة والاقتصاد والأمن القومي والعالمي، وأن القادة ناقشوا سبل ضمان نشر آمن وسريع وفعال لهذه التكنولوجيا بمشاركة الدول الشريكة وكبرى الشركات العالمية.
1: شكرا جزيلا لك عياش دراجي مدير مكتبنا في باريس، حدثنا من مقر انعقاد قمة مجموعة الدول السبع في إيفيون، والشكر طبعا لمراسلنا فادي منصور. نرحب الآن بضيفنا هنا في استوديو التغطية الدكتور حسني العبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بك دكتور وشكرا على أنك بقيت معنا طوال هذه الفترة تحت شمس ساطعة، ونحن نستمع إلى ما قاله ترامب في المؤتمر الصحفي في ختام هذه القمة. قال الكثير من التصريحات لملف هو الذي طغى على جدول أعمال قمة مجموعة دول السبع. بداية، ما الذي حققته هذه القمة برأيك؟
2: القمة حققت الكثير. قبل كل شيء استطاعت الدول الأوروبية أن تكسب دعم الرئيس ترامب في قضية بالنسبة لها مهمة جدا وهي قضية أوكرانيا. كان هناك تبادل أدوار. الرئيس الأمريكي ثمن البيان الختامي، وهذه صحيح لأول مرة، لأن البيان يتحدث على تقريبا تضافر الجهود بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن هناك موقف مشترك هذا جديد ما بين الدول مجموعة السبع في قضية أوكرانيا. في نفس الوقت كذلك بيان مجموعة السبع عاد إلى قضية اتفاق النووي الإيراني، وبالتالي ترامب تحصل على ما فعلا كان يريده، وأن يكون هناك زخم ودعم من قبل مجموعة السبع لهذا الاتفاق، لأنه يحتاج إلى هذا الدعم داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجية. ما حققته قمة مجموعة السبع التي هي آخر قمة للرئيس ماكرون، أعتقد هي أنها تناولت موضوع الساعة وهو إيران، لكن بقوة جديدة وبعزم وإرادة من قبل كل الدول أنها تساعد رئيس ترامب كل اتفاق أن يطبق الأمر.
1: ورئيس ترامب واضح من تصريحاته أنه منتشي بهذه المذكرة التي يعتبرها إنجازا كبيرا. رئيس ماكرون كذلك رحب بها مع باقي الدول الأعضاء في قمة مجموعة السبع وقال نحن مستعدون للمساعدة. بالنظر إلى الموقفين، هل نحن على أرضية واحدة باعتقادك فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
2: هناك استعداد كبير من الدول الأوروبية، وهذا منذ فترة، منذ أسابيع، والدول الأوروبية مستعدة أن تساهم في أي عملية، لكن ليست عسكرية لأنها تعتبر أن الحرب لم تكن شرعية لم تكن قانونية، لكن في قضية الملاحة البحرية، في قضية مضيق هرمز، في قضية باب المندب، في قضية أن يكون بعد دول، أن هذا الاتفاق لا يبقى اتفاق ثنائي وإنما اتفاق دولي. الدول فرنسا مثلا مستعدة وبريطانيا المرور حتى إلى مجلس الأمن من أجل إضفاء شرعية قانونية لهذا الاتفاق الذي سيعقد بين إيران سيوقع عليه بين إيران وبين الولايات المتحدة.
1: في آخر تصريحاته قال إنه ربما قد يحضر مراسم التوقيع، ما الذي يعنيه؟

0: ذلك؟
1: يعني هو فعلا يعطي يعني دفعة قوية لهذا الاتفاق عندما يقول أنه سيحضر، حتى وإن لم يحضر وحضر نائب الرئيس، فهذا يعتبر في النهاية يعطي زخم كبير لهذا الاتفاق. لأنه يعني نائب رئيس الجمهورية لديه، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عنده صلاحيات كبرى، لكن يعني 45% من تصريحات ترامب كانت مخصصة فقط لتبرير هذا الاتفاق، لإرضاء كذلك إسرائيل ولإرضاء كذلك كل دول المنطقة. قال بأن المسودة قابلة للتعديل، يعني هذا شيء جديد. يعني صراحة مشكلة، لأنه الإيرانيين يقولون نحن كيف يمكن أن نوافق أو نوقع على مسودة يمكن أن تعدلها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة أعتقد التي يمكن تشكل نقطة ضعف في هذا البيان.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. ينضم إلينا الآن من باريس جون بيير بيرون، محلل سياسي خبير في الشؤون الإيرانية والدولية. أهلا بك سيد جون بيير، استمعت إلى ما قاله ترامب بخصوص مذكرة التفاهم، وما قاله كذلك ماكرون بخصوص هذا الترحيب بهذه المذكرة ومساعدة دول مجموعة السبع على تقديم المساعدة، لا سيما فيما يتعلق بأمن الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز. ما تقديرك وتقييمك لما خلصت إليه هذه القمة؟
2: إن قمة الدول الصناعية السبع لن تقوم بمعارضة ما يقوله الرئيس الأمريكي أبدا. إذن حتى ولو أن الدول الأوروبية وأعضاء مجموعة السبع بشكل عام إذا ما كان لديهم الشكوك بخصوص هذه المذكرة وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام، لن تعارض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تحاول هذه الدول أن تتماشى في تصريحاتها مع ما يقوله. ولكن الواضح هو أن مسائل متعددة لم تحل بعد، والسؤال يطرح هل سوف تحل أو تعالج في خلال فترة 60 يوما بعد التوقيع على مذكرة التفاهم؟ هذا ليس من بين الأمور المؤكدة، ولكن كما قال الرئيس ترامب بالفعل هو اتفاق تاريخي. إنها المرة الأولى التي يلتقي بها وفدان من الولايات المتحدة ومن إيران منذ العام 1979. نعم، هذه لحظة تاريخية، ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا المسار سوف يؤدي بنا إلى السلام أو ننتقل من الحرب والقتال والنزاع المباشر، وبعد ذلك انتقلنا إلى وقف الإطلاق نار وصولا إلى حرب باردة.
0: سيد جون بيير، هو ما زال يلوح بالتصعيد في حال لم تستجب إيران ولم تكمل هذا المسار التفاوضي، لكن قال آمل أن يكون اتفاق السلام هذا بداية لاتفاق أوسع نطاقا يشمل الشرق الأوسط، وهذه هي النبرة كذلك التي يتحدث بها ماكرون، وحديث عن اتفاق أشمل يشمل جميع منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام. ما الذي نفهمه من هذين الموقفين؟
2: ما قاله الرئيس ماكرون بعد التهديدات الجديدة التي أطلقها الرئيس ترامب، لأنه جدد التهديدات بقصف إيران إذا ما لم تتصرف إيران بطريقة حسنة وغيرت في سلوكياتها. الرئيس ماكرون قال إن الرئيس ترامب كان يتحدث عن الأجل الأبعد وليس الآن، وبالتالي حاول أن يخفف من حدة وشدة تصريحات الرئيس الأمريكي. الجميع في حالة انتظار التوقيع يوم الخميس أو يوم الجمعة، والجميع يتساءل حول المرحلة التي تلي. المواقف الإيرانية والمواقف الأمريكية متباعدة إلى حد بعيد في الملفات المختلفة. بالنسبة إلى موضوع مضيق هرمز على سبيل المثال، الرئيس ترامب يتحدث عن العودة إلى الحالة التي كانت قائمة في السابق، أما إيران تقول شيئا مغايرا، إنها تود أن تبسط سيادتها وأن تمارس هذه الحقوق في مياهها الإقليمية بالنسبة إلى حركة المرور هناك. نتحدث إذن عن خطابين وكأنهما لن يوقعا نفس الاتفاق.
0: شكرا جزيلا لك جون بيير بيرون المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية والدولية، حدثتنا من باريس. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النافذة التي واكبنا من خلالها أعمال قمة مجموعة الدول السبع. الآن ننتقل بكم إلى نافذة من واشنطن مع زميل ناصر الحسيني. إليك ناصر.
3: شكرا وسيلة. الآن في الولايات المتحدة، الآن بعد يومين، بعد 48 ساعة من الآن، سيكون إذن لدى أمريكا وإيران مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري كما يسمى أيضا، يضمن أولا وقف هذه الحرب 60 يوما، يعطي بعض المزايا الاقتصادية لإيران، كما يعطي أيضا ضمانات لأمريكا بأن إيران لن تحصل على هذا السلاح النووي. ثم والأهم على الأقل بالنسبة للأمريكيين، أنه سيتيح لهذا المواطن الأمريكي أن يرتاح اقتصاديا من ارتفاع الأسعار في حياته اليومية، وتنتعش أيضا وول ستريت وتدور العجلة الاقتصادية. هذا هو المشهد الآن لدينا في أمريكا، وهذه أيضا السرية التي يكررها الرئيس الأمريكي للأمريكيين من جنيف كما استمعنا قبل قليل، ولكل من يشكك في هذا الانتصار كما يقول الذي يحققه. وقد تم تسريب الكثير من إيران ومن الإعلام الأمريكي. البيت الأبيض يقول اليوم وكان مباشرا في نفيه ما كشفته لكم وسائل الإعلام بشأن تفاصيل هذه المذكرة غير صحيح وغير دقيق. نتوقف هنا ونتوجه إلى ضيفينا الكريمين هذا اليوم لنعلق على التداعيات كل هذه التصريحات وهذا المشهد. الآن معنا السيد باولو فون شيراخ، وهو خبير شؤون استراتيجية، يعمل حاليا في عدة مراكز أبحاث كمستشار ومباحث استراتيجي، حاليا رئيس معهد السياسات العالمية هنا بواشنطن، أيضا وجه المألوف إلى جانبه هنا في الجزيرة مارك فايف، وكان مسؤول سابق الاتصالات في إدارة رئيس جورج دبليو بوش الذي عاش أيضا حروب المنطقة. إذن السادة الكرام أهلا بكم. باولو فون شيراخ، تعتبرون ما استمعنا إليه الآن ويريد البيت الأبيض أن يوصله الأمريكيين أننا بصدد كتابة صفحة جديدة؟ بالفعل الأمريكيون يرتاحون اقتصاديا وينتهي الهم الإيراني، هذه الرسالة التي تفهم الآن في واشنطن؟
4: الرسالة هي لا تقلقوا، الأمور سوف تعود إلى سابق عهدها. بالنسبة إلى معظم الشعب الإيراني، المسائل التي ترتبط بإيران، البرنامج النووي، التخصيب، عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأموال، الأصول، معظم الناس في أمريكا لا يفهمون ذلك. هذه ليست حياة الأمريكيين اليومية في كانساس سيتي على سبيل المثال. الأخبار المحلية لا تتحدث عن أموال أكثر لحزب الله أم أقل. الناس يفهمون شيئا واحدا، ألا وهو أسعار الوقود. والرسالة التي يرسلها البيت الأبيض من خلال الرئيس للأسواق، انتهى الأمر، سوف نعود إلى الحالة الطبيعية، ودعوا النفط يتدفق. إذا ما تدفق النفط حقا، وإذا ما طمأنت الأسواق حقا، هذه النقطة يمكن القول عنها اليوم. ماذا بالنسبة إلى الغد؟ هذا هو السؤال. هل سوف تستمر الأمور؟ ماذا بالنسبة إلى شركة لويدز على سبيل المثال في لندن والتأمين على الشحنات؟ إن بكلمات أخرى، نعم هناك طمأنة في الأجل القريب وانخفضت الأسعار، هذا شبه نجاح سياسي بالنسبة إلى الرئيس ترامب. نعم هو تسبب أو أدى ذلك إلى التسبب بأذى من خلال الإغلاق، نعم، ولكن إذا ما انخفضت أسعار الوقود هذا سوف يؤثر إيجابيا عليه سياسيا قبل انتخابات نوفمبر.
3: واضح أنه يضع العلاقة ما بين إيران والمواطن في كانزاس وأوهايو. مارك، كيف تقيم ما سمعت إليه اليوم، وكيف تقيم أيضا هذه الرغبة لدى الإدارة الأمريكية بالقول الأمريكيين اهدأوا الأمور تحت السيطرة ولنا أحسن ما يمكن من اتفاقات ومذكرة تفاهم؟ تثق في هذه اللغة وهذه السرية أم ما زلت لديك بعض الشكوك؟
5: So this is classic.
4: في الواقع نحن نتحدث عن أسلوب كلاسيكي يعتمده الرئيس ترامب، يستخدم وسائل الإعلام والساحة العامة كسلاح، وهو يستخدم هذا المسار لكي تنجح الإدارة الأمريكية، وهو شخصيا وصولا إلى سعر الوقود، نتحدث عن أقل من 80 دولار لخام برنت للبرميل، هذا أمر جيد للرئيس ترامب كما قال زميلي. إذن بغض النظر عن أي شيء آخر، التوقيع سوف يتم بعد 48 ساعة. وأولا يجب أن تمر السفن، ثانيا يتعين على الإيرانيين أن ينقلوا اليورانيوم عالي التخصيب، لا يمكن أن يبقى في إيران، ثلاثا المفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتأكدوا من أن إيران لا تمضي قدما في برنامجها النووي في المستقبل، ورابعا ولربما الأصعب مسألة حزب الله، حزب الله يجب أن يتوقف، يلتزم الصمت، وإسرائيل وحزب الله لا يمكنهما أن يتبادلا الرشقات والضربات. هذه هي الأمور، وفي خلال 60 يوما يجب أن تتم المباحثات مع الإيرانيين، وبعد ذلك يتم العمل على كل مسألة على حدة. الإيرانيون يودون فكا للتجميد، بالإضافة إلى صندوق لإعادة الأعمار 300 مليار دولار أمريكي يمكن أن تضخ إلى الاقتصاد الإيراني، وتود إيران الوصول الحر إلى الأسواق. ترامب أولا يود اليورانيوم، يود التوقف عن تمويل الوكلاء، ويود فتحا كاملا للمضيق قبل الإنعاش الاقتصادي للإيرانيين. هذه المسائل الشائكة في خلال الشهرين المقبلين.
3: شرح واضح، يعني العقلية الأمريكية يعني الصفقة، هل ستنجح تعتقدون هنا في واشنطن؟ هل لديكم الشعور الآن؟ رأينا مؤتمر صحفي، تسريبات كلها يعني مريحة بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن في واشنطن نرى الكثير من التشكيك، ونرى كثير من عدم الثقة في إيران، لنقول صراحة مش في ترامب، في إيران هناك عدم ثقة. على إيران أن تشتغل كثيرا على الرأي العام الأمريكي، ربما كان نصل إلى نوع من الثقة المتبادل. الكونغرس ما زال يشكك، إذا لم يكونوا يشككون يتخوفون أو قلقون.
6: Well, look, this is very muddy. Here's my take on this.
4: الأجواء ملبدة أو مبهمة. بالنسبة إلى هذا الموضوع، ما الذي يأبه بشأنه الإيرانيون الآن؟ الأموال 300 مليار دولار أمريكي، نعرف بهذا المبلغ، ولكن من غير الواضح من سوف يضخ هذه الأموال. على أي حال تم الإشارة إلى هذا المبلغ، ونتحدث عن أموال طائلة لاقتصاد حتى من حجم الاقتصاد الإيراني. كان يواجه الاقتصاد الإيراني مشاكل متعددة بسبب العقوبات إلى آخره. إذن هل الأهم هو المال أو البرنامج النووي؟ لا يمكن أن تحصل إيران على الأمرين معا، الأموال والبرنامج النووي الكامل كما أرادت. ولكن الخطة باء، الخطة البديلة، إيران الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية يحق لها أن تمتلك برنامجا نوويا سلميا مدنيا، ولكن كيف يعرف؟ هل يمكننا أن نحول هذه الأنشطة السرية أو شبه السرية التي كانت تتم لعقود من الزمن في إيران؟ وقالت إيران نحن لا نود أن نستحوذ على سلاح نووي، هذا لطالما كان الموقف الرسمي المتسق، وتقول كل هذا سوء فهم، نحن نود برنامجا نوويا سلميا مدنيا. الأمريكيون والجميع يوافقون بعد عمليات التفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن برنامج نووي إلى حد ما يختلف عما لدينا الآن، هذه إمكانية. ومن ناحية أخرى يجب أن نتذكر التفاوض بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة تطلب سنتين، وهل في شهرين هذا يكفي؟ طبعا لا، سوف تمدد.
3: جزء من التخوفات والمصاعب الأمريكية التي يتحدث عنها وتتحدثون عنها هي بالفعل هذه النقاط. شكرا على حضوركم ضيوفنا الكرام. نتوجه مباشرة إلى طهران ومدير مكتب الجزيرة هناك نور الدين دغير. إليك نور الدين.
7: شكرا ناصر، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الأخرى من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر التحديثات والمستجدات بشأن اللقاء المرتقب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على مذكرة التفاهم. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت قبل قليل بأن هناك دراسة لإعطاء رسمية وشرعية أكثر لهذا الاتفاق بين طهران وواشنطن، وهناك بحث لإمكانية أن يوقع كل من الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي إلكترونيا على مذكرة التفاهم. كما لا يزال الحديث قائما عن انتقال الوفد الإيراني إلى جنيف بقيادة وبرئاسة كل من محمد باقر قليبوف، ومعه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي. إذن في انتظار تفاصيل مذكرة التفاهم، أعلنت مصادر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بأن كل ما يذكر عن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ليست دقيقة، ولابد من انتظار التوقيع النهائي عنها، وقتها سيتم الكشف عن جميع تفاصيل المذكرة. إذن ماذا يحدث حاليا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران والتنسيق مع واشنطن عبر الوسطاء؟ ما هي الخطوات المرتقبة للتوقيع على مذكرة التفاهم؟ هي مجموعة من الأسئلة نطرحها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ساسان كريمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، وكذلك الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي السابق. لكن قبل ذلك نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لمعرفة آخر المواقف هنا من العاصمة الإيرانية طهران. عمر، ماذا يدور هنا في كواليس الدبلوماسية الإيرانية بشأن التوقيع؟ كيفية التوقيع؟ متى سيتم التوقيع؟
8: نعم نور الدين، يبدو أن الإيرانيين والأمريكيين لا يزالون يتواصلون عبر الوسطاء، الوسيط القطري، الوسطاء في باكستان لا يزالون فعالين، وهذا مؤشر على أن إيران لا تزال تؤكد أنها بالفعل متجهة يوم الجمعة لتوقيع مذكرة التفاهم. لكن التطور المهم كما ذكرت، الخارجية الإيرانية عبر المتحدث اسمها إسماعيل بقائي قال قبل قليل إن هناك نقاش جاري حول فكرة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الإيراني مسعود بزكيان عن بعد على مذكرة التفاهم. قبل ذلك كانت قد ذكرت وكالة أنباء الإيرانية عن أن هناك جهود لأجل إضفاء صفة الرسمية على هذه المذكرة، ويبدو أن الإيرانيين مهتمين بهذا الأمر لأجل ألا يكون هناك احتمال لأن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المذكرة على الأقل، أو أن تتنصل الولايات المتحدة الأمريكية من أي التزامات، خاصة كما قلنا دائما أن الذاكرة الإيرانية حية بالكثير مما تصفه سجل واشنطن في عدم التزامها بالالتزامات وتنفيذها لتعهداتها في الاتفاقات السابقة. كذلك المتحدث باسم الخارجية قبل قليل في تصريح للتلفزيون الإيراني كان هناك تركيز واضح من قبله على الملف اللبناني، وقال إن لبنان مذكور 3 مرات في مذكرة التفاهم، وإنه ينبغي على الحرب أن تنتهي في لبنان، وأن ذلك يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وعندما سئل في حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا ستكون ردة فعل إيران، أكد أن هذا الأمر ينبغي على واشنطن أن تلزم إسرائيل بذلك، وأنه في حال لم يتم فإن إيران سوف تتخذ بعض الإجراءات التي وصلت الضرورية.
7: نعم عمر. عمر هو مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور ساسان، الخارجية الإيرانية أعلنت قبل قليل عن إمكانية أن يكون التوقيع على هذه المذكرة إلكترونيا بين الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي. إذا حدث ذلك ماذا يعني سياسيا؟
9: شكرا للاستضافة أولا. أعتقد أن هذا يعني أن إيران مستعدة للقيام بما عليها، والولايات المتحدة أيضا، لكن إيران لا تريد أن يكون هناك استعراض رمزي أو أن تقدم التنازلات لجيدي فانس أو للرئيس ترامب، لأن هذا سابق لأوانه. ويبدو لي أن إيران تنظر إلى هذه المذكرة لأنها مقدمة للقرار النهائي الاختتامي والاتفاقية الاختتامية التي ستتم بعد 60 يوما، وهذا حسب فهمي يبدو لي من خلال التحليلات والإشارات والبوادر أن هذا التوقيع الإلكتروني يعني أنه سوف يتم بهذه الطريقة، بحيث أنه لن يكون هناك تنازلات من إيران للرئيس ترامب، ولكن في الوقت الحاضر هذا لا يعني كثيرا لإيران.
7: لكن دكتور، هناك نقطة أساسية، وأنت تعلم أنه وأنت كنت حاضرا في التوقيع على الاتفاق النووي لعام 2015، كان التوقيع من قبل وزراء الخارجية، الآن حتى ولو إلكترونيا التوقيع هو توقيع الرؤساء إن تم فعلا، لحد الساعة لا يزال هناك حديث إن تم فعلا، فما هي الأهمية التي يعطيها وجود توقيع رؤساء دول على هذه الاتفاقية وعلى مذكرة التفاهم؟
9: إنه يعني أن هذه الأمور ارتفعت إلى مستوى أرفع وأن الجانبين

يريدان أن يظهرا بأن هذه الاتفاقية أكثر شمولية وأهمية من خطة العمل الشاملة المشتركة والتي ركزت آنذاك على القضية النووية فحسب. ولهذا السبب فيما يتم توقيعها كانت إيران تختبر الولايات المتحدة، لكن لم نرى في الاتفاقية السابقة أن الولايات المتحدة التزمت، لذلك إيران هنا قامت بهذا التوقيع على هذا المستوى الرفيع، ولكن ما زال هناك قدر كبير من المهام قائمة، ولذلك فهذا يتطلب المزيد من الطاقة لكي يسير العمل في هذه القضية أكثر. هناك

0: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الخبر العاجل على شاشتنا الآن، إذ قالت الخارجية الإيرانية إنه يجب وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان لبدء مرحلة التفاوض. تنعقد إذن مشاهدينا الكرام في العاصمة أو في مدينة إيفيان الفرنسية قمة مجموعة الدول السبع، والتي شهدت زخما كبيرا اليوم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث في أكثر من موقف أو في أكثر من مناسبة عن الاتفاق أو مذكرة التفاهم الأخيرة التي اتفق عليها بين إيران والولايات المتحدة، والتي مشاهدينا الكرام نتحول الآن إلى الزميل حسن جمول من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت لتقديم نافذة من هناك. حسن،
1: شكرا لك محمود، مرحبا بكم مشاهدينا. هذه النافذة نقدمها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت للتركيز على الأحداث اللبنانية المرتبطة عموما بالأحداث الإقليمية، لا سيما جبهة الجنوب وموضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتبطة أيضا عمليا بكل ما يجري في الإقليم. خلال أسبوع أو أسبوعين سيزور الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة، هذا ما كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرنسا. إعلان ترامب عن هذه الزيارة يأتي قبل أيام قليلة من جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن برعاية أمريكية، واليوم أكد الرئيس جوزيف عون إصراره على استقلالية مسار لبنان في المفاوضات، وأعلن رفضه أن يحل أحد مكان الدولة فيها، لكنه في المقابل أكد أنه مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران كما قال. من جهته أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم يرى أن المفاوضات المباشرة كلها تنازلات، ونصح قاسم بالتحرر منها، ودعا رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى الحوار والمناقشة الهادئة. وقال أمين عام حزب الله إن سقف المفاوضات مع العدو هو الأمن المتبادل، وأي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر، وأضاف لا مناطق آمنة لإسرائيل، لا صفراء ولا حمراء ولا خضراء، ولا يوجد مناطق تجريبية، وعلى إسرائيل أن ترحل وسترحل، معتبرا أن المقاومة كسرت مشروع إسرائيل الكبرى. هذه المواقف سنناقشها هنا مع ضيفينا في استوديو الطاطية من محيط الضاحية، الدكتور خلدون الشريف السياسي والباحث، والدكتور قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما. سأبدأ معك دكتور قاسم بكلام أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، يعني عندما يضع هذه المحددات قبل أيام من استئناف جولة المفاوضات.

0: الاتفاقات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: حياتي لك دكتور خلدون. يعني أنا بغض النظر عن الموقف المبدئ الذي يكرره أمين عام حزب الله حول المفاوضات، معلوماتي أن هناك مسار للتفاوض يتم حالياً بعيداً عن مسار واشنطن، هو طبعاً لا يتعارض معه، وهو الذي يقوم به الرئيس نبيه بري، والذي يقوم على إيجاد معادلة انسحاب إسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني وخروج حزب الله العسكري من الجنوب. هذا أنا برأيي المسار العملي والذي يتلاقى مع مسار الباكستاني الإيراني الأمريكي. يعني هناك جهد بهذا الاتجاه، حتى إذا حصل وقف إطلاق النار الذي يتم الالتزام به من خلال لديك، أن يكون هناك هذا المسار هو العملي، وهو يقوم به السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى.
0: طيب هذا المسار الذي تقول إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوده أو يتم عبره هذا المسار، هذا يتحدث عن مناطق تجريبية.
1: مش تعبير
0: يعني أمين عام حزب الله، نعم سمعته اليوم، نعم يقول صحيح لا مناطق تجريبية.
1: رئيس نبيه بري لا يفضل استخدام كلمة مناطق تجريبية أو شيء. رئيس نبيه بري يقول انسحاب من مناطق الأقضية ومن ثم دخول جيش لبنان. هلا أنا أصبحت أميز ما بين المواقف المبدئية وما بين الواقع العملي. بالواقع العملي سنكون هناك أمام انسحاب متدرج، لا يمكن حصول انسحاب كامل، لأنه نحن أمام فرصة 60 يوم. يعني عدو إسرائيل لن ينسحب يعني فجأة من كل الجنوب. الصيغة العملانية أنا برأيي هي التي يقوم بها رئيس نبيه بري، وهي لا تتعارض لا مع مسار الإيراني الأمريكي ولا مع المفاوضات المباشرة. المفاوضات المباشرة تكون فقط من أجل تظهير الصورة. بالزمان تيري وايت كان يتعاون مع الأمريكيين لإطلاق الرهائن، كان يطلب منه الضابط الأمريكي التي أطلق الرهائن، ادعو لإطلاق الرهائن، بتكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية مشان السلاح تمت، بيكون المخرج هو فقط أنه تيري وايت عم بيعمل نداء.
0: يعني كأنه يقول هذا المسار في واشنطن الذي يستأنف بعد 5 أيام هو فقط لتظهير الصورة، أما المفاوضات الحقيقية فهي تلك التي بين واشنطن وطهران وعبر المسار اللبناني، المسار البرلماني أو رئاسة البرلمان.
2: لا يمكن أن يختزل التفاوض بين لبنان وإسرائيل برئيس مجلس النواب على أهمية ما يقوم به، على قاعدة أن موقعه يسمح له بالتفاوض، وأن الإيراني قد تواصل معه أكثر من مرة، وأن الأمريكي يتواصل معه، وكما تفضل الدكتور قاسم الرئيس بري رفض أيضا المناطق التجريبية، وقال أن الانسحاب يجري من قضاء وخلف قضاء وليس من منطقة تجريبية. وثانيا طبعا هو تعهد بسحب ونزع سلاح حزب الله من جنوب الليطاني كاملا الرئيس بري، ما يعني أن هناك مسارا عملانيا للتفاوض، ولكن بين لبنان وإسرائيل مسار طويل من التفاوض حصل قبل ذلك حول الحدود البرية، الحدود البحرية، وحصل أيضا حول الحدود البرية، والكل يعلم أنه كان هناك 13 نقطة مختلف عليها على الحدود البرية، تم الوصول إلى توافق حول 8 نقاط وباقي 7 نقاط قبل دخول إسرائيل والنقاط 5 أو 10 أو 50 الجديدة. وبالتالي التفاوض بين لبنان وإسرائيل يحتاج لعمل تقني يقوم به الجيش والفريق المفاوض إذا ما طعم بطريقة تصبح أكثر قدرة على الحصول على نتائج أكثر فائدة للبنان.
0: طيب دكتور قاسم، أي مشروع تحت عنوان نزع السلاح لن يمر؟ هذا الموقف ألا يعتبر اليوم موقف تصادمي أو يجدد التصادم مع الحكومة اللبنانية والرئاسة؟
1: أنا بدي أخذ الوجه الممتلئ بالكأس، يعني وهو يدعو إلى الحوار. أنا برأيي الإشكالية هي بالعبارة، كلمة نزع السلاح بعدك. هلأ في مشروع مصري دكتور خلدون، لأنه كمان عم يشتغل بالحوار، تحت عنوان احتواء السلاح، التجربة الأيرلندية، نزع السلاح بالقوة لا يمكن أن يمر، لكن احتواء السلاح بمعنى إعادة، يعني مثل ما كان مطروح قبل الحرب، الوصول إلى صيغة أن هذا السلاح لم يعد له ضرورة. أنا بقول لك من اليوم، أنا نتيجة علاقتي بكل هالبيئة الناس العادية، إذا تم الانسحاب الإسرائيلي، وقف الاعتداءات، إطلاق الأسرى، إعادة الإعمار، أصلا السلاح لا يعد له دور. يعني نحكي واقعيا اليوم بغض النظر عن المواقف، بيصير هذا يعني صيغة بس التقنية، ماذا نفعل بالسلاح، وين بنحط السلاح، مين بيتمر بالسلاح. أما كلمة نزع السلاح هي كلمة استفزازية اليوم وامس وغدا ستؤدي الى رد فعل مثل ما بيعمل سماحه الشيخ نايم عاصم، بس فعليا اذا تحققت الاهداف المطلوبه انا برايي موضوع السلاح سيكون، خصوصا اذا تزامن مع الاتفاق الامريكي الايراني. في نقطه بالاتفاق الايراني الامريكي مهمه جدا، هذه يمكن حم بمرقوع، ايران وحلفائها يتعهدون بعدم الاعتداء على امريكا وحلفائها. مين ايران وحلفائها بلبنان؟
0: لكن هذا لا يعني نزع السلاح،
1: بمعنى انتهاء دور السلاح. انا بدي اكون واقع اليوم، انا من سنتين قلت السلاح باق الى يمكن نهايه العمر، اليوم اذا صار في اتفاق امريكي ايراني سيكون موضوع السلاح موضوعا سنويا وسيعالج. انا بقول لك من اليوم
0: تراه متفائلا.
2: ارى ان الموضوع الاساسي الان ان لبنان سيدخل بهدنه طويله مع الاسرائيلي. وقف اطلاق النار، انسحاب اسرائيل سيؤدي الى عدم الضروره وعدم الحاجه لهذا السلاح. الامر طرح على شكلين، الشكل الاول هو مصادرة السلاح ودعوة لأن يبدأ الجيش بنزع السلاح بالقوة وما حصل من قرار.
0: نعم.
2: الأمر الثاني كان كما تفضل الدكتور قاسم المبادرة المصرية التي تحدثت عن الاحتواء، وحتى يفهم المشاهد ماذا أقصد، حصل نفس الأمر مع الفلسطينيين. الآن السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات هل هو فعال؟ هو فعال فقط للاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، الصواريخ وكل ما هو بعيد المدى بات معطلا. مجرد أن يبقى السلاح في مخازنه يتجاوزه الزمن، بالتالي إذا لم تحصل حرب ولم يعتد الإسرائيلي على لبنان ولم تحصل صدامات بين الإسرائيلي وبين لبنان وبين حزب الله، سيتعطل حكما سلاح حزب الله وسيبدأ الحديث عن التسوية السياسية في البلد، وهي ستكون المادة الأساسية في النقاش.
0: الدكتور قاسم ربط هذا الموضوع بما يجري بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس الجمهورية كما تابعت اليوم يؤكد على الفصل التام ولا أحد سيفاوض عن الدولة اللبنانية.
2: أنا أوافق مع رئيس الجمهورية من زاوية محددة. وقف اطلاق النار الذي حصل في لبنان أتى به الإيران فعليا، ولكن كل تفاوض مقبل حول الحدود وحول الاتفاقات التي ممكن أن تؤدي إلى هدنة بين لبنان وإسرائيل وحول الانسحابات وحول الأسرى هي مسؤولية لبنان حصرا. والإيراني أنا لا أعتقد أنه يتنطح للقيام بهذا الدور. الإيراني جاء بوقف اطلاق نار وذكر لبنان في المذكرة الموقعة بينه التي ستوقع بينه وبين الأمريكي 3 مرات. الأمر الثاني، حسنا فعل الرئيس ترامب أنه سيستقبل رئيس الجمهورية، كان قبل ذلك يربط بين زيارة رئيس جمهورية ولقائه نتنياهو، الآن تم الفصل بين زيارة نتنياهو ولقاء الرئيس الجمهورية وزيارة الرئيس جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه نقطة تضاف على التقدم الذي يحصل، وهذا يعني أن المستوى الذي وصلت إليه التفاوض الإيراني الأمريكي سينعكس إيجابا على الإقليم برمته وليس فقط على إيران.
0: دكتور قاسم، هل الجانب الإيراني منفتح بشكل أو بآخر على المفاوضات أو على المسار اللبناني في مفاوضات واشنطن، مع العلم أن الشيخ نعيم قاسم اليوم يعتبر أن هذا المسار كله تنازلات ويدعو إلى
1: هذا موقف مبدئي؟ لكن المسؤولين الإيرانيون أرسلوا رسالة سواء بالسر وبالعلن واتصال وزير خارجية عراقجي برئيس الجمهورية، قال نحن ليس لنا علاقة بالمفاوضات، استفيدوا من اتفاق وقف اطلاق النار وخوض المفاوضات.
0: ماذا تقصد انه موقف مبدئي؟ يعني يتحدث الشيخ نعيم بلغه مختلفه عما يتم تداولها يعني في الخفاء مثلا؟
1: بمعنى انه نحن لن نوافق على مفاوضات مباشره، لكن المفاوضات مباشره
0: لكن نتعامل معها،
1: نتعامل معها ونتن نتائجها، يعني سواء قبلنا بها او عرضناها نحن واقعيون. انا برايي وحزب الله يعني بيقولوا اذا تحققت هذه الاهداف ما بقعد في مشكلة، يعني ولن يرحب ولا بيوم من الأيام بالمفاوضات المباشرة. هذا موقف مبدئي له علاقة بالبعد الديني بالعقائد.
0: موضوع الانسحاب لمن سيتولى التفاوض بشأنه، إيران أم لبنان؟
1: لا لبنان، وإيران أصلا هي لن تتدخل بالمفاوضات، وهي قالت أرسلوا رسالة لرئيس الجمهورية بشكل خاص يعني عن طريق دبلوماسيين إيرانيين، نحن ليس لنا علاقة بالتفاوض مباشر، استفيدوا من وقف إطلاق النار ودعموا موقفكم بالتفاوض. واتصال وزير عراقجي، وأنا بقول لك معلومات أنه هذا الاتصال تم التحضير له خلال 48 ساعة الماضية اللي قبل الاتصال، لأنه كمان بده يدعم الموقف اللبناني.

0: تعتقد
1: يعني يعني إيران لن تطرح في مفاوضاتها موضوع الانسحاب من لبنان؟
2: يعني مطروح مبدئيا بالاتفاق أنه حماية سيادة لبنان واستقلال لبنان يخدم فكرة الانسحاب، بس فعليا هذه مسؤولية لبنان.
1: هل يملك لبنان أوراق قوة ليدفع إسرائيل إلى الانسحاب إذن؟
0: أعتقد أن لبنان بدأ يتملك أوراق من القوة يعتد بها،
1: مثل
0: الورقة الأولى هو وقف إطلاق النار الذي فرض على إسرائيل فرضا. الورقة الثانية هو ما سيتعرض له نتنياهو داخل إسرائيل من هجوم. الكل يعرف أن إسرائيل الآن ستدخل في وقت الانتخابات، ونتنياهو سيدفع ثمن 7 أكتوبر، بمعنى أنه ستبدأ الأسئلة في إسرائيل: لماذا حصلت 7 أكتوبر وكيف حصلت 7 أكتوبر؟ وفي كل الاستطلاعات التي تحصل في إسرائيل الآن واضح أن الليكود يفقد من أصواته أو من قدراته على الحصول على مقاعد. الأمر الثالث أن نتنياهو بات معزولا على مستوى العالم كله وهو يشعر بالمرارة والخسارة، بالتالي لم يعد يستطيع أن يأتي متنمرا على لبنان في المفاوضات، بل هو يحتاج لتقديم شيء ما للبنان حتى يقول أننا تقدمنا في مسألة نزع السلاح أو في مسألة احتواء السلاح أو في مسألة عدم الاعتداء على شمال فلسطين المحتلة وإلى آخره. فلبنان الآن الآن أنا أجزم أنه يمتلك أوراق يعتد بها من القوة.
1: باختصار شديد، الوضع الميداني في الجنوب سيبقى على حاله إلى حين حسم المفاوضات.
2: يوم الجمعة بعتقد راح يكون في يعني تغيير بموضوع وقت إطلاق النار، لأنه إيران كمان عم بتهدد إذا ما تم الالتزام وقت إطلاق النار بده يكون إلى موقف آخر. أنا تقديري حتى يوم الجمعة سنكون أمام مرحلة جديدة، وخلال 60 يوم يفترض يكون في خطة عمل للانسحاب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور قاسم قصير، وشكرا لك دكتور خلدون الشريف. شكرا للمتابعة مشاهدينا. عودة الآن إلى الدوحة في غرفة الأخبار، محمود مراد.
3: شكرا لك حسن. مستمرون مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يحدث غدا أو بعده، محذرا من قصف إيران بشكل عنيف إذا لم تلتزم بالاتفاق. وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي سواء عبر إنتاجه أو شرائه. كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لن تتمكن من الوصول إلى صندوق بقيمة 300 مليار دولار إلا إذا أحسنت التصرف. من ناحيته، قال مسؤول في البيت الأبيض إنه بقدر ما تلتزم إيران بالمسائل النووية سيتم تخفيف العقوبات عنها. وأشار المسؤول في البيت الأبيض إلى تعهد واشنطن بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل للاستخدام فور توقيع مذكرة التفاهم، مع تأكيده إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تطبيق المذكرة والتزام الطرفين بالاتفاق النهائي مستقبلا. إيرانيا، قالت الخارجية إنهم يدرسون حاليا فكرة توقيع مذكرة التفاهم عن بعد من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تتضمن التزام أمريكا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، وكذلك احترام سيادة لبنان، مشيرة إلى أن وجود الجيش الإسرائيلي هناك يتعارض مع ذلك. في لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل رافضا نزع سلاح الحزب. وأكد قاسم رفض الحزب أي مناطق تجريبية أو مناطق آمنة لإسرائيل في جنوب لبنان، كما دعا السلطة اللبنانية لوقف المفاوضات المباشرة وعدم تقديم تنازلات. معنا من المركز الإعلامي للقمة في إفيان بفرنسا مراسل الجزيرة فادي منصور، وينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. أبدأ معك فادي بخصوص أهم البنود التي تطرق إليها الرئيس ترامب في كلماته المختلفة اليوم في إفيان الفرنسية، وذلك بخصوص مذكرة التفاهم مع إيران.
4: محمود، بينما كان الرئيس الأمريكي يعقد هذا المؤتمر الصحفي، كان مسؤول بارز في البيت الأبيض يتلو على الصحفيين بنود مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وفيها مجموعة من الأمور الأساسية التي تركها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضبابية بعد الشيء في أجوبته في هذه المذكرة، مرة أخرى تأكيد من الجانب الإيراني.

0: الإيراني وفق ما قال وفق ما تلاها المسؤول الأمريكي أن إيران لن تحاول الحصول أو تستحوذ أو تطور سلاحا نوويا، وهي صيغة قريبة للغاية من صيغة التي توصل إليها الرئيس الأسبق باراك أوباما في اتفاقه مع إيران في عام 2015. ثانيا، هذه الوثيقة كما تلاها المسؤول الأمريكي تشير إلى أن الولايات المتحدة وفور تطبيق وليس توقيع مذكرة التفاهم سوف ترفع التجميد عن جميع الأصول الإيرانية. فضلا عن ذلك، مع توقيع مذكرة التفاهم سوف رسميا سوف تقوم الولايات المتحدة خلال مدة 30 يوما برفع الحصار البحري عن إيران مقابل خطوات تقوم بها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. وأيضا نقطة أساسية، مع تطبيق هذه المذكرة سوف تقوم الولايات المتحدة من خلال وزارة الخزانة بإصدار الإعفاءات وما يرافقها من تراخيص تتعلق بالتعاملات المصرفية والتأمين وغيرها من الأمور من أجل استئناف تصدير النفط الإيراني والمشتقات البتروكيميائية والوقود من إيران. إضافة إلى ذلك، تتحدث المذكرة كما تلاها المسؤول الأمريكي عن أن الولايات المتحدة وستقوم مع شركائها الإقليميين بتطوير خطة حاسمة يجري الاتفاق عليها بشكل مشترك بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية. وأما الآلية لتطبيق هذه الخطة سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها في إطار الاتفاق النهائي. وأيضا في إطار هذه المذكرة ومع تطبيقها سوف تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران. أما عن مسألة المفاوضات فقد أشار هذا المسؤول الأمريكي البارز أنه في سويسرا نهاية هذا الأسبوع سوف ينتقل الجانب الأمريكي والإيراني لبحث مباشرة مسألة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. ووفق هذه المذكرة تقوم إيران بعملية تخفيض نسبة تخصيبه إلى مستويات دنيا بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد استخراجه طبعا من باطن الأرض. ولكن هذه المسألة سوف تكون في إطار الاتفاق النهائي. بطبيعة الحال المذكرة لا تأتي على أي مسألة تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية، دعم إيران لوكلائها، لكنها تؤكد على مسألة أساسية أن إيران والولايات المتحدة مع توقيع هذه المذكرة سوف توقفان العمليات العسكرية ضد بعضهما وتعلنان عمليا انتهاء الأعمال الحربية، بالإضافة إلى الامتناع عن تهديد سلامة وأراضي كل دولة أو التدخل في شؤونها، وأن الحرب ستتوقف على جميع الجبهات بما فيه لبنان فضلا عن احترام وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. وفق هذه المذكرة التي جاءت كما تلاها المسؤول الأمريكي في 14 بندا. أما بالنسبة لتصريحات الرئيس الأمريكي وهذا المؤتمر الصحفي المطول، سئل مجموعة من الأسئلة المحددة حول مذكرة التفاهم. هو قال فيما يتعلق بالضمانات التي يمكن التوصل إليها لضمان تطبيق آلية واضحة لعدم امتلاك السلاح النووي، إجابته كانت عبارة عن أننا سنعود لقصفهم إن لم يقوموا بالالتزام. وقال قال فيما يتعلق بالطاقة النووية الإيرانية أنه لا يمكن منع إيران من امتلاكها في حين تمتلكها دول أخرى. وبالتالي الآن بات لدينا مذكرة، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية توقيعها رسميا يوم الخميس وليس بانتظار يوم الجمعة. محمود،
1: نعم، شكرا جزيلا لك فادي منصور. كان معنا من إيفيان الفرنسية. انضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. عمر، خلافا لما ذكره فادي من أن مسؤولا أمريكيا رفيعا تلا بنود مذكرة التفاهم بالفعل وساق فادي جانبا من تلك البنود، فإن وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن الجانبين اتفقا على عدم إعلان بنود تلك المذكرة. هل هناك لبس في فهمنا لهذا الأمر من الجانب الإيراني؟
2: نعم، هذا يجري في إطار التسريبات وليس شيء رسمي، حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا قبل قليل تزامنا مع التصريحات التي جاءت عن مسؤول في البيت الأبيض أوضح على التلفزيون الإيراني بعض بنود مذكرة التفاهم، لكن هذا كما ذكرت يبقى ضمن الإطار العام التسريبات، وإن الورقة الرسمية سوف تنشر بالفعل يوم الجمعة بعد التوقيع على مذكرة التفاهم. لكن اللافت أيضا محمود أن المتحدث باسم الخارجية قال قبل قليل التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هناك مقترح أو فكرة يجري بحثها عبر الوسطاء بأن يقوم كل من الرئيس الإيراني مسعود بزكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع إلكترونيا عن بعد على مذكرة التفاهم. قبل ذلك كنا نتحدث عن توقيع على مستوى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف. الآن الانتقال إلى رؤساء أو رئيسي البلدين، هذا تطور لافت ومهم وسياسيا يعني الكثير. يعني أولا أن إيران تريد إضفاء أكثر رسمية على مذكرة التفاهم، وهذا ما كانت قد كشفت عنه وكالة الأنباء الإيرانية سابقا خلال هذا اليوم، أن هناك جهود تجري حاليا خلال الساعات الماضية عبر الوسطاء لإضفاء شيء من الرسمية أكثر على مذكرة التفاهم. هذا مهم بالنسبة للإيرانيين أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه على المذكرة، يعني أن ترامب سيكون مهتما أكثر من وجهة نظر إيران على الالتزام ببنودها والاستمرار بالتفاوض لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي. نعرف أن الاتفاق النووي عام 2015 تم التوقيع عليه من قبل وزيري خارجية البلدين في ذلك التوقيت، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأمريكي جون كيري. الآن أن يوقع كل من الرئيسين الإيراني مسعود بزكيان والأمريكي دونالد ترامب على هذه المذكرة يعني تطور مهم يقرأ هنا سياسيا على أنه قد يؤشر إلى جدية أكثر من قبل واشنطن على تنفيذ الالتزامات. والذاكرة الإيرانية كما كنا نؤكد سابقا مليئة بما تصفه تنصل واشنطن من الوفاء بتعهداتها، حتى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف هذا الأمر بالمهم. وسئل عن فحوى بعض بنود مذكرة التفاهم، كان هناك تركيز واضح على مسألة لبنان. قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية أن لبنان ذكر 3 مرات في مذكرة التفاهم، وقال أن بدء المفاوضات يوم الجمعة سوف يكون إذا تم تنفيذ الالتزامات لا سيما في لبنان. وعندما سئل في حال استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، أكد بقائي بأن إيران سوف تتخذ إجراءات، وأن هذا سوف يعتبر من وجهة نظر طهران انتهاكا لمذكرة التفاهم. ويوم أمس كان هناك حديث أو تصريح وبيان رسمي لمقر خاتم الأنبياء بأن الجيش الإسرائيلي إذا استمر في عملياته العسكرية في جنوب لبنان فإنه سوف يتلقى ردا قاسيا من قبل إيران. لذلك هناك جدية إيرانية في التعاطي مع ملف لبنان، وقد نشهد تطورات حتى يوم الجمعة موعد التوقيع على المذكرة أو قبل ذلك، لأن الإيرانيين يقولون أن المذكرة التفاهم تضم لبنان بشكل واضح وصريح. لذلك الآن الخطوات الإيرانية يجري العمل عليها لأجل توقيع من قبل رئيسي البلدين. هذا الأمر لا يزال يدرس، لم يؤكد حتى هذه اللحظة، إضافة إلى أن الوفد الإيراني سوف يتوجه إلى سويسرا يوم الجمعة لبدء المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كان معنا من طهران. معنا من واشنطن السيد مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للشرق الأوسط. سيد مايكل مرحبا بك. الرئيس دونالد ترامب أثنى كثيرا على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها الجمعة المقبل بين إيران والولايات المتحدة، وانتقد كثيرا الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما، بينما كثير من المحللين يرون أنه لا جديد في الاتفاق الجديد، يختلف عما توصل إليه أوباما. هل توافق على هذا؟
3: Good to be with you and your audience.
4: يسعدني أن أنضم إليك وإلى المشاهدين الكرام. أعتقد أن الواضح الآن هو أن ما باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقعه هو شيء يشبه إلى حد بعيد خطة العمل الشاملة المشتركة. نحن لا نعرف الصياغة المحددة لمذكرة التفاهم، سوف نعرف بشأنها يوم الجمعة، وهذا سوف يتضمن أموال أكبر وفوائد مالية أكبر لإيران، بالإضافة إلى فك يمكن للوصول المجمدة وخفض العقوبات، وهذا قد بدأ. ونتحدث عن مبلغ وقدره 300 مليار دولار أمريكي كصندوق لإعادة الإعمار، وبالتالي هذا يختلف بشكل كبير عن الكمية الأموال التي حصلت عليها إيران من ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة. ونحن لا نعرف بعد الشروط بالنسبة إلى هذا الاتفاق، لأنه اتفاق للتناقش بالشروط، وبالتالي من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق سوف يكون أفضل أم أسوأ من خطة العمل الشاملة.

0: النظام السياسي أبيد بالكامل، هل توافق على أن هذا إنجاز للرئيس ترامب وأن النظام بالفعل تغير؟
1: في الواقع إن النظام في إيران قد تغير، إذا ما أخذنا الموضوع بالطريقة التي ذكرتها الآن، أن عددا من القادة قد تعرض للقتل، ولكن البعض يقول إن المتشددين قد وصلوا الآن بنسبة أعلى، ونرى أن الحرس الثوري الإيراني يبدو أنه يتحكم بمعظم القرارات، وذلك أيضا بالإضافة إلى المرشد الأعلى الجديد. إذن مجموعة من المتشددين في إيران، وبالتالي بالنسبة إلى معظم المحللين غير واضح هذا الأمر، غير صحيح أن هذا النظام في الولايات في إيران هو أفضل للولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث في حقيقة الأمر عن نفس النظام، ولكن لا يبدو أن التغير كبير بشكل إيجابي للولايات المتحدة الأمريكية. وبصراحة بعد هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، أتخيل أن الأصوات سوف ترتفع وتقول نحن بحاجة إلى سلاح نووي لتفادي حرب مماثلة في المستقبل. نعم، هناك تغيير في النظام إذا ما قلنا أن القادة قد قتلوا ولكن المتشددين برزوا.
0: الرئيس ترامب قال كذلك: أبرمت اتفاقا مع إيران لأني لا أريد للأسواق أن تنهار، ولا أريد أن أكون مثل الرئيس هيربرت هوفر، طبعا الرئيس الأمريكي الذي كان في أو بدأ في عهده ما يعرف بالكساد العظيم. هل ترى أن هذا إنجاز يحسب للرئيس دونالد ترامب بالنظر إلى أن هذه الأسواق كانت بعافية قبل بدء الحرب في فبراير الماضي؟
1: أعتقد أن الأوجه الاقتصادية هي الأوجه الأهم بالنسبة إلى الارتفاع في أسعار الطاقة. يمكننا أن نرى أن الطاقة تعرضت لضغوط كبيرة، 21% من الطاقة كانت تخرج من هذه المنطقة وتأثرت بعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا أثر طبعا على الاقتصادات العالمية، وهذه من بين الأوراق القوية لإيران. ولذلك أراد الرئيس ترامب أن ينهي هذه المباحثات في هذه المرحلة من خلال التفاوض وليس من خلال
0: يعني أعذرني على المقاطعة سيد مايكل مولروي، أعذرني على المقاطعة، إذا كان الرئيس ترامب هو من تسبب في هذه المشكلة ثم أبرم الاتفاق لمعالجة ما تسبب هو فيه، هل يحسب ذلك إنجاز له؟ هذا سؤالي.
1: هذا سؤال في مكانه، هذا سؤال وجيه. لقد قمنا باستحداث هذا السيناريو. أعتقد أن مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة كان يعرف أن مضيق هرمز سوف يغلق. في الحقيقة البرلمان الإيراني صوت على ذلك قبل بداية الحرب، ولكن على أي حال استخدمت إيران هذه الورقة لصالحها. وإذا ما سمحنا لإيران بالحصول على صندوق قيمته 300 مليار دولار أمريكي لبيع النفط الإيراني، سوف يعملون على استبدال كل البنى التحتية العسكرية والترسانة الصاروخية بالإضافة إلى المسيرات الانتحارية وأماكن التصنيع العسكري. طبعا سوف تصرف إيران هذه الأموال ونحن نعطيهم 300 مليار دولار إضافية، وبالتالي سوف يستخدمها نظام على الأسلحة.
0: شكرا جزيلا لك السيد مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق للشرق الأوسط، كان معنا من واشنطن. معنا الدكتور عبد الله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. دكتور مرحبا بك. الرئيس دونالد ترامب قال إن أفضل معيار للحكم على جودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران هو مراقبة الأسواق ببساطة شديدة. ارتفاع أسواق الأسهم البورصات وانتعاشها، وكذلك تراجع أسواق النفط أو تراجع أسعار النفط هو الحكم الدقيق على جودة مذكرة التفاهم، هل توافق على هذا المعيار؟
2: شكرا لك أخ محمود، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني أنا من البداية أتكلم أن الشأن الداخلي الأمريكي هو الذي سيفرض نفسه على قرار ترامب بوقف هذه الحرب الكارثية بكل المعايير التي لم

0: تحقق أي شيء لا لأمريكا ولا للمنطقة ولا للأمن ولا الاستقرار. ترامب هو الذي بدأ الحرب مع نتنياهو، الذي أقنعه مع المخابرات الموساد الإسرائيلية بأن سيكون انتصار سهل، سنقضي على القيادة الإيرانية، سنغير النظام، سنأتي بنظام موالي، ستكون إيران جزء من المنظومة الغربية وتفتح الشركات وتفتح للقطاع النفطي وغيره، والكل سينتصر وننهي النظام الإيراني. وهذا كان حلم نتنياهو واللي اعترف فيه منذ 40 سنة، ولكن لا يوجد رئيس أمريكي وافق على جر أمريكا إلى حرب ليست حربها بالمرة إلا ترامب، كما قال الكثير من المعلقين والمحللين أبرزهم وزير الخارجية جون كيري، وكذلك جو كينت الذي كان مدير للمركز الوطني لمحاربة الإرهاب. فما يجري اليوم هو كان متوقع، ترامب في ورطة في داخل أمريكا، اقتصاد متراجع، التضخم مرتفع، هناك استياء شديد، 70% من الأمريكان لا يؤيدون هذه الحرب، الحزب الجمهوري في وضع صعب في الانتخابات القادمة، في كأس العالم يجري الآن في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهناك توقعات واضحة بأن الحزب الجمهوري سيخسر الأغلبية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. لهذا السبب هذا كان الدافع الرئيسي. إذا شفنا الآن البنود التي سربت قبل قليل وأنا اطلعت عليها في نيويورك تايمز 14 بندا كلها تقريبا تصب لمصلحة إيران، ماذا حقق ترامب؟ متسأل سؤال ذكي أخ محمود للضيف من واشنطن. ترامب لا يستحق أن يأخذ كريدت أنه أنهى الحرب، الذي هو بدأها، هو قبل أن يبدأها كان مضيق هرمز يعني مفتوحا لحرية البلاحة، فما الذي فعله ترامب؟ يعني ترامب أعاد عقارب الساعة 110 أيام إلى الوراء إلى ما كنا عليه، لا بل أنه سيعطي الآن إيران يعني الأموال المجمدة اللي كان يسخر ويتهكم من أوباما بأنه أرسل طائرة محملة بمليار و700 مليون دولار وكررها اليوم في فرنسا، وأنا لن أعطيهم أي فلس. طبعا هو ما يقول أنه هذه فلوس إيرانية جمدت بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي ب 2018 في مايو 2018 وفرض أقصى العقوبات على إيران، وهي أموال إيرانية وليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. فهو الآن بدأ يعترف في هذا البند في أحد البنود الـ14 أنه سيتم الإفراج عن أموال إيران، ولكن بعد أن تلتزم خلال الـ60 يوم بالبنود التي تم وضعها الآن وتم تسريبها إلى الإعلام الأمريكي، وأنا وضعت قبل قليل في حسابي في السوشيال ميديا في إكس 14 بندا جميعها تعلن وقف الحرب، وقف العمليات العسكرية، وكذلك حتى الجبهات في لبنان ورفع الحصار عن موانئ إيرانية، فتح مضيق هرمز، 300 مليار دولار صندوق يقدم بدعم من دول عديدة ومن أمريكا، ولكن بشرط أن تلتزم إيران. هذا في نوع من الطعم أن عندنا صندوق وعندنا فتح مضيق هرمز بدون أموال. إلى الآن لم نسمع الرد الإيراني، وهل سيتم توقيع مثل ما ذكر ترامب اللي ردا على سؤال صحفي هل ستبقى للتوقيع؟ فقال يمكن أبقى، ويمكن يكون التوقيع غدا الخميس في جنيف بدلا من يوم الجمعة. فهناك بالفعل يعني يوجد الآن تسريب، وكشف أخيرا عن بنود هذا الاتفاق. إذا صح التسريب فهو انتصار واضح للمنطق والعقل وعودة إلى ما كنا عليه قبل 14 قبل عفوا الحرب في 28 فبراير،
1: طيب
0: دون أن نناقش القضايا اللي قامت من أجلها الحرب اللي هو النووي والصاروخي وعلاقة إيران مع حلفائها
1: ربما نأتي على هذه النقاط
0: وأنشطتها
1: في
0: لتزعزع
1: هذه
0: الأمن في المنطقة.
1: المقابلة دكتور، ولكن دعنا نرحب بضيفنا من طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. دكتور حميد رضا مرحبا بك. مسؤول أمريكي رفيع نشر بنود مذكرة التفاهم، ومن بينها أنه فور توقيع تلك المذكرة فإن الولايات المتحدة ستبدأ في إصدار إعفاءات وتراخيص لتصدير النفط الإيراني. ما الفارق الذي يمكن أن يحدثه بالنسبة لإيران ماليا واقتصاديا هذا الأمر؟
2: في الواقع إن التأثير الأولي لهذا الموضوع سوف يكون تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الإيراني أيضا. إن إيران كانت

0: تبيع نفطها قبل الحرب وحتى في خضم العقوبات، ولكن مع إصدار هذه التراخيص التي أشرتم إليها ورفع العقوبات على بيع النفط الإيراني والسماح بالمعاملات التجارية عبر المصارف، سوف يسهل ذلك الأمر على إيران، هذا صحيح، لكنه لن يكون تغييرا أساسيا وجوهريا بالنسبة إلى إيران. هذا سوف يأتي بالمنفعة الكبرى على الاقتصاد العالمي. طبعا إيران تود أن تستفيد من المنظور المالي والاقتصادي، وهذا أمر مرحب به، وسوف تتمكن إيران بكل سهولة من أن تبيع منتجاتها النفطية ومنتجاتها البتروكيميائية وأن تعود إلى الأسواق العالمية وتضخ الأموال إلى البلاد. هذا هو الجزء الأهم في إيران. قبل الحرب لم تتمكن إيران في السابق من العمل على تحويل الأموال واستخدام المصارف لدى إجراء التبادلات التي ترتبط بالطاقة والنفط. الآن سوف يصبح الأمر أسهل، وكما نعرف وكما قال الرئيس ترامب، الاقتصاد العالمي كان يعاني والاحتياط الاستراتيجي كان لديه مخزون متبقي عبارة عن 4 أسابيع، وبالتالي الاقتصاد العالمي يستفيد أكثر.
1: في يعني مما سمعناه من الرئيس ترامب اليوم أيضا أنه سيراقب عن كثب السلوك الإيراني خلال الفترة القليلة القادمة، وإذا حدث ما لم يرق له فإنه سيعيد قصف الإيرانيين بالقنابل مجددا. هذا التهديد إلى أي مدى يقع في تقديرك في عند صانع القرار الإيراني؟
0: إذا ما كان هناك أي طرف في هذه الحالة كلها لديه الحق بأن يشك بالطرف الآخر، هذا الطرف مما لا شك فيه هو إيران. إيران التي تعرضت لحربين في خضم عملية تفاوضية كانت قد فتحتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب في عهدته الأولى هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة. إذن إيران لا يمكنها أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك حاولت إيران أن تنظر في إمكانية معاقبة الطرف الآخر والرد على الطرف الآخر إذا ما لم تمتثل الولايات المتحدة الأمريكية لأحكام مذكرة التفاهم. على سبيل المثال، إذا ما لم ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار، مضيق هرمز يبقى مغلقا. إذا ما لم ترفع العقوبات، إيران لن تعمل على الحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم. إذن خطوة من هنا وخطوة من هناك، هذه هي المقاربة من قبل إيران. لماذا قال الرئيس ترامب ذلك؟ قال ذلك لأنه يود أن يبدو بمظهر المنتصر وأن لديه الأفضلية في هذه المفاوضات، ولكن ذلك غير صحيح، لأن مجرد توقيعه على مذكرة تفاهم مع دولة تعرضت للهجوم وكان يقول أنه يود أن يغير النظام فيها وأن يقضي على البرنامج الصاروخي البالستي والبحرية.
1: الدكتور حميد رضا غلام زادة، مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية، كان معنا من طهران. مشاهدينا الكرام، ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، إذ إن مسؤولا في البيت الأبيض نشر نص مذكرة التفاهم مع إيران. المسؤول الرفيع في البيت الأبيض قال إن مذكرة التفاهم مع إيران التي ستوقع في سويسرا تتكون من 14 بندا. وقال المسؤول أيضا إن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحول مذكرة التفاهم إلى اتفاق شامل. المسؤول أضاف أيضا في خبر عاجل أن البند الأول في المذكرة يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان. الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة سياق الحدث مع الزميلة غنوة إبراهيم، وتبحث التفسيرات المتباينة لواشنطن وطهران بشأن بنود مذكرة التفاهم.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة الفجوات والتباينات بين تفسيرات الطرفين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم بين البلدين كما وردت في التصريحات الإعلامية التي تسبق مراسم التوقيع الرسمي المرتقب في سويسرا. كما نبحث احتمالات جسر الهوة بين طهران وواشنطن بشأن هذه التفسيرات، ونناقش الليلة كذلك كيفية تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولويات التنفيذ. لاعبان رئيسيان في هذا الملف ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عن جوهر التفاهم بقوله إن هدفه هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبدا، وأنها وافقت على ذلك، ولفت إلى أن طهران ستعمل مع بلاده لتسليم اليورانيوم المدفون تحت الأرض. ترامب أيضا أشار إلى مضيق هرمز كجزء من المذكرة حين قال إن مضيق هرمز فتح جزئيا وسيعاد افتتاحه بشكل كامل خلال اليومين المقبلين. لكن ترامب قال إن بلاده صادرت كثيرا من أموال إيران وسيتعين عليها إعادتها في مرحلة ما. أما على الجانب الإيراني، نتحدثون عن وزير الخارجية عباس عراقشي الذي يقول إن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران، وأنه يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كما نقلت وكالة تسنيم عن مصادر مطلعة قولها إن النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ بشأن مذكرة التفاهم فيه نواقص عديدة. ولكن الآن إلى الزميلة سلام خضر التي ستعرفنا أكثر على تفاصيل ما نشر من بنود مذكرة التفاهم هذه. سلام.
3: غنوة، ما نشر وما قد يكون تباين بين النسخ التي نشرت وما تحدثت به إيران عن عدم دقة بعض هذه البنود؟ عموما يمكن أن نقرأ بعض التباين في الملفات النووي، إنهاء الحرب، مضيق هرمز، والعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة بحسب النسخ التي نشرت. فلنذهب إلى الملف النووي. وفق مقاطعة ما نشر من نسخ، يمكن أن نقول بأن الوضع النهائي للملف النووي بحث هذا الملف في التفصيل، هناك اتفاق على ترحيله للاتفاق النهائي، بمعنى يبدأ البحث به بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. هذه المذكرة مبدئيا تتحدث عن إبقاء الوضع الراهن حاليا إلى حين الوصول للوضع النهائي أو الاتفاق النهائي بين الطرفين، ولكن يبدو أن هناك اتفاق بأنه خلال مدة بحث الملف النووي لن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران بسبب البرنامج النووي. في ملف إنهاء الحرب بات من المعلوم بأن المذكرة تتضمن على الأغلب طبعا بندا يقول إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبما يشمل لبنان. وهنا في الملف اللبناني هناك بعض التضارب في القراءات، هناك من يتحدث عن انسحاب إسرائيلي وهناك من يتحدث عن وقف فقط لإطلاق النار. في مضيق هرمز بات من المؤكد بأن الولايات المتحدة سترفع الحصار وإيران بدورها ستتيح حرية الملاحة، لكن في مدة حوالي 30 يوما لإتاحة المجال لإزالة الألغام من المضيق، ولدى إيران تقريبا 30 يوما للتنفيذ وفق مطابقة المذكرات التي نشرت. هناك أيضا بنود تتعلق بالعقوبات والأموال الإيرانية. بعض النسخ التي نشرت تتحدث عن بين قوسين صندوق تنمية لإيران بنحو 300 مليار دولار. الجانب الأمريكي ينفي وجود هذه المبالغ، أو على الأقل يقول بأن هذه المبالغ ليست مدفوعات ستقوم بها الحكومة الأمريكية. هناك رفع عقوبات مبدئي أولي بعد توقيع مذكرة التفاهم يتيح لإيران تصدير النفط، ولكن بعد الاتفاق النهائي قد نكون أمام مشهد مختلف في موضوع رفع العقوبات. وأيضا هناك آليات تنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية. تبقى هذه الأمور محل خلاف الآن بما نشر من بنود غنوة، على أن تبحث في 60 يوما التي تلي توقيع المذكرة، وقد تكون هذه 60 يوما قابلة للتمديد.
2: شكرا جزيلا لك سلام على كل هذه المعطيات إذن التي سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بك معنا. ولكن قبل النقاش نستعرض أوراق القوة ونقاط الضعف لدى الطرفين، إذ يرى الدكتور أن هناك محفزات أيضا تحرك كلا الطرفين بشأن مذكرة التفاهم. دعنا بداية الدكتور نستعرض بعضا منها. كما ذكرت، بالنسبة للولايات المتحدة لديها ورقة العقوبات والضغط العسكري، هي تريد اتفاقا يمنع إيران من تطوير أي أسلحة نووية مستقبلا، وبالتالي يكون أفضل من اتفاق إدارة أوباما، غير أنه ينظر إلى أزمة الطاقة كمشكلة اقتصادية بالنسبة للداخل الأمريكي. أما بالنسبة لإيران فلديها ورقة مضيق هرمز وعامل الوقت، لكنها بحاجة للموارد المالية بعد الحرب، كما يحركها أيضا التخوف من الاستنزاف بسبب الحصار البحري الأمريكي، ويمنحها الاتفاق فرصة لترميم علاقاتها مع دول الجوار وتجنب الانتقالات الدولية بسبب إغلاق مضيق هرمز وأزمة الطاقة. إذن أبدأ معك دكتور شرقاوي، على أي أساس قدمت هذه الاحتمالات بالنظر إلى التباينات الحاصلة اليوم بين الإيرانيين والأمريكيين عما يشاع عن بنود مذكرة التفاهم؟
4: انطلقت من ديناميات هذا الصراع المفتوح وأيضا ما قالوا بالنسبة للطرفين، وأرى أن الطرفين الإيراني والأمريكي انتقل من ما يمكن اعتباره بالتخندق في المواقف، مواقف العسكرة، مواقف الوعيد بالقصف والقصف المضاد وتوسيع رقعة الصراع ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل أيضا مناطق أخرى، إلى المآل، وهو الذي الآن يفرض نفسه على الإيرانيين كما على الرئيس ترامب، أن هناك مصالح مشتركة وأن نفس الحرب لا يمكن استدامته لشهور طويلة. فمن من منطق براغماتية إدارة الصراع حاولت أن أحدد هذه العناصر، بمعنى ما هي قوة الدفع نحو المفاوضات بالنسبة للإيرانيين وأيضا بالنسبة للرئيس ترامب.
2: وفق قراءتك للبنود التي نشرت من كلا الطرفين، أين وجدت التباينات؟ بأي بنود تحديدا؟
4: حتى الآن ليست هناك صيغة رسمية ننتظرها من ترامب أو من الإيرانيين يوم الجمعة، ولكن حسب ما يمكن اعتباره تسريبات أو تسريبات مقصودة تقترب من واقع هذه الاتفاقية، أن هناك 14 بندا وأغلبها يتسم بأنه يتداخل فيما بينه، بمعنى إذا ذهب المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون خلال الأيام الستين اليوم نحو التفاوض الفعلي والمثمر، هناك تدرج في مجموعة من القضايا، نبدأ برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، عودة تصدير النفط الإيراني، أيضا تحرير مضيق هرمز، عودة الملاحة البحرية، هناك تدرج في هذه القضايا إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى لجان تقنية تبحث قضية اليورانيوم عالي التخصيب وكيف يمكن التصرف فيه، بمعنى إزالة هذا الخطر بما يتعلق اليورانيوم وأيضا الملف النووي. وهنا أعتقد ستكون المرحلة العسيرة فعلا، لأن هنا تكتمل الصورة وتكتمل أيضا المقايضة النهائية بين شروط إيران من ناحية، شروط ترامب من ناحية أخرى، وكل هذا يدور على شطرنج التنازلات والمكاسب بشكل متبادل.
2: وما يفهم منه أنها فجوات، برأيك هل ستشكل عقبة أمام الوصول يوم الجمعة للتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين؟
4: أولا، لا يمكن تعليق آمال عالية المستوى وكأننا أمام لحظة سحرية في الدبلوماسية بين طهران والبيت الأبيض، بمعنى لدينا الآن مفتاح دبلوماسي هو التوقيع الرسمي يوم الجمعة، وبعد ذلك تبدأ المفاوضات الفعلية. إذن تقنيا لم تبدأ المفاوضات بعد إلا يوم السبت وما بعد ذلك، وأرى أن مهلة الأيام الستين قد لا تكفي، لأن هناك قضايا تفصيلية وسيكون هناك أخذ ورد سواء بين الطرف الإيراني والطرف الأمريكي أو بين الطرفين معا والوسيط. وأيضا هناك كما قال ترامب يلمح أنه ربما إذا وصل الطرفان الإيراني والأمريكي إلى تواصل مباشر قد لا تكون هناك حاجة للوسيط الباكستاني. باختصار القضايا كثيرة متشعبة ومتداخلة فيما بينها.
2: قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة، تحدثنا في بدايتها عن نقاط قوة وضعف لدى كل من الطرفين، أيضا كيف يمكن أن نقرأ هذه الجزئية؟ أين تكمن نقاط القوة لدى إيران ولدى

0: واشنطن والتي ستفرش يعني على طاولة المفاوضات اللاحقة؟
1: دعينا نقرأها باعتبارها حوافز ذاتية للطرف الإيراني لكي يمضي قدما نحو المفاوضات، وأيضا حوافز ذاتية بالنسبة لترامب. وكما استمعنا في خطابه اليوم في فرنسا يحاول أن يروج هذا الاتفاق على أنه أفضل اتفاق ممكن مع الإيرانيين. الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يعني يتعاملون بمنطق بين مزدوجتين الندية مع الولايات المتحدة، ولا شك أنهم سيحافظون على مبدأ الندية في خلال المفاوضات كما كان الحال خلال القصف. أيضا هناك اعتبارات يحتاجون في المقام الأول للأرصدة المجمدة، يحتاجون لإعادة تحريك تجارة النفط الإيراني، مجموعة من الحوافز الاقتصادية، ويحتاجون أيضا إلى أن يظهروا خطابا قوميا بأنهم استطاعوا فرض الشروط.
0: طيب، على ضوء كل هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة توقعها أيضا ضيفنا وأعطى كل منها نسبة، وهي كما نشاهد 50% لتمديد وقف إطلاق النار بما يتجاوز 60 يوما التي تنص عليها مذكرة التفاهم. أيضا نتحدث عن 20% وفق ضيفنا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران بعد تجسير التباينات. أما السيناريو الثالث فهو انهيار المفاوضات والعودة إلى استعراض القوى بنسبة 20%. بالنسبة للاحتمال الأخير هو انتقال الطرفين إلى التفاوض المباشر ونسبته 10%. أسألك دكتور شرقاوي، أعطيت النسبة الأكبر لتمديد وقف إطلاق النار، هنا نفتح الجزئية التي يتحدث فيها الخبراء أن 30 يوما غير كافية لإنجاز البنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.
1: هناك الآن ملفات متعددة، ليس فقط الملف النووي الذي استغرق التفاوض عليه 12 عاما بين عدة حكومات أمريكية وطهران منذ 2003 إلى 2015. أيضا هناك الآن أزمة هرمز، إيران ستحتفظ بحق المناورة سواء عبر المفاوضات أو الوعيد بأنها قد تعسكر الموقف. إذن نحن أمام ملف نووي، ملف قضية هرمز، أيضا قضية الأمن الإقليمي في الخليج. لا شك أن الإيرانيين أصبحوا الآن أكثر دراية ووعيا بأن أيضا الخليج العربي ينزعج ولا يمكن تغادي هذا الطرف، وأن سردية أن إيران استهدفت فقط قواعد ومصالح أمريكية هي سرديا منتهية الصلاحية. أيضا وضع إيران على المستوى العالمي أصبحت إذا لم تشارك الآن في إنجاح المفاوضات قد ينظر إليها أنها هي التي تريد فقط أن تستعرض القوة. ونعلم جيدا أن هناك جبهة من 136 دولة في الأمم المتحدة ممن طالبت بضرورة إعادة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز دون شروط ودون رسوم ودون أي تعويضات مالية. أرى باختصار تعدد الملفات وتراكم التعقيدات، ولن يمكن إنجاز المهمة بين الإيرانيين والأمريكيين خلال شهرين فقط.
0: دكتور، لفتني هذه نسبة 10% أن يتم التفاوض بشكل مباشر دون وسطاء، رغم أنها قليلة، ولكن أستطلع وأستوضح منك كيف؟
1: لسببين، لأن مدرسة ترامب في التفاوض تقوم على التعامل مع أشخاص، يريد 3 أو 4 أسماء يتعامل معهم مباشرة، ليس بمنطق المفاوضات السياسية وإنما بمنطق الصفقة السياسية، رجل الصفقة. أيضا ترامب ليس لديه ذاك النفس الطويل أن ينتظر من الوسطاء وتدور العملية بشكل رسمي. باختصار، حظوظ الوساطة الرسمية، الوساطة الباكستانية، ربما قد يتقلص لأنه يريد أن ينجز أكثر ما يمكن، وهو منذ البداية ليس رجل المؤسسة السياسية وليس رجل الدبلوماسية التقليدية. لذلك أقول ربما قد يأتي وقت، وأيضا قد يسوق التفاوض المباشر مع الإيرانيين على أنه نصر دبلوماسي له، لأنه كسر الجليد مع إيران. وبالمناسبة إيران خلال مسار فيينا خلال حكومة بايدن لمدة 1.5 عام 7 جولات من المفاوضات، دائما كان الوفد الإيراني يرفض الجلوس وجها لوجه مع المفاوض الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، أما الآن فعودة إلى غرفة الأخبار.
2: الآن مشاهدينا الكرام إلى التطورات في لبنان. فمع تركز المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في محافظة النبطية جنوبية البلاد، تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن. ينضم إلينا من بيروت وزير العدل اللبناني السيد عادل نصار. سيد عادل مرحبا بك، ما هي الأهداف التي يسعى المفاوض اللبناني إلى تحقيقها من جولة المفاوضات المزمعة بعد غد؟
3: أكيد ضمن هالمفاوضات المباشرة اللي عم تحصل، أول شيء من المهم نذكر أنه أي دولة وبصورة خاصة أكيد لبنان بهمها تكون عم تفاوض عن نفسها لمصالحها، مش عم بيتم التفاوض عنها وعلى حسابها. اليوم نحن عنا وضع بعد وقف اطلاق النار ما استتب، وهيدا برجع له بيتعلق كمان باللي حصل بالتفاهم اللي حصل بين إيران والولايات المتحدة، ولكن في احتلال للأرض، ومن جهة تانية في أمور داخلية أساسية تتعلق ببناء الدولة، واللي بيمر الموضوع بنزع سلاح حزب الله والتفاف الجميع حول الدولة اللبنانية. بالمفاوضات اليوم مع الجانب الإسرائيلي بواشنطن أكيد المطلوب أنه يكون وقف اطلاق النار ساري المفعول، ويكون في انسحاب من الأراضي اللبنانية، لأنه من بعد ما صار في فتح جبهات اللي فتحت صار احتلال لأكثر من يعني نص الجنوب وتدمير هائل بلبنان، صار في دمار يعني تشوف ضياع تم جرفة أكثر من 3500 قتيل، لوفات الجرحى، وبالتالي اليوم لبنان بحاجة إلى حالة سلام، إعادة أعمار، وبناء الدولة، يعني حصيد السلاح بين إيدين الدولة اللبنانية. اللي رينيه نحن من الأوراق اللي أو من ما تسرب بالإعلام بخصوص التفاهم اللي حصل بين الولايات المتحدة وإيران يظهر شيئين. أول شيء أنه لازم يكون في وقف اطلاق نار على جميع الجبهات، وأي عاقل ما بيقدر إلا يتمنى أنه يكون في وقف اطلاق نار، لأنه كلنا بنعرف أنه الحروب ما بتودي إلى نتيجة. من الميلة الثانية أظهر لنقول النص اللي تم تسريبه أو أكد ما هو معلوم من الجميع، أنه الحرب اللي كانت دايرة بلبنان هي حرب بين إيران وحليفة يعني حزب الله أو وكيلة حزب الله وإسرائيل. مشان هيك إذا بتقرأ الفقرة الأولى اللي ذكرت لبنان بتقول أنه صار في وقف اطلاق نار بين الولايات المتحدة وحلفائها بهالحرب هيدي يعني إسرائيل، وإيران وحلفائها يعني بهالحرب هيدي طبعا حزب الله، لأنه الدولة اللبنانية معلوم من الجميع منه حليف حدا بهذه الحروب. الدولة الولايات المتحدة عم تلعب دور أساسي بعملية إنجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، إنما لبنان منه شريك بالحروب كدولة. وانطلاقا من الشيء في إقرار من الجميع أنه هذا الموضوع كان حرب بالوكالة فيما يتعلق بطهران وبالمباشر فيما يتعلق بإسرائيل على الأراضي اللبنانية. إذا صار الوقف اطلاق نار هذا بيكون شيء أساسي، ولكن هذه الورقة اللي قريناها أو النص اللي قريناه بالإعلام يؤكد ما هو معلوم، أنه الموضوع بيتعلق بحزب الله وإيران وبإسرائيل مش بالدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية دفعت ثمن المغامرات وجبهات الإسناد وكل هالأمور هيدي اللي عم بيتحمل طبيعات لبنان من 2000 ل 2026 سنة.
2: إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء إلى ما قبل هذه الجولة الأخيرة من الحرب التي تسميها بحرب الوكالة، ألم تكن إسرائيل تقصف بشكل شبه يومي جنوب لبنان وتعتدي على السيادة اللبنانية حينما كان الجيش اللبناني يمارس حقه السيادي أيضا في نزع سلاح حزب الله؟ ما الذي يمنع أن تعود إسرائيل لهذا السلوك؟
3: أول شيء كنت عم بشرحه هو مبني على ورقة حزب الله بالذات أكد أو أيدها، اللي هي هيدي ورقة التفاهم اللي شفناها بكل الأعلام. تاني شيء عم نحكي اليوم عن جبهة الإسناد. جبهة الإسناد كان جبهة إسناد غزة، هي اللي كانت نتيجة الحرب أو اندلاع الحرب، اللي بعدين انتقلنا من حالة الحرب الشاملة إلى حالة الاعتداءات الإسرائيلية كنتيجة لهالحرب هيدي. الاعتداءات الإسرائيلية مرفوضة كليا، إنما سلاح حزب الله إما قادر يشعل حرب شاملة، إما قادر أنه يقعدك بوضع الاعتداءات. سلاح حزب الله لا بيوقف الاعتداءات ولا بيوقف الحرب الشاملة. بيقدر السلاح إما يعطي ذريعة لحرب شاملة، إما أن يعطي ذريعة لاعتداءات. اليوم المصلحة الوطنية ومصلحة حتى جمهور حزب الله، أنا ما بحكي عن بيئة لأنه ما في حزب عنده بيئة، عنده جمهور والجمهور بيكون بيتنقل من حزب إلى حزب، إنما حتى الجمهور تبع حزب الله دفع ثمن جبهة إسناد، جبهة إسناد غزة، جبهة السائر للمرشد الأعلى خميني، مع كل احترامي لقضية غزة ومع كل احترامي للسائر للمرشد الأعلى. اليوم بكل بساطة المعنى المباشر باغتيال المرشد الأعلى كان إيران، راحت قعدت على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. أما حزب الله اعتبر أنه لبنان ما كان لازم يروح على تفاوض مباشر. هيدا الموضوع صار بعتقد واضح من للجميع، وهي ورقة التفاهم واضحة للجميع أنه اليوم حزب الله معني بمسار إيراني، ونحن بنتمنى أنه حزب الله يرجع يشوف أنه مصلحته الوطنية هو يلتف مع الدولة اللبنانية وسلم سلاحه للدولة اللبنانية حماية للبنان. وبرجع بذكر إذا نقرأ ورقة التفاهم اللي شفناها من النهاية في وقف الاعتداءات ووقف العمليات العسكرية كليا بين الأطراف المعنية، يعني برجع بقول مش الدولة اللبنانية، إسرائيل، أمريكا، إيران وحزب الله. وبذات الوقت في غير بنود، يعني إيران رح تستحصل على استثمارات ب 300 مليار مش حزب الله ومش الدولة اللبنانية، إيران رح يشتير عندها ورفع عقوبات مش لبنان ولا حزب الله. وبالتالي المستفيد من كل البنود الأخرى اللي شفناها هي إيران. بقى عمليا ضحى بلبنان بال 2006، ضحى بلبنان بال 2008 لما صار في احتلال بيروت وطلعت النتيجه كانت لحمايه المنظومه اللاسلكيه اللي انتهت للاسف بعمليات البيجر، صار في تدخل بسوريا وتم تضحيه بالشباب اللبناني بحروب بسوريا للمحافظه على نظام ديكتاتوري كلف الكثير للبنانيين وطلعت النتيجه سقوط هذا النظام. من بعدها صار في اسناد غزه، واسناد غزة نحن منشوف اليوم شو وضع غزة، وما بعتقد عم بيركضوا يمولوا مشاريع بغزة ولا عم بيشيلوا العقوبات عنها. في دمار الهائل اللي لبنان عم بيتحمله واستشهاد الألوف بلبنان، وبذات الوقت رفع العقوبات والاستثمارات بتروح لإيران. بعتقد أنه صار الجميع بيعلم أنه ما حدا بيحميك غير دولتك. إيران مش رح تحمي لبنان، إيران مش رح تحمي اللبنانيين، لا ولا دولة أخرى. انتبه، المصلحة الوطنية بيحميها اللبناني. مشان هيك بعتقد أنه كان في حكمة كفاية من قبل المسؤولين بحزب الله أنه ما يعلنوا الانتصارات، لأنه صار لازم نتفق نحن على معيار الانتصارات. لما الشعب اللبناني بيدفع الثمن الباهظ في مليون شخص تم انجبروا يتركوا ضياعهم في ضيع انجرفت في استشهاد، مش رجع كرر الأرقام، أكيد اليوم المصلحة الوطنية هي أنه نوقف المغامرات العسكرية، نلتف حول الدولة، حزب الله يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. طيب، لأنه بدون تسليم السلاح للدولة اللبنانية بيكون حزب الله عم بيضعف الموقف التفاوضي أو الموقع التفاوضي تبع الدولة اللبنانية.
2: مع الوزير يعني واضح أن مسألة تسليم سلاح حزب الله أو نزع سلاح حزب الله هذه نقطة مركزية في استراتيجياتكم. إذا لم يوافق الحزب على ذلك ببساطة، هل لديكم تصور لكيفية تنفيذ هذا الأمر؟
3: خليني أقول لك شغلة. أول شيء موضوع منه استراتيجية، هو موضوع هو بناء الدولة. ما في دولة بالعالم عندها سلاح خارج الدولة اللبنانية وبتكون مكتملة الأوصاف. لما بتروح تتفاوض مع العدو لتوصل إلى حل، لأنه عندك مصلحة أنت تكون بالملعب الدبلوماسي والملعب السياسي اللي عندك دعم من عدد من الدول بمواقفك، ما بتروح على الملعب العسكري اللي بيناسب عدوك. وبالتالي من إن كان لبناء الدولة وإن كان لحماية لبنان في المستقبل، من مصلحة لبنان أنه يتم تسليم السلاح. أنا ما بعتقد أنه حزب الله من بعد ما كل اللي حصل، وجمهور حزب الله بصورة خاصة، رح يتقبل بعد أنه يكون الخيار أنه نضعف الدولة اللبنانية، نرجع نعرضها لمغامرات، ندمرها مثل ما دمرناها بال2006 وال2008 وقتلنا الشباب اللبناني بسوريا بال2011 ورجعنا بال2024 وال2023 وال2024 وال2025. بعتقد أنه وصلنا إلى وضع أنه الجميع رح يرجع إلى صوابه، أنه بناء الدولة اللبنانية لجميع اللبنانيين، لأنه تسليم السلاح للدولة اللبنانية من
2: الوزير
3: طرف ضد طرف، موجه لبناء الدولة. بقى أنا بعتقد أنه حزب الله رح يوعى.
2: نعم مع الوزير، يرى كثيرون أن مذكرة التفاهم إذا ما تحققت بنودها فإنها ستترك إيران في موقف أقوى كثيرا مما كانت عليه، وبالتالي يمكن أن يتقوى موقف حزب الله ويسعى إلى تغيير الحكومة اللبنانية. كيف ستواجهون ذلك إذا حدث؟
3: أول شيء بعتقد أنه في أكترية ساحقة من اللبنانيين رافضين استمرار المغامرات واستمرار السلاح خارج الدولة اللبنانية. ثاني شيء بعتقد أنه حزب الله دفع الثمن غالي، وعم بيشوف بعينيه انه هو بيدفع الثمن، بتدمر ضيع وبلدات ومدن اللبنانيين، وبنفس الوقت بيكون ايران عم بتفاوض على استثمارات هائله وعلى رفع العقوبات عنا، وما بيجوا على ذكر الانسحاب الاسرائيلي بالورقه اللي قريناها. انا بعتقد انه قد ما يكون دفع ثمن حزب الله ودفع قسطه للعلا، انا بعتقد انه اليوم رح يرجع الى صوابه ويعتبر انه من مصلحته انه يبدي هالمره من المصلحه اللبنانيه ومصلحه جمهوره ولمصلحه الشعب اللبناني وبصوره خاصه ابن الجنوب وابن ابن البقاع وابن الضاحية الجنوبية وكل لبنان، يبديها على المصلحة الإيرانية. دفعت ودفع اللبنانيين كلهم ثمن المطلوب الإيراني، اليوم صار المطلوب اللبناني هو الأولوية.
2: وزير العدل اللبناني السيد عادل نصار، شكرا جزيلا لك. انضم إلينا من مدينة النبطية جنوبية لبنان مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، الرئيس عون تحدث عن مسار التفاوض وتحدث كذلك عن الموقف من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الإيراني والأمريكي، وكذلك هناك تطورات ميدانية ضعنا في الصورة.
4: لعل الأهم هو أن نتحدث أيضا عن ما صرح به الأمين العام لحزب الله، لأن هنالك بعض المفردات في هذا الخطاب ربما تتقاطع بشكل أو بآخر مع ما تحدث عنه رئيس الجمهورية اليوم، وكذلك الأمر مع ما ورد الآن قبل قليل بهذه المقابلة مع وزير العدل اللبناني، لأن الموقف الثابت للرئاسة اللبنانية وللحكومة اللبنانية المرتبط بالوصول إلى وقف لحالة العداء مع إسرائيل وبنفس الوقت سحب السلاح من قبل حزب الله وحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، كان هنالك محمود كلام لافت اليوم يرتبط بما صرح به نعيم قاسم عندما أشار ببعض العبارات إذا ما تم تفكيكها لفهمنا بأن ثمة مقاربة مختلفة يقدمها حزب الله اليوم. اليوم نعيم قاسم استخدم التعبير، قال فيه ننصح الحكومة بالتحرر من مسار المفاوضات المباشرة. لأول مرة يستخدم هذا التعبير، هو لا يقول ندعو الحكومة لرفض لهذا المسار أو للخروج منه، لم يهدد، وبالتالي هذه الكلمة توقف عندها الكثيرون لأنهم اعتبروا بأن حزب الله لأول مرة وبعد الاتفاق الإيراني الأمريكي أو على أعتاب الاتفاق الإيراني الأمريكي قدم قراءة مختلفة محمود، بمعنى أنها تترك الباب مواربا أمام مسار المفاوضات المباشرة، أو على الأقل هي تفكك العقبات من أمامه. أيضا انتقل نعيم قاسم من بعدها للحديث عن جزئية أساسية، اعتبر بأن الأرضية التي ينبغي أن تنطلق منها المفاوضات هي تشير إلى أنها إلى للوصول إلى وقف حالة العداء عمليا والأمن المتبادل على مستوى لبنان وإسرائيل. الأمن المتبادل، هذه العبارة هي عبارة أيضا جديدة ويمكن أن تقرأ بتفاصيلها ومحاولة تفكيكها وإن كان قد عطفها على عدم نزع سلاح حزب الله، ولكن الحديث الآن من قبل حزب الله عن أمن متبادل بين لبنان وإسرائيل، هذا الأمر أيضا يفتح الباب أمام تقاطع مع الحكومة ومع الرئاسة اللبنانية.

0: وإن كان قد اعتبر أيضا خلال كلمته بأنه يمكن سحب انتشار الجيش اللبناني الجنوبي الليطاني وبالتالي سحب مقاتلي حزب الله. هذه المفردات وهذه الكلمات إنما تؤسس لحالة مختلفة، ومن الواضح بأن ثمة مقاربة جديدة يقدمها حزب الله الآن، وهي يمكن أن تتقاطع ضمن مساحة رمادية مع بقية الأطراف اللبنانية. أيضا عندما أشار إلى أنه ينبغي على المفاوض اللبناني أن يتشبث بالثوابت الخمسة، وهي عينها الثوابت التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية، تحديدا ما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق سراح الأسرى، عودة النازحين، وأيضا إعادة الأعمار. وبالتالي هنالك مقاربة لابد من الحديث عنها وتفكيكها بشكل واضح، لأنه من الواضح بأن حزب الله قدم مقاربة ربما تتقاطع في أماكن كثيرة مع كل هذا الخطاب الذي سمعناه، سواء ما سمعناه قبل قليل من قبل وزير العدل اللبناني في هذه التصريحات الخاصة للجزيرة، وكذلك شكرا. الأمر ما يأتي على لسان رئيس الجمهورية، وبالتالي ضمن كل هذه التقاطعات يمكن أن نقول بأن المسار التفاوضي الآن بعد أيام عندما ينطلق يوم الاثنين المقبل سيكون أمام عقبات وأثرات متعددة.
1: الآن مشاهدينا الكرام إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصم.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا يضع أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ما المقدار الذي أفصحت به مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن عن أسرارها وهي على أعتاب توقيع وشيك؟ في الإجابة تصريحات تصدر عن القادة والمسؤولين في البلدين راسمة بتقاطعاتها مساحة مشتركة أهم ما فيها وقف للأعمال القتالية بأنواعها وفتح لمضيق هرمز مقابل إنهاء الحصار عن الموانئ الإيرانية وإفراج تدريجي مفترض عن أصول إيرانية مجمدة كتمهيد لشهرين من التفاوض في الملف النووي. تلوح الإدارة الأمريكية بالعصا والجزرة مسوقة الخطوة بوصفها مكسبا للشعب الأمريكي وفرصة لإيران كي تندمج من جديد في الاقتصاد العالمي بعد أن تسلم بشرق أوسط جديد تغير جذريا. في المقابل تحرص المواقف الإيرانية المعلنة على التذكير بالبند اللبناني في مذكرة التفاهم في إشارة إلى ضرورة إلزام إسرائيل بوقف هجماتها وسحب قواتها من هناك. في تل أبيب وخارجها أصوات تتحدث عن اتفاق سيء لنتنياهو، متسائلة عما إذا كان الرئيس ترامب قد تخلى عنه في توقيت سياسي حساس تنتظر الرئيس الأمريكي فيه انتخابات نصفية تحت ضغوط اقتصادية وتتربص فيه انتخابات تشريعية محتملة سابقة لأوانها بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي. حسابات وتوازنات ترشح الورقة اللبنانية لأدوار متقدمة في تعزيز مسار التفاهم أو في اختباره بتطورات ميدانية ضاغطة. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور نوفل ضو، الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط. تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. الدكتور علي أحمد، الأكاديمي والباحث السياسي. معا البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. مرحبا بكم جميعا. ونبدأ معك تيم كونستانتاين لنعرف ما الذي حققته مذكرة التفاهم هذه التي نشرت بشكل رسمي، ماذا حققت ما كان يمكن تحقيقه قبل هذه الحرب؟
1: أنتم استخدمتم العصا والجزرة، وهناك الكثير من الجزر هنا بالنسبة لتحريك الأمور قدما، وهناك خطوات قادمة من شأنها أن تضمن أن إيران والولايات المتحدة يمكن لكل منهما أن يثق بالآخر، لأنه لا أحد منهما يثق بالآخر. إذا ما بنينا على هذا سيكون الأمر مفيدا. المسؤولون في البيت الأبيض تحدثوا عن طريق الهاتف إلى عدد من الصحفيين وقرأوا لهم مذكرة التفاهم وحاولوا أن يفسروا كل خطواتها. أنا كتبت بعض النقاط هنا لأن هناك أجزاء من الناس في الإعلام يقولون لماذا علينا أن نوافق على هذا، والبعض الآخر يقول لا بأس في ذلك ووافقوا على ذلك. لكن هناك ربما ثلاثة أجزاء قالوا إن هذا لن يحدث إلى أن يتم اختتام العمل بالاتفاقية. وبالنسبة للناس العاديين يتحدثون عن إطار ويتم الحديث عن إطار ومضيق هرمز ووقف الأعمال العسكرية، هذه الأمور التي تتم الآن. ولكن بالنسبة لصندوق 300 مليار دولار لإعادة البناء والاستثمار، أحد الأمور التي أرادت الولايات المتحدة أن تفسرها للصحفيين الأمريكيين هو أن هذا
0: سيتم. يعني كان سؤالي واضحا، ما الذي حققته هذه المذكرة ما كان يمكن تحقيقه قبل الحرب؟
1: أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية هو أن الرئيس كان لديه ثلاثة أهداف وأحدها موجود هنا. الرئيس الأمريكي وضع أولوية واحدة على القمة منذ البداية بأنه لن يكون هناك أسلحة نووية في إيران، وهذه الأولوية الأولى. وقراءة هذا الأمر تتمثل في أن الطرفين وافقوا على التخلص من مخزون اليورانيوم، وأيضا أنا كتبت هنا بعض الملاحظات واقتبست من بعض المسؤولين في البيت الأبيض. وإيران تقول إنها ستقوم بتدمير مخزون اليورانيوم، والطريقة الدنيا ربما سوف تكون عن طريقة أن ينخفض التخصيب من 60% إلى 20%.
0: هل كان ذلك يحتاج هذه الحرب؟
1: أقول كلا، ولكن أقول دعيني أجب عن هذا السؤال، وليس نعم أو لا. كان بإمكان إيران أن توافق على كل هذه القضايا بدون حرب. كان هناك فرصة في شهر مايو بوجود وزير خارجية عمان، وفرصة أخرى في يناير من هذا العام. كما هو الحال عادة مع إيران، هي تقوم بالقول إننا سوف نتحدث ونناقش ولكن لا يتحركون. هناك قضايا أخرى.
0: دكتور حسن أحمد، يعني ما رأيك؟
2: تقديري أنه الإجابة الواضحة على سؤالك أنه هذه المذكرة هي ترجمة للموازنة التي قامت نتيجة الحرب، ليس للأهداف التي سبقتها ولا الأهداف الأمريكية. هناك حرب، فرضت موازنة على هذه الحرب وبانتهائها، وهذه المذكرة ترجمة للحرب. هي تربط أساساً كل شيء بمنجزات أو مخرجات هذه الحرب من الطرفين، ليس بالقضايا التي أدت لهذه الحرب، القضايا التي سبقت الحرب. القضية النووية أساساً لا يوجد شيء. إيران تتعهد بأن لا تصنع سلاح نووي، ماذا كان قبل الحرب أيضا. يعني لا يوجد شيء جديد تعطيه إيران. كل المذكرة تقريبا مرتبطة بالفعل الحربي والذي نتج عن الحرب. ولأن الموازنة رغم المكابرة التي سمعناها، الموازنة صبت في مصلحة إيران وفشلت الولايات المتحدة، كان حريا أن تكون المذكرة ومخرجات الحرب الدبلوماسية تصب في مصلحة إيران. قبل أيام أيضا كنا نقول بأن هذه هي البنود وتصب في مصلحة إيران. CNN والبلومبرغ أيضا أتت على ذكر هذه النقاط لأنها ترجمة للحرب. يعني ليس الأمر عجيبا أن تأتي بهذا الشكل.
0: طيب.
2: المكابرة ترتبط بأننا لم ننهزم. الرئيس ترامب كان يقول دمرنا ودمرنا ودمرنا، لكنه في الواقع بهذه المذكرة يقول للناس ويقول للعالم ويقول للداخل الأمريكي قبلنا بالفشل وهذه نتاج الفشل، وعلى أمل أن نصل إلى ما نريده من تدمير البرنامج.
0: دكتور مهند، قبلنا بالفشل يقول، يعني في وصف الموقف الأمريكي. الصحافة الأمريكية ذهبت أبعد من ذلك بالقول إن هذا فشل استراتيجي كبير للولايات المتحدة، بما أنه قبل هذه الحرب كان بإمكان الولايات المتحدة أن تلوح بالحرب، الآن فقدت هذه الورقة. ما رأيك؟
3: طبعا هنالك حرب إعلامية شرسة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من هم مع الرئيس ترامب ومنهم من هم ضده، وكذلك في العالم العربي في المنطقة وكذلك في إيران، وتوجد يعني سرديات مختلفة. الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل إدارة الرئيس ترامب تقرأ ما حدث كالآتي: أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت لاستخدام السلاح بسبب امتلاك إيران ل 450 على الأقل 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60%، وهذا ما وافقت إيران على التفاوض عليه الآن. لن تمتلك، وكيف سوف يطبق هذا؟ ما هي آليات المراقبة؟ كيف ربما تستحوذ على هذه الكمية؟ فهذا تعتبره إدارة ترامب إنجازا. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع جيل جديد من القادة بعد أن قطعت رؤوس الخط الأول والثاني ونصف الثالث، وهذا ما ذكره ترامب اليوم. حتى في ظل هذه الاتفاقية التي هي على وشك التوقيع، خطابه كان عدائيا بشكل كبير جدا. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من ضرب البنى التحتية الإيرانية. إيران يعني عانت بشكل كبير جدا. عادوا الآن إلى المفاوضات، فلا توجد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى نفسها في الموقف الذي وصفها الدكتور أحمديان. الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها في أنها قامت بعمل عسكري، والآن تترجم هذا إلى عمل سياسي، إلى اتفاقية سياسية وهذا ما قالها الرئيس ترامب. هل هذا يعني هذا سوف يبقى موضوعا للنقاش، لكن الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعاني يعني عسكريا، التي عانت فعلا عسكريا واقتصاديا هي إيران.
0: سيد حسن،
2: ممكن نقطة بس نقطة، المفاوضات حول اليورانيوم المخصب يا دكتور كانت جارية قبل الحرب وقبل الحرب الماضية. في الحرب الماضية قالوا أننا دمرنا هذه، دخلوا الحرب بسردية مختلفة، ثم انتقلوا في نهايتها لتبريرها أننا نريد أن نوقف السلاح النووي. لذلك لا يمكن اعتبار الاتفاق على التفاوض حول النووي إنجازا، كان موجود قبل الحرب أيضا.
4: سيد صحيح. يعني هو فلتقل الولايات المتحدة ما تريد ولتقل إيران ما تريد، لكن أمامنا النصوص اللي سربت اليوم أو ترجمت ونشرت وهي ليست رسمية بعد، تضيء لنا بأن هناك حاجة لأي تفاهم. كان الطرفان يبحثان على صيغة تنهي هذه المراوحة والمساجلة والمجادلة والخلوص إلى تفاهم ما. هذا التفاهم اللي أمامنا إذا دققنا فيه نرى أن المكاسب الإيرانية أعلى، واضح يعني أنا هكذا رأيت. لأنه مع أنه هذه المكاسب ليست في متناول اليد بعد، لأنه مرهونة بما ستلتزم به، بما ستنفذه، وإلا سنضرب كما قال اليوم ترامب نفسه. فالمسألة يعني تقارب،
0: هل ما زال هناك بعد مصداقية لهذا التهديد من وجهة نظرك؟
4: يعني هو ما الذي يمنع أن يضرب بعد بكرة؟ يعني ما في شيء بيمنع ترامب أنه يضرب. إيه يعني هو أنت تعرفي كيف بيصنع قراراته، يعني هذا وارد. طبعا الاحتمالات ضعفت، يعني أصلا الحاجة إلى هذا الاتفاق لأنه في هناك مزاج واسع بضرورة تبريد المنطقة والوصول إلى تفاهمات وتخفيف التصعيد. لأنه شو حكى هو اليوم ترامب؟ قال هذا للأسواق، الأسواق تريد هذا الاتفاق. هو نفسه قال، وأنا أعتقد أنه صدق صدقا تاما في هذه العبارة.
0: دكتور لقاء، هذه أولوية الرئيس ترامب على ما يبدو، الأسواق والموضوع الاقتصادي وفتح مضيق هرمز. لذلك هناك من بدأ يشكك منذ الآن بأن الأمور لن تذهب أبعد من العودة إلى نقطة ما قبل هذه الحرب، بمعنى فتح المضيق، وقف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ومن ثم الذهاب ربما مفاوضات لا تنتهي.
5: طبعا أولا موضوع التجارة الدولية سينتهي، يعني لأنه المضيق سيفتح والحصار يعني انتهى وردي. لكن خلينا نشوف احنا الاتفاق هذا بصورته العامة. ما سرب عنا الاتفاق هو عمليا لصالح إيران أو هكذا يبدو، لكن بشرط أن يطبق. المعيار هو التنفيذ، والتنفيذ بالمناسبة ليس سهلا لا على إيران، ومن المحتم أيضا أن إسرائيل يمكن أن تعرقل، حتى إيران يمكن أن تنتهكه، لا تستطيع تنفيذه. الأمر أن الأمريكان إيش عملوا؟ أعطوا لإيران صورة من المنجزات المحتملة، 300 مليار أرقام
4: يعني. تفصيل آخر، 300 مليار تفصيل مختلف،
5: تفصيل، وهذه قد لا يحصل عليها أبدا من يعطيهم الصندوق
0: أموال، رفع عقوبات،
5: حتى رفع العقوبات. أنت عارفين مجلس الأمن وحتى وزارة الخزانة حوالي مئات القرارات ضد إيران، أو آلاف القرارات، جزء كبير منها ما له علاقة بالمشروع النووي.
0: لو سمحت لي دكتور لقاء، هناك أخبار عاجلة يجب أن نذكرها. ترامب يتحدث

0: كبير عن نمط صفر تخصيب مثلا في إيران. هو الآن يعطي لإيران شرعية التخصيب، نعم بحدود معينة، لكن الرجل الذي يتراجع بهذه الطريقة عن حدود هو يعتبرها كان من المستحق خطوط حمر، ممكن يتراجع أيضا عن هذه الخطوط الجديدة. لذلك لا تؤتمن هذه المسألة. النقطة الأساسية هنا أن المفاوضات هذه تعطي لإيران الجزرة، إنه الصورة العامة المستقبل، لكنها قد لا تحصل عليها أبدا، راح تظل تركض والجزرة مربوطة بها. وإيران ليست بهذا الغباء، لذلك هذا التفاوض في الحقيقة، ولا ننسى الضغوط التي ستنشئ داخل أمريكا عليه من اليمين، من إسرائيل، وأيضا من المنطقة.
1: دكتور إبراهيم.
2: نعم، أنا بدي أحكي لك لأنه يعني في تباينات بالرواية حول ما تم التوقيع عليه. أنا بدي أحكي بثلاث نقاط رئيسية بسرعة، اللي هي بظل وجود التباينات هاي، يعني بغض النظر عنها. واحد، أن إيران جلست كمفاوض وليس كمستسلم بهذه المفاوضات، وهذا فرق كبير ما بين بداية الحرب الذي رفعه ترامب وويتكوف وجماعته أن إيران مستسلمة. اليوم جلست وتفاوضت وحصلت على هدنة. هذا واحد. اثنين، اللي هي مسألة التخصيب صفر نووي، وهذا من المبادئ، مش الشعارات، المبادئ التي رفعت قبل هذه الحرب أن إيران صفر نووي. اليوم بهذه المذاكرة بظل وجود التباين لا يوجد ذكر للصفر نووي، والمفاوضات المستقبلية ستكون على النسبة. ثلاث، أن الولايات المتحدة رغم أنها وعودات وأنها مرتبطة بسلوك إيران، إلا أنها قدمت سلة جزر دون أن تحصل على أي من المطالب الثلاثة، صفر نووي، باليستي، علاقة مع حلفاء، ولا واحدة بظل التباينات موجودة أنه في تقييد للثلاثة. وهذا خسارة كبيرة للولايات المتحدة في هذه المفاوضات. النقطة الأهم برأيي والتي دار عليها جدل كبير وحكمة تقليدية في ظل الخطاب العام، أن ترامب لن يحصل على اتفاق أقل من اتفاق أوباما.
3: اليوم كرروا.
2: هذا صحيح، ولكنه اليوم حصل على اتفاق أسوأ، ليس بمستوى، وهذا ليس رأيي، هذا رأي الكتاب بالول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، إنه ربما يكون هذا الاتفاق حتى أسوأ من اتفاق أوباما. فإذا هذا أيضا تراجع كبير لترامب بظل هذه المعادلة.
1: لماذا باعتقادك قبل به؟
2: قبل به يا سيدتي لنفس السؤال، لنفس التبرير والتفسير الذي قدمناه سابقا على هذه الطاولة، أن بالنهاية موازين القوى هي من ستحكم، وموازين القوى بعد أن استخدم القوة العسكرية، قلنا أن القوة العسكرية بإمكانها أن تحدث دمار هائل، ولكنها لا تحول بالضرورة الدمار هائل إلى نصر استراتيجي أو سياسي، وهذا تحديدا ما حدث، أحدث دمار هائل ولكنه عجز عن أن يحول ذلك على طاولة المفاوضات، لأن موازين القوى التي ليس فقط العسكرية كما يظن البعض، موازين القوى هي العلاقة مع الحلفاء، خسر حلفاء كلهم الأوروبيين ولم يبقى معاه إلا إسرائيل، وحتى إسرائيل بطلت معاه. الشرعية لا يوجد شرعية لهذه الحرب، لا يوجد لا إقرار من مجلس الأمن، لا من داخل الكونغرس، ولا من الحزب الديمقراطي، ما في شرعية للحرب. طيب. وغير قانونية. هذه الموازين هي التي أجبرت ترامب على توقيع مثل هذه الاتفاقية.
1: كيف رأيت مذكرة التفاهم هذه دكتور نوفل ضو؟
4: أنا أرى أن هذه المذكرة هي امتحان للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران، وليست بحد ذاتها تعني أي شيء. هذه المذكرة هي وسائل، مجموعة وسائل بهدف الوصول إلى هدف لا نتحدث عنه، تحدثت عنه في المقدمة، وهو شرق أوسط جديد، يعني نظام إقليمي جديد، يعني جزء من نظام عالمي جديد يسعى الرئيس ترامب بمعزل عما إذا كان سينجح أو سيفشل في ذلك إلى إرسائه. وهذه الحرب هي بمثابة حرب عالمية، كما أفرزت الحرب العالمية الأولى نظاما عالميا جديدا تفرع عنه مجموعة أنظمة إقليمية، كذلك حصل بعد الحرب العالمية الثانية نظام عالمي جديد مع مجموعة أنظمة إقليمية. نحن اليوم في صدد رجل عن خطأ أو عن صواب يريد أن يصنع نظاما عالميا جديدا على قواعد اقتصادية معينة وسياسية.

0: سياسية معينة، وهو يرى أن ما حصل في الشرق الأوسط آخر همه نووي وباليستي وأزرع ومش أزرع وإلى ما هنالك، الهدف هو الإتيان بكل الفرقاء في المنطقة إلى نظام إقليمي جديد لا يكون لا نظاما إيرانيا بتصدير الثورة ولا نظاما إسرائيليا بشرق أوسط جديد ولا أي نظام آخر له طابع أيديولوجي عقائدي يمكن أن يكون مشروع مشكلة. الهدف مما قام به ترامب ومن هذه المذكرة إذا نجحت عمليا ستأتي بإسرائيل إلى نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط لا يكون الشرق الأوسط الذي تحدث عنه نتنياهو مرارا، وبالتالي سيأتي بإيران إلى الشرق الأوسط الجديد ليس بشروط لا الممانعة ولا السيطرة على 4 عواصم عربية ولا أي شيء آخر. وهنا الفرصة أعتقد متاحة للمرة الأولى منذ أكثر من قرن يمكن للدول العربية وتحديدا لدول مجلس التعاون الخليجي بأن تكون هي الأساس والمفتاح لهذا النظام، لأنه الوحيد الذي يشبه يعني قواعد التي تقوم عليها أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤاها المستقبلية، هي الوحيدة التي تشبه العالم في هذه المرحلة.
1: لكن دكتور نوفل، ألا ترى أن مخرجات هذه الحرب بالعكس عززت دور إيران كما كان في أبداً. السابق لناحية الحلفاء في المنطقة وترسيخ مسألة الحلف معهم؟
0: سوريا لم تعد موجودة.
2: سوريا قبل
0: الحكم
2: الحرب.
0: الحكم في لا مش قبل الحرب.
2: قبل الحرب يعني الحرب الماضية انتهت.
0: لا هي جزء من الحرب كانت قبل حرب إيران.
3: خسارة إيران لسوريا سابق للحرب.
0: لا بس حرب إسرائيل كانت مبلشة. نسينا الموضوع. الموضوع الآخر، الحكم في لبنان أصبح خارج التحالف مع إيران. الحكم في العراق أصبح خارج. اليمن نصه صار في الخارج، وبالتالي لم يعد بقدرة إيران أن تقول اليوم أنا أسيطر على 4 عواصم عربية. القضية الفلسطينية خرجت من يدها بغزة وبغير غزة. الواقع العراقي، رئيس وزراء العراق راي على أمريكا مش راي على إيران، يعني هذا موضوع مهم. رئيس جمهورية لبنان راي على أمريكا بعد أسبوعين مش راي على إيران. بالتالي كل هذه المواضيع بالغة الأهمية، علينا أن ننظر إلى ما وراء المذكرة، إلى أهداف المذكرة. بمضمونة نقطة أخيرة، كل الأمور الاقتصادية التي يحكى عنها في هذه المذكرة تشبه مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن مشروع مارشال ما أخذته أوروبا إلا بشرطين: أنها التزمت بنظام عالمي يقول الليبرالية السياسية والرأسمالية الاقتصادية، وبالتالي على إيران اليوم لتأخذ كل هذه المكاسب أن تلتحق بالمنطقة وليس أن تلحق المنطقة فيها.
1: دكتور علي أحمد،
2: أولا رئيس الجمهورية يذهب إلى أمريكا التي لم تتحدث معه عن تفاصيل الاتفاق.
1: لا قبل أن نصل إلى دعنا نعلق.
2: لا بالمقابل الوزير عرقجي هو اللي خبر بتفاصيل الاتفاق، يعني هذه المفارقة اللبنانية،
1: ولكن يريد تعليق منك على المذكرة.
2: المذكرة اليوم إذا بنجي نوصفها اليوم لخطاب ترامب هو التوصيف الحقيقي لهذه المذكرة. شخصية تشبه الأمثال اللبنانية، أن المفلس بيصير يبكش بدفاتر جده القديمة. اليوم كل خطابه تبريري يتحدث عن إنجازات حصلت قبل عدة سنوات، قبل 7 سنوات 8 سنوات، قتلنا سليماني، فعلنا، دمرنا، لكن الواقع اليوم يجب أن نعيد التأكيد مرة وثانية وثالثة: أمريكا دخلت إلى هذه الحرب بهدف إسقاط النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لم تستطع إسقاط النظام رغم كل الضربات، حاولت تغيير السلوك، وإذ بأن الفريق الجديد الذي حكم هو أكثر تشددا من الفريق السابق. حتى الحديث أنه البراغماتيين الذين تم اغتيالهم اليوم من يحكم هم قادة الحرس الثوري. لذلك كل الأهداف الذي وضعها حتى الوصولا إلى تقييد الملف الصواريخ الباليستية، الملف النووي، وجدنا اليوم في خطابه أنه لا يمكن أن تكون إيران ليس لديها برنامج نووي سلمي، وفي المقابل هناك دول لديها برنامج نووي. لا يمكن أن يكون إيران ليس لديها صواريخ باليستية في المقابل في دول المنطقة. اليوم كان خطاب يعبر تماما عن الفشل الاستراتيجي الذي وقعت فيه الولايات المتحدة، يعبر عن أن الولايات المتحدة دخلت إلى حرب لم تكن هناك أي إمكانية للخطوة الثانية أو لكيفية الخروج منها. كان يعتبرون أنه أن الضربة الأولى ستؤدي إلى انهيار النظام، وإذ أنهم فشلوا ما كان في خطة تانية. ولكن تقديري أن ترامب اليوم يبحث عن شخصية يحملها مسؤولية ما حصل، وتقديري أن نتنياهو سيكون الشخص الذي سيتم تحميله هذه المسؤولية.

0: هذه الكارثة باعتبار أن الفشل الذي حصل، تخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة نووية في العالم لم تستطع أن تفتح مضيق هرمز بكل القوة، واضطرت في النهاية أن تجلس على الطاولة مع مع الجمهورية الإسلامية وتجلس لتتفاوض. مقابل ماذا؟ الجملة الأخيرة، مقابل ماذا؟ مقابل وعد إيراني بأننا لا نريد صنع قنبلة نووية، وهو أمر كررته القيادات الإيرانية الأكثر من آلاف المرات.
1: سريعا دكتور لقاء، لديك رد.
2: Before you go, I just got to correct one thing he said, because
3: he said this last night. أمرا لأنه هذا الأمر قيل بالأمس وهو ليس صحيحا. أحد أهداف الولايات المتحدة إسقاط النظام.
0: مستر ترامب سد
3: منذ اليوم الأول. هذا ليس ما قاله السيد ترامب. وفي اليوم الأول وفي طريقة مكتوبة وضع ثلاثة أهداف، هذا لم يكن أحدها. وفي اليوم الثاني سئل من الإعلام هل تريد إسقاط النظام، قال كلا، هو قال كلا حرفيا، وهذا ليس أحد الأهداف. إذا ما شعب إيران قرر أنه يريد أن يغير النظام فهذا يعود لهم، ولكن هذا ليس هدفنا.
0: ملاحظة،
1: أريد أن يعني أصوب ما قاله سيتم.
3: كلنا تقتبسون من الرئيس ترامب، على الأقل اقتبسوا بشكل صحيح.
1: كلنا نتذكر الرئيس ترامب وهو يعلن انطلاق هذه الحرب يقول إن هذا النظام سيسقط وسيكون للإيرانيين، سيكون لدى الإيرانيين القدرة على الإمساك بزمام الأمور. ولكن أريد أن أسألك، كيف تقرأ كيف تقرأ سيتم؟ لا، قالها في بداية الحرب. ولكن لا دعني أسألك سؤال، كيف تقرأ أن نذهب من هذه النقطة سيتم؟ طيب سيتم، كيف تقرأ؟
0: هناك محاولة فشلت، يوم قالها مكررها.
1: معلش لأنه في ترجمة. سيتم، كيف تقرأ أن نذهب من هذه النقطة التي بدأت عندها الحرب إلى قول ترامب الآن، إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل أن لا تمتلك إيران أي صواريخ؟ يعني كيف تفهم أن يذهب من النقطة التي انطلق بها عند بدء هذه الحرب للوصول إلى مثل هذه التصريحات؟
4: وأيضا هل تنكر بأن الرئيس ترامب دعا الناس في إيران بعد الحرب أن يخرجوا إلى الشارع ويسقط النظام؟ هل تنكر ذلك؟ هذا دليل رسمي على أنه أراد أن يسقط النظام، بعكس ما تقول سيدتم.
5: لكن هو اللي كان عم بيقول،
4: هو دعا الناس إلى الخروج إلى الشارع.
5: بيان الحرب الرسمي يلي إيري ترامب في ثلاث أهداف ما فيهم.
0: بس دعوه يعني كرر كل يوم آلاف التصريحات ومن ضمن آلاف التصريحات تحدث في هذا الأمر بشكل واضح، لا يقبل الشك ولا يقبل أي مقارنة.
1: دكتور علي، وضحت فكرتك، دعنا نسمع
2: جواب.
3: هو قال هذا في يناير، في 8 و9 من يناير، عندما قامت إيران بقتل 30,000 و40,000 من الناس، قال إننا ندعمهم ويجب أن ينتفضوا. هو قال المساعدة قادمة، ولكن لا شيء كان في 28 من فبراير قد قيل.
1: طيب كيف نفهم الوصول إلى هذه التصريحات؟
3: ولكن الذي أقوله هنا هو أشار إلى أنه إيران كانت لديها قيادة جديدة كتغيير في النظام، ولكن هذا ليس تغييرا في النظام، وأنا أوافقه في ذلك. ولكن ما قيل هو ليس صحيحا بوجود مرشد أعلى ثاني، وهذا ليس تغييرا للنظام.
1: تفضل دكتور.
4: قال وأخفق وخلصنا.
0: حط الهدف.
6: وهذا اللي حدث بالفعل، هو أيضا قال أنه عملنا الريجيم تشينج، إسقاط النظام، لكن بوجوه جديدة. يعني قلص مفهوم إسقاط النظام إلى الشخصيات. بكل الأحوال الحرب فشلت في النهاية، كيف يعني ما شئنا أن نبررها، لكن في النهاية الأهداف لم تحقق، والهدف الوحيد الذي يبدو أنه يريد بيعه على أنه تحقق وما وعدته إيران أننا سنفاوضك ما كانت تفعله قبل الحرب. لكن هناك نقطتين.
1: لكن في هذه المسألة، يعني لو سمحت تفضل أكمل ما تريد قوله لنسألك في هذه المسألة.
6: النقطة الأهم من كل هذه التفاصيل، ماذا أعطيت إيران وماذا ستعطي، هو إطار هذا الاتفاق. هذا الإطار يقول بأن على الولايات المتحدة أن تفعل 1, 2, 3, 4، وعلى إيران أن تفتح المضيق. معنى ذلك أنك يجب أن تتحقق من فعل الولايات المتحدة. هذا لم يكن في تاريخ إيران مع الولايات المتحدة.
1: لكن دكتور، الطرف الأمريكي يقول الآن، طيب يعني هذه مذكرة التفاهم هذه ستعيدنا إلى نقطة ما قبل هذه الحرب فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بمضيق هرمز ويتعلق بالحصار على الموانئ الإيرانية. ولكن إيران تخرج من هذه الحرب بأزمة اقتصادية

0: أسوأ بكثير من تلك التي كانت في يناير الماضي والتي حملت الألاف للخروج والتظاهر في إيران، ويعني حدث ما حدث من بعد ذلك. وبالتالي لا خيارات حقيقية أمام إيران الآن سوى أن تذهب إلى هذه المفاوضات وتحقق يعني تتخلى عن جزء كبير من طموحاتها التي كان ربما يمكن أن تحتفظ بها سابقا فيما يتعلق بالبرنامج النووي، من أجل أن تحصل على هذه الأموال وأن ترفع العقوبات.
1: ما إيران كانت تفاوض أساسا بناء على هذه العقلية أن تفاوض قبل الحرب لنصل إلى اتفاق تلغى العقوبات ونخرج من هذه الأزمة الاقتصادية، لكن فرضت حرب عليها. الناتج من الحرب هو ما نشهده اليوم. يعني النقاط المهمة هي ليست أن الولايات المتحدة سوف لن تلتزم، الإطار مهم لهذا السبب. إذا لم تلتزم الولايات المتحدة، إيران أيضا لن تلتزم. وخلافا للسابق، ورقة ضغط إيران ليست النووي هذه المرة، أمر في هرمز ممنوع العبور، ينتهي كل شيء، يتوقف. ما الذي تعطيه الولايات المتحدة في اللحظة صفر؟ إيقاف الحرب في لبنان وبدء انسحاب القوات الأمريكية، إلغاء أو تعليق بالدقة
2: سسبنشن، تعليق انسحاب القوات الأمريكية،
1: القوات الإسرائيلية، هلا في تفاصيل، لكن الإلغاء أو تعليق العقوبات النفطية، وهذا كانت الولايات المتحدة تبيعه إزاء اتفاق نووي شامل في 2015. وثالثا تحرير جزء من الأموال الإيرانية. في 24 ساعة يمكن لإيران أن تتحقق إذا يعني مضى الاتفاق للعمل بناء على هذه أم لا، وبالتالي ترد عليه بفتح المضيق أمام الولايات المتحدة والتجارة.
0: لذلك نحن مسألة العودة السريعة يعني التهديد بإغلاق مضيق هرمز في أي وقت الآن.
3: طيب بالنسبة للولايات المتحدة، أنا أتعجب أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على أنها خسرت هذه الحرب وعلى أنها ضعيفة وعلى أنها مجبرة أن تقدم كل هذه التنازلات. الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك إمكانيات هائلة. يمكن أن نقول ما نقول، هذه الحكومات أو هذه الدول، نحن دول متوسطة وصغيرة، إمكانياتنا محدودة. الآن إيران على ماذا تفاوض؟ تفاوض على الأموال، تفاوض على ما تبقى من برنامج النووي والعسكري، تفاوض على ما تبقى من قياداتها، حتى المرشد الجديد ربما قتل. يعني هنالك معلومات استخبارية وتقارير على أنه قتل.
0: إيران الرئيس ترامب يتحدث عن أنه هو من يوافق على هذه مذكرة التفاهم،
3: هذا ما تقوله إيران. إيران حتى الآن لم يظهر المرشد ولا حتى صوته، حتى خاصة في هذه الفترة التي كانت فيها تهدئة. لكن هذا ليس هو المهم. المهم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تقديمها على أنها دولة خسرت استراتيجيا وخسرت كل شيء. هي من اختارت أن تدخل في الحرب، هي من فاوضت، وهي الآن من تمسك العصا. ويقول اليوم الرئيس الأمريكي أننا سوف نضرب إيران إذا لم تلتزم. طبعا توجد تفاصيل، من يقرأ هذه الصفحة، طبعا هي صفحة واحدة ونصف فقط، من يقرأ هذه الصفحة يجد أنها مذكرة تفاهم، هي ليست اتفاق. تقديمها على أنها اتفاق ومقارنتها باتفاق أوباما أعتقد هذا غير عادل. الآن لماذا أيضا لماذا تم تأجيل الملف النووي؟ ملف فني توجد فيه تفاصيل كثيرة، الشيطان في التفاصيل. كيف سوف يتم مراقبة البرنامج النووي الإيراني؟ كيف سوف يتم التعامل مع 450 كيلوغرام؟ لأن هذا الموضوع إيران تقول سوف نخففها، يعني من 60%
2: ترقيقها. أستاذ الكريم بس إذا سمحت، ما حد قال أنه أمريكا خسرت حربا أو أن أمريكا دولة مهزومة أو أن أمريكا دولة
3: عفوا هذا ما طرح
2: يعني لا طرح
4: عم نقول هزمت وخلص
2: هزمت لم تنتصر. أمريكا أخفقت في أمريكا أخفقت في
3: حققت
2: الأمور بهذه الحدود،
3: حققت أهدافها الاستراتيجية، كثير من أهدافها الاستراتيجية.
2: ما حد قال أنه أمريكا بدها تنهار بكرة،
3: لا ليست أمريكا، لكن أمريكا لم تخسر
5: أهداف وخسرتها
2: في أهداف
5: عليها على الجميع الاعتراف أن أمريكا ممكن أن تخسر يعني
2: حتى لا يكون المسألة يعني فيها نوع من التبخيس او السخرية من يقول بانه نعم هي اخفقت في تحقيق اهدافها بهذه الحدود فقط، اما انها هزمت
3: وفشلت استراتيجيا. لا هذا كان طرح الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق اهدافها الاستراتيجية وانها مرغمة الان على القبول بهذا الاتفاق. هذا الكلام الذي طرح
2: يعني فرضت فرض المنطق
4: وهو ليس
2: كذلك. فرض عليها
4: لماذا وقعت اذا؟
3: طيب على ماذا وقعت؟
2: على المذكرة بعد بكرة
0: في مسألة إمكانية يعني العودة إلى هذه هذا الأمر، موضوع إغلاق مضيق هرمز في أي وقت تريده إيران حاليا.
3: طيب هل الولايات المتحدة

0: الأمريكية الآن، هل مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عصا، يعني عصا فوق رقبتها؟ لا، الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالسوق العالمي، تهتم بحلفائها في الشرق الأوسط، لكن الأكثر من هذا هو تهديد إيران بضرب دول الخليج العربي. هذا الألفنت في هذا هو، هذه النقطة المهمة التي يجب في الغرفة، الفيل في الغرفة الذي لم نتحدث عنه. إيران عصاها الغليظة ليس ضد إسرائيل وليس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، هي هددت بضرب البنى التحتية ومراكز الطاقة في دول الخليج العربي.
1: ضربت مش
0: وهذا وهذا ما دفع دول الخليج العربي في وقتها إلى طبعا الاحتجاج على ذلك. لكن بنفس الوقت من مصلحة دول الخليج العربي وهي التي قادت هذا الاتفاق أن تخفف الصراع بالمنطقة، لكن ليس إلى ما لا نهاية. فهي ليست العصا، ليس مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أغلقتها أيضا، ليس فقط إيران. والآن أول سفن خرجت من المضيق البارحة من هي السفن الإيرانية وليس الأمريكية.
2: ممكن يا
1: يعني يعني يعني هي هذا الاتفاق زي ما قلنا هو حاجة، هو كان ضرورة للأمريكان لأنه فعلا أخفقوا في تحقيق الأهداف الأهداف الأساسية للحرب. دخل حربا وأخفق في تحصيل مكاسب سياسية منها. اثنين، مسألة اللي بتفضل فيها الدكتور مهند، إيران ملزم مطالبة إخلاقيا بأنه تتعامل مع دول الخليج بمنطق آخر. ما سبق هذا الحرب ليس يعني ما تلا هذا الحرب ليس كما سبقها. هي وجدت في عمان وفي قطر العون التفاوضي الذي ساندهم وأوصلهم بالاتفاق باعتقادي بصب إلى حد معين في مصلحة إيران. إذن يفترض في الصارع لدى صارع القرار الإيراني أن يتخفف من هذه الروحية المتعالية على دول الخليج ويبقيها في دائرة الاستهداف.
3: طيب في المسألة التي طرحها الدكتور أحمديان بأنه بإمكان إيران الآن أصبح إغلاق مضيق هرمز سلاحا استراتيجيا تملكه إيران وبإمكانها أن تستخدمه في أي وقت.
1: وارد يعني كل شيء يعني ممكن. نعم يعني أنا ممكن إذا تطلبت إذا أصبحنا أمام مآزق من نوع معين ورأت القيادة العسكرية الإيرانية بالذهنية المتشددة الحالية بأنه نعم المناورة بشأن هرمز تفيدها في تحصيل أشياء أخرى، وارد. نعم
3: ذكر الدكتور سريعا.
4: لاحظي هناك مقايضة، يعني واضح المقايضة تبدو لي أنه تترجم الفشل الأمريكي. أنا مصر على أن الولايات المتحدة فشلت، وعناوين الفشل كبرى، ليست فقط هرمز، قواعد الولايات المتحدة أصبحت غير ذات معنى، قاعدة تخليها قبل أن تستخدمها. لماذا؟ يعني في 10 أيام تخليها.
5: طيب وليش ضربت الدول اللي فيها لكن هيك؟
4: نضرب القواعد.
5: عم طول أخلوها. ما عم طول أخلوها قبل بعشرة أيام. ليش ضربتوها؟
4: ليس قبل بعشرة أيام. عندما ضربت نيويورك تايمز. نيويورك تايمز نشرت التفاصيل. بس دعني أكمل النقطة.
5: الهدف ضرب الدول العربية وليس القواعد.
4: هذا شأنك. هذه قناعتك.
5: لا طبعاً. قناعة
4: بالنسبة لإيران، الولايات المتحدة وحضورها فقد معناه، وهذا أكبر مكسب وأكبر فشل للولايات المتحدة. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بما قامت به سابقاً ضد إيران وحلفائها دون هذه القواعد. المنطق الذي يقول بأن الولايات المتحدة قوة عالمية وأنها لا تستطيع أن تفشل يذكرني بالنابغة، أنت كالليل الذي هو مدركي، يعني يشبه خصمه بأنه ليل، في النهاية يدركك أينما ذهبت. لا، الولايات المتحدة فشلت وفرض عليها الفشل، فرض عليها وقف إطلاق نار، والآن يفرض عليها دبلوماسيا ما فرض عسكريا.
6: عندما يقول الولايات المتحدة فشلت، دعونا نتحدث عن بعض الأمور. المرشد الأعلى قتل في بداية الحرب، و40 من قادتهم قتلوا، والقوة الجوية والبحرية لم تعد موجودة. وحسب تقديراتي إيران هناك مليارات من الدولارات تمت خسارتها وتكبدوا خسارتها، تقريبا 300 مليار دولار، وقاموا بضرب المنشآت المدنية ومصافي النفط في الخليج. إذن ما هو الهدف العسكري من ذلك؟ وفكرة أن الولايات المتحدة تخلت عن قواعدها هذا لا منطق فيه، بل هم قاموا بنقل الناس الذين هم ليسوا عسكريين. إذن والقول إنها أصبحت كمدن الأشباح هذا غير صحيح. ما أنت تقول إنهم وافقوا على التفاوض. نائب الرئيس الأمريكي ومسؤولون كبار في البيت الأبيض تحدثوا عن ذلك، وإذا ما قرأت النص بنفسك فهو يقول إنهم وافقوا على التخلص من اليورانيوم المخصب. هذا ليس مجرد حديث عما سنفعله في البرنامج النووي، بل هذا الأمر تم الحديث عنه علنا والتصريح به، ولا أحد في إيران قال هذا غير صحيح أو ناقض ذلك. إذن إذا ما قرأت مذكرة التفاهم وتستمع إلى ما يقوله المسؤولون فهذا يعتبر مكسبا كبيرا، ليس مجرد دعونا نتحدث عن هذا الأمر، بل هو إقرار واتفاق.
2: ترامب بغض النظر أمريكا دولة كبرى، بس ترامب هو هل يليق بأمريكا؟ هي هاي المشكلة. ترامب يذكرني بتشرشل. تشرشل وعد شعبه بالدم والدماء والدموع، تمام؟ ترامب وعد شعبه بخفض أسعار البنزين، هذه مشكلته كانت في الحرب أنه يخفض أسعار البنزين. احنا وين أخي يا دكتور أستاذ تيم؟ الحروب لا تكسب بتدمير البنى التحتية ولا بقتل القادة، الحروب تكسب بالنتائج النهائية وباستسلام العدو أو جعله غير قادر على القتال، بغض النظر أن ما له علاقة إيران أو غير إيران. أنتم هذه الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، هذه نقطة يجب أن نقولها. ولكن السؤال المهم هو هل انتهت الحرب؟ انتهاء العمليات العسكرية في هذا الاتفاق لا يعني نهاية الحرب، لأنه طالما هناك تناقض جوهري في الأجندات الجيوسياسية ما بين إيران وخصومها أو حتى الدول الإقليمية الأخرى اللي تعتبر غير خصوم، هذا سيبقي الحرب قائمة سواء شاركت فيها أمريكا أو لم تشارك. الآن أستاذ نوفل قال كلام مهم عن ترتيب الشرق الأوسط. الآن 60 يوم حينما ستبدأ، ماذا ستفعل الدول الإقليمية؟ أقصد الدول الخليجية، الأردن، ربما سوريا، تركيا ومصر إلى آخره. ما أعرف أنا ماذا ستفعل، لكن أعتقد أنها ستستثمر أيضا هذا الوقت لغرض بناء نظام أمني إقليمي جديد.
1: صحيح، يفترض هذا، يفترض فيها أنت
2: في يفترض هذا. يفترض أتوقع
1: يفترض
2: هذا. يعني هذا
1: أتمنى هذا. أنا وياك أنا بتمنى تعمل هيك،
2: بس أتمنى يفترض. هذا أقل ما يمكن أن يفعلوا لأنفسهم.
1: صحيح،
2: وليس لأنه هذه الحرب على بس على علاتها، على كل مساوها نبهتنا إلى ضعفنا، ضعف الدول، صواريخ وطائرات وعمارات بس شو الفايدة؟ خايفين على أبراجهم وصواريخهم ما تحركت، طيب شو يعني طائرات من أحدث الأنواع؟
1: بس برضو الأداء العسكري كان مهم الحرب، يعني
2: هم دافعوا بشراسة وبشكل جيد تمكنوا، والحرب جيدة تجنبوها، ولكن الردع هو لا تجعل العدو يهاجمك. نظام ردعي فشل في ردع إيران عن مهاجمتهم، كان يجب أن إيران تفكر ألف مرة قبل ما تهاجم دول الخليج من أول 10 دقائق، طيب. وهذا لم يحصل. فإذا لم يكن هناك تحالف حقيقي، نظام إقليمي جديد ضد إسرائيل من جانب وضد يعني ردع إيران وردع إسرائيل، هاتين ممكن إيران بالمستقبل تصير جزء من هذا النظام الإقليمي، ممكن بس بشروط مش الآن.
1: أجابك على سؤالك اللي بموضوع مضيق هرمز وإمكانية استخدامه، وهذا يعني غير منفصل عن المنظومة الأمنية ككل. وأعتقد في تصريح للاريجاني قال إنه الهرمز يستخدم يعني كورقة لمرة واحدة.
7: لاريجاني مات
1: بالسابق قبل ما مات مش بعدها. ففي له مقولة بهذا الشكل بهذا. وهذا ايضا يعني
3: ليش يعني يستخدم مره واحده؟
1: لانه بعد استخدامه انه يعني سيفقد اهميته. وهذا ايضا بالنقاش معك هون عده مرات تحدثنا عن ان تكلفه اغلاق مضيق هرمز بالنسبه لايران هي عاليه جدا ولا يمكنها الاستمرار فيها بالمستقبل، وكما راينا يعني تصديقا
3: للتحليل
1: لانه عالية. في اجماع دولي على ممرات دوليه انه هي مفتوحه للجميع. وبالنهاية يعني كما حدثنا قبل شوي، أحد أسباب خسارة أمريكا، مش خسارة أمريكا، عدم قدرتها على تحقيق أهدافها دكتور مهند، هي عدم وجود شرعية لهذا الحرب. فقضية إغلاق مضيق ممر دولي ما فيها شرعية دولية، ولهذا السبب إيران تخلت عنها بأول ورقة. ولهذا السبب بالإضافة إلى ذلك وعدم وجود شرعية، أن جزء من المنظومة الأمنية لدول الخليج باعتقادي اللي هي ستكون بتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. بالعكس تماما، الإمارات بدأت اللي هو باستراتيجية من اليوم اللي هو بتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز حتى درجة الصفر. فهذه ورقة راح تفقد أهميتها أيضا في المستقبل بهذا الموضوع.
3: إسرائيل
1: واستخدمتها إيران مرة واحدة
3: موضوع بشكل إسرائيل. طبعا كان هناك تباين في

0: يتعلق بعدم إطلاع نتنياهو على مذكرة التفاهم التي جرى التوصل إليها. واضح أن هناك شرخا بين نتنياهو وترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق. ترامب اليوم يقول دكتور نوفل ضو: نحن شركاء ولكن أنا الشريك الأساسي وإسرائيل هي الشريك يعني الصغير الأقل في هذه الشراكة.
1: هو واضح يعني إذا
0: باعتقادي كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل مع كل ما يجري، خصوصا أنه جرى تضمين لبنان وضرورة احترام سيادة ووحدة الأراضي اللبنانية في مذكرة التفاهم.
1: هذه بتنطبع على إيران كمان مش بس على إسرائيل، يعني إسرائيل محتلة أرض لبنان وفي عنا حرس ثوري إيراني بلبنان، في عنا سفير مرفوض.
0: لكن واضح أن مذكرة التفاهم تعني إسرائيل،
1: تعني اثنين. هي مذكرة التفاهم تعني اثنين، لأنه بالمقدمة تبعها بيقولوا إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، وبالتالي هذا نحن عم نشوفها من فرد كمان، بنحدد أهداف نحن اللي بدنا إياها مش بده إياها الأمريكاني، وبنقول فشل الأمريكاني بتحقيق أهدافنا مش أهدافه هو. هذه المشكلة اللي عم نتعاطى فيها. اثنين، يعني ما بدي يكون عم دافع عن إسرائيل، بس بدي أحكي من ناحية منهجية منطقية، إنه اليوم إذا إسرائيل ملزمة بالاتفاق على الأقل اطلع عليه. يعني اليوم ما فيها إيران وأمريكا تمضي اتفاق وتلزم فيها دولة ثالثة، عم بحكي من ناحية القانون الدولي أنا، تلزم فيها دولة ثالثة هي مش مطلع عليه. هون في معلم في مشكلة جدية بهذا الموضوع، وهذه طبعا
2: يعني وقت شن الحرب الإسرائيلية الأمريكية كان في قانون دولي. إذا مسألة الاحتكام للقانون الدولي، أنت طرحت القانون الدولي.
1: أنا عم بحكي بالنهاية الحرب ليست قانونية، يعني ما بتاخد إذن، بس الاتفاقية المعاهدة بس بدك تمضي في إلزام، توقيعك اللي بيلزم. اليوم المشكلة وهيدي شخصية ترامب، يعني بالآخر مثل ما عمل مع زيلينسكي. أنا بتذكر أنه بأول ما بلشت الحرب توقعت بوحدة من حلقات تلفزيون قلت لهم بكرة هيعمل بنتنياهو مثل ما عمل بزيلينسكي، وفعلا هيك عم بيصير. كل يوم بيفقعوا تليفون وبهدلي من فوق لتحت، وبعدين أنه لا بيبي صديقي وبيبي حليفي وإلى ما هنالك. هيدي
0: كيف سيتؤثر الموقف الإسرائيلي من وجهة نظري، كيف يمكن أن يؤثر على هذه المذكرة؟
1: ما رح توصل لمطرح بعيد الخلاف أمريكا وإسرائيل. في خلاف اليوم ناتج عن أنه الرئيس ترامب عم بيتصرف بخلفية انتخاباته ومش أخد بعين الاعتبار خلفية انتخابات
0: لمصلحة نتنياهو. من سيحسم الخلاف
1: بالآخر بيلاقوا تسوية باثنين. واليوم مثلا بموضوع لبنان الخطورة بالقصة وين؟ أنه الإيرانيين عم بيرجعوا يركزوا أكثر وأكثر على نظرية بتقول نحن أمسكنا بالواقع اللبناني من جديد نتيجة هذا الاتفاق. اليوم الرئيس ترامب شو طلع لنا؟
3: مين حكى هيك عفوا؟ مين حكى هيك؟
1: كل العالم عم تحكي هيك.
4: لا كل العالم مين؟
3: في مسؤول إيراني حكى هيك.
4: المصطلح يعني كل من
3: مسؤول إيراني حكى هيك.
4: إيرانيين قالوا أمسكنا بالورقة اللبنانية.
1: طبعاً.
4: هذا الكلام
1: طبعاً.
4: موجود عن الإيرانيين.
1: نحن نحمي
4: على ليل على ليل السبعة اليوم ما سمعينه.
1: مش اليوم، خمسة أيام.
4: لا لا ما في حدا قال أمسكنا بالورقة اللبنانية.
1: نعيم قاسم قال اليوم.
4: لا الإيرانيين قالوا بكل بساطة.
0: دكتور علي فليكمل ومن ثم ترد.
1: المشكلة اللي عم نعيشها اليوم، ترامب اخترع لنا نظرية جديدة. إنه أوكي بكرة إسرائيل تنسحب من لبنان وتوقف الحرب، السوري راح يفوت يعمل حرب على حزب الله. شو رأيكم بهالقصة؟ شو بتعمل؟ شو بتعمل بكره
5: السوريين يقول لك احنا ما لنا علاقه.
1: بكره بفوتوا له الناس ما لهم علاقه فيهم. هذا شو سوريا
6: المفروض الحكومه اللبنانيه ترفض هذا؟ الى الان لم اسمع.
1: الحكومه اللبنانيه
0: هي رفضت في واشنطن
1: تمارس سيادتها على ارضها عليك وعلى الاسرائيلي، مش بس عليك. على الاسرائيلي
0: دكتور
4: لكن المؤسف يا دكتور نوفل انه من كتب كلمه السياده اللبنانيه والزم ترامب أن يتضمن البيان كلمة السيادة اللبنانية كان الإيرانيون في وقت كان رئيس الجمهورية يقول
1: السعوديين والخليجيين.
4: أنا عم بقول لك من كتب الكلمة السيادة اللبنانية كان الضغط الإيراني في وقت
1: يا حبيبي
4: هذا الواقع يا دكتور هذا الواقع.
0: على فكرة كيف كان مختلف ذلك عما قامت به الحكومة اللبنانية؟
4: القصد أن الحكومة اللبنانية ذهبت إلى التفاوض مع الإسرائيلي وأتت ببيان. البيان الأول اللي أعلنته الخارجية الأمريكية كان يعني يكسر كل أنواع القضايا السيادية اللبنانية بالكامل.
1: مش صحيح أبداً.
4: يا دكتور بدنا نرجع نشرحه. ركز على السيادة.
0: دعوا يكمل الفكرة.
4: دكتور شرحنا كثير ونرجع نشرح لك إياه. شرحنا كثير على طول ونشرحه مرة تانية. أما النقطة الثانية لما بنجي على ورقة التفاهم اللي طلعت واللي طرحوها بالجلسة الماضية حتى أعداء يعني خصوم حزب الله مش حلفائه اعتبروا انه هذا يمس بالسيادة اللبنانية، هذا كارثي على لبنان من كل النواحي. لم يذكر انه يعني كيف يكون هناك وقف اطلاق النار لا في وقت، ويعطي الاسرائيلي حق العمل، وقف اطلاق نار
1: هنا بيقدم اختراع. اي نقطة
4: هذا كنت بالقل
1: يعني الرئيس بري عملها باتفاق 27 نوفمبر.
4: مش صحيح هذه. مش صحيح
0: حتى لا ندخل في هذه
4: التفاصيل. لا اذا بدنا نرجع للاتفاق ب 27 اللي حبذا لو الدولة اللبنانية نفذت ما كان مطلوب منها من الضغط على الامريكي لتنفيذ الاتفاق ب 27 اللي كنا
1: شمال الليطاني وجنوب الليطاني.
4: اما شمال الليطاني وجنوب الليطاني
0: واضح دكتور علي حتى لا يعني دعنا نعود معلش
4: بس الفكره
0: دعنا
4: الاساسيه
0: دعنا نعود الى المساله الاساسيه. سؤالي لك، كيف تتوقع ان تتصرف اسرائيل مع هذا الاتفاق بالنظر الى استمرار الاعتداءات الاسرائيليه في جنوب لبنان، بالنظر الى قول المسؤولين الاسرائيليين انهم غير ملزمين بمذكره التفاهم وانهم لن ينسحبوا من لبنان؟
4: كان واضح اليوم ترامب كلامه واضح، لانه ترامب يعني خلينا نرجع نفكك المشهد بعيدا عن الجزئية الصغيرة. هناك طاولة في المنطقة، سريعة طاولة في المنطقة، أمريكا تحتاج إلى الاتفاق مع إيران، إيران تقول أن شريكي في الاتفاق حزب الله، حزب الله شروطه واضحة لهذا الاتفاق، لا يمكن أن توقع إيران الاتفاق دون تحقيق الشروط التي ترضي حزب الله، وهي الانسحاب، وقف اطلاق النار وسيادة. الكامل والانسحاب. هذا سيحصل. هلا في ناس عندهم مشكله بالامنيات.
0: اذا نتنياهو يقول لا.
4: اخر شيء معني ترامب وشريكه انه يروح التحدي، والا لا يوجد اتفاق.
1: ايران وحزب الله وسياده لبنان.
4: نعم
1: ايران وحزب الله يلي ما خصهم بالدوله بتخبرني عن السياده.
4: ما هو السياده اللبنانيه عندما يفقدها الرئاسي يا دكتور، عندما يكون هناك مساومه على السياده اللبنانيه من قبل من يقود الدولة اللبنانية،
1: يقود الدولة اللبنانية
4: هو سالب بانتفاء الموضوع.
1: يقود الدولة اللبنانية ضابط بالجيش اللبناني أقسم اليمين على العلم اللبناني، لا على العلم الإيراني ولا لولي الفقيه.
4: وهذا الضابط بالجيش اللبناني، قائد الجيش اللبناني اليوم يكون أخذ خيارات مختلفة عن خيارات
0: ديم كونستانتاين. طيب ديم كونستانتاين، هناك سؤال الآن في لبنان، لماذا شجعت ودفعت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية للذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل وقالت نريد فصل المسارات، ومن ثم عادت وجمعت المسار اللبناني بالمسار الإيراني في مذكرة التفاهم هذه؟
7: أعتقد أن هناك جزئين للإجابة. قبل بضعة أسابيع عندما كان هناك نجاح لجعل إسرائيل ولبنان أن يصدر بيانا مشتركا بالنسبة للهدنة والقرارات المستقبلية، رأينا الأمين العام للأمم المتحدة خلال 24 ساعة قال نحن مستعدون لوضع قوات حفظ سلام هناك إذا ما انسحبت إسرائيل. وحزب الله وضع وعودا، ولكن حزب الله وإيران قال نحن لا نحب هذه الاتفاقية ولا تعجبنا، أي أنهم جعلوها لا فائدة منها. ولهذا السبب نضع الولايات المتحدة في الموقف الذي يجب عليها أن تضع البلدين معا لكي يتفقا. وأيضا هناك حزب الله يتخذ قرارات باسم الدولة وباسم إيران، وهو لا يوافق على ما يتم داخل الدولة نفسها.
0: يعني سيد نوفل يقول السيد تيم أن بمجرد أن رفض حزب الله وإيران مخرجات هذا الاتفاق الذي جرى أو الذي تم التوصل إليه بموجب طاولة المفاوضات في واشنطن، ما كان لدى الولايات المتحدة أي خيار سوى أن تعيد جمع المسارين اللبناني والإيراني.
1: لم يجتمعا المسارين اليوم في وقف إطلاق نار موحد بالمنطقة كلها سوا، ولكن حل المشاكل بعدها بمسارات مختلفة. أمريكا عم بتفاوض إيران وإسرائيل عم بتفاوض لبنان برعاية أمريكية، بالتالي 22 حزيران هلأ نهي المفاوضات قائمة.
0: ولكن لماذا يستمر تفاوض الحكومة مع إسرائيل إن كان وقف إطلاق النار يعني لم تعطي إسرائيل أي شيء للحكومة اللبنانية؟ وقف إطلاق النار سيأتي كما يقول حزب الله وإيران، سيأتي بموجب القوة التي فرضتها إيران في هذا الاتفاق.
1: يا إذا بدنا نحكي عن القوة، إسرائيلي بعده عم يتقدم هلأ يا عمي، خلص بقى والله حرام عليكم، حرام بقى نحكي بالقوة، حرام نحكي إنه الكلمة للميدان نسكت. إذا بدنا نقول الكلمة للميدان،
4: ولكن الواقع كانت الكلمة للميدان، والميدان فرض على الولايات المتحدة أن تذهب إلى اتفاق حزب الله وإيران.
1: يا صديقي الولايات المتحدة، بس ملاحظة صغيرة، الولايات المتحدة الأمريكية فلت من فيتنام، هزمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلت قائدة العالم وفيتنام صارت قائدة العالم.
8: عملت حرب
1: وخلت من خلت من أفغانستان.
0: يعني بالنهاية الحكومة اللبنانية.
8: ليش مزعوج إنه خسرت أمريكا الحرب؟
1: مزعوج لأنه مفكرين خسرت أمريكا ونحن اللي عم نخسر.
0: الرئيس اللبناني يقول اليوم لا أحد يفاوض عن لبنان، نحن مستمرون في هذا المسار ونرحب بوقف إطلاق النار يعني بغض النظر من أين يأتي بما في ذلك من إيران.
6: هذا ليس فيه نقضا لسيادة لبنان كما يروج هنا. إيران بمقدرتها وبقدراتها فرضت أشياء لها وفرضت أشياء لحليفها. هذه أيضا من عناوين الفشل الأمريكي. لاحظي أن أحد الأهداف الاستراتيجية كان تقطيع محور المقاومة وإنهائه. اليوم الولايات المتحدة تضمن عدم مهاجمة حزب الله من قبل إسرائيل. لا، النقطة الثانية
0: سريعا،
6: النقطة الثانية هي أنه في النهاية نحن إزاء واقع جديد. هناك مصلحة مشتركة عربية تركية إيرانية للبناء لنظام إقليمي يحجم إسرائيل التي تقضم يسارا ويمينا وشمالا وجنوبا. هذه مصلحة مشتركة.
1: يعني الخطر على العالم العربي من إيران أكمل. أدمى هو من إسرائيل.
6: لأكمل الخطاب الذي يضع دعم إيران للمقاومة وقضم إسرائيل للجنوب اللبناني في خانة واحدة، هذا خطاب مشكوك.
0: ما هذا خطاب مشكوك. كيف سيتعاطى ترامب مع نتنياهو وموقفه من مذكرة التفاهم؟
9: حدود قوته مع إسرائيل محدودة جدا ومع نتنياهو. نتنياهو لن يترك الجبهة اللبنانية ما لم يتأكد أن حزب الله لن يهاجمه وأن هنالك منطقة عزل ترضى عنها إسرائيل. طبعا هذا غير عادل بالنسبة للسيادة اللبنانية، ولكن إسرائيل مستمرة بحربها حتى يومنا هذا. بالنسبة أريد أن أعلق بعجالة على ما قاله الدكتور أحمديان بخصوص ضرورة وجود نظام أمني. إيران ضربت هذا النظام الأمني عندما استهدفت دول الخليج العربي. يعني هذه الإشكالية ليس فقط دول الخليج العربي، استهدفت الأردن أيضا وخرق سيادتها أكثر من مرة. وهذه الدول
5: خارج الدولة
9: في طبعا هذا بالإضافة إلى جماعات خارج الدولة. وإلا نعم نتمنى أن يكون هنالك نظام دولي يحجم إسرائيل واعتداءاتها على جميع دول المنطقة.
6: يا دكتور أنت دولتك احتلتها الولايات المتحدة قبل 20 سنة. أفغانستان احتلتها الولايات المتحدة، أسقطت ليبيا، دمرت اليمن، دمرت السودان
9: بمساعدة إيران.
6: وإيران قاومت، وإيران قاومت الولايات المتحدة هي وحلفائها.
1: استلمتوا العراق من الاحتلال الأمريكي.
6: لا يسعك أن تحتمل كلماتي. إيران وقفت هي وحلفائها أمام الولايات المتحدة وإسرائيل نيابة عن كل الأمة ليس فقط لبنان. والآن تفرض عليهم أن ينسحبوا. ما أعجبك هذا؟ ما أعجبك؟ أنت خارج الأمة، هذا شأنك.
1: نحن بأحسن
6: احتمالات، نحن أمة إسلامية. أنا أهتم بالجنوب اللبناني.
1: أنا مسيحي لبناني.
6: أنا أهتم بالجنوب اللبناني لأني مسلم.
1: أنا من أمتك.
6: أنا أهتم بفلسطين لأني مسلم ومن حقي أن أهتم بها.
1: ما بيمشي الحال.
5: شوفي، أولا لما يقول تيم قبل قليل إنه والله إحنا حاولنا نسوي نفصل المسارات وبعدين ما رحمت، يعني ما صارت. هذا هو الحقيقة، هو هذا نموذج الفشل لدولة عظمى في ما تفهم شو تريد، لا تعرف شو تريد ولا كيف تنفذها. لكن هي فشلت. أوكي، الآن في مسارين، في ما زال في مسار واشنطن مع اللبنانيين، وفي مسار اللي هو الاتفاق. وهذان المساران في الواقع بوجود مسارين للأزمة اللبنانية رح يصير سباق وتنافس ما بين الحكومة والمسار الإيراني الأمريكي حول لبنان. في هذه الأثناء نتنياهو سيسعى لحسم الأمور مع الحكومة على حساب الاتفاق الإيراني الأمريكي كي يضمن أن يكون هناك فصل في المسار.
0: وهو ما يقوله صراحة المسؤولون الإسرائيليون اليوم، يقولون ضرورة تسريع الاتصال مع لبنان والتوصل
5: حتى لو
0: يسبق الاتفاق
5: حتى لو تنازلات الحكومة أمنية مقابل أن يرفع شأنها في المفاوضات كي يأخذ من جرف
2: إيران. إجابي بنقاط على سؤالك موضوع إسرائيل. إسرائيل الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. ترامب رماها تحت الباص مرتين، مرة مع الأنصار الله ووقعوا بدونها، هاي المرة الثانية، ومن يعلم المرة الثالثة. بهذه المعادلة دخلت الأهداف الإسرائيلية هي من أجل، بكلمات نتنياهو ليس كلماته، إعادة رسم الخارطة السياسية في الشرق الأوسط، واقتباس حرفي أنه نهدم المحور الشيعي أو الهلال الشيعي ونحضر لهدم المحور السني الذي يتشكل، وكان يقصد السعودية وتركيا والباكستان في هذا الموضوع. الآن عليه أن يرجع أن في لبنان في المعادلة اللبنانية وبدون هذه الطموحات الإقليمية
0: بعشرين ثانية
2: على موضوع لبنان، إنه بس على موضوع لبنان إنه للأسف
0: عشرين ثانية خلاص.

0: أي جهد أي جهد لوقف اعتداء إسرائيل في لبنان مقدر من أي طرف، لكن باعتقادي أنا سطرين هما سطر ونص بالمذكرة عن لبنان، ما بتصور أنه نتنياهو سيلتزم بما طولب أن يلتزم به بالمذكرة.
1: وما الذي يمكن أن يفعله ترامب؟
0: ما بعرف.
2: ولن يكون هناك اتفاق بتكون بساطة.
3: لن يضغط عليه بشكل كامل.
1: أشكركم جميعا وشكرا لكم مشاهدين على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة هذه التغطية. نشكر لكم حسن المتابعة، وطبعا نلتقي غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.
4: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يحدث غدا أو بعده، وإن القوات الأمريكية ستبقى في الخليج لبعض الوقت. ونشر مسؤول في البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم مع إيران، وقال إنها تتكون من 14 بندا، وأن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوار مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا بحسب المسؤول الأمريكي تعهدا من أمريكا بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. إيرانيا قالت الخارجية إن مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع ستتفاوض طهران مع واشنطن على موضوع العقوبات والبرنامج النووي، كما تتضمن التزاما أمريكيا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. وأضافت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لسيما في لبنان. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل، رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال الجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. أبدأ مع شبكة مراسلنا في واشنطن أحمد هزيم، وفي طهران عدنان بوريني. أحمد، ضعنا أكثر في أهم النقاط التي نشرها المسؤول الأمريكي عن نص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
5: جلال، إذا أخذنا تصريحات أو ما ذكره المسؤول الأمريكي عن مذكرة التفاهم وفصلناها عن ماذا حققت إيران عبر هذه المذكرة وماذا حققت الولايات المتحدة عبر التوقيع على هذه المذكرة أو الوصول إلى اتفاق حولها. الولايات المتحدة تحصلت على فتح مضيق هرمز دون رسوم وتنسيق إيران مع سلطنة عمان حول الإجراءات التنفيذية لتسيير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لكي تصل حركة الملاحة إلى المستويات ما قبل هذه الحرب، وأيضا تحصلت على تعهد من إيران بعدم امتلاك سلاح نووي ومستعداد إيراني بالانخراط في مفاوضات على مدى 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي، وربما تلبية الشروط الأمريكية بأن تجمد إيران عمليات التخصيب لفترة معينة، وأن يتم التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب على الأراضي الإيرانية وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن ماذا حصلت إيران من هذا الاتفاق؟ حصلت أولا على دمج المسارات جلال، بأن تضمنت وقف الحرب تضمن جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى فصل هذين المسارين، لكن إيران تمكنت من إدراج هذا الدمج عبر مذكرة التفاهم هذه. حصلت أيضا على أن الولايات المتحدة ستقوم برفع التجميد على الأسرة الأصول الإيرانية من أموال جمدتها الولايات المتحدة في الخارج، وسيتم تسليم هذه الأموال لإيران فور توقيعها على الاتفاق. كما حصلت أيضا إيران على رفع تدريجي للعقوبات، سواء العقوبات الأمريكية أو العقوبات الأممية أو العقوبات المرتبطة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، تدريجيا على أن تراقب الولايات المتحدة مدى التزام إيران بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وتشكيل آلية حول هذه الآلية تقوم بمراقبة مدى التزام جميع الأطراف. أيضا حصلت إيران من الولايات المتحدة على أن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية المحيطة بإيران خلال 30 يوما من توقيع هذه المذكرة، وأن تقوم أيضا الولايات المتحدة أو تتعهد الولايات المتحدة باحترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤون الداخلية، وكذلك هذا البند ينطبق على إيران بأن لا تقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية وتحترم سيادة أراضيها، لكن ليس هناك تهديد إيراني للولايات المتحدة في هذا المجال. هنا ربما هذا ما يدفع بعض البعض هنا في الولايات المتحدة للنظر بأن هذه المذكرة تطبقت كثيرا من الشروط الإيرانية التي كانت تسعى في خلالها وخلال المفاوضات إسلام آباد لفرضها ضمن أي اتفاق مستقبلي. وهناك أيضا بعض التصريحات لمسؤول أمريكي نقلتها وسائل إعلام أمريكية من أن الإدارة الأمريكية سعت عبر هذا الاتفاق لإعطاء صيغة وإعطاء بنود لإيران تسمح للجانب السياسي في إيران من تسويق هذه البنود داخليا على أن تتحصل الولايات المتحدة عبر المفاوضات 60 يوما على ما تريده فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. ومن هنا ربما تأتي هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي يقول من أن هذا الاتفاق هو اتفاق جيد للغاية، والتهديد الذي أصدره خلال لقاءاته في سويسرا من أنه إذا لم تلتزم إيران بمذكرة التفاهم هذه فإن الخيار سيكون عسكريا، وأنه سيقوم بقصف إيران بشدة أكبر مما تمت خلال هذه الحرب. جلال،
4: شكرا لك أحمد عدنان بوريني. بالمناسبة الآن قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض وأيضا رئيس مجلس النواب يصرح في هذه اللحظات، نفهم منك عدنان كيف هو التفاعل في طهران مع ما ورد في مذكرة التفاهم حتى الساعة؟
6: التفاعل ربما يمكن رصده أكثر جلال بعد هذه المقابلة التي يجريها كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني الآن في هذه اللحظات مع التلفزيون الإيراني. هذه المقابلة توضع في سياق وضع الشعب الإيراني بصورة الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة، وأيضا الذي تم التوصل إليه بكافة بنوده، الظروف التي نشأ بها هذا الاتفاق، وتفسير بعض النقاط التي كانت قد جرت خلال الأيام الماضية، مثل ما أشار على سبيل المثال لماذا لم ترد طهران على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن المكاسب التي حققت في هذه الخطوة بعدم الرد هي كانت أكبر بكثير مما كان سيحقق لو ردت طهران. لكن عموما هو يضع عمليا الشعب الإيراني بصورة الاتفاق الذي نشره التلفزيون الإيراني بكافة تفاصيلها الآن أو بأبرز تفاصيل الآن بيدي جلال كافة بنود هذا الاتفاق. نحن نتحدث تقريبا عن صفحة ونصف فيها 14 بندا. ممكن بسهولة وصف هذا الاتفاق، اتفاق مذكرة التفاهم، بأنه اتفاق إطار واضح يؤسس ويضع نقطة البداية بوقف الحرب ووقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها وإزالة كل الدوافع لعودة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى الحديث بشكل واضح عن الاتفاق النهائي. التركيز الأكبر جلال بشكل واضح في كافة بنود الاتفاق على عمليا وقف إطلاق النار، التركيز على لبنان، هذه النقطة المركزية التي ترد ثلاث مرات تقريبا في أكثر من إشارة وبأكثر من شكل باعتبارها محددا أساسيا للمضي بالاتفاق وللالتزام بكافة بنوده. طبعا الفقرات والبنود مرتبطة ببعضها البعض بإشارة إلى أن تنفيذ بعض البنود مرتبط بتنفيذ بنود أخرى، كما يتم الإشارة إلى هذه النقاط. لكن عندما نتحدث عن القضايا المتعلقة مثلا بإعادة الإعمار بالأصول المجمدة بمضيق هرمز، نتحدث عن ربما بعض التفاصيل التي سيتم إكمالها في وقت لاحق. يتم الإشارة إلى مضيق هرمز بأنه سيفتح بمدة زمنية معينة بعد إجراء ترتيبات معينة، وأن إيران وعمان ستديران المضيق بالتوافق، وبأن حالة من التشاور ستكون مع دول المنطقة في حال كانت هناك حاجة لهذه النقطة. لكن هناك أيضا قضية مثلا الأصول الإيرانية المجمدة جلال، الإشارة بأن الإفراج عن هذه الأموال سيبدأ فور توقيع مذكرة تفاهم، لكن يضاف بند مثلا في هذه الفقرة بأنه سيتم بحث آلية الإفراج عن هذه الأموال.

0: خلال المفاوضات. طبعا تشير إيران في هذا النص المنشور إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال بتوجيه من البنك المركزي الإيراني أينما تحدده، بأي مستفيد تحدده يستطيع البنك المركزي الإيراني أن يحدد هذا المستفيد ويتم تحويل الأموال. إذن هي بنود كثيرة جلال، لكن ما نستطيع قوله أن هذه المذكرة بشكل واضح هي مذكرة تؤسس عمليا لبداية التفاوض ومبنية على الالتزام خلال 60 يوم بكافة بنود المذكرة للمضي قدما نحو الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي، بشأن العقوبات، بشأن الوصول إلى صيغة نهائية تتعلق بالأموال المجمدة وأيضا بإعادة الإعمار.
1: شكرا لك عدنان بوريني في طهران. ومن ما يقوله قاليباف، سنوضح أبعاد مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بعد التوقيع عليها رسميا خلال نهاية الأسبوع. إذن نتابع في العرض التالي ما نشره مسؤول في البيت الأبيض من نص كامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والمنتظر توقيعها في سويسرا يوم الجمعة.
2: أول البنود 14 يتضمن إنهاء فوريا للعمليات العسكرية بكل الجبهات بما فيها لبنان، ويضمن وحدة أراضي لبنان وسيادته. تتعهد الولايات المتحدة وإيران باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيها والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية. يلتزم الجانبان بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تبدأ الولايات المتحدة رفع حصارها البحري عن إيران وتنهيه كليا خلال شهر، وتسحب قواتها من محيط إيران خلال شهر من الاتفاق النهائي. تبذل إيران جهدها لتوفير ممر آمن مجاني للسفن التجارية ل60 يوما فقط من الخليج إلى بحر عمان وبالعكس، وتجري حوارا مع عمان لتحديد الإدارة والخدمات المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى. تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع خطة لا تقل عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية، وبإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. تؤكد إيران مجددا أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، ويتفق الجانبان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة وفقا لآلية يتفقان عليها بينهما. ريثما يتوصل الاتفاق النهائي ستحافظ إيران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أو تنشر قوات إضافية في المنطقة. فور توقيع مذكرة التفاهم وحتى رفع العقوبات، تتعهد واشنطن بإصدار تراخيص لتصدير النفط الإيراني ومشتقاته والخدمات المرتبطة به، كما تتعهد بإتاحة استخدام الأصول الإيرانية المجمدة بالكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم. يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. بعد توقيع مذكرة التفاهم، تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي الذي يعتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. من كاليفورنيا الدكتور جيك سوترياديس، زميل بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني، الباحث المتخصص في الدراسات الأمريكية. دكتور شرقاوي، ما الذي تحقق لكل طرف الأمريكي والإيراني من مذكرة التفاهم التي نشرت بنودها الآن؟
3: كلا الطرفين انتقل من ما أعتبره دوغمائية الشروط ودوغمائية المواقف المتخنطقة كما كان الحال خلال الأشهر 3.5 إلى ما يمكن اعتباره الآن ببراغماتية المصالح المتبادلة. هناك رؤية واضحة عند الإيرانيين على عكس ما كان الخطاب الإيراني من قبل، كانوا متمسكين بمجموعة شروط وكأنها شروط جامدة أو مبادئ ثابتة وكذا. أرى الآن أن هناك تحول، هناك أخذ ورد، وهذا يستقيم مع منطق المفاوضات بشكل عام ومع منطق بناء تفاهمات. الآن خطوة مهمة أن لا خلاف على إعادة تحرير المضيق سواء من الحصار الأمريكي أو من الحصار الإيراني. أيضا هناك مرونة.
1: لكن في هذه النقطة، كيف فهمت الإشارة إلى تنسيق إيراني مع سلطنة عمان لإدارة المضيق مع دول الخليج؟ كيف نفهمها؟
3: هذا يبدو أنه

ترتيب مؤقت، بمعنى أن الإيرانيين تمسكوا بأن موضوع المضيق من حيث إدارته في المستقبل ينبغي أن تكون إدارة مشتركة، ولكن لا أعتقد عندما نصل إلى المفاوضات التفصيلية، المفاوضات بين الخبراء التقنيين، لا أعتقد أن إيران وعمان تستطيعان فرض أي رسوم، قد يكون لها إشراف

0: إذا تنادي بأنه لا يمكن أن نؤسس لسابقة في مضيق هرمز لن نستطيع تطبيقها أو إسقاطها على بقية المضائق المالية في العالم. فإذا حرية الملاحة، حرية عبور السفن والناقلات النفط والغاز ينبغي أساسية. أن تبقى أن يعني تستند إلى بروتوكول جامايكا وقانون البحار ولا خلاف على ذلك.
1: كيف رأيت الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة دكتور؟
0: من الناحية النفسية ومقارنة بين شخصية ترامب الذي كان دائما ينتقد أوباما بأنه كان متساهلا وأعطى للإيرانيين أكثر مما أخذ منهم، أعتقد أن أهم إنجاز من الناحية النفسية أن يقبل ترامب الآن بأن إيران ستحصل على 12 مليار من الأرصدة المجمدة. هناك دفعة أولى مع بداية المفاوضات، وهناك دفعة ثانية 12 مليار أخرى خلال المفاوضات خلال 60 يوم المقبلة. أعتقد أن ترامب يقبل بهذا، أعتقد هذا هو العنوان العريض من هذا الاتفاق. أيضا الإيرانيون أرى أن حافزهم الآن هو مسألة أساسية، هذه الأرصدة المجمدة، وأيضا يعني طلبهم، وأيضا أرى أن ترامب منفتح أيضا الرفع التدريجي للعقوبات الأمريكية. إذا بعبارة أخرى مفتاح نجاح أو يعني التقدم، حتى لا أقول للنجاح، على الأقل أن هناك أمل حقيقي في المفاوضات أن لغة الاقتصاد السياسي أصبحت هي محور الحديث وليست عسكرة ولا الأسلوب القوة الخشنة وما كنا نعيشه قبل هذه المرحلة.
1: نسأل دكتور جيك عن هذه النقطة، هل أعطى الرئيس دونالد ترامب إيران ما أعطاها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015؟
2: أعتقد أنه يتعين علينا أن نعاين هذه المسألة من منظور مختلف بعض الشيء. نتحدث عن عاملين أساسيين لما يحدث الآن. أولهما هو أن الرئيس ترامب سوف يسلط الضوء على حقيقة أنه الرئيس الوحيد الذي كان على استعداد لاستخدام القوة العسكرية بالطريقة التي استخدمها فيها لمحاولة تغيير سلوكيات النظام الإيراني، باستطاعته أن يقول أنه يعمل على هذه النقطة وأنه أدى إلى إضعاف إيران على المستوى العسكري والقضاء على بحرية إيران والقدرات الصاروخية تراجعت والقدرات على إنتاج المسيرات. نعم، ولكنه في الوقت نفسه يراقب الاقتصاد العالمي وتأثيرات إغلاق مضيق هرمز على هذا الاقتصاد، وبالتالي نحن نرى مصالح مشتركة بمكان ما. التوصل إلى اتفاق مؤقت قد لا يكون مثاليا لمحاولة إنعاش الاقتصاد العالمي، ولكن حتى من ضمن الحزب الجمهوري هناك عدد كبير من الناس الذين يعارضون هذه الشروط. مسألة البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني كان من بين الأهداف العسكرية. الوزير روبيو تحدث بشكل كبير عن هذا الموضوع على أنه من بين العناصر الأساسية في الحملة العسكرية. حقيقة أن هذا الشرط لا يرد، لربما يجب أن يخضع هذا الشرط للتفاوض. والأهم
1: من هذا دكتور
2: جيك، في المجال النووي
1: الرئيس ترامب يبرر بأنه يمكن لإيران أن تمتلك صواريخا باليستية إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية. هذا تحول بالموقف الأمريكي، وماذا عن العامل الإسرائيلي هنا؟ لأن الصواريخ الباليستية استهدفت بشكل كبير طبعا إلى جانب دول الخليج، استهدفت إسرائيل وهي أرقت إسرائيل خلال هذه المواجهة.
2: نعم، سوف يكون هذا تحولا بالفعل، لأن الرئيس قال إن البرنامج الصاروخي الإيراني هو تهديد أساسي وكل الإدارات السابقة استهدفته. خطة العمل الشاملة المشتركة لم تذهب إلى حد الضروري، ولذلك انتقد الرئيس ترامب خطة العمل الشاملة المشتركة لأنها لم تشمل البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني. نعم، يمكننا أن أتحدث عن تحول، ولكن الآن العمل يتم على خفض التصعيد للمضي قدما عوضا عن التشدد في المواقف أو العمل برزمة واحدة على كل المعضلات. إذن سوف يتعرض للانتقادات من الديمقراطيين ولكن أيضا من الجمهوريين الذين أرادوا أن يتشدد. في نهاية المطاف نتحدث عن اتفاق مع النظام نفسه الذي استمر في طهران إيران، وهذه مشكلة على المدى الأطول.
1: مزيد من التصريحات

0: لي قاليباف رئيس البرلمان الإيراني يقول: أؤكد على أولوية تنفيذ البند الأول من المذكرة الخاص بإنهاء الحرب بكل الجبهات، ثم ننتقل لبقية البنود. دكتور علي، ما الذي حققته طهران من مذكرة التفاهم هذه ببنودها 14؟
1: لقد حققت إيران الكثير نتيجة لمذكرة التفاهم هذه. أول ما حققته هو الترتيبات على مرحلتين، أي أن إيران لن تنتقل إلى تنفيذ المرحلة الثانية إذا ما لم تطبق أحكام المرحلة الأولى في المقام الأول. البند الأول يقضي بالحصول على التزاما بالأصالة عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالنيابة عن إسرائيل بوضع حد نهائي للحرب في كل الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وهذا إنجاز استراتيجي كبير بالنسبة إلى إيران. الإنجاز الاستراتيجي الآخر يرتبط بعملية إعادة فتح مضيق هرمز بإدارة مشتركة بين الإيرانيين والعمانيين. إيران وعمان سوف تتخذان القرار بالنسبة إلى كيفية تحصيل الإيرادات مقابل الخدمات البحرية. الأهم هو أنه الليلة العالم شاهد بالبث الحي الضعف الأمريكي عندما أقر ترامب بشكل علني أمام الملأ بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إعادة فتح مضيق هرمز بالرغم من قصفها لإيران، وحتى ولو استمرت بقصفها لسنتين. وأقر أيضا أن احتياطات النفط العالمية الاستراتيجية كانت لتجف في غضون 4 أسابيع، والتبعات تكون كارثية بالتالي على الاقتصاد العالمي والأمريكي. وهذا يثبت بالفعل أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها سيطرة على عملية التصعيد، وذلك على عكس ما يقوله البعض. الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت على استخدام القوة العسكرية لتملي على الخصوم ولكي تصل إلى استسلام الخصوم، ولذلك هذا الرئيس النرجسي في الولايات المتحدة الأمريكية عليه الآن أن يتراجع ويوافق على مذكرة التفاهم هذه بعد أن شن حرب الاعتداء هذه على إيران وأراد أن يلزم إيران بالاستسلام وأسقاط النظام. ها هو الآن يتفاوض مع نفس النظام في إيران للخروج من هذا المستنقع الذي وضع نفسه فيه.
0: دكتور جيك، هل بدأ الرئيس دونالد ترامب ضعيفا أمام العالم كما قال الدكتور علي في طهران من بوابة مضيق هرمز؟
2: نعم، ولكن أنا لا أتفق مع الضيف الكريم بخصوص نقاط متعددة. أولا، لا تأثير أساسي على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد على أن الولايات المتحدة هي المصدر رقم واحد للنفط والغاز في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أنها تود حرية الملاحة البحرية أن تكون مضمونة عبر مضيق هرمز، ولكن إذا ما عدنا إلى الحملة العسكرية الأمريكية هناك تبعات، ألا وهي إضعاف قدرات إيران على بسط نفوذها خارج حدودها في المنطقة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الأهداف التي استهدفت. وإذا ما رأينا الأرقام، 113% هي نسبة التضخم الغذائي في إيران، وبالنسبة إلى المضيق،
0: ولكن أيضا دكتور جيك ارتفع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 4.8%، أيضا هذا يعتبر رقما كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لا يمكن المقارنة بين وضع الولايات المتحدة الأمريكية والوضع في إيران التي تخضع لعقوبات منذ عقود.
1: ولكننا نتحدث عن مسألتين مختلفتين بشكل جذري. نعم، لا نقارن بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الإيراني ومناعة الاقتصاد الأمريكي في وجه الاضطرابات الاقتصادية العالمية. في نهاية المطاف، الرئيس ترامب يتفاوض من موقع القوة، ولكن يمكننا أن نقول إننا لم نصل إلى خواتيم هذا الاتفاق. هناك فترة تمتد على 60 يوما، ويتعين علينا أن نتابع المفاوضات بخصوص المجالات المحددة والدقيقة وآليات التحقق للبرنامج النووي الإيراني. وذكرت مسألة إسرائيل، هل سوف تمتثل إسرائيل وتخفف من عملياتها في جنوب لبنان؟ هناك ديناميات متحركة، وبالتالي يتعين علينا أن نتابع لنرى بشكل عام، ولكنها أنباء سارة للاقتصاد العالمي.
0: دكتور، هل كانت الحرب ضرورية للوصول إلى هذه النتائج التي وصلنا لها الآن في مذكرة التفاهم؟
3: كلا وكلا، بمعنى أن الآن مخرجات مذكرة التفاهم تعيدنا إلى محاولة، لا أقول تعيدنا بشكل أوتوماتيك، ولكن إلى محاولة استرجاع الوضع الذي كان قبل 28 من فبراير. لا، لم يكن هناك خلاف على حرية الملاحة في مضيق هرمز. لم تكن هناك طموحات إيرانية باستخدامه، بعسكرة مضيق هرمز أو استخدامه كسلاح في المعركة. لم تكن هناك نية حقيقية في أن إيران ستتمسك بالبرنامج الباليستي وبالبرنامج النووي. مجموعة من الأمور التي برزت، بل ربما ترامب ونتنياهو من حيث لا يدريان دفعا بالقيادة في طهران إلى اختبار ما لها من ترسانة استراتيجية ومحاولة الدفع بهذه الترسانة ووضعها أمام الاختبار. في الوقت ذاته الآن، أنا لا أستغرب أن مذكرة التفاهم التي نترقى بالتوقيع عنها الخميس أو الجمعة تنعش خطاب القومية الإيرانية، ونسمع أن إيران هي التي فرضت شروطها أو التي أقعت ترامب. أيضا خطاب القومية اليمينية في الولايات المتحدة بأن ترامب هو الذي الآن يعني يفرض. هذه مسألة طبيعية، ولكن في نظري أن الأهم الآن أن مذكرة التفاهم هي تفصل بين مرحلتين، ما بين 7 أبريل يوم التوصل إلى الهدنة إلى اليوم 17 من يونيو. شهدنا مرحلة إدارة الصراع بأدوات مختلفة، منها العسكرة، منها البحث عن الوساطة، منها المفاوضات الأولية أو جس النبض. الآن إذا صارت هذه الأمور، بمعنى نصل إلى يوم السبت يبدأ الاجتماع بين مختلف اللجان التقنية، أعتقد هذا سيبدأ مرحلة جديدة نسميها مرحلة تسوية الصراع. للمرة الأولى منذ 28 من فبراير أجد أن هناك فرصة حقيقية الآن أن عملية التعامل مع الصراع تختلف، وربما مع مرور الوقت إذا كان هناك تقدم في هذه المفاوضات يبتعد أوتوماتيكيا خطاب عسكرة أو العودة إلى القصف وما إلى ذلك. فعلى الأقل الآن نحمد الله أننا حوالي 4 أشهر من تعثر ترامب في أنه بدأ حربا ولا يعرف كيف ينهيها، وأيضا حتى بالنسبة للإيرانيين خطاب الصمود وخطاب الندية وخطاب أننا نتحكم في مضيق هرمز، لدينا الجغرافيا السياسية لصالحها. حتى هذه السردية قد تنفع على المدى المتوسط، ولكن على المدى البعيد ليست عملية، لأن الاقتصاد يختنق. يعني خسائر إيران النفطية، عائدات النفط الإيراني هي بملايين الدولارات كل أسبوع. الآن فرصة أنه على الأقل معادلة رابح أكثر من المعادلة الصفرية التي لا يمكن لا لإيران أن تحققها ولا للولايات المتحدة أن تفرضها بشكل أو بآخر.
0: ولكن في هذه المعادلة يوجد خاسر، وهو إسرائيل أو بنيامين نتنياهو.
3: خاسر حتى إشعار آخر.
0: وهنا السؤال، ونبحث عن أدوات تفجير ربما ممكنة للتفاوض خلال 60 يوما. العامل الإسرائيلي كيف يمكن أن يتحرك ضمن هذه المحاضير التي وضعها طبعا قاليباف؟ تحدث قبل قليل أنه ليس فقط بيروت وإنما كل لبنان، ورغبة الرئيس دونالد ترامب بتثبيت هذا الاتفاق.
3: نبدأ من حيث انتهى كلام قاليباف، وهناك احتمالان. هل قاليباف يعني أن البند الأول الآن المعدل يفرض على ترامب الالتزام بأنه يرغم نتنياهو بإنهاء كل العمليات العسكرية في إيران، أم ربما
0: في لبنان،
3: في لبنان عفوا، أم ربما أيضا المطالب؟ وإذا استمعنا إلى حديث الأمين العام لحزب الله، هناك أيضا خطاب موازي بأنه ينبغي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. إذا لا نعرف أين ينتهي الموقف الإيراني بالتحديد من مطالبة إنهاء أو تجميد الوجود الإسرائيلي في لبنان. هذه مسألة يمكن أن تنقلب ضد مشروع الاتفاق، بمعنى أن ديناميات التطورات العسكرية في لبنان يمكن أن تأخذ منعرجا أو ذات اليمين أو ذات اليسار. فما دام نتنياهو موجود وأمامه انتخابات قادمة ويعتبر نفسه أنه في الزاوية بحكم أنه كلما اتسع نطاق المفاوضات ومشروع الاتفاق الأمريكي الإيراني إلا وينعزل تلقائيا، أرى أنه قد يلعب ورقة لبنان بأن يفرض على حزب الله أو على اللبنانية كافة ما لا يستطيعون تحمله، وأيضا ما لا تستطيع طهران أن تبقى مكتوفة الأيدي وتتفرج في المشهد. في نفس الوقت أيضا نعلم أن نتنياهو والموساد بارعون في سياسة الاغتيالات السياسية، فإذا لو حصل لا قدر الله أن أحد الوجوه الإيرانية تم إقصاؤه بعملية اغتيال، لا أعتقد أن الإيرانيين سيقبلون بهذا يعني كأنه جبرية أو قدرية. أخشى أن إذا عاد أسلوب الاغتيالات السياسية هذا أوتوماتيكيا يفرض على الإيرانيين أن يتمردوا، أن يبتعدوا عن استكمال مسار التفاوضات. فبالتالي هناك ويمكن أن نعدد عدة أمثلة على احتمالات. بمعنى آخر، بقدر ما نحتفي ونأمل خيرا في استكمال مسار التفاوض، ينبغي أيضا أن نحدد ما هي المداخل المحتملة التي يمكن أن تعكر صفو الود المؤقت بين المفاوضين الإيرانيين والمفاوضين الأمريكيين، وألا تنقلب الأمور في اتجاه معاكس.
0: دكتور علي، حتى بعد يعني ظهور بنود المذكرة والإفراج عنها، لأن قاليباف يشدد بأن هناك لا تزال أزمة ثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما أبرز التحديات من وجهة نظر إيران في المرحلة التفاوضية 60 يوما على أبرز البنود التي يمكن أن تفجر الاتفاق برمته؟
4: إيران has zero trust in the United States. That's why it.
2: لدى إيران منسوب ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية نسبته صفر، لا ثقة، ولذلك صممت هذه المذكرة لكي تكون على مرحلتين، وإذا ما لم يمتثل الأمريكيون لما تعاهدوا به في المرحلة الأولى لن تبدأ إيران بالتفاوض بشأن برنامجها النووي، ولن تلتزم بأي شيء في المجال النووي، ولا يتم الشروع بالمرحلة الثانية في العلاقات الدولية. ما من ضمانات، هناك دائما تحليل المكاسب والتكاليف، هذا ما هو الأمر على. ومن أجل أن تمتثل الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لهذا التحليل الذي أشرنا إليه، صممت إيران مذكرة التفاهم لكي تنقسم إلى مرحلتين، والأمريكيون يتعين عليهم أن يطبقوا البند الأول والبنود الواردة في المرحلة الأولى قبل المضي قدما على سبيل المفاوضات الجادة. إذن التحدي الأول سوف يرتبط بالعامل المخرب ألا وهو إسرائيل، التي تود أن تتمتع بحرية الحركة من دون أن تكون مقيدة بأي اتفاق. هذه الحقبة قد انتهت. إيران وضعت عملية ردع جديدة، معادلة ردع جديدة، وحدة الساحات، أي هجوم يتعرض له أي عضو في محور المقاومة يعني هجوما على كل المحور، وبالتالي
1: إذا ما هاجمت إسرائيل لبنان هذا يعني بالفعل نفسه أنها أدت إلى انهيار كل أحكام مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي يعود الأمر لترامب وإدارة ترامب إذا ما كانت سوف تسمح لإسرائيل بتخريب مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة لديها القدرة والأدوات لترويض إسرائيل، وهذا هو الاختبار الأكبر لإدارة ترامب. النقطة الثانية ترتبط بمتابعة مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الجزء المرتبط بها. إذا هناك التزامات أمريكية. إيران تقول إنها سوف تتوقف بالتفاوض بشأن، أو سوف بالأحرى تبدأ بالتفاوض حول ملفها النووي في المرحلة الثانية، وسوف تفتح مضيق هرمز على أساس إدارة عمانية إيرانية. ما من التزامات أخرى من جانب إيران، ولكن تتعدد الالتزامات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران سوف تحاول أن تفهم بسرعة إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة امتثال أو عدم امتثال. إذا ما امتثلت الولايات المتحدة ننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتضمن المفاوضات، إذا ما لم تمتثل الولايات المتحدة لا تفاوض.
0: شكرا لكم الدكتور علي أكبر داريني في طهران، الدكتور محمد شرقاوي هنا في الاستوديو، والدكتور جيك سوترياديس في كاليفورنيا. في ظل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سرعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. عبد القادر عراضة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
5: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شرايين الاقتصاد العالمي، شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيراً، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيداً وتأثيراً، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافال نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند ساندون من أكثر السفن انتشاراً عالمياً، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريدان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية ليريسي وغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط. وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العمليات بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحة ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو شهرين. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
0: نسلط الضوء الآن على موقع لبنان في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما يعنيه في ظل الوضع الميداني في جنوب لبنان وكذلك انعكاساته على المواقف الداخلية اللبنانية. انضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وهنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كيف تتلقى إسرائيل بنود مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار ليس فقط في الضاحية وإنما أيضا في كل لبنان؟
6: بانزعاج كبير جلال، وكلما تكشفت المزيد من تفاصيل مذكرة التفاهم تزداد التقديرات في إسرائيل. تترسخ التقديرات بأن الرئيس ترامب ربما سيفرض يوم الجمعة في حال تم التوقيع على الاتفاق أو على مذكرة التفاهم، سيفرض على إسرائيل إما وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار بشكل كامل في لبنان، وأيضا هناك من يرجح أن يتم فرض سحب قوات الجيش الإسرائيلي بشكل فوري. إسرائيل تحاول حاليا وتسعى من أجل التأثير على هذه الترتيبات المتعلقة بلبنان، لذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية هذه الليلة وقناة التلفزة 13 بأن التقديرات لدى الجانب الإسرائيلي تزداد بشأن إمكانية أن يأمر الرئيس ترامب بوقف العمليات العسكرية في لبنان، ولأن إسرائيل لا تريد ذلك على الإطلاق، لا تريد أي ربط بين هذا الاتفاق، هذه التفاهمات بين واشنطن وطهران وربطها مع لبنان. تسعى إلى تحضير مقترح كما تقول قناة التلفزة الإسرائيلية 13 لتقليص عدد القوات العسكرية، عدد الجنود، وإبقاء فقط عدد محدود في مواقع سمتها بالاستراتيجية. وهناك تلميح إلى النقاط الخمس التي تموضع بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نهاية 2024، أي انسحابات هنا وهناك من مواقع معينة، لكن إسرائيل تريد أن تبقى في هذه المرحلة وألا يتم فرض الانسحاب من لبنان كجزء من اتفاق مع إيران. هذا ما يقلق إسرائيل على وجه الخصوص. صحيفة إسرائيل هيوم قالت ونقلت عن مصادر بأن الرغبة الإسرائيلية الحالية أيضا هي تسريع الاتصالات مع الحكومة اللبنانية، وهذا بتوصية أيضا من الأجهزة الأمنية من أجل يعني احتمالية العمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية يستبق الاتفاق بين طهران وواشنطن كي يتم إزالة المطلب الإيراني بسحب الجيش الإسرائيلي من داخل الأراضي اللبنانية كشرط للتقدم بالمفاوضات، وبذلك إسرائيل من جهة تخفف من هذا الضغط من قبل الإدارة الأمريكية وتحاول بشتى الطرق حتى النفس الأخير الفصل بين الجبهتين كي لا يكون وقف إطلاق النار في لبنان أو سحب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان جزء من هذا الاتفاق، وإنما أن تبرم اتفاقا مع الحكومة اللبنانية بمعزل عن الاتفاق مع إيران. ولكن عنوان هذا الاتفاق مع لبنان هو مواصلة محاربة حزب الله والعمل من أجل تجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده عن الحدود إلى ما بعد الزهراني، وحتى إسرائيل تريد تفكيك البنية التحتية وتفكيك الحزب بشكل عام في داخل لبنان. إذن هناك سعي إسرائيلي للتأثير على هذه الترتيبات الأمنية، لكن هناك قلق متزايد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن القيادة السياسية في إسرائيل بأن نتنياهو فقد إمكانية التأثير حتى على البند اللبناني في هذا الاتفاق.
0: شكرا لك نجوان. تامر، كيف تتطور المواقف السياسية المرتبطة بالاتفاق الإيراني الأمريكي حول لبنان؟
7: تتطور بسرعة في الحقيقة جلال. الرئيس اللبناني تحدث عن الاتفاق الإيراني الأمريكي وقال بأن بلاده تدعم وتصر على وقف إطلاق النار وتقبل مساعدة أي دولة في أن تساهم في وقف إطلاق النار بما فيها إيران، لكنه عاد ليتحدث بتحفظ عن هذا الأمر عندما أشار إلى أن لبنان يفاوض عن نفسه وبأن لا أحد يستطيع أن يحل محل لبنان في هذه المفاوضات، وبأن أي تسوية محتملة يجب أن تمر من خلال الدولة اللبنانية وليس على حسابها. وغمز الرجل من قناة حزب الله عندما قال بأن من يريد أن يخوفنا بالسلم الأهلي هو الطرف الذي بات ضعيفا، في إشارة واضحة إلى حزب الله واتهام واضح لحزب الله، وهو يقول بأنه لا خوف على السلم الأهلي في البلاد. وجاءت تصريحات الرئيس اللبناني على وقع أيضا أو أعقبها حديث متلفز للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي تحدث عن جمل جديدة للمرة الأولى عندما قال ننصح الدولة اللبنانية بعدم الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، ومثل هذا المصطلح هو جديد في قاموس حزب الله الذي كان ينتقد ويهاجم ويرفض طيلة الفترة الماضية المفاوضات المباشرة بين الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي. ودعا نعيم قاسم للبناء على ما توصل إليه أو توصلت إليه طهران في هذه المفاوضات، وقد شكرها على تضمين لبنان في بنود الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة. وأيضا تحدث الرجل عن المفاوضات مرة أخرى عندما قال بأن سقف المفاوضات يجب أن يقوم على الأمن المتبادل، وهذا المصطلح أيضا مصطلح جديد يستخدمه الأمين العام لحزب الله في إشارة واضحة قد تبدو إلى أنه لن تنعم إسرائيل بالأمن ما لم تنعم به لبنان أيضا. وتحدث عن مسألة سحب السلاح، وتمسك الرجل بسلاح حزب الله، وأيضا تحدث عن أنه لن تكون هنالك مناطق صفراء وخضراء بالإضافة إلى المناطق التجريبية، وهي المناطق التي وردت في المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي تشير إلى إمكانية انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تتواجد فيها في الجنوب اللبناني كمرحلة أولى ليحل محلها أو الجيش اللبناني. وقال بأن الجيش اللبناني يجب أن يتمركز فقط في جنوب نهر الليطاني. على وقع كل هذا الصخب والجدل السياسي والتصريحات والتصريحات المضادة، أيضا تواصلت الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية نعم. على الجبهة الوحيدة الآن المشتعلة وهي قضاء النبطية. في قضاء النبطية يحاول الجانب الإسرائيلي جلال نهاية التقدم التوغل باتجاه مرتفعات علي الطاهر، ولذلك هو يواصل القصف المدفعي على جبهة كفر تبنيت والشقيف بالإضافة إلى تلك المرتفعات، وهو ما دفع حزب الله خلال الساعات الماضية للرد برشقات صاروخية أكثر من 30 صاروخا أطلقها حزب الله باتجاه مواقع تموضع القوات الإسرائيلية في محيط كفر تبنيت.
0: شكرا لك تامر الصمادي في بيروت. ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما دكتور فادي. كيف تقرأ فرض إيران وقفا لإطلاق النار في لبنان باتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما قد يصل إلى ضغط أمريكا أيضا إلى انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان؟
8: تحية لك وللضيف وللمشاهدين. يعني لا شك أنه هذا كان متوقع واليوم أصبح واقعا من خلال تسريب المسودة، مسودة المذكرة. إيران تهدف إلى دعم حليفها الأول في المنطقة منذ نشوء هذا النظام، نظام الجمهورية الإسلامية. هذا الحليف اليوم هو في وضع صعب عسكريا تجاه إسرائيل، سياسيا وشعبيا في الداخل اللبناني، دستوريا وفي النظام اللبناني بالنسبة لقرارات الحكومة منذ 5 آب وصولا بقرار أيضا حظر أنشطة الحزب في 2 أذار. فاليوم هي تريد دعم هذا الحزب حليفها الأول وتعويمه، لتقول أنه هي الحزب شريك وليس تابع، وهي حريصة عليه وعلى لبنان. ولكن السؤال، هل جهود إيران أو إصرار إيران على ذكر لبنان ووقف من خلال نص تعبير وقف النار أو وقف الأعمال العدائية على كافة الجبهات، هل سينفذ؟ هنا السؤال الكبير. يبدو أنه حتى لو
0: سينفذ من قبل حزب الله تقصد دكتور؟ ليس
8: من قبل الطرفين سيدي، لأنه اليوم الكلام أول شيء من جهة إسرائيل كان يذكر مراسلكم وكل نحن نتابع منذ أيام المواقف الإسرائيلية. إسرائيل منزعجة جدا، لا يبدو أنه ومحاورة وزميلتك في الاستوديو كانت تقول وهذا واقع كلنا نتابعه، إسرائيل منزعجة جدا، لا يبدو أنها ستتقيد، لأن المسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل. كما يقول أمين العام الحزب يخوف الشيعة بأنه هذه مسألة وجودية للشيعة في لبنان، بالنسبة لإسرائيل أيضا هي مسألة وجودية، أصبحت هناك خطة تدابير أمنية جديدة من خلال الخط الأصفر في لبنان، في الجولان، في سوريا، في غزة. وبالتالي ما إسرائيل يبدو أنها لم تتقيد، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ندري حتى الساعة ما مدى الأوراق التي ستستخدمها لفرض وقف النار على نتنياهو، ولكن يبدو أنه اللوبي الصهيوني بدأ يتحرك في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بدأنا نسمع أصوات من أمريكا من الولايات المتحدة بأنه إسرائيل ليست معنية في هذا الاتفاق، ووقف النار في لبنان ليس مشمولا بهذه المذكرة. طيب. هذا من جهة إسرائيل. من جهة الحزب أيضا اليوم الشيخ نعيم قاسم ربط مسألة من خلال الأمن المتبادل، في حال إسرائيل لم توقف النار بالتالي الحزب لن يوقف النار، لذلك وقف النار في لبنان هناك علامة استفهام كبيرة حتى لو انحسرت الأعمال العدائية.
0: طب أنقل هذه النقطة للدكتور علي مطر. دكتور علي، إذن دكتور فادي يشكك بأن نية إيران شمل لبنان ضمن وقف إطلاق النار ليس لمصلحة لبنان، وإنما فقط للحفاظ على حزب الله وعلى لبنان كساحة بيد إيران. ما تقيمكم أنتم لهذا الإصرار الإيراني في شمل لبنان بوقف إطلاق النار؟
9: تحية لكم بداية. يعني إذا أردنا أن نقرأ القراءة الشاملة والموضوعية علينا أن نقرأ كل المشهد في المنطقة وكيف تتعامل إيران مع الوجود الإسرائيلي في فلسطين. من هنا تنطلق القضية. إيران لديها مشكلة مع هذا الوجود بحد ذاته، وبالتالي هي تعتبر أيضا عندما تعتبر أن فلسطين محتلة من قبل الإسرائيليين، هي تعتبر أيضا أنه لبنان جزء لا يتجزأ من هذه المنطقة وكان محتلا سابقا، وهناك مشروع إسرائيلي الآن في لبنان ومحاولة احتلال جديدة، فهذا فضلا عن شراكتها الأساسية ليس فقط مع حزب الله، إنما مع حزب الله ومع حركة أمل ومع كل مع طائفة كبيرة في لبنان، فضلا عن علاقاتها بطبيعة الحال مع لبنان التاريخية. لذلك إيران الآن لا تفصل هذا المشهد عن كل ما يجري في المنطقة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وصولا إلى الحرب بطبيعة الحال التي كانت في غزة، أو الحرب الآن على لبنان ومحاولة اجتثاث حزب الله، أو على الأقل إنهائه وإضعاف قدراته. لذلك هناك ترابط في كل هذا المشهد. طبعا هو مشهد معقد. إيران تضع مصلحة حزب الله، يعني لا أحد يمكن أن يخفي الآن أن نعم إيران تهمها في نهاية المطاف، يهمها حزب الله ويهمها الطائفة الشيعية ويهمها هذه العلاقة التاريخية معها، أيضا هي يهمها لبنان، لأنه في النهاية حزب الله والطائفة الشيعية جزء لا يتجزأ من لبنان، والكل يعرف، الجميع يعرف أنه في التركيبة اللبنانية لا يمكن لأحد أن يختزل أحد، يعني حتى الشيعة اليوم وحتى حزب الله وحركة أمل لا يمكن أن يختزلوا أي طائفة من الطوائف الأخرى، ولا يمكن خزل أي أو اختزال أي حزب من الأحزاب الأخرى، لابد من الشراكة في النهاية. لذلك نعم إيران عندما تقول أنها تريد أن تعطي لبنان وأنها تريد أفضل علاقات مع لبنان، هي صادقة في ذلك، لأنه في نهاية المطاف هذا يعبر عن تطلعاتها للمنطقة وأيضا كيفية بنائها لأمنها القومي في كل هذه المنطقة. وبكل الأحوال حتى لو أن هناك جزء من اللبنانيين كان يعارض السياسة اللبنانية، يجب أن نضع ذلك جانبا. إيران اليوم قدمت للبنان على الأقل وقفا شاملا لإطلاق النار، وهذا أصبح باعتراف كل اللبنانيين، حتى بعض الأحزاب المعارضة لإيران هي تقول والشخصيات تقول ذلك، نعم إيران قدمت للبنان هذه المسألة. بقي مسألة انسحاب إسرائيل. طيب الآن إيران كل المسؤولين اليوم يؤكدون على أن المذكرة تشتمل على الانسحاب الإسرائيلي، وأنه إذا لم يتم
0: ليس صراحة
9: يعني الوفاء
0: الحديث
9: بهذا الاتفاق،
0: لا دكتور
9: والالتزام،
0: ليس صراحة هو الحديث عن سيادة لبنان على كامل أراضيه، ولا يوجد يعني مطلب الانسحاب. على كل حال أتخطى هذه النقطة. دكتور فادي الأحمر، هل يمكن للبنان الآن الذي هو منخرط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أن يستفيد من هذا المسار، فرض وقف إطلاق النار باتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، كما يطالب حزب الله بأن يكون هذا رافعة للبنان وأن يتخلى لبنان عن التفاوض المباشر؟
8: طبيعي هذا في حال تحقق وقف إطلاق النار، وهذا يساعد لبنان، يساعد الوفد المفاوض في واشنطن. لا ننسى أنه البند الأول كان في بالنسبة للوفد المفاوض هو وقف إطلاق النار، إضافة إلى البنود الأربعة الأخيرة لانسحاب الأسرى، إعادة عودة النازحين وإعادة الأعمار للوصول إلى ترتيبات أمنية. وبالتالي هذا هو الشرط الأول، هذا يدعم اليوم وضع الوفد المفاوض في واشنطن، خاصة وأنه الراعي لهذه المفاوضات الولايات المتحدة هي الطرف الأساسي في هذه المذكرة، وبالتالي هي ستكون اليوم ربما المفارقة للمرة الأولى إلى جانب لبنان وليس إلى جانب إسرائيل التي لا تريد وقف إطلاق النار. بالتالي لبنان سيتمسك بوقف إطلاق النار، سوف يقول على طاولة المفاوضات في 22 الجاري بأنه هناك وقف إطلاق النار يجب أن تلتزم به إسرائيل، وبالتالي هو يعتبر أنه حزب يجب أن يلتزم وعليه أن يلتزم، لأنه أيضا داعمه، يعني الوصي عليه إيران، هي أيضا طريق شريك في هذه المذكرة، هي الطرف الثاني في هذه المذكرة.
0: يعني
8: وبالتالي هذا يدعم الوفد. ولكن السؤال هل سينسحب كما قال الشيخ نعيم قاسم، أنه نصح الوفد بأن ينسحب أو السلطة بأن تنسحب من المفاوضات؟ لا، بطبيعة الحال الوفد الحكم الرئيس أكثر من مرة، رئيس الجمهورية أكد لا تراجع عن خيار المفاوضات، رئيس الحكومة أيضا، لبنان مستمر في المفاوضات لأنه هي الخيار الوحيد، لأنه الحرب التي استجلبها للمرة المليون حزب الله على لبنان ودمر بها لبنان وأدخل إسرائيل إلى لبنان من جديد، هذا ليس خيار اللبنانيين، لأن الحزب اختزل لبنان.
0: طيب.
8: يقال إنه لا يمكن اختزال طائفة، ما الحزب اللي هو شريحة من الطائفة اختزل كل لبنان.
0: سؤال أخير للدكتور علي.
8: قرار الحرب وبخياراته.
0: طيب الدكتور علي، الآن وقد حصلت إيران وقفا لإطلاق النار في عموم لبنان وليس فقط في الضاحية الجنوبية بحسب المذكرة على الأقل، ما المطلوب الآن من حزب الله لتمرير هذه المرحلة الحساسة المقبلة، خاصة خلال فترة التفاوض الأمريكي الإيراني لضمان عدم عودة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله؟
9: يمكن أن نؤكد هنا أن حزب الله يريد الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار. المشكلة الآن فيما يقوم به الإسرائيلي، لذلك الحزب يقول أنه لا عودة لما قبل 2 آذار، وبالتالي ليس هناك حرية عمل للإسرائيلي. طالما هناك
0: التزامات أخرى دكتور، هناك التزامات بتسليم السلاح وبسط السيادة على كامل الأراضي. تفضل.
9: نعم
0: بدقيقة.
9: تمام. اليوم بدقيقة، اليوم أكد الشيخ نعيم قاسم أنه هو مع الدولة، يعني أنه سيدعم الدولة، يريد أن يعني على الأقل يتعاون مع هذه الدولة، وهو مستعد لذلك، وكان ينصحهم وقال هو أنه نحن في 15 شهرا السابقة التزمنا، ويمكن الآن أن يعود الجيش اللبناني إلى الانتشار في جنوب الليطاني، وأكد على اتفاق 2024 كمنطلق يمكن تحقيق الخمسة بنود التي الدولة أيضا تتحدث عنها على رأسها الانسحاب. وبالتالي الآن فتح فرصة وفتح نافذة الشيخ نعيم قاسم للدولة في مسألة جنوب الليطاني، أنه هو مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني إذا إسرائيل انسحبت. إذن عندما ينسحب هو من جنوب الليطاني يكون قد تعاون مع الدولة. يبقى هناك مسألة أساسية هي مسألة السلاح. هو قال اليوم أنه هو مستعد لاستراتيجية أمن وطني واستراتيجية دفاع، لكن هذا يحصل بالحوار وليس بالفرض الإسرائيلي.
0: شكرا لكم الدكتور علي مطر في بيروت والدكتور فادي الأحمر في جبل لبنان. رأس الساعة مستمرون معكم في هذه التغطية للاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والوضع في لبنان وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يحدث غدا أو بعده، وإن القوات الأمريكية ستبقى في الخليج لبعض الوقت. ونشر مسؤول في البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم مع إيران وقال إنها تتكون من 14 بندا، وأن الاجتماع في سويسرا سيكون حاسما لضمان تحولها إلى اتفاق شامل. وأضاف أن بند المذكرة الأول يتضمن إنهاء فوريا للعمليات بكل الجبهات بما فيها لبنان، كما تتضمن إجراء إيران حوارا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج. وتتضمن أيضا حسب المسؤول الأمريكي تعهدا من الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائه الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران بمبلغ 300 مليار دولار توضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي. إيرانيا قالت الخارجية أن مذكرة التفاهم تنص على أنه بعد التوقيع ستتفاوض طهران مع واشنطن على موضوع العقوبات والبرنامج النووي، كما تتضمن التزاما أمريكيا باحترام سيادة إيران ووحدة أراضيها. وأضافت الخارجية الإيرانية أن لبنان ذكر في مذكرة التفاهم 3 مرات وينبغي إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان. جاته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليبوف إن لإيران حقا سياديا في مضيق هرمز، ومن الطبيعي أنها ستتفاوض بل ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي تقدمها. وفي لبنان دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي باعتباره محطة مفصلية لطرد إسرائيل رافضا نزع سلاح الحزب. أما وزير العدل اللبناني عادل نصار فقال الجزيرة إن لبنان بحاجة إلى سلام وإعادة بناء الدولة، وهو ما يعني حصر السلاح بيدها. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. عدنان نبدأ معك بآخر المواقف خاصة الصادرة عن رئيس البرلمان محمد باقر قليبوف التي تتعلق بمذكرة التفاهم.
10: وهو كبير المفاوضين كما تعلم جلال، وهو الذي سيوقع على هذا الاتفاق والمذكرة في سويسرا إن سارت الأمور على ما يرام وكما هو مخطط له بشكل رسمي. لكن أريد أن نتوقف عن أبرز النقاط اللافتة التي أشار لها قليبوف بعد أن تم الإعلان عن بنود مذكرة التفاهم التي سأتي إلى ذكرها لاحقا أو ذكر إطارها العام لاحقا، حيث أشار إلى أن المذكرة عمليا فيها بند وهو البند 13 يشير إلى تنفيذ التعهدات بين الأطراف خطوة مقابل خطوة، وهو ما يعني أن مسار التنفيذ خلال المدة الأولى والشهرين عملية سيكون خطوة مقابل خطوة. إن نفذت طهران واشنطن ما عليها تنفذ طهران الخطوة المقابلة. أشار إلى أنه لا يوجد في القوانين الإيرانية أي مانع لوجود واستثمار الشركات الأمريكية داخل إيران، نقطة لافتة جلال، بالإضافة إلى أن المذكرة عمليا تتطرق إلى حصول طهران على مبالغ مالية هي مقابل الخدمات. وهذا الخطاب جلال كما تعلم هو موجه بشكل أساسي للداخل الإيراني لوضعهم بصورة المذكرة والاتفاق بشكل تفصيلي، وأيضا وضعهم بصورة الظروف التي نشأ فيها هذا الاتفاق بشكل عام. لكن لنعود لذكر ما جاء في هذه المذكرة وما نشره التلفزيون الإيراني وعقبت عليه الخارجية الإيرانية لاحقا. نحن نتحدث بشكل واضح عن اتفاق إطار يركز بشكل أساسي على وقف الحرب في كل الجبهات وخصوصا في لبنان التي ذكرت 3 مرات في هذه المذكرة بأشكال مختلفة، ونزع كل سبل التصعيد والتعهد بعدم الاعتداء ما بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى التفصيل كما جاء في بيان الخارجية بأن أطراف هذه المذكرة والاتفاق، نحن نتحدث عن إيران والمقاومة من جهة وواشنطن وإسرائيل من جهة ثانية بحسب توصيف الخارجية الإيرانية، لكن أيضا المذكرة التي جاءت بصفحة ونصف فيها 14 بندا جلال تشير بشكل واضح إلى قضية رفع الحصار الأمريكي بشكل كامل وخروج القوات الأمريكية من محيط إيران خلال مدة 30 يوم، وأيضا فتح مضيق هرمز بشكل كامل خلال مدة معينة تنجز فيها الترتيبات وتزال فيها العوائق، بالإضافة إلى قضية التعويضات التي ستأتي في صندوق استثماري مقداره 300 مليار دولار، وأيضا قضية الأصول الإيرانية المجمدة التي تمت الإشارة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ بمعنى الإفراج عنها، ولكن ستبحث الآلية بشأن هذا الإفراج في وقت خلال المفاوضات، مع التأكيد على أن التصرف في هذه الأموال سيكون عمليا رهن إشارة البنك المركزي الإيراني بتوجيه هذه الأموال للاستفادة منها لأي مستفيد يحدده البنك المركزي الإيراني. لكن كل هذا الإطار جلال يرمي بالنهاية إلى قضية الاتفاق النهائي، مرهون بالاتفاق النهائي الذي يفترض أن يتم بعد شهرين، بعد نحو 60 يوم من توقيع المذكرة يوم الجمعة، إذا لم اتفق الطرفان على تمديد إضافي. طبعا نحن نتحدث عن انطلاق مفاوضات فور توقيع المذكرة يوم الجمعة في سويسرا، ستنطلق أولى جولات المفاوضات لبحث القضايا والملفات الكبرى، وهنا الإشارة بطبيعة الحال إلى الملف النووي وتفاصيله الشائكة وقضية رفع العقوبات عن إيران بكامل تفاصيله.
0: شكرا لك عدنان في طهران. أحمد، كيف رصدتم التفاعلات الداخلية في الولايات المتحدة على بنود مذكرة التفاهم مع إيران؟
11: جلال، إذا تحدثنا عما تحدث به المسؤول الأمريكي وما قرأه المسؤول الأمريكي من بنود لهذه مذكرة التفاهم، فإنها ستثير الكثير من الأسئلة هنا في الداخل الأمريكي حول لماذا قدمت الولايات المتحدة كل هذه أو لبت كل هذه الشروط الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل هذه الحرب، ومقابل تعهدات إيرانية فيما يتعلق ببرنامجها النووي سيتم التفاوض عليها مستقبلا خلال 60 يوما ومن بعد التوقيع على هذه المذكرة. وكان هناك تسريبات عن مسؤول أمريكي خلال الأيام الماضية تحدث من أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تحديدا إدارة الرئيس دونالد ترامب ارتأت ربما بتقديم هذه المطالب الإيرانية بتلبيتها أولا في مذكرة التفاهم لانتزاع خلال عملية التفاوض الشروط الأمريكية المتعلقة ببرنامج إيران النووي. لمن هنا ربما تأتي هذه الصورة التي تبدو فيها الولايات المتحدة ترفع حصار البحر عن إيران وعن الموانئ الإيرانية وترفع التجميد عن الأصول الإيرانية في الخارج، وأيضا حتى تنشئ صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار، أكد الرئيس الأمريكي ونائبه حتى أنها ستكون مساهمات من القطاع الخاص وليس من الحكومات سواء الولايات المتحدة أو دول المنطقة، لكن بإشراف هذه الدول وبإشراف الولايات المتحدة، وحتى رفع العقوبات التدريجي المشروط بمدى التزام إيران بتعهداتها ضمن مذكرة فكرة التفاهم مقابل أن تنخرط إيران بشكل جدي في مفاوضات نووية للوصول إلى اتفاق خلال 60 يوما، وتتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي في المستقبل، وتفتح مضيق هرمز تدريجيا حتى الوصول إلى نسبة الحركة الملاحية في هذا المضيق ما قبل الحرب. وهذه ربما ما سيثير جدل هنا في الداخل الأمريكي، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم بلا مقابل مطالب إيران دون أن يحصل إلا على تعهدات بالانخراط في مفاوضات جادة. لكن يبدو أن هناك ثقة لدى الجانب الأمريكي جلال من أن المفاوضات 60 يوما ستؤدي إلى نتيجة أفضل من اتفاق فيينا، وهذا أمر مهم كثيرا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد اتفاق فيينا الذي وقعه الرئيس أوباما، واعتبر أنه سيحقق اتفاق أفضل بكثير من ما حققه الرئيس الأمريكي الأسبق، وبذلك عليه أن يصل إلى هذا الاتفاق خلال 60 يوما، وانتزاع ربما شروطه النووية بأن لا تخصب إيران بأي نسبة كانت اليورانيوم خلال فترة معينة من السنوات، وأن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. جلال،
0: شكرا لك أحمد في واشنطن. في ظل مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتي تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، تبرز الألغام وكاسحاتها عنوانا لمرحلة قادمة لتأمين الممرات الملاحية. وبينما تباينت التصريحات بشأن العدد الحقيقي للألغام في المضيق، سارعت ألمانيا وفرنسا للإعلان عن تحالف بقيادتهما لإزالة الألغام. عبد القادر عرادة يقربنا من التجربة الأوروبية لكاسحات الألغام والمدد الزمنية لتنظيف مضيق هرمز وفق تقديرات دولية.
5: لأشهر ظل في واجهة الأحداث وما زال، مضيق هرمز عصب الملاحة الدولية وواحد من أهم شريين الاقتصاد العالمي. شكل إغلاقه أخطر السيناريوهات في ظل سجال أمريكي إيراني برزت فيه الألغام البحرية سلاحا صامتا وخفيا. هي من أرخص الأسلحة وأكثرها تأثيرا، فعشرات منها كافية لتعطيل ممر ملاحي ضيق، وتعتمد إيران عليها كجزء من عقيدة منع الوصول دون الدخول في مواجهة بحرية تقليدية وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. فهي تملك ما بين 2,000 و6,000 لغم بحري حسب تقديرات نقلتها مجلة فوربس، ويمكن نشرها بسرعة بواسطة زوارق صغيرة أو غواصات أو سفن تجارية معدلة. قبيل توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال مسؤولون أمريكيون إن المرحلة التي تلي فتح مضيق هرمز ستشهد عملية مكثفة ومتزامنة لإزالة الألغام البحرية. ونقلت CBS عن مصادر دبلوماسية قولها إن عملية تنظيف مضيق هرمز من الألغام ستستغرق 30 يوما على الأقل. في قلب هذا المشهد تقف كاسحة الألغام أداة لتسريع تأمين الممرات لمئات السفن العالقة، وهي من الأدوات العسكرية الأكثر تعقيدا وتأثيرا، إذ صممت لتكون غير مرئية للألغام ببصمة مغناطيسية منخفضة وضجيج شبه معدوم لتفادي الألغام الصوتية، وهياكل من ألياف زجاجية أو مواد غير معدنية. مهمتها الأساسية تبدأ من الكشف باستخدام السونار لرصد الألغام تحت سطح الماء، ثم تصنيفها إن كانت مغناطيسية أو صوتية أو تعتمد على الضغط، لتأتي المرحلة الأخطر وهي التعطيل أو التفجير، إما عبر روبوتات تعمل تحت الماء أو غواصين متخصصين. وبينما أبدى الأوروبيون استعدادهم للتدخل لضمان تثبيت الاتفاق والاستفادة من خبرتهم في مجال نزع الألغام، طرحت بريطانيا وفرنسا تشكيل تحالف بحري. توضح مجلة نافا نيوز أن الجيل الجديد من السفن الأوروبية من الكاسحات يعتمد على نموذج يشمل سفينة قيادة مع طائرة مسيرة ومركبة سطحية ومركبة تحت الماء، وهذا يسمح بتدمير الألغام عن بعد دون دخول السفينة إلى الحقل الملغم. من أبرزها البرنامج البلجيكي الهولندي RMCM، ويعتمد بشكل شبه كامل على الأنظمة غير المأهولة، ويشمل زوارق مسيرة وغواصات روبوتية وروبوتات تفجير. كاسحة الألغام البريطانية هانت أند سانداون من أكثر السفن انتشارا عالميا، ومجهزة بسونار عالي الدقة وغواصات آلية. الكاسحات الفرنسية إريفان تريبارتيت تعمل في فرنسا وبلجيكا وهولندا، وتعتمد على سونار متقدم وغواصين متخصصين ومركبات تحت الماء. أما الكاسحات الألمانية فرانكنتال فهي متخصصة في البحر الضحل والبلطيق. أما الإيطالية لريسي واغيتا فمن أوائل السفن بهياكل غير مغناطيسية ومتخصصة في البحر المتوسط، وتعد كاسحات كورموران البولندية من أحدث المشاريع الأوروبية، وهي مناسبة للبيئات المعقدة مثل البلطيق وتعتمد على تقنيات حديثة في الاستشعار. تشير بيانات الناتو إلى أن دوله تضم بين 8 و16 كاسحة ألغام تصل إلى 20 سفينة في العملية بسهولة، وقد يبلغ عددها نحو 30 سفينة عند التعبئة الكبرى. أما فتح ممر آمن في مضيق هرمز وفق بعض الدراسات العسكرية وتحليلات أمن الطاقة، فيتطلب بين 20 و30 سفينة متخصصة في مكافحة الألغام على الأقل، تشمل سفن قيادة ودعم وأنظمة روبوتية تحت الماء وكاسحات ألغام. أما الزمن فهو التحدي الأكبر، إذ إن إزالة بين 50 و100 لغم فقط قد تستغرق أياماً، وحتى الحقول الصغيرة قد تحتاج في بعض الأحيان بين 3 أسابيع ونحو 2 شهر. أما إذا كان العدد بالمئات فقد يستغرق الأمر أشهراً قبل استعادة الملاحة بشكل كامل، مع تقديرات الأمن البحري وشركات الشحن بأن العدد الفعلي المزروع ظل محدوداً في حدود العشرات من الألغام البحرية.
0: نفتح نقاشاً سياسياً مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. في واشنطن الدكتورة كيلي فلاهوس، مستشارة شؤون الأمن القومي بمعهد كوينسي. وهنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتورة كيلي، التوصل إلى بنود مذكرة التفاهم التي تنشر تدريجيا ونشرها طبعا مسؤول في البيت الأبيض، هل كانت تتطلب حربا أمريكية إسرائيلية على إيران؟
12: هذا سؤال عظيم، أنا لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال حقا، ولا أعتقد أن مذكرة التفاهم هذه تطلبت حربا. وكما تتذكرون في يونيو 2025 الرئيس شارك في محادثات متعددة

0: الولايات المتحدة بأن المسار الوحيد هو أن يكون هناك قصف لإيران وأن يكون هناك تغيير للنظام، وهذا لم ينجح، ولذلك عدنا الآن إلى المربع الأول. لذلك لا أعتقد أن الحرب كانت ضرورية، ولكنني مسرورة بأننا الآن ننهي هذه الحرب ونعود إلى الدبلوماسية من البداية.
1: دكتور شرقاوي، الموضوع النووي، التخصيب، النووي عالي التخصيب، هل كان يمكن التوصل لتفاهمات حوله دون اللجوء إلى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: هناك مشكلتان ربما يستعصي معهما المضي قدما أو البدء بقضية الملف النووي. أولا، ليس موضوعا عاديا، بمعنى له خلفية تاريخية، وهناك شبح أو بالأحرى ظلال الاتفاق النووي من ناحية ما فعله جون كيري، محمد جواد ظريف وأمم عام 2015، وأيضا هناك مسار فيينا الذي تعطر لعام ونصف أيام حكومة بايدن. من هذه الخلفية أرى من حيث المفاوضات من الصعب جدا أن تبدأ بقضية مستعصية ولها ما يمكن اعتباره مرجعيات لم تحسم من قبل. فمن الأفضل أن يبدأ التفاوض بمسائل مادية وواضحة، وأعتقد أن الآن مضيق هرمز هو مفتاح منطقي ليس فقط للمضي إلى المفاوضات، ولكن في حد ذاته كلما اتفق الإيرانيون والأمريكيون على وضع مضيق هرمز إلا ويمكن اعتباره من الخطوات الأولية لبناء الثقة بين الطرفين. لذلك ينبغي أن نتدرج في هذه المسألة، نبدأ بمضيق هرمز، نبدأ بالأرصدة، نبدأ بتحرير أو بقدرة إيران على استئناف بيعها للنفط وما إلى ذلك. اليورانيوم المخصب والملف النووي مستعصيان، فيهما الخبرة التقنية، فيهما كما قلت المرجعية التاريخية، فيهما الكثير من الأمور، وبالتالي أرى أنهما أيضا هذان الموضوعان محكومين أيضا بهل فعلا هناك تحرك إيجابي في القضايا الأخرى حتى نصل إلى هذه المسألة. لكن إذا قلبنا الآية، لو أصر ترامب كما كان يود أن موضوع النووي مثل بقية الموضوعات، لم أعتقد أنه كان يستطيع أن يمسك مع طهران نفس المفتاح لبدء هذه المفاوضات. ولكن حتى هذه اللحظة من الناحية التقنية نحن لم نبدأ أي مفاوضات وليس لدينا أي اتفاق. نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم، بمعنى إعلان نوايا أو رسم خارطة طريق أولية، والآن ظهرت البنود 14 فقط عناوين عريضة. هذا لا يهمنا من حيث تسوية الصراع، لكن ما يهمنا هو الأيام 60 اللاحقة، هل فعلا يتم فيها البحث بشكل منطقي، وبالتالي يحتفظ ترامب أو بالأحرى المفاوضون الأمريكيون والمفاوضون الإيرانيون يحتفظون بنفس البوصلة، بمعنى التحرك من ملف إلى آخر دون الخروج أو دون الانجراف بحكم إما بعض الخلافات التقنية أو بعض العوامل الخارجية. وسألتني في الساعة السابقة ما هي التحديات أو العراقيل المحتملة، أضيف تحدي جديد
1: إلى العمل الإسرائيلي تحدثنا عنه.
2: تحدثنا عن العمل الإسرائيلي، تحدثنا عن قضية العامل الثالث المحتمل، أن ترامب الآن بدأ يروم فكرة التفاوض المباشر مع طهران، وبدأ يقلل من أهمية الوساطة. هذا أعتقد، وهذا طبعا يتمشى مع منطق الصفقات، هو يريد التعامل مع أشخاص معينين والأخذ والرد معهم مباشرة. إذا تراجع دور الوساطة، هذا عامل آخر قد يهدد بإما التراجع أو جمود أو بالأحرى نفور أحد الطرفين من مسلسل المفاوضات.
1: دكتور أحمديان، كيف تتعامل إيران مع المرحلتين، مرحلة التوقيع وهي بعد أيام، والمرحلة التالية 60 يوم؟
3: طبعا مترابطة المرحلتين. لاحظ أن المذكرة ليست مذكرة فقط، فيها نقاط جوهرية يجب تطبيقها للوصول للمرحلة الثانية. الأموال الإيرانية المجمدة يجب أن يفرج عن جزء منها في اللحظة الأولى، الحرب يجب أن تتوقف حصارا وفي لبنان، النفط الإيراني، العقوبات على النفط الإيراني وصادراته يجب أن تعلق. يعني إيران يمكن أن تتحقق في يوم أو يومين من مدى امتثال الولايات المتحدة. أمام ذلك إيران أيضا تقوم بفتح المضيق لستين

0: يوم وللولايات المتحدة أن تتحقق من ذلك أيضا. إذن هو مبني على التحقق الثنائي ليس كالسابق، تتحقق الولايات المتحدة وتخرق الاتفاق النووي بعد أن تحققت ولم تعطي إيران ما أرادت. إذن هو مبني على الأخذ والرد على الأرض، ثم إذا حصل ذلك والتزم الطرفان بالمرحلة الأولى ينتقلان إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية مرتبطة بشكل مباشر بهذا الإطار الذي يشمل خطوات عملية. عندما ننتقل للمرحلة الثانية ننتقل لما قبل الحرب. إيران والولايات المتحدة كانتا تتفاوضان، وكانت هناك أطروحة إيرانية بخفض نسبة التخصيب لليورانيوم عالي التخصيب قبل الحرب. أي الولايات المتحدة الآن تصبو للوصول إلى ما كانت تقريبا في متناولها قبل شن الحرب. لذلك في سؤالك للضيفة الأمريكية، أنا أظن أنه إذا نظرنا لهذه المخرجات فهي حرب عبثية إلى أبعد الحدود. اختالت القيادات السياسية وأضرت بإيران، لكن أضرت أيضا بالولايات المتحدة وحلفائها وقواعدها، وأتينا للمربع الأول بعد أن تطبق الولايات المتحدة أشياء كانت ستقايضها أمام النووي، الآن تقايضها أمام هرمز.
1: نشير للخبر العاجل، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة، أي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. تعليق على هذا دكتور؟
0: طبعا هذه أتوقع أنها حدثت قبل يومين، قيل بأنه إلكترونيا هذا وقع، ربما الآن يعلن عن ذلك،
1: تعلنها الخارجية،
0: لكن غدا الظاهر أو يوم الجمعة سيكون هناك توقيع حضوري. كما يبدو.
1: طيب السيدة فلاهاوس، أشار الضيفان إلى عقدة مضيق هرمز وهي خلقت خلال هذه الحرب وليس قبلها. هل كان مضيق هرمز هو المفتاح الذي جعل الرئيس دونالد ترامب يقدم ما يعتبر الآن في الداخل الأمريكي تنازلات لإيران في هذه المذكرة، مذكرة تفاهم؟
2: نعم، بكل تأكيد علينا أن ننظر إلى الضغوط التي يواجهها دونالد ترامب أو وضع نفسه فيها في هذه الحرب فيما يتعلق بالاقتصاد والشعب الأمريكي، أسعار البنزين والأسعار في محلات البقالة، وأيضا إمكانية هذه الأسعار أن ترتفع أكثر وأكثر، والتضخم المالي وهو الآن في أعلى مراحله منذ 2023. المزارعون هنا في الولايات المتحدة أيضا وبسبب نقص الأسمدة هم الآن يقومون بممارسة الزراعة لدرجة أقل، وهذا يقارن بالمزارعين في العالم، ولذلك أيضا يجب أن يكون هذا أمرا مشكلا بالنسبة لكل المزارعين في العالم، لأن هناك تعاونا بينهم وبين المزارعين الأمريكان، بالإضافة إلى أن شعبية الرئيس الآن قبيل الانتخابات هي تنخفض إلى درجة كبيرة، والجمهوريون يعانون قبل الانتخابات القادمة في الخريف. لذلك لأن الإيرانيين لم يكونوا يتحركون، أعتقد أن دونالد ترامب كان في موقف يجعله عليه أن يفعل شيئا ما لتخفيف الضغوط اقتصاديا ولكي لا يلقى اللوم عليه بالنسبة لما هو آت، لأن الناس توقعوا أن الأمور سوف تزداد صعوبة في أشهر الصيف. لذلك مضيق هرمز كان له دور مهم جدا في التحرك من أجل الدبلوماسية وبعيدا عن الاستمرار بالعمل العسكري والحرب ضد إيران.
1: مزيد من الأخبار العاجلة حول التوقيع على الاتفاق، مراسل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، الولايات المتحدة وإيران وقعت إلكترونيا اليوم مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وقبلها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال تقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشكل رقمي. هل هذا يعني بالضرورة دكتور بأنه لن يكون هناك توقيع حضوري يوم الجمعة؟
0: قد يكون، يعني هذه الأخبار الآن تخرج، ربما اتفق الطرفان على أن لا يكون حضوري. هذه المذكرة بالمناسبة إنهاء الحرب، يعني جزء من المذكرة كما يبدو عزلت، ربما هكذا يبدو من النص، لكن ننتظر.
1: لأن المتحدث باسم الخارجية يقول تقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بشكل رقمي.
0: إذن لا يوجد حضوري بهذا المعنى.
1: لماذا برأيك؟ إذا كان فعلا لا يوجد حلول يعني لم تتضح صورة حتى
0: هو أساسا أثار نقاش كبير ولغط أيضا
1: الصورة والمشاهدية
0: أيضا في داخل إيران أنه الكثير من الناس معترضين على حضور إيراني مصافحة طرف أمريكي اشتركوا باغتيالات في إيران لأعلى سلطة في إيران ضربوا الكثير من البنى التحتية وناس يعني أطفال في إيران لذلك الجرح ما زال لم يندمل في إيران ولذلك أثار موضوع الذهاب حضوريا والالتقاء والمصافحة وهذه الصورة التي يبحث عنها الجانب الأمريكي لغطا في الداخل الإيراني ربما هذا أدى إلى التراجع في النهاية
1: حتى الآن ليس واضحا دكتور شرقاوي إذا ما كان هذا ما قرأناه الآن يعني بالضرورة بأنه لا توقيع حضوريا ولكن له دلالات
3: يبدو أن طهران قد حسمت أمرها بأنها لا تحتاج لأي هالة إعلامية لأن المسألة فقط هي التوقيع على مذكرة التفاهم نحن لسنا بالخواتم بمعنى ليس إنجاز اتفاق أو معاهدة لم نصل بعد فأعتقد حتى أنا يعني استشعرت عندما كان الرئيس ترامب اليوم يقول غدا الخميس أو الجمعة عندما بدأ هذا التذبذب في تقدير الرئيس شعرت أنه غير متأكد لم يضمن موافقة الموقف الطرف الإيراني ربما قد لا نرى أي مصافحة ولا أي توقيع رسمي أعتقد أن الإيرانيين كما قلت منذ يومين لا يريدون أن يجاروا الزمن السياسي لترامب
1: الآن دكتور تقول أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ فإذا هذا يؤكد أنه لا يوجد توقيع حضوري على الأقل بحسب
3: يعني الجمعة ولدت يوم الخميس الآن أعتقد وصلنا الآن إلى مرحلة الآن بداية إنهاء الحصار البحري وكل ما يعني تشمله هذه المذكرة أعتقد أن الغاية أصبحت أكثر من الوسيلة أو بمعنى لا يحتاج الأمر الآن إلى أي إخراج إعلامي لن تكون هناك عملية توقيع بقي الآن كيف سيكون الرد الأمريكي هل يقبل لأن ترامب هنا أيضا يعني
1: هو قال أنا سأبقى في أوروبا لأشهد التوقيع
3: هناك موازنة غريبة من نوعها لاحظ كيف الموقف الإيراني يتطور بين مرة حديث عن توقيع إلكتروني مرة سيسافر الوفد الإيراني إلى جنيف إلى سويسرا الآن هناك تراجع واضح لكن في المقابل ترامب وفنس بحاجة ماسة لأي شيء له هذه الرمزية بأن هناك اتفاق لأن حملة الانتقادات حتى داخل المعسكر الجمهوري واليمين ناهيك عن الديمقراطيين كل هذه الانتقاد تصب في أنه لم ينجز اتفاقا ولا يستطيع الإتيان بما أتى به أوباما بل الأكثر من هذا أن كل هذه الحرب وأكثر من 30 مليار دولار من الإنفاق العسكري الأمريكي وكل هذه الرجة السياسية لا تنفع فالآن أرى أحتاج أيضا أو نحتاج على الأقل أن نرى هل يقبل ترامب بهذه الترتيبات أو ربما قد ينفعل وقد يفاجئنا بنوع من الانزعاج من هذه
1: إذا نواكب التطورات المتسارعة أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دخلت حيز التنفيذ والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران دكتورة فلاهاوس كيف تقرأين هذه التطورات ودلالاتها؟
2: كيف أقرأ هذه التطورات؟ هلا أعدت السؤال
1: طبعا الآن الحديث عن توقيع إلكترونيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وبحسب ما نقرأه حتى الآن لا يبدو بأن هناك توقيع حضوري يوم الجمعة كيف تقرأين هذه التطورات ودلالاتها أيضا؟
2: أنا ليس لدي أي إحساس بأن ترامب الآن يبتعد عن أو أنه لا يدعم مذكرة التفاهم وفي كل التعليقات التي أدلى بها علنا على مدى 48 ساعة مضت أشار أنه ليس فقط كانت هذه فكرته ولكن كانت مفيدة للولايات المتحدة لذلك لا يجب أن نقرأ كثيرا بشأن التوقيع إن كان سيتم حضوريا أو إلكترونيا ولكن ما يجب أن نترقبه هو إن كانت هذه التعهدات المتعلقة بإيران أي أن يكون هناك إعادة الأموال الإيرانية لإيران وفتح مضيق هرمز ورفع العقوبات التي تخص إيران. إذا رأينا هذه الأمور تتحقق، ولقد رأينا ناقلتي نفط تخرج من المضيق تحملان النفط الإيراني عبر المضيق، لذلك يجب أن نعرف إن كانت بعض هذه الأمور ستحدث بنية حسنة. والاثنتان وسبعون الساعة القادمة سوف تكون مهمة، ولكن كل البوادر الآتية من إدارة ترامب هي أنهم جديون وهناك جهود لرؤية هذه الأمور تسير قدما.
1: إذن يضيف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مذكرة التفاهم أصبحت الآن رسمية بالكامل لأن الولايات المتحدة وإيران وقعتا عليها. هذا يزيد أو يعمق المفهوم بأن لا يوجد توقيع يوم الجمعة دكتور؟
0: هكذا يبدو، لا نعلم، يعني حتى الآن لم يصدر تصريح أنه ألغيت تلك، لكن الضغوط أنا تقديري كان لها أثر في دفع الطرفين للتوقيع بسرعة. من الضغوط التي وجهت للرئيس الأمريكي وكانت تتزايد بمر الساعات والأيام ربما دفعت الطرفان للإعلان أنه خلص دخلنا في مرحلة التنفيذ. وقبل النشرة قلت لك أنه الإيرانيون نشروا هذه البنود، ما معناها أنه بالفعل انتهى الأمر ووصلوا إلى التوقيع أو رسمية هذه المذكرة. هذا الإعلان يقول لنا أنه دخلنا بالفعل مرحلة الستين يوم من اليوم، وهذا تغيير شكلي بكل الأحوال لأنه المضمون أهم من الشكل بالنهاية.
1: وبالمضمون الآن العين على الجبهة اللبنانية، لأنه إيران قالت بأنه يجب وقف إطلاق النار في لبنان، وحتى الآن لا يبدو بأن نتنياهو ملتزم، لأن قبل قليل أيضا كان هناك مواجهات في لبنان. كيف ستراقب إيران هذا؟
0: لاحظ أنه في أحد المواد قبل الأخيرة 13 أتوقع تقول بأنه أربع مواد تذكرها بالعدد، تقول بأنه الامتثال لهذه المواد شرط الانتقال للمرحلة الثانية. أحد يعني المادة الأولى رقم واحد جبهة اللبنانية، لذلك مشروط كل المرحلة الثانية مشروطة بأحد البنود التي ترتبط بلبنان. وعلى الولايات المتحدة أن تضغط على حليفها إسرائيل لوقف ما يحدث في لبنان، وإلا لن نرتب للمرحلة الثانية. وزاد على ذلك بيان خاتم الأنبياء الذي قال أن استمرارهم سيؤدي إلى قصفنا لهم. لذلك نحن إزاء سيناريوهين، إما إيران تستمر بهذه المذكرة مع الولايات المتحدة وهو غير مرجح أنها ستوقفها بتقديري حتى تحقق ما أرادت، تذهب مع الولايات المتحدة إلى الأمام وتقصف إسرائيل وتستمر المواجهة مع إسرائيل، أو أن توقف كل شيء، وهذا هو المرجح، توقف كل شيء، تقول بأن هذه الشروط يجب الالتزام بها ثنائيا لننتقل للمرحلة المقبلة. لذلك نحن إزاء شروط واضحة في هذه المذكرة.
1: والآن وقد دخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ بحسب أكسيوس والخارجية الإيرانية بأنها أصبحت رسمية، ما الخطوات الأولى التي ستقوم فيها طهران دكتور؟
0: الخطوة المهمة الرئيسية التي ستقوم بها طهران هي هرمز، يعني في 30 يوم تعود الملاحة فيها، تقوم إيران بكل مساعيها كما في النص لتعود الملاحة إلى مستوى قبل الحرب. وهناك ثلاث بنود تقوم بها الولايات المتحدة: إنهاء الحرب أي إبعاد الأصول الأمريكية وإنهاء الحرب في لبنان، تحرير الأموال المجمدة جزء منها كما يبدو، لم يعلم في المذكرة لكن يبدو لي أنه مقصود كان لكي لا يحرج الرئيس الأمريكي، وثالثا إعطاء الإعفاءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشكل واضح بتصدير النفط والعمليات المالية وكل شيء يرتبط بالقطاع الطاقة الإيراني لستين يوم. هذه خطوات واضحة، يعني بعد يومين يمكن للطرفين أن يتأكدا إذا طبق أو لم يطبق، ثم يكون لكل حادث حديث.
1: دكتور شرقاوي، هل الأمور وردية بهذا الشكل الذي تصور الآن بأنه خلاص دخلت حيز التنفيذ وكل شيء سيعود إلى ما كان عليه؟
3: أعتقد أنها الآن لحظة براغماتية، يعني في المحصلة النهائية إذا لم يستطع ترامب أن يعني يقنع الإيرانيين بالمشاركة في المشهد الإعلامي للتوقيع لنمضي قدما ونوقع.
1: نشدد الآن وحتى الآن لأنه ما قرأناه يصب في هذا الاتجاه، ولكن لسنا متأكدين بأن
3: ليس هناك إقرار رسمي صحيح. ولكن المؤشرات كلها تدفع باتجاه أنه أصبحنا نتحدث عن تحصيل حاصل. تم التوقيع بشكيا وضع توقيعه الرئيس ترامب
1: صحيح،
3: ودخلنا في مرحلة. لكن أيضا أود أن أضيف ملاحظة، لماذا أمعن ترامب اليوم في خطابه في فرنسا ولم ينتظر حتى العودة إلى البيت الأبيض ليقدم لنا خطاب كأنه خطاب إلى الأمة، عادة يكون في 9 مساء. أنا أعتقد أنه كان يستشعر أن الإيرانيين لن ينضموا إليه في فكرة التوقيع الرسمي أمام الكاميرات في في في سويسرا، سواء في المنتجع أو في جنيف. فبالتالي ماذا فعل؟ تحدث عن مقتل قاسم سليماني، تحدث أنه هو الذي يعني قرر اغتياله وإن كان الإسرائيليون قد تراجعوا، وطبعا هذه كلها سردية ترامب. المهم أرى باختصار أن خطاب ترامب اليوم هو بمثابة تعويض عما كان يمكن أن يكون خطاب آخر يوم الجمعة بعد التوقيع. فهو تحرك بطريقة استباقية، وكلما تمعن في مضمون وفي فحوى هذا الخطاب كان يوجهه إلى الداخل الأمريكي، إلى الرأي العام الأمريكي، ويروج كيف أنه عظيم وكيف أنه هو صاحب القرار وكيف أنه هو الذي بادر وأنه أفضل رئيس يعرف كيف يتعامل مع الإيران. مجموعة من العناصر تجتمع وأقرأ فيها أن هناك انسداد أفق بأن ما كان منتظرا يوم الجمعة لن يتم. فعندما أشار إلى قضية غدا الخميس أو بعد غد كان ربما لازال لديه الأمل، ولكن يشعر أنه أمل يندثر أو يتبدد تلقائيا. فأعتقد لا نحتاج لتأكيدات أخرى، قد تكون تأكيدات في أي لحظة، ولكن هو تأكيد في حد ذاته. التوقيع الرسمي الآن من رئيس الدولة، بمعنى لماذا أيضا تغير الموقف بدل أن يكون قريبا في سويسرا هو الذي وقع باسم إيران، أصبح رئيس الدولة بمعنى الصفة الرسمية بزشكيا من حيث. وأيضا بدل ما أن يكون فانس أو أن يكون أي مندوب أو ممثل عن
1: ترامب،
3: أرى الآن الأمور اتضحت. مرحلة التنفيذ أو مرحلة الاعتداد بفحوى هذه المذكرة، ولنرى الآن هل فعلا بدل ما ننتظر يوم السبت، هل غدا تبدأ قضية تحرير المضيق
1: والإجراءات المتبادلة،
3: وأيضا هل ننتقل مباشرة إلى لقاء اللجان التقنية التي المفروض أن تجتمع لبحث بقية البنود؟ فالأمور تنساب أعتقد إلى حد الآن دون مشاكل.
1: مراسل الجزيرة أحمد هزيم في واشنطن ينضم إلينا. أحمد، هل من أصداء في حول توقيع المذكرة ودخولها حيز التنفيذ في الولايات المتحدة؟
4: جلال، حتى اللحظة الخبر لا يزال مبكرا عن أن يتلقى أي ردود أفعال هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الخبر أو التوقيع جرى قبل دقائق من الآن. الرئيس الأمريكي وقع هذه المذكرة بمعنى إنهاء هذه الحرب، وهذا سينعكس إيجابا على الداخل الأمريكي، سواء أولئك الأعضاء في الكونغرس الأمريكي الذين كانوا يطالبون طيلة هذه الفترة بإيجاد مخرج من هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، وأيضا الذين كانوا يضغطون بشدة من أجل فتح مضيق هرمز لكي يتدفق إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وبذلك
1: الرئيس ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة لإيران وللوسطاء. إذن مزيد من المعلومات تتكشف عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمذكرة التفاهم. وقع الرئيس دونالد ترامب نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فيرساي. تابع أحمد لو سمحت.
4: نعم جلال، هذا جاء على موقع إكسيوس من الرئيس الأمريكي، وقعه أثناء عشاء مع الرئيس الفرنسي. وكنت تسألني عن تبعات هذا التوقيع على الداخل الأمريكي، على المطالب الأمريكية، سواء من أولئك الذين يطالبون بإنهاء هذه الحرب أو أولئك الذين يطالبون بإيجاد حل لإغلاق مضيق هرمز. جاء للطرفين هذا الحل الآن مع توقيع مذكرة التفاهم الذي بموجبها سيتم فتح مضيق هرمز بعد إزالة العوائق الذي فيه، وبعد ترتيب آلية لفتح هذا المضيق بين إيران وسلطنة عمان، وأن يكون هذا الفتح دون رسوم وأن يصل منسوب الملاحة البحرية عبر هذا المضيق إلى مستوياتها ما قبل الحرب وحتى إنهاء الحرب عبر توقيع مذكرة التفاهم التي نصت على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان. وهناك أيضا من تحدث من أن حسب مذكرة التفاهم فإن على إيران مسؤولية كبح جماح

0: حزب الله وعلى الولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بعدم أو بوقف عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. جلا،
1: ابقى معنا أحمد عدنان بوريني، ينضم إلينا أيضا من طهران. عدنان، نريد أن نفهم، هل هذا يعني بالضرورة بأنه لا توقيع حضوريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا؟
2: جلالة، الخارجية الإيرانية كانت قالت في وقت سابق بأن الجدول هو وفق ما هو مقرر، سيكون يوم الجمعة التوقيع، لكن كانت أشارت إلى أن التوقيع ربما يكون رقميا وربما يكون حضوريا. ولكن خلال الساعات الأخيرة هذا المساء رأينا تسارعا لافتا حقيقة للأحداث هنا في طهران، نشر بنود المذكرة بشكل مفاجئ من التلفزيون الإيراني وتعقيب الخارجية الإيرانية على تفاصيله، ولقاء مفاجئ أيضا لرئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، لقاء مطول حقيقة على التلفزيون الإيراني، وضع الشارع والشعب الإيراني والمجتمع الإيراني في صورة تفاصيل الاتفاق بشكل عام. وبالتالي نحن نتحدث عن تسارع انتهى على الأقل هذا المساء بهذا الإعلان اللافت والمفاجئ بشأن توقيع المذكرة رقميا. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بأن هذا التوقيع يعني دخول المذكرة رسميا حيز التنفيذ بكامل بنودها. كان من البداية يتم الحديث عن أن بنود المذكرة ستدخل حيز التنفيذ كاملها فور توقيع المذكرة، وبالتالي لم نعد نتحدث عن بعض البنود التي بدأ تنفيذها قبل يومين، وإنما أصبحنا نتحدث عن كامل بنود هذه المذكرة. بشكل أساسي هو إعلان عمليا وقف الحرب بكل الجبهات دون استثناء بما في ذلك لبنان. نتحدث عن مضيق هرمز والإجراءات فيه، نتحدث عن قضية الأموال المجمدة ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. ويقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المفاوضات التي ستنطلق ابتداء من الآن ستكون حصرا بالملف النووي وملف رفع العقوبات عن إيران، وبالتالي نتحدث عن مسار بدأ منذ هذه اللحظة مرتبط بالمفاوضات. كان يتم الحديث جلال عن أن أولى جولات المفاوضات ستبدأ فور التوقيع، لكن لا يعلم على وجه الدقة كيف سيكون ذلك، وما إن كان سيكون ذلك الجمعة في سويسرا أم أن هناك مسارا آخر غير معلوم. لكن على أي حال نحن نتحدث عن تسارع لافت في الأحداث، عن تطورات متسارعة انتهت بهذا التوقيع الذي كان مقررا الجمعة ولكن تفاجأ الجميع به هذا المساء.
1: أيضا ستبقى معنا عدنان. دكتور أحمديان، أشار عدنان إلى تسارع للأحداث في طهران أدى إلى التوقيع إلكترونيا، وقبله أنت كنت أشرت إلى نشر بنود المذكرة في إيران. إلى ماذا يؤشر هذا التسارع الإيراني؟
3: طبعا كما قلت كان هناك لغطا وغضبا أساسا في الشارع من أنه هناك احتمالية للقاء مسؤولين كبار من إيران مع مسؤولين من الولايات المتحدة. الشكل كما هو مهم لإدارة الرئيس ترامب مهم لإيران أيضا، وخاصة يأتي بعد ما فعلته الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في إيران من دمار وقتل واغتيالات. وذلك كان وما زال الناس الذين بدأوا بالحضور في الشارع منذ ليلة إعلان اغتيال القائد الأعلى في إيران ما زالوا بالشارع إلى اليوم، وهؤلاء بدأوا يهتفون ويعترضون وبالفعل يتظاهرون ضد هكذا مشهدية. هناك طبعا أيضا انتقادات لبعض النصوص، لكن ذلك على الحاشية. الشكل كان مهم وطغى على الساحة، وتقديري أنه أدى لما أدى إليه. في النهاية هذه الصورة هي صورة ثنائية الاهتمام أمريكيا وإيرانيا.
1: الآن أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول تعهداتنا بشأن مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم، وقد وقعت مذكرة التفاهم، إذن الالتزامات والتعهدات تبدأ من هذه اللحظة.
3: بالفعل وأمامها شهر. إيران بالتدرج تعيد الملاحة إلى مستوى قبل الحرب، هكذا هو النص. والولايات المتحدة تقوم بتعهداتها، هناك تعهدات تقوم بها بسرعة، يعني باللحظة صفر يجب أن تحدث التغييرات على الأرض، ثم إلغاء رفع الحصار يستمر لأيام أو شهر. طبعا بعد الضربة الإسرائيلية على لبنان اقتطعت نقطتين أضيفتا للمذكرة، منها إنهاء الحصار دفعة واحدة. إذن لا يجب أن يكون حصار يوم قد في.
1: طيب يعني ستكون متبادلة، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار. تبقى قضية الرسوم وما يحكى الآن عن تدارس إيراني عماني بالتنسيق مع دول الخليجي إدارة مضيق هرمون. ما هي الرؤية الإيرانية لهذه 30 يوما؟
3: هي مبنية على أيضا نبني على ما نشر من النص. لاحظ 60 يوم تقول إيران أنها لن تتقاضى أي رسوم أمام المرور، لكن في هذه الفترة في التشاور مع عمان تصل إلى طريقة إدارة هرمز بعد 60 يوم. أيضا تتشاور دولتان المشاطئتان مع الدول الأخرى في مجلس التعاون والعراق طبعا إلى أن تسن هذه الإدارة الجديدة. إيران تقول بأنها لن تأتي ضد القانون الدولي، صحيح. لكن الكلام يركز على بدل خدمات. ما هي هذه الخدمات؟ يقولون تأمين المرور، خدمات بيئية وغير ذلك. سابقا لم يكن أحد يتغاضى هذه الرسوم، لذلك هي جديدة.
1: طيب، في هذه النقطة عدنان بوريني في طهران، كيف نفهم ما تسعى إليه طهران طبعا بالتشاور مع سلطنة عمان ودول الخليج لإدارة مضيق هرمز مستقبلا؟
2: الخطاب الرسمي هنا في إيران جلال يتحدث عن أن هذه المياه هي ليست مياه دولية، هي مياه عمليا إقليمية خاصة بإيران وخاصة بسلطنة عمان، وتقول بأن تنسيق وترتيب هذه الأمور مرتبط بهاتان الدولتان، ولكن اتفاق المذكرة أشار إلى إمكانية التشاور مع دول المنطقة إن استدعت الحاجة ذلك، لكن الحديث بشكل أساسي عن مضيق يدار من دولتان لهذا المضيق يقع عمليا في مياههم الإقليمية، وعمليا تتم الإشارة على الأقل فيما قاله قاليباف خلال مقابلته التلفزيونية عن أنه ستكون هناك رسوم خدمات ستتلقى من السفن. طبعا هذا التعديل كان يتم الحديث في وقت سابق جلال عن رسوم عبور، الآن يتم الحديث عن رسوم خدمات. هذه رسوم الخدمات هي رسوم مرتبطة بالملاحة والتأمين والأضرار البيئية بشكل خاص. طبعا هذه النقطة بشكل أساسي نتحدث عن تحول حقيقة في مسار المفاوضات فيما يتعلق بما كان موضوع في البداية وما تم تعديله. كان يتم الحديث عن إدارة إيرانية مطلقة للمضيق تحدد فيه مسارات العبور، تمنع فيه السفن المعادية، تفتش السفن المشتبه بها، تتلقى رسوما للعبور. ثم تم الحديث عن صياغة، يتم فيها الحديث عن ترتيبات تتم للمضيق بموافقة الدول المشاطئة، في إشارة إلى عمان وإيران على وجه التحديد، وما هو ما رأيناه يعني بشكل أو بآخر في هذه المذكرة.
1: لديك تعليق دكتور على موضوع مضيق هرمز والرؤية الإيرانية؟
3: أنه في النص وكذلك نشر في الأيام الماضية أنه فتح مضيق هرمز أمام التجارة، سفن التجارة فقط،
1: يعني وليس العسكرية؟
3: لا يوجد شيء آخر. حتى الرئيس ترامب عندما غرد بأنه المضيق مفتوح أمام التجارة ركز على كلمة تجارة، لأنه الآن أيضا ننظر في النص الذي نشر للتو أيضا كلمة تجارة، أي أنه لا يوجد سفن عسكرية. وعندما تقول أن هناك تجارة أو سفن تجارة تمر، معناه أن لديك شيئا من الرقابة، ما هو أيهما تجاري وغير تجاري. ولذلك هناك شيئا بين ما أرادته الولايات المتحدة وأرادته إيران على الأقل في 60 يوم.
1: دكتور، ما تعليقه على هذه النقطة وهي كانت يعني أم المشاكل ومفتاح الحل الآن بالوصول إلى هذه المذكرة ومضيق هرمز؟
4: لا أعتقد أن هناك صورة واضحة حتى هذه اللحظة عن حقيقة الاتفاق بشأن قضية المياه الإقليمية وأين تبدأ وأين تنتهي، وكيف أن إيران تدفع باتجاه أن هي وعمان تتقاسمان الإشراف، لنقل لا أدخل في حكاية الرسوم، ولكن على الأقل الإشراف على مرور هذه السفن كانت تجارية أو غير تجارية. ولكن ربما قد تكون هناك قرينة معينة ما بين هذا الموضوع وموضوع أن أيضا هناك عرض لإيران أنه سيتم تخصيص صندوق ب 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد تكون القرينة بأنه قد يوجد نوع من التحايل أو نوع من التبرير أن هناك رسوم أو شيء من هذا القبيل، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن إيجاد يعني جواب واضح. في نفس الوقت أعتقد أن بغض النظر عن هذه القضية، الآن الاختبار الأول غدا صباحا، هل تتحرك السفن الإيرانية، هل تتحرك السفن العالقة، وأعتقد كانت هناك حوالي 2000 من هذه السفن، هل تتحرك بحرية ودون قيود، وهل يتراجع الحصار البحري الأمريكي كلية إذا كان هذا هو الوضع أعتقد أن هناك التزام من الطرفين بتنفيذ بحسن نية، لكن إذا عدنا إلى نوع من التحفظات أو أن هناك كما قال الدكتور أحمد أن هناك تدقيق فيما هو تجاري وغير تجاري، ربما هذه عثرة منذ البداية، وبالتالي المسألة تصبح عبارة عن حلقة مفرغة، يعني لا لا لا وضوح في الرؤية ولا اتفاق في الممارسة.
1: دكتور فلاهاوس، إذن الرئيس دونالد ترامب وقع على المذكرة في حفل عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي وليس في المكتب البيضاوي كما يريد ويحب الرئيس دونالد ترامب، أو ليس في سويسرا حتى بوجود أيضا قاليبوف رئيس البرلمان رئيس الوفد المفاوض الإيراني. كيف تتوقعين ردود الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية على بنود المذكرة وعلى شكل التوقيع عليها أيضا؟
5: لا أعتقد أن الأمريكان حقا يهتمون في المكان الذي تم التوقيع فيه، والرئيس أراد أن يعبر عن الثقة بهذه الاتفاقية أمام القادة الأوروبيين، ولذا أعتقد أن هذا تم فعله متعمدا لكي يعكس ذلك رسالته بأن هذا يعتبر انتصارا للولايات المتحدة، وأنه قام بهذا في إطار عمل دبلوماسي صعب. بالنسبة للأمريكان وطريقة تفكيرهم الأمر مختلط، فهناك عدد من الأمريكان الآن من اليمين من الجانب السياسي غاضبون جدا، لأنهم يشعرون أن الرئيس ترامب كان عليه أن يستمر بالحرب على إيران إلى أن يكون هناك أعلى درجة من الاستسلام والتنازلات بدون أي حدود، وأرادوا للبرنامج النووي أن يدمر كليا، وأرادوا لليورانيوم أن يتم نقله خارج إيران، وأرادوا تغيير النظام في إيران، فهم يميلون إلى أجندة إسرائيل أكثر، لذلك فهم قد خاب أملهم بأن الرئيس قد أوقف الحرب وأنه يقدم لإيران عددا من التنازلات بما فيها رفع التجميد عن أصولهم المالية وتعهدات برفع العقوبات وفتح المضيق والسماح لهم ببيع نفطهم، وهم يرون هذا بأنه إذعان أو استسلام من طرف ترامب. والجزء الآخر من البلاد لم يريدوا لهذه الحرب أن تندلع في المقام الأول، لذلك أعتقد أنهم سوف يكونوا سعداء بأننا نتحرك باتجاه حل دبلوماسي، وأننا لا نستمر بهذه الحرب التي تخنق اقتصادنا واقتصاد العالم بأسره، وتضع حتى أمننا القومي في خطر، وذلك من خلال نشر الجيش الأمريكي في أجزاء كثيرة في العالم فوق طاقته. لذلك الردود سوف تكون مختلطة بين أوساط الشعب الأمريكي، ولكن أقول أن هذا الأمر عظيم، أي إنهاء هذه الحرب، وسوف يؤدي هذا إلى علاقات طبيعية واقعية بين الولايات المتحدة وإيران، وربما الولايات المتحدة يمكن لها أن تخرج قواتها العسكرية بشكل كبير من الشرق الأوسط، وأن تترك المنطقة تهتم بأمنها بذاتها وتهتم بمشاكلها بذاتها، وهذا ما يريده معظم الأمريكان بنهاية المطاف. وهذه الحرب كانت عبارة عن وعورة في هذا المسار.
1: دكتورة سأعود لك لو سمحتي،
5: لم تحل والحروب لا تحل،
1: في طهران عدنان بوليني
5: لديه تحل المشاكل، ولكن الدبلوماسية هي التي تحل المشكلات.
1: عدنان تفضل.
2: نعم جلال، لأن بحسب مصادر خاصة تقول بأن توقيع المذكرة تم من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهذه المصادر أيضا تقول بأن هذا التوقيع لم يلغي لقاء سويسرا، والمعلومات تشير بأن الوفود ستلتقي الجمعة لتبدأ المفاوضات التي ستستمر لستين يوم. هذه المعلومات التي جاءت قبل قليل من بحسب مصادر خاصة. إذن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هو من وقع المذكرة رقميا من الجانب الإيراني، وبأن الوفود بحسب المعلومات ستتجه إلى سويسرا يوم الجمعة لعقد أولى جولات المفاوضات التي يفترض أن تستمر 60 يوما. إضافة إلى هذا جلال، هناك أيضا حديث للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يتم يقول بأنه تم التوصل إلى حد كبير إلى آليات إدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان، ويقول إن هذه المشاورات بدأت مع سلطنة عمان بشأن المضيق منذ فترة طويلة، وبأن إيران ستتقاضى مبالغ مقابل الخدمات التي ستقدمها في مضيق هرمز. إذن هذه آخر الأخبار والتفصيلات الجديدة، خصوصا فيما يتعلق بتوقيع المذكرة وبمصير الجولة الأولى التي كان هناك الكثير من التساؤلات بشأنها.
1: تتقاضى الخدمات خلال فترة 30 يوم، ولا بعد التشاور مع سلطنة عمان ودول الخليج؟ عدنان، هل هذا واضح؟
2: الحديث عن الآلية بأن هذه الآلية ستتضمن تلقي إيران مبالغ هي مرتبطة بالخدمات بعد تنسيق الآلية مع سلطنة عمان، ويشير المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بحسب ما هو منشور حتى هذه اللحظة إلى أن جزء كبير من هذه الآليات تم بحثها مع سلطنة عمان.
1: طيب، شكرا لك عدنان، وشكرا أيضا لأحمد هزيم في واشنطن. إذن دكتور، حسب المعلومات يقول عدنان بوريني مرسلنا في طهران بأنه هذا التوقيع إلكترونيا لا يلغي بالضرورة التوجه الوفد الإيراني توجه إلى سويسرا.
3: طبعا كما قال، وتقديري أنه صائب في ذلك، هي جلسات مفاوضات. إذن التوقيع انتهينا منه، تبدأ المفاوضات في ربما في سويسرا وتستمر ل60 يوم. هكذا أخذ من الصورة نهاية. كما أيضا في بالنسبة لهرمز قال بأنه إيران ستتقاضى بدل خدمات. هذا في النص يقول النص بوضوح أنه في فترة 60 يوم ستصل إيران وعمان بالتشاور مع الآخرين إلى طريقة الإدارة وما هي الخدمات التي ستقدم وما هي البدائل، هذا اتفق عليه. إيران وعمان بالمناسبة فاوضتا في فترة الحرب وبعد الحرب، وعندما اقتربتا من الوصول للآلية هددت الولايات المتحدة سلطنة عمان بشن حرب، ولذلك بقى الأمر مسكوتا. الآن يدخل حيز الاتفاق، ولذلك يصبح أكثر قانونية.
1: أعود بسؤال أخير لعدنان بوريني وهو موجود إذن في طهران، ويطلعنا على هذه التطورات. ما أبرز ما ستقوم به الآن طهران عدنان بعد أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ؟
2: عمليا جلال، بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، دور طهران الآن هو مراقبة التزام الجانب الأمريكي ببنود مذكرة التفاهم، وخصوصا ما يتعلق بجزئية وقف الحرب، خصوصا ما يتعلق بهذه الجزئية الأساسية، باعتبار أن هذه المذكرة وهذا الإعلان هو عمليا اتفاق لوقف الحرب، لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي يغلق عمليا كل الملفات. وعندما نتحدث عن وقف الحرب نتحدث عن لبنان وهذه والهجمات الإسرائيلية ما إن كانت ستتوقف باعتبارها بندا أساسيا شددت عليه المذكرة. إضافة إلى هذه النقطة جلال، يتم الحديث عن أن هذه البنود فيما يتعلق بمضيق هرمز ستبدأ طهران منذ الآن العمل على إزالة العوائق وإجراء الترتيبات المرتبطة بمضيق هرمز، وصولا إلى مدة زمنية قد تصل 30 يوما لفتح مضيق هرمز بشكل طبيعي وفق الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها بشكل كامل. هذه المذكرة عمليا جلال، هذه كمان معلومة إضافية أيضا، يتم الحديث عن نقطة لافتة بأنها وقعت باللغتين، باللغة الفارسية وباللغة الإنجليزية، وذلك ليكون هناك وضوح واضح كامل وشامل فيما يتعلق بالمصطلحات. إذن نحن نتحدث عمليا جلال عن دخول كافة بنود المذكرة حيز التنفيذ، سواء فيما يتعلق برفع الحصار الأمريكي، بفتح مضيق هرمز وإجراء الترتيبات فيما يتعلق بذلك، والأصول المالية الإيرانية المجمدة، ولكن تبقى العين على النقطة الأبرز وهي النقطة الأولى والتي تعتبر إطارا لهذا الاتفاق، نقطة وقف الحرب بشكل كامل ووقف إطلاق النار في لبنان.
1: ابقى معنا عدنان، التغطية مستمرة، يتابعها معكم محمد حمدان.
6: شكرا جزيلا لك جلال ولزملائنا أيضا. هذه التغطية إذن مستمرة لتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ولدخولها حيز التنفيذ. سنتابع إذن مع مراسلينا وضيوفنا، ونبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد عزيم، ومن طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني. مرحبا بكما من جديد. عدنان، أبدأ معك إيرانيا والمعلومات الخاصة التي لديكم حول التوقيع، من وقع هذه الاتفاقية وعن دخولها أيضا حيز التنفيذ؟
2: نعم محمد، مصادر خاصة إذن قالت بأن هذه المذكرة وقعت رقميا من الجانب الإيراني من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. نحن نتحدث عن خطوة جاءت بعد تسارع لافت في التطورات منذ مساء الأمس، سواء فيما يتعلق بنشر البنود المذكرة من قبل التلفزيون الإيراني، بعد ذلك تعقيب الخارجية بالتفصيل على هذه المذكرة، ثم جاءت تلك المقابلة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، وهو كما تعلم كبير المفاوضين، وضع فيها الشعب الإيراني بطبيعة هذه المذكرة وبنودها وكافة تفاصيلها والظروف التي نشأ فيها الاتفاق. يتم الحديث بحسب المصادر محمد بأن هذا التوقيع لا يلغي ذهاب الوفد الإيراني بالمبدأ إلى سويسرا يوم الجمعة لبدء أولى جولات المفاوضات، هذه الجولة التي ستفتح بابا للتفاوض لمدة 60 يوم قابل للتمديد إن توافق الطرفان لبحث الملفات الكبرى. وهنا يتم الحديث محمد بحسب الخارجية الإيرانية عن أن هذه المفاوضات ستبحث حصرا الملف النووي وملف رفع العقوبات، ويشير أيضا بأن ملف الصواريخ البالستية خارج مساحة التفاوض كليا. حصرا هذه المفاوضات ستبحث عمليا الملف النووي ورفع العقوبات، بالإضافة إلى إغلاق كافة الملفات أو النقاط التي أدرجت في مذكرة التفاهم إن كانت هناك فيها تفاصيل، مثل موضوع مضيق هرمز والترتيبات المرتبطة به، مثل موضوع الأصول الإيرانية المجمدة وما تبقى من حديث عن الآليات، آليات تسليم الأموال واستخدامها، مثل أيضا نقطة رفع الحصار الأمريكي واستكمال خروج القوات الأمريكية من محيط إيران. إذن نحن نتحدث عن توقيع لافت ومفاجئ، لم يكن متوقعا، كان المتوقع أن يكون الجمعة، ولكن تم تقرير أن يوقع رقميا الليلة بشكل مفاجئ، وهو ما يبرر حقيقة التسارع الذي رأيناه.
6: الخارجية الإيرانية محمد، الخارجية الإيرانية قالت أن نص هذه المذكرة وقع من الرئيسين، الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي. في هذه الأثناء كان اللقاء التلفزيوني يعرض لقاليباف، وهو من المفترض أن يكون رئيس الوفد المفاوض. ما الذي جهز ومهد له قاليباف قبل هذا الإعلان إذن؟
2: قاليباف عمليا محمد هو وضع الشعب والمجتمع الإيراني بصورة الاتفاق والظروف التي نشأ فيها الاتفاق، ولماذا ذهبت طهران لهذا الخيار، وفسر كثير من الأشياء. مثلا استعرض نقطة لماذا لم ترد طهران على قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية، مشيرا إلى أن ما حققته طهران في المفاوضات بعدم الرد على إسرائيل في هذه النقطة كان أكبر وأكثر إنجازا مما لو هي ردت على إسرائيل مثلا. هذا على سبيل المثال. قال في حديثه أنه لا يوجد بالقوانين الإيرانية ما يمنع استثمار الشركات الأمريكية في إيران. أشار إلى نقاط عديدة فسرها للشارع الإيراني، وفسر الظروف التي نشأ فيها هذا الاتفاق وكيف نضجت الأمور، خصوصا محمد لنذكر بهذا الأمر، خصوصا أن هناك خلافا كان موجودا، وكان جزء هناك تيار عمليا كان رافض لفكرة الاتفاق،
6: يعني ربما هذه والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية قد نتوسع فيها خلال هذه الساعة، لكن لنأخذ يعني آخر الأخبار الواردة من واشنطن أحمد هزيم، والحديث في المواقع وبشكل رسمي أيضا الواقع والصحف الأمريكية عن توقيع الرئيس الأمريكي لهذه المذكرة في فرنسا.
0: محمد، ما ذكر حتى اللحظة عن الأسباب التي دفعت إلى تعجيل موعد توقيع هذا الاتفاق، وما نقله موقع أكسيوس من أن هناك رغبة أمريكية شديدة بفتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة، لكن لا شك أن هناك أسباب أخرى ربما ستتكشف في المقبل من الساعات حول لماذا أقدم الرئيس الأمريكي على توقيع هذه المذكرة اليوم هذه الساعة وعدم انتظار المراسم الرسمية التي كان يفترض بها أن توقع المذكرة من قبل نائب الرئيس الرئيس جيري فانس وقاليباف من إيران في سويسرا الجمعة المقبلة. ربما هناك أسباب دفعت الرئيس الأمريكي للتوقيع هذا الاتفاق، إذا ربطناها بالضغوط التي كانت تمارس على الجانب الأمريكي من قبل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والذي تحدث عنها نائب الرئيس جيري فانس من أنهم كانوا دائما يطلب منهم عدم الكشف عن بنود مذكرة التفاهم حتى التوقيع يوم الجمعة. واليوم قام مسؤول أمريكي بتلاوة هذه البنود في اتصال هاتفي مع عدد من الصحفيين، ما أدى ربما إلى تسريع هذه الإجراءات والتوقيع على مذكرة التفاهم، لكن لا تأكيد رسمي حتى اللحظة لماذا تم القفز من الجمعة إلى اليوم للتوقيع على هذه المذكرة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو أثناء حفل عشاء مع نظيره الفرنسي ماكرون. والرئيس الأمريكي والبنود التي نشرت منها ربما سيكون لها تداعيات حتى في الداخل الأمريكي محمد. هناك الكثير من الآراء ترى من أن الولايات المتحدة قدمت الكثير إلى إيران ضمن مذكرة التفاهم ولم تجني شيئا سوى ما قد تجنيه بعد المفاوضات في الاتفاق النهائي الذي سيدرج كمشروع أو اتفاق ملزم تحت قبة الأمم المتحدة وعبر مجلس الأمن الدولي، وأن البرنامج النووي الذي على أساسه قامت هذه الحرب وعلى أساسه تم قصف إيران منذ البداية لا يزال سيكون محل تفاوض على مدى 60 يوما دون أن يكون هناك وضوح لماهية هذا التفاوض إلا بتعهد إيراني من أنها لن تمتلك في المستقبل ولن تسعى في المستقبل لامتلاك السلاح النووي. وهذا التعهد الإيراني هو السابق حتى لهذه الحرب، وكثيرا ما تعهدت إيران وحتى ضمن اتفاق فيينا عام 2015 من أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. ما أخذته أيضا الولايات المتحدة عبر هذا الاتفاق الذي وقع الآن من قبل الرئيس الأمريكي هو فتح مضيق هرمز تدريجيا عبر اتخاذ إجراءات من قبل إيران لنزع العوائق ونزع الألغام المزروعة في هذا المضيق، وعلى مدى 30 يوما يجب أن تؤدي هذه الإجراءات إلى وصول مستوى الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها ما قبل الحرب، مقابل أن تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية أيضا في المدة ذاتها وتدريجيا. لكن الرئيس الأمريكي أكد أيضا خلال تصريحاته اليوم من أن القوات الأمريكية المفروض بها حسب مذكرة التفاهم أن تنسحب من محيط إيران ستبقى هناك إلى فترة محددة، وأن هناك يجب خلق آلية معينة للتأكد من تنفيذ كل طرف من الأطراف تعهداته بناء على مذكرة التفاهم والانخراط مباشرة في مفاوضات حول برنامج إيران النووي. وحتى المسألة المتعلقة بوقف جميع الحروب على كل الجبهات، هناك أيضا من مسؤول أمريكي تحدث أن المذكرة تلزم إيران بتأكد من التزام حزب الله بعدم مهاجمة إسرائيل، وإلا فإن إسرائيل سترد عليه بقوة شديدة حسب ما صرح هذا المسؤول الأمريكي. لكن وقف الحروب جميعها على كل الجبهات وربط هذه الجبهات هو ما كانت تطالب به إيران طيلة فترة المفاوضات عبر جولات إسلام أباد، وكان هناك في البداية رفضا أمريكيا ورفضا حتى إسرائيليا من ربط هذه المسارات، لأنه حسب التفسير الأمريكي والتفسير الإسرائيلي يعطي لإيران نفوذا إقليميا في المنطقة ويجعلها هي من تحدد كيف تتم على عملية وقف إطلاق النار في لبنان.
6: نعم.
0: وليس المسار الذي بدأته الولايات المتحدة عبر التفاوض المباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي محمد.
6: نعم، في هذه النقطة نعود لعدنان، وقد ذكرت النقاط وحتى قاليباف في لقائه تم الحديث عن لبنان أكثر من مرة، وتم توضيح أيضا النقاط المتعلقة بكل الجبهات ووقف الحرب. الآن بما أنه تم توقيع هذه المذكرة وليس الجمعة، والحديث عن دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ، ما المتوقع وما الذي تريده طهران من دخول المذكرة حيز التنفيذ في الشق اللبناني؟
2: وقف إطلاق النار بشكل كامل وتنفيذ البند المتعلق بلبنان بشكل كامل. وتقول الخارجية الإيرانية بأنها تراقب هذه النقطة بدقة وتفصيل لمتابعتها، وبأنها مستعدة للرد فيما يتعلق بهذه النقطة بما يلزم دون توضيح إضافي، وتقول أيضا بأنها عمليا تراقب كل التزامات الطرف الآخر الممثل بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق ببنود الاتفاق، وهذا هو البند الأول. وتعتبر طهران التزام موضوع وقف إطلاق النار في لبنان مسؤولية أمريكية بشكل مباشر. هذا هو الموقف الإيراني بحسب ما جاء أكثر من مرة وبحسب ما جاء بتصريحات الخارجية الإيرانية. محمد، عندما ننظر إلى مذكرة التفاهم هي عمليا اتفاق إطار لوقف الحرب بشكل أساس، وإن كان يركز على نقاط أخرى عمليا تزيل فتيل التصعيد بشكل أو بآخر. لكن دعني هنا أشير مثلا إلى البند 13 في هذه المذكرة الذي يقول بأن المذكرة تبدأ أساسا بالبند بتنفيذ البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر. بالتالي نتحدث عن البنود الأساسية التي عمليا توقف الحرب، تنزع فتيل التصعيد. عندما يتم الإشارة إلى البند الأول هو وقف إطلاق النار بشكل كامل في كل الجبهات والتعهد بعدم الاعتداء. عندما نتحدث عن البند الرابع نتحدث عن رفع الحصار الأمريكي. عندما نتحدث عن البند الخامس مضيق هرمز، العاشر عمليا الإعفاءات وإلغاء ورفع العقوبات وزارة الخزانة الأمريكية عن النفط الإيراني، والحادي عشر مرتبط بالأصول الإيرانية المجمدة. هذه النقاط هي النقاط الأساسية التي يتم التركيز على بدء تنفيذها فور توقيع المذكرة.
6: ابقى معنا ورحب بضيوفي في الاستوديو. معنا أيضا من أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي، وفي الاستوديو دكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. دكتور شرقاوي، أبدأ معك. كان زميلنا أحمد هزيم يتحدث عن أسباب التوقيع الآن وليس الجمعة، ما الذي قرأته في صورة التوقيع وتوقيته؟
4: الدلالة الأساسية أن الإيرانيين يتفادون الظهور في أي مشهد إعلامي على أساس أنهم يشاركون أو يلتقون أي من أعضاء الوفد الأمريكي، فبالتالي نحن أمام ما أسميته قبل قليل بتحصيل حاصل. التوقيع تم على أعلى مستوى، أكثر من قاليباف نتحدث عن رئيس الدولة الإيرانية، أيضا أعلى من فانس نائب الرئيس، بل الرئيس ترامب نفسه. إذن الآن لا حديث ولا انشغال عن هل هناك مراسم توقيع أو لا، لكن أعتقد هذا يغير من الغاية التي سيذهب بسببها الوفد الإيراني إلى سويسرا. لن تكون هناك مسألة التوقيع بقدر ما أن الإيرانيين الآن سيشاركون في المفاوضات مع الأمريكيين. بمعنى آخر، مقام الإيرانيين والأمريكيين سيكون طويلا، ربما لستين يوما، على أساس أن المرحلة الثانية، أن المرحلة الأولى هي التوقيع تم بطريقة إلكترونية، والمرحلة الثانية هي بدء المفاوضات. أرى أيضا أن هناك نوع من المفارقة التاريخية العجيبة، أننا بدأنا في يوم 11 من أبريل عندما ذهب الوفد الإيراني والأمريكي إلى إسلام أباد، تحدثنا عن مسار إسلام أباد، والباكستانيون كانوا يأملون في إعلان اتفاق إسلام أباد، والأمور تتطور وبدل أن تصبح إعلان أو اتفاق جنيف أو سويسرا، ننتهي الآن إلى ما قد يرقى، حسب أن إذا اعتبرنا خطاب الرئيس ترامب قبل 5 ساعات وهو يمجد، بمعنى وكأنه إعلان فيرساي، وفيرساي تعودنا، وفي نفس الشهر من عام 1919 تم توقيع اتفاق فيرساي بين ألمانيا ودول التحالف. فالمفارقة هنا أن كل الجهود الباكستانية على أساس أن يكون لها على الأقل بعض الفضل الرمزي يتحول إلى فضل فرنسي.
6: سحبت اللقطة دكتور أحمديان من إسلام أباد، وتغيرت الغاية من لقاء لتوقيع اتفاق إلى بدء في المفاوضات يوم الجمعة فعليا.
3: طبعا هكذا هي الصورة الآن، تغيرت بشكل كامل. كان الكل ينتظر هذا اللقاء في جنيف، لكن في النهاية ارتأى الطرفان كما يبدو إلى توقيعه إلكترونيا والذهاب إلى جنيف للمفاوضات بدل التوقيع. هذا يسهل الأمر خاصة في الطرف الإيراني، كان هناك لغطا كبيرا من احتمال اللقاء بين مسؤولين إيرانيين عالي المستوى ومسؤولين أمريكيين في مشهد احتفالي. أساسا مصافحة الأمريكي فيها إشكالية الآن في الداخل الإيراني، أنه هؤلاء أجرموا بالفعل في إيران ضد الشعب، ضد القيادة، ضد المنشآت الإيرانية، ولذلك كانت الصورة سيئة، وخرجت أيضا الكثير من يعني الشعارات المناهضة لهكذا صورة. كان الداخل يعتبرها صورة للتراجع أمام الولايات المتحدة، وتقديري أن هذا ما دفع الإيرانيين للدفع باتجاه توقيعها إلكترونيا في النهاية والذهاب للمفاوضات. في النهاية ستكون هناك لقاءات، لكن خلف الأبواب المغلقة كما حدث سابقا في باكستان، ويجري التفاوض بناء على هذه المذكرة للمرحلة الثانية.
6: بيتر منصور، السؤال: ما الذي يبدأ العمل به فورا من وجهة نظرك دون عوائق؟
7: سوف يتعين علينا

0: يوم، وفي الوقت نفسه ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض عن الموانئ الإيرانية على الموانئ الإيرانية. هذا أسهل من عملية إزالة الألغام، ولكن يبدو أن إيران باستطاعتها أن تعمل على ذلك. وفي الوقت نفسه وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على الشروع في عملية فك تجميد الأصول الإيرانية، وهذا مكسب كبير للنظام الإيراني. ويتعين علينا أن نراقب المفاوضات في مرحلة لاحقة بخصوص البرنامج النووي، ولكن بالحد الأدنى الاتفاق يشير إلى المواد النووية المخصبة بنسبة ترتفع إلى 60% سوف ترقق في مكانها، هذا كحد أدنى.
1: البنود المشهورة حتى اللحظة طبعا وارد فيها الصيغة الجديدة للعمل في هرمز بالتعاون مع عمان ودول المنطقة. ما الذي توافق عليه أمريكا بحكم الخطوط الحمراء التي كان يلوح بها الرئيس الأمريكي دون رسوم ووفقا للقانون الدولي وقبل الحرب؟ الآن ما الذي توافق عليه الولايات المتحدة مما ورد في هذه البنود وشاهدناها مرتبطة بآلية جديدة مع عمان ومع دول المنطقة؟
0: في الواقع إن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على مذكرة التفاهم هذه، وبالتالي وافقت على الآليات، ولكن الآليات لا تغوص في التفاصيل. ليس لدينا ذكر للرسوم، هناك إشارة إلى الدولتين، السفن سوف تعبر بينهما، لا بأس بذلك. إذا ما طالب الإيرانيون بفرض رسوم كجزء من هذه الآلية لن توافق الولايات المتحدة، وقد تعود إلى النزاع. إذن هناك الكثير من الأمور الغامضة التي يجب الانتظار لمعرفة كيف ستنفذ.
1: هذه من البنود الأساسية دكتور أحمد يان، هذه من البنود الأساسية الآلية الجديدة مع عمان، أم من الأمور كما أشار ضيفنا الغامضة وتحتاج إلى أيام ربما للاستيضاح والتوضيح؟
2: لا هي واضحة في النص. النص يقول بأنه في 60 يوم إيران تفتح المجال للمرور السفن ذهابا وإيابا في شهر كامل تصل إلى مستوى قبل الحرب. بعد ذلك في ظل 60 يوم إيران وعمان تصلان، الدولتان المشاطئتان بالتنسيق مع الآخرين، تصلان إلى آلية إدارة الملاحة وتقديم الخدمات أمام بدائل. في 60 يوم الواضح من النص أنه لن تكون هناك رسوم. الإيرانيون يصرون أن الرسوم غير قانونية، لكن هناك بدل خدمات يضعونها في إطار قانوني، أنه بدل الخدمات يمكن أن يكون قانوني، لا يوجد شيء في القانون الدولي ضده، وهذا سيكون بين إيران والدولة المشاطئة الأخرى. لذلك النص واضح،
1: لكن هذا يتبع لنظام خطوة مقابل خطوة؟
2: بكل تأكيد. لاحظ أنه أساسا في المادة 13 قبل الأخيرة تركز على أنه الأربع خطوات الرئيسية تحرير الأموال، رفع الحظر النفطي وما يرتبط به من يعني العملية البنكية وكل ذلك، وكذلك إنهاء الحرب في المنطقة، أمام ذلك فتح المضيق، هذه بناء عليها ننتقل للمرحلة الثانية. يعني واضح أنه ما الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة وما الواجب على إيران القيام به للانتقال للمرحلة الثانية. نعم. وهذه أحد البنود، يعني من هذه البنود المركز عليها.
1: الشرقة وتبدو يعني كل البنود المستعجلة أو المباشرة تستفيد منها طهران. هل تستفيد الولايات المتحدة من شيء حاليا؟ أم إنها يعني تعول على ضخ النفط وانخفاض الأسعار لتأثير سريع أيضا في الرأي العام الأمريكي؟
3: يمكن تقسيم البنود 14 من الناحية الإجرائية خلال سير المفاوضات إلى 3 مسارات من المفترض أن تكمل بعضها البعض. هناك الآن البدء بقضية هرمز، بمعنى تنظيم أو إعادة الملاحة البحرية، إنهاء الحصار البحري الأمريكي، إنهاء الحصار الإيراني وما إلى ذلك. هذه أمور يمكن أن نعتبرها من الماديات أو غير المختلف عليها. هناك المسار الثاني الذي سيأتي لاحقا، وهو قضية مآل اليورانيوم عالي التخصيب والملف النووي والأمور التالية. وهناك أيضا بند مهم أن هذه المفاوضات ستشمل مسارا ثالثا، بمعنى أن الإيرانيين والأمريكيين سيتفقون على تحديد آلية للرقابة من الطرفين على الطرفين ذاتيهما، بمعنى أن إيران تحتاج لتتأكد من أن الولايات المتحدة تلتزم بما وعدت به حسب

0: ذكرت الاتفاق، وأيضا واشنطن تريد أن تتأكد من السلوك ومن الالتزام الإيراني. إذا هذه
1: دون مشاركة للوسطاء.
0: هنا بيت القصيد، هل نبقى بهذه المسارات الثلاثة بمعية الوسطاء الباكستانيين والقطريين؟ وأعتقد أن هذه المسارات تنطوي على الكثير من التعقيدات والكثير من التفاصيل التي تحتاج لأكثر من وسيط ولأكثر ممن يعني يمسك ويتمسك أو يحافظ على زخم المفاوضات. لكن إذا مال ترامب كما يبدو أنه يريد أن يحول مسار المفاوضات إلى ما يرتاح إليه، وهو منظومة الصفقات، يعني فكرة الصفقاتية بدل الدبلوماسية التقليدية وبدل المفاوضات كما هو متعارف عليه بين العواصم. إذا دفع بهذا الاتجاه وأزاح أو قلص من دور الوسيطين الباكستاني والقطري، ربما هنا المشكلة قد تعتريها مجموعة من التحديات. لكن من المؤكد الآن أن ترامب، ولاحظنا أن في ثنايا خطابه هذا المساء حاول أن يروج لمذكرة الاتفاق بأنها نصر سياسي له، بأنه يتفوق على الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما، وذكر بالاغتيال اغتيال قاسم سليماني ومجموعة من الأمور. هو يحتاج إلى أن يظهر، وهنا يعني أن هناك يحتاج لرأس مال سياسي من خلال هذه المذكرة. وجل ما قاله هذا المساء موجه إلى الأمريكيين لكي تخف عنه موجة الانتقادات. وحتى بعض المحافظين والجمهوريين يتهمونه بأنه وإن ورط الولايات المتحدة وورط الخليج وورط العالم في حرب وفي أزمة طاقة وأزمة اقتصادية، في المحصلة ربما قد لا يصل إلى احتواء طموحات إيران النووية بالشكل الذي جاء في الاتفاق النووي عام 2015.
1: على ذكر اتفاق 2015 دكتور بيتر منصور، اتفاق 2015 وقعته ست جهات، يعني نتحدث عن ستة أطراف، وانهار فعليا بخروج طرف واحد. الآن نتحدث عن اتفاق يضمنه طرفان، والطرفان لا يثقان ببعضهما البعض. ما الذي يضمن هذه المرة أن يصمد هذا الاتفاق؟
2: في الواقع ما من شيء يضمن ذلك فيما عدا الاتفاقات الدبلوماسية التي نفترض أن الاتفاق سوف يتم بشأنها في جنيف في غضون 60 يوما بين الحكومتين الأمريكية والإيرانية. يجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سوف يحيل أي شيء لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا للدستور الأمريكي، مجلس الشيوخ يعنى بالمصادقة على المعاهدات، وهذا يؤدي إلى قيمة أعلى. والولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم هذه يجب أن نقول إنها لا تحصل على شيء أكثر مما حصل عليه أوباما في خطة العمل الشامل المشتركة، بل أقل. هناك إمكانية لفرض رسوم في المضيق، ولو أن المذكرة تشير إلى الإطار الذي يمتثل للقانون الدولي. نرى تفسيرات في إيران تختلف عن تفسيرات الولايات المتحدة الأمريكية. اليورانيوم على التخصيب بنسبة 60% يبقى في إيران، وما من قيود تفرض على البرنامج الصاروخي ولا على دعم الوكلاء، وبالتالي إيران كسبت الكثير من خلال هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الرفع للعقوبات والفك عن الأصول المجمدة. وبالتالي من غير الواضح كيف أن الرئيس الحالي اتخذ قرارا بالذهاب بهذا الاتجاه والقول انه
1: هو قال ذلك.
2: العمل الشامل
1: هو اوضح ان كثيرا من الدول تمتلك صواريخ، وهذا ليس حكرا او شرطا الا تمتلكه مثلا ايران. والاتفاق في 2015 هو لا يعالج كل هذه القضايا، كان يتحدث عن ملف النووي، ومن وجهه نظر ترامب استغلته ايران ورفعت التخصيب الى 60%. الا يكفي الرئيس ترامب انه يقول انا يعني كما استعرض يعني كل ضيوفنا واستعرض رئيس فعليا، ألا يكفيه أن يقول أنه دمر أصلا هذا المشروع وأخذ تعهدا بهذا الاتفاق من إيران ألا تعود وألا نية لديها في التخصيب؟
2: في الواقع أن إيران لم تتعهد بذلك بعد، هذا يخضع للمرحلة التفاوضية في خلال 60 يوم. إذا ما تعهدت إيران بذلك بالفعل، نعم يمكننا أن نقول أن الإدارة الأمريكية كسبت. بالنسبة إلى هذه النقطة، إيران قالت أنها لا تسعى الآن إلى الحصول على سلاح نووي، لا تود سلاحا نوويا، وكانت قد أشارت إلى هذا الموضوع في السابق، وبالتالي لديها الآن كل الحوافز لكي تذهب بهذا الاتجاه، باتجاه السلاح النووي، بالنظر إلى الهجمات التي تعرضت إليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
1: دكتور شرقاوي، إضافة إلى ذلك، اتفاق 2015 الذي انتقده ترامب، انتقده ترامب لأنه لم يعالج نفوذها في المنطقة ولم يعالج الملف الصاروخي، هذا الاتفاق ألا يخرج إيران من عزلتها الاقتصادية ولا يعالج كل النقاط التي كان ينتقدها أصلا ترامب؟
0: من الناحية الاستراتيجية، هذه الحرب غيرت مجموعة من العناصر وأولدت، أو بالأحرى ولدت، ما لم يكن قبل 11 عاما، بمعنى ما لم يكن حول الاتفاق أو ما قبل الاتفاق مجموعة 5+1، يعني 12 سنة من المفاوضات، وكان التدقيق يتركز في هل يسمح لإيران أن تستكمل طموحاتها النووية، وإن كانت السردية الإيرانية أنها لأهداف سلمية وليست لأغراض عسكرية أو هجومية. باختصار الآن أرى أن هناك 3 أزمات مفتوحة الآن، ولا يستطيع أحد من الأطراف الحسم فيها بشكل منفرد. هناك قضية هرمز الآن، أصبح مضيق هرمز بمثابة أحد أدوات حرب قد تحدث في أي لحظة. بمعنى آخر، الإيرانيون أصبحوا أكثر براغماتية من السابق. في حالة عدم التزام الولايات المتحدة بما
1: لديها ورقة هرمز التي تأثر على العالم وليست على الطرفين،
0: إذن نحن الآن أمام
1: هذا واحد دكتور،
0: هذه الحلقة التي لا يمكن إغلاقها أو إحكامها بشكل، بمعنى إغلاق مضيق هرمز يبقى دائما سيفا مسلطا على الرقاب.
1: جيد، واحد.
0: ثانيا أن الآن هناك موضوع اليورانيوم المخصب وهناك الطموحات النووية، هذه أيضا مسألة أصبحت أكثر عسرا للتفاوض عليه، لأن المفاوض الإيراني يشعر أن لديه ورقة استراتيجية أخرى. في السابق كان فقط هو ومجموعة الدول الخمس وجها لوجه، وكل الأجندة هي النووي النووي النووي. الآن هناك النووي وهناك الجغرافيا السياسية، موقع هرمز أو جيوبوليتيك لهرمز. أيضا النقطة الأخرى الثالثة، أن ما بين أوروبا وأزمة الطاقة، أصبحنا نتحدث الآن أن المسألة ليست هي أزمة قد تحدث أو تتكرر فقط بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. لم نعد في سياق الحرب كما بدأت، ولكن حكم هذه التداعيات أصبحت هرمز، أصبحت الصادرات النفطية لها تداعيات دولية، بمعنى وصلنا إلى تدويل أزمة إيران مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل. النقطة الأخيرة التي أراها غائبة وسوف تفرض نفسها عاجلا أو آجلا، نتحدث عن توافقات، نتحدث عن إعادة ترتيب موضوع هرمز، نتحدث عن تسوية الخلاف على الطموحات النووية، لكن السؤال الغائب هو كيف يمكن لهذه المرحلة من المفاوضات أن ترسي منظومة مستقرة للأمن القومي الإقليمي إيرانيا وعربيا وأيضا على مستوى المحيط الهندي، بمعنى هذه المنطقة تحتاج لتوازن قوة جديد. ولا أرى في المذكرة ولا أرى فيما يدور نحو الاتفاق تصور واضح، بمعنى أنه كما نقول دائما في تسوية الصراعات، لا يمكن التسوية إلا إذا أشركت جميع الأطراف المباشرة وغير
1: أصحاب المصلحة. طيب دكتور أحمد، لبنان ملف مفتوح فاعل فيه إسرائيل تقول ليس لي علاقة فيما تم الاتفاق، إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة وفق ما تم التوقيع عليه إلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه بوقف إطلاق النار في كل الجبهات أي لبنان؟
3: هكذا تعهدت الولايات المتحدة، يعني لو لم يكن بمقدورها أو لم تمتلك الإرادة لما ذهبت للقبول بهذه الأطروحة. إيران أصرت على أن لبنان جزء من هذا الاتفاق، وقف الحرب إقليمي، وعلى إسرائيل أن تنسحب في 60 يوم. وفي النهاية وصلنا إلى هذه المذكرة. البند الأول إيران أصرت أن يكون إنهاء الحرب إقليميا ما يشمل لبنان، ومرتين في نفس المادة يذكر لبنان وضرورة وقف الأعمال
1: يعني الحربية. أليس هذا صاعق فعليا قد يفجر الاتفاق؟ لأن بنيامين نتنياهو كان قادرا على تعطيل الاتفاق لو ردت إيران مثلا في ضربه للضاحية، وهو الآن في موسم انتخابات حتى رئيس الأمريكي وكل منهما يحتاج الآخر. ألا يبقى موضوع لبنان صاعق قد يفجر الاتفاق في أي لحظة؟
3: بكل تأكيد. هذا لذلك هناك كوابح وضعت في هذا الاتفاق، أنك متبادل، يعني الالتزامات متبادلة. إن طبقت الولايات المتحدة تطبق إيران، إن طبقت إيران تطبق الولايات المتحدة، بهذه الشكل متبادل. إن لم يطبق في لبنان فلدى إيران الحق بالتراجع خطوات، وهذا يأتي بضغط أمريكي على إسرائيل. يعني سنة هذه المذكرة بطريقة المستقبل التفاوض حول النووي مبني على التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، منها إيقاف إسرائيل. ليس فقط مستقبل التفاوض حول النووي، بل حتى فتح مضيق هرمز، لأنك إذا لم تقم بما عليك فعلى إيران أيضا. يعني لا يوجد ما يلزم إيران بالامتثال لما توقع، لأن التعهدات متبادلة. ولذلك هناك ضغط هائل على الرئيس ترامب ليوقف إسرائيل. والتقدير الإيراني أنه إسرائيل لديها أدوات لخديعة الولايات المتحدة، جرها لحرب ضد إيران. لكن في النهاية القدرات في الولايات المتحدة، إذا أرادت أن تلزم إسرائيل فلا تستطيع إسرائيل القول لا، نظرا لأن جل سلاحها وقدراتها ودعمها يأتي من الولايات المتحدة.
1: طيب دكتور، إسرائيل لها تجارب سابقة، يعني كل تجارب إسرائيل السابقة في الاتفاقات يعني التوقيع فيها مختلف تماما عن التنفيذ. كل الاتفاقات التي وقعتها إسرائيل، وهي في النهاية لم توقع اتفاقيات مع اليابان، هي توقعت كل الاتفاقيات في المنطقة، كلها كانت لديها طريقة للتنفيذ مختلفة. هل تتوقع إيران أن يكون تعامل إسرائيل ليس فقط في لبنان صاعقا للاتفاق، وإنما قد يلوح لها هدفا في إيران، أي أن إسرائيل قد تسحب الولايات المتحدة مجددا لحرب مع إيران باستهدافها إيران وليس فقط بلبنان بحكم انعدام الخيارات لدى بنيامين نتنياهو؟
3: أنا قناعاتي الاستراتيجية حول سلوك الولايات المتحدة وإسرائيل أن هذه الحرب آخر حرب تخوضها الولايات المتحدة في هذه المنطقة. السبب في ذلك أن الحرب أظهرت، هذه آخر حرب خاضتها، وأظهرت مدى هشاشة القوة في إحداث تغيير دون الزج بجنود أمريكيين على الأرض. ولذلك لن تذهب لأنصاف الحلول، ضرب دون نتائج. وفي النهاية إيران سيطرت على هرمز وأظهرت مقدرة على إدارة المعركة. النقطة الثانية أن القواعد الأمريكية أيضا أصبحت دون جدوى نتيجة هذه الحرب. قاعدة تضرب أسبوع 10 أيام تخرج من الخدمة، هذه لا تسعفك، هي عبء استراتيجي عليك. دون هذه الأصول لا تستطيع الولايات المتحدة شن حرب. الأمريكيون يعلمون ذلك. الإسرائيليون يحاولون افتعال شيء ضد إيران، لكن ظهر في الشهرين الماضيين أن سحرهم لم يعد مؤثرا على سياسة هذه الإدارة على الأقل. ولذلك تقديري أنه ممكن أن طبعا سيدأبون لجر الولايات المتحدة لاستعداء إيران، لكنهم لأنهم جروا الولايات المتحدة سابقا فذلك أصبح احتمالا ضئيلا في توفيقهم في المستقبل. لاحظ أن الشخص الذي قدم التقرير للموساد للرئيس الأمريكي في بداية السنة، وهو ما أقنع به الرئيس ترامب لخوض هذه الحرب، بارنيا رئيس الموساد، جرت إقالته، أتى شخص آخر كضحية لهذه الحرب. وسنشهد ضحايا آخرين في الولايات المتحدة للقول بأن الرئيس لم يخطئ ونتنياهو أيضا لم يخطئ، وبالتالي سنشهد تراجعات. يعني في النهاية الخيار الثاني ما هو؟ خوض حرب. ما الذي لم تأتي به الحرب السابقة لتأتي به حرب جديدة؟ تقريبا لا شيء مضمون. لذلك عقلانيا من الصعب أن نرى الولايات المتحدة تنجر خلف إسرائيل مرة ثانية. طيب. بل العكس صحيح، تقديري أن الولايات المتحدة ستضغط على إسرائيل، وإسرائيل ستستخدم أدواتها في الولايات المتحدة للضغط على ترامب، وتقديري أنه حتى قد تذهب إذا رأت بالفعل هذا الاتفاق يطبق، قد تذهب حتى لاغتيال، محاولة اغتيال الرئيس ترامب.
1: يعني هذا كلام يبعدنا قليلا عن الاتفاق، لنبقى في الاتفاق. دكتور بيتر منصور، بهذه الطريقة يعني نكمل السياق فقط، بهذه الطريقة يعني ينتهي مثلا تهديد سقوط النظام الإيراني، بل يفك العزلة كما أشرت سابقا عنه، ولو اقتصاديا يفتح مجالا لحوار إقليمي، لكنه ينقل يعني الشك في النظام الإسرائيلي فعليا، ينقل الأزمة إلى إسرائيل. لذلك إذا طبعا يعني تماشيا مع ما قاله الدكتور أحمديان أن الولايات المتحدة قد تجبر إسرائيل على التماشي مع هذا السياق، سياق عدم الحرب، سياق عدم العودة للحرب في إسرائيل، يعني أزمة داخلية، فهل مستعدة الولايات المتحدة وقادرة في هذا السياق أيضا الانتخاب الداخلي الأمريكي أن تضغط على بنيامين نتنياهو، الذي قد يؤثر هذا الضغط مرة أخرى للتوضيح إلى أزمة تنقلها بدل ما كانت في إيران تنقلها إلى إسرائيل؟
2: أعتقد أن هذا يحصل الآن. أعتقد أن الحوارات بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الوزراء نتنياهو كانت صعبة. الرئيس ترامب يود أن ينتهي من هذه الحرب وأن يفتح مضيق هرمز. إسرائيل تود شيئا مغايرا، تود تغييرا للنظام، أرادت أن تدمر حزب الله، ولكنها لم تحقق أي من الهدفين. وبكل صراحة يمكن أن يحاول نتنياهو أن يخرب هذا الاتفاق من خلال الاستمرار بالأعمال العدائية التي تستهدف حزب الله. برأيي هذا أمر مرجح، وسوف نشاهد ضغطا من الولايات المتحدة الأمريكية كي تمتنع إسرائيل عن شن الهجمات ضد الأراضي اللبنانية. يتعين علينا أن ننتظر لنرى مدى نجاعة هذا الموضوع، أن إسرائيل ليست وكيلة للولايات المتحدة الأمريكية، هي دولة ذات سيادة، وهناك حدود لما باستطاعة الرئيس أن يفعله لكي يؤثر على القرارات في إسرائيل، ولكنه بدأ بممارسة الضغوط على إسرائيل لكي تسحب قواتها من جنوب لبنان للمضي قدما. ولكن بشكل كامل يمكن أن نقول أنه على المستوى الاستراتيجي لقد انتصرت إيران في هذا النزاع، لقد عانت بعض الشيء من أضرار على الأجل القريب، ولكن إذا ما نتحدث عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار و24 مليار دولار من الأصول المجمدة التي سوف تحرر، إن قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات بقيت، والوكلاء في المنطقة لا يزالون من ضمن المنظمات الناشطة، وبالتالي سوف يتعين علينا أن ننتظر المفاوضات، ولكن طيب. هذا هو الحال الآن.
1: نكمل الجزئية المرتبطة بحزب الله أو بالضغط الأمريكي من رئيس ترامب، الذي قلت أنه بدأ على بنيامين نتنياهو لسحب قواته أو تغيير الاستراتيجية في التعاون مع لبنان. اليوم يعني شهدت إسرائيل انتقادات، الرئيس الأمريكي وجه انتقادات لبنيامين نتنياهو في التعامل مع حزب الله، لكنها مرتبطة بطول أمد الصراع وبنوعية الاستهدافات. هل هذه الانتقادات كافية للضغط على إسرائيل؟
2: هل هذا يكفي مثلا للتأثير سلبا على الاتفاق، أو هل هذا يكفي لكي تستمر إسرائيل؟
1: هل هذا يكفي؟ أنا أتماشى مع فرضيتك دكتور، هل هذا يكفي لأن يضمن الاتفاق؟ الرئيس الأمريكي هو صاحب هذا الاتفاق ومصلحته في استمرارية الاتفاق، وبنيامين نتنياهو من قال أنا لست فيه. فهل هذا الضغط وانتقاد تعامل بنيامين نتنياهو مع حزب الله يكفي لاستمرارية الاتفاق والضغط على بنيامين نتنياهو لعدم تخريبه؟
2: بكل صراحة الأمر سوف يتوقف على إيران. إذا ما قصفت إسرائيل واستهدفت حزب الله مجددا، تتخذ إيران القرار. هل تعتبر أن حزب الله هو بالأهمية التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار مذكرة التفاهم؟ إذا ما قالت إيران نعم، قد نشهد عودة إلى النزاع. إذا ما شنت إسرائيل بعض الهجمات وإيران اتخذت القرار بغض النظر عنها لصالح التفاوض، سوف تستمر المفاوضات. هناك الكثير من علامات الاستفهام، ولكنني كما سبق وأسلفت، تمارس الولايات المتحدة الأمريكية الضغوط على إسرائيل للتوقف عن شن الهجمات على حزب الله، والضغط قائم الآن.
1: دكتور شرقاوي، لبنان مساحة تجربة هذا الاتفاق؟
0: أعتقد أن لبنان يظل الملف الحيوي في حرب لبنان وما حرب إيران وما بعدها. إذا عدنا إلى الوراء خطوة لنتأمل المشهد ونسأل أنفسنا، حتى في الحالة المثلى، إذا تمكن المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون من التوصل إلى اتفاق بعد شهرين أو أكثر من الآن، ماذا سيحدث؟ أعتقد أن ما قد يولد وقتها هو كائن سياسي يخطو برجل واحدة. لماذا؟ لأنه يعالج العداء التاريخي بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 79 وأزمة الرهائن وما إلى ذلك. ولكن هذا لا يغطي على حقيقة مرة، أن هناك أيضا نظام عدائي موازي، وهو بين إسرائيل نتنياهو، الذي يريد إنهاء إيران نظاما وثورة وكل هذا. إذن العداء الإسرائيلي الإيراني يظل قائما ولا يمكن تجاهله. لذلك حتى يخطو الكائن السياسي برجلين، نحتاج أيضا أن نهتم كيف نعالج هذا العداء، ليس الأمريكي الإيراني فحسب، بل أيضا الإسرائيلي الإيراني أيضا. لذلك السؤال مطروح الآن، إذا كان فعلا الرئيس ترامب يريد جديا أن ينجح مسلسل المفاوضات وأن يصل فعلا إلى تسوية دائمة مع الإيرانيين وتنتهي سنوات أو عقود هذا العداء، عليه أيضا أن، والمسألة هنا، هل يجبر، هل يحفز، هل يلجم، هل يحتوي؟ يمكن أن نفكر في عدة مرادفات، بمعنى كيف يشبك الموقف الإسرائيلي، خاصة طموحات نتنياهو، أن يشبكها ويجعلها ضمن نسيج هذا الاتفاق. لذلك قلت في إحدى المرات ما قد يبدو غريبا، لا نحتاج لمفاوضات إيرانية أمريكية فحسب، قد بمنطق تسوية الصراعات قد نحتاج أيضا لمفاوضات عسيرة بين إسرائيل وإيران. وبالأكثر من هذا، ما لم تنتهي هذه العدائية التاريخية بين إسرائيل وإيران، لن يتحقق الحلم بتسوية العداء أو الخلاف أو الحرب، أو نسميها ما نريد، بين الولايات المتحدة وإيران، لأن تركيبة الصراع ثلاثية وليست ثنائية. ولولا ثقل الزاوية الإسرائيلية كما أقول دائما، لما وصلنا إلى الحرب، بمعنى لما كان ترامب متحمسا، والرجل أصلا لا يحب الحروب لأنها مكلفة ولأنها وهو ضد الحروب. ولكن يوم يوم 11 من فبراير، عندما جلس معه نتنياهو في غرفة العمليات في أسفل البيت الأبيض، أقنعه بهذا. إذن ينبغي أن نعود ليس إلى أعراض الصراع ولكن إلى أصله. وأرى أن الأصل الحقيقي أن طموحات نتنياهو وطموحات اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف هي أنهم يجعلون من إيران المنصة العداء المفتوحة.
1: جيد، إذا كان الأصل في ذلك نتنياهو وطموحات نتنياهو، فنتنياهو واضح ليس من اليوم، من عشرات السنين، ومبدأه لا يقوم على تسوية هذه الخلافات، مبدأه قائما على التوسع.
0: وهنا
1: يعني قد لا ينجح أو لا يعيش سواء نتنياهو أو هذا الفكر دون وجود خطر.
0: طيب، ولكن المعضلة ما هي أننا الآن عندما نتخيل قطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هل من الممكن أن يمشي القطار بسرعة إلى الأمام وبسرعة إلى الخلف في آن واحد؟ بمعنى هل يمكن أن نتخيل أن هناك محركين داخل هذا القطار يتنازعان إلى أين نتجه؟ ترامب يريد التسوية ويريد الحل، نتنياهو يريد الحفاظ على الجبهة الإيرانية واستغلال أي حرب والمضي قدما على أنه يحقق حلمه التاريخي. أطول رئيس وزراء في إسرائيل 7 جبهات من الحروب، ولا لن يسكت ولن يسعد إلا إذا أنهى النظام في طهران. إذا أرى لا ليس من المنطقي أن يكون فكر أو مشروع المفاوضات وفيه سرعتان في اتجاهين متناقضين. لذلك أقول وأحمل المسؤولية لترامب، هل لديه تصور، هل لديه المعية السياسية بأن يجعل العداء الإسرائيلي الإيراني جزءا من تسوية العداء الإيراني الأمريكي؟ هنا بيت القصيد.
1: هذا يحتاج سياسة، وقلت قبل قليل أن ترامب لا يلعب سياسة، هو فكر بالصفقات.
0: إذن إذا اكتفينا بمنطق الصفقات، أرى أننا لا نعالج المرض، بل نعطي للمريض حبات أسبرين. يعني قد بمعنى آخر قد نصل فعلا إلى صفقة تكون مربحة للإيرانيين، سيحصلون على الأرصدة المجمدة، سيبيعون نفطهم، سيتحررون من العقوبات الأمريكية وعدة مزايا، وسيستفيد ترامب أيضا سياسيا وكل هذا. ولكن أرى أن هذا الاتفاق وهذا الوضع الجديد لا ينطوي على مناعة حقيقية، ونتنياهو يعتقد أنه ليس ذاك الرئيس في البيت الأبيض البعيد ب 12,000 كيلومتر. نتنياهو يتصرف بأنه هو رجل الميدان، هو الأقرب إلى الخليج وأقرب إلى إيران. إذن لا يمكن أن نعتد بأن هناك تسوية دائمة ولدينا صراع إقليمي. أعتقد أن حتى مسألة لماذا العلاقة، لماذا يصعب ترميم العلاقات الأمريكية الإيرانية، ليست لأن فيها الكثير من التعقيدات، ولكن هناك الرواسب من نتنياهو ومن إسرائيل التي تفرض هذه المتاهة. فباختصار قد نصل إلى تسوية على المستوى المتوسط، ولكن لا نعتقد أنها تسوية نهائية على المستوى البعيد.
1: يعني أختم حتى في الصفقات، ما الذي يستطيع أن يقدمه ترامب ويحظى بأثر سريع في الداخل الإيراني كمكسب لهذه الصفقة بمنطق الصفقات؟
0: أعتقد وأعود إلى جملته قبل أقل من أسبوعين عندما قال أنا الذي أتخذ القرار وليس نتنياهو. إذا فعلا حول هذا التعهد من أقوال إلى أفعال، بمعنى ضغط على نتنياهو لكي يصبح بدل أن يكون هناك حياد أو عبارة لا تعنيني اتفاقية أو مذكرة اتفاق، إذا وصل إلى تحويل موقف نتنياهو أنه يحترم ويراعي هذه الالتزامات، أعتقد كون نتنياهو بهذا الموقف يحفز الإيرانيين أن هناك قناعة أن ترامب هو مركز الجاذبية في المفاوضات، بمعنى أنهم إذا تعاملوا مع ترامب هم ضمنيا يضمنون احتواء موقف نتنياهو. ما لم يحدث هذا سيظل شبح نتنياهو وشبح القصف وشبح الاغتيالات السياسية. ينبغي أن نتذكر أن وإن وصل الأمريكيون والإيرانيون إلى أي اتفاق بأي مستوى حتى بشكل وردي مثالي، نتنياهو والموساد لهم آلية الاغتيالات، ويكفي أن يتم اغتيال لا قدر الله وجه إيراني واحد فتنقلب القراءة الإيرانية رأسا على عقب. إذن باختصار إيران حليفة أمريكا، فهل تبقى فعلا حليفة أمريكا ويصبح الحليفان مشاركين في عملية سلام أو مشروع سلام مع الإيرانيين؟
1: نعم. إسرائيل حليفة أمريكا تقصد؟ نعم.
0: أم تبقى الولايات المتحدة في الآن، أو بمعنى هذا الحلف الإسرائيلي الأمريكي ينقسم على ذاته، يصبح البيت الأبيض هو داعية التسوية مع الإيرانيين، ويحتفظ نتنياهو ويحتفظ الليكود واليمين المتطرف في إسرائيل بأنه لا يقلب تلك العدائية وسيستثمرها في أكثر من مناسبة، وأعتقد أن لبنان هي الميدان الأقرب لتأليب حزب الله، لتأليب العلاقة بين الإيرانيين وحزب الله، فبالتالي نتنياهو يعتقد أن لديه مفتاح يمكن أن يفجر به الوضع.
1: دكتور بيتر منصور، هل يبدأ العمل الرئيس الأمريكي الآن على تأثير كل ما جرى على حزبه وعلى الانتخابات النصفية؟ أن يعني كما تشير دوما في كل مشاركة، ليس بعد نحتاج لنتائج، نحتاج لنشاهد نتيجة التفاوض في 60 يوما. هل يلتفت الرئيس الأمريكي الآن مباشرة إلى نتائج ما جرى وتأثيرات ما جرى على الداخل الأمريكي على حزبه؟
2: إن الحرب مع إيران لم تحظى بشعبية أبدا في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس سوف يتأثر سلبا بسبب هذه الحرب في انتخابات التجديد النصفي. بكل صراحة، انتخابات التجديد النصفي سوف تركز على الاقتصاد المحلي وعلى معدلات التضخم أكثر من تركيزها على الشؤون الخارجية. تقليديا الشعب الأمريكي لا يتنبه كثيرا لما يجري ما وراء البحار. الآن وقد انتهت الحرب، يعود الأمريكيون للتركيز على الشؤون والشجون الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الرئيس في وضعية دقيقة، لأنه إذا ما فشلت المفاوضات ويتعين عليه أن يعود إلى العمل العسكري وإلى الحرب لكي يفرض على إيران الشروط، لن يحظى بدعم واسع نطاق حتى من ضمن حزبه، وهذا يصعب موقف الرئيس، وليس باستطاعته أن يستخدم ورقة القوة العسكرية الأمريكية. إذن هذه مشكلة يتعين عليه أن يتعامل معها في المستقبل. أحد الضيفين قال إنها الحرب الأمريكية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط. أنا أتفق معه في الحقيقة. الشعب الأمريكي سئم من الحروب في منطقة الشرق الأوسط. الشعب الأمريكي لا يود نشرا للقوات الأمريكية في الميدان. وأعتقد بالفعل أنها قد تكون الحرب الأخيرة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط.
1: طيب دكتور، أبقى معك. أليس الرئيس الأمريكي لديه الوقت؟ حتى بعد الشهرين لديه مزيد من الوقت لمعالجة تداعيات ذلك على حزبه. ويعني هنالك من يطالب أيضا الرئيس حتى في حزبه بأن يخوض تجربة أخرى، هناك حديث عن كوبا أيضا.
2: السياسة والأوجه السياسية التي ترتبط بانتخابات التجديد النصفي هي محلية. هو لن يترشح، وبالإضافة إلى ذلك نحن نعرف أننا نتحدث عن نسبة ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الممثلين على مستوى الممثلين على الكونغرس، كلهم سوف يركزون على الجوانب الاقتصادية المحلية التي يهتم بها المواطن الأمريكي. طبعا حرب إيران أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. سوف يلعب ذلك دورا نعم، ولكنه ليس القوة الدافعة بخصوص انتخابات التجديد النصفي.
1: أنوه بالأخبار العاجلة، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول من بيت الأبيض قوله: التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف ألغي بعد التوقيع في فرساي. المسؤول بالبيت الأبيض نفسه يقول: الرئيس الإيراني إذن وقع المذكرة أيضا، والاتفاق دخل حيز التنفيذ. دكتور أحمديان، ما الذي غير من وجهة نظرك، وما الذي ألغى مشهد يوم الجمعة؟ ما الحاجة يتوقع بهذه الطريقة والدخول في أسرع وقت حيز التنفيذ؟
3: هناك تقديري في الطرفين، في الولايات المتحدة وفي إيران، يعني متغيرات أثرت على هذا السلوك لدى الجانبين. كان هناك شك حتى في ذهاب الولايات المتحدة حتى الجمعة وتوقيع الاتفاق، لأنه الضغط بدأ يتصاعد بعد نشر المعلومات عن المواد التي كانت وضمن مذكرة التفاهم. ما يراه الأمريكيون أنه اتفاق غير متوازن، غير عادل، وغير مناسب للولايات المتحدة التي كانت تدعي النصر على إيران وتدميرها. في إيران أيضا أثار إعلان توقيع الاتفاق حضورا من قبل مسؤولين كبار اعتراضا وامتعاضا، وصعدت أصوات يعني تطالب بعدم الذهاب بهذا الاتجاه، وازداد هذا كلما اقتربنا لموعد التوقيع. إذن الضغط في واشنطن والضغط في إيران أدى لوصولهم تقديري لهذا الحل الوسط، أن نوقع ثم نبدأ المفاوضات في جنيف بدل التوقيع في جنيف وثم المفاوضات. بكل الأحوال كانت ستحدث بعضا من اللقاءات وستحدث في المستقبل، لكن أن تبقى خلف الأبواب المغلقة يختلف عن المشهدية التي كان يبعث عنها الرئيس ترامب وإدارته.
1: دكتور شرقاوي، إيران قد تحصل على مكاسب بعضها فوري وبعضها بالتدريج كما يعني حللنا، ونتوقع طبعا في الأيام المقبلة. الرئيس الأمريكي أيضا فلتتدفق سفن النفط والأسعار ستهبط، يبشر الناس بأن هنالك عوائد أيضا ستكون، يعني كل طرف يستطيع أن يروج بطريقة أو بأخرى إلى مكاسب سريعة. لكن من يحاسب على باقي التداعيات التي حدثت؟ هناك تداعيات طالت دول عدة.
0: نعم.
1: وهنالك يعني
0: أزمة سماد في أفريقيا أقل مثال، يعني
1: دفع ثمنها آلاف الفقراء. نعم. ودول ضعيفة وحتى دول غنية، وهذا مشهد لا ينتهي غدا كما يقول الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة، أو حتى كما يدخل في جيب إيران بعض الأموال. نعم. هذا المشهد لا ينتهي غدا ولا ينتهي بعد شهور. من يحاسب على كل هذه الأضرار؟
0: سؤال يدعو إلى تأمل، لكن التأمل سيأخذنا بعيدا،
1: يعني بعيد رأس الساعة دقيقتين، ليس بعيدا كثيرا. تفضل.
0: باختصار، هناك مثل أفريقي يقول عندما تتصارع الفيلة من يتضرر هو العشب، فبالتالي تتصارع إسرائيل وأمريكا مع إيران، ماذا نحصد؟ نحصد أزمة طاقة، شح في النفط والغاز، ارتفاع الأسعار، حالة اللايقين، أيضا نتلقى في الخليج ضربات، بمعنى يعني نوع من ارتباك وحالة عدم الاطمئنان، عدم الاستقرار. للأسف نحن شئنا أم أبينا في مرحلة الواقعية السياسية، في مرحلة ترامب الذي يعتد بالقوة، ونتنياهو يعتقد أن من خلال القوة ومن خلال النار يمكن أن يعيد تشكيل هذا الشرق الأوسط. فبالتالي لا أرى الآن لا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ولا أي منصة دبلوماسية ولا أي من مدارس المثالية السياسية تنفعنا الآن في على الأقل تعويض هؤلاء المضطرين. الآن أقصى منسوب ما يمكن أن نتوقع أن ترامب الآن يفاخر نفسه بأن بهذه الآن بعد هذه الحرب الآن البورصة ترتفع. بمعنى آخر، إذا هناك ارتفاع بنسبة 100 نقطة هذا يكفيه لكي ينسى أو يتناسى أن هناك ملايين وربما عشرات الملايين من العائلات التي لا تستطيع دفع فاتورة الوقود أو دفع التكاليف، تكاليف المعيشة اليومية. ناهيك على أننا الآن في هذه المرحلة، الآن أعتقد أهم أو أكبر من أكبر ضحية لهذه الحرب أن الخليج الآن لا يستطيع أن يطمئن إلى وجود أمنه القومي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لدكتور أحمد يان أيضا، شكرا لدكتور بيتر، شكرا لضيوفي جميعا. نحن الآن على رأس الساعة إذن، هذه التغطية مستمرة لإعلان توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود شكيان، ودخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. معنا من طهران مراسل الجزيرة عدنان بوريني، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، مرحبا بكما. إذن في آخر الأخبار، عدنان بوريني من طهران، حول توقيع الرئيس الإيراني ومصير هذه المذكرة من حيث دخولها حيز التنفيذ وما سيجري أيضا يوم الجمعة.
4: نعم محمد، لنعيد ترتيب المشهد عمليا، ما أعلن عنه هو توقيع هذه المذكرة بشكل رسمي من قبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي. هذا التوقيع كان يفترض أن يتم يوم الجمعة في سويسرا، ولكنه أجري رقميا اليوم هنا من طهران من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وبالتالي بحسب ما أعلن سابقا فإن توقيع المذكرة يعني دخول كافة بنودها حيز التنفيذ بشكل كامل وبدء مسار المفاوضات، وهي المرحلة الثانية عمليا من الاتفاق بشأن الملفات الكبرى، ويتم الحديث حصرا بحسب الخارجية الإيرانية عن الملف النووي وملف رفع العقوبات. فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، فإن طهران عمليا تراقب في هذه المرحلة تنفيذ البنود مدرج في هذه الاتفاق مذكرة التفاهم محمد، بأن التنفيذ سيكون خطوة بخطوة، بمعنى أن الالتزام بتنفيذ هذه الخطوات خطوة بخطوة، تقوم واشنطن بتنفيذ خطوة ثم ترد طهران بتنفيذ الخطوة. لكن عمليا التركيز بشكل أساسي فيما يتعلق بهذه البنود 14 نتحدث عن نقاط أساسية. هذا الاتفاق هو اتفاق إطار لوقف الحرب، تركز طهران على أن أول ما ينبغي أن يحدث هو وقف الحرب في كل الجبهات، وعندما يتم الحديث عن كل الجبهات يتم الحديث بشكل أساسي عن لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل بدءا من هذا التوقيع. وبالتالي تقول طهران بحسب التصريحات القادمة من الخارجية الإيرانية أيضا بأن هذا الأمر هو مسؤولية واشنطن باعتبارها بشكل مباشر، باعتبارها طرفا في هذا الاتفاق ومعها إسرائيل. أما فيما يتعلق بالبنود الأخرى، وهذا البند الأول بطبيعة الحال وقف الحرب ووقف مظاهر التصعيد والاعتداءات وكل هذه الأمور. البند الثاني هو الذي يتم التركيز عليه، بند رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، الذي بدأ فعليا ولكن ينبغي أن يتم خلال هذه الفترة أيضا التي يتم الحديث عنها 30 يوما. البند الثالث هو مرتبط بشكل أو بآخر عمليا مضيق هرمز، يتم الحديث عن بدء فتح مضيق هرمز، لكن عمليا هناك ترتيبات تقول طهران وبحسب المذكرة سيتم اتخاذها لإزالة العوائق وما غير ذلك لضمان أن تعود الملاحة نسبيا إلى ما كانت عليه قبل الحرب خلال 30 يوم، لكن عمليا هناك ترتيبات مرتبطة بهذه النقطة سيتم العمل عليها، وهذه الترتيبات مرتبطة بإدارة مضيق هرمز بشكل أو بآخر من قبل الدول المشاطئة، وهنا يتم الحديث عن عمان وإيران بعد أن تتم الترتيبات المتعلقة بالآليات لهذه الإدارة. النقطة الثالثة التي يتم التركيز عليها والتي تدخل بشكل أساس حيث تنفيذ من بنود مذكرة التفاهم هي رفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني. النقطة الأخيرة هي عمليا المرتبطة بالأصول الإيرانية المجمدة، وبالتالي طهران تركز على هذه البنود. فيما يتعلق بجولة المفاوضات الأولى التي كان يرتقب أن تبدأ فور توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة، يتم الحديث عن أن هذا المسار ما زال مستمر بحسب تصريحات للخارجية الإيرانية، وهذا المسار من الغالب أن بالغالب سيتم يوم الجمعة، سيذهب وفد إيراني لبدء أولى جولات المفاوضات التي ستنطلق لمدة 60 يوم قابلة للتمديد إذا توافق الطرفان على ذلك، وهي حصرا بحسب الخارجية الإيرانية ستبحث الملف النووي الإيراني وملف رفع العقوبات. وكانت هناك إشارة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن ملف الصواريخ الباليستية مثلا لن يكون في مساحة البحث في هذه المفاوضات على مدار الأيام الستين، لكن هي عمليا أيام 60 محمد سيتم التركيز فيها بشكل أساسي على تنفيذ بنود المذكرة بشكل دقيق. تقول طهران إن الالتزام بهذه البنود وبتنفيذها هو المعيار للمضي قدما نحو الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن كل الملفات.
1: شكرا جزيلا لك عدنان بوريني. نذهب إلى أحمد هزيم في واشنطن. أحمد، إن كانت من أخبار توضح عن أسباب إلغاء التوقيع في جنيف والتوقيع اليوم الذي غير المشهد طبعا في فرساي وتوقيع الرئيس الأمريكي، هل من يفسر في واشنطن ما جرى؟
5: محمد، حتى اللحظة لا تفسير في واشنطن عن الأسباب التي أدت إلى الاستعجال بتوقيع مذكرة التفاهم، سوى ما نقلته موقع إكسيوس من أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية أرادت فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة وبشكل أسرع. هذا ما نقله موقع إكسيوس، لكن ليس هناك تفسير سوى ربما إعلان مسؤول أمريكي عن بنود هذه المذكرة ما سرع بتوقيعها، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أو ربطنا ذلك بمطالب كانت تأتي من دول إقليمية حليفة للولايات المتحدة. تحدث عنها نائب الرئيس جيري فانس من أن هناك مطالب بعدم الإعلان عن بنود المذكرة حتى يتم توقيعها في جنيف. ليس واضحا لماذا هذه المطالب أتت إلى واشنطن، لكن واشنطن ارتأت بأن تعلن عن هذا البنود، وهذا ربما ما أسرع بعملية التوقيع. لكن إذا أخذنا لماذا تم الإسراع بعملية التوقيع، هناك محمد بعض ردود الأفعال بدأت تتوالى هنا في الداخل الأمريكي عن هذه المذكرة، عن هذه البنود وعن هذا التوقيع، ليس فقط من الديمقراطيين الغاضبين والذين بعثوا برسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيه الوزير بأن يأتي إلى الكونغرس الأمريكي ويقدم إحاطة سواء علنية أو حتى سرية عن هذه البنود 14 وماذا تعني هذه البنود. الانتقالات أيضا جاءت من حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين، أبرزهم ربما والذي لخص في منشور له على موقع إكس مستوى الغضب الجمهوري والانتقاد الجمهوري لهذه المذكرة، كان السيناتور بيل كاسيدي الذي تحدث من أن أو وصف هذه المذكرة بأنها أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية، وسبب ذلك من أن إيران تمكنت من انتزاع مطالبها ولم يتم تقويض برنامجها النووي، وستحصل على هيمنة وسيطرة أكبر على مضيق هرمز ما قبل الحرب، وأيضا ستجني أموالا طائلة لإعادة بناء بنية تحتية حديثة دون أن يتم تقويض برنامجها النووي، وترك ذلك لعملية تفاوضية على مدى شهرين. ويعتبر أن هذه المذكرة هي خطأ استراتيجي. أيضا السيناتور تيد كروز تحدث من أن هذا نابع من استشارات سيئة للغاية يتلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مساعديه، وأن هذا خطأ كبير بأن يتم تقديم هذا الكم من الأموال 300 مليار دولار إلى نظام وصفه بالنظام الثيوقراطي، وأن هذا سيؤدي إلى تقوية النظام وتعزيز وجوده في إيران وتعزيز سياسته التي وصفها بأنها تؤدي إلى قتل مزيد من الأمريكيين. إذن الغضب من هذه المذكرة أو انتقاد هذه المذكرة من قبل الحزبين أو أشخاص في الحزبين في سواء الجمهوري أو الديمقراطي نابع أيضا من نظرة عامة هنا في الولايات المتحدة بأن كل ما طالبت به إيران حصلت عليه تقريبا في هذه المذكرة، وإن كان بعضهم مجدول حسب سلوكها أو مشروط بالتزامها بتعهداتها، لكن ما تطالب به الولايات المتحدة عوضا عن فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب ستحصل عليه بعد عملية تفاوضية غير مضمونة أن تتحصل الولايات المتحدة فيها على مطالبها الرئيسية والشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه قبل بدء هذه الحرب، وحتى في جولات المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان قبل بدء هذه الحرب، وهي أن تمتنع إيران عن تخصيب اليورانيوم كليا لفترة زمنية طويلة للغاية، وأن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: لكن في سياق أحمد، أبقى معك، في سياق الانتقادات، هل يطرح في الولايات المتحدة ما الذي كان بالإمكان تحقيقه أمريكيا بالنظر إلى تجربة العمل العسكري، خاصة وأن جزءا كبيرا من الانتقادات هي مرتبطة بإسرائيل؟ بعضها سمى إسرائيل أن هذه الاتفاقية لا تخدم مصالح حليفنا إسرائيل.
5: نعم محمد، البعض يرى أو ينتقد هذه المذكرة من هذا الجانب تحديدا، من أن هذا يضعف الموقف الإسرائيلي، أظهر إسرائيل بأنها دولة تابعة للولايات المتحدة وليست حليف، بأن قررت عنها الولايات المتحدة ماذا يجب عليها أن تفعله ضمن هذه المذكرة أي مذكرة التفاهم. لكن الانتقادات تذهب أوسع بكثير من القرب إلى الموقف الإسرائيلي أو القرب من الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع إيران. لم يطرح المنتقدون حلولا أخرى أو أو مسارات أخرى للتعامل مع إيران، لكن البعض منهم من قارن بين هذه المذكرة وما ستمنحه لإيران وبين ما منحه اتفاق فيينا عام 2015، منه مثلا أن اتفاق فيينا لم يرفع جميع العقوبات الأمريكية والدولية عن إيران، رفع فقط تلك العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي وأبقى العقوبات المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية. الاتفاق فيينا النووي لم يقدم تلك الأموال ولم ينشئ صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار تمنح كاستثمارات في البنية التحتية الإيرانية، وإنما سمح بمتاجرة مع إيران حول العالم بالإعفاء من هذه العقوبات. الاتفاق أيضا اتفاق فيينا النووي عالج المسألة النووية في حينها قبل أن يوقع، وفرض على إيران التفتيش الدولي لمنشآتها النووية، وليس واضحا ما إذا كانت مذكرة هذا التفاهم ستنص على ذلك خصوصا مع الرفض الإيراني، وليس واضحا حتى اللحظة ما إذا كانت المفاوضات التي ستستمر على مدى لأيام 60 المقبلة أيضا ستؤدي إلى ذلك، خصوصا وأن لا شرط أمريكي حتى اللحظة بأن يكون هناك تفتيش دولي. نتذكر أثناء مفاوضات أو جولات المفاوضات التي تمت قبيل الحرب وبرعاية ووساطة عمانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن على إيران أن تسمح بمفتشين أمريكيين لمنشآتها النووية، خصوصا وأنه رئيس لا يؤمن بالمؤسسات الدولية وطالما يهاجمها سواء تلك المتعلقة بالأمم المتحدة أو حتى المؤسسات الإقليمية، هو فقط يؤمن بقدرة الولايات المتحدة على التحقق من هذا البرنامج. لا ذكر حتى اللحظة ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي المتعددة والمتكررة حول هذه المسألة، لم يأتي على ذكر أن يكون هناك تفتيش من قبل مفتشين أمريكيين لالتزام إيران بما تعهدت به أو ما ستتعهد به بعد المفاوضات فيما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن هناك ذكر في هذه المذكرة لإنشاء آلية ستقوم هذه الآلية بمراقبة التزام الطرفين بما تعهدا به في هذه المذكرة، أي مذكرة التفاهم. وليس هناك محمد في هذه المذكرة حتى اللحظة على حسب ما كشف منها، ليس هناك تعهد إيراني فيما يتعلق بالمسألة النووية ليتم التحقق منه عبر هذه الآلية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم من واشنطن. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك، ومعنا في الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. أريد أن أبدأ مع بيتر روف، ما الذي تقرأه في توقيع الاتفاق والحديث الآن عن دخوله حيز التنفيذ واختلاف المسار ما بين التوقيع في جنيف إلى التوقيع في فرساي والانتقال إلى مفاوضات مباشرة إذن في جنيف؟
6: صباحكم وشكرا جزيلا لاستضافتي وتحياتي للضيوف الموجودين في هذه الجلسة. هذه خطوة مهمة إلى الأمام، وبالتالي هي مفضلة عن أي نزاع مسلح. لا بد أن نبقي بأذهاننا أن هذا الاتفاق ليس اتفاق سلام، هو اتفاق بشأن البنود التي ستتم مناقشتها، وأن كل طرف سيكون حرا لرفض أي أو كل من هذه البنود في 60 يوما القادمة.
1: هل معنى ذلك يعني أن الولايات المتحدة توصلت إلى قناعة بعدم جودة العمل العسكري؟
6: لست متأكدا إن كانت قد وصلت إلى هذه القناعة، وعلى أنها لا تريد أو غير قادرة على المضي قدما بالحرب مجددا. الرئيس الأمريكي قال إن النتيجة التي قد تتحصل عليها الولايات المتحدة من خلال التفاوض ستكون الخيار المفضل. كانت دائما تنزلق الأمور إلى الحرب عندما لا تنجح مسارات التفاوض، وأن إيران كانت تحتاج أن يتم تذكيرها بالبدائل، بدائل التفاوض. الرئيس لم يتخلى عن التزاماته تجاه الشعب الأمريكي بأن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، ولا يتراجع كذلك بشأن قضية التخصيب التي تعتبر الأولوية القصوى في هذه الأزمة فيما يتعلق الأمر بما تراه الولايات المتحدة.
1: الحديث الآن عن تشكيل آلية مراقبة التزام الطرفين الآلية هذه من الطرفين، وهذا يدفعنا للسؤال عن الطرف المفقود، عن الجهة غير الموجودة في الاتفاق، على الأقل كما تقول إسرائيل. ما الذي تتوقعه من سلوك إسرائيل ومن سلوك الرئيس ترامب تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة؟
6: لابد أن ننتظر لنرى ما سيتم التفاوض بشأنه بين البلدين في 60 يوما القادمة. الاتفاق الذي ستكون مسؤول الولايات المتحدة بشأن إسرائيل فيه، وتكون إسرائيل مسؤولة بشأنه أو من خلاله بشأن حزب الله، هذا أمر لا يتم توقيعه. والقضية اللبنانية كانت لتكون منفصلة، وطالما أنها ستتم مناقشتها ضمن هذه المذكرة، فإن الأمور الملزمة على عاتق

0: لكم المشاهدين الكرام، يعني المهم هو تنفيذ البند الأول من الاتفاق، يعني وقف الحرب بشكل حقيقي في جميع الجبهات. وأشرتم إلى موضوع لبنان يكون ضمن ذلك، لأنه واضح أن الكيان الصهيوني سيبدأ بالانتهاكات والتأثير سلبا يعني على هذا الاتفاق من خلال عملياته العسكرية. فلذلك يعني إذا هذا البند من الاتفاق يتعرض للانتهاك من جانب الكيان الصهيوني، هذا سيؤثر على كل الاتفاق، وسيكون يعني أساس الاتفاق يبدأ يعني بحدوث مشاكل وخلق أزمات من خلال الكيان الصهيوني. فلذلك باعتقادي هذا يكون أهم شيء في بداية هذا الاتفاق أو عند بدء هذا الاتفاق.
1: مختار حداد، يعني هل تغامر إيران بالخروج من هذا الاتفاق أو عودة النزاع نتيجة سلوك إسرائيلي؟ لأنها في تجربة سابقة استمعت إلى طلب الرئيس الأمريكي بعدم الرد حينما قصف لبنان، بمعنى أنها قد تتعامل مع تجاوزات إسرائيلية في سبيل استمرارية الاتفاق.
0: يعني تجاوزات إسرائيل أنا باعتقادي حتى ستتعدى فقط، يعني إذا لن يتم الوقوف بوجهها يعني ممكن أن تستمر، وحتى يعني نرى عمليات إسرائيلية من جانب واحد، إجراءات من جانب واحد حتى ضد إيران، يعني حتى إيران تتوقع ذلك، لأنه يعني إسرائيل تعلن بأنني غير ملزمة، بأنني سأستمر، بأنني سأقوم بذلك. وحتى يعني رأينا يعني قبل أيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني يأتي ويتحدث حتى عن إيران. فلذلك يعني هناك هذا يكون اختبار للرئيس الأمريكي للإدارة الأمريكية، عندما هناك يتم مواجهة الكيان الصهيوني، لجم الكيان الصهيوني والسيطرة على هذا السلوك الإسرائيلي، خاصة معروف يعني من هو السبب في تدمير اتفاق عام 2015، ومن ثم حث الرئيس الأمريكي مرتين للوقوف أو للحضور في هذه الحرب، يعني سواء قبل حرب الـ 12 يوما وقبل الحرب الأخيرة، يعني مرتين تم استغلال طاولة المفاوضات. ومن كان السبب الولايات يعني أو جعل الولايات المتحدة يكون لها دور في هذه الحروب أو تشارك في هذه الحروب وكان الكيان الصهيوني. فلذلك يعني عندما إيران تتحدث عن لجم الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، يعني هذا هو يكون اليوم أكبر اختبار لحسن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب دكتور شرقاوي، مرحبا بك من جديد. في حال سنحت لإسرائيل فرصة لأن يعني هو يقول بنيامين نتنياهو أهدافنا في إيران لم تنتهي بعد، في حال سنحت له فرصة سواء في إيران أو من خلال آلية العمل الحالية في لبنان، كيف تتوقع أن يكون تعامل الرئيس الأمريكي الذي يشدد على سلام إقليمي، سلام الشرق الأوسط، وليس اتفاقية فقط مرتبطة بين الولايات المتحدة وإيران؟
2: نتنياهو وترامب يمثلان تحدي مضاعف لترامب، لماذا؟ بمعنى أن ترامب الآن بدأ يقتنع من ذاته أن نتنياهو من حين لآخر يخرج عن السرب، يحلق منفردا، يفتعل اشتعال النار أو اشتعال الموقف في لبنان، يجر إيران إلى المواجهة. ولكن هناك التحدي الآخر الذي أعتقد سوف يتأجج ابتداء من الغد وإلى غاية الانتخابات، انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة، هو أن هناك تيارا من الجمهوريين والمحافظين من أمثال نيوت جينجريتش، من أمثال السناتور لينزي جراهام، مايك جونز رئيس مجلس النواب، مايك بومبيو وزير الخارجية الأسبق، وبقية هؤلاء الذين يظلون مخلصين لمصلحة إسرائيل. فبالتالي الحملة المعادية للاتفاق ستشتعل في وجه ترامب، وسوف ينتقدونه ذات اليمين وذات الشمال بغض النظر عن طبيعة ما هي القيمة أو ما هي المكاسب الأمريكية من مذكرة الاتفاق، وأيضا خلال الأيام الـ60 القادمة، بغض النظر عن مدى تقدم المفاوضات من تلقاء ذاتها كعملية سياسية بين طرفي صراع. سنجد أن الخطاب المعادي لأي توافق مع الإيرانيين لا يقبله هؤلاء. إذن داخل المؤسسة الجمهورية هناك صراع الأجنحة، صراع بين من يقفون مع

0: ترامب، وأن هذا الاتفاق أو أننا بصدد التوصل إلى اتفاق يحتوي الطموحات الإيرانية بما فيها الطموحات النووية، لكن الأغلبية من هؤلاء يعتقدون أنه لا يمكن مناقشة ما يعتبر حلفا أمريكيا إسرائيليا تلقائيا. بمعنى آخر سيطرح السؤال أو سيحتدم النقاش بين من يدافع عن مصلحة الولايات المتحدة وأن التوافق مع الإيرانيين هو مصلحة أمريكية في المقام الأول، ولكن هناك أيضا من يستدعي أو من يناصر أنه لا يمكن فصل المصلحة الأمريكية عن المصلحة الإسرائيلية. هؤلاء الذين يتخندقون سياسيا وذهنيا وأحيانا حتى عقديا بأن هذا الزواج الكاثوليكي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ينبغي أن يظل وغير قابل للطلاق. هنا أعتقد المعضلة أن ترامب عندما يجد نفسه أمام عملية انتخابات وحملات انتخابية إلى أي حد سيظل هو زعيم الحزب الجمهوري كما يود، أم ربما قد تظهر بعض الوجوه وبعض الذين يتمردون عليه وهذا لا يخدمه سياسيا في الداخل الأمريكي.
1: طيب. بيتر روف، إذن توقيع الرئيس الأمريكي على هذا الاتفاق لا يغلق باب النقاش في الولايات المتحدة، هل يستطيع الرئيس الأمريكي صرف الأنظار وترويج ما يصفه بالمكاسب الأمريكية لهذا الاتفاق وتحجيم الانتقادات، أم أن المفاوضات التي ستستمر 60 يوما هي أيام خصبة للانتقاد؟
2: أعتقد أن الرئيس الأمريكي يتوقع النقد، وهو يشجع على النقاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخلاف المنظومة الإيرانية التي تعدم الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة الإيرانية. أعتقد أن الرئيس الأمريكي هو في وضع أكثر قوة مقارنة بما قاله الزميل في مداخلته. هناك طبعا من يعارضون الرئيس الأمريكي، ولكن هناك قلة منهم من ينتقدون الرئيس. هناك كذلك عدد من الديمقراطيين الذين يعارضون الرئيس الأمريكي دون ما حتى التفكير في أي من القضايا المطروحة على الطاولة، سواء كانت تتعلق بالسياسة الخارجية أو المحلية. لابد أن ننتظر لنرى ما سيحدث، ونريد أن نرى أن هناك الكثير من الأمور التي لابد أن تؤخذ بالاعتبار. إذن بالنسبة للقلق الذي تم التعبير عنه من قبل المتحدثين في هذه الجلسة بشأن سلوك إسرائيل، ربما تحتاج أن تكون جزء من عملية التفاوض كذلك. نحن نتحدث عن عملية تفاوض تجري ما بين إسرائيل ولبنان، وكما قلت كان لابد من الفصل ما بين الملفين، الملف ما بين إيران والولايات المتحدة والملف الثاني ما بين إسرائيل ولبنان. بالنسبة للملف المرتبط بإيران والولايات المتحدة، كان لابد أن يركز على الملف النووي وكذلك الملاحة السلسة وغيرها من الأمور التي لها علاقة بمضيق هرمز. لكن إذا كانت مباعث القلق المرتبطة بإسرائيل، كان لابد من دعوتها للمشاركة في عملية التفاوض.
1: موسم الانتخابات في إسرائيل وفي الولايات المتحدة يقرب الطرفين ترامب وبنيامين نتنياهو، يجعل كل منهما بحاجة إلى الآخر، وبالتالي مراعاة أكثر لمصالح الطرفين، هذا في مصلحة الاتفاق أم لا؟
2: معظم الأمريكيين لا يصوتون على أساس القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية، حتى عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بالسلم والحرب. عندما تكون الأمور تتعلق بالسلم والحرب، هم لا يريدون أن يعطلوا أو يعرقلوا الحروب التي ربما قد تكون موجودة، وهذا ينطبق على الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. معظم الأمريكيين يركزون على فرص العمل وعلى الاقتصاد، كما يفعل

0: يفعلون طوال الوقت. وبالنسبة لإعادة فتح المضيق، وإن حدث ذلك فعلا فإن الاقتصاد الأمريكي سيتحسن بشكل أفضل، وأسعار البنزين التي جذبت الكثير من الاهتمام وهي تعكس مدى نجاح عدم نجاح الاقتصاد، وبالتالي هذا مهم للغاية. كان هناك الكثير من الأمور التي حدثت خلال إدارة بايدن ولم يكن يتوقع ما كانت لتكون عليه الانتخابات النصفية في ذلك الوقت، وبالتالي فإن انتخابات نوفمبر ستركز بشكل أساسي على أسعار النفط البنزين
1: نعم، وبالتالي على القضايا الداخلية. وهنا يعني نسأل بنيامين نتنياهو يستطيع أن يقول أن هذا الاتفاق ليس في مصلحة إسرائيل، لكنه يستطيع أيضا أن يقول أنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة، ويستطيع أن يضغط على أطراف داخل الولايات المتحدة لتروج ذلك وتهاجم الرئيس الأمريكي ضد الاتفاق وضد مصلحة الولايات المتحدة، أليس كذلك؟
0: لا أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه الكثير من التأثير على المنظومة السياسية الأمريكية كما اقترحت. بإمكانه أن يقول ما يشاء، بإمكانه أن يحاول أن يعبر عن رأيه، لكن هذا لن يكون له الأثر الأكبر، وبالتالي هذه هي المنظومة الموجودة لدينا. لا أعتقد أن هناك الكثير من أعضاء الكونغرس يفكرون بما سيقوله رئيس الوزراء قبل تصريحاتهم المرتبطة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط أو إدارة ترامب نفسها.
1: مختار حداد، لو عدنا للمكاسب الإيرانية، ويعني كنا نستمع أيضا لمقابلة قاليباف على التلفزيون الإيراني، ما الذي قرأته في الرسائل التي وجهها؟ طبعا استمعت قبل قليل الاتهامات أن في إيران ليس هنالك احترام للرأي الآخر، ليست هنالك أصلا أراء أخرى، كل من يعترض يتم إعدامه. على العموم، هل وجدت في خطاب قاليباف من رسائل لمعارضي الاتفاق ومن رسائل أيضا ترويجية لمكاسب إيران في الداخل، وبناء عليها تم الإعلان بعد ذلك على أن الرئيس بوزشكيان هو من وقع هذا الاتفاق؟
2: هناك توجد نقطة مهمة. السيد بيتر روف منذ اليوم الأول لديه مثل هذه الأدبيات، ويعني أنتم الآن أشرتم إلى هذه النقطة، وهو يعني معروف بمثل هذه الأكاذيب. يعني أحترمه، ولكن هو يعني عادة لا يحترم المشاهدين ولا رأي الآخرين، ودائما يأتي بهذه الاتهامات وغير مهمة، يعني تصريحاته الكاذبة. ولكن هنا يعني أشير إلى هذه النقطة بأنه يعني السيد قاليباف هو يعني على وشك أن يذهب ويوقع على هذا الاتفاق، وهو المسؤول عن الوفد الإيراني المفاوض. هناك يوجد يعني رؤية لدى بعض المواطنين والتيارات السياسية كذلك تعارض مثل هذا الاتفاق، ولكن هذا ليس معناه بأنه هذا يعرقل الاتفاق داخل إيران. لماذا؟ لأنه يعني إيران عندما توقعت أو توصلت إلى نتيجة في الاتفاق، هذا جاء بالإجماع في مجلس الأعلى أمن القومي الإيراني. يعني من يعرف آلية عمل مجلس الأعلى الأمن القومي في إيران، هناك مثل هذه الأمور يتم توصل الاتفاق حولها من خلال الإجماع. مجلس الأمن القومي معروف يعني يكون في المؤسسات العسكرية الرئيسية، المؤسسة السياسية، وكذلك حتى الجهات الاقتصادية الرئيسية، يعني الوزارات الرئيسية. فلذلك هذا جاء بالإجماع، ولكن هو يجب أن يوضح يعني للمواطنين، يتحدث عن هذا. وبالتزامن معه يعني رأينا التلفزيون الإيراني ووكالة أنباء إيران الرسمية يعني أعلنت أو كشفت عن نص الاتفاق. فلذلك يعني هو يوضح ذلك للمواطنين، يوضح ذلك لمن لديه انتقاد، لكل لديه مثلا يعارض هذا الاتفاق. ولكن قلت هذه المعارضة في إيران تختلف عن الولايات المتحدة، يعني هناك هذه المعارضة موجودة تبدي رأيها، ولكن لا ليس لها التأثير بأن مثلا تمنع أن هناك لا يتم تنفيذ الاتفاق، ولكن لا يكون لها تأثير عندما ترى ان الجانب الامريكي لن ينفذ ويشكل ممكن يعني ضغط على الحكومه.
1: طيب هل يمكن التفريق هنا ما بين المعارضه داخل النظام وداخل اطر صناعه القرار، ان كانت طبعا لها تاثير ام لا، وبين المعارضه من هي خارج اصلا النظام او المعارضه بالاساس للنظام؟ انا لا نتحدث هنا عن معارضه الخارج وانما في ايران.

0: وإن كان يعني الطلب أو الضغط باتجاه إلغاء صورة المصافحة والتوقيع الاحتفالي هو استجابة لأي من الطرفين المذكورين.
1: المصافحة والصورة يعني إيران ترى أن هذه الأمور هي ليس لها تأثير في نهاية المطاف. المؤثر في نهاية المطاف هو موضوع يعني التنفيذ من جانب الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي معروف بهذه الحركات الاستعراضية. اليوم رأيته منذ الصباح عندما تحدث هدد إيران عدة مرات نفس الأدبيات، سأدمر إيران، سأقوم بقصف إيران. يعني إيران لا ترى أن هناك يوجد جدوى بأخذ الصور مع هذه مثلا المسؤولين الأمريكان أو تأثير ذلك على الاتفاق. إيران ما يهمها من توقيع الاتفاق هو أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الاتفاق. وأصلا المشكلة والشكوك إيران هو حول تنفيذ الاتفاق من جانب الرئيس الأمريكي. هناك رأينا اليوم يعني عدة مرات غير موقفه وغير مواقفه وليس موقف واحد. من جانب الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي يقول أنا
0: ولا ينسحب على ما يعرف بنفوذ إيران الإقليمي؟
1: لا، هذا البند ليس له علاقه مثلا بدعم ايران لقوى المقاومه، لان قوى المقاومه ما علاقتها يعني ب مثلا التدخل في شؤون الولايات المتحده الامريكيه، يعني دول المنطقه هي تكون محافظات امريكيه، لكي مثلا اذا ايران دعمت قوى المقاومه او هناك لدى ايران حلفاء يعني هذا يكون تدخل في شؤون الولايات المتحده. لا، هذا البند يعني ينطبق على موضوع التدخل في شؤون البعض. فلذلك يعني في هذا البند بالذات أمريكا من لحظة توقيع الاتفاق يجب أن تكف عن دعم تلك المجموعات الإرهابية المعارضة.
0: ابقى معي دكتور شرقاوي في هذه النقطة. بالنسبة للولايات المتحدة، ما الذي حاولت وضعه في الاتفاق بتأثير على المحيط وعلى الدول، له علاقة بالدول وبالحلفاء، سواء طبعا حلفائها العرب من الدول العربية أو حتى إسرائيل؟ هل قرأت شيئا في الاتفاق؟ يعني لدينا تفسير مختار حداد قبل قليل، هل لديك تفسير لما أرادت وضعه الولايات المتحدة في هذه النقاط له علاقة بحلفائها وبالدول العربية وبإسرائيل؟
2: هناك أو يمكن تقسيم الجواب إلى ما هو حاضر وأيضا ما هو غائب. إذا نظرنا إلى البند الأول في مذكرة التفاهم، هناك حرص أمريكي وهناك اتفاق إيراني أيضا بأن قضية إعادة فتح هرمز، إبعاد الوجود الأمريكي أو إنهاء الحصار البحري الأمريكي وعودة الملاحة، هذا يعطي متنفسا لكل دول الخليج التي تعتمد اقتصاديتها بالأساس على صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال. إذن هذا سيمنح هذه الدول نوع من الانفراجة والحد من الخسائر بالمليارات، سواء على مستوى التصدير وحتى على مستوى الخطوط الجوية ومجموعة من القطاعات الحيوية التي تأثرت وتعاني الأمرين بحكم ما قد يتحول إلى نوع من الركود في التجارة وفي الاستثمار وما إلى ذلك. هذا من ناحية إيجابية، وأيضا هذا التحول في مضيق هرمز أيضا ينعش التجارة الدولية وحركة المال على المستوى العالمي فيما يتصل بمنطقة الخليج عربيا وأيضا إيرانيا. ولكن للأسف، وهذا يجعلني يعني دائما أهتم بعبارة الأمن القومي الإقليمي، لا أجد في مذكرة، وأتمنى أن يتدارك الوسطاء ويتدارك الأمريكيون والإيرانيون أيضا خلال المفاوضات أن يكون هناك حيز لمناقشة منظومة جديدة لما يمكن أن نعتبره بتوازن القوة في هذا الخليج، وأيضا وأن تكون هناك آليات جديدة بألا في حالة ما إذا فشلت المفاوضات وعاد الطرفان الإيراني والأمريكي إلى خيار القصف أو الوعيد العسكري، ألا يتكرر الموقف بمعنى أن هناك حربا أمريكية على إيران تترجم إلى حرب إيرانية على دول الخليج. لا أرى أن هناك ميكانيزم أو آلية تنظر في مسألة أن إذا كنا الآن نوقع على مذكرة التفاهم وسنبدأ مفاوضات لعدة ملفات، أسأل لماذا

0: لا يحضر ملف الأمن القومي الإقليمي، بمعنى آخر لا نحصره فقط بالنسبة لدول الخليج الست، ولكن نتحدث أيضا عن العراق وعن لبنان وعن سوريا وحتى عن إيران
1: مصر.
0: ومصر وحتى عن إيران ذاتها. بمعنى آخر أرى أن الأمن الإقليمي، الأمن الوطني الإيراني جزء من الأمن الإقليمي، وأيضا أمن الخليج من الناحية العسكرية والدفاعية هو أيضا يتأثر سلبا وإيجابا.
1: طيب ألا يغطي الحديث عن الصندوق، صندوق الاستثمارات بهذه المبلغ، حديث عن 300 مليار أليست يعني العملية الاقتصادية هي جزء في النهاية من السياسة؟
0: ولكن هناك فرق بين ما هو دفاعي وما هو اقتصاد سياسي. ما هو دفاعي هو أن لديك بنية تعزز حالة الاستقرار وتعزز الأمن الجماعي، أمن الدول مجتمع.
1: المصالح الاقتصادية هنا ليست كافية؟
0: ليست كافية، لأن الآن ما يفهمه الإيرانيون هو أن هناك صندوق سيجمع، هذا الصندوق ولا أحد يعلم من أين ستأتي الاعتمادات المالية، نتحدث عن 300 مليار دولار. ترامب والأمريكيون والمشرعون
1: لن
0: في الكونغرس
1: يدفعوا دولارا واحدا.
0: لا، هذه من اللاءات المقدسة عند ترامب. إذن لا يمكن أيضا أن نجد قارنة بين 300 مليار دولار والأرصدة الإيرانية المجمدة التي لا تتجاوز 100 مليار دولار. يعني حتى لو حاولنا أن نفكر في أنه يمكن تحويل هذا، إذن ماذا يتبقى؟ يتبقى الآن هناك خياران، أو هناك بالأحرى فرضية. الفرضية الأولى أن الولايات المتحدة والدول الخليج والقطاع الخاص سيستثمرون في إيران من أجل تحسين بنيتها التي دمرتها الحرب وما إلى ذلك. الفرضية الثانية التي ألمح إليها بعض المسؤولين في واشنطن من باب اختبار أو جس النبض، أن دول الخليج هي التي سوف تقدم، وأعتقد هذا نوع من الخيال السياسي يعني. فبالتالي لا أرى حتى هذه الساعة هناك حسم أو هناك توضيح كاف، وإن كانت آلية الصندوق الآن مطروحة لها قراءة إيرانية عالية السقف، لها يعني قطيعة أو جزم بأنه لا موارد مالية ستأتي من الولايات المتحدة، هناك متاهة أو هناك فجوة غير واضحة، ولا أريد أن أسقط من عندياتي، ولكن المبلغ ليس سهلا. لا نتحدث عن مليار أو مليارين من الدولار، نتحدث عن 300 مليار دولار. أعتقد ربما الخلاف أو بالأحرى لنتصور لم يتحرك هذا الصندوق أو لم تصله الاعتمادات المالية المنشودة من قبل إيران، هل يمكن أن تستمر المفاوضات؟ أو ربما قد يتحول هذا الوعد، لا أقول الالتزام، ربما قد يكون وعد أمريكي أن ترامب سوف يستخدم سحره الدبلوماسي لكي يحشد الدعم المالي من جهات معينة. إذا فشل ترامب
1: طبعا في هذا، نحن نشاهد الرئيس الأمريكي وهو يغادر باريس بعدما وقع إذن هذه الاتفاقية كما نتحدث منذ ساعتين وأكثر عن توقيع الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني لمذكرة التفاهم وانطلاق المباحثات فعليا، دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ بعدما وقعها في فرساي الرئيس الأمريكي، وربما اختلاف المشهد ليكون يوم الجمعة انطلاقا فعليا لمفاوضات الملف النووي الإيراني. في الأخبار العاجلة رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد ذلك، رئيس الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أقررتها أنا بصفتي الوسيط. إذن رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد توقيع الرئيسين ويحيل إلى الدور الذي لعبته باكستان كوسيط في هذه المذكرة وكمعلن عن التوصل أيضا لهذه المذكرة. دكتور شرقاوي، ما الذي تقرأه في تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني والذي يعني ربما خفتت الأضواء على باكستان بالنظر إلى عنصرين، العنصر الأول جنيف والعنصر الثاني التوقيع الإلكتروني؟
0: بالضبط، ومن عبارة رئيس الوزراء الباكستاني هناك ملاحظة على

0: الأقل من الناحية السيميائية.
1: نحن هنا
0: ويقول أو يتحدث عن مذكرة التفاهم، لم يقل اتفاق إسلام أباد. يبدو أن الخطاب الباكستاني بدأ يتواضع نسبيا بأنه ليس ذاك الزخم، بمعنى أنه حتى وإن ذهبنا إلى سويسرا أو إذا ذهب المفاوضون الإيرانيون الأمريكيون إلى سويسرا سنكون معهم، فنستطيع نحن كباكستانيين أن يكون لنا نوع من رأس المال الرمزي، نحن من صهرنا وتعبنا ووصلنا إلى هذه اللحظة التي هرمنا من أجلها كما أصبحت في هذه الأدب. لكن الآن هناك إقرار بشكل موضوعي أنه تم الاتفاق أو بالأحرى تم التوقيع إلكترونيا من قبل الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني، وأن هناك يعني محاولة تعزيز القرينة، أنه بمعنى آخر ماذا يقول رئيس وزراء باكستان، أنه لولا نحن كوسيط في هذه المسألة ربما لم تكن يعني إذا قلبنا الآية. لكن يحق ويجوز يعني أن يكون لباكستان فضل في أنها حافظت على النفس الدبلوماسي، نفس الوسط رغم كل التعديات،
1: ودخلت في مراحل مبكرة بالمناسبة. على العموم هو يقول كخطوة أولى ستقوم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز فورا، بينما ستقوم الولايات المتحدة برفع الحصار البحري مباشرة. مختار حداد في هذه الجزئية المرتبطة برفع الحصار البحري مباشرة، الولايات المتحدة كانت تتحدث أيضا عن وجود قواتها، طلب ما بين الطلب الإيراني بمغادرة القوات وبين مدة الشهر لانسحاب القوات. يعني ما أهمية هذا الملف أصلا بالنسبة لإيران إذا ما رفع الحصار وبدأت إيران بتصدير نفطها؟
2: أنا هذه نقطة مهمة، وهي يعني تتم حسب يعني خطوة بخطوة من طرف الجانبين، وهناك يعني فرصة زمنية لتحقق ذلك. وهو بالنسبة لإيران مهم جدا، يعني موضوع رفع الحصار على الموانئ، وفي المقابل يعني إيران كذلك تقوم بإعادة عمل مضيق هرمز بشكل عادي وإلى حالته ما قبل الحرب. ولكن هنا يعني كذلك إيران ترى بأن هناك يجب أن ترى خطوات عملية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني يبدو خلال الساعات الماضية حدث ذلك عندما مرت بعض السفن أو ناقلات النفط الإيرانية وخرجت من المنطقة أو عادت إلى الموانئ الإيرانية بعد السفن التي كانت تحمل السلع إلى إيران. فلذلك يعني هذه نقطة مهمة للغاية، وتنفيذ هذا الموضوع كذلك هو مهم، خاصة قلت لكم يعني هذا يتم على أساس خطوة بخطوة. ولكن كذلك ما يهم إيران هو كذلك خروج هذه القوات الأمريكية من المنطقة، لأن إيران ترى يعني تواجد هذه القوات الأمريكية في المنطقة هو إبقاء الولايات المتحدة على حالة العداء وحالة الحرب. خاصة يعني هذا أمر هو موجود داخل الاتفاق بأن أمريكا يجب أن تنهي حضورها العسكري في المنطقة، وهذا يعني من شأنه يكون هو بخفض أو خفض التوتر، خاصة أن الجانبين سيدخلان يعني في مراحل مهمة من المفاوضات و الجزئيات المهمة من هذا التفاوض. يعني الآن تم التوصل وتم توقيع مذكرة التفاهم، هنا لا تتشكل أو لا نرى مشاكل كبيرة، ولكن نحن في المستقبل يعني سنرى يعني مفاوضات مهمة، مفاوضات فيها تفاصيل معقدة قانونية تقنية. فإبقاء يعني حالة التوتر هو سيؤثر سلبا على هذه المفاوضات.
1: أيضا مختار حداد، لنقرأ في تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني وفي إشارته إلى دوره كوسيط وإعلانه عن التوصل إلى هذه المذكرة، ماذا لو عدنا خطوة إلى الوراء ويعني تكشف لنا من وجهة نظرك أين حصل الاختراق فعليا، ودور الوسيط والوسيط المساند، أيضا الحديث عن الدور القطري، كيف تم حدوث هذا الاختراق؟
2: باكستان هي لعبت الدور الرئيسي، يعني إذا نعطي نسبة يعني أوصلت المفاوضات إلى مثلا نتيجة إلى نسبة 80%، ولكن أين حصل الاختراق؟ برأيي بدور الوسيط المساند. الوسيط المساند وهي دولة قطر لعبت دورا أساسيا في هذا المجال، يعني الاختراق حصل عندما تدخل

0: فشلت دولة قطر في هذا الموضوع، لأن تعرفون الرئيس الأمريكي يعني جاء بتعديلات جذرية على الاتفاق، وهذه التعديلات يعني غيرت شكل الاتفاق من الأساس، لأن باكستان سعت وتوصلت إلى الصيغة وإيران وافقت على تلك الصيغة، ولكن هذه التغييرات الجذرية داخل الاتفاق هي أحدثت مشكلة، يعني كأنه الاتفاق تم تغييره مثلا بنسبة 80% أو 90%. وهناك كذلك كانت مشكلة بالنسبة للأموال الإيرانية المجمدة وموضوع العقوبات، هنا دور الوسيط المساند هو كان الدور الذي حسم الأمور، أوصل الأمور إلى هذه المرحلة، ورأينا هذا الخرق يعني في حل مشكلة الاتفاق، ورأينا يعني من ثم عادت الولايات المتحدة إلى نفس الصيغة التي كان قد تم التوصل إلى اتفاق حولها يعني قبل 3 أسابيع، وكانت من المفترض أن تكون أساس الاتفاق. فلذلك باعتقادي يعني هذا الدور المساند هو كان مهم
1: نعم، في
0: للغاية
1: السياق
0: في
1: على ذكر الدور
0: يعني
1: المساند،
0: تطور
1: الآن
0: المفاوضات.
1: رئيس الوزراء الباكستاني يقول: أود بشكل خاص أن أنوه بالجهود الصادقة والمشاركة البناءة لقيادة دولة قطر في المساعدة على الوصول إلى هذه المرحلة. دكتور شرقاوي، هل من تعليق على حجم الاختراق والدور الذي لعبه الوسيط المساند، وهنا إشارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى دولة قطر؟
2: كان هناك يومان مهمان في المراحل الأخيرة قبل أكثر من 3 أسابيع. كان يوم وصول الوفد الإيراني إلى الدوحة، وأيضا اليوم الآخر الذي توجه فيه وفد قطري إلى الدوحة. فيمكن أن نعتبر أن الوساطة الباكستانية بدأت بتعبيد الطريق وب يعني تحريك ما كان مختلف عليه، وجاءت الوساطة القطرية لتتمم مجموعة من الأمور التي ظلت عالقة، بمعنى أن هناك تكامل وانسجام من حيث بدأت باكستان ومن حيث انتهت أو بماذا أكملت الوساطة القطرية. وأعتقد أن هذا الانسجام بين المساعي من قبل إسلام أباد ومن قبل الدوحة هو الذي شجع الإيرانيين، ربما زاد هذا في منسوب الثقة نسبيا، يعني بمعنى أن لا خلاف على أن الإيرانيين لا يثقون بالرئيس ترامب ولا بالموقف الأمريكي، ولكن أن تكون هناك دولتان باكستان وقطر هما من يحركان وهم من يعني هم همزة الوصل بين طهران والبيت الأبيض، أعتقد أنه له أكثر من دلالة دبلوماسية وسياسية. أيضا المسألة أيضا لها علاقة مهمة، لأن الإيرانيين دائما يعني متمسكون بالحصول على جزء من الأرصدة المجمدة، مبلغ 12 مليار كدفعة أولى ثم 12 مليار أخرى هم يعولون الآن. يبدو أن المبلغ الذي تم نقله من كوريا الجنوبية إلى قطر كان يعني يثير بعض الخلافات، وربما الآن تمت تسويته، فبالتالي الآن هناك ضوء أخضر وهناك توافق أمريكي باكستاني قطري على أساس تحويل هذا المبلغ. إذن يمكن أن نجد مجموعة من القرائن بين ما قدمته باكستان وما قدمته الدوحة لزيادة هذا الزخم، وخاصة
1: طيب.
2: أنهم قبل أكثر من 3 أسابيع تسليم مذكرة التفاهم في شكلها الأصلي شروط إيرانية، ثم وصلت إلى البيت الأبيض، ترامب رفضها في الأول، تباطأ بشأنها، وضع بعض التعديلات ثم عادت. هنا أيضا نجد يعني ارتفاع في حرص هاتين الوسطتين على استكمال الخطوة والوصول إلى هذه اللحظة، لحظة التوقيع على هذه المذكرة.
1: رئيس الوزراء الباكستاني يقول: التزام الرئيس ترامب الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية ساعد مرة أخرى في إنهاء الصراع. بيتر روف، السؤال عن هذا الدور الباكستاني وكذلك الدور القطري، وما المساحة التي سيلعبها الطرفان مستقبلا بوجود هذه الآلية من الطرفين لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم؟ هل يفتح الرئيس الأمريكي أو الجانب الأمريكي مجالا ودورا سنشاهد ربما في جنيف لباقي الأطراف، ومنها طبعا الوسيط الباكستاني والوسيط القطري؟
3: نعم تماما، أعتقد أن هذا التحدي هو تحدي إقليمي، ومن ثم أعتقد بأن إذا كانت تريد دول الخليج تود أن تدفع 300 مليار دولار في مقابل عدم قصفهم، هذا القرار هو قرارهم، وهذا يعني أنه سيتم وضعهم في وضع الابتزاز لفترة طويلة. وأريد أن أذكركم أن الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه في فرساي لم ينجح كما كان الأشخاص الذين كانوا يعملون على ذلك في تلك المرحلة. ما هو موجود لدينا هو إطار من أجل نقاش، من أجل حوار بشأن كيفية الوصول إلى السلام. ليس هناك اتفاق، والاتفاق لا يكتمل إلا عندما يتم الانتهاء من عملية التفاوض. ربما قد يستغرق الأمر أكثر من 60 يوما، وقد يحتاج إلى التدخل المتزايد والوساطة المتزايدة من قبل كل من الباكستانيين وكذلك القطريين وحتى السعوديين، حتى يتم الوصول إلى اتفاق بإمكان الجميع أن يعيش نتيجة لذلك بسلام. وبالتالي هذا كذلك يتطلب من أن يتم العمل على تعزيز الأدوار المختلفة على الأرض. وبالتالي إذا كان هناك اتفاق وكان هناك الظروف التي قد تؤدي إلى اتفاق فليكن الأمر كذلك، وستبين الأمر عندما يحين الوقت لذلك. إذن دول الخليج تفهمه بشكل جلي بأن إسرائيل ربما قد تكون خصما تقليديا، لكن إيران هي تشكل تهديدا حقيقيا لأمنهم الاقتصادي والسياسي. لقد تحدثنا عن ما حدث في 1952 عندما حاولت الولايات المتحدة ألا تقع إيران في يد الاتحاد السوفيتي، ولقد تحدثنا عن علاقات جيدة ما بين إيران وإسرائيل، وتحدث كذلك عن علاقات جيدة بين إيران والولايات المتحدة، وعلاقات كذلك سيئة ما بين الدول الثلاث. نحن الآن في وضع أعتقد أن دول الخليج تعيد تقييم اصطفافاتها وكذلك تفاهماتها، وهذا الأمر يتسق تماما مع يفكر به الرئيس الأمريكي. هناك دول متكاملة اقتصاديا قد لا تجنح إلى الحرب مقارنة بالدول التي ليس لديها مصالح اقتصادية مشتركة.
1: ابقى معي دكتور شرقاوي في هذه النقطة، ما الذي تقرأه في موقف الدول الخليجية في هذه المعادلة؟ طبعا من وجهة نظر بيتر روف، كيف تعيد تشكيل تحالفاتها دول الخليج؟ كيف تنظر إلى إسرائيل؟ كيف تنظر إلى إيران أيضا؟
2: نعود إلى الجغرافيا، جغرافية الجوار وأيضا المصالح.
1: قدر الجغرافيا نعم.
2: قدر الجغرافيا وأيضا المصالح المشتركة، بمعنى آخر أنه في نهاية المطاف الأمن القومي، وأعود إلى هذه الكلمة، عربيا وخليجيا ينبغي أن ينظر إليه كوحدة تحليل متكاملة، لا يمكن شطره أو انقسامه أو تقسيمه إلى أمن قومي إيراني وقوم خليجي عربي. وهذه مسألة يعني فقط يعني تصورات قد تبدو استراتيجية ولكن لا تنطوي على حكمة استراتيجية بالفعل. الآن أعتقد أن هذه المفاوضات ينبغي أن لا تبقى في مسار أمريكي إيراني، ينبغي توسيع المسارات، ينبغي أن تكون أيضا هناك لا أقول مفاوضات ولكن على الأقل مشاورات. الآن أين تتجه إيران؟ ليس في علاقتها مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل، ولكن أيضا كيف ستتعامل مع دول الخليج؟ بمعنى آخر، هل مشاهد الصواريخ والمسيرات التي كانت تستهدف الكويت والسعودية والبحرين وقطر ويعني وباستمرار يعني المسألة يعني خرجت عن سياق أنها مصالح أو قواعد أمريكية، فالآن ينبغي أن نهتم بالوجه الآخر للعملة. ما يظهر الآن أن المفاوضات أو مشروع المفاوضات الأمريكية الإيرانية هو الوجه الأمامي. أرى أن دول الخليج ينبغي أن تتحدث بصوت عال الآن، لا ينبغي مجارات هذا التقارب أو هذا التفاهم الأمريكي الإيراني وتكتفي فقط بمخرجات هذا الاتفاق إذا تحقق.
1: مختار حداد، يعني في أقل من دقيقتين، ما الذي ينبغي على إيران أن تفعله أيضا؟ ما هو التغيير الذي من المفترض أن يطرأ على نظرة إيران تجاه جوارها في السياسة، في استراتيجية، في الاقتصاد؟ هل يكفي الإشارة إلى دور مع الدول المحيطة وكذلك مع عمان لمحو الصورة السابقة من من من من قصف واستهداف للجوار؟
0: هناك إيران كانت على مدى سنوات تتحدث عن تعاون إقليمي بعيدا عن التدخل الأجنبي، وإيران يعني وهذه التطورات أثبتت أن الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها لا دول منطقة ولا شعوب منطقة، يعني استخدمت كل هذه القواعد من أجل أمن إسرائيل والكيان الصهيوني، وإيران لم تستهدف الدول، استهدفت تلك القواعد الأمريكية، وأمريكا استخدمت كل القواعد تلك من أجل شعار إسرائيل أولا، من أجل طموحات نتنياهو، من أجل طموحات إسرائيل عندما دخلت في هذه الحرب، واستخدمت كل تلك القواعد، كل تلك الإمكانيات لكي تقوم بالحرب والعدوان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هنا هذا يعني يؤكد على ما كانت تقوله إيران بأنه بعيدا عن التدخل الأمريكي والأجنبي في المنطقة، نحن دول المنطقة نأتي ونتحدث ونشكل منظومة أمن جماعي، وباعتقادي الآن هذه الفرصة هي موجودة، وحتى إذا هناك يكون تعاون في هذا المجال لا يجب ربطه بهذه المفاوضات، هذه المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، ولكن يمكن لإيران ودول المنطقة يكون فيما بينهما تعاون وتشكيل مثل هذه المنظومة، منظومة الأمن والتعاون الجماعي. شكراً. بعيداً عن شكراً. الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكراً جزيلاً لك، شكراً لباقي ضيوفنا. مراد يكمل التغطية.
4: شكراً جزيلاً لك محمد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحباً بكم مشاهدينا، ومستمرون معكم في هذه التغطية لإعلان توقيع مذكرة التفاهم إلكترونية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان ودخولها حيز التنفيذ. حول آخر هذه التطورات تنضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك، هل وضعتنا في صورة آخر التطورات بالنسبة لهذا الملف وهذا التوقيع، وما الذي يمثله وما الذي يقال عنه هناك في الولايات المتحدة؟
5: ما نسمعه مراد حتى اللحظة هنا في الولايات المتحدة حول هذا الاتفاق هو انتقاد شديد له من الجمهوريين قبل الديمقراطيين. هناك غضب في لدى الجانب الجمهوري، ربما عبر السيناتور كاسيدي وهو جمهوري ومن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن هذا الغضب بالقول من أن هذه أكبر تخبط في السياسة الخارجية الأمريكية في تاريخ الولايات المتحدة، واعتبر أن ما حققته إيران عبر مذكرة التفاهم هذه كثير الغاية، وأن الولايات المتحدة لم تحقق شيئا سوى وعود بالتفاوض حول برنامج إيران النووي وهو الأساس الذي قامت عليه هذه الحرب. وحتى السيناتور تيد كروز أيضا اعتبر أن هذه المذكرة هي نتيجة مشورات سيئة للغاية من قبل مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، وأن تقديم المليارات من الدولارات نظام وصفه بالثيوقراطي لن يؤدي إلى سوى تعنت هذا النظام أكثر وعزمه أكثر على قتل الأمريكيين. الديمقراطيين أيضا اعتبروا هذه المذكرة خطيئة في السياسة الخارجية الأمريكية، وأن إيران لم تقدم شيئا لكنها ستحظى بمليارات الدولارات التي تمكنها من بناء بنية تحتية حديثة، لا تزال تحتفظ ببرنامجها النووي وعلى الأقل بالقدرة على إعادة إحيائه مرة أخرى دون أن يكون هناك التزام حقيقي من قبل إيران بعدم امتلاك سلاح نووي سوى تعهد في هذه المذكرة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سعى للوصول إلى اتفاق أفضل بكثير من اتفاق فيينا الذي نقضه هو بذاته لم يحصل على هذا الاتفاق حتى اللحظة، بانتظار نتائج المفاوضات التي ستستمر على مدى 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي حسب مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الرئيس الأمريكي اليوم، وقالوا بأن اتفاق فيينا يحقق للولايات المتحدة ضمان ألا تصنع إيران قنبلة نووية وألا تخصب اليورانيوم بأعلى من 3.67%، وأن هناك تفتيش